0: وأشار أيضا في هذا المنشور إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه من المكتب البيضاوي مع عدد من قادة دول المنطقة. أشار إلى الاتصال مع قادة السعودية، قطر، مصر، الإمارات، البحرين، الأردن، الكويت، وكذلك تركيا وباكستان، بالإضافة إلى اتصال أيضا مع نتنياهو قال إنه جرى بشكل جيد. وبالتالي فهو يؤكد بأن الأمور باتت قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى اتفاق. هذا الاتفاق يقول ترامب سيفتح بموجبه مضيق هرمز، ويؤكد بأن الأطراف تضع اللمسات الأخيرة، بل وهو يشير إلى أن هذه الصفقة أو مذكرة التفاهم المرتقبة هذه سيتم الإعلان عنها قريبا، لكنه يرهن كل ذلك باللمسات الأخيرة. ترامب في تصريحات استبقت هذا الموقف لوسائل إعلام أمريكية كان يقول إنه لن يقبل بأي اتفاق سيء، وإن أي اتفاق يجب أن يناقش الملف النووي ومصير مخزونات اليورانيوم المخصب بنسب عالية لدى إيران. في منشوره على تروث سوشيال يؤكد على أن هذه المذكرة، مذكرة التفاهم المرتقبة أو المرتقبة الإعلان عنها، سيفتح بموجبها مضيق هرمز. وبالتالي فهذا يشي ربما بأن الأطراف بالفعل تتجه لاتفاق مرحلي يناقش أولا قضايا إنهاء الحرب، فتح مضيق هرمز. ونيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين إيرانيين قولهم بأن الاتفاق سيضمن أيضا رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى فك تجميد نحو 25 مليار دولار من الأموال الإيرانية. هذه التأكيدات تنقلها نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين وليس أمريكيين، وبالتالي الجانب الأمريكي حتى الآن لم ينشر شيئا يتعلق بهذه النقاط أو يعلن عن شيء يتعلق بمسألة فك التجميد، تخفيف العقوبات، وكذلك الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. هذه الأخبار أثارت انقساما في الحقيقة محمد، إنجاز التعبير، وسط الجمهوريين، القاعدة الشعبية لترامب. نشاهد ونرى ونقرأ مواقف متباينة إزاء هذه الصفقة المحتملة وهذا الإعلان المرتقب، وبعضهم يعتقد بأن ما يتم تداوله الآن هو لا يشكل ما كان مرجوا للكيفية التي يجب أن تنتهي بها هذه الحرب من وجهة النظر الأمريكية، ويعتقدون بأنه يؤثر على ميزان القوى والهيمنة في المنطقة لصالح إيران. ويؤكد البعض أيضا بأن ذلك سيكون كابوسا بالنسبة لإسرائيل، والبعض الآخر يشبهه باتفاق 2015 الذي أبرم في عهد باراك أوباما كمايك بومبيو وزير الخارجية في الفترة الرئاسية الأولى لترامب. أيضا نتابع مواقف بالمقابل تعتقد بأن هذا الاتفاق من شأنه أن يحقق المطالب الأمريكية، أن يخفف التداعيات الاقتصادية التي تسببت في هذه الحرب والتي انعكست على حياة الأمريكيين بشكل مباشر. ونتابع أيضا في الأوساط الأمريكية على مدى الأيام والأسابيع الماضية في استطلاعات الرأي أن هذه الحرب لا تحظى بشعبية هنا في الولايات المتحدة. وبالتالي الصورة داخل الولايات المتحدة هي الصورة ما بين فريق يرى بأن هذا الاتفاق ليس جيدا، يقارنه باتفاق 2015، ويعتقد بأنه كان يمكن تحقيق صيغة أفضل إذا استمرت العمليات العسكرية وتمت مواجهة إيران بشكل أقوى. البعض الآخر يعتقد بأنه جيد ومن شأنه أن يحقق المطالب.
1: شكرا لك أحمد الرهيد. نذهب إلى محمد البقالي في طهران، بالإضافة إلى المسؤولين الإيرانيين الذين تحدثوا أيضا عن قرب التوصل لاتفاق، هل من تصريحات رسمية حول ما جرى ويجري حتى الآن؟
2: حقيقة التصريحات الرسمية محمد هي التي صدرت من قبل المتحدث باسم الخارجية، والذي اعتبر بأن الولايات المتحدة وإيران هما قريبتان جدا من توقيع اتفاق وبعيدتان جدا في نفس الوقت. الحقيقة أن هذه الجملة التي تحمل الفكرة ونقيضها في عبارة واحدة هي في الحقيقة تعبر عن المزاج العام الإيراني هنا. من جهة هناك قناعة بأن ما تم تقديمه من مذكرة تفاهم للأمريكيين يمكن أن تحظى

0: بالقبول على الأقل وفقا لتطمينات الوسطاء الذين اشتغلوا هنا، ونتحدث عن باكستان وقطر الذين بقوا هنا إلى غاية الصياغة النهائية لهذه المذكرة، وكانوا على تواصل أيضا بالتأكيد مع الأمريكيين بالشكل الذي كان يمنح فكرة ما بأن هذه المذكرة المشكلة من 14 بندا تحظى بالقبول الأولي. ثم من جانب آخر هذا يدفع إلى الاعتقاد بأن الطرفين قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق، ولكن في نفس الوقت يقول المتحدث باسم الخارجية إن هناك أزمة ثقة، إن هناك تغيير للمواقف في الولايات المتحدة، وإن هناك إفراط في الشروط بالشكل الذي يجعله يضيف هذه العبارة وبعيدتان جدا. إذن في نفس الوقت هناك تفاؤل بأن المذكرة في حد ذاتها تحمل شروط النجاح، وفي نفس الوقت هناك حذر من احتمالات الفشل بسبب السلوك الأمريكي كما يقال هنا. ولكن بشكل عام يمكن أن نقرأ أن طهران ترى بأن هذا الذي قدم، تقول بأنه هو أقصى ما يمكن أن تقدم وفقا لتصريحات لمصدر دبلوماسي للجزيرة، وأنها لا يمكن أن تتنازل أكثر. ولكن في نفس الوقت هذا يقدم على المستوى الداخلي على أنه انتصار حقيقي على المستوى الدبلوماسي، بحيث أن طهران لم تتراجع فيه عن خطوطها الحمراء بشكل عام، وأنها استعملت أساسا مضيق هرمز في هذه الجولة، على اعتبار أن ما قدمته هو القبول بفتح مضيق هرمز، ودون أن يتم تحديد طبيعة هذا الفتح، هل سيعود كما كان عليه الأمر قبل هذه الحرب، أم أن هو سيتم فتحه بشروط وبصياغ جديدة، لأن طهران كما نعلم كانت تشدد وتؤكد على أن المضيق لا يمكن أن يعود كما كان عليه الأمر من قبل، وأنه يمكن أن يفتح ولكن تحت إدارة إيران في إطار من التوافق مع سلطنة عمان الدولة التي تطل على المضيق من الجانب الآخر. إذا لم يتم توضيح في الحقيقة هذا الأمر، ربما عندما يتم الكشف بشكل دقيق عن هذه المذكرة سيعلم الأمر. ولكن هنا مضيق هرمز كان هو الورقة الرابحة، وكان أيضا ربما هو ورقة الضغط سواء في الحرب أو الآن في سبيل البحث عن السلم. وفي مقابله في سياق ما يمكن أن نسميها خطوة مقابل خطوة، اقترحت طهران أن يتم إيقاف الحرب في كل الجبهات، أيضا في جبهة لبنان، وأن يتم رفع الحصار البحري، وأن تغادر القوات الأمريكية المنطقة. بمعنى أن على مستوى المكاتب لم تقدم طهران أي تنازل بشأن الخطوط الحمراء. النقطة الأخرى اللافتة وهو أن مسألة النووي الإيراني ما في هذه المذكرة التي قدم هو مؤجل لمرحلة لاحقة، والمصدر الدبلوماسي الذي تحدث للجزيرة قال بأنه هذه الملفات هي معقدة ودقيقة وتحتاج وقتا طويلا، ناهيك عن حجم الخلافات التي تفصل فيها بين الولايات المتحدة وطهران بالشكل الذي لا يمكن مناقشتها في دفعة واحدة وفي سياق واحد مع هذه القضايا المستعجلة التي ينتظرها ليست فقط إيران ولكن العالم برمته، مضيق هرمز، إنهاء الحرب، رفع الحصار البحري، لأن الأثر يمتد طويلا وبعيدا. وهل قبلت واشنطن بهذا الفصل بين المسارات؟ على كل حال التصريحات الآن القادمة من واشنطن تقول بأن الأمور تؤشر بأن تقدما سيحصل على مستوى المسار الدبلوماسي، وأن شبح الحرب على الأقل في هذه المرحلة سيتم إبعاده على الأقل مؤقتا ريثما نرى ما الذي سيحدث. ولكن رغم ذلك هنا في طهران هناك ترقب لموقف رسمي للتفاصيل، لأن هذه العناوين العريضة دون الحديث عن التفاصيل، دون التوافق عليها، فهذا يعني أن الأمور يمكن في كل لحظة وفي كل تفصيلة أن تعود إلى مربع الأزمة.
1: شكرا جزيلا لك محمد البقالي. نرحب الآن بضيوفنا من مونتانا مايكل مونروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مايكل مونروي، أبدأ معك بالسؤال عن هذه العناوين العريضة، وإلى أي مدى تشي أن هنالك مرحلة من التفاوض جدية ستنطلق قريبا؟ على إثرها يتحدد ما إذا كان هنالك اتفاق شامل أم لا؟
2: It's good to be with you, my

0: fellow guest.
1: من دواعي سعادة أن أكون معكم. تحياتي
0: للسادة
1: المشاهدين. لما يوافق معد الرئيس عن هذه المذكرة، ولكن هنالك تفاؤل كبير فيما يتعلق ببعض التفاصيل وفي وقف الحرب
0: which would include of course
1: وإعادة فتح المضيق. ورأينا كذلك هذا التشاور ومكالمة هاتفية مهمة جدا مع قادة بعض دول المنطقة. أعتقد بأن هذا قد يكون تقدما محرزا، ولكن ليس لدينا التفاصيل. من ناحية أخرى، سيكون من الجيد إعادة فتح المضيق وكذلك منع دفع الرسوم. إذن هنالك بعض التغيرات، وأعتقد إذا ما توصل هذا الأمر فإنه سيكون فشل الولايات المتحدة. مثل الجميع، لم تصلنا كامل التفاصيل، وعلينا أن نرى فحوى هذه المذكرة. ولا أدري إن كان ذلك في صالح دولة قطر أو المملكة العربية السعودية ولا حتى الولايات المتحدة في المنطقة.
2: لكن إقدام الرئيس الأمريكي على الإعلام بهذه الطريقة، تخصيص أيضا مضيق هرمز كأحد النقاط التي تم حلها، هو يقول سيتم فتحه من ضمن النقاط العديدة التي يتم النقاش حولها أو حتى تم الاتفاق حولها كما يقول الرئيس الأمريكي. ماذا يعني سيد مايكل مروي إذن تخصيص الحديث عن المضيق كأول حل في الاتفاق؟
1: So opening the Strait of Hormuz. إعادة فتح مضيق هرمز حسب نظري أعتقد هو ما ترغب فيه كل الدول. هذا المضيق الذي كان مفتوحا قبل 18 من فبراير، وذلك يعني بأنه ستعود حرية الملاحة في هذه المياه الدولية التي لا يفترض أن يستحوذ عليها أحد أو يسيطر عليها أحد. إذن ورأينا التداعيات الوخيمة على الاقتصاد العالمي، وكان ذلك بسبب شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران. إذن إيران لا تمتلك مضيق هرمز، ربما تشترك في الجوار مع عمان بجانب المضيق، ولكنه مثل كل المضائق في العالم هي مفتوحة وحرية الملاحة متاحة بها، ولا يعني أن تكون مجاورا للمضيق أن تستحوذ عليه. لا أدري إن كان هذا الخبر أكيد، ولكن أعتقد بأنها ستكون نقطة تقدم مهمة جدا. لا نحن ولا أي دولة في العالم تمتلك هذا المضيق. سنرى إن كان هذا الخبر دقيقا، وسنرى إن كان ذلك سيفضي إلى وقف إطلاق النار وسحب القوات.
2: سيد مختار حداد، السؤال إيرانيا، إلى أي مدى هنالك تفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق، وإلى أي مدى الإعلان الأمريكي من الرئيس يعني موافقة على المذكرة أو الورقة المبدئية التي أرسلت له؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللضيوف والمشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني هذه المرة ما يختلف أنه ليس مثل كل مرة كنا نرى الرئيس الأمريكي يعني قبل أن يصل أو هناك يقرأ المقترح الإيراني كان يعلن معارضته للمقترح الإيراني. يعني يبدو أن هناك حدث تطورا ما. صحيح نحن لم يعني نتأكد حتى الآن من أن هناك سيتم مثلا التوصل إلى هذا الاتفاق بشكل نهائي، ولكن نعم يبدو أن هناك نحن نقترب من التوصل لهذا الاتفاق، وهذه نقطة مهمة. يعني إذا أن لم يحصل شيئا

0: خاصة يعني من التأثيرات الصهيونية، يعني الكيان الصهيوني يبقى دائما العامل المخرط في هذا المجال، سواء في التأثير على الجانب الأمريكي بقبول الاتفاق، يعني أن لا يأتوا بشروط جديدة، أن لا يضيفوا شيئا جديدا على هذا الاتفاق الذي يعقد الأمر ويعيدنا إلى المربع الأول، أو من ناحية أخرى الأهم هو تنفيذ الاتفاق من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بأن ينفذ هذا الاتفاق. هنا كذلك العامل المخرب الصهيوني يلعب دور أساسي في عدم حصول ذلك. فلذلك يعني هناك باعتقادي يعني نحن الآن أمام مرحلة أولا حساسة جدا في هذه الساعات، يعني هناك نرى يعني هذا المسعى الصهيوني ومثل هذه التصريحات التي بدأت تخرج من داخل الكيان الصهيوني ومن أنصار الكيان الصهيوني داخل الولايات المتحدة، الذين يعني بدأت تتعالى أصواتهم من أجل يعني مصالح هذا الكيان الذي أدخل والذي هو كان يعني الأساس في خلق هذه الأزمة. ورأينا يعني الولايات المتحدة أساسا دخلت هذه الحرب من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني. ولكن قلت لكم في المرحلة التالية هو المهم والأهم في موضوع الاتفاق، ليس فقط التوقيع على الاتفاق بل تنفيذ هذا الاتفاق من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه سبق وهناك توجد مثل هذه التجارب، يعني إلى جانب التجارب الأخيرة خلال العام الأخير، يعني نسف طاولة المفاوضات من جانب الولايات المتحدة. الولايات المتحدة خرجت من اتفاق عام 2015، وأنا حتى أذهب أبعد من ذلك، يعني حتى عندما إيران وقعت اتفاق عام 2015 حتى الإدارة التي وقعت ذلك الاتفاق لن تنفذه بشكل كامل، يعني كانت تعرقل التنفيذ أو لن تنفذه بذلك الشكل الإيجابي الذي كان يعني يؤدي إلى أن هذا الاتفاق كان يمضي قدما. فلذلك باعتقادي التنفيذ هو في المرحلة القادمة يكون الأهم، وكذلك الإرادة لدى الإدارة الأمريكية في تنفيذه ومنع يعني العامل المخرب الصهيوني من التأثير على هذا الاتفاق.
1: طيب ابقى معي سيد عادل شديد من الخليل في هذا السياق، إلى أي مدى هنالك قدرة أمريكية لإلزام إسرائيل بما يتم التوافق عليه، بالنظر إلى أن المؤشرات وحسب ما هو معلن حتى اللحظة لا يرضي إسرائيل والشعارات التي رفعتها في بداية الحرب؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفيك ولمشاهديكم الكرام. يعني لا شك أنه هذا الاتفاق يتناقض تماما مع ما كان متوقع ومأمول به، سواء لدى إدارة الرئيس ترامب أو لدى الحكومة الإسرائيلية بكل مركباتها، وبنيامين نتنياهو تحديدا الذي راهن على أنه هذه الحرب ستشكل له مخرج لإسرائيل هذا الدولة بالمنطقة، ولبنيامين نتنياهو الذي وعد المنطقة بشرق أوسط جديد هو سيده وهو الذي سيهندسه، كما وعد الشارع الإسرائيلي بحالة مختلفة لتكون النتيجة عكسية تماما، اتفاق أسوأ مما كان يتخيل بنيامين نتنياهو وإسرائيل. ولكن قدرة نتنياهو على رفض الموقف الأمريكي أظن أنها محدودة جدا، ولكن ما يعزز هذه الاحتمالية أنه في ظل الانتخابات القريبة من الممكن لبنيامين نتنياهو أن يقول لا، ولكن هذه اللا من لو كانت إدارة مختلفة، ليست إدارة جمهورية إنما ديمقراطية، وليس رئيسا كترامب إنما بايدن أو أوباما، من الممكن أن يقول لا وأن يتحدى. وقيل بالإعلام العبري اليوم دان شابيرو السفير السابق الأمريكي قال إنه بما معناه يعني إنه نتنياهو بالعام 2015 تحدى الرئيس باراك أوباما حين وقع اتفاق مع إيران، وحضر رغما عن رئيس الولايات المتحدة وألقى خطابا بالكونغرس رغما عنه وصفق له بحينه عشرات المرات. اليوم الحالي مختلفة، اليوم ليس الحزب الديمقراطي، ليس الرئيس باراك أوباما، وأيضا أنه حتى الأصوات القوية التي كانت تدفع باتجاه الحرب قبل شهور، لا شك أنه بعد تجربة الشهور الثلاث الماضية جزء منها تراجع ولم يعد يرى بالحرب على إيران أنها يعني نزهة كما تخيلوا، أنه من الممكن تحقيق الأهداف كما حصل مع فنزويلا والرئيس الشافيز. بالتالي اليوم الظرف الحالي معقد جدا أمام بنيامين نتنياهو، وهي المسألة من أهم الأسباب التي تدفع بنيامين نتنياهو لكي يكون أكبر الخاسرين في هذا الاتفاق في حال نجاح واستكمال المفاوضات حتى اللحظة الأخيرة، ثم أن يكون نتنياهو أكبر الغاضبين لأنه سيلزم بالالتزام بهذا الاتفاق، سواء المتعلق بلبنان وأن يشمل وقف إطلاق النار لبنان، ثم أنه كل ما كان مرفوعاً إسرائيلياً وأمريكياً لم يتم تحقيقه، لا حديث عن تفكيك وتدمير البرنامج النووي كما حدث مع ليبيا والعراق، لا حديث عن موضوع الصواريخ، لا حديث عن موضوع حلفاء إيران بالمنطقة الذين يسمون بإسرائيل والولايات المتحدة بالوكلاء، موضوع الأموال المحجوزة الإيرانية الذي ضغط نتنياهو طيلة الفترة الماضية أنه حتى في ظل اتفاق ممنوع على الإدارة الأمريكية أن تفرج عن هذه الأموال لأنها ستمكن الإيراني من إعادة بناء ذات ودعم حلفائه بالمنطقة. بالتالي لم يحصل الإسرائيلي بالقراءة الإسرائيلية على أي من العناوين اللي كانت مطروحة، لا بل أنه صحيفة معاريف وصفت ما حدث بالاستسلام والخنوع الأمريكي لإيران، ووصفت بمجموعة من المفردات أنه الكلب الذي ينبح كثيرا لا يعض، وأنه سقط أسد الغابة الذي توقعنا أنه الأمريكي بقي أسد بالغابة. وبالتالي هذا الخطاب الحالي لا يراد منه فقط التعبير عن الغضب والقلق والخشية الإسرائيلية، بقدر ما يراد أيضا تحريض الدائرة المحيطة بالرئيس ترامب أنه هذا الاتفاق سيء ويلحق الضرر بالمصالح الأمريكية كما بمصالح إسرائيل.
1: طيب، على ذكر يعني دان شابيرو، أعود لضيفي مايكل مروي. السؤال هنا عن المواقف الأمريكية، كما أشار ضيفنا إلى السفير الأمريكي في إسرائيل السابق مايك بومبيو، وهو وزير خارجية ترامب في عهدته الأولى، أيضا ينتقد ما نشر طبعا حتى اللحظة، ويصف ذلك تحديدا فيما يتعلق بالتعويضات أو العقوبات بأنه تمويل من جديد لهذا النظام. وهنا السؤال، كيف تحولت الشعارات الأولى من إسقاط هذا النظام أو تغييره أو مثال فنزويلا إلى هذه المرحلة التي تتنازل فيها الولايات المتحدة عن كل هذه الخطوط العريضة وتكتفي كما قال الرئيس ترامب بفتح المضيق ثم مناقشة الملف النووي؟
3: So again, we don't actually know what the agreement
4: مثل ما قلت مرة أخرى، ليس لدينا أي تفاصيل، وما لدينا هي فقط تسربات لبعض المعلومات، ويبدو أنه مختلف بعض الشيء عن ملف عن الملف النووي الذي وقع عليه الرئيس أوباما. هنالك حديث عن رفع العقوبات وكذلك تحرير الأموال المجمدة، إضافة إلى سحب القوات الأمريكية. هنالك مثلما تعلمون قوات أمريكية في الإمارات العربية السعودية، وكذلك في دولة قطر وفي الكويت. بعد ذلك التحشيد سيتم سحبها ووقف الحصار على إيران. في هذه الحالة أعتقد بأنه سيتم اعتباره كفشل استراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة، وذلك بعد عدم تحديد القدرات في استخدام المسيرات والصواريخ الباليستية. إذن لا أستغرب من هذه المواقف، ودعونا ننتظر ونرى على ما سيوافق عليه الرئيس الأمريكي من بنود مذكرة التفاهم.

0: own party. As you mentioned,
1: ولا نستغرب إذن هذه المعارضة خاصة من السيناتور جراهام من الحزب الجمهوري حزب الرئيس والذي قد يعتبر ذلك كاستسلام لإيران. مثل ما قلت لازلنا ننتظر التفاصيل وربما ستتضح الأمور فيما يتعلق بمسألة الملف النووي وكذلك اليورانيوم المخصب. علينا أن ننتظر ما سيحصل وحسب التقارير الواردة والتسريبات. لا أعتقد بأن هذا الاتفاق في صالح الولايات المتحدة والشركاء في الشرق الأوسط بما في ذلك إسرائيل.
2: سيد مختار حداد الرئيس الأمريكي طبعا قال أنه لن يوقع إلا على اتفاق يلبي كل شروط الولايات المتحدة، وهذا يدفعنا للسؤال عن مناقشة الملف النووي، لأنه أيضا هو يقول لن يسمح بحصول إيران على سلاح نووي. ما الذي قدمته إيران إذن في هذه النقطة في هذه الورقة ليرضي الرئيس الأمريكي؟
3: الحقيقة يعني الرئيس الأمريكي هو نفسه يعلم أن الفزاعة التي يأتي بها وجاءت بها يعني إسرائيل هي فزاعة كاذبة بشأن يعني امتلاك إيران للسلاح النووي، ولكن هذا كلام يعني دائما ترويجي يأتوا به لكي يعني يبرروا ما قاموا به من عمليات إرهابية وعدوان ضد الشعب الإيراني. فلذلك باعتقادي يعني هو يعرف تماما ويعي تماما بأنه هناك إيران لا الآن ولا في المستقبل ولا سابقا كانت تسعى وراء أسلحة نووية. يعرف أن هناك توجد فتوى من أعلى مرجعية دينية في إيران بأن هناك يتم تحريم ويحرم يعني صنع الأسلحة النووية، وهناك يعني إيران قدمت أكبر يعني الضمانات خلال اتفاق عام 2015. إيران تخضع لأكبر عمليات تفتيش في تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن يعني هذا ما جاء به الكيان الصهيوني والمجموعات التي يعني داخل الولايات المتحدة تدور وتلعب في فلك الكيان الصهيوني أو يلعبون يعني في فلك يعني بعض المجموعات الإرهابية يعني المعارضة لإيران خارج البلاد. يعني أنتم ذكرتم اسم لينسي جراهام وبومبو، يعني بومبو معروف هو بعلاقته مشاركاته في برنامج ومؤتمرات وتعاونه مع زمرة خلق الإرهابية، يعني هذه الزمرة الذي عملياتها أدت إلى استشهاد أكثر من 20,000 من المواطنين الإيرانيين ويأخذ منهم الأموال يعني بالملايين من الدولارات، يأخذ منهم الدعم المادي. أو لينسي جراهام الذي أصلا هو الآن يفترش في مؤتمرات المجموعات الإرهابية التابعة للتيار الملكي، وهو الذي كان معروف بأنه عمكم ترامب سيأتي وكان يقول سيأتي وينقذكم من خلال هذا العدوان يعني، وكان يبرر لذلك العدوان الإرهابي، وكنا نرى يعني ذلك الإنقاذ من خلال استهداف النساء والأطفال، والذي بدأ في اليوم الأول باستهداف مدرسة الشجرة الطيبة في ميناب الذي أدت إلى استشهاد 168 طفلاً. فلذلك يعني نحن أمام مثل هذا المشهد. يعني إيران واضحة، إيران مستعدة لتقديم أي ضمان في برنامجها النووي، لأنه يعني واثقة في نفسها أن البرنامج النووي الإيراني السلمي، حتى المؤسسات الاستخباراتية الأمريكية لن تشير إلى أن يوما إيران انحرفت باتجاه البرنامج النووي العسكري، أو حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى التخصيب إذا وصل إلى 90% هذا يكون وفق إطار الـNPT ولن يخرج عن إطار القوانين. ولكن إيران عندما يعني رفعت من مستوى التخصيب وجاء وفق المادة 51 من ذلك الاتفاق، اتفاق عام 2015، عندما رأت جانب خارج وجانب الدول الأوروبية لم تنفذ تعهداتها، وإيران لم تذهب باتجاه صنع قنبلة نووية، يعني كانت إجراءات تحذيرية من جانب إيران، ولكن ليس معناه بأن إيران ستقوم أو كانت تريد أن تقيام بصنع قنبلة نووية، ويعرفون ذلك تماما. فلذلك نعم يعني باعتقادي إيران مستعدة لتقديم هذه الضمانات، الجانب الأمريكي يعلم ذلك، ونحن باعتقادي يعني في مرحلة يعني أو إجراء فصل المسارات إيران حققت أمرا مهما جدا. إذا كنا نريد أن نبقى على ما يريده الجانب الأمريكي، كانت هذه الأمور لم تصل اليوم إلى هذه النتيجة، وكنا اليوم نرى مجددا يعني استئناف المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن فصل المسارات هو ساعد موضوع يعني بأن يتم إنهاء الحرب، هذا الملف الأساسي والمهم. ونعم في المستقبل يعني إيران خلال فترة اعتقادي قصيرة ستدخل في مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، وهي باعتقادي يعني لا تمانع بأن هناك تقدم الضمانات، ولكن هذا ليس معناه بأن تتنازل عن حقوقها، وهي تعتبر يعني حقوق الشعب الإيراني، وهي يعني في امتلاك برنامج نووي سلمي وفق قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا ما كانت تقوم به خلال كذلك هذه الفترة.
2: طيب، أعود لعادل الشديد في الخليل، والسؤال هنا عن خيارات بنيامين نتنياهو، سواء أثناء فترة التفاوض هذه، لأن الحديث عن انطلاق مفاوضات فعليا ستجري بعد الإعلان عن الاتفاق، انطلاق مفاوضات حول الملف النووي، والخيارات الإسرائيلية إذن في هذه الأثناء من حيث الترويج، يستطيع الرئيس الأمريكي أن يقول إنه انتصر أو منع إيران من الحصول على قنبلة نووية أو سلاح نووي، أو إنه فتح المضيق، لكن ما الذي سيقوله بنيامين نتنياهو؟
4: يعني نتنياهو أمامه بتقديري ثلاث وسائل من خلالها من الممكن أن يحبط أو يفشل أو يخرب. الأول ما يخص لبنان، هل سيلتزم بنيامين نتنياهو بوقف إطلاق النار؟ وهل يعني وخاصة إنه بفترة الانتخابات ببساطة أنه نتنياهو ممكن أن يقول لا للإدارة الأمريكية. صحيح أنه الإدارة الجمهورية تختلف عن الديمقراطية حتى بالرأي العام في إسرائيل، هذا أولا. ثانيا، نتنياهو لا زال يراهن على فشل المفاوضات، أنه أن تصلب إيران مواقفها. وبالمناسبة بالأيام الأخيرة بالأسبوع الماضي كان هنالك رهانا إسرائيليا كبيرا على أنه المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران هو الذي سيرفض، وهو الذي سيدفع ترامب للتراجع عن يعني بوادر الموافقة التي أبداها. ثم نتنياهو يحاول الآن التخريب من خلال إقناع أطراف بالحزب الجمهوري وبالتيار صقور وبالتيار الدين المسيحي الإنجيلي إنه هذا الاتفاق سيظهركم أنكم أضعف من باراك أوباما. إذا كنتم تريدون العودة إلى اتفاق أوباما، لماذا من الأصل تخليتم عنهم وألغيتوه ثم ذهبتم باتجاه الحرب؟ وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إسقاط الحزب الجمهوري بالانتخابات النصفية القادمة، ثم من شأنه أن يقوي الحزب الديمقراطي بالرأي العام الأمريكي استعدادا للانتخابات القادمة بعد عامين أو أكثر. هذا الموضوع نتنياهو الآن يحاول. ثم نتنياهو حين يتحدث والمحيطين والمقربين به وله الكثير من الحلفاء هناك، إنه نهاية الحرب بهذا الاتفاق من شأنها أن تظهر أنه انتهت مرحلة الولايات المتحدة، وأنه نحن أمام تغييرا جذريا بموازين القوى الإقليمية والدولية، وهذا سيصب في مصلحة خصوم وأعداء الولايات المتحدة الصينيين والروس وإيران وما شابه. السؤال، هل مقدور نتنياهو وهذه الأساليب وهذه الأدوات التخريب أن ينجح؟ هذا مرتبط بكيفية التعاطي الأمريكي. ولكن الذي يقلق إسرائيل ويقلق بنيامين نتنياهو إنه اليوم الحزب الديمقراطي ليس مع الحرب، ثم أوساط داخل الحزب الجمهوري التي كانت حتى قبل 3 شهور كانت داعمة للحرب، اليوم بعد أن تبين إنه الحرب ليست نزهة بات موقفها مغير تماما لما كان، وبالتالي هذا من شأنه أن يقلص الخيارات المطروحة أمام بنيامين نتنياهو من أجل التخريب.
2: شكرا جزيلا لك عادل شديد من الخليل، مايكل موروي أيضا ومختار حداد، شكرا جزيلا لكم جميعا. سنبقى في متابعة هذا الملف في سياق تغطيتنا، لكننا الآن ننتقل لمتابعة هذا التقرير من لبنان، وضمن استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب، استهدفت غارتان مبنيين في مدينة صور بعد توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء. مراسلة الجزيرة كاترين حنان رصدت آثار القصف على المدينة.
5: للمرة الثانية بعد وقف إطلاق النار يقصف الجيش الإسرائيلي مدينة صور، فقد استهدف مبنيان في وسط هذه المدينة بعد إنذار إسرائيلي بإخلائهما من قبل الجيش الإسرائيلي، وقد تم قصفهما بعيد منتصف الليل ما أدى إلى تدميرهما بشكل كامل. نحن الآن في هذا الشارع أمام أحد هذين المبنيين، والذي كان مبنى سكنيا بامتياز محاطا بعدد كبير من المباني السكنية أيضا. نشاهد السلطات المحلية التي استخدمت الجرافات والآليات إلى هنا لإزالة الركام الناتج عن هذه الغارة، بحيث أنها أدت إلى تدمير المبنى المهدد بشكل كامل، بالإضافة إلى إلحاقها أضرارا كبيرة بالمباني المجاورة وكذلك بالمحال التي هي في أسفل هذه المباني. الإنذار الإسرائيلي لمدينة صور أحدث خوفا كبيرا لدى الأهالي وأدى إلى حركة نزوح من هذا الحي، بحيث أن سكانه هربوا على عجل إلى الشوارع القريبة أو التي هي في أمكنة أخرى من هذه المدينة. حاولوا أن ينتظروا على الطرقات وفي سياراتهم، لأنهم لم يكونوا يعرفون إلى أين يمكن أن يذهبوا في ساعة متأخرة من الليل، فانتظروا إلى حين تنفيذ التهديد الإسرائيلي وحصول الغارتين على هذين المبنيين لكي يعودوا ويتفقدوا هذا الحي ويتفقدوا منازلهم ومحالهم. كما يمكن أن نشاهد هنا بعض الأهالي من سكان هذا الحي الذين باتوا يتساءلون ما إذا كان بإمكانهم أن يبقوا في هذه المدينة، لاسيما وأنها تضم أيضا أعدادا كبيرة من النازحين من البلدات المجاورة في هذه المنطقة. كاترين حنا، الجزيرة، من مدينة صور جنوبية لبنان.
2: والآن نعود لتداعيات إذن الحرب في إيران، وهذه النافذة لزين العابدين توفيق، النافذة إذن تناقش العقوبات المفروضة على إيران، كيف تتوزع بين الجهات التي فرضتها وكيف تؤثر على اقتصاد إيران، وما هي تعقيدات رفعها ضمن أي صفقة محتملة. نتابع إذن ونعود على رأس الساعة.
6: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. ممتدة من البازار إلى الموانئ، من سعر الصرف إلى المصارف، من فرص العمل إلى ترقب المستثمرين لمآلات التفاوض، هكذا تبدو العقوبات على إيران اليوم. شبكة ضغط شاملة تحيكها واشنطن، تتقاطع فيها القرارات مع حسابات الحلفاء وتعقيدات القانون، وبين خيوطها المعقدة يحاول الاقتصاد الإيراني أن يتنفس عبر رئة بديلة وأسواق ملتفة ومنظومة متكاملة تأقلمت سابقا وتحاول التأقلم مع الأشد. فكيف تتوزع العقوبات المفروضة على إيران؟ وأين تضرب تحديدا في عجلة الاقتصاد الإيراني؟ وكيف تؤثر على الدولة وعلى المجتمع؟ وكيف بنت طهران ما تسميه الاقتصاد المقاوم، أو ما يسمى علميا الموازي؟ ثم هل يتحول الضغط الاقتصادي إلى عامل في قرار التفاوض؟ وأخيرا، لماذا يبدو رفع العقوبات جزئيا أو كليا واحدا من أعقد ملفات أي صفقة محتملة؟ إذن تبدو مسألة رفع العقوبات إحدى نقاط التفاوض الحرجة بين الجانبين الإيراني والأمريكي، ويرتبط تاريخ العقوبات المفروضة على إيران بتاريخ الثورة الإيرانية وتشكل نظام الجمهورية الإسلامية عام 79 من القرن الماضي، حيث تعود إلى نفس العام أقدم حزم عقوبات واشنطن المفروضة على طهران بعد حادث السفارة الأمريكية في طهران. تخضع إيران حاليا لأكثر من 5000 عقوبة منذ ذلك الحين، وعلى مدار العقود الماضية خففت وشددت تلك العقوبات مرات عديدة، ورفع بعضها وأعيد فرض البعض الآخر تبعا لمنعطفات العلاقات بين إيران وبين الجهات الفارضة لهذه العقوبات، والتي لم تقتصر فقط على الولايات المتحدة، بل كان مصدرها أيضا الأمم المتحدة من خلال قرارات مجلس الأمن إلى جانب الاتحاد الأوروبي. العقوبات الأمريكية على إيران هي من أوسع وأقسى أنظمة العقوبات التي تفرضها واشنطن، ويدار الشق المالي منها عبر مكتب مراقبة الوصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية التي تضم قوائم عقوباتها أكثر من 37 ألف كيان مرتبط بإيران. أما مجلس الأمن الدولي فكانت حزم عقوباته مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وأصدر 6 قرارات بين عامي 2006 و2010 حظرت أولاً مواد وتقنيات إنتاج اليورانيوم وتخصيبه، واستهدفت الصناعات الصاروخية، ثم اتجهت تالياً لحظر المساعدات المالية غير الإنسانية وصولاً إلى استهداف أرباح النفط الإيرانية. أما العقوبات الأوروبية فترتبط بالأنشطة النووية والاتهام بانتهاكات إيرانية لحقوق الإنسان، فضلاً عن الاتهام الأوروبي لطهران بدعم روسيا في حربها على أوكرانيا. أبرز القطاعات المستهدفة بالعقوبات الدولية على إيران هي القطاع المالي والمصرفي بالإقصاء من النظام المالي العالمي ومنع تعامل المؤسسات الإيرانية بالدولار أو اليورو. ثم يأتي قطاع الطاقة والتجارة من خلال حظر صادرات النفط والغاز الإيرانية وحظر تبادل السلع والخدمات، وهناك أيضا قطاع الطيران والصناعة، ويحظر بيع الطائرات المدنية وقطع غيارها وتقنيات الطيران المدني وصولا لإيران، وصولا إلى قطاع الأسلحة والبرنامج النووي. انعكاسات العقوبات الأمريكية والدولية على إيران لم تكن باليسيرة. منذ فرض العقوبات الأمريكية المشددة عام 2018 بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، تراجعت صادرات النفط الإيرانية بشكل ملحوظ بعد أن كانت تشكل أكثر من 70% من إجمالي إيرادات الجمهورية الإسلامية، فهبطت من نحو 2.5 مليون برميل يوميا إلى معدل بين 500,000 برميل إلى 1,000,000 برميل فقط. وفي عام 2020 بلغ معدل التضخم في إيران حوالي 40%، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 240 مليار دولار مقارنة ب 445 مليار دولار عام 2017. ومنذ بدء الحرب كثفت الإدارة الأمريكية عقوباتها على إيران لتتجاوز العقوبات المباشرة على الاقتصاد، وتشمل ضمن ما وصف وسمي بعملية الغضب الاقتصادي منظومة الالتفاف على هذه العقوبات. طبعا نتابع تفاصيل هذه العقوبات الجديدة وما تستهدفه عبر الشاشة التفاعلية. معك سلام خضر.
7: شكرا زين. إذن استكمالا لما ذكره زين، هناك مجموعة من العقوبات الأمريكية التي فرضت أيضا وبشكل إضافي على إيران، فنذكر العامين الماضيين المرتبطين مباشرة بما نراه من حالة حرب كانت بين الدولتين. عام 2025 شددت الولايات المتحدة من العقوبات المفروضة على إيران، وقامت بفرض عقوبات على شبكات شحن الغاز النفطي وعلى كيانات تتهمها الولايات المتحدة بأنها تتاجر بالنفط الإيراني. فرضت أيضا عقوبات على مصافي صينية مستقلة أو ما تعرف بالتي بوتس في الصين، وأيضا عقوبات على كيانات تشتري النفط الإيراني. عام 2026 وسعت واشنطن هذه العقوبات لتشمل أفراد وكيانات أيضا مرتبطة بشبكات مالية تسهل استلام إيران المدفوعات لقاء بيع النفط، أو أيضا شبكات شحن هذه النفط وتسهيل تجارة النفط، وأيضا ما بات يعرف بأسطول الظل الإيراني. أسطول الظل الإيراني هو واحدة من الآليات التي تستخدمها طهران في محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية، وهي مجموعة من السفن القديمة غير المسجلة، يمكن أن تكون موجودة في البحار، أحيانا تغيب الموقع الجغرافي لها في محاولة إرباك آلية العقوبات المفروضة عليها. وهناك أيضا آلية أخرى هي تقايض إيران النفط الذي تبيعه وغالبيته يذهب إلى الصين بمشاريع تنشئها الصين داخل إيران. منذ بداية هذه الحرب على إيران قامت الولايات المتحدة بعد نهاية الحرب العسكرية والعمليات العسكرية بإطلاق ما سماها الرئيس دونالد ترامب بعملية الغضب الاقتصادي، فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية، وباتت السفن ممنوعة من الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها، ووسعت من هذه الدائرة عبر مجموعة من القطع البحرية الممتدة من بحر العرب إلى كامل المنطقة التي تقع تحت منطقة عمليات القيادة الوسطى، وبدأت بملاحقة ما تعتقد أنها سفن الظل التي تنقل

0: النفط الإيراني من الموانئ التي تستخرج منه. بطبيعة الحال إضافة إلى محاولات الالتفاف الإيرانية، كان هناك أيضا توسيع لهذه الملاحقات من قبل القيادة الوسطى. بحلول نهاية اليوم كانت الولايات المتحدة أعلنت أنها حولت مسار أكثر من 100 سفينة إيرانية كانت باتجاه موانئ إيران أو خارجة من موانئ إيران في غضون 3 أسابيع من بداية ما سماها الرئيس دونالد ترامب الغضب الاقتصادي. في مقابل ذلك كانت إيران تحاول أيضا أن تتكيف مع هذه العقوبات. الحرس الثوري قبل بضعة أيام قام بتوسيع ما يصفها بالمناطق التي تقع تحت سيطرته في مضيق هرمز، وحول الإبحار في هذا المسار إلى جزر من المسار التاريخي إلى جزر قريبة جدا من الشواطئ. وإيران تبحث ما تقول إنها ستبدأ بجباية أموال من السفن التي تتحرك في مضيق هرمز عبر المسار الذي حدده الحرس الثوري، وذلك لقاء خدمات تقدمها لهذه السفن، سواء خدمات الملاحة، التأمين، أو أيضا ما تسميها إيران بالخدمات البيئية. إذن هذه محاولة أخرى من إيران للتأقلم مع هذه العقوبات، وهذه العقوبات قد تكون من ضمن ما يتم التفاوض عليه وفق يعني نجاح المساعي التي قامت بها باكستان بشكل مباشر.
1: ورفعها سيكون من المهام الصعبة جدا بسبب تعقيداتها. شكرا لك جزيلا سلام خضر. نرحب بضيوفنا في هذه الفقرة. معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا من تكساس في الولايات المتحدة توني ناش، رئيس قسم الأبحاث العالمية بمجلة The Economist سابقا. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور صدقيان، واستمعت إلى ما ذكرناه عن هذه العقوبات، أكثر من 5000 عقوبة، أكثر من 37,000 كيان تشملها فقط العقوبات الأمريكية. كيف تنظر لهذه العقوبات وطبيعتها والجهات التي تفرضها؟
2: لا أحد في إيران يعتقد بأن هذه العقوبات لم تؤثر على الاقتصاد الإيراني، لم تؤثر على المواطن العادي، ولم تؤثر على العائلة الإيرانية. وبالتالي نحن نتحدث عن عقوبات عمرها 47 عاما، يعني منذ 1980 صدرت أول عقوبات على الشعب الإيراني، ولحد الآن قبل أسبوع أيضا كانت هناك عقوبات من قبل الولايات المتحدة، وزارة الخزانة الأمريكية تحديدا على أشخاص وشخصيات تعمل في مجالات متعددة. وبالتالي هذه العقوبات أثرت على هذه يعني على الكيان الإيراني بالشكل الذي أدى إلى أنه مثلا في جائحة كورونا لم تستطع إيران من استيراد فاكسين لمواجهة هذه الجائحة، وبالتالي كان هناك مقاطعة على الغذاء، على الدواء، على التجهيزات الطبية في كثير من الأحيان. لكن الإيرانيون نجحوا في كل هذه السنوات، نجحوا من تجاوز هذه العقوبات من خلال برامج متعددة، الاقتصاد المقاوم، الالتفاف على العقوبات. وبالتالي شيء ملفت أن تستطيع إيران وتنجح في يعني امتلاك المنظومة الصاروخية في ظل العقوبات، تكميل البرنامج النووي الإيراني في ظل العقوبات، التقدم الذي حصل في الاقتصاد، في الزراعة، في كل المجالات التنموية الإيرانية، هي كلها حصلت في ذات يعني في إطار العقوبات وفي سنوات العقوبات. وبالتالي أنا أعتقد بأن الإيرانيين نجحوا أيضا من يعني من جعل هذه العقوبات بلا أثر، ليس 100%، لكن في ظل هذه العقوبات استطاع المواطن الإيراني أن يعيش يعيش في كل مراحل حياته، لكن هذا لا يمنع من وجود
1: يعيش أم يتعايش. لا يمكن أن نقول أن المواطن الإيراني يعيش في رفاهية في ظل العقوبات.
2: حقيقة هناك قضايا في داخل إيران ملفتة أيضا، يعني هذا السفر الكثير داخل إيران، يعني السيارات الأجنبية الفارهة موجودة. أنا أقول ذلك، هذا لا يمنع من أن هناك أيضا فقر، لكن الحكومة الإيرانية استطاعت أن تدعم اقتصاديات العوائل الفقيرة، وتدعم أيضا الطبقة يعني الطبقة المتوسطة، وبالتالي استطاع المواطن الإيراني أن يتعايش، واستطاعت الحكومة بجهد كبير من تقليل أثر هذه المقاطعة على حياة المواطنين.
1: سيد كونيناش، من الملاحظ أن سلاح العقوبات يعني تقريبا أصبح سلاحا حصريا في يد مجموعة من الدول، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى. يعني الصين لا تفرض عقوبات مثلا على إيران أو على أي دولة لا ترى أنها في مشاكل معها، ولا يوجد في خارطة العقوبات على إيران أي دولة أفريقية أو أي دولة

0: Sure. I think first of all, Dr.
1: أنني أعتقد أن الدكتور صدقيان محق في القول أن إيران قد أبلت بلاء حسنا في الاستمرار على الرغم من العقوبات التي فرضت عليها، وإذا تمكنت من التلافي حول هذه العقوبات واستبدلت الواردات بمنتجات أخرى. وأعتقد أن قوة العقوبات الأمريكية قد زادت كثيرا، وهذا الأمر سيجعله من الصعب على الإيرانيين أن يتكيفوا في المراحل القادمة. فيما يتعلق بآسيا وأفريقيا وإمكانية فرضها للعقوبات على إيران، إن صح القول علينا أن ننظر إلى الصين. الصين تتلقى إمدادات الطاقة من إيران ولديها استثمارات في إيران، وإذا ما من حافز يدفع إيران أو عفوا الصين لفرض عقوبات على إيران. وهنالك أيضا
2: هو أقصد دول موضوع العقوبات بشكل عام كأداة، هو أداة تستخدمه أوروبا وأمريكا تقريبا ضد كل من يعارضهما في العالم. كيف تنظر لهذه الفكرة، فكرة أن هذه الدول فقط هي التي تستخدم سلاح العقوبات وبقية العالم يتعايش مع نفسه بدون أي مشاكل وبدون أي عقوبات؟
1: لا يمكنهم أن يفعلوا ذلك، وإليكم السبب. هم ليس لديهم قدرة النقل. بمعنى آخر، الدولار الأمريكي هو قوة كبيرة في الاقتصاد العالمي، وإذا نتيجة لذلك عندما تفرض الولايات المتحدة عقوبات على دولة أخرى، إذا عقوبات تتعلق بالدولار الأمريكي، سيكون من الصعب لتلك الدولة أن تشارك في التجارة الدولية. على سبيل المثال، إيران تبيع النفط والغاز للصين باستخدام العملة الصينية، ولكن عندما تحصل إيران على هذه العملة الصينية، ما الذي بإمكانها أن تفعله؟ ما من شيء بإمكانها أن تفعله باستخدام هذه العملة. إما سيتعين عليها أن تحول العملة الصينية إلى العملة المحلية أو الدولار الأمريكي. بإمكانهم أن يستخدموا عملات أخرى، ولكن بشكل عام التحكم بالعملة الأمريكية هي أداة السيطرة التي تستخدمها الولايات المتحدة، وأعتقد أنها تستخدمها بنماذج متعددة، ولكن الدولار هو القوة من وراء هذه العقوبات.
2: دكتور صدقيان، إذن يستخدم يعني تفرض أوروبا وأمريكا هذه العقوبات لأن لديهما أقوى عملتين اليورو والدولار، لكن فيما يتعلق بإيران كيف تعاملت في الأربعين سنة الماضية مع العقوبات عموما وأيضا مع العقوبات الحديثة، وهل هي قادرة الآن على تجاوز العقوبات الأمريكية إذا لم يتم التوصل لاتفاق؟
3: أنا أعتقد بأن خيار العقوبات لم يستطع في أي بلد من البلدان أن يعطل ما يريده النظام السياسي في تلك البلدان. الآن الإيرانيين هل حققت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، سواء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي، هل إنها استطاعت أن تقف أمام عدم تقدم المنظومة الصاروخية في إيران؟ هل استطاعت أن توقف عجلة المضي قدما في البرنامج النووي الإيراني؟ هل استطاعت أن توقف عجلة التنمية في إيران؟ ألا أعتقد ذلك. وبالتالي خيار العقوبات ثبت بأنه ليس خيارا فاعلا في التأثير على القرار السياسي في إيران أو تحسين سلوك النظام السياسي سواء كان في إيران أو في غير إيران. وبالتالي أنا أعتقد بأن خبرة إيران في تجاوز العقوبات وخبرتها في دعم المواطن الإيراني ومعيشته ودعم كل المجالات سواء كان الأكاديمية، الفنية، الخدمية، التنموية، أنا أعتقد بأن إيران أصبحت متمرسة في ذلك، وهي تعد العدة، ودائما هي تضع بلان أي، بلان بي، بلان سي. وبالتالي أنا لا أعتقد بأن خيار العقوبات سوف يؤثر على النظام السياسي فيما إذا أراد أن يعمل أي شيء في داخل النظام.
2: سيد توني ناش، هذه العقوبات أيضا لم تفرض جملة واحدة، فرضت عبر 40 عاما، وبعضها بقوانين وبعضها في ظروف سياسية مختلفة. ضعنا في التعقيدات، صورة التعقيدات التي تقف حائلا أمام رفع هذه العقوبات سواء الأمريكية أو الأوروبية أو الأممية.
1: إنني أعتقد أن العقوبات لم تكن مصممة قط لتكون فعالة لوحدها، والعقوبات الفردية لا تكون فعالة لوحدها، وإذا هذا المزيد

0: من العقوبات التي فرضت على إيران، أعتقد أنه قد وصل عددها أكثر من 5000 عقوبة. سيتطلب الأمر وقت طويل للتراجع عن هذه العقوبات. إذن المشكلة هي ليست العقوبات بحد ذاتها، بل خطر إعادة فرض العقوبات بعد رفعها. وإذن حتى لو لنفترض أن العقوبات سترفع في الأسبوع القادم، سيتطلب الأمر وقت طويل لعودة المستثمرين إلى إيران، وذلك لأن بعض المساهمين قد لا يقبلون بالدخول إلى السوق الإيرانية. بإمكانهم الذهاب إلى قطر أو عمان أو غيرها من الدول في المنطقة، لأن الذهاب إلى إيران مباشرة ينطوي على مخاطر. شركات صينية ويابانية وكورية مثلا قد تذهب مباشرة إلى إيران، ولكن بسبب نظام العقوبات سيكون الأمر صعب جدا، لأن المسألة لا تقتصر فقط على العقوبات المالية والاقتصادية، بل أيضا عقوبات على خلفية انتهاك حقوق إنسان وغيرها. إذن هناك منظمات عدة فرضت هذه العقوبات، ورفعها سيتطلب سنوات.
1: شكرا جزيلا لك توني ناش، رئيس قسم الاقتصاد العالمي في الإيكونومست سابقا. ونشكر أيضا ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، رئيس المركز العربي للدراسات الإيرانية. شكرا لك. نصل بذلك لنهاية هذه الفقرة، نعود إلى غرفة الأخبار.
2: هذه التغطية مستمرة للتطورات في المفاوضات الإيرانية الأمريكية وكذلك التصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي، وأنه بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها للإعلان عنها قريبا. وأكد ترامب أنه سيتم فتح مضيق هرمز من بين العديد من العناصر الأخرى في الاتفاق. أضاف أنه أجرى اتصالا جيدا مع قادة ومسؤولين في السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن، كما أجرى مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وقال إنها سارت بشكل جيد جدا. ونقلت أكسيوس عن مصدر أن الوسطاء يعتزمون بعد الإعلان عن اتفاق الإطار إطلاق مفاوضات بعد بضعة أيام للتوصل إلى اتفاق تفصيلي. من جانبها نقلت نيويورك تايمز عن 3 مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران وافقت على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال على جميع الجبهات وإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري الأمريكي وتأجيل الملف النووي إلى مرحلة لاحقة. وكان سفير إيران لدى باكستان قال إنه بتفاؤل حذر يمكن أن يكون هناك أمل في أن تتشكل خطوات إيجابية إذا أبدى الطرف الآخر التزاما كافيا. وكالة رويترز نقلت عن مسؤول باكستاني أن الاتفاق المؤقت المحتمل شامل إلى حد كبير. على الجبهة اللبنانية، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان للجزيرة 9 أشخاص استشهدوا جراء غارة إسرائيلية على بلدة الصير الغربية، بينما قال حزب الله إنه استهدف تجمعا للجيش الإسرائيلي في البياضة وجهاز تشويش على المسيرات في الناقورة. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 2 في انفجار مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه قوة عسكرية قرب الحدود اللبنانية. وفي قطاع غزة، قال مراسل الجزيرة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ الليلة عمليات نسف داخل مناطق سيطرته في بيت لاهيا شمالي القطاع وفي شمالي شرق مدينة خان يونس وشرقي مدينة غزة، كما دمر بغارة جوية منزلا بعد إخلائه في مدينة دير البلح وسط القطاع. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. مرحبا بكما أحمد الرهيد. لنجمل المواقف الأمريكية ومنها تصريحات الرئيس الأمريكي المرتبطة بقرب التوصل إلى اتفاق.
3: محمد، ترامب يؤكد بأن المفاوضات تسير بشكل جيد وأن هناك إمكانية للإعلان عن هذا الاتفاق بشكل قريب. يؤكد أيضا بأن الصفقة المرتقبة هذه ستضمن فتح مضيق هرمز، بالإضافة أيضا إلى عدد من العناصر الأخرى دون أن يوضحها. وقد أكد على هذا الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع عدد من قادة دول المنطقة من البيت الأبيض. المعلومات تشير بأنه منخرط في اجتماعات معمقة مع المسؤولين في إدارته، حيث تم استدعاء نائب الرئيس جيري فانس من أوهايو واستدعاء وزير الحرب بيت هكسيث من نيويورك. وبالتالي فهذا يعني بأن الأمور تسير إلى نهاياتها كما يؤكد ترامب وكما أيضا يسرب هنا في وسائل الإعلام الأمريكية. موقف ترامب هذا كان قد استبقته الكثير

0: كثير من التصريحات والتسريبات التي تنقلها وسائل الإعلام هنا بقرب التوصل إلى اتفاق، ولكن في ذات الوقت نرى أن هناك شكل من أشكال التفاؤل الحذر لدى بعض المسؤولين في إدارة ترامب، الذين يعتقدون بأنه ما يزال حتى هذه اللحظة يحتفظ بكافة الخيارات. ترامب يقول إن هذه المذكرة، مذكرة التفاهم المرتقبة، مرهونة أيضا باللمسات الأخيرة. الآن يفترض أن الأطراف تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على هذه المذكرة، التي بموجبها بحسب ترامب سيفتح مضيق هرمز وستناقش عدد من العناصر الأخرى. في التصريحات التي استبقت هذا الموقف من ترامب كان يقول إنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وكذلك لن يقبل بأي اتفاق سيء. يشير إلى ضرورة أن يتضمن أي اتفاق مسألة التخصيب ومخزونات اليورانيوم المخصب، وبالتالي هو ما يزال يمنح الملف النووي أولوية. ولكننا تابعنا أيضا في الأيام الماضية انفتاحا من قبل عدد من المسؤولين الأمريكيين على احتمال أو على إمكانية التوصل إلى اتفاق مرحلي يناقش في بدايته الإطار العام للتفاوض يفتح بموجبه مضيق هرمز. بل وتؤكد وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين إيرانيين كنيويورك تايمز تقول إن هذا الاتفاق بموجبه أيضا سيتم رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وستحرر نحو 25 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. ترامب في وقت سابق كان يرفض فكرة فك التجميد عن الأموال الإيرانية أو تخفيف العقوبات، ولكنه في تصريح قبل نحو يومين أشار إلى إمكانية أن يخفف العقوبات المفروضة على النفط الإيراني. وبالتالي هناك ترقب لفحوى هذه المذكرة، ترقب لإعلانها بشكل رسمي، ما الذي قدمته إيران وما الذي قدمته الولايات المتحدة، وكذلك شكل المسار التفاوضي وملامح الاتفاق التفصيلي والنهائي الذي بموجبه ينتهي الصراع.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد من واشنطن. محمد البقالي، إيرانيا كيف ينظر إلى هذه التصريحات، تحديدا مع تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين حول التقدم الذي جرى؟
2: بالنسبة للتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يتم الرد عليها بالنظر إلى أنها صدرت في وقت متأخر من الليل، ولكن يمكن أن نقول إنها جاءت ربما على ما يبغي الإيرانيون الذين كانوا يتوقعون ردا إيجابيا. وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاءت لتؤكد هذا المنحى، منحى القبول العام لهذا الإطار الذي اقترحته طهران بالتوافق مع الوسطاء، ويتوقع أن هذا الأمر سيكون مطار ارتياح هنا، مع انتظار التفاصيل التي ستتكشف بدءا من صباح هذا اليوم. لكن يمكن أن أقول إن رغم هذا التوافق العام الذي يبدو حول الإطار الذي قدمته طهران، فإن هناك ربما بعض النقاط التي لم يتضح بعد ما إذا كان الطرفان يفهمانها بنفس المعنى أو أن هناك فهما مختلفا لها. تعلق الأمر أولا بمضيق هرمز، لأن وكالة فارس للأنباء تتحدث منذ البداية على أن مضيق هرمز لن يفتح كما كان عليه الأمر من البداية، أي قبل الحرب، وإنما سيفتح تحت الإدارة الإيرانية. بالتأكيد ستكون هذه الإدارة مختلفة ربما عن الصيغة التي هي موجودة عليها الآن، بما يمكن أن ينظر إليه باعتباره ثمنا تقدمه طهران. ولكن على الأقل ما تنقله وكالة فارس للأنباء أن هذا الفتح سيكون تحت الإدارة، تحت الإدارة الإيرانية. بعد ذلك ما هي صيغة هذه الإدارة، حدودها، هذه أمور لم يتم توضيحها. بينما سمعنا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتحدث على أن الفتح سيكون بشكل كامل. المسألة الثانية هي مسألة الملف النووي الإيراني. هذا الأمر هنا أكد بشكل واضح أن هناك فصلا بين المسارات، وأن الخطة التي قدمت من قبل طهران لا تحتوي على أي نقاش للملف النووي الإيراني، وأن هذا الملف هو مؤجل ومرحل بالكامل إلى مرحلة لاحقة. هذه المرحلة يتوقع أن تبدأ ما بين 30 إلى 60 يوما بعد التوقيع على هذه الخطة الأولية أو على هذا الاتفاق الإطاري. بعد ذلك سيتم مناقشة المواضيع النووية، سواء في شقها المتعلق باليورانيوم عالي التخصيب الذي يوجد هنا في طهران والذي ترغب واشنطن في تسلمه أو على الأقل في إخراجه من البلاد أو تدميره. نتحدث عن 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهذا الأمر بطبيعة الحال مثار خلاف كبير. أو نسبة تخصيب اليورانيوم، وهل ما إذا كانت إيران ستدخل في مرحلة غروب نووي كما يسمى هنا، أي أن توقف تجميد اليورانيوم بشكل كامل لمدة معينة، وما هي هذه المدة وغير ذلك. إذن هذا الأمر بالنسبة لطهران أمر محسوم وواضح، لا نقاش للملف النووي الإيراني في هذه المرحلة، وإنما هو نقاش مؤجل. طيب
1: في السياق محمد نشير الخبر العاجل، نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب في الاتفاق الذي أعلنه ترامب. طبعا هذا نقلا عن مسؤولين أمريكيين محمد.
2: بالضبط، هو هذا هو الإشكال الذي يمكن أن يقع فيه كل واحد يبحث عن تلمس الحقيقة في هذا الاتفاق، لأن الصيغة الأساسية والنهائية من هذا المقترح أو هذه الخطة لم تنشر بشكل كامل. هناك تسريبات، وهناك تسريبات دعني أقول انتقائية الآن، ولكن ما قيل هنا في طهران على الأقل هو أن الملف النووي الإيراني هو ليس مجالا للمناقشة الآن. والسبب وفقا للمتحدث باسم الخارجية، وفقا لمصدر دبلوماسي تحدث للجزيرة، وفقا لما نقلته وكالة فارس للأنباء، ووفقا للرؤية الإيرانية بشكل عام منذ بداية هذه المفاوضات، هو أن الملف النووي الإيراني من جهة فيه فجوة كبيرة بين الطرفين، ومن جهة ثانية هو ملف معقد للغاية ومناقشته ستتطلب وقتا طويلا، وبالتالي لا يمكن الحسم فيه في أيام في وقت تنتظر إيران وينتظر وأمريكا والعالم أن تتم حل أزمة أولا إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. ولكن في الحقيقة عندما تنقله وسائل الإعلام الآن الأمريكية، أو حتى ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واحدة من تصريحاته بأن الملف النووي هو جزء من هذا النقاش ومن هذه الخطة، هو في الحقيقة مخالف لما يقال هنا. سيتبين الأمر، سيطلع النهار وستظهر الحقيقة بشكل أوضح وجلي، ولكن في المجمل قد يكون هذا أيضا من الإشكالات التي تطرح في مثل هذه المفاوضات ومثل هذه النقاشات. إما أن كل طرف قد يفهم الأمور بالصيغة التي يريد، إما أن كل طرف أحيانا يريد أن يسوق ما يريد. ولكن قضية مثل قضية اليورانيوم عالي التخصيب هذه قضية كبيرة، ليست قضية مصطلحات أو قضية تفصيلية يمكن لطرف ما أن يبحث فيها عن تسويق ما، بمعنى هذه إما أن تكون أو لا تكون، وهي قضية حاسمة. وبالتالي في الحقيقة لا يمكن الآن أن نسبق ونقول بالضبط ما الذي سيحصل في هذا الموضوع، ولكن ما يمكن أن أقول من هنا من موقعي في إيران هو أن الحديث الإيراني واضح، أن الخطة تتضمن 14 بندا، ومن بين أهم البنود مسألة إنهاء الحرب في كل الجبهات، رفع الحصار، وابتعاد أو انسحاب القوات الأمريكية من هذه المنطقة التي توجد فيها في مضيق هرمز وغيرها من منطقة الحرب، ومن ثم فتح مضيق هرمز. واستدرك بعد ذلك على فتح مضيق هرمز من خلال تصريحات نقلها مسؤول مقرب، قالها حتى للجزيرة بشكل خاص، أو نقلتها أيضا وكالة فارس، بأن فتح مضيق هرمز سيتم وسيكون مفتوحا للملاحة ولكن تحت الإدارة الإيرانية. طبعا يفهم أنه لن يكون بنفس الصيغة الحالية الآن، وإلا فلن يكون معنى لهذا الإعلان، وإلا فلن يكون قد استعمل كورقة. والواضح أن طهران قد استعملت مضيق هرمز باعتباره الورقة الأساسية التي أشهرتها في وجه الإدارة الأمريكية في سياق تحصيل أكبر قدر من المكاسب. ولكن دعني أقول محمد، إنه إذا أخذنا الرواية الإيرانية في هذا الموضوع، ويمكن أن أقول تم ترحيل الأزمة الكبرى، لأن الأزمة الكبرى هي مسألة اليورانيوم المخصب وأزمة تخصيب اليورانيوم. حتى لو بدأت مناقشتها بعد 30 يوما أو بعد 60 يوما ولم يتم التوصل فيها إلى اتفاق، فإن هذه ستكون دائما عقبة كؤود. وهناك أيضا مسألة أخرى تقال هنا بشكل علني، أن هناك غياب ثقة كاملة في الولايات المتحدة، وأنه حتى لو تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق فهذا لا يمنع أن إيران تستعد لاحتمالات توجيه ضربة. صحيح أنها تراجعت الآن ولكنها لم تنعدم تماما.
1: شكرا جزيلا لك محمد البقالي.

0: المقال من طهران. ينضم إلينا الآن من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، من نيوجيرسي دكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس ترامب سابقا، من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. وننوه بما أوردته نيويورك تايمز قبل قليل، تقول الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن هذا الاتفاق المقترح يلزم طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. إذن نيويورك تايمز تقول إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب في هذا الاتفاق الذي أعلنه ترامب. مزيد من التفاصيل حول ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين سيكون تباعا في هذه التغطية. ولنبدأ معك مختار حداد في السؤال عما يعني تم الاتفاق عليه وهو غير معلن حتى اللحظة، الاتفاق على فتح المضيق وسحب القوات وربما الإفراج عن بعض الأموال المجمدة، لكن ماذا بعد؟ ماذا قدمت إيران في مقابل ذلك؟
1: تحية لكم وللضيوف والمشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني نحن أولا يجب أن ننتظر التفاصيل التي ستنشر من هذا الاتفاق. إلى جانب ذلك يعني هناك سنرى خلال هذه الفترة تفاسير مختلفة عن بنود هذا الاتفاق. يعني أنا أتحدث مثلا عن موضوع عندما يتم الإعلان عن تخلي إيران عن مخزونها من اليورانيوم، ممكن هناك البعض مثلا في الجانب الأمريكي يفسر ذلك بأنه إيران مثلا ستقدم هذا اليورانيوم إلى الولايات المتحدة أو طرف ثالث، ولكن مثلا في الرؤية الإيرانية هذا معناه بأنه يتم ترقيق هذا اليورانيوم داخل إيران في أو تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهناك توجد نقطة مهمة أخرى، أساسا هذا الاتفاق لن يتطرق الآن إلى برنامج إيران النووي، يعني هناك هذا الاتفاق هو يأتي تطبيقا لموضوع فصل المسارات، يعني المسار الأول نهاية الحرب إنهاء هذا الملف بشكل نهائي ومن ثم بحث برنامج إيران النووي، يعني في فترة يعني لم تكن طويلة جدا ويتم إنجاز هذا المشروع كذلك وهذه المباحثات كذلك ليس في وقت مطول جدا. ولكن في نهاية المطاف يعني كل مفاوضات وكل اتفاق يكون فيه أخذ وعطاء. يعني هناك سابقا لماذا كنا نشهد عدم التوصل إلى هذه النتيجة؟ لأن الولايات المتحدة كانت ترى الأمور بأنه من خلال فرض الإملاءات وفرض الشروط التعجيزية هناك كان باستطاعتها تظن بأن تحقق شيئا، ولكن يعني باعتقادي في نهاية المطاف إذا يعني اليوم تم الإعلان عن التوصل إلى هذا الاتفاق بشكل نهائي وتم إقراره من الجانبين، يعني هناك حدث أخذ وعطاء وهناك يعني الجانبان يعني حصل على امتيازات متبادلة وتوصل إلى هذا الاتفاق، وهذا يكون يعني المبدأ لأي اتفاق وأي مباحثات. ولكن يعني يجب أن ننتظر لأنه هناك ما زال يعني أنا باعتقادي عامل المخرب وهو الكيان الصهيوني.
0: طيب
1: يسعى
0: سنأتي إلى موقف إسرائيل من كل ما هو معلن. أنوه أيضا لما أشارت إليه نيويورك تايمز والحديث إذن عن هذا الاتفاق، حيث إن المقترح لم يحسم الكيفية التي ستتخلى بها إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، حيث تم تأجيل هذه التفاصيل إلى المحادثات اللاحقة. وهنا أسأل ضيفي الدكتور جابرييل سوما عن هذه النقطة، هل يعني ذلك موافقة الرئيس الأمريكي بصيغة أو بأخرى على ما كانت تقوله أصلا إيران من فصل المسارات، الاتفاق أولا على وقف الحرب، الانسحاب من المنطقة، فتح المضيق، ثم تعالوا لنتناقش حول الملف النووي؟
2: والصحيح إيران كانت تريد بحث الملف النووي في آخر درجاته، في آخر درجات المفاوضات، إلا أن الرئيس ترامب كان يصر على أنه البرنامج النووي هو الموضوع الأساسي فيما يحصل في الوقت الحاضر ولا بد من الانتباه إليه والتصرف.

0: التطرق إلى هذه المسألة. اليوم إيران وافقت على هذه المسألة، ويبدو بأنه وافقت على وقف تخصيب اليورانيوم. كما تعلم كانت تعمل على تخصيبه إلى درجات عالية. الرئيس ترامب كان يصر على وقف تخصيب اليورانيوم وتسليمه إلى الولايات المتحدة، ويبدو بأن إيران مرنة من هذه الناحية، تريد وقف تخصيب اليورانيوم. والرئيس ترامب طلب منع إيران من امتلاك السلاح النووي، ويبدو بأن إيران وافقت أيضا على هذه المسألة. فإذا هناك تفاهم في الوقت الحاضر، يبدو بأن الطرفين لديهم مرنة فيما يتعلق بموضوع السلاح النووي.
1: هل دكتور جبريل، هل يعني هنالك أي معلومات حول كيفية تخلي إيران عن مخزونها المخصب؟ هل يعني هنالك من نتيجة لزيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين؟ هل من دور لدول أخرى؟ لأن إيران رفضت مسبقا تسليم ذلك للولايات المتحدة الأمريكية، إذا كيف سيجري ذلك؟
0: لا شك بأن لقاء الرئيس ترامب مع الرئيس شي رئيس الصين كان له تأثير كبير في هذه المسألة. يبدو بأن الرئيس ترامب طلب من الرئيس الصيني أن يتدخل في هذه المسألة ويضع ضغوطا على إيران فيما يتعلق بوقف تخصيب اليورانيوم. ووكالات الأنباء صرحت بذلك، بأن الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي لا يريدان أن يكون هناك سلاح نووي بيد إيران. فإذا يبدو بأن هناك نوع من الاتفاق أو التفاهم الأمريكي الصيني حول هذه المسألة، وبأن إيران لا مجال لها بأن تمتلك السلاح النووي.
1: أذهب إليك سليمان بشارات في الموقف الإسرائيلي مما يجري، وقد أوضح الرئيس الأمريكي أن الاتصال مع بنيامين نتنياهو جرى بشكل جيد، فيما أفادت القناة 12 أن يعني من يدعم بشدة لتنفيذ هذا الاتفاق هو ستيف ويتكوف في إسرائيل حسب ما هو معلن حتى اللحظة. هل هي راضية عن هذا المسار؟ ما احتمالات مناورة بنيامين نتنياهو بعد موافقة الرئيس الأمريكي؟
2: تحياتي أستاذ محمد ولضيفيك والمشاهدين. في المنظور الإسرائيلي لا خيار سوى الخيار الذي يطرح أمريكيا في الوقت الحالي، بمعنى إسرائيل لا تستطيع أن تذهب وحيدة إلى مسار آخر غير هذا المسار الذي ترسمه الولايات المتحدة الأمريكية. فإسرائيل عندما ذهبت إلى هذه الحرب، وبنيامين نتنياهو عندما جرى الولايات المتحدة الأمريكية وأقنع دونالد ترامب، صور له إمكانية الحسم خلال فترة زمنية قصيرة وخلال أيام، لكن هذا الأمر لم يتحقق، وبالتالي ما بعد ذلك كان واضحا على أن الرؤية الإسرائيلية رؤية قصيرة المدى وليست رؤية طويلة المدى، وهذا جعل ربما دونالد ترامب هو من يتولى زمام وإدارة الملف فيما بعد. هذا من جانب. من جانب آخر، إسرائيل هي وبنيامين نتنياهو بالتحديد لا يستطيع أن يتقبل النتيجة التي وصلت إليها هذه الحرب وإلى هذا الاتفاق، ولكنه أيضا بنفس الإطار لا يمكن له أن يرفض أي اتفاق يمكن أن تذهب الولايات المتحدة على التوقيع عليه. المخرج لبنيامين نتنياهو في ما بين هذين الحالتين أو ما بين هاتين الحالتين هو البحث عن ربما بعضا من مواضع الخلل في الاتفاق، بمعنى تفسير بعض بنود الاتفاق بما يمكن أن يخدم الرؤية الإسرائيلية أو يعطيها مبررات لمحاولة الذهاب إلى خروقات لهذا الاتفاق، أو ربما التعاطي والتعامل مع عامل الزمن. ونحن نعلم أن هذا الاتفاق هو اتفاق مرحليا، هناك مرحلة مفاوضات لمدة 30 يوما وربما الأمر يمتد، وتبقى إسرائيل تتربص في هذه المرحلة الزمنية، وبالتالي تستثمر في عامل الزمن لمحاولة إما تخريب المسار في كله وجله وعدم الوصول إلى اتفاق نهائي في نهاية المطاف، وإما إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة أن يكون هناك عملا عسكريا مرة أخرى ضد إيران، وأن المعطل الأساسي يظهر في ذلك إيران. ودعنا نستذكر كيف ذهبت إسرائيل إلى تفسير خطة دونالد ترامب في

0: قطاع غزة، تلك الخطة التي كانت تحمل 21 بندا وذهبت إسرائيل إلى تفسيرها وتطبيقها بشكل مخالف ومغاير. صحيح ربما هناك نوع من المفارقة بالحجم السياسي وبالأثر الإقليمي والدولي وتبعات الحرب على إيران وغير ذلك والقدرات الإيرانية والأوراق التي تمتلكها إيران، ولكن في نهاية المطاف إسرائيل بارعة في عملية الالتواء على النصوص وفي تفسير النصوص بما يمكن أن يعطي إسرائيل مساحة ومجالا. النقطة الأبرز والأهم باعتقادي وهي الفترة الزمنية قصيرة المدى بالمنظور الإسرائيلي، وهو أن بنيامين نتنياهو خسر أهم الأوراق التي كان يقدمها للشارع الإسرائيلي على أنها ورقة قوة يستطيع أن يتحدث عن إنجازات. ما الذي يعني ذلك؟ أن بنيامين نتنياهو على المحك كمستقبل سياسي، وبنيامين نتنياهو سيواجه الكثير من الانتقادات الإسرائيلية الداخلية بشكل وطبيعة الخروج إلى هذه الحرب وعدم القدرة على ضمان الحصول على النتائج الفعلية التي كان يرجوها وكان يقدمها للإسرائيليين على أنها ستكون الثمن الأساسي.
1: طيب سيد سلمان، شرط هذا كله ولم يتبين بعد ربط الساحات، لأن إيران دائما ما تؤكد على أن هذا الاتفاق يجب أن يشمل وقف إطلاق النار في كل المنطقة.
0: نعم، وهذه ربما إذا ما تبين وثبت بالدليل القطعي على أن إسرائيل مجبرة للتعاطي والتعامل بإطار الاتفاق مع إيران بربط ذلك مع ما تبقى من ساحات ووقف الحرب، هذا يعني كارثة سياسية بالنسبة لإسرائيل، وليس سياسيا وإنما في البعد الاستراتيجي، لأن فكرة إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر قامت بشكل أساسي على عملية تفكيك هذه المعادلة ومعادلة وحدة الساحات، وذهب بنيامين نتنياهو وتحدث من أنه يستطيع وأن إسرائيل لديها من القدرة وفائض القوة للتعاطي والتعامل مع جبهات متعددة، ولكن إذا ما أجبرت إسرائيل على الالتزام هذا يعني سيكون له تبعات سياسية. لكن النقطة الأهم والأبرز في التفسير حتى فيما يتعلق بوقف إطلاق النار مثلا في لبنان، هل الأمر مرتبط في عملية انسحاب الوجود الإسرائيلي من داخل لبنان أم أن الأمر هو فقط مرتبط بوقف لإطلاق النار، وكيف يمكن أن يفسر ذلك؟ نحن نتحدث عن أكثر من شهر من التهدئة في لبنان ومن الحديث عن وقف إطلاق النار، ولكن إسرائيل مستمرة في العمليات العسكرية، كذلك الأمر في قطاع غزة، إسرائيل ما زالت مستمرة في عمليات التصعيد وفي الخروقات الإسرائيلية، وبالتالي التفسير الإسرائيلي لبنود مذكرة التفاهم ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية مهمة جدا. والنقطة الأهم باعتقاد أستاذ محمد، هل تمتلك إيران الأدوات التي يمكن أن تجبر فيها الولايات المتحدة الأمريكية على إلزام إسرائيل بتفسير بنود الاتفاق وفقا لما يتم النص عليه، أم أن الأمور ستكون هي جزء فيها من مساحة التأويل ومساحة التفسير الإسرائيلية، وبالتالي إسرائيل تخرج من أي إلزام في الحالة السياسية؟
1: موقف إسرائيل أثناء عملية التفاوض هذه، لأنها ستنطلق فعليا بعد إعلان الإطار، كيف ستتصرف إسرائيل سواء في لبنان أو حتى في غزة أو في الضفة الغربية؟ ما هو السلوك الإسرائيلي المتوقع فور الإعلان عن الاتفاق؟
0: نتنياهو باعتقادي سيبحث عن أي جبهة يمكن أن يعمل على عملية تصعيد حتى يقلل حجم الانتقاد الذي يمكن أن يوجه له من خلال الداخل الإسرائيلي، ولهذا السبب ستكون هناك واحدة من الجبهات مرجحة لعودة الاشتعال والمواجهة والتصعيد حتى تعمل على عملية تغيير كاملة للموقف الإسرائيلي الداخلي، إما الذهاب إلى الجبهة مع قطاع غزة، وهذه ربما قد تكون واحدة من الجبهات المرشحة باعتبار أنها الأقل تكلفة والأقل ثمنا في المنظور الإسرائيلي والأقل ربما تأثيرا بشكل كبير فيما يتعلق بالأطراف الأخرى، وإما الانكفاء باتجاه الضفة الغربية، والضفة الغربية كلنا يعلم أنها في الحسابات الإسرائيلية هي خارج كل معادلة وحدة الساحات، وبالتالي سيستطيع بنيامين نتنياهو أن يذهب بهذا الاتجاه. ولكن دعنا أيضا نشير إلى قضية الجوهرية، بنيامين نتنياهو عامل على عملية تمهيد بيئة كاملة وأرضية كاملة في منطقة الجنوب السوري ومنطقة الجولان، وبالتالي قد تكون هي واحدة أيضا من الساحات ومن المناطق التي يعمل عليها بنيامين نتنياهو. وفي المنظور الإسرائيلي سوريا هي خرجت من منظورة وحدة الساحات ومعادلة الانسحاب ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، وبالتالي قد تكون هي جزءا أو نافذة

0: تحاول إسرائيل من خلالها عملية التصعيد بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه. لذلك بنيامين نتنياهو سيبحث فعليا عن ورقة رابحة في ظل حالة الفشل التي مني فيها إذا ما كان هناك اتفاقا يستثني الأهداف الإسرائيلية التي وضعت لهذه الحرب.
1: ابقى معي سيد مختار حداد. حينما يجري الحديث طبعا ما زلنا ننقل عن نيويورك تايمز وهي تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن كيفية التخلي عن اليورانيوم لم يطرح بعد، سيدخل مرحلة التفاوض والنقاشات، لكن ما الذي أوصل إلى الاتفاق؟ يعني ما هو التنازل الذي قدم من أجل الإعلان عن هذا الاتفاق في أقرب وقت؟ هل تدخلت دول للمشاركة إذن في تخلي إيران عن اليورانيوم المخصب؟
2: نتحدث في السؤال الأول عن التفسير ومن ثم جاء هذا الخبر. لا، أنا لا أعتقد أن إيران تقدم هذا اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، هذا أمر مؤكد يعني ولن يحدث. ولكن التخلي ممكن نفسره بأن إيران تقوم بترقيق هذا اليورانيوم. ترقيق هذا اليورانيوم ممكن أن يتم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا يعني السيناريو المرجح، وكذلك هناك تشرف عليه دول يعني مراقبة على هذه العملية، وهذا باعتقادي يكون السيناريو المرجح في تفسير هذا البند من الاتفاق. أما يعني ممكن عندما ندخل في التفاصيل وفي سيناريو هذا لا أعتقد أنه يكون قريب، إيران ترسل هذا اليورانيوم إلى دولة ثالثة. الدولة الثالثة من تكون؟ تكون روسيا، ولا أعتقد أن إيران تقبل بغير روسيا ودول أخرى، لأن هناك روسيا لديها تعاون نووي وطيد مع إيران يعني في محطة بوشهر ومشاريع مستقبلية يعني إيران وقعت عليها مع شركة.
1: رفضت الولايات المتحدة سابقا روسيا، فهل تكون الصين؟
2: لا أعتقد الصين يعني أولا أهمية نقل هذا اليورانيوم هذا مهم جدا يعني، وكذلك يعني أن إيران قلت لكم لديها تعاون نووي وطيد مع روسيا، يعني قلت مع شركة روس أتوم هناك مشاريع محطات جديدة سيتم إنشاؤها من جانب روسيا بالتعاون يعني بين إيران وروسيا، وروسيا يعني باعتقادي تكون المرجح. نعم ممكن الصين كذلك يكون وارد في هذا المجال، ولكن ليس معناه بأن هذا اليورانيوم يبقى كذلك في روسيا أو الصين ولن يتم إعادته إلى إيران، لا يعني يتم إعادته إلى إيران بعد ما يتم تحويلها إلى وقود نووية وما تحتاجه إيران في برنامجها النووي السلمي، ولكن هذا ما زال لم يكن السيناريو المرجح. والمرجح بالنسبة لإيران هو ترقيق هذا اليورانيوم داخل إيران تحت إشراف دولي أو من خلال تشكيل أو تأسيس كونسرسيوم دولي بحضور بعض الدول.
1: ماذا عن المدة أيضا، مدة العودة إلى التخصيب، حيث أعلن الرئيس ترامب سابقا أنه قد يقبل بعشرين سنة؟
2: يبدو وحسب المعلومات يعني هناك الآن الولايات المتحدة قبلت بأن يكون لإيران تخصيب يورانيوم يعني، وموضوع النسبة يعني مثلا 3.76% على غرار ما شاهدناه في الاتفاق النووي، أو يعني موضوع 20%، ولكن أن يكون هناك تجميد مطول بهذه فترة لا أعتقد أن إيران تقبل بذلك، لأن إيران قبلت مثل هذا التجميد على بعض أجزاء برنامجها النووي ونفذته يعني حتى يوم يعني نهاية قرار 22-31، فلا أعتقد أن إيران مثلا تقبل بشيء أكثر من 5 أو 7 سنوات في هذا المجال. يعني هذه التفاصيل مهمة للغاية يعني بعد إنهاء الحرب هناك ستشهد يعني مفاوضات لا اعتقد بانه تنتهي بهذه السهوله، ولكن هذه الاتفاقيه ستمهد لتسهيل تلك المفاوضات حول برنامج ايران النووي.
1: دكتور جابرييل سوما، هل يكفي الرئيس الامريكي اذا القول منعت ايران من امتلاك سلاح نووي لينهي الحرب كمنتصر؟
3: اذا نظرنا الى نتيجه ما حصل تجد بأن إيران خسرت بوقف تصدير النفط، إيران خسرت طيرانها، ما ظل في طيران إيراني، إيران خسرت سفن

0: كل السفن الإيرانية دمرت وأغرقت، خسرت قواعدها العسكرية، القواعد العسكرية الإيرانية كلها دمرت، تخسر بحدود 435 مليون دولار في اليوم الواحد، بمعنى أنها تخسر في الشهر بحدود 13 مليون دولار. اقتصاد إيران منهار، العملة الإيرانية منهارة، فإذا إيران في دور الخاسر في الوقت الحاضر، وليس بإمكانها وضع أي شروط على الولايات المتحدة، بالعكس الولايات المتحدة هي التي تضع شروطا على إيران، لأنه أمريكا التي فازت في هذه الحرب، وإيران هي الخاسر الأكبر مما جرى.
1: جيد دكتور، هذا يستطيع أن يقوله دونالد ترامب إلى الداخل الأمريكي، سيقول لهم أن إيران خسرت هذه المبالغ، هل هذا كافي؟
0: وقالها ترامب بأن إيران هي الخاسر الأكبر فيما حصل.
1: لكنه لم
0: عزيزي
1: يذهب إلى هذه
0: إيران،
1: الحرب دكتور، هو لم يذهب إلى الحرب، لم يقل إلى للأمريكيين أنني ذهبت إلى إيران أو إلى هذه الحرب من أجل أن تخسر إيران هذه المبالغ، لا يعني ربما يكون الشارع الأمريكي ماذا تكسب وماذا تخسر إيران.
0: عندما لك إيران تعتمد على تصدير النفط في إيراداتها، عندما يوقف تصدير النفط الإيراني مضى في إيرادات في إيران، لذلك باستطاعة الرئيس أن يقول بأنني أوقفت تصدير النفط الإيراني، وهذا ما يحصل في الوقت الحاضر. فإذا إيران خسرت أكبر عامل اقتصادي لديها في الوقت الحاضر، تعتمد بشكل كلي على واردات النفط الإيراني، لم يعد يوجد في الوقت الحاضر صادرات للنفط الإيراني، انتهت
1: طيب
0: الموضوع، النفوذ الإيراني في المنطقة يتخلص بشكل كبير.
1: طيب دكتور، لنكمل في نقطة الداخل الأمريكي، لأن الانتقادات ستكون من الديمقراطيين وحتى من الجمهوريين إذا ما صنفنا الجمهوريين أيضا منهم الصقور الذين يدعمون استمرار هذه الحرب. كيف سيواجه الرئيس الأمريكي الانتقادات على هذا الاتفاق المرتقب داخليا؟
0: باستطاعة الرئيس ترامب أن يقول بأننا انتصرنا في هذه الحرب على إيران، أوقفنا تصدير النفط الإيراني، دمرنا الطائرات الإيرانية بالكامل، دمرنا القواعد العسكرية الإيرانية بالكامل، دمرنا كل واردات إيران في الوقت الحاضر. إيران كان لديها كميات هائلة من المال لتساعد وتساهم في إنشاء حزب الله مثلا، في بقية الحوثيين في اليمن، فصائل المقاومة في العراق، كل هذه المساهمة التي كانت تقوم بها إيران دمرت في الوقت الحاضر، لم يعد لها نفس النفوذ ونفس التأثير الذي كان لها في المستقبل. كل ذلك حصل بسبب سياسة الرئيس ترامب التي كانت ترمي إلى تقليص النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.
1: طيب سيد مختار حداد، إذا هل من رد على هذه الجزئية أن ما خسرته إيران في النهاية سيؤدي إلى تقليص نفوذها وقدراتها سواء الداخلية أو في محيطها؟
2: السردية يروج لها الرئيس الأمريكي يعني القوة الجوية الإيرانية، ويعرف تماما بخير القوة البحرية تعمل بقوة. أصلا من واجه هذه السفن الأمريكية والبوارج الأمريكية التي دخلت إلى مضيق هرمز، ومن الآن يعني يسيطر على مضيق هرمز؟ هذه القوة البحرية الإيرانية، قدرات إيران العسكرية بخير، قدرات إيران الصاروخية تعمل بشكل جيد، والتقارير الاستخباراتية الأمريكية اعترفت بأنه 80% من هذه القدرات هي موجودة ويعلم من ذلك يعني. فلذلك هذا يعني معروف، الرئيس الأمريكي من أجل الترويج الإعلامي يتحدث عن مثل هذه الأمور. الآن إيران في هذه اللحظة التي أتحدث معكم يعني تصدر 1,240,000 برميل من النفط، يعني من يقول أن حتى تصدير النفط توقف؟ وإيران تستطيع والتفت على هذا الحصار الأمريكي، وإيران ليس فقط تعتمد على مثلا التصدير عبر مثلا منطقة الخليج الفارسي أو بحر عمان، يعني هناك إيران لدى حدود طويلة برية، المياه المتواجدة يعني الموانئ في شمال إيران، في منطقة بحر قزوين، وهناك الكثير من الأمثلة. يعني هذه سردية الولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي يريد أن يقول منتصر. هو منذ اليوم الأول قال أنا دمرت كل شيء في إيران، وكانت تنهمر الصواريخ يعني على الكيان الصهيوني، وكان يرى هذه القدرات العسكرية الإيرانية. فلذلك هذا من أجل الاستهلاك الداخلي في الولايات المتحدة، ولكن لا أعتقد يعني المواطنين الأمريكيين حتى يتأثرون بهذا الكلام. لا، المواطن الأمريكي يرى الوضع داخل الولايات المتحدة، ارتفاع أسعار الوقود. المواطن الأمريكي يرى بأن الرئيس الأمريكي، حتى قاعدة ماغا التي تدعم مكانة الرئيس الأمريكي، يرى أن الرئيس الأمريكي جعل من شعار أمريكا أولا شعار إسرائيل أولا، يعني وضع كل هذه الأمور إلى جانب، وشعر ودخل إلى هذه الحرب من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني. فلذلك الحديث بأنه يقول أنا منتصر وأنا قمت بهذا، هذا ممكن يعني للاستهلاك الإعلامي يأتي، ومن اليوم سيتحدث، يعني هذا ليس مستبعد، يعني من يوم إعلان الاتفاق سيقول أنا فرضت كل شيء، حتى إذا نشر نص الاتفاق هو يعني سيتحدث بأمور أخرى غير ما سيكون داخل هذا الاتفاق، من أجل يعني الاستهلاك الإعلامي، ويبرز نفسه بأنه المنتصر في هذه الحرب، ولكن الجميع يعني يعلم الحقيقة غير ذلك.
1: طيب، أنت ذكرت قبل قليل أن التفاصيل التي سيتم التفاوض بشأنها بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار أو فتح المضيق، يعني إعلان المبادئ، التفاصيل قلت إنها مهمة ومعقدة، يعني هل من الممكن في حال عدم الاتفاق أن تعود الحرب؟ يعني ما هي الضمانة لعدم عودة الحرب في حال لم يتم الاتفاق على مسألة الاتفاق الملف النووي؟
2: وأصلا حتى ممكن قبل ذلك أن تعود الحرب، إذا الكيان الصهيوني يعني استمر بعمليات التخريب والتأثير على موقف الرئيس الأمريكي بذرائع مختلفة، يعني حتى في تنفيذ جزئيات هذا الاتفاق، يعني هذا اتفاق الإطار لإنهاء الحرب، يعني من خلال ممكن الكيان الصهيوني يقوم بعمليات أحادية، يقوم بمثلا خرق مثلا اتفاق في موضوع وقف الحرب في جميع الجبهات، وهناك توجد الكثير من الأمثلة على ذلك، يعني ممكن يقوم به الكيان الصهيوني. يعني هناك إيران ترى بأنه إذا تم التوصل إلى هذا الاتفاق، يجب على أمريكا إلى جانب تقديم الضمانات أن تسيطر يعني على وكيلها في المنطقة، وهو الكيان الصهيوني. ولكن نعم، يعني هناك هذا لم يكن مستبعد خاصة من هذه الإدارة الأمريكية، يعني وهذه الإدارة الأمريكية مرتين نسفت طاولة التفاوض، يعني ومرتين يعني عندما كانت الأمور تذهب إلى التوصل إلى اتفاق، استغلت يعني المفاوضات من أجل القيام في الحرب، وإيران تضع كل هذه الأمور
1: يعني
2: في عين
1: كل شيء سيبقى
2: الاعتبار.
1: مؤجلاً، كل شيء سيبقى مؤجلاً إلا فتح المضيق، إلا فتح المضيق هو الذي ربما سيكون ملموساً في الأيام المقبلة.
2: نعم، وباعتقادي يعني هذا موضوع مهم للغاية، وهذه الورقة يعني هي باعتقادي يعني حتى عندما إيران الآن تتحدث عن موضوع إدارة مضيق هرمز، الجانب المهم في ذلك هو يعني إيران تريد أن تمنع هذا الحضور العسكري الأمريكي في تلك المنطقة، يعني هذا معنى الآن ممكن نفسره في موضوع إدارة إيران لمضيق هرمز، يعني منع هذا الحضور العسكري.
1: إذا سيد مالا بشارات، لو انطلقنا من هذه النقطة، بالنسبة لإسرائيل ماذا يعني أن يبقى كل شيء معلقاً، كل شيء قابل للنقاش، ويتم حتى اللحظة الإعلان عن فتح المضيق وانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة؟ ما المشكلة الإسرائيلية في أن يتم التفاوض فعلياً لاحقاً على الملف النووي؟
3: المشكلة الأساسية لإسرائيل هو الأهداف التي وضعت لهذه الحرب، متمثلة في إزاحة النظام الإيراني وتفكيك النظام الإيراني، إضافة إلى ما يرتبط بهذا النظام من برنامج نووي، من برنامج صاروخي، من قدرات عسكرية، من ارتباط فيما يطلق عليه الإسرائيليون بالوكلاء أو الأذرع الإيرانية بالمنطقة. كل ذلك هو ما زال حاضرا وموجودا في الخارطة وفي الذهنية الإسرائيلية، وبالتالي هنا ربما المفارقة الأساسية ما بين ما وضع من سقف مرتفع من الأهداف منذ بداية الحرب، وما وصلت إليه إسرائيل من أهداف يمكن أن تقدم على أنه تم إنجازها بالكامل. ربما إسرائيل تحاجج وبنيامين نتنياهو قد يخرج إلى الشارع الإسرائيلي، وسيخرج إلى الشارع الإسرائيلي ويحاجج ويقول أنه استطعنا أن نحقق جملة من الأهداف وإضعاف النظام الإيراني والقضاء على القدرات الصاروخية وغير ذلك. ولكن هل هذا ضمن النطاق المحسوس للشارع الإسرائيلي؟ أنا باعتقادي لن يكون ذلك. لهذا السبب أنا باعتقادي التعويل الإسرائيلي هو سيكون أولا على البقاء والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وربما هذه نقطة ترتاح لها إسرائيل، أنه في ظل وجود أو الذهاب إلى مسار تفاوضي ما بعد توقيع مذكرة التفاهم الأولية هذه، ثم الذهاب والانطلاق في مسار تفاوضي فيما يتعلق بما تبقى من ملفات، ستحاول إسرائيل أن تستثمر في أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة يمكن أن يمهد للعودة مرة أخرى إلى المواجهة. وأيضا في واحدة من البنود التي تم الحديث عنها بوسائل الإعلام حول الملف اللبناني، يبدو أن هناك صيغة فضفاضة. ما الذي يعني أن يكون هناك دعما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران للملف التفاوضي ما بين إسرائيل وما بين لبنان؟ هذا يعني أن إسرائيل ستبقى موجودة على الأرض اللبنانية التي وصلت إليها والتي سيطرت عليها، وهي ما بين 8 إلى 10 كيلومترات في الجنوب اللبناني، وهذا ربما يعطي إسرائيل فيما بعد مبررات وذرائع لأن أي سلوك إسرائيلي سيكون تحت إطار الدفاع عن النفس، أو ربما في محاولة مواجهة خطر أمني عاجل أو مستحدث أو غير ذلك ضمن التبريرات الإسرائيلية. النقطة الثالثة باعتقادي، وهو ما الذي سيمنع إسرائيل في محاولة التغلغل بشكل أو بآخر في الداخل الإيراني تحت غطاء ما، في محاولة إظهار حالة من القلاقل أو استحداث حالة من القلاقل في الداخل الإيراني كنوع من عملية التمهيد مرة أخرى للعودة إلى المواجهة العسكرية؟ وبالتالي أنا باعتقادي إسرائيل خلال المرحلة التفاوضية لن تبقى صامتة ولن تكون متوقفة عن أي محاولات بالذهاب إلى أي ترتيبات مستقبلية ما بعد هذه المرحلة.
1: في دقيقة أيضا استاذ بشارات، هل من الممكن أن ينتقل بنيامين نتنياهو إلى مرحلة أوسع في لبنان كأن يعود إلى قصف بيروت مثلا بفعل انتهاء الحرب الإيرانية؟
3: أنا باعتقادي ما قبل التوقيع على مذكرة الاتفاق ستكون المرحلة الأخطر، وبالتحديد على الجبهة اللبنانية والجبهة في قطاع غزة. ربما تذهب إسرائيل إلى عملية تصوير وإخراج الصورة النهائية من خلال عملية التصعيد، وهذا الأمر لمسناه عندما تم الإعلان عن الهدنة ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية
1: السابقة. شكرا جزيلا لك سليمان بشارات وضيوفي جميعا مختار حداد والدكتور جابرييل سوما، شكرا جزيلا لكم. في لبنان إذن، وضمن استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب، استهدفت غارتان مبنيين في مدينة صور بعد توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء. مراسلة الجزيرة كاترين حنا رصدت أثر القصف على المدينة.
4: للمرة الثانية بعد وقف إطلاق النار يقصف الجيش الإسرائيلي مدينة صور، فقد استهدف مبنيان في وسط هذه المدينة بعد إنذار إسرائيلي بإخلائهما من قبل الجيش الإسرائيلي، وقد تم قصفهما بعيد منتصف الليل ما أدى إلى تدميرهما بشكل كامل. نحن الآن في هذا الشارع أمام أحد هذين المبنيين، والذي كان مبنى سكنيا بامتياز محاطا بعدد كبير من المباني السكنية. أيضا نشاهد السلطات المحلية التي استخدمت الجرافات والآليات إلى هنا لإزالة الركام الناتج عن هذه الغارة، بحيث أنها أدت إلى تدمير المبنى المهدد بشكل كامل، بالإضافة إلى إلحاقها أضرارا كبيرة بالمباني المجاورة وكذلك بالمحال التي هي في أسفل هذه المباني. الإنذار الإسرائيلي لمدينة صور أحدث خوفا كبيرا لدى الأهالي وأدى إلى حركة نزوح من هذا الحي، بحيث أن سكانه هربوا على عجل إلى الشوارع القريبة أو التي هي في أمكنة أخرى من هذه المدينة، حاولوا أن ينتظروا على الطرقات وفي سياراتهم لأنهم لم يكونوا يعرفون إلى أين يمكن أن يذهبوا في ساعة متأخرة من الليل، فانتظروا إلى حين تنفيذ التهديد الإسرائيلي وحصول الغارتين على هذين المبنيين لكي يعودوا ويتفقدوا هذا الحي ويتفقدوا منازلهم ومحالهم. كما يمكن أن نشاهد هنا بعض الأهالي من سكان هذا الحي الذين باتوا يتساءلون ما إذا كان بإمكانهم أن يبقوا في هذه المدينة، لا سيما وأنها تضم أيضا أعدادا كبيرة من النازحين من البلدات المجاورة في هذه المنطقة.

0: المنطقة. كاترين حنا، الجزيرة، من مدينة صور جنوبية لبنان.
1: يتصدر ملف الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية أولويات طهران في المفاوضات مع الولايات المتحدة. وتشكل هذه الأموال إذن بقيمتها التي تتجاوز وفق التقديرات 100 مليار دولار تشكل متنفساً لأزمات الاقتصاد الإيراني في حال الإفراج عنها أو عن جزء منها. لكن الإدارة الأمريكية تبدي تصلباً في التعامل مع هذه القضية وترهن أي انفراجة فيها بتقدم ملموس ومرض بالنسبة إليها على صعيد الملف النووي.
2: ملف شائك تعقد تفاصيله مفاوضات النفس الطويل بين إيران والولايات المتحدة. الأموال المجمدة سر أزمة التمويل في الاقتصاد الإيراني المنهك، تعود طهران لتطرحها بقوة في كل تصور أو خطة تقدمها لإنهاء الحرب. فمن أين بدأت القصة؟ منذ أزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979، فرضت واشنطن عقوبات على إيران شملت تجميد 12 مليار دولار، وتوسع نطاق هذا النوع من العقوبات لاحقاً بسبب الملف النووي والبرنامج الصاروخي لإيران. لا يعلم رقم دقيق لحجم الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية، غير أن تقارير رسمية إيرانية وخبراء يقدرونها بما يتجاوز 100 مليار دولار، وهو رقم يقترب من موازاة حجم الميزانية السنوية للبلاد المقدرة بنحو 111 مليار دولار. مصادرها الأساسية أربعة، فالجزء الأكبر منها هو عائدات صادرات النفط والغاز، تضاف إليها عائدات تجارة إيران الخارجية وتشمل صادرات البتروكيميائيات والمعادن وبعض السلع الصناعية. وهناك احتياطات وأصول البنك المركزي الإيراني المدعة في بنوك أجنبية، إلى جانب أموال مرتبطة بمشاريع واستثمارات إيرانية خارجية والتي تعطل بعضها بسبب العقوبات والقيود على التحويلات بالدولار. تعد الصين البلد الذي يحتفظ بأكبر حصة من هذه العائدات بما لا يقل عن 20 مليار دولار تمثل أرصدة مبيعات النفط، بينما توجد 7 مليارات دولار لدى الهند و6 مليارات دولار في بنوك قطرية نقلت إليها من كوريا الجنوبية ضمن اتفاق سابق. كما يحتفظ العراق بحصة مماثلة تمثل مستحقات صادرات الغاز والكهرباء الإيرانية، وتوجد حصص أقل في الولايات المتحدة وهي أصول واحتياطات قديمة للبنك المركزي الإيراني أو لشركات إيرانية خاضعة للعقوبات، وكذلك في اليابان ودول أوروبية مثل لوكسمبورغ إضافة إلى تركيا. تتجنب كل هذه الدول بما فيها الصين الإفراج عن أي من هذه الأموال لإيران، وتتعامل معها بحذر شديد بسبب هيمنة النظام المالي الأمريكي والعقوبات الثانوية التي قد تطاول أي بنك يتعامل مع إيران مالياً، ويلجأ بدلاً من ذلك إلى ترتيبات مقايضة أو تسويات باليوان الصيني تجنباً لإجراءات التحويل المباشر بالدولار. سبق أن وقعت حالات إفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، كما حدث بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، وحينها أتيح لإيران وصول أوسع إلى بعض أموالها. ومثل اتفاق تبادل السجناء عام 2023 فرصة لإفراج مشروط عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، حيث اتفق على نقلها إلى حسابات مقيدة في قطر على أن تخصص حصراً للسلع الإنسانية من غذاء ودواء، لكن أعيد تجميدها بعد أحداث 7 أكتوبر. كما أقرت الولايات المتحدة إعفاءات محدودة سمحت باستخدام بعض الأموال الإيرانية في العراق لأغراض إنسانية أو لسداد التزامات محددة في ظل اعتماد العراق على الغاز والكهرباء من إيران لتشغيل محطات الطاقة. وأمام الوضع المتعثر الذي يشهده مسار التفاوض الحالي مع الولايات المتحدة، طالبت إيران بالإفراج عن جزء من أموالها أو تسهيل الوصول إليها كإجراء لبناء الثقة. لكنها أبدت بعد ذلك مرونة مشروطة بإعلان استعدادها لبحث ترتيبات تهدئة إقليمية وخفض التصعيد، على أن يتزامن ذلك مع إفراج تدريجي عن بعض الأموال للاستخدامات الإنسانية والاقتصادية ولمعالجة أضرار الحرب.

بينما تربط الولايات المتحدة أي تخفيف للعقوبات أو إفراج عن الأصول المجمدة بموافقة طهران على إقرار قيود صارمة وقابلة للتحقق على نشاط التخصيب والبرنامج النووي، بل إن الرئيس ترامب ذهب إلى حد القول إنه لا يريد

0: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة المعروفة اختصاراً بالفاو وصفت استمرارها إغلاق مضيق هرمز بالاضطراب الذي يعد بداية صدمة منهجية في النظام الغذائي العالمي. أضافت المنظمة أن الأثر سيبدأ بالظهور في فترة تتراوح بين 6 أشهر و12 شهراً. هذا التقرير يتتبع أثر تلك الصدمة على الأمن الغذائي العالمي.
1: منتج واحد يشتريه قرابة 78% من المستهلكين عبر العالم، بمعدل 59 إلى 70 كيلوغراماً من ذلك المنتج سنوياً وفق المكتبة الطبية في الولايات المتحدة. المنتج هو رغيف الخبز، ننتقيه بحركة آلية يومية دون أن نسأل بالضرورة عن استدامة توفره في الأسواق، إلا أن السؤال لم يعد طرفاً، ورغيف الخبز بات مهدداً إما بارتفاع السعر أو بالندرة في المخابز وعلى الموائد. ليستمر إنتاج الخبز وتوفره بأسعار معقولة عالمياً، يجب على هذه السفينة المحملة بالأسمدة الزراعية المنتجة في دول الخليج أن تمر عبر المضيق، ويجب أن تليها سفينة مماثلة واحدة يومياً على مدار العام. سلسلة الإمداد تقطعت عبر هرمز لتتشكل أزمة صامتة أشد فتكاً على المدى البعيد وأوسع تأثيراً من الحرب. تقدر الأمم المتحدة أن ثلث تجارة الأسمدة عالمياً تمر عبر المضيق، من بينها نحو 30% من اليوريا. إغلاق الحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز وتقييده الملاحة بشروط وتراخيص مع المخاطر التي فاقمتها تداعيات الحرب على أمن الملاحة، كل ذلك أوقف هذا التدفق، ومعه خطوط إنتاج ونقل اليوريا، وهي من الأسمدة التي تساعد على تحسين بنية التربة وخصوبتها وتعزز العناصر الغذائية للنباتات. وإحدى أهم نقاط إنتاج اليوريا تقع على الضفة الجنوبية لنقطة الاختناق، فيما يعد أكبر موقع منفرد لإنتاجها عالمياً بواقع 5,600,000 طن متري سنوياً في منشآت شركة قافكو التي تستحوذ على 14% من تجارة اليوريا عالمياً. الأزمة بدأت بالتشكل في الأيام الأولى للحرب. في 2 مارس الماضي أعلنت قطر للغاز القوة القاهرة في أعقاب استهداف إيراني لمنشآت الغاز الطبيعي المسال في رأس لثّة. توقفت إمدادات الغاز كمادة وسيطة لتصنيع الأسمدة، فأوقفت قافكو بدورها خطوط الإنتاج. من نقطة الاختناق من هرمز نتجه غرباً إلى عمان للسؤال عن تداعيات اضطراب سلاسل توريد الأسمدة على الأمن الغذائي العالمي.
2: أثر الممتد اليوم في هذه الأزمة الممتدة التي لم تنتهي حتى الآن ارتبطت بنقطة مهمة، أنه أصبح لدي تفكك في البنية التحتية المترابطة ما بين الروابط الشبكية، ما بين أسواق الغاز الطبيعي والأسمدة الصناعية والطاقة.
1: الأثر الممتد الذي يتحدث عنه خبراء الأمن الغذائي ليس تعبيراً تقنياً، بل يدل على أن عشرات الملايين من البشر في العالم باتوا مهددين بالانزلاق نحو الجوع.
3: مضيق هرمز وإغلاقه لا يعد فقط مجرد اضطراب مؤقت في حركة الشحن، هذا يمثل بداية صدمة في النظم الزراعية والغذائية، قد تؤدي إلى أزمة حادة في أسعار الغذاء عالمياً خلال فترة تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهراً.
1: فكيف يرفع مضيق هرمز أعداد الجوع في العالم؟ للحصول على إجابات واضحة نتجه جنوباً على بعد أكثر من 10,000 كيلومتر إلى البرازيل وجارتها الأبعد قليلاً الأرجنتين. في تلك البقعة من أمريكا اللاتينية تكشف الأرقام حجم الترابط الخفي بين هرمز وديموغرافيا الجوع. ومع إقفال المضيق بالقوة العسكرية اضطربت أسواق الأسمدة العالمية وتردد صدى الصدمة في برازيليا.
4: في حالة محددة هي اليوريا، الاعتماد على الاستيراد هو الأكثر إثارة للقلق. تستهلك البرازيل سنوياً 7,700,000

0: 1000 طن. وعندما ينظر المرء إلى الشرق الأوسط ككل، فالمنطقة تمثل 35% من المواد الخام المستوردة والمستخدمة في البلاد، وهذا هو بالضبط محل تأثرنا بمضيق هرمز.
1: من البرازيل إلى كينيا انتقلت صدمة الأسعار بإغلاق مضيق هرمز. مدن عدة في البلاد من نيروبي إلى مومباسا شهدت اضطرابات وإضرابات على خلفية ارتفاع أسعار الوقود. وبينما ينشغل العالم بمراقبة أزمة الطاقة، تتكشف معادلة أكثر قسوة رسمتها جغرافيا الحرب. نقطة بحرية ضيقة بين ضفتي الخليج تتحكم في رغيف الخبز على موائد ملايين العائلات التي قد لا تعرف عن هرمز حتى اسمه.
2: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمة زملاء الجزيرة أصحابكم في هذه الساعة الإخبارية الجديدة في تغطيتنا لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم التفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي، وإنه بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها للإعلان عنها قريبا. أكد ترامب أنه سيتم فتح مضيق هرمز من بين العديد من العناصر الأخرى في الاتفاق، وأضاف أنه أجرى اتصالا جيدا مع قادة ومسؤولين في السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن، كما أجرى مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وقال إنها سارت بشكل جيد جدا. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب في الاتفاق الذي أعلنه ترامب مع تأجيل الحسم في تفاصيل تنفيذه إلى جولة مفاوضات قادمة. كما يتضمن الاتفاق بحسب مسؤولين أمريكيين وصول إيران لجزء من أموالها المجمدة، فيما يحضر عليها الجزء الأكبر منها إلا بعد التوصل لاتفاق نووي نهائي. كما نقلت نيويورك تايمز عن 3 مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران وافقت على مذكرة التفاهم من شأنها وقف القتال على جميع الجبهات وإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري الأمريكي وتأجيل الملف النووي إلى مرحلة لاحقة. على الجبهة اللبنانية، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان للجزيرة إن 9 أشخاص استشهدوا جراء غارة إسرائيلية على بلدة صير الغربية، بينما قال حزب الله إنه صادف تجمعا للجيش الإسرائيلي في البياضة وجهاز تشويش على المسيرات في الناقورة. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 2 في انفجار مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه قوة عسكرية قرب الحدود اللبنانية. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم التفاصيل بتحديثاتها من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. الأخبار الأحدث تأتينا من واشنطن، وننطلق معك أحمد في متابعة أبرزها وخاصة ذلك الإعلان على لسان ترامب.
3: وهذا الترقب أيضا محمد، ترامب كان قد قال إنه سيتم الإعلان قريبا عن تفاصيل هذه المذكرة وهذه الصفقة التي أعلن أنه يتم العمل عليها ووضع اللمسات الأخيرة على هذه الصفقة. ترامب الذي يعقد اجتماعات معمقة مع مسؤوليه في البيت الأبيض أكد أيضا على إجراء هذا الاتصال مع عدد من قادة دول المنطقة، وأشار إلى جانب من شكل مذكرة التفاهم هذه، يقول إنها ستضمن فتح مضيق هرمز وستتضمن أيضا عناصر أخرى، ربما هي إشارة إلى العناصر التي ذكرتها نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين. هذه هي آخر التسريبات التي تنشر هنا في الولايات المتحدة بشأن جانب من التفاصيل التي سيتضمنها هذا الإعلان أو مذكرة التفاهم المرتقبة هذه. ما تزال على ما يبدو عقدة الآلية التقنية التي بموجبها سيتم حل مسألة اليورانيوم المخصب المخزن لدى إيران هي أيضا من النقاط التي يبدو أنها لم تحسم بشكل كامل بعد، ولكن يبدو أن النقاشات بشأنها أيضا مستمرة، وأن هذه المذكرة قد تتضمن بحسب مسؤولين أمريكيين أن إيران ستعلن فيها تخليها عن هذه المخزونات من اليورانيوم المخصب. ولكن بكل الأحوال انتظارا لأي تأكيدات

0: رسمية تظل هذه التسريبات أيضا تتفاءل بشكل كبير بشأن قرب التوصل إلى هذه المذكرة والإعلان عنها، وهناك التأكيدات أيضا المرتبطة بمصير الأموال المجمدة الإيرانية. هناك إشارة مهمة محمد في الحقيقة في هذه التسريبات التي تنشرها نيويورك تايمز، تتعلق بأن الولايات المتحدة كانت قد اشترطت أو رهنت هذه الخطوة الأمريكية المرتبطة بفك التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة بخطوات ملموسة تتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب. وأشارت إلى أن هذه الأموال ستذهب إلى صندوق إعمار وليس بشكل آخر من أشكال التحرير عن هذه الأموال المجمدة، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تريد شكل من أشكال السيطرة على طريقة إنفاق هذه الأموال في حال وافقت على فك التجميد عنها. نحن في الحقيقة أيضا في انتظار أي تأكيدات أخرى من قبل البيت الأبيض على ما الذي سيحويه هذا الاتفاق أو هذه المذكرة التي يعلن عنها، ولكن التسريبات ما تزال أيضا تحاول أن تسبر أغوار جانب من هذه المذكرة، لا سيما فيما يتعلق بمصير الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. تأكيدات لمسؤولين إيرانيين لنيويورك تايمز يقولون إن الولايات المتحدة سترفع الحصار مقابل فتح إيران لمضيق هرمز، وكذلك تأكيدات لمسؤولين إيرانيين لذات الصحيفة بأن الولايات المتحدة ستفرج عن نحو 25 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. على صعيد التفاعلات هنا في الولايات المتحدة، هناك انقسام في القاعدة الشعبية للرئيس ترامب والقاعدة الجمهورية. هناك من يعتقد بأن هذا الاتفاق من شأنه أن يحقق المطالب الأمريكية وأن يقدم ضمانات بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي، وأن يفتح بموجبه مضيق هرمز، وأن تكون له انعكاسات اقتصادية إيجابية مقابل انتقاد شديد في الحقيقة من قبل قادة بارزين في الحزب كلينزي جراهام في الكونغرس وروجر ويكر في مجلس النواب، وكذلك كمايك بومبيو وزير الخارجية في عهد ترامب السابق. كلهم يعتقدون بأن هذه الاتفاقية إذا لم تضمن ردعا لإيران يمنعها من تهديد المصالح الأمريكية، فإن العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران لم تحقق ما كان مرجوا منها. وبالتالي هناك انقسام في القاعدة الجمهورية مقابل استطلاعات الرأي التي تظهر أن هذه الحرب في مجملها لا تحظى بشعبية من قبل الأمريكيين. هناك بكل الأحوال ترقب لهذا الإعلان الذي قال الرئيس ترامب إنه سيكون قريب وهذه الصفقة، وترقب أيضا لما سيحويه فيما يتعلق بالملفات المعقدة وشكل مسار التفاوض للتوصل إلى ذلك الاتفاق التفصيلي الذي يعلن عنه.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد، كنت معنا من واشنطن. محمد البقالي، بينما تخرج هذه التسريبات التي تحمل ما قد يكون في تفاصيل هذه المذكرة من الجانب الأمريكي والصحافة الأمريكية إلى غير ذلك، ما الذي يلتقط في إيران من إشارات تشير بالفعل إلى قرب التوقيع على ذلك، وماذا عن التفاصيل بحسب الرواية الإيرانية؟
2: بالنسبة للرواية الإيرانية محمد، فإنه أول ما تم الإعلان عن هذه المذكرة تم الحديث على أنها تتضمن 14 بندا، وأن من بين أهم هذه البنود وقف الحرب بشكل كامل في كل الجبهات ورفع الحصار البحري، ومن ثم رفع الحصار أيضا عن مضيق هرمز وفتحه للملاحة البحرية وابتعاد وانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة خاصة من الجانب البحري. ولكن طبعا لم يتم بطبيعة الحال الإعلان عن كل البنود التي تضمنتها هذه المذكرة، ثم إن بعض البنود بقيت في الحقيقة مفتوحة على التأويل ما دام لم يتم نشر النص الكامل والدقيق. من بين البنود التي يبدو أنه ربما قد تتعرض لتأويلات مختلفة أو لقراءات مختلفة أو لم يعرف من ماذا يقصد بها بالضبط؟ مسألة مضيق هرمز وهذا الفتح المعلن، هل سيفتح على الطريقة التي تطالب بها واشنطن بحيث يعود إلى سابق عهده قبل هذه الحرب، أم أنه

0: فتح تحت الإدارة الإيرانية، هذا الأمر على الأقل هنا في إيران فهم وفقا لما نقلته وكالة فارس للأنباء عن مسؤولين بأن الأمر يتعلق بفتح صحيح ولكن مشروط بالإدارة الإيرانية. يتوقع أن المقصود ليس هذه الحالة التي توجد عليها الآن، ولكن صيغة يبدو أنها لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، بموجبها يكون المضيق مفتوحا أمام العبور، ولكن مع احتفاظ إيران بسيادتها وبإدارتها. وهذا الأمر دائما ما كانت تكرره طهران خلال الفترة الماضية، تقول إن مضيق هرمز لن يعود أبدا كما كان عليه الأمر من قبل. طبعا مضيق هرمز هو الورقة الرابحة التي استعملت في كل هذه المفاوضات، بحيث أنه رفع كورقة ضغط في مقابل المطالب الأخرى الإيرانية، وعلى قاعدة الخطوة مقابل الخطوة، فتح مضيق هرمز في مقابل إنهاء الحرب، في مقابل رفع الحصار البحري. المسألة الأخرى التي تثير أيضا كثير من التساؤلات، وما قيل هنا في طهران تم تأكيد بشكل واضح على أن الملف النووي الإيراني هو غير مطروح للنقاش في هذه المرحلة، وإنما هو مؤجل لمرحلة لاحقة تبدأ بعد 30 أو 60 يوما بعد توقيع هذه المذكرة، أي أنه يتم التوافق على القضايا التي تتضمنها المذكرة، وأساسا رفع إيقاف الحرب ورفع الحصار البحري، فتح مضيق هرمز وابتعاد والقوات الأمريكية، وبعد ذلك بثلاثين يوما إلى ستين يوما حسب التوافقات والتفاهمات يبدأ الأطراف والجهات المعنية تبدأ مناقشة الملف النووي الإيراني بشقيه، سواء في تخصيب اليورانيوم أو المخزون من اليورانيوم عالي التخصيب. هل هذا الأمر هو ما تفهمه واشنطن؟ لأننا سمعنا تصريحات تتحدث على أن الملف النووي الإيراني يجب أن يكون جزءا من حزمة القضايا التي ستناقش منذ البداية. على كل حال، هاتان النقطتان في الحقيقة تمثلان نقطتان رئيسيتان ستحددان ما إذا كان الطرفان يتحدثان على الأمر نفسه، أم أن ربما في نهاية المطاف قد يكون الأمر متعلقا بفهم مختلف أو بتأويل متباين بالشكل الذي قد يتسبب في عودة الأمور إلى مربع الأزمة. ولكن إذا أخذنا الرواية الإيرانية وتأكيداتها مما سمعنا له سواء من المسؤولين الذين تحدثوا للجزيرة أو مما نقلته وكالة فارس للأنباء أو حتى المتحدث باسم الخارجية وهو نفسه المتحدث باسم الوفد المفاوض إسماعيل بقائي، فإن التركيز في هذه المرحلة هو على القضايا التي طرأت بعد الحرب، مضيق هرمز، الحصار البحري وإنهاء الحرب، وليس أي قضايا أما القضايا الأخرى فيجب أن تكون مؤجلة ومرحلة. تقييم الإيراني لهذا للوضعية الحالية هو أننا أبعد ما يكون عن الحرب بالمقارنة مع ما كان عليه الأمر البارحة في مثل هذا التوقيت، ولكن الأمر ما زال مفتوحا على الرد الأمريكي. ولذلك استعمل إسماعيل بقائي عبارة لافتة عندما قال إن إيران والولايات المتحدة هما قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق وبعيدتان جدا، وفسر ذلك بأن القربة بارتباط بهذه المذكرة التي تم تقديمها بالمضامين التي تم اقتراحها والتي تشكل تقاربا بالمقارنة مع كل النصوص السابقة، ولكن البعد فسره بما وصفه بالشروط المفرطة للولايات المتحدة وتقلب المواقف. ولذلك فالعنوان العريض الذي تخوض تحته طهران هذه المفاوضات هو غياب الثقة وانعدام الثقة بشكل كامل. صحيح أنه هذه الليلة يمكن أن نلحظ أمرا لافتا وهو تراجع خطابات التصعيد العسكرية، ولكن هذا أمر يبدو فقط مؤقت، وإلا فطهران تقول إنه في جميع الحالات حتى ولو أعلنت واشنطن موافقتها بشكل رسمي فهذا لن يجعلها ترفع يدها من على الزناد بالنظر إلى احتمالات تغيير الموقف وتقلبه من قبل واشنطن.
1: أشكرك محمد البقالي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. من واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيوفنا الكرام. سيد ماركو، هل نحن أقرب من أي وقت مضى بالفعل من الوصول إلى حل دبلوماسي؟
2: اولا تحيات لحضرتك، شكرا على الدعوه الكريمه. طبقا لما سمعناه من تصريحات مسؤولين امريكيين للاعلام الامريكي، وسمعناه من ايضا من الاعلام الايراني او تسريبات للوسيط الباكستاني، وهذه الاعلانات التي سمعناها، فنعم نحن نقترب من هذا الاتفاق، ولكن هذا الاتفاق لا نعرف تفاصيله بعد. نتحدث بان كل ساعه نسمع عن اخبار جديده، نتحدث بان الولايات المتحده الامريكيه او اخرها نيويورك تايمز عندما تحدثت وقالت بان ايران وافقت على يعني بناء على اليورانيوم على التخصيب، لان هذا امر مهم. ان ثبت ذلك بالفعل، فاعتقادي يكون اتفاق من الممكن ان يكون ناجحا بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، ولكن ان كان هناك تاجيل للملف النووي الايراني، فاعتقادي هذا يكون ليس بالنقطه الايجابيه في صالح الرئيس دونالد ترامب. لماذا؟ لان الرئيس دونالد ترامب عندما دخل هذه الحرب دخل بالتفاوض على 3 ملفات: ملف النووي الايراني، ملف الصواريخ الباليستيه، ملف الميليشيات، وكان هذه الملفات قبل اصلا بدايه الحرب لم يصل الى نتيجه. بدا الحرب وكان يدعو الى المفاوضات ولم يصل الى نتيجه في اثناء العمليات العسكريه، والان نتحدث عن التفاوض. فاذا ان اجل هذا الملف الحيوي الى ما بعد يعني الى وقف اطلاق النار وكسر الحصار البحري وفتح مضيق هرمز، فما هي كروت الضغط التي يمتلكها للحديث عن الملف النووي الايراني، بغير اننا نحن لم نتحدث عن الملفات الاخرى؟ فاذا تأجيل الملف النووي الإيراني في اعتقادي يكون مكسب لإيران، ولكن ليس بالحال هو للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن إن صحت هذه التقارير بأنه إيران وافقت طبقا لهذا الاتفاق، بأنها يعني تنازلت على أن شحنة اليورانيوم على التخصيب، وباقي التفاصيل البرنامج النووي وباقي تفاصيل البرنامج النووي الإيراني بشكل عام يتم مناقشتها في آخر أو في مرحلة أخرى، فاعتقادي من الممكن أن نتحدث بأن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت باختراق ما أو نجحت بالوصول إلى نقطة هامة في البرنامج النووي. لكن لا نتحدث عن الملف النووي تماما، ولا نتحدث أيضا عن مصير اليورانيوم على التخصيب في هذا التوقيت بالتحديد، يعتبر يعني مشكلة كبيرة. لذلك رأينا هذه الأصوات في الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت يعني تمتعض وبدأت تنتقد هذا الاتفاق، وهؤلاء الأشخاص أصلا يعني محسوبين على الرئيس دونالد ترامب. فإذا الرئيس دونالد ترامب بكل تأكيد تحت ضغط كبير، ليس فقط في الداخل، ولكن أيضا هو هذا الاتصال الكبير الذي جمعه مع كبار القادة بالدول العربية والإسلامية. فاعتقادي الاتفاق لم نسمع تفاصيله بعد، ولكن المحددات الأمريكية واضحة، إن لم يصل إليها دونالد ترامب الآن يكون من الصعب الوصول إليها في المراحل المتأخرة، أو على الأقل عند عدم وجوده أو عدم امتلاكه كروت ضغط كبيرة كورقة الحصار البحري، كورقة العقوبات الاقتصادية، وبكل تأكيد ورقة العمليات العسكرية.
1: وبالتالي بنعم أو لا، هل نحن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلمي دبلوماسي؟
2: لا أقدر أن أقول بنعم أو لا، ولكن في اعتقادي من الممكن أن نتحدث عن ذلك، ولكن هناك علامات استفهام كبيرة.
1: هناك علامات استفهام كثيرة تتعلق بالتفاصيل. ماذا عن إيران دكتور حسين رويوران؟ هل ثمة شعور هذه المرة مختلف يشي بقرب الوصول إلى نهاية لهذه الأزمة بطريقة سلمية دبلوماسية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن يعني أقصى ما كانت تهدد به أمريكا في المفاوضات مع إيران أن تذهب إلى الحرب، وهذا الخيار استنفذ وإيران صمدت 40 يوما. من هنا الآن هذه الورقة نزعت من يد أمريكا، ومن هنا ما يحدث الآن هو نتاج لفترة تفاوض وفترة حرب. أمريكا منذ البداية، بداية الحرب، أرادت أن تسقط هذا النظام في إيران، وأن توجد نظاما قريبا منها في إيران، والآن هي تتفاوض معه وتتفق معه، وهذا في تصوري تراجع أمريكي كبير. يعني تصريحات بداية الحرب لا زالت موجودة، يعني هذا أولا. الموضوع الآن

0: آخر إيران كانت تقول أن المقاربة لإنهاء الحرب هي إنهاء العدوان أولا ومن ثم مناقشة الملف النووي بعيدا عن الضغوط والتهديد والوعيد، وهذا ما حدث بالتحديد الآن. يعني الورقة التي تم الاتفاق عليها حسب يعني التسريبات لحد الآن ليست هناك ورقة معلنة، ولكن ما هو لحد الآن مسرب هو أن عملية إنهاء الحرب هي التي تتصدر المشهد، والموضوع النووي هو في يعني موضوع مستقبلي سيناقش خلال فترة الشهر أو الشهرين. وهذا يعني يعكس أن وجهة نظر إيران التي طرحت في البداية أن بضيق هرمز والحصار هو موضوع آني وهو من نتاج الحرب يجب أن ينتهي سريعا لتوفير أرضية بناءة للحوار حول الملف النووي، أمريكا كانت تكابر تقول طيب. لا الملف النووي أولا ومضيق هرمز ثانيا، ولكن وجود يعني هذه الأزمة العالمية وأزمة الطاقة فرضت نفسها على ترامب وقبل بالإطار الذي طرحته إيران.
1: طيب، خلال الأيام الماضية كان هناك شعور في إيران بأن إمكانية العودة إلى العمليات العسكرية أقوى من إمكانية الوصول إلى اتفاق. انقلبت الآية الآن؟ هذا ما أفهمه من كلامك؟
0: يعني الظاهر نعم أنه انقلبت الآية. لماذا؟ لأن إيران تشعر أن أمريكا تغدر. أمريكا ولمرتين يعني كان الطرفان يعني على مقربة من اتفاق وذهبت إلى خيار العدوان ضد إيران. الآن أيضا يمكن أن يتكرر الموضوع، ولكن في هذه المرة الآن هناك إعلان للوصول إلى نتيجة بعكس المرتين السابقتين، وإيران رغم ذلك لا زال يدها على الزناد، لا زالت القوات العسكرية في إيران هي على أهبة الاستعداد بشكل كبير جدا رغم الإعلان عن الوصول إلى هذا التفاهم إن صح التعبير. من هنا أتصور نعم يعني إيران ترى أن الموضوع العسكري لم ينتفي بالكامل إلا إذا كان هناك يعني تم قبول الاتفاق أولا وفتح مضيق هرمز طيب. ورفع الحصار ومغادرة القوات الأمريكية للمنطقة.
1: أستاذ سليمان بشارات، ماذا عن إسرائيل؟ هل نتنياهو هو مستاء أكثر من أي وقت مضى لأن رغبته المعروفة باستئناف القتال لن تتحقق؟
2: تحياتي أستاذ محمد ولضيفيك. نعم، بنيامين نتنياهو هو سيكون الطرف الأكثر شعورا بالاستياء، وليس فقط بشعور بالاستياء، وربما هو يشعر بحالة من الغدر إنجاز التعبير من قبل دونالد ترامب أن يترك بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة وفي هذه الساحة وأمام التحديات السياسية وأمام التحديات الاستراتيجية وحيدا، ولم ينفذ ولم يستطع أن يحقق الرغبة التي كان يذهب إليها بنيامين نتنياهو. ولهذا السبب باعتقادي الشعور الذي سيتولد داخل بنيامين نتنياهو هو شعور عدم السماح بإمكانية الوصول إلى اتفاق نهائي ما لم يؤخذ بعين الاعتبار المصالح أو الأهداف الإسرائيلية بشكل أساسي لهذه الحرب. إسرائيل ربما تنظر إلى هذا الاتفاق على أنه اتفاقا مرحليا بحكم الاضطرار، ولكنه لن يكون في العقلية والذهنية الإسرائيلية بمثابة اتفاق استراتيجي نهائي، لأن ذلك مخالف كليا للرؤية الإسرائيلية. الرؤية الإسرائيلية كلنا يعلمها، دعوة أو ذهاب بنيامين نتنياهو وإقناعه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الحرب قامت على مجموعة من الأهداف، أولاها كان الهدف الأساسي أنه إمكانية تحقيق عملية إزاحة كاملة وعملية تفكيك كامل للنظام الإيراني. هذا الأمر لم يتحقق في الضربة الافتتاحية ولم يتحقق خلال 39 يوما من المواجهة العسكرية. كذلك الأمر البرنامج النووي الإيراني، القدرات العسكرية.

0: الإيرانية، إضافة إلى ذلك الأهم وهو موضوع الأذرع الإيرانية في المنطقة. وبالتالي يبدو أن إسرائيل إن لم تستطع الوصول إلى اتفاق يحقق لها هذه الأهداف ستكون هي أمام خيارين اثنين. الخيار الأول البحث عن آلية لتفسير كل ما يمكن التوصل له بالمنظور الإسرائيلي، وبالتالي محاولة تعطيله بشكل أو بآخر. والأمر الثاني أن تذهب إسرائيل في لحظة معينة للعمل منفردة في محاولة لخلق مسار موازن لهذا المسار، وبالتالي هذا يعرض ربما حتى الشراكة الأمريكية الإسرائيلية إلى عدم ثقة في لحظة معينة. وسيحاول بنيامين نتنياهو بشكل أو بآخر أن يستفيد من الأطراف الداعمة للرؤية الإسرائيلية، أمثال كوشنر وويتكوف وربما بعض من اللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية، للضغط على دونالد ترامب بعدم التخلي عن الرؤية الإسرائيلية في هذه المرحلة.
1: معنا ربما تسريبات كثيرة نقلت عن ويتكوف تقول بأنه ربما هو من أكثر الذين أصروا على ترامب بالقبول بهذا الاتفاق. أبقى معك أستاذ سليمان، كان لافتا على الأقل ما قدمه المسؤولون الإيرانيون عددهم 3 بحسب وسائل الإعلام الأمريكية، قالوا بأن إنهاء الحرب سيكون على كل الجبهات، وهذا شرط إيراني. لبنان بالتأكيد هو واحدة من تلك الجبهات. كيف سيتصرف نتنياهو مع هذه النقطة في أقل من دقيقة؟
0: أستاذ محمد، إسرائيل هي قامت ما بعد 7 أكتوبر على معادلة تفكيك وحدة الساحات، وإسرائيل في منظورها الاستراتيجي تقول أن كل التحديات هي موجودة بالنسبة لإسرائيل، وهذه معركة وجودية، وبالتالي تخلي إسرائيل عن هذا المفهوم هذا يعني انتحارا لمستقبل إسرائيل الاستراتيجي. لهذا السبب باعتقادي الجبهة اللبنانية والجبهة في قطاع غزة وربما جبهات أخرى ستبقى تحت المجهر الإسرائيلي، وستحاول إسرائيل أن تفسر بنود ما يمكن التوصل إليه على أنه جزءا مختلفا عن الواقع أو عن الاحتياج الأمني. إسرائيل دائما تبرع في عملية الذهاب إلى الاحتياج الأمني وتعمل على تعزيزه.
1: شكرا أستاذ سليمان ولضيفي الكريمين. في لبنان، وضمن استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب، استهدفت غارتان مبنيين في مدينة سور، وذلك بعد توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء. مراسلة الجزيرة كاترين حنا رصدت آثار القصف على المدينة.
2: للمرة الثانية بعد وقف إطلاق النار يقصف الجيش الإسرائيلي مدينة سور، فقد استهدف مبنيان في وسط هذه المدينة بعد إنذار إسرائيلي بإخلائهما من قبل الجيش الإسرائيلي، وقد تم قصفهما بعيد منتصف الليل ما أدى إلى تدميرهما بشكل كامل. نحن الآن في هذا الشارع أمام أحد هذين المبنيين، والذي كان مبنى سكنيا بامتياز محاطا بعدد كبير من المباني السكنية أيضا. نشاهد السلطات المحلية التي استخدمت الجرافات والآليات إلى هنا لإزالة الركام الناتج عن هذه الغارة، بحيث أنها أدت إلى تدمير المبنى المهدد بشكل كامل، بالإضافة إلى إلحاقها أضرارا كبيرة بالمباني المجاورة وكذلك بالمحال التي هي في أسفل هذه المباني. الإنذار الإسرائيلي لمدينة سور أحدث خوفا كبيرا لدى الأهالي، وأدى إلى حركة نزوح من هذا الحي، بحيث أن سكانه هربوا على عجل إلى الشوارع القريبة أو التي هي في أمكنة أخرى من هذه المدينة. حاولوا أن ينتظروا على الطرقات وفي سياراتهم، لأنهم لم يكونوا يعرفون إلى أين يمكن أن يذهبوا في ساعة متأخرة من الليل، فانتظروا إلى حين تنفيذ التهديد الإسرائيلي وحصول الغارتين على هذين المبنيين لكي يعودوا ويتفقدوا هذا الحي ويتفقدوا منازلهم ومحالهم. كما يمكن أن نشاهد هنا بعض الأهالي من سكان هذا الحي الذين باتوا يتساءلون ما إذا كان بإمكانهم أن يبقوا في هذه المدينة، لاسيما وأنها تضم أيضا أعدادا كبيرة من النازحين من البلدات المجاورة في هذه المنطقة. كاترين حنا، الجزيرة، من مدينة صور جنوبية لبنان.
1: عودة إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث يتصدر ملف الأصول والأمور والأموال الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية أولويات طهران. في هذه المفاوضات. تشكل هذه الأموال بقيمتها التي تتجاوز وفق التقديرات 100 مليار دولار متنفسا لأزمات الاقتصاد الإيراني في حال الإفراج عنها أو عن جزء منها، ولكن الإدارة الأمريكية تبدي تصلبا في التعامل مع هذه القضية وترهن أي انفراجة فيها بتقدم ملموس ومرض بالنسبة إليها على صعيد الملف النووي.
3: ملف شائك تعقد تفاصيله مفاوضات النفس الطويل بين إيران والولايات المتحدة. الأموال المجمدة سر أزمة التمويل في الاقتصاد الإيراني المنهك، تعود طهران لتطرحها بقوة في كل تصور أو خطة تقدمها لإنهاء الحرب. فمن أين بدأت القصة؟ منذ أزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979، فرضت واشنطن عقوبات على إيران شملت تجميد 12 مليار دولار، وتوسع نطاق هذا النوع من العقوبات لاحقاً بسبب الملف النووي والبرنامج الصاروخي لإيران. لا يعلم رقم دقيق لحجم الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية، غير أن تقارير رسمية إيرانية وخبراء يقدرونها بما يتجاوز 100 مليار دولار، وهو رقم يقترب من موازاة حجم الميزانية السنوية للبلاد المقدرة بنحو 111 مليار دولار. مصادرها الأساسية أربعة، فالجزء الأكبر منها هو عائدات صادرات النفط والغاز، تضاف إليها عائدات تجارة إيران الخارجية وتشمل صادرات البتروكيميائيات والمعادن وبعض السلع الصناعية. وهناك احتياطات وأصول البنك المركزي الإيراني المودعة في بنوك أجنبية، إلى جانب أموال مرتبطة بمشاريع واستثمارات إيرانية خارجية والتي تعطل بعضها بسبب العقوبات والقيود على التحويلات بالدولار. تعد الصين البلد الذي يحتفظ بأكبر حصة من هذه العائدات بما لا يقل عن 20 مليار دولار تمثل أرصدة مبيعات النفط، بينما توجد 7 مليارات دولار لدى الهند و6 مليارات دولار في بنوك قطرية نقلت إليها من كوريا الجنوبية ضمن اتفاق سابق. كما يحتفظ العراق بحصة مماثلة تمثل مستحقات صادرات الغاز والكهرباء الإيرانية، وتوجد حصص أقل في الولايات المتحدة وهي أصول واحتياطات قديمة للبنك المركزي الإيراني أو لشركات إيرانية خاضعة للعقوبات، وكذلك في اليابان ودول أوروبية مثل لوكسمبورغ إضافة إلى تركيا. تتجنب كل هذه الدول بما فيها الصين الإفراج عن أي من هذه الأموال لإيران، وتتعامل معها بحذر شديد بسبب هيمنة النظام المالي الأمريكي والعقوبات الثانوية التي قد تطاول أي بنك يتعامل مع إيران مالياً، ويلجأ بدلاً من ذلك إلى ترتيبات مقايضة أو تسويات باليوان الصيني تجنباً لإجراءات التحويل المباشر بالدولار. سبق أن وقعت حالات إفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، كما حدث بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، وحينها أتيح لإيران وصول أوسع إلى بعض أموالها. ومثل اتفاق تبادل السجناء عام 2023 فرصة لإفراج مشروط عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، حيث اتفق على نقلها إلى حسابات مقيدة في قطر على أن تخصص حصراً للسلع الإنسانية من غذاء ودواء، لكن أعيد تجميدها بعد أحداث 7 أكتوبر. كما أقرت الولايات المتحدة إعفاءات محدودة سمحت باستخدام بعض الأموال الإيرانية في العراق لأغراض إنسانية أو لسداد التزامات محددة في ظل اعتماد العراق على الغاز والكهرباء من إيران لتشغيل محطات الطاقة. وأمام الوضع المتعثر الذي يشهده مسار التفاوض الحالي مع الولايات المتحدة، طالبت إيران بالإفراج عن جزء من أموالها أو تسهيل الوصول إليها كإجراء لبناء الثقة، لكنها أبدت بعد ذلك مرونة مشروطة بإعلان استعدادها لبحث ترتيبات تهدئة إقليمية وخفض التصعيد، على أن يتزامن ذلك مع إفراج تدريجي عن بعض الأموال للاستخدامات الإنسانية والاقتصادية ولمعالجة أضرار الحرب. بينما تربط الولايات المتحدة أي تخفيف للعقوبات أو إفراج عن الأصول المجمدة بموافقة طهران على إقرار قيود صارمة وقابلة للتحقق على نشاط التخصيب والبرنامج النووي، بل إن الرئيس ترامب ذهب إلى حد القول إنه لا يريد تكرار تجربة أوباما في نقل أموال.

0: وللإيران بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015.
1: وصفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو استمرار إغلاق مضيق هرمز بالاضطراب الذي يعد بداية صدمة منهجية في النظام الغذائي العالمي، وأضافت أن الأثر سيبدأ بالظهور في فترة تتراوح بين 6 أشهر و12 شهرا.
2: منتج واحد يشتريه قرابة 78% من المستهلكين عبر العالم، بمعدل 59 إلى 70 كيلوغراماً من ذلك المنتج سنوياً وفق المكتبة الطبية في الولايات المتحدة. المنتج هو رغيف الخبز، ننتقيه بحركة آلية يومية دون أن نسأل بالضرورة عن استدامة توفره في الأسواق، إلا أن السؤال لم يعد ترفاً، ورغيف الخبز بات مهدداً إما بارتفاع السعر أو بالندرة في المخابز وعلى الموائد. ليستمر إنتاج الخبز وتوفره بأسعار معقولة عالمياً، يجب على هذه السفينة المحملة بالأسمدة الزراعية المنتجة في دول الخليج أن تمر عبر المضيق، ويجب أن تليها سفينة مماثلة واحدة يومياً على مدار العام. سلسلة الإمداد تقطعت عبر هرمز لتتشكل أزمة صامتة أشد فتكاً على المدى البعيد وأوسع تأثيراً من الحرب. تقدر الأمم المتحدة أن ثلث تجارة الأسمدة عالمياً تمر عبر المضيق، من بينها نحو 30% من اليوريا. إغلاق الحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز وتقييده الملاحة بشروط وتراخيص مع المخاطر التي فاقمتها تداعيات الحرب على أمن الملاحة، كل ذلك أوقف هذا التدفق، ومعه خطوط إنتاج ونقل اليوريا، وهي من الأسمدة التي تساعد على تحسين بنية التربة وخصوبتها وتعزز العناصر الغذائية للنباتات. وإحدى أهم نقاط إنتاج اليوريا تقع على الضفة الجنوبية لنقطة الاختناق، فيما يعد أكبر موقع منفرد لإنتاجها عالمياً بواقع 5,600,000 طن متري سنوياً في منشآت شركة قافكو التي تستحوذ على 14% من تجارة اليوريا عالمياً. الأزمة بدأت بالتشكل في الأيام الأولى للحرب. في 2 مارس الماضي أعلنت قطر للغاز القوة القاهرة في أعقاب استهداف إيراني لمنشآت الغاز الطبيعي المسال في رأس لثة. توقفت إمدادات الغاز كمادة وسيطة لتصنيع الأسمدة، فأوقفت قافكو بدورها خطوط الإنتاج. من نقطة الاختناق من هرمز نتجه غرباً إلى عمان للسؤال عن تداعيات اضطراب سلاسل توريد الأسمدة على الأمن الغذائي العالمي.
3: أثر الممتد اليوم في هذه الأزمة الممتدة التي لم تنتهي حتى الآن ارتبطت بنقطة مهمة، أنه أصبح لدي تفكك في البنية التحتية المترابطة ما بين الروابط الشبكية ما بين أسواق الغاز الطبيعي والأسمدة الصناعية والطاقة.
2: الأثر الممتد الذي يتحدث عنه خبراء الأمن الغذائي ليس تعبيراً تقنياً، بل يدل على أن عشرات الملايين من البشر في العالم باتوا مهددين بالانزلاق نحو الجوع.
4: مضيق هرمز وإغلاقه لا يعد فقط مجرد اضطراب مؤقت في حركة الشحن، هذا يمثل بداية صدمة في النظم الزراعية والغذائية، قد تؤدي إلى أزمة حادة في أسعار الغذاء عالمياً خلال فترة تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهراً.
2: فكيف يرفع مضيق هرمز أعداد الجوع في العالم؟ للحصول على إجابات واضحة نتجه جنوباً على بعد أكثر من 10,000 كيلومتر إلى البرازيل وجارتها الأبعد قليلاً الأرجنتين. في تلك البقعة من أمريكا اللاتينية تكشف الأرقام حجم الترابط الخفي بين هرمز وديموغرافيا الجوع. ومع إقفال المضيق بالقوة العسكرية اضطربت أسواق الأسمدة العالمية وتردد صدى الصدمة في برازيليا.
5: في حالة محددة هي اليوريا، الاعتماد على الاستيراد هو الأكثر إثارة للقلق. تستهلك البرازيل سنوياً 7,700,000 طن، وعندما ينظر المرء إلى الشرق الأوسط ككل فالمنطقة تمثل

0: 35% من المواد الخام المستوردة والمستخدمة في البلاد، وهذا هو بالضبط محل تأثرنا بمضيق هرمز.
1: من البرازيل إلى كينيا انتقلت صدمة الأسعار بإغلاق مضيق هرمز. مدن عدة في البلاد من نيروبي إلى مومباسا شهدت اضطرابات وإضرابات على خلفية ارتفاع أسعار الوقود. وبينما ينشغل العالم بمراقبة أزمة الطاقة، تتكشف معادلة أكثر قسوة رسمتها جغرافيا الحرب. نقطة بحرية ضيقة بين ضفتي الخليج تتحكم في رغيف الخبز على موائد ملايين العائلات التي قد لا تعرف عن هرمز حتى اسمه.
2: الآن إلى زين العابدين توفيق، ونافذة تحليلية تناقش العقوبات المفروضة على إيران، كيف تتوزع بين الجبهات التي فرضتها وكيف تؤثر على اقتصاد إيران وما تعقيدات رفعها ضمن أي صفقة محتملة.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية، ممتدة من البازار إلى الموانئ، من سعر الصرف إلى المصارف، من فرص العمل إلى ترقب المستثمرين لمآلات التفاوض. هكذا تبدو العقوبات على إيران اليوم. شبكة ضغط شاملة تحيكها واشنطن، تتقاطع فيها القرارات مع حسابات الحلفاء وتعقيدات القانون. وبين خيوطها المعقدة يحاول الاقتصاد الإيراني أن يتنفس عبر رئة بديلة وأسواق ملتفة ومنظومة متكاملة تأقلمت سابقاً وتحاول التأقلم مع الأشد. فكيف تتوزع العقوبات المفروضة على إيران؟ وأين تضرب تحديدا في عجلة الاقتصاد الإيراني؟ وكيف تؤثر على الدولة وعلى المجتمع؟ وكيف بنت طهران ما تسميه الاقتصاد المقاوم أو ما يسمى علميا الموازي؟ ثم هل يتحول الضغط الاقتصادي إلى عامل في قرار التفاوض؟ وأخيرا، لماذا يبدو رفع العقوبات جزئيا أو كليا واحدا من أعقد ملفات أي صفقة محتملة؟ إذن تبدو مسألة رفع العقوبات إحدى نقاط التفاوض الحرجة بين الجانبين الإيراني والأمريكي، ويرتبط تاريخ العقوبات المفروضة على إيران بتاريخ الثورة الإيرانية وتشكل نظام الجمهورية الإسلامية عام 79 من القرن الماضي، حيث تعود إلى نفس العام أقدم حزم عقوبات واشنطن المفروضة على طهران بعد حادث السفارة الأمريكية في طهران. تخضع إيران حاليا لأكثر من 5000 عقوبة منذ ذلك الحين، وعلى مدار العقود الماضية خففت وشددت تلك العقوبات مرات عديدة، ورفع بعضها وأعيد فرض البعض الآخر تبعا لمنعطفات العلاقات بين إيران وبين الجهات الفارضة لهذه العقوبات، والتي لم تقتصر فقط على الولايات المتحدة بل كان مصدرها أيضا الأمم المتحدة من خلال قرارات مجلس الأمن إلى جانب الاتحاد الأوروبي. العقوبات الأمريكية على إيران هي من أوسع وأقسى أنظمة العقوبات التي تفرضها واشنطن، ويدار الشق المالي منها عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، التي تضم قوائم عقوباتها أكثر من 37,000 كيان مرتبط بإيران. أما مجلس الأمن الدولي فكانت حزم عقوباته مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وأصدر 6 قرارات بين عامي 2006 و2010 حظرت أولا مواد وتقنيات إنتاج اليورانيوم وتخصيبه، واستهدفت الصناعات الصاروخية، ثم اتجهت تاليا لحظر المساعدات المالية غير الإنسانية وصولا إلى استهداف أرباح النفط الإيراني. أما العقوبات الأوروبية فترتبط بالأنشطة النووية والاتهام بانتهاكات إيرانية لحقوق الإنسان، فضلا عن الاتهام الأوروبي لطهران بدعم روسيا في حربها على أوكرانيا. أبرز القطاعات المستهدفة بالعقوبات الدولية على إيران هي القطاع المالي والمصرفي بالإقصاء من النظام المالي العالمي ومنع تعامل المؤسسات الإيرانية بالدولار أو اليورو. ثم يأتي قطاع الطاقة والتجارة من خلال حظر صادرات النفط والغاز الإيرانية وحظر تبادل السلع والخدمات، وهناك أيضا قطاع الطيران والصناعة، ويحظر بيع الطائرات المدنية وقطع غيارها وتقنيات الطيران المدني وصولا لإيران وصولا إلى قطاع الأسلحة والبرنامج

0: النووي. انعكاسات العقوبات الأمريكية والدولية على إيران لم تكن باليسيرة. منذ فرض العقوبات الأمريكية المشددة عام 2018 بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، تراجعت صادرات النفط الإيرانية بشكل ملحوظ بعد أن كانت تشكل أكثر من 70% من إجمالي إيرادات الجمهورية الإسلامية، فهبطت من نحو 2.5 مليون برميل يوميا إلى معدل بين 500,000 برميل إلى 1,000,000 برميل فقط. وفي عام 2020 بلغ معدل التضخم في إيران حوالي 40%، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 240 مليار دولار مقارنة ب 445 مليار دولار عام 2017. ومنذ بدء الحرب كثفت الإدارة الأمريكية عقوباتها على إيران لتتجاوز العقوبات المباشرة على الاقتصاد، وتشمل ضمن ما وصف وسمي بعملية الغضب الاقتصادي منظومة الالتفاف على هذه العقوبات. طبعا نتابع تفاصيل هذه العقوبات الجديدة وما تستهدفه عبر الشاشة التفاعلية. معك سلام خضر.
1: شكرا زين. إذن استكمالا لما ذكره زين، هناك مجموعة من العقوبات الأمريكية التي فرضت أيضا وبشكل إضافي على إيران، سنذكر العامين الماضيين المرتبطين مباشرة بما نراه من حالة حرب كانت بين الدولتين. عام 2025 شددت الولايات المتحدة من العقوبات المفروضة على إيران، وقامت بفرض عقوبات على شبكات شحن الغاز النفطي وعلى كيانات تتهمها الولايات المتحدة بأنها تتاجر بالنفط الإيراني. فرضت أيضا عقوبات على مصافي صينية مستقلة أو ما تعرف بالتي بوتس في الصين، وأيضا عقوبات على كيانات تشتري النفط الإيراني. عام 2026 وسعت واشنطن هذه العقوبات لتشمل أفراد وكيانات أيضا مرتبطة بشبكات مالية تسهل استلام إيران المدفوعات لقاء بيع النفط، أو أيضا شبكات شحن هذه النفط وتسهيل تجارة النفط، وأيضا ما بات يعرف بأسطول الظل الإيراني. أسطول الظل الإيراني هو واحدة من الآليات التي تستخدمها طهران في محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية، وهي مجموعة من السفن القديمة غير المسجلة، يمكن أن تكون موجودة في البحار، أحيانا تغيب الموقع الجغرافي لها في محاولة إرباك آلية العقوبات المفروضة عليها. وهناك أيضا آلية أخرى هي تقايض إيران النفط الذي تبيعه وغالبيته يذهب إلى الصين بمشاريع تنشئها الصين داخل إيران. منذ بداية هذه الحرب على إيران قامت الولايات المتحدة بعد نهاية الحرب العسكرية والعمليات العسكرية بإطلاق ما سماها الرئيس دونالد ترامب بعملية الغضب الاقتصادي. فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية، وباتت السفن ممنوعة من الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها، ووسعت من هذه الدائرة عبر مجموعة من القطع البحرية الممتدة من بحر العرب إلى كامل المنطقة التي تقع تحت منطقة عمليات القيادة الوسطى، وبدأت بملاحقة ما تعتقد أنها سفن الظل التي تنقل النفط الإيراني من الموانئ التي تستخرج منه. بطبيعة الحال إضافة إلى محاولات الالتفاف الإيرانية، كان هناك أيضا توسيع لهذه الملاحقات من قبل القيادة الوسطى. بحلول نهاية اليوم كانت الولايات المتحدة أعلنت أنها حولت مسار أكثر من 100 سفينة إيرانية كانت باتجاه موانئ إيران أو خارجة من موانئ إيران في غضون 3 أسابيع من بداية ما سماها الرئيس دونالد ترامب الغضب الاقتصادي. في مقابل ذلك كانت إيران تحاول أيضا أن تتكيف مع هذه العقوبات. الحرس الثوري قبل بضعة أيام قام بتوسيع ما يصفها بالمناطق التي تقع تحت سيطرته في مضيق هرمز، وحول الإبحار في هذا المسار إلى جزر من المسار التاريخي إلى جزر قريبة جدا من الشواطئ. وإيران تبحث ما تقول إنها ستبدأ بجباية أموال من السفن التي تتحرك في مضيق هرمز عبر المسار الذي حدده الحرس الثوري، وذلك لقاء خدمات تقدمها لهذه السفن، سواء خدمات الملاحة، التأمين، أو أيضا ما تسميها إيران بالخدمات البيئية. إذن هذه محاولة أخرى من إيران للتأقلم مع هذه العقوبات، وهذه العقوبات قد تكون من ضمن ما يتم التفاوض عليه وفق يعني نجاح المساعي التي قامت بها باكستان بشكل مباشر.
0: ورفعها سيكون من المهام الصعبة جدا بسبب تعقيداتها. شكرا لك جزيلا سلام خضر. نرحب بضيوفنا في هذه الفقرة. معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا من تكساس في الولايات المتحدة توني ناش، رئيس قسم الأبحاث العالمية بمجلة The Economist سابقا. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور صدقيان، واستمعت إلى ما ذكرناه عن هذه العقوبات، أكثر من 5000 عقوبة، أكثر من 37,000 كيان تشملها فقط العقوبات الأمريكية. كيف تنظر لهذه العقوبات وطبيعتها والجهات التي تفرضها؟
2: لا أحد في إيران يعتقد بأن هذه العقوبات لم تؤثر على الاقتصاد الإيراني، لم تؤثر على المواطن العادي، ولم تؤثر على العائلة الإيرانية. وبالتالي نحن نتحدث عن عقوبات عمرها 47 عاما، يعني منذ 1980 صدرت أول عقوبات على الشعب الإيراني، ولحد الآن قبل أسبوع أيضا كانت هناك عقوبات من قبل الولايات المتحدة، وزارة الخزانة الأمريكية تحديدا، على أشخاص وشخصيات تعمل في مجالات متعددة. وبالتالي هذه العقوبات أثرت على هذه يعني على الكيان الإيراني بالشكل الذي أدى إلى أنه مثلا في جائحة كورونا لم تستطع إيران من استيراد فاكسين لمواجهة هذه الجائحة، وبالتالي كان هناك مقاطعة على الغذاء، على الدواء، على التجهيزات الطبية في كثير من الأحيان. لكن الإيرانيون نجحوا في كل هذه السنوات، نجحوا من تجاوز هذه العقوبات من خلال برامج متعددة، الاقتصاد المقاوم، الالتفاف على العقوبات. وبالتالي شيء ملفت أن تستطيع إيران وتنجح في يعني امتلاك المنظومة الصاروخية في ظل العقوبات، تكميل البرنامج النووي الإيراني في ظل العقوبات، التقدم الذي حصل في الاقتصاد، في الزراعة، في كل المجالات التنموية الإيرانية، هي كلها حصلت في ذات يعني في إطار العقوبات وفي سنوات العقوبات. وبالتالي أنا أعتقد بأن الإيرانيين نجحوا أيضا من جعل هذه العقوبات بلا أثر، ليس 100%، لكن في ظل هذه العقوبات استطاع المواطن الإيراني أن يعيش يعيش في كل مراحل حياته. لكن هذا لا يمنع من وجوده.
0: يعيش أم يتعايش؟ لا يمكن أن نقول أن المواطن الإيراني يعيش في رفاهية في ظل العقوبات.
2: حقيقة هناك قضايا في داخل إيران ملفتة أيضا، يعني هذا السفر الكثير داخل إيران، يعني السيارات الأجنبية الفارهة موجودة. أنا أقول ذلك، هذا لا يمنع من أن هناك أيضا فقر، لكن الحكومة الإيرانية استطاعت أن تدعم اقتصاديات العوائل الفقيرة، وتدعم أيضا الطبقة يعني الطبقة المتوسطة، وبالتالي استطاع المواطن الإيراني أن يتعايش، واستطاعت الحكومة بجهد كبير من تقليل أثر هذه المقاطعة على حياة المواطنين.
0: سيد توني ناش، من الملاحظ أن سلاح العقوبات يعني تقريبا أصبح سلاحا حصريا في يد مجموعة من الدول، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وبعض الدول الأخرى. يعني الصين لا تفرض عقوبات مثلا على إيران أو على أي دولة لا ترى أنها في مشاكل معها، ولا يوجد في خارطة العقوبات على إيران أي دولة أفريقية أو أي دولة من آسيا باستثناء كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية واليابان. كيف تنظر لحصرية العقوبات لدى مجموعة من الدول فقط؟
3: إنني أعتقد أن الدكتور صدقيان محق في القول أن إيران قد أبلت بلاء حسنا في الاستمرار على الرغم من العقوبات التي فرضت عليها، وإذا تمكنت من التلافي حول هذه العقوبات واستبدلت الواردات بمنتجات أخرى. وأعتقد أن قوة العقوبات الأمريكية قد زادت كثيرا، وهذا الأمر سيجعله من الصعب على الإيرانيين أن يتكيفوا في المراحل القادمة. فيما يتعلق بآسيا وأفريقيا وإمكانية فرضها للعقوبات على إيران، إن صح القول علينا أن ننظر إلى الصين. الصين تتلقى إمدادات الطاقة من إيران ولديها استثمارات في إيران، وإذا ما من حافز يدفع إيران أو عفوا الصين لفرض عقوبات على إيران. وهنالك أيضا
0: هو أقصد دول بموضوع العقوبات بشكل عام كأداة، هو أداة تستخدمه أوروبا وأمريكا تقريبا.

0: قدرة النقل. بمعنى آخر، الدولار الأمريكي هو قوة كبيرة في الاقتصاد العالمي، وإذا نتيجة لذلك عندما تفرض الولايات المتحدة عقوبات على دولة أخرى، إذا عقوبة تتعلق بالدولار الأمريكي، سيكون من الصعب لتلك الدولة أن تشارك في التجارة الدولية. على سبيل المثال، إيران تبيع النفط والغاز للصين باستخدام العملة الصينية، ولكن عندما تحصل إيران على هذه العملة الصينية، ما الذي بإمكانها أن تفعله؟ ما من شيء بإمكانها أن تفعله باستخدام هذه العملة. إما سيتعين عليها أن تحول العملة الصينية إلى العملة المحلية أو الدولار الأمريكي. بإمكانهم أن يستخدموا عملات أخرى، ولكن بشكل عام التحكم بالعملة الأمريكية هي أداة السيطرة التي تستخدمها الولايات المتحدة، وأعتقد أنها تستخدمها بنماذج متعددة، ولكن الدولار هو القوة من وراء هذه العقوبات.
1: دكتور صدقيان، إذن يستخدم يعني تفرض أوروبا وأمريكا هذه العقوبات لأن لديهما أقوى عملتين، اليورو والدولار. لكن فيما يتعلق بإيران، كيف تعاملت في الأربعين سنة الماضية مع العقوبات عموما، وأيضا مع العقوبات الحديثة، وهل هي قادرة الآن على تجاوز العقوبات الأمريكية إذا لم يتم التوصل لاتفاق؟
2: أنا أعتقد بأن خيار العقوبات لم يستطع في أي بلد من البلدان أن يعطل ما يريده النظام السياسي في تلك البلدان. الآن الإيرانيين، هل حققت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، سواء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي، هل إنها استطاعت أن تقف أمام عدم تقدم المنظومة الصاروخية في إيران؟ هل استطاعت أن توقف عجلة المضي قدما في البرنامج النووي الإيراني؟ هل استطاعت أن توقف عجلة التنمية في إيران؟ ألا أعتقد ذلك. وبالتالي خيار العقوبات ثبت بأنه ليس خيارا فاعلا في التأثير على القرار السياسي في إيران أو تحسين سلوك النظام السياسي، سواء كان في إيران أو في غير إيران. وبالتالي أنا أعتقد بأن خبرة إيران في تجاوز العقوبات وخبرتها في دعم المواطنين الإيراني ومعيشته ودعم كل المجالات، سواء كان الأكاديمية، الفنية، الخدمية، التنموية، أنا أعتقد بأن إيران أصبحت متمرسة في ذلك، وهي تعد العدة، ودائما هي تضع بلان أي، بلان بي، بلان سي. وبالتالي أنا لا أعتقد بأن خيار العقوبات سوف يؤثر على النظام السياسي فيما إذا أراد أن يعمل أي شيء في داخل النظام.
1: سيد توني، هذه العقوبات أيضا لم تفرض جملة واحدة، فرضت عبر 40 عاما، وبعضها بقوانين وبعضها في ظروف سياسية مختلفة. ضعنا في التعقيدات، صورة التعقيدات التي تقف حائلا أمام رفع هذه العقوبات، سواء الأمريكية أو الأوروبية أو الأممية.
0: إنني أعتقد أن العقوبات لم تكن مصممة قط لتكون فعالة لوحدها، والعقوبات الفردية لا تكون فعالة لوحدها. وإذا هذا المزيج من العقوبات التي فرضت على إيران، أعتقد أنه قد وصل عددها أكثر من 5000 عقوبة، سيتطلب الأمر وقت طويل للتراجع عن هذه العقوبات. إذا المشكلة هي ليست العقوبات بحد ذاتها، بل خطر إعادة فرض العقوبات بعد رفعها. وإذا حتى لو لنفترض أن العقوبات سترفع في الأسبوع القادم، سيتطلب الأمر وقت طويل لعودة المستثمرين إلى إيران، وذلك لأن بعض المساهمين قد لا يقبلون بالدخول إلى السوق الإيرانية. بإمكانهم الذهاب إلى قطر أو عمان أو غيرها من الدول في المنطقة، لأن الذهاب إلى إيران مباشرة ينطوي على مخاطر. شركات صينية ويابانية وكورية مثلا قد تذهب مباشرة إلى إيران، ولكن بسبب نظام العقوبات سيكون الأمر صعب جدا، لأن المسألة لا تقتصر فقط على العقوبات المالية والاقتصادية، بل أيضا عقوبات على خلفية انتهاك حقوق إنسان وغيرها. إذن هناك منظمات عدة فرضت هذه العقوبات، ورفعها سيتطلب سنوات.
1: شكرا جزيلا لك توني ناش، رئيس قسم الاقتصاد العالمي في الإيكونومست سابقا، ونشكر أيضا ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، رئيس المركز العربي للدراسات الإيرانية. شكرا لك. نصل بذلك لنهاية هذه الفقرة.

0: عود إلى غرفة الأخبار.
1: ومشاهدينا، هذه التغطية مستمرة معكم لآخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية وللتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي، وأنه بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها للإعلان عنها قريبا. أكد ترامب أنه سيتم فتح مضيق هرمز من بين العديد من العناصر الأخرى في الاتفاق. أضاف أنه أجرى اتصالا جيدا مع قادة ومسؤولين في السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن، كما أجرى مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وقال إنها سارت بشكل جيد جدا. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب في الاتفاق الذي أعلنه ترامب، مع تأجيل الحسم في تفاصيل تنفيذه إلى جولة مفاوضات قادمة. كما يتضمن الاتفاق بحسب مسؤولين أمريكيين وصول إيران جزء من أموالها المجمدة، فيما يحظر عليها الجزء الأكبر منها إلا بعد التوصل لاتفاق نووي نهائي. كما نقلت نيويورك تايمز عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران وافقت على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال على جميع الجبهات وإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري الأمريكي وتأجيل الملف النووي إلى مرحلة لاحقة. على الجبهة اللبنانية، قال دفاع المدني في جنوب لبنان للجزيرة إن 9 أشخاص استشهدوا جراء غارة إسرائيلية على بلدة الصير الغربية، بينما قال حزب الله أنه استهدف تجمعا للجيش الإسرائيلي في البياضة وجهاز تشويش على المسيرات في الناقورة. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 2 في انفجار مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه قوة عسكرية قرب الحدود اللبنانية. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. مرحبا بكما أحمد. إذن آخر المواقف الأمريكية بالنسبة لقرب التوصل إلى اتفاق، ومنها التسريبات التي جاءت في صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أيضا.
2: نعم، ومواقف داعمة في الحقيقة خلال الدقائق والساعات القليلة الماضية محمد، لمسؤولين في الحزب الجمهوري أو لأعضاء في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري. هم يعتقدون بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، ويضيفون أيضا عدد منهم بأن إيران لن يسمح لها بالحصول على سلاح نووي أبدا، وبالتالي فالحديث يستمر بشأن قرب التوصل إلى هذه الصفقة، وترامب قال إنه سيتم الإعلان عنها قريبا. جانب من التفاصيل، تحاول وسائل الإعلام الأمريكية أن تفهم ما فحوى هذه الصفقة وهذا الإعلان الذي من المقرر أن يعلن عنه قريبا. البعض يعتقد وينشر في الحقيقة عن مسؤولين أمريكيين دون أن يسمهم بأن هذا الاتفاق سيحوي أولا تعهدات تتعلق بالبرنامج النووي لإيران، وأن الولايات المتحدة كانت قد اشترطت هذه النقطة تحديدا، وقد ألمحت بالانسحاب في حال لم يكن البرنامج النووي مضمنا في جانب من تفاصيل هذه الاتفاقية ومذكرة التفاهم المرتقبة. أيضا تأكيدات تتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين قولهم إن هذه الأموال لن يفرج عنها بقدر كبير ما لم يكن هناك تعهدات من قبل إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وتحديدا فيما يتصل بمخزونها من اليورانيوم المخصب بنسب عالية. ويضيفون بأن هذه الأموال من المتوقع أن تذهب إلى صندوق إعمار. هذا يعني أن الولايات المتحدة تريد أن تسيطر، أو يكون لديها شكل من أشكال السيطرة على كيف ستصرف هذه الأموال في حال أفرجت عنها للإيرانيين، في إشارة إلى أنها ربما تريد فقط أن تصرف في مشاريع بنى تحتية وغيرها كما يفهم هنا في واشنطن. أما فيما يتعلق بالآلية التقنية والفنية التي بموجبها سيتم تسليم أو مناقشة كيفية تسليم اليورانيوم المخصب في حال وافقت إيران على ذلك، حتى الآن هذه النقطة لم تحسم بحسب مسؤولين تحدثوا لنيويورك تايمز. إذن لدينا تأكيدات بخصوص قرب التوصل إلى اتفاق، تأكيدات من ترامب بشأن فتح مضيق هرمز في المنشور الذي بثه على تروث سوشيال، يقول إن المضيق سيكون مفتوحا بموجب هذه المذكرة.

0: ذاكرة وهذه الصفقة، ولكن في ذات الوقت تغيب التفاصيل المتعلقة بالبرنامج النووي أو التنازلات المقدمة من قبل إيران فيما يتعلق بمخزون اليورانيوم المخصب. حتى الآن لا تأكيدات بخصوص هذه النقطة، ولكن تأكيدات على الأقل من أعضاء في الكونغرس من قبل من الحزب الجمهوري يقولون إنهم على تواصل مع البيت الأبيض، ويؤكدون بأنهم قد لمسوا تأكيدات بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي أبدا. وترامب نفسه كان يقول قبيل هذا الإعلان الذي كتبه، كان يقول إنه لن يقبل بأي اتفاق سيء، وفي ذات الوقت يشير إلى أولوية الملف النووي. كنا قد تابعنا أيضا في الأسابيع والأيام الماضية شكل من أشكال الانفتاح الأمريكي على اتفاق مرحلي. هذا الاتفاق المرحلي في بدايته يتم الإعلان عن هذه المذكرة، مذكرة التفاهم التي ستحوي إطار التفاوض وشكل من أشكال التنازلات والتعهدات من قبل الجانب الإيراني، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي، وكذلك تأكيدات تتعلق بفتح مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد. إلى طهران مع محمد البقالي. وتصريحات جديدة سواء من باكستان أو حتى من إيران لنائب وزير الخارجية الإيراني نرصدها معك.
2: بشكل عام محمد، فإن إيران منذ الإعلان عن هذه الخطة التي تمت الموافقة عليها أو تمت صياغتها في الحقيقة بين طهران والوسطاء هناك تأكيد على أن هذا هو أقصى ما يمكن أن تقدمه طهران. هذا الأمر قاله مصدر دبلوماسي إيراني للجزيرة، قال إن التنازلات التي قدمتها إيران في هذه الخطة هي تمثل الحد الأقصى. ثم كان هناك تصريحا لافتا آخر للمتحدث باسم وزارة الخارجية وباسم الوفد المفاوض إسماعيل بقائي، الذي قال إنه بعد تقديم هذه الخطة فإن إيران والولايات المتحدة هما قريبتان جدا من الاتفاق وبعيدتان جدا في الآن ذاته، وفسر الأمر بأن القربة بالنظر إلى ما تضمنته هذه الخطة من مقترحات يفترض أن تساعد على جسر الهوى وعلى تقريب الخلاف، ولكن البعد فسره بسبب ما قال إنها المطالب المفرطة الأمريكية وتقلب المواقف. وبالتالي فيمكن أن نقول إننا الآن في هذه اللحظات طهران تترقب وتتابع. بطبيعة الحال التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشوره تشيع أجواء من التفاؤل، لأنها في المجمل تتحدث عن قبول بالإطار العام لهذا الاتفاق، ولكن ما زال الإيرانيون في انتظار ما سيصدر من تصريحات تفصيلية، والأهم والأكثر من ذلك ما سينقله الوسطاء في بشأن توقيع هذا الإطار العام الذي يؤسس لمفاوضات جديدة. يجب أن نشير هنا إلى أن هذه الورقة هي مجرد ما يمكن أن نصفه بإعلان نوايا تقريبا، وليست متعلقة بأي قضايا تفصيلية. وطهران تقترح فيها في حال الموافقة عليها سيبدأ نقاش القضايا التي تفصل بين الطرفين والتي تسببت في كل هذا، وهي القضايا النووية، بعد 30 يوما إلى 60 يوما. وفقا لإيران فإن ما اقترحته في هذه الورقة يتضمن أساسا وقف الحرب في كل المحاور، وأساسا في لبنان. وهذا الأمر كان لافتا أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجه رسالة البارحة إلى الأمين العام لحزب الله يؤكد فيها هذا الموقف، موقف أن إيران لن تترك وراءها لبنان في عملية الحرب ولن توقع هذا الاتفاق دونها، بحيث أكد على وحدة الجبهات. هذا الأمر يمثل النقطة الرئيسية والجوهرية التي تؤكد عليها طهران، أن على ضرورة إنهاء الحرب. المسألة الثانية هي مسألة رفع الحصار. تؤكد طهران على أن مسألة الحصار الذي تسببت فيه هذه الحرب يجب أن يرفع بشكل كامل، ومن ثم انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، وخاصة هذا الانسحاب من مضيق هرمز ومن كل المنطقة البحرية، بغية إعداد الوضع لرفع الحصار من جهة إيران على مضيق هرمز. وهنا تطرح مسألتين أو تطرح مسألتان رئيسيتان. المسألة الأولى

0: تتعلق بفهم هذه البنود التي وردت في هذه الورقة وعددها 14 بندا. لم يتم الإعلان عن كل هذه البنود، ولكن أعلن عن هذه البنود الأربعة وتأكيد آخر على أن البنود المتعلقة بالنووي الإيراني سيتم تأجيلها. السؤال الذي يطرح الآن، كيف تفهم هذه البنود من قبل الطرفين؟ هل هناك فهم مشترك وتأويل متطابق، أم أن كل طرف يفهمها بصيغته وبطريقته الخاصة؟ لماذا هذا الأمر؟ لأن وكالة فارس للأنباء تحدثت على أن الأمريكيين يتحدثون عن فتح مضيق هرمز وإعادته إلى حالته السابقة، وهذا ما لا تقصده طهران. طهران تقول فتح مضيق هرمز ولكن لن يعود كما كان عليه الأمر من قبل، هي تريد مضيقا مفتوحا ولكن على المستوى التنظيمي تحت إدارتها. ما هي حدود هذه الإدارة، صيغتها؟ هذه أمور تقول طهران إنها ما زالت بصدد مناقشتها مع سلطنة عمان الدولة التي تشرف على المضيق من الجانب الآخر، وتقول إنه ليس للولايات المتحدة أن تتدخل في هذا الأمر باعتبار أن المضيق هو معني أساسا بالدولتين اللتين تطلان عليه من الجهتين، مع تأكيد واضح بأنها لن تتخلى عن سيادتها على المضيق في المرحلة المقبلة. طبعا سمعنا تصريحات من جهة واشنطن تتحدث عن عودة المضيق إلى حالته السابقة. هذه التفسيرات والتأويلات وفهم الأشياء قد في الحقيقة تكون سببا ربما في مصاعب وإشكالات غير متوقعة. المسألة الثانية هي مسألة الملف النووي. طبعا إيران تقولها بشكل واضح، مسألة النووي هذه مؤجلة مرحلة إلى مرحلة مقبلة، ليس أقل من 30 إلى 60 يوما بعد التوقيع على اتفاق النوايا هذا. ولكن سمعنا في واشنطن حديثا على أن النووي هو جزء من هذا الملف وجزء من التفاوض في هذه اللحظة. هل هناك سوء فهم؟ هل هو مجرد رفع للسقف التفاوضي؟ هل هي مجرد إعادة رسم الخطوط من جديد وخلط للأوراق؟ ليس واضحا، ولكن يجب انتظار نشر هذه الخطة التي اقترحتها ووافقت عليها إيران بشكل واضح ومحدد، ومعرفة المواقف النهائية والواضحة والدقيقة والتفصيلية لمعرفة ما إذا كان بالفعل الطرفان قد تمكنا من تجاوز المأزق، أم أنهما سرعان ما سيعودان إليه في تفسير هذا البند أو ذاك. المسألة الأخرى التي تجدر الإشارة إليها هي مسألة استعمال إيران لمضيق هرمز كورقة أساسية وضاغطة في هذا التفاوض، استعملتها في الحرب وتستعملها في بناء السلم، بحيث أن طهران لم تقدم لحد اللحظة، هذا ما يقوله المسؤولون هنا على الأقل موجه للداخل، لم تقدم أي تنازلات فيما يتعلق الآن في برنامجها النووي، لم تتراجع عن خطوطها الحمراء، وإنما استعملت مضيق هرمز الذي هو قضية مستحدثة جاءت بسبب الحرب وبسببه تنهي الحرب. شكرا. وتقر السلم.
1: شكرا جزيلا لك محمد البقالي من طهران. رحب الآن بضيوفنا من واشنطن بيتر روف الكاتب في مجلة نيوز ويك، من طهران الدكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشأن الإسرائيلي. مرحبا بكم جميعا. دكتور حسين، أبدأ معك بأهمية ما تم التوصل إليه، وإن كانت الساعات المقبلة ستشهد إعلانا ومن ثم ستنطلق المفاوضات، ما يعني نسبة ترجيحك لانطلاق هذه المفاوضات حول الملف النووي بعد فتح المضيق كما تم الإعلام من الرئيس الأمريكي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا في تصوري أن يعني هذا التفاهم له أهمية كبرى. لماذا؟ لأن أمريكا أساساً بدأت الحرب لإسقاط النظام في إيران، وهي الآن تفاوض هذا النظام وتتفق معه، وهذا تراجع كبير عن سقف الأهداف التي طرحتها أمريكا. الموضوع الآخر، يعني إيران طرحت فكرة أن أولاً فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن إيران وإيجاد ظروف بناءة أنه والدخول في حوار حول الملف النووي. في البداية أمريكا رفضت ذلك، الآن

0: فهو قائم على هذا الموضوع، يعني بعبارة أدق أنه إنهاء العدوان هو الأولوية وليس النووي. النووي هو جزء من النقاش نعم، ولكن إنهاء العدوان هو المدخل، أي فتح مضيق هرمز في مقابل.
1: لكن هل دكتور حسين يقبل الرئيس الأمريكي؟ يعني هل كان ليقبل الرئيس الأمريكي؟ لأنه لم يرفض كما فعل في السابق هذه الورقة، بل قال إننا بشكل يعني شبه كامل اقتربنا من التوصل للاتفاق. هل كان ليقبل الرئيس الأمريكي إذن لولا تعهد إيران فيما يتعلق بالتخصيب، أو هو ما هو مخصب فعليا مثلا في إيران وباقي التفاصيل؟
0: يعني شوف، أولا موضوع الاتفاق واضح، هناك مدخل للاتفاق وهو إنهاء العدوان، أي أن إيران تفتح المضيق هرمز، أمريكا ترفع الحصار، وأمريكا تفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة. لحد الآن من غير الواضح أنه هل ستفرج عن كل الأموال أو نصفها أو ربعها، يعني هذا الموضوع. الموضوع الثاني، نعم هناك إطار أولي للملف النووي، ولكن النقاش بشكل كامل حوله هو يبقى في يعني الموضوع الثاني الذي سيناقش خلال هذه الفترة من شهر إلى شهرين. وهذا يعكس حقيقة أن المضيق، يعني ورقة المضيق كانت مهمة جدا، أدخلت العالم في أزمة، وكان هو الطرف الثالث في الحوار بالمناسبة. مضيق هرمز والأزمة الاقتصادية العالمية كانت الطرف الثالث الذي فرض نفسه في الحوار بين إيران وبين أمريكا، ولم يكن يعني أمام أمريكا تأجيل هذا الموضوع. الملف النووي يمكن تأجيله ويمكن مناقشته فيما بعد، وهذا ما كانت تقوله إيران ولم تقبله أمريكا. الآن ضمن إطار هذا التفاهم وتحت ضغط الأزمة العالمية والأزمة الداخلية في أمريكا، تم القبول بهذه الصيغة، وفي تصوري هذا أيضا يعتبر يعني انتصارا للمنطق الذي طرحته طيب إيران في هذا التفاهم.
1: من السيد بيتر روف، إن كان الأمر كذلك، ما الذي جعل الرئيس الأمريكي هذه المرة يقبل بهذا الإطار الأولي ومناقشة الملف النووي بتفاصيله لاحقا؟
2: صباح الخير، شكرا على هذه الاستضافة. أولا، ليس لدينا أي تفاصيل فيما يتعلق بهذه المذكرة، ربما قد يكون هنالك تقدم، ولكن أعتقد بأن المبدأ الرئيسي حسب ما صرح به الرئيس ترامب هو أن الرئيس اقتنع بعد الاتصال بقادة مملكة البحرين ودولة قطر ومصر وتركيا ودولة قطر، وكل هؤلاء انضموا إلى الحوار مع الرئيس ترامب. أعتقد بأن الإشكال الرئيسي يبقى هو الملف النووي، حتى وإن كما تأجيله. بطبيعة الحال هنالك أولوية لفتح مضيق هرمز فيما يتعلق على المدى بالمدى القصير، هي مسألة المضيق. بعد ذلك أعتقد بأن لو لم يكن هنالك أي تنازل من قبل إيران في ما يتعلق باليورانيوم المخصب، لكان هنالك توجه للخيار العسكري. إذن رأينا في الأيام الأخير كان متسائما بعض الشيء، والذي أقنع الرئيس للتحرك في المسار الدبلوماسي هو خاصة النقاش مع قادة دول الخليج وكذلك الدول الأخرى التي تقدم المساندة للولايات المتحدة وتحثها على المضي في المسار الدبلوماسي. ربما ذلك ما أقنعه على تأجيل الملف النووي، ولا أعتقد بأن مشاركة كل هذه الدول الوسيطة بما في ذلك باكستان هي التي أقنعت الرئيس، وهنا أحرز هذا التقدم.
1: بالإضافة لكل هذه الدول سيد نهاد أبو غوش، ستيف ويتكوف تقول القناة 12 الإسرائيلية إنه كان يدفع بشدة للتوصل إلى هذا الاتفاق. إسرائيليا كيف ينظر إلى كل هذه المواقف؟ بالطبع هنالك اتصال جرى مع الرئيس الأمريكي، لكن لم يعلق بنيامين نتنياهو على هذا الاتصال، بل إن الرئيس الأمريكي هو الذي قال إنه سار بشكل جيد.
3: طبعا في وضع قلق جدا، ولديها أسباب كثيرة جدا لهذا القلق، بعضها يرتبط بالطريقة التي أبرم فيها هذا الاتفاق أو جرى التوصل إلى هذا الاتفاق، حيث غيبت إسرائيل تماما، لم تستشر ولم تكن تعلم، كانت تستعد للتصعيد العسكري. ثم ننتقل إلى مضمون الاتفاق الذي عمليا تماهى أو تماشى مع الرغبة الإيرانية بالتركيز على وقف الحرب وفتح مضيق هرمز، ثم تأجيل التفاوض على الموضوع النووي لشهر كامل. هذا الأمر يعني أسقط في يد إسرائيل التي ترى أن إيران سوف تخرج من هذا الاتفاق، وهي تسيطر على مضيق هرمز من جهة، ما زالت تمتلك القدرة على يعني تشغيل المشروع النووي سواء باحتفاظ بجزء مما خصبته أو حتى القدرة على التخصيب مستقبلا، بالإضافة إلى قدرتها على الاحتفاظ بالقدرات الصاروخية والتأثير على حلفائها في المنطقة. كل هذه الأسباب تجعل إسرائيل قلقة جدا، وهي تلخص هذا الموضوع بمقولة قالتها يدعو تحرنوت، أن مجرد دخول غرفة التفاوض تعني خسارة مؤكدة، أي أن أي بديل أي خيار إلا الخيار العسكري هو خسارة. سبق لأوساط إسرائيلية أن وصفت الاتجاه إلى الاتفاق بأنه إعلان استسلام من جانب الرئيس ترامب، وبالتالي هم يأخذون على الرئيس ترامب بأنه عاد بالوضع إلى ما كان عليه الحال في عهد أوباما، وهي خسارة مؤكدة لإسرائيل وللولايات المتحدة، وبالتالي ربما يقولون ما الذي جاء به ترامب بعد هذه الحرب، وأنهم يضيعون فرصة استثنائية تاريخية ربما لا تتكرر لا في الفترة المتبقية من حكم ترامب ولا حتى في أي عهد قادم، وبالتالي الخسارة لا ترتبط فقط بما يجري الآن، بل تخشى إسرائيل من أن أي رئيس مستقبلي سيقيد قدرتها على اللجوء مرة أخرى للخيار العسكري.
1: لكنها لا تقدم حلولاً أيضاً، هي تريد كل ذلك، كيف هي لا تقدم حلولاً ولديها ملفات مفتوحة في لبنان وغزة؟
3: هذا صحيح، نعم، يعني هي طبعا لا تملك حلولا، لأن رهانها الأساسي كان على أن سياسة قطع الرؤوس ستؤدي تلقائيا إلى انهيار النظام، وفشلت، هذا الخيار فشل. هي راهنت، يعني هذه عقيدة القوة العسكرية، الثقة المطلقة بالقوة وحدها دون أي حلول سياسية، هي فشلت في لبنان وفشلت في فلسطين وفشلت في إيران، وبالتالي هذا فشل لمنطق القوة وإمكانية يعني رسم خريطة الشرق الأوسط حسب نتنياهو بمنطق القوة. لكن بلا شك أن إسرائيل في ظل هذا التراجع الذي حصل يمكن يعني تعول على أن الإدارة الأمريكية ستعطيها هامشا لحرية التصرف في لبنان وفي فلسطين، وبالتالي ربما تلجأ أيضا إلى تخريب الاتفاق من خلال التصعيد
1: على ذكر تخريب الاتفاق. دكتور حسين، أثناء هذه المفاوضات التي ستنطلق ولربما تستمر كما قلت شهر أو شهرين، من المعني بمراقبة التنفيذ وما احتمالية يعني أن تنتج مشاكل سواء في المضيق أو من خلال إسرائيل أثناء هذه العملية، عملية التفاوض؟
0: يعني في تصوري أن الشهرين المقبلين هم يعني شهران حساسان، على قاعدة أن هل يمكن لإسرائيل أن تقوم بقلب الطاولة، هذا الاحتمال وارد. ولكن انه من خلال الاتفاق

0: على أمريكا أن تلجم إسرائيل. يعني هناك ضمانة ليس فقط من طرف أمريكا، أيضا أمريكا تضمن ألا يقوم الكيان الصهيوني بأي فعل يتعارض مع هذا الاتفاق. لحد الآن ليس هناك، يعني النص لم ينشر، ولكن ظاهر الأمر أن هناك خارطة الطريق لمناقشة المواضيع المختلفة بين الطرفين ضمن إطار هذه المهلة، ومنها الموضوع أنه من هنا أتصور أن هناك بعض الضمانات حول المواضيع المختلفة. يعني صحيح أن هذه هي ورقة تفاهم، ولكن هناك ضمانات مطروحة، وإلا هذا التأخير لماذا حدث؟ لأن الطرفين كان يطرحان الضمانات في المواضيع المختلفة، وهناك تأكيد عليها في الورقة. لحد الآن ليس هناك نص حتى نستطيع أن نناقش وبقطعية أن الأمور كيف ستسير.
1: نعم، ولكن وفقا لمسؤولين إيرانيين صرحوا لنيويورك تايمز، وكانت الصحيفة أيضا تواصلت مع مسؤولين أمريكيين، سيد بيتر روف، إيران تركز على وقف أطلاق النار في كل الجبهات، هل هذا أيضا يعني ينسحب على إسرائيل، أي أن الولايات المتحدة ستلزم إسرائيل بما يتم التوصل إليه حتى في فترة إجراء التفاوض اللاحق؟
2: ربما عليكم أن تتحدثوا مع الإسرائيليين بهذا الشأن. إذن لا يمكنني أن أتوقع ما الذي ينون القيام به. ما أعرفه
1: نحن لا عفوا عن المقاطعة، نحن لا نريد أن نسأل عن الإسرائيليين، نريد أن نسأل عن الرئيس ترامب. وأنت من المفترض تستطيع أن تحلل لنا كيف يفكر الرئيس ترامب، وكان سؤالي واضحا، هل بالضرورة أن يلزم الرئيس ترامب إسرائيل بما يتم التوافق عليه، خاصة في الفترة الحرجة، فترة التفاوض، والتي قد تشهد أعمالا في المضيق أو حتى توترات في لبنان؟
2: علينا أن نرى وننتظر. ليس لدينا المحتوى الكامل لمذكرة التفاهم. ما أردت قوله مثلما ربما الدكتور حسين لديه وجهة نظر مختلفة، ولكن أعتقد بأن إذا لم يتم ذكر في مذكرة التفاهم أن تتوقف إيران عن دعم حزب الله وأن تتوقف عن تمويل حزب الله لشراء الأسلحة وأن تواصل دعمها في الهجمات ضد إسرائيل، لا أعتقد بأننا سنتمكن من تحقيق السلام في لبنان. حتى وإن كان هنالك أي تقدم في هذه المذكرة، طالما أنها لم تخلق الظروف لعودة الاستقرار في جنوب لبنان. ولكن علينا أن ننتظر ونرى هذا الأمر، مثلما فيما يتعلق كذلك بالملف النووي واليورانيوم المخصب. أعتقد بأن الإيرانيون لم يكونوا أمناء في المفاوضات منذ البداية، وأن لا يمكن بأن هذه المسودة قد تغير سلوكهم.
1: أقل من دقيقة أذهب فيها لنهاد أبو غوش، لكل طرف رواية انتصار، ماذا سيقول بنيامين نتنياهو؟
3: نتنياهو في وضع لا يحسد عليه، يعني هو سيتوجه للانتخابات وهو صفر اليدين ويعود بخفي حنين، لم ينجز شيئا ذا مغزى، لكن سيبقى يراهن على إمكانية تخريب هذا الاتفاق، إما من خلال التقارير الاستخبارية التي تقول أن الإيرانيين لا يلتزمون، أو حتى من خلال

0: أصدقائه في الولايات المتحدة، وبدأنا نسمع مثلا السناتور لينسي جراهام شكك في هذا الاتفاق وقال أنه مكسب لإيران،
1: نعم.
0: بالإضافة إلى
1: شكرا،
0: خيارات التصعيد المحلي في فلسطين ولبنان.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا ضيوفي. إلى لبنان، وضمن استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب، استهدفت غارتان مبنيين في مدينة صور بعد توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء. مراسلة الجزيرة كاترين حنا رصدت أثر القصف على المدينة.
2: للمرة الثانية بعد وقف إطلاق النار يقصف الجيش الإسرائيلي مدينة صور، فقد استهدف مبنيان في وسط هذه المدينة بعد إنذار إسرائيلي بإخلائهما من قبل الجيش الإسرائيلي، وقد تم قصفهما بعيد منتصف الليل ما أدى إلى تدميرهما بشكل كامل. نحن الآن في هذا الشارع أمام أحد هذين المبنيين، والذي كان مبنى سكنيا بامتياز محاطا بعدد كبير من المباني السكنية. أيضا نشاهد السلطات المحلية التي استخدمت الجرافات والآليات إلى هنا لإزالة الركام الناتج عن هذه الغارة، بحيث أنها أدت إلى تدمير المبنى المهدد بشكل كامل، بالإضافة إلى إلحاقها أضرارا كبيرة بالمباني المجاورة وكذلك بالمحال التي هي في أسفل هذه المباني. الإنذار الإسرائيلي لمدينة صور أحدث خوفا كبيرا لدى الأهالي وأدى إلى حركة نزوح من هذا الحي، بحيث أن سكانه هربوا على عجل إلى الشوارع القريبة أو التي هي في أمكنة أخرى من هذه المدينة. حاولوا أن ينتظروا على الطرقات وفي سياراتهم، لأنهم لم يكونوا يعرفون إلى أين يمكن أن يذهبوا في ساعة متأخرة من الليل، فانتظروا إلى حين تنفيذ التهديد الإسرائيلي وحصول الغارتين على هذين المبنيين لكي يعودوا ويتفقدوا هذا الحي ويتفقدوا منازلهم ومحالهم. كما يمكن أن نشاهد هنا بعض الأهالي من سكان هذا الحي الذين باتوا يتساءلون ما إذا كان بإمكانهم أن يبقوا في هذه المدينة، لاسيما وأنها تضم أيضا أعدادا كبيرة من النازحين من البلدات المجاورة في هذه المنطقة. كاترين حنا، الجزيرة، من مدينة صور جنوبية لبنان.
1: في قطاع غزة، قال مراسل الجزيرة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ الليلة عمليات نسف داخل مناطق سيطرته في بلدة بيت لهيا شمالي القطاع وفي شمال شرقي مدينة خان يونس وشرقي مدينة غزة، كما دمر بغارة جوية منزلا بعد إخلائه في مدينة دير البلح وسط القطاع. في وقت سابق أعلنت مستشفيات القطاع استشهاد 5 من ضباط وعناصر الشرطة وطفل جراء غارة إسرائيلية شمال مدينة غزة.
3: في مشهد بات يتكرر يوميا، قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت تجمع للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، استهدفت المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة، وهذا الاستهداف أسفر عن عدد من الشهداء. حتى هذه اللحظة الإسعافات تنقل الشهداء وهم وصلوا، بعضهم وصلوا الآن إلى مجمع الشفاء الطبي.
4: الله أكبر، الله أكبر.
3: الأهالي يودعون أبنائهم الذين استشهدوا على غفلة، والاحتلال الإسرائيلي منذ فترة طويلة ومنذ وقف إطلاق النار يصاعد من وتيرة الاستهدافات. وصلت أعداد الشهداء بعد وقف إطلاق النار إلى ما يقارب 1000 شهيد، وأعداد كبيرة من الإصابات تصل كل يوم إلى مستشفيات قطاع غزة. حتى هذه اللحظة شهداء، ويبدو أن هذا الشهيد هو أو مصاب، لا يعرف إن كان قد استشهد، نقل من المكان الذي تم استهدافه، هو شهيد آخر. حتى الآن حسب شهود عيان أن حاجز الشرطة يتواجد ضمن مخيم أو في موقع مخيم يأوي أعداد كبيرة من النازحين.
2: مشهد الوداع والفقد في قطاع غزة بات مشهد يومي يعيشه المواطنون نتيجة للاستهدافات والغارات الإسرائيلية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على كافة مناطق قطاع غزة. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
1: نعود إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث يتصدر ملف الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية أولويات طهران في هذه المفاوضات، وتشكل هذه الأموال بقيمتها التي تتجاوز وفق التقديرات 100 مليار دولار متنفسا لأزمات الاقتصاد الإيراني في حال الإفراج عنها

0: أو عن جزء منها، لكن الإدارة الأمريكية تبدي تصلبا في التعامل مع هذه القضية وترهن أي انفراجة فيها بتقدم ملموس ومرض بالنسبة إليها على صعيد الملف النووي.
1: ملف شائك تعقد تفاصيله مفاوضات النفس الطويل بين إيران والولايات المتحدة. الأموال المجمدة سر أزمة التمويل في الاقتصاد الإيراني المنهك، تعود طهران لتطرحها بقوة في كل تصور أو خطة تقدمها لإنهاء الحرب. فمن أين بدأت القصة؟ منذ أزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979، فرضت واشنطن عقوبات على إيران شملت تجميد 12 مليار دولار، وتوسع نطاق هذا النوع من العقوبات لاحقاً بسبب الملف النووي والبرنامج الصاروخي لإيران. لا يعلم رقم دقيق لحجم الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية، غير أن تقارير رسمية إيرانية وخبراء يقدرونها بما يتجاوز 100 مليار دولار، وهو رقم يقترب من موازاة حجم الميزانية السنوية للبلاد المقدرة بنحو 111 مليار دولار. مصادرها الأساسية أربعة، فالجزء الأكبر منها هو عائدات صادرات النفط والغاز، تضاف إليها عائدات تجارة إيران الخارجية وتشمل صادرات البتروكيميائيات والمعادن وبعض السلع الصناعية. وهناك احتياطات وأصول البنك المركزي الإيراني المدعة في بنوك أجنبية، إلى جانب أموال مرتبطة بمشاريع واستثمارات إيرانية خارجية والتي تعطل بعضها بسبب العقوبات والقيود على التحويلات بالدولار. تعد الصين البلد الذي يحتفظ بأكبر حصة من هذه العائدات بما لا يقل عن 20 مليار دولار تمثل أرصدة مبيعات النفط، بينما توجد 7 مليارات دولار لدى الهند و6 مليارات دولار في بنوك قطرية نقلت إليها من كوريا الجنوبية ضمن اتفاق سابق. كما يحتفظ العراق بحصة مماثلة تمثل مستحقات صادرات الغاز والكهرباء الإيرانية، وتوجد حصص أقل في الولايات المتحدة وهي أصول واحتياطات قديمة للبنك المركزي الإيراني أو لشركات إيرانية خاضعة للعقوبات، وكذلك في اليابان ودول أوروبية مثل لوكسمبورغ إضافة إلى تركيا. تتجنب كل هذه الدول بما فيها الصين الإفراج عن أي من هذه الأموال لإيران، وتتعامل معها بحذر شديد بسبب هيمنة النظام المالي الأمريكي والعقوبات الثانوية التي قد تطاول أي بنك يتعامل مع إيران مالياً، ويلجأ بدلاً من ذلك إلى ترتيبات مقايضة أو تسويات باليوان الصيني تجنباً لإجراءات التحويل المباشر بالدولار. سبق أن وقعت حالات إفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، كما حدث بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، وحينها أتيح لإيران وصول أوسع إلى بعض أموالها. ومثل اتفاق تبادل السجناء عام 2023 فرصة لإفراج مشروط عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، حيث اتفق على نقلها إلى حسابات مقيدة في قطر على أن تخصص حصراً للسلع الإنسانية من غذاء ودواء، لكن أعيد تجميدها بعد أحداث 7 أكتوبر. كما أقرت الولايات المتحدة إعفاءات محدودة سمحت باستخدام بعض الأموال الإيرانية في العراق لأغراض إنسانية أو لسداد التزامات محددة في ظل اعتماد العراق على الغاز والكهرباء من إيران لتشغيل محطات الطاقة. وأمام الوضع المتعثر الذي يشهده مسار التفاوض الحالي مع الولايات المتحدة، طالبت إيران بالإفراج عن جزء من أموالها أو تسهيل الوصول إليها كإجراء لبناء الثقة. لكنها أبدت بعد ذلك مرونة مشروطة بإعلان استعدادها لبحث ترتيبات تهدئة إقليمية وخفض التصعيد، على أن يتزامن ذلك مع إفراج تدريجي عن بعض الأموال للاستخدامات الإنسانية والاقتصادية ولمعالجة أضرار الحرب. بينما تربط الولايات المتحدة أي تخفيف للعقوبات أو إفراج عن الأصول المجمدة بموافقة طهران على إقرار قيود صارمة وقابلة للتحقق على نشاط التخصيب والبرنامج النووي، بل إن الرئيس ترامب ذهب إلى حد القول إنه لا يريد تكرار تجربة أوباما في نقل أموال لإيران بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015.
0: الآن إلى زين العابدين توفيق، وهذه النافذة التحليلية التي تناقش العقوبات المفروضة على إيران، كيف تتوزع بين الجهات التي فرضتها وكيف تؤثر على اقتصاد إيران، وما تعقيدات رفعها ضمن أي صفقة محتملة؟
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية، ممتدة من البازار إلى الموانئ، من سعر الصرف إلى المصارف، من فرص العمل إلى ترقب المستثمرين لمآلات التفاوض. هكذا تبدو العقوبات على إيران اليوم، شبكة ضغط شاملة تحيكها واشنطن، تتقاطع فيها القرارات مع حسابات الحلفاء وتعقيدات القانون، وبين خيوطها المعقدة يحاول الاقتصاد الإيراني أن يتنفس عبر رئة بديلة وأسواق ملتفة ومنظومة متكاملة تأقلمت سابقا وتحاول التأقلم مع الأشد. فكيف تتوزع العقوبات المفروضة على إيران؟ وأين تضرب تحديدا في عجلة الاقتصاد الإيراني؟ وكيف تؤثر على الدولة وعلى المجتمع؟ وكيف بنت طهران ما تسميه الاقتصاد المقاوم، أو ما يسمى علميا الموازي؟ ثم هل يتحول الضغط الاقتصادي إلى عامل في قرار التفاوض؟ وأخيرا، لماذا يبدو رفع العقوبات جزئيا أو كليا واحدا من أعقد ملفات أي صفقة محتملة؟ إذن تبدو مسألة رفع العقوبات إحدى نقاط التفاوض الحرجة بين الجانبين الإيراني والأمريكي، ويرتبط تاريخ العقوبات المفروضة على إيران بتاريخ الثورة الإيرانية وتشكل نظام الجمهورية الإسلامية عام 79 من القرن الماضي، حيث تعود إلى نفس العام أقدم حزم عقوبات واشنطن المفروضة على طهران بعد حادث السفارة الأمريكية في طهران. تخضع إيران حاليا لأكثر من 5000 عقوبة منذ ذلك الحين، وعلى مدار العقود الماضية خففت وشددت تلك العقوبات مرات عديدة، ورفع بعضها وأعيد فرض البعض الآخر تبعا لمنعطفات العلاقات بين إيران وبين الجهات الفارضة لهذه العقوبات، والتي لم تقتصر فقط على الولايات المتحدة، بل كان مصدرها أيضا الأمم المتحدة من خلال قرارات مجلس الأمن إلى جانب الاتحاد الأوروبي. العقوبات الأمريكية على إيران هي من أوسع وأقسى أنظمة العقوبات التي تفرضها واشنطن، ويدار الشق المالي منها عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، التي تضم قوائم عقوباتها أكثر من 37,000 كيان مرتبط بإيران. أما مجلس الأمن الدولي فكانت حزم عقوباته مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وأصدر 6 قرارات بين عامي 2006 و2010 حظرت أولا مواد وتقنيات إنتاج اليورانيوم وتخصيبه، واستهدفت الصناعات الصاروخية، ثم اتجهت تاليا لحظر المساعدات المالية غير الإنسانية وصولا إلى استهداف أرباح النفط الإيراني. أما العقوبات الأوروبية فترتبط بالأنشطة النووية والاتهام بانتهاكات إيرانية لحقوق الإنسان، فضلا عن الاتهام الأوروبي لطهران بدعم روسيا في حربها على أوكرانيا. أبرز القطاعات المستهدفة بالعقوبات الدولية على إيران هي القطاع المالي والمصرفي بالإقصاء من النظام المالي العالمي ومنع تعامل المؤسسات الإيرانية بالدولار أو اليورو. ثم يأتي قطاع الطاقة والتجارة من خلال حظر صادرات النفط والغاز الإيرانية وحظر تبادل السلع والخدمات، وهناك أيضا قطاع الطيران والصناعة، ويحظر بيع الطائرات المدنية وقطع غيارها وتقنيات الطيران المدني وصولا لإيران وصولا إلى قطاع الأسلحة والبرنامج النووي. انعكاسات العقوبات الأمريكية والدولية على إيران لم تكن باليسيرة. منذ فرض العقوبات الأمريكية المشددة عام 2018 بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، تراجعت صادرات النفط الإيرانية بشكل ملحوظ بعد أن كانت تشكل أكثر من 70% من إجمالي إيرادات الجمهورية الإسلامية، فهبطت من نحو 2.5 مليون برميل يوميا إلى معدل بين 500,000 برميل إلى 1,000,000 برميل فقط. وفي عام 2020 بلغ معدل التضخم في إيران حوالي 40%، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 240 مليار دولار مقارنة ب 445 مليار دولار عام 2017.

0: ومنذ بدء الحرب كثفت الإدارة الأمريكية عقوباتها على إيران لتتجاوز العقوبات المباشرة على الاقتصاد، وتشمل ضمن ما وصف وسمي بعملية الغضب الاقتصادي منظومة الالتفاف على هذه العقوبات. طبعا نتابع تفاصيل هذه العقوبات الجديدة وما تستهدفه عبر الشاشة التفاعلية. معك سلام خضر.
1: شكرا زين. إذن استكمالا لما ذكره زين، هناك مجموعة من العقوبات الأمريكية التي فرضت أيضا وبشكل إضافي على إيران، سنذكر العامين الماضيين المرتبطين مباشرة بما نراه من حالة حرب كانت بين الدولتين. عام 2025 شددت الولايات المتحدة من العقوبات المفروضة على إيران، وقامت بفرض عقوبات على شبكات شحن الغاز النفطي وعلى كيانات تتهمها الولايات المتحدة بأنها تتاجر بالنفط الإيراني. فرضت أيضا عقوبات على مصافي صينية مستقلة أو ما تعرف بالتي بوتس في الصين، وأيضا عقوبات على كيانات تشتري النفط الإيراني. عام 2026 وسعت واشنطن هذه العقوبات لتشمل أفراد وكيانات أيضا مرتبطة بشبكات مالية تسهل استلام إيران المدفوعات لقاء بيع النفط، أو أيضا شبكات شحن هذه النفط وتسهيل تجارة النفط، وأيضا ما بات يعرف بأسطول الظل الإيراني. أسطول الظل الإيراني هو واحدة من الآليات التي تستخدمها طهران في محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية، وهي مجموعة من السفن القديمة غير المسجلة، يمكن أن تكون موجودة في البحار، أحيانا تغيب الموقع الجغرافي لها في محاولة إرباك آلية العقوبات المفروضة عليها. وهناك أيضا آلية أخرى هي تقايض إيران النفط الذي تبيعه وغالبيته يذهب إلى الصين بمشاريع تنشئها الصين داخل إيران. منذ بداية هذه الحرب على إيران، قامت الولايات المتحدة بعد نهاية الحرب العسكرية والعمليات العسكرية بإطلاق ما سماها الرئيس دونالد ترامب بعملية الغضب الاقتصادي. فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية، وباتت السفن ممنوعة من الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها، ووسعت من هذه الدائرة عبر مجموعة من القطع البحرية الممتدة من بحر العرب إلى كامل المنطقة التي تقع تحت منطقة عمليات القيادة الوسطى، وبدأت بملاحقة ما تعتقد أنها سفن الظل التي تنقل النفط الإيراني من الموانئ التي تستخرج منه. بطبيعة الحال إضافة إلى محاولات الالتفاف الإيرانية، كان هناك أيضا توسيع لهذه الملاحقات من قبل القيادة الوسطى. بحلول نهاية اليوم كانت الولايات المتحدة أعلنت أنها حولت مسار أكثر من 100 سفينة إيرانية كانت باتجاه موانئ إيران أو خارجة من موانئ إيران في غضون 3 أسابيع من بداية ما سماها الرئيس دونالد ترامب الغضب الاقتصادي. في مقابل ذلك كانت إيران تحاول أيضا أن تتكيف مع هذه العقوبات. الحرس الثوري قبل بضعة أيام قام بتوسيع ما يصفها بالمناطق التي تقع تحت سيطرته في مضيق هرمز، وحول الإبحار في هذا المسار إلى جزر من المسار التاريخي إلى جزر قريبة جدا من الشواطئ. وإيران تبحث ما تقول إنها ستبدأ بجباية أموال من السفن التي تتحرك في مضيق هرمز عبر المسار الذي حدده الحرس الثوري، وذلك لقاء خدمات تقدمها لهذه السفن، سواء خدمات الملاحة، التأمين، أو أيضا ما تسميها إيران بالخدمات البيئية. إذن هذه محاولة أخرى من إيران للتأقلم مع هذه العقوبات، وهذه العقوبات قد تكون من ضمن ما يتم التفاوض عليه وفق يعني نجاح المساعي التي قامت بها باكستان بشكل مباشر.
0: ورفعها سيكون من المهام الصعبة جدا بسبب تعقيداتها. شكرا لك جزيلا سلام خضر. نرحب بضيوفنا في هذه الفقرة. معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا من تكساس في الولايات المتحدة توني ناش، رئيس قسم الأبحاث العالمية بمجلة The Economist سابقا. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور صدقيان، واستمعت إلى ما ذكرناه عن هذه العقوبات، أكثر من 5000 عقوبة، أكثر من 37,000 كيان

0: تشملها فقط العقوبات الأمريكية، كيف تنظر لهذه العقوبات وطبيعتها والجهات التي تفرضها؟
1: لا أحد في إيران يعتقد بأن هذه العقوبات لم تؤثر على الاقتصاد الإيراني، لم تؤثر على المواطن العادي، ولم تؤثر على العائلة الإيرانية. وبالتالي نحن نتحدث عن عقوبات عمرها 47 عاما، يعني منذ 1980 صدرت أول عقوبات على الشعب الإيراني، ولحد الآن قبل أسبوع أيضا كانت هناك عقوبات من قبل الولايات المتحدة، وزارة الخزانة الأمريكية تحديدا على أشخاص وشخصيات تعمل في مجالات متعددة. وبالتالي هذه العقوبات أثرت على هذه يعني على الكيان الإيراني بالشكل الذي أدى إلى أنه مثلا في جائحة كورونا لم تستطع إيران من استيراد فاكسين لمواجهة هذه الجائحة، وبالتالي كان هناك مقاطعة على الغذاء، على الدواء، على التجهيزات الطبية في كثير من الأحيان. لكن الإيرانيون نجحوا في كل هذه السنوات، نجحوا من تجاوز هذه العقوبات من خلال برامج متعددة، الاقتصاد المقاوم، الالتفاف على العقوبات. وبالتالي شيء ملفت أن تستطيع إيران وتنجح في يعني امتلاك المنظومة الصاروخية في ظل العقوبات، تكميل البرنامج النووي الإيراني في ظل العقوبات، التقدم الذي حصل في الاقتصاد، في الزراعة، في كل المجالات التنموية الإيرانية هي كلها حصلت في ذات يعني في إطار العقوبات وفي سنوات العقوبات. وبالتالي أنا أعتقد بأن الإيرانيين نجحوا أيضا من يعني من جعل هذه العقوبات بلا أثر، ليس 100%، لكن في ظل هذه العقوبات استطاع المواطن الإيراني أن يعيش يعيش في كل مراحل حياته، لكن هذا لا يمنع من وجود
0: يعيش أم يتعايش. هو لأنه لا يمكن أن نقول أن المواطن الإيراني يعيش في رفاهية في ظل العقوبات.
1: حقيقة هناك قضايا في داخل إيران ملفتة أيضا، يعني هذا السفر الكثير داخل إيران، يعني السيارات الأجنبية الفارهة موجودة. أنا أقول ذلك، هذا لا يمنع من أن هناك أيضا فقر، لكن الحكومة الإيرانية استطاعت أن تدعم اقتصاديات العوائل الفقيرة، وتدعم أيضا الطبقة يعني الطبقة المتوسطة. وبالتالي استطاع المواطن الإيراني أن يتعايش، واستطاعت الحكومة بجهد كبير من تقليل أثر هذه المقاطعة على حياة المواطنين.
0: سيد توني ناش، من الملاحظ أن سلاح العقوبات يعني تقريبا أصبح سلاحا حصريا في يد مجموعة من الدول، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى. يعني الصين لا تفرض عقوبات مثلا على إيران أو على أي دولة لا ترى أنها في مشاكل معها، ولا يوجد في خارطة العقوبات على إيران أي دولة أفريقية أو أي دولة من آسيا باستثناء كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية واليابان. كيف تنظر لحصرية العقوبات لدى مجموعة من الدول فقط؟
2: إنني أعتقد أن الدكتور صدقيان محق في القول أن إيران قد أبلت بلاء حسنا في الاستمرار على الرغم من العقوبات التي فرضت عليها، وإذا تمكنت من التلافي حول هذه العقوبات واستبدلت الواردات بمنتجات أخرى. وأعتقد أن قوة العقوبات الأمريكية قد زادت كثيرا، وهذا الأمر سيجعله من الصعب على الإيرانيين أن يتكيفوا في المراحل القادمة. فيما يتعلق بآسيا وأفريقيا وإمكانية فرضها للعقوبات على إيران، إن صح القول علينا أن ننظر إلى الصين. الصين تتلقى إمدادات الطاقة من إيران ولديها استثمارات في إيران، وإذا ما من حافز يدفع إيران أو عفوا الصين لفرض عقوبات على إيران. وهنالك أيضا
0: أنا أقصد
2: دول
0: موضوع العقوبات بشكل عام كأداة، هو أداة تستخدمه أوروبا وأمريكا تقريبا ضد كل من يعارضهما في العالم. كيف تنظر لهذه الفكرة، فكرة أن هذه الدول فقط هي التي تستخدم سلاح العقوبات وبقية العالم يتعايش مع نفسه بدون أي مشاكل وبدون أي عقوبات؟
2: لا يمكنهم أن يفعلوا ذلك، وإليكم السبب. هم ليس لديهم قدرة.

النقل. بمعنى آخر، الدولار الأمريكي هو قوة كبيرة في الاقتصاد العالمي، وإذا نتيجة لذلك عندما تفرض الولايات المتحدة عقوبات على دولة أخرى، إذا عقوبة تتعلق بالدولار الأمريكي، سيكون من الصعب لتلك الدولة أن تشارك في التجارة الدولية.

0: هذه العملة الصينية، ما الذي بإمكانها أن تفعله؟ ما من شيء بإمكانها أن تفعله باستخدام هذه العملة. إما سيتعين عليها أن تحول العملة الصينية إلى العملة المحلية أو الدولار الأمريكي. بإمكانهم أن يستخدموا عملات أخرى، ولكن بشكل عام التحكم بالعملة الأمريكية هي أداة السيطرة التي تستخدمها الولايات المتحدة، وأعتقد أنها تستخدمها بنماذج متعددة، ولكن الدولار هو القوة من وراء هذه العقوبات.
1: دكتور صدقيان، إذن يستخدم يعني تفرض أوروبا وأمريكا هذه العقوبات لأن لديهما أقوى عملتين اليورو والدولار، لكن فيما يتعلق بإيران كيف تعاملت في الأربعين سنة الماضية مع العقوبات عموما وأيضا مع العقوبات الحديثة، وهل هي قادرة الآن على تجاوز العقوبات الأمريكية إذا لم يتم التوصل لاتفاق؟
2: أنا أعتقد بأن خيار العقوبات لم يستطع في أي بلد من البلدان أن يعطل ما يريده النظام السياسي في تلك البلدان. الآن الإيرانيين هل حققت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، سواء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي، هل إنها استطاعت أن تقف أمام عدم تقدم المنظومة الصاروخية في إيران؟ هل استطاعت أن توقف عجلة المضي قدما في البرنامج النووي الإيراني؟ هل استطاعت أن توقف عجلة التنمية في إيران؟ ألا أعتقد ذلك. وبالتالي خيار العقوبات ثبت بأنه ليس خيارا فاعلا في التأثير على القرار السياسي في إيران أو تحسين سلوك النظام السياسي سواء كان في إيران أو في غير إيران. وبالتالي أنا أعتقد بأن خبرة إيران في تجاوز العقوبات وخبرتها في دعم المواطن الإيراني ومعيشته ودعم كل المجالات سواء كان الأكاديمية الفنية الخدمية التنموية، أنا أعتقد بأن إيران أصبحت متمرسة في ذلك وهي تعد العدة، ودائما هي تضع بلان أي بلان بي بلان سي. وبالتالي أنا لا أعتقد بأن خيار العقوبات سوف يؤثر على النظام السياسي فيما إذا أراد أن يعمل أي شيء في داخل النظام.
1: سيد توني ناش، هذه العقوبات أيضا لم تفرض جملة واحدة، فرضت عبر 40 عاما، وبعضها بقوانين وبعضها في ظروف سياسية مختلفة. ضعنا في التعقيدات، صورة التعقيدات التي تقف حائلا أمام رفع هذه العقوبات سواء الأمريكية أو الأوروبية أو الأممية.
0: إنني أعتقد أن العقوبات لم تكن مصممة قط لتكون فعالة لوحدها، والعقوبات الفردية لا تكون فعالة لوحدها، وإذا هذا المزيج من العقوبات التي فرضت على إيران، أعتقد أنه قد وصل عددها أكثر من 5000 عقوبة، سيتطلب الأمر وقت طويل للتراجع عن هذه العقوبات. إذا المشكلة هي ليست العقوبات بحد ذاتها، بل خطر إعادة فرض العقوبات بعد رفعها. وإذا حتى لو لنفترض أن العقوبات سترفع في الأسبوع القادم، سيتطلب الأمر وقت طويل لعودة المستثمرين إلى إيران، وذلك لأن بعض المساهمين قد لا يقبلون بالدخول إلى السوق الإيرانية. بإمكانهم الذهاب إلى قطر أو عمان أو غيرها من الدول في المنطقة، لأن الذهاب إلى إيران مباشرة ينطوي على مخاطر. شركات صينية ويابانية وكورية مثلا قد تذهب مباشرة إلى إيران، ولكن بسبب نظام العقوبات سيكون الأمر صعب جدا، لأن المسألة لا تقتصر فقط على العقوبات المالية والاقتصادية، بل أيضا عقوبات على خلفية انتهاك حقوق إنسان وغيرها. إذن هناك منظمات عدة فرضت هذه العقوبات، ورفعها سيتطلب سنوات.
1: شكرا جزيلا لك توني ناش، رئيس قسم الاقتصاد العالمي في الإيكونومست سابقا، ونشكر أيضا ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، رئيس المركز العربي للدراسات الإيرانية. شكرا لك. نصل بذلك لنهاية هذه الفقرة، نعود إلى غرفة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله، من الجزيرة يحييكم أصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة في متابعة آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم التفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي، وإنه بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها.

0: للإعلان عنها قريبا. وأكد ترامب أنه سيتم فتح مضيق هرمز من بين العديد من العناصر الأخرى في ذلك الاتفاق، وأضاف أنه أجرى اتصالا جيدا مع قادة ومسؤولين في السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن، كما أجرى مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وقال إنها سارت بشكل جيد جدا. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الاتفاق ينص على إعادة فتح مضيق هرمز أثناء فترة تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. وأضاف الموقع نقلا عن مسودة الاتفاق أن واشنطن ستوقف حصارها للموانئ الإيرانية وترفع بعض العقوبات لتمكين إيران من بيع نفطها. كما قال المسؤول الأمريكي لأكسيوس إن المسودة تتضمن التزامات من إيران بعدم السعي مطلقا لامتلاك أسلحة نووية. على الجبهة اللبنانية قال الدفاع المدني في جنوب لبنان للجزيرة إن 9 أشخاص استشهدوا جراء غارة إسرائيلية على بلدة الصير الغربية، بينما قال حزب الله إنه استهدف تجمعا للجيش الإسرائيلي في البياضة وجهاز تشويش على المسيرات في الناقورة. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 2 في انفجار مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه قوة عسكرية قرب الحدود اللبنانية. نتابع معكم كل هذه التطورات بتحديثات أوفى من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. مراد، كلما مضى الوقت كلما كشفت التسريبات ماهية هذه المذكرة، لعل أحدثها ما ينقله أكسيوس من معطيات.
1: مرحبا محمد. بالفعل وأكسيوس كشف الكثير من تفاصيل مذكرة التفاهم من أجل السلام أو المتعلقة بالسلام كما سماها الرئيس ترامب في منشور. وهناك الآن توقعات إلى لحظة إعلان التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه المذكرة مع استمرار المفاوضات حول التفاصيل النهائية. ما ينقله أكسيوس عن مسؤول أمريكي مطلع على هذه المذكرة من أن الطرفان يتفقان على وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما قابلة للتمديد، على أن يتم فتح مضيق هرمز وعدم فرض أي رسوم خلال فترة 60 يوما، وأيضا إزالة الألغام التي زرعتها إيران. من الجانب الأمريكي يتم رفع الحصار وأيضا تقديم أو إصدار إعفاءات على النفط الإيراني أو بعض شحنات النفط الإيراني التي فرضت أو المفروض عليها عقوبات. وخلال فترة 60 يوما القابلة للتمديد يتم التفاوض حول بقية القضايا على رأسها الملف النووي، تحديدا ذكر في الواقع الملف النووي بشكل رئيسي. وتتضمن هذه المذكرة وفقا للمسؤول كما قال لأكسيوس التزام إيراني واضح بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وكذلك التفاوض حول تعليق تخصيب اليورانيوم والتفاوض حول إزالة اليورانيوم عالي التخصيب. وفي هذا الإطار يشير الموقع إلى أن إيران قدمت التزامات شفوية للوسطاء بشأن نطاق التنازلات التي ستقدمها في هاتين المسألتين، أي ما يتعلق بالتعليق تعليق التخصيب وما يتعلق بإزالة اليورانيوم. وكانت نيويورك تايمز في هذه النقطة أشارت أيضا نقلا عن مسؤول مطلع من أن إيران وافقت على إزالة اليورانيوم العالي التخصيب، وأن هذا الشرط كان شرطا أمريكيا، وهدد الوفد الأمريكي المفاوض بالانسحاب من المفاوضات في حال لم يتم إجابته. يكمل موقع أكسيوس فيما يتعلق بمضامين هذه المذكرة. هنا الإشارة أيضا من الجانب الأمريكي التفاوض على رفع العقوبات على إيران، وأيضا التفاوض على من أجل إلغاء تجميد الأصول المالية الإيرانية، على أن يتم التنفيذ بعد توقيع الاتفاق بشكل نهائي بين البلدين. أيضا هذا الاتفاق يشير إلى بقاء القوات الأمريكية في المنطقة إلى حين توقيع اتفاق نهائي، أي أن القوات الأمريكية لن تنسحب إلا بعد توقيع اتفاق نهائي بين البلدين. يضع هذا الاتفاق أو هذه المذكرة

0: الحرب بين إسرائيل وحزب الله ضمن هذا الاتفاق، ولكن يتيح لإسرائيل التدخل في حال كانت هناك تجهيزات أو عملية تسلح من قبل حزب الله أو هجمات. لكن يشير أيضا فيما يتعلق بالتفاصيل إلى أن الرئيس ترامب خلال مكالمته مع 9 من القادة في المنطقة، قادة السعودية وقطر ومصر وتركيا وباكستان والأردن والبحرين والإمارات، بطبيعة الحال وبشكل مفصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن القادة أنه أطلعهم على هذا الاتفاق، وأن هذا الاتفاق حظي بدعم وموافقة. لكن أيضا نشير نقلا عن المسؤول ذاته من أنه خلال فترة الستين يوما، إذا لاحظ الرئيس دونالد ترامب عدم جدية إيران في المفاوضات فيما يتعلق بالسلاح النووي، فإنه قد ينسحب من هذه المفاوضات، وبالتالي العودة إلى سيناريو الحرب. محمد،
1: شكرا مراد هاشم من واشنطن كنت معنا. محمد البقالي، تصدر كل هذه التفاصيل في الجانب الأمريكي، في إيران ربما ليست هناك كل هذه التسريبات، ولكن المزاج العام مثل ما أشرت في مداخلتك السابقة ربما يتجه إلى أولوية تقدم أو تفهم إيرانيا للدبلوماسية أكثر من تلك المتعلقة باستئناف العملية العسكرية، ربما عكس ما كانت عليه الأمور من قبل.
2: بالتأكيد محمد، والواضح أننا هذا الصباح طهران تصبح وهي أكثر إقبالا على السلم منها على الحرب. الليلة الماضية أو عفوا البارحة مثلا كانت الاحتمالات متساوية، وفي لحظات أخرى كانت احتمالات الحرب تطل برأسها أكثر من احتمالات السلم. الآن هناك هذا الإحساس بأن الأمور تتجه على الأرجح، ما لم يحدث طارئ، ما لم يتدخل متدخل عابث كما يقال هنا في إشارة إلى إسرائيل، إلى أن الأمور تتجه نحو إنجاح هذا المسار الدبلوماسي، خاصة بسبب أولا هذه الورقة التي يبدو أن واشنطن قد تقبلتها في عمومها وبخطوطها العريضة وعناوينها العامة، ومن جهة ثانية الزخم الدبلوماسي والسياسي الذي رافقها من خلال الوساطة أولا هنا في طهران، الوساطة الباكستانية القطرية التي انتهت إلى التوصل إلى هذه الورقة، على اعتبار أن الوسطاء هنا لم يكونوا مجرد وسطاء، في الحقيقة كانوا أكبر قليلا من الوسطاء وربما أقل من المفاوضين، بالنظر إلى أنهم كانوا يقومون بمسألة إعادة الصياغة، باقتراح بعض الحلول، بمحاولة تليين المواقف، بنقل الرسائل فوريا، ومحاولة البحث عن تغيير تلك الزوايا الحادة. ومن جهة ثانية الزخم الأكبر الذي حدث مع المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الزعماء العرب وبعض زعماء المنطقة، بما منح هذا الإطار نوعا من الشرعية ونوعا من الإجماع. إذن يمكن أن نتحدث الآن، هناك هذه القناعة بأن خطوة كبيرة قد تحققت، لكن هل كل شيء انتهى؟ بالتأكيد لا. لماذا؟ لأن هذه مجرد ورقة عامة وليست ورقة نهائية وليست ورقة تفصيلية. وإذا سمعنا الآن التصريحات سواء الصادرة من إيران أو تلك التي تصدر من واشنطن، نلحظ أحيانا بأن ربما نتساءل، هل يفهمان الأمر بالصيغة نفسها أم أن ربما هناك فهم مختلف لبعض النقاط؟ طهران تتحدث على أن الورقة التي قدمتها تتضمن 14 بندا، لم تعلن عن كل البنود بالتفصيل، ولكنها تحدثت على الأقل على البنود الأساسية، وتتمثل في إنهاء الحرب في كل الجبهات، وهذا الأمر أكدته من خلال الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية عباس عرقجي البارحة مع الأمين العام لحزب الله في لبنان. مسألة رفع الحصار البحري، انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة وخاصة من المنطقة البحرية، من المناطق التي جرت فيها الحرب، ثم بطبيعة الحال عودة مضيق هرمز للملاحة الحرة. ولكن هنا عندما نسمع التصريحات أحيانا قلت، هل يتعلق الأمر بنفس الفهم أو ربما هناك أشياء فهمت بطريقة مختلفة، أو ربما هي مجرد رفع للسقف التفاوضي أو رغبة لبيع القضية على المستوى الداخلي. في موضوع مضيق هرمز، إيران تقول إن على

0: الأقل هذا ما نقلته وكالة فارس للأنباء، على أنها لن يعود المضيق كما كان عليه من قبل، بمعنى ممرا للتجارة وللعبور بحرية كاملة دون أي تدخل من إيران. تقول إن إيران ستحافظ على إدارتها لهذا المضيق، بالتأكيد لم تحدد التفاصيل، ولكنها قالت إنها ما زالت تدرس هذا الأمر مع سلطنة عمان باعتبارها الدولة التي توجد على الجهة الأخرى من المضيق، وأنه ليس للولايات المتحدة أن تتدخل في هذا الأمر. هذه نقطة أولى، هل هذا الأمر سيشكل عقبة أم لا؟ لا أحد يعرف. ثم مسألة الملفات النووية، الملف النووي الإيراني طبعا في الولايات المتحدة يتم الحديث على أنه ضمن المجموعة الأولى التي ستناقش، ولكن هنا في إيران يقال إنه من القضايا المؤجلة.
1: شكرا محمد البقالي، كنت معنا من طهران. من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن الاستراتيجي وفي مؤسسة ويكي سراد. من طهران الدكتور حسين الروي ورعن، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. ومن رام الله نهاد بغوش، الخبير بشؤوني الإسرائيلية. مرحبا بضيوفنا الكرام. سيد وايتس، هل بالفعل نحن أقرب إلى توقيع اتفاق ما إذا أخذنا بالاعتبار كل المعطيات التي أشرنا إليها وأشار إليها مراسلون، إضافة إلى أحدث تسريبات نشرت إليها أو أشارت إليها أكسيوس؟
2: في الواقع لا أعلم، بأن يبدو أن هنالك تفاؤل كبير فيما يتعلق بهذا الحراك الذي حصل قبل 6 أو 7 ساعات، ولكن رأينا العديد من الانتقادات من وكالات الأنباء الإيرانية التي لم يرق لها تصريح ترامب، وأن إيران لا تزال ترغب في السيطرة على مضيق هرمز. ولا أدري، ليس لدينا تفاصيل كافية، ولازلت أنتظر مثل الجميع تعليق الرئيس ترامب وكذلك تعليق الحكومة الإيرانية بخصوص تفاصيل أخرى عن هذه المذكرة.
1: طيب، أشرت إلى جهة معينة في الحزب الجمهوري أو من مستشاري ترامب في البيت الأبيض إلى غير ذلك، من ربما لا يروقهم هذا الاتفاق إن حصل بالفعل. إلى أي مدى تعتقد بأن ترامب سيأخذ آراءهم تلك بعين الاعتبار؟
2: لا أعتقد. الرئيس أوضح بأنه هو من يسيطر على الأمر، وبأن لا يأبه لمن لا تروق لهم سياسته. هو يعلم بأنه سيتعرض للانتقاد بسبب تنازلات مثل ما تم لومه على اندلاع هذه الحرب، ولكن أعتقد بأنه يسيطر على الحزب الجمهوري وبإمكانه عزل هؤلاء.
1: دكتور حسين، إيرانيا هل ثمت بالفعل ربما غياب لحالة التوجس تلك، حالة انعدام الثقة التي طبعت المشهد خلال مدة طويلة من الزمن نسبيا، والآن الأمور تتجه بالفعل إلى ما هو أقرب إلى اتفاق؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن إيران لا زالت تعيش حالة عدم الثقة تجاه أمريكا، لأن أمريكا وفي فترتين يعني ذهبت يعني من المفاوضات إلى الحرب، في حين أن القاعدة أن يذهب الطرف من الحرب إلى المفاوضات. من هنا إيران كانت تحاور وتفاوض ويدها على الزناد، والقوات العسكرية في حالة استنفار كبير، وهذا يعكس يعني حالة عدم

0: الثقة هو قائم وسيبقى قائما بالمناسبة رغم هذا التفاهم. الموضوع الآخر، يعني نعم هناك شعور بارتياح في الداخل الإيراني، لأن لحد الآن ما تسرب وإن كان محدودا، يعني أن وجهة النظر يعني الإيرانية هي التي تسود يعني الاتفاق، باعتبار أن إيران طرحت في الورقة التي طرحتها قبل أكثر من أسبوعين أنه يجب أولا إنهاء العدوان وبعد ذلك الدخول في حوار حول الملف النووي بعيدا عن التهديد والوعيد، وهذا ما حدث خلال هذا التفاهم. الموضوع الآخر، يعني إيران تشعر باعتزاز لأن أمريكا أرادت أن تسقط النظام وأن تجعل إيران يعني تحت سلطة وهيمنة أمريكا، والكثير صرح حول هذا الموضوع. الآن إيران من موقع قوة أنه تفرض اتفاق على أمريكا، وهذا يعكس يعني حجم التراجع الأمريكي مقابل إيران. صمدت إيران 40 يوما، استطاعت أن تفشل أهداف الحرب مجتمعة، وأن الآن تفرض هذا الاتفاق ضمن إطار الشروط الإيرانية.
1: طيب، الشروط الإيرانية تتحدث دكتور حسين عن عن عن تراجع أمريكي. إيران هي أيضا ربما تراجعت في بعض النقاط وبعض الشروط التي كانت تضعها من قبل، ليس كذلك؟
0: من دون شك إيران كانت تقول منذ البداية أن العملية يجب أن تكون ضمن إطار رابح، وأن يلتقي الطرفان في الوسط. لم تغير إيران هذه المنهجية منذ البداية. أمريكا التي كانت تريد أن يكون رابح خاسر، أمريكا التي كانت يعني ترامب كان يقول لن يقبل ب90% و95%، يريد 100% واستسلام كامل إلى آخره. من هنا الوضع في إيران متطابق مع التوقعات بشكل أو بآخر، بعكس الطرف الآخر الذي أراد استسلاما وهو فشل في ذلك.
1: أستاذ نهاد أبو غوش، بالنسبة لبنيامين نتنياهو، أجرى معه ترامب مكالمة هاتفية وقال أنها مرت بشكل جيد، ربما عكس مكالمة سابقة قبل 3 أيام وصفت بأنها ربما كانت نارية أو خرج منها ترامب غاضبا وقتها بحسب تسريبات أكسيوس. أيضا هل في تقديرك هذه المرة بالفعل نتنياهو سيقبل بما يريده ترامب، الذي ربما تبدو كل المعطيات أنه مقبل على اتفاق ما؟
2: تحياتي لكم جميعا. نتنياهو لا يتكلم يعني عن الاتفاق، ولا يستطيع أن يتكلم، لأنه وضع كل بيضاته في سلة ترامب وراهن على ترامب. بات ترامب هو الجدار الأخير الذي يحمي نتنياهو في العالم، وليس فقط في هذه الحرب. لكننا نسمع الموقف الإسرائيلي في ثنايا كل التحليلات التي تعبئ المواقع الإلكترونية والصحافة الإسرائيلية، وكلها قلقة، مستاءة، متخوفة جدا من هذا الاتفاق في كل شيء، في كل التفاصيل. أولا، من تبني المفهوم الإيراني لمرحلة الاتفاق، فترة لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز، ثم بعد شهر تفاوض خلال شهر حول المشروع النووي وما إلى ذلك. ثانيا، إسرائيل تقدر أن هذا الاتفاق سيبقي سيطرة إيران على مضيق هرمز، لن يقضي على المشروع النووي الإيراني، سيبقي قدراتها الصاروخية قائمة، وسيبقي على تحالفاتها الإقليمية أو ما يسمى أذرعها. وبالتالي طبعا عدا عن ذلك سيحرر جزءا من أموالها المحتجزة، وبالتالي ستعود إيران أقوى من ذي قبل. في إسرائيل يرون أن فرصة تاريخية استثنائية قد ضاعت، وهي فرصة إسقاط النظام الإيراني، وبالتالي هم كانوا يراهنون على أن الخيار العسكري هو وحده الذي يمكن أن يدفع باتجاه إسقاط النظام. ولذلك هم يعتبرون أن أي اتفاق ما لم يكن اتفاق استسلام شامل لإيران بالتخلي تماما عن المشروع النووي وتسليم اليورانيوم المخصب والحد من قدراتها الصاروخية هو اتفاق فاشل، وقالوها بلغة أخرى بأنه مجرد الدخول إلى غرفة المفاوضات هي خسارة مؤكدة. وبالتالي إسرائيل فعلا يعني ترى أنه إسقاط النظام هو الهدف الرئيسي لهذه الحرب، طالما أن هذا لم يتحقق، وأن فرصة إسرائيل في العودة للقتال أيضا باتت مقيدة، إما من خلال الاتفاق أو من خلال الوضع الذي سيجد الرئيس ترامب نفسه فيه، مع طبعا التوقعات أنه أي رئيس قادم لن يكون مثل ترامب في دعمه لإسرائيل، وربما يفرض قيودا وشروطا على تسليح إسرائيل ومدها بالذخائر ويقلص قدرتها على الرد العسكري. ولذلك في إسرائيل مستاءون جدا من هذا الاتفاق، لديهم أسباب كثيرة لذلك، من بينها المسائل الفنية. مثلا إسرائيل لم تكن مطلعة على تفاصيل التفاوض، هي شاركت في الحرب لكنها لم تشارك في التفاوض. هناك سبب آخر للصداع الإسرائيلي، وهو دخول قطر القوي على خط يعني الوساطة، وهذا الأمر يزعج إسرائيل إلى درجة كبيرة. فبالتالي تفاصيل الاتفاق وشموله حتى الجبهة اللبنانية، بالإضافة إلى إبقاء إيران قوية، هذا كله من دواعي قلق إسرائيل. لكن بالتأكيد أن نتنياهو لا يستطيع أن يصرح بذلك بشكل واضح وبشكل يستفز الرئيس ترامب.
1: سيد ريتشارد، عندما تقول هذه المعلومات التي نشرها أكسيوس بأن هذا الاتفاق هو سيكون ل60 يوم قابل للتمديد بحسب اتفاق الطرفين، ويقول أيضا بأن القطعات البحرية الأمريكية ستبقى موجودة في المنطقة خلال 60 يوما ولن تنسحب إلا في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، ما الذي تفهمه أنت من هذا؟
3: ربما هي طريقة لمحاولة جسر الهوة فيما يتعلق بالجدول الزمني بين الطرفين، بين واشنطن وطهران. نحن نعلم بأن الإيران يريدون أولا فتح المضيق ثم تأجيل مسألة الملف النووي لاحقا، وربما مما دفع واشنطن إلى التوجس، وأن ربما قد تتراجع إيران فيما يتعلق بالتفاوض بالملف النووي، لذلك فإنها تريد الإبقاء على الضغط بالاحتفاظ بالقوات البحرية هنالك، مع التخفيف من الحصار على الموانئ الإيرانية. سيجب إيران على مواصلة الالتزام بالتفاوض في الملف النووي.
1: يعني كأن الأمر هو ليس إنهاء للحرب بحسب هذه المذكرة، وإنما هو إعلان اتفاق أو استبدال اتفاق وقف إطلاق النار السارية، الهدنة السارية، باتفاق إطلاق نار آخر مقيد أيضا بمدة زمنية معينة، وبالتالي لا نهاية للحرب رسميا بحسب هذه المذكرة.
3: حسنا، ليست فقط مسألة تمديد لوقف إطلاق النار أو وقف إطلاق نار جديد، بل هو ربما إطار للجانبين لتنفيذ المراحل القادمة لما ذكر في هذه المذكرة أو المسودة المشتركة. وأعتقد بأن المسائل العالقة والتي هي أصعب في التفاوض ستدخل في المرحلة الثانية فقط.
1: دكتور حسين، دائما بالتأكيد نحن نتعامل مع تسريبات نقلها أكسيوس في انتظار الإعلان الرسمي عن ماهية هذا الاتفاق وبنوده، ولكن هناك تركيز كبير على موضوع النووي. تقول مسودة مذكرة التفاهم بأنه تتضمن التزاما إيرانيا بالتفاوض بشأن تعليق تخصيب اليورانيوم، وتقول أيضا تتضمن التزاما إيرانيا بإزالة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وبأن الرفع الدائم للعقوبات من قبل واشنطن مشروط بقبول إيران بالفعل أن تتخلى عن البرنامج النووي. إلى أي مدى تعتقد بأن إيران وضمن معادلة

0: سلسلة رابح رابح والتنازلات التي أشرت إليها تكون بالفعل قبلت بهذا فيما يتعلق بمشروعها النووي؟
1: يعني فيما يخص الملف النووي، أولا في جنيف كان هناك اتفاق تقريبا بين الطرفين، وأشار إليه وزير الخارجية العماني أنه كان على وشك التوقيع. أنه أولا موضوع تخصيب اليورانيوم هو حق مكتسب لإيران حسب يعني القانون الدولي. إيران دولة موقعة على معاهدة العهد من الانتشار النووي، وهي تستطيع أن تمتلك برنامج سلمي لا يستطيع أحد أن يسلبها، لا أمريكا ولا غير أمريكا. هذا أولا. ما هو مطروح ضمن إطار الاتفاق هو أن تعترف أمريكا بحق إيران في امتلاك البرنامج النووي السلمي، وأن تقوم إيران طواعية بتجميد التخصيب لفترة معينة يتفق عليها، على أن تكون يد إيران مطلقة. فيما إذا لم تلتزم أمريكا بالاتفاق فالقرار هو بيد إيران وليس بيد طرف آخر. هذا القسم الأول، يعني موضوع التخصيب. من هنا إنهاء البرنامج النووي غير مطروح أساساً. إنه الموضوع الآخر إنه موضوع اليورانيوم مخصب بنسبة 60%. إيران متى ذهبت إلى التخصيب بنسبة 60%؟ عندما انقلب ترامب على الاتفاق النووي عام 2018. يعني موضوع التخصيب هو موضوع استراتيجي لن تتنازل عنه إيران، ولكن موضوع اليورانيوم مخصب بنسبة 60% هو ورقة، مجرد ورقة أرادته إيران للضغط واستعماله في التفاوض، وهي الآن تمارس ذلك، ولكن ليس بالطريقة التي تطالب بها أمريكا. يعني ترامب قال يجب أن تسلم له، إيران ترفض هذا الموضوع. يمكن أن يسيل، يمكن أن يذهب به إلى الصين أو روسيا يعني والانتهاء منه. من هنا في الموضوع النووي هناك إطار محدد. صحيح هذا هو تفاهم الآن ما هو يجب أن يوقع بين الطرفين، ولكن هناك خارطة طريق واضحة في كل المسائل حتى الموضوع النووي.
0: طيب، ولكن فيها التزام بالمطلق بحسب هذه المذكرة بأن لا تسعى إيران في أي وقت من الأوقات إلى امتلاك السلاح النووي.
1: متى كانت إيران عكس ذلك؟ من قال لحد الآن أن إيران ذهبت باتجاه إنتاج سلاح نووي؟ حتى أجهزة الاستخبارات الأمريكية أعلنت، والوزيرة التي يعني أقيلت أو استقالت قبل يومين قالت ذلك أيضا، أنه في الكونغرس الأمريكي أن إيران لم تكن في وارد الذهاب باتجاه إنتاج سلاح نووي. اتفاق 2015 هو أشار إلى هذا الموضوع. هناك ضمانات إيرانية يعني مطروحة فيها عدم الذهاب إلى السلاح النووي. الآن ما يطرح من قبل ترامب هو تلميع لمنهجية ترامب. اتفاق 2015 ضمن عدم الذهاب لهذا الاتجاه، ولكن الآن عندما هو يقول أنه استطاع أن يمنع إيران من إنتاج سلاح نووي.
0: ولكن دكتور حسين، عندما مزق ترامب تلك الورقة وألغى الاتفاق، ربما غضبت إيران وكرد فعل خصبت ب60%، وكانت تمضي قدبا لما هو ربما أعلى ما قد يؤهلها إلى ذلك. عندما تقول هذه المذكرة بالمطلق كأنها تنفع عن نفسها إذا انسحبت الولايات المتحدة في وقت من الأوقات من الاتفاق أن, أن, أن, أن, أن تعود للفعل ذاته وأن تخصب بنسبة أكبر.
1: لا، هذا ايضا يعني موضوع مهم جدا. صحيح ايران تقول ان مثلا الذهاب بهذا اليورانيوم المخصب الى روسيا على سبيل الافتراض سيكون ضمن اطار اتفاق بين ايران وبين روسيا. اذا لم تلتزم امريكا بالاتفاق فايران تستعيد هذه الكميه من روسيا. من هنا هناك ضمانات تحاول إيران تخلقها من خلال الاتفاق مع الطرف الآخر على أساس الالتزام بالاتفاق وليس التهرب منه كما كان سابقا.
0: أستاذ نهاد، بحسب التسريبات أيضا مشروع مذكرة تفاهم

0: بين واشنطن وطهران يوضح أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله ستنتهي. ومسؤول إسرائيلي صرح لأكسيوس بأن نتنياهو أعرب لترامب عن قلقه الخاص إزاء هذا الشرط تحديدا. إلى أي مدى ستتجه الأمور في الجبهة اللبنانية الإسرائيلية بناء على ما تسرب؟
1: يعني كما نتابع أن إسرائيل كانت تتوقع اتفاقا سيئا على الجبهة الإيرانية، وكانت يعني تمني نفسها بأن هذا سيعوض بإطلاق يدها في لبنان أو حتى في غزة في الملف الفلسطيني، وبالتالي التصعيد في لبنان وارد بقوة. وهذا الأمر صحيح أنه سيرد هناك أن وقف الحرب على جميع الجبهات، لكن يبدو أنه ثمة تفاهمات أمريكية إسرائيلية جانبية تعطي إسرائيل الحق في الدفاع عن النفس وفقا لاتفاقية نوفمبر 2024. وتعريف الدفاع عن النفس هذا أنه إذا شخصت إسرائيل أي تهديد في الطريق أو حتى في ذهن أحد اللبنانيين فهذا يعطيها ما يسمى الحق في المبادرة إلى الهجوم وإحباط هذه التهديدات في مهدها. ويعني ما شاهدناه خلال 6 أسابيع الماضية من خروقات إسرائيلية جاوزت 1500 خرق خلال هذه الفترة هو النموذج الإسرائيلي لوقف إطلاق النار. وبالتالي أنا في اعتقادي أن أحد أشكال التي سيعوض بها نتنياهو فشله المطبق في إيران هي في التصعيد في لبنان.
0: شكرا.
1: ليس فقط بمحاولة إلحاق أكبر قدر من الضرر، بل أيضا
0: أشكرك أستاذ نهاد، اسمح لي على المقاطعة، انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة. نعم. شكرا لك ولضيفي الكريمين. في لبنان وضمن استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب، استهدفت غارتان مبنيين في مدينة صور بعد توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء. كاترين حنا مراسلة الجزيرة رصدت أثر القصف.
2: للمرة الثانية بعد وقف إطلاق النار يقصف الجيش الإسرائيلي مدينة صور، فقد استهدف مبنيان في وسط هذه المدينة بعد إنذار إسرائيلي بإخلائهما من قبل الجيش الإسرائيلي، وقد تم قصفهما بعيد منتصف الليل ما أدى إلى تدميرهما بشكل كامل. نحن الآن في هذا الشارع أمام أحد هذين المبنيين والذي كان مبنى سكنيا بامتياز محاطا بعدد كبير من المباني السكنية أيضا. نشاهد السلطات المحلية التي استخدمت الجرافات والآليات إلى هنا بإزالة الركام الناتج عن هذه الغارة، بحيث أنها أدت إلى تدمير المبنى المهدد بشكل كامل، بالإضافة إلى إلحاقها أضرارا كبيرة بالمباني المجاورة وكذلك بالمحال التي هي في أسفل هذه المباني. الإنذار الإسرائيلي لمدينة صور أحدث خوفا كبيرا لدى الأهالي وأدى إلى حركة نزوح من هذا الحي، بحيث أن سكانه هربوا على عجل إلى الشوارع القريبة أو التي هي في أمكنة أخرى من هذه المدينة. حاولوا أن ينتظروا على الطرقات وفي سياراتهم لأنهم لم يكونوا يعرفون إلى أين يمكن أن يذهبوا في ساعة متأخرة من الليل، فانتظروا إلى حين تنفيذ التهديد الإسرائيلي وحصول الغارتين على هذين المبنيين لكي يعودوا ويتفقدوا هذا الحي ويتفقدوا منازلهم ومحالهم. كما يمكن أن نشاهد هنا بعض الأهالي من سكان هذا الحي الذين باتوا يتساءلون ما إذا كان بإمكانهم أن يبقوا في هذه المدينة، لا سيما أنها تضم أيضا أعدادا كبيرة من النازحين من البلدات المجاورة في هذه المنطقة. كاترين حنا، الجزيرة، من مدينة صور جنوبية لبنان.
0: عودة إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث يتصدر ملف الوصول والأموال الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية أولويات طهران في هذه المفاوضات. تشكل هذه الأموال بقيمتها التي تتجاوز وفق التقديرات 100 مليار دولار متنفسا لأزمات الاقتصاد الإيراني في حال الإفراج عنها أو عن جزء منها، لكن الإدارة الأمريكية تبدي تصلبا في التعامل مع هذه القضية وترهن أي انفراجة فيها بتقدم ملموس ومرض بالنسبة إليها على صعيد الملف النووي.
3: ملف شائك تعقد تفاصيله مفاوضات النفس الطويل بين إيران والولايات المتحدة. الأموال المجمدة سر أزمة التمويل في الاقتصاد الإيراني المنهك، تعود طهران لتطرحها بقوة في كل تصور.

0: أو خطة تقدمها لإنهاء الحرب. فمن أين بدأت القصة؟ منذ أزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979، فرضت واشنطن عقوبات على إيران شملت تجميد 12 مليار دولار، وتوسع نطاق هذا النوع من العقوبات لاحقاً بسبب الملف النووي والبرنامج الصاروخي لإيران. لا يعلم رقم دقيق لحجم الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية، غير أن تقارير رسمية إيرانية وخبراء يقدرونها بما يتجاوز 100 مليار دولار، وهو رقم يقترب من موازاة حجم الميزانية السنوية للبلاد المقدرة بنحو 111 مليار دولار. مصادرها الأساسية أربعة، فالجزء الأكبر منها هو عائدات صادرات النفط والغاز، تضاف إليها عائدات تجارة إيران الخارجية، وتشمل صادرات البتروكيميائيات والمعادن وبعض السلع الصناعية. وهناك احتياطات وأصول البنك المركزي الإيراني المودعة في بنوك أجنبية، إلى جانب أموال مرتبطة بمشاريع واستثمارات إيرانية خارجية، والتي تعطل بعضها بسبب العقوبات والقيود على التحويلات بالدولار. تعد الصين البلد الذي يحتفظ بأكبر حصة من هذه العائدات بما لا يقل عن 20 مليار دولار تمثل أرصدة مبيعات النفط، بينما توجد 7 مليارات دولار لدى الهند و6 مليارات دولار في بنوك قطرية نقلت إليها من كوريا الجنوبية ضمن اتفاق سابق. كما يحتفظ العراق بحصة مماثلة تمثل مستحقات صادرات الغاز والكهرباء الإيرانية، وتوجد حصص أقل في الولايات المتحدة، وهي أصول واحتياطات قديمة للبنك المركزي الإيراني أو لشركات إيرانية خاضعة للعقوبات، وكذلك في اليابان ودول أوروبية مثل لوكسمبورغ إضافة إلى تركيا. تتجنب كل هذه الدول بما فيها الصين الإفراج عن أي من هذه الأموال لإيران، وتتعامل معها بحذر شديد بسبب هيمنة النظام المالي الأمريكي والعقوبات الثانوية التي قد تطاول أي بنك يتعامل مع إيران مالياً، ويلجأ بدلاً من ذلك إلى ترتيبات مقايضة أو تسويات باليوان الصيني تجنباً لإجراءات التحويل المباشر بالدولار. سبق أن وقعت حالات إفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، كما حدث بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، وحينها أتيح لإيران وصول أوسع إلى بعض أموالها. ومثل اتفاق تبادل السجناء عام 2023 فرصة لإفراج مشروط عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، حيث اتفق على نقلها إلى حسابات مقيدة في قطر على أن تخصص حصراً للسلع الإنسانية من غذاء ودواء، لكن أعيد تجميدها بعد أحداث 7 أكتوبر. كما أقرت الولايات المتحدة إعفاءات محدودة سمحت باستخدام بعض الأموال الإيرانية في العراق لأغراض إنسانية أو لسداد التزامات محددة، في ظل اعتماد العراق على الغاز والكهرباء من إيران لتشغيل محطات الطاقة. وأمام الوضع المتعثر الذي يشهده مسار التفاوض الحالي مع الولايات المتحدة، طالبت إيران بالإفراج عن جزء من أموالها أو تسهيل الوصول إليها كإجراء لبناء الثقة. لكنها أبدت بعد ذلك مرونة مشروطة بإعلان استعدادها لبحث ترتيبات تهدئة إقليمية وخفض التصعيد، على أن يتزامن ذلك مع إفراج تدريجي عن بعض الأموال للاستخدامات الإنسانية والاقتصادية ولمعالجة أضرار الحرب. بينما تربط الولايات المتحدة أي تخفيف للعقوبات أو إفراج عن الأصول المجمدة بموافقة طهران على إقرار قيود صارمة وقابلة للتحقق على نشاط التخصيب والبرنامج النووي، بل إن الرئيس ترامب ذهب إلى حد القول إنه لا يريد تكرار تجربة أوباما في نقل أموال لإيران بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015.
1: الآن إلى زين العابدين توفيق، ونافذة تحليلية تناقش العقوبات المفروضة على إيران، كيف تتوزع بين الجهات التي فرضتها وكيف تؤثر على اقتصاد إيران، وما هي تعقيدات رفعها ضمن أي صفقة محتملة؟
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. ممتدة من البازار إلى الموانئ، من سعر الصرف إلى المصارف، من فرص العمل إلى ترقب المستثمرين لمآلات التفاوض. هكذا

0: تبدو العقوبات على إيران اليوم. شبكة ضغط شاملة تحيكها واشنطن تتقاطع فيها القرارات مع حسابات الحلفاء وتعقيدات القانون. وبين خيوطها المعقدة يحاول الاقتصاد الإيراني أن يتنفس عبر رئة بديلة وأسواق ملتفة ومنظومة متكاملة تأقلمت سابقا وتحاول التأقلم مع الأشد. فكيف تتوزع العقوبات المفروضة على إيران؟ وأين تضرب تحديدا في عجلة الاقتصاد الإيراني؟ وكيف تؤثر على الدولة وعلى المجتمع؟ وكيف بنت طهران ما تسميه الاقتصاد المقاوم أو ما يسمى علميا الموازي؟ ثم هل يتحول الضغط الاقتصادي إلى عامل في قرار التفاوض؟ وأخيرا، لماذا يبدو رفع العقوبات جزئيا أو كليا واحدا من أعقد ملفات أي صفقة محتملة؟ إذن تبدو مسألة رفع العقوبات إحدى نقاط التفاوض الحرجة بين الجانبين الإيراني والأمريكي، ويرتبط تاريخ العقوبات المفروضة على إيران بتاريخ الثورة الإيرانية وتشكل نظام الجمهورية الإسلامية عام 79 من القرن الماضي، حيث تعود إلى نفس العام أقدم حزم عقوبات واشنطن المفروضة على طهران بعد حادث السفارة الأمريكية في طهران. تخضع إيران حاليا لأكثر من 5000 عقوبة منذ ذلك الحين، وعلى مدار العقود الماضية خففت وشددت تلك العقوبات مرات عديدة، ورفع بعضها وأعيد فرض البعض الآخر تبعا لمنعطفات العلاقات بين إيران وبين الجهات الفارضة لهذه العقوبات، والتي لم تقتصر فقط على الولايات المتحدة، بل كان مصدرها أيضا الأمم المتحدة من خلال قرارات مجلس الأمن إلى جانب الاتحاد الأوروبي. العقوبات الأمريكية على إيران هي من أوسع وأقسى أنظمة العقوبات التي تفرضها واشنطن، ويدار الشق المالي منها عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، التي تضم قوائم عقوباتها أكثر من 37 ألف كيان مرتبط بإيران. أما مجلس الأمن الدولي فكانت حزم عقوباته مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وأصدر 6 قرارات بين عامي 2006 و2010 حظرت أولا مواد وتقنيات إنتاج اليورانيوم وتخصيبه، واستهدفت الصناعات الصاروخية، ثم اتجهت تاليا لحظر المساعدات المالية غير الإنسانية وصولا إلى استهداف أرباح النفط الإيراني. أما العقوبات الأوروبية فترتبط بالأنشطة النووية والاتهام بانتهاكات إيرانية لحقوق الإنسان، فضلا عن الاتهام الأوروبي لطهران بدعم روسيا في حربها على أوكرانيا. أبرز القطاعات المستهدفة بالعقوبات الدولية على إيران هي القطاع المالي والمصرفي بالإقصاء من النظام المالي العالمي ومنع تعامل المؤسسات الإيرانية بالدولار أو اليورو. ثم يأتي قطاع الطاقة والتجارة من خلال حظر صادرات النفط والغاز الإيرانية وحظر تبادل السلع والخدمات، وهناك أيضا قطاع الطيران والصناعة، ويحظر بيع الطائرات المدنية وقطع غيارها وتقنيات الطيران المدني وصولا لإيران وصولا إلى قطاع الأسلحة والبرنامج النووي. انعكاسات العقوبات الأمريكية والدولية على إيران لم تكن باليسيرة. منذ فرض العقوبات الأمريكية المشددة عام 2018 بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، تراجعت صادرات النفط الإيرانية بشكل ملحوظ بعد أن كانت تشكل أكثر من 70% من إجمالي إيرادات الجمهورية الإسلامية، فهبطت من نحو 2.5 مليون برميل يوميا إلى معدل بين 500,000 برميل إلى 1,000,000 برميل فقط. وفي عام 2020 بلغ معدل التضخم في إيران حوالي 40%، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 240 مليار دولار مقارنة ب 445 مليار دولار عام 2017. ومنذ بدء الحرب كثفت الإدارة الأمريكية عقوباتها على إيران لتتجاوز العقوبات المباشرة على الاقتصاد، وتشمل ضمن ما وصف وسمي بعملية الغضب الاقتصادي منظومة الالتفاف على هذه العقوبات. طبعا نتابع تفاصيل هذه العقوبات الجديدة وما تستهدفه عبر شاشة تفاعلية. معك سلام خضر.
1: شكرا زين. إذن استكمالا لما ذكره زين، هناك مجموعة من العقوبات الأمريكية التي فرضت أيضا وبشكل إضافي على إيران، سنذكر العامين الماضيين المرتبطين مباشرة بما نراه من حالة حرب كانت بين الدولتين. عام 2025 شددت الولايات المتحدة من العقوبات المفروضة على إيران، وقامت بفرض عقوبات على شبكات شحن الغاز النفطي وعلى كيانات تتهمها الولايات المتحدة بأنها تتاجر بالنفط الإيراني. فرضت أيضا عقوبات على مصافي صينية مستقلة أو ما تعرف بالتي بوتس في الصين، وأيضا عقوبات على كيانات تشتري النفط الإيراني. عام 2026 وسعت واشنطن هذه العقوبات لتشمل أفراد وكيانات أيضا مرتبطة بشبكات مالية تسهل استلام إيران المدفوعات لقاء بيع النفط، أو أيضا شبكات شحن هذه النفط وتسهيل تجارة النفط، وأيضا ما بات يعرف بأسطول الظل الإيراني. أسطول الظل الإيراني هو واحدة من الآليات التي تستخدمها طهران في محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية، وهي مجموعة من السفن القديمة غير المسجلة يمكن أن تكون موجودة في البحار، أحيانا تغيب الموقع الجغرافي لها في محاولة إرباك آلية العقوبات المفروضة عليها. وهناك أيضا آلية أخرى هي تقايض إيران النفط الذي تبيعه وغالبيته يذهب إلى الصين بمشاريع تنشئها الصين داخل إيران. منذ بداية هذه الحرب على إيران، قامت الولايات المتحدة بعد نهاية الحرب العسكرية والعمليات العسكرية بإطلاق ما سماها الرئيس دونالد ترامب بعملية الغضب الاقتصادي. فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية، وباتت السفن ممنوعة من الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها، ووسعت من هذه الدائرة عبر مجموعة من القطع البحرية الممتدة من بحر العرب إلى كامل المنطقة التي تقع تحت منطقة عمليات القيادة الوسطى، وبدأت بملاحقة ما تعتقد أنها سفن الظل التي تنقل النفط الإيراني من الموانئ التي تستخرج منه. بطبيعة الحال إضافة إلى محاولات الالتفاف الإيرانية، كان هناك أيضا توسيع لهذه الملاحقات من قبل القيادة الوسطى. بحلول نهاية اليوم كانت الولايات المتحدة أعلنت أنها حولت مسار أكثر من 100 سفينة إيرانية كانت باتجاه موانئ إيران أو خارجة من موانئ إيران في غضون 3 أسابيع من بداية ما سماها الرئيس دونالد ترامب الغضب الاقتصادي. في مقابل ذلك كانت إيران تحاول أيضا أن تتكيف مع هذه العقوبات. الحرس الثوري قبل بضعة أيام قام بتوسيع ما يصفها بالمناطق التي تقع تحت سيطرته في مضيق هرمز، وحول الإبحار في هذا المسار إلى جزر من المسار التاريخي إلى جزر قريبة جدا من الشواطئ. وإيران تبحث ما تقول إنها ستبدأ بجباية أموال من السفن التي تتحرك في مضيق هرمز عبر المسار الذي حدده الحرس الثوري، وذلك لقاء خدمات تقدمها لهذه السفن، سواء خدمات الملاحة، التأمين، أو أيضا ما تسميها إيران بالخدمات البيئية. إذن هذه محاولة أخرى من إيران للتأقلم مع هذه العقوبات، وهذه العقوبات قد تكون من ضمن ما يتم التفاوض عليه وفق يعني نجاح المساعي التي قامت بها باكستان بشكل مباشر.
0: ورفعها سيكون من المهام الصعبة جدا بسبب تعقيداتها. شكرا لك جزيلا سلام خضر. نرحب بضيوفنا في هذه الفقرة. معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا من تكساس في الولايات المتحدة توني ناش، رئيس قسم الأبحاث العالمية بمجلة The Economist سابقا. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور صدقيان، واستمعت إلى ما ذكرناه عن هذه العقوبات، أكثر من 5000 عقوبة، أكثر من 37,000 كيان تشملها فقط العقوبات الأمريكية. كيف تنظر لهذه العقوبات وطبيعتها والجهات التي تفرضها؟
2: لا أحد في إيران يعتقد بأن هذه العقوبات لم تؤثر على الاقتصاد الإيراني، لم تؤثر على المواطن العادي، ولم تؤثر على العائلة الإيرانية. وبالتالي نحن نتحدث عن عقوبات عمرها 47 عاما، يعني منذ 1980 صدرت أول عقوبات على الشعب الإيراني، ولحد الآن

0: قبل أسبوع أيضا كانت هناك عقوبات من قبل الولايات المتحدة، وزارة الخزانة الأمريكية تحديدا، على أشخاص وشخصيات تعمل في مجالات متعددة، وبالتالي هذه العقوبات أثرت على هذه يعني على الكيان الإيراني بالشكل الذي أدى إلى أنه مثلا في جائحة كورونا لم تستطع إيران من استيراد فاكسين لمواجهة هذه الجائحة، وبالتالي كان هناك مقاطعة على الغذاء، على الدواء، على التجهيزات الطبية في كثير من الأحيان. لكن الإيرانيون نجحوا في كل هذه السنوات، نجحوا من تجاوز هذه العقوبات من خلال برامج متعددة، الاقتصاد المقاوم، الالتفاف على العقوبات. وبالتالي شيء ملفت أن تستطيع إيران وتنجح في يعني امتلاك المنظومة الصاروخية في ظل العقوبات، تكميل البرنامج النووي الإيراني في ظل العقوبات، التقدم الذي حصل في الاقتصاد، في الزراعة، في كل المجالات التنموية الإيرانية، هي كلها حصلت في ذات يعني في إطار العقوبات وفي سنوات العقوبات. وبالتالي أنا أعتقد بأن الإيرانيين نجحوا أيضا من يعني من جعل هذه العقوبات بلا أثر، ليس 100%، لكن في ظل هذه العقوبات استطاع المواطن الإيراني أن يعيش يعيش في كل مراحل حياته، لكن هذا لا يمنع من وجود
1: يعيش أم يتعايش. هو يعني لا يمكن أن نقول أن المواطن الإيراني يعيش في رفاهية في ظل العقوبات.
0: حقيقة هناك قضايا في داخل إيران ملفتة أيضا، يعني هذا السفر الكثير داخل إيران، يعني السيارات الأجنبية الفارهة موجودة. أنا أقول ذلك، هذا لا يمنع من أن هناك أيضا فقر، لكن الحكومة الإيرانية استطاعت أن تدعم اقتصاديات العوائل الفقيرة، وتدعم أيضا الطبقة يعني الطبقة المتوسطة، وبالتالي استطاع المواطن الإيراني أن يتعايش، واستطاعت الحكومة بجهد كبير من تقليل أثر هذه المقاطعة على حياة المواطنين.
1: سيد توني ناش، من الملاحظ أن سلاح العقوبات يعني تقريبا أصبح سلاحا حصريا في يد مجموعة من الدول، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى. يعني الصين لا تفرض عقوبات مثلا على إيران أو على أي دولة لا ترى أنها في مشاكل معها، ولا يوجد في خارطة العقوبات على إيران أي دولة أفريقية أو أي دولة من آسيا باستثناء كوريا الجنوبية واليابان. كيف تنظر لحصرية العقوبات لدى مجموعة من الدول فقط؟
2: إنني أعتقد أن الدكتور صقيان محق في القول أن إيران قد أبلت بلاء حسنا في الاستمرار على الرغم من العقوبات التي فرضت عليها، وإذا تمكنت من التلافي حول هذه العقوبات واستبدلت الواردات بمنتجات أخرى. وأعتقد أن قوة العقوبات الأمريكية قد زادت كثيرا، وهذا الأمر سيجعله من الصعب على الإيرانيين أن يتكيفوا في المراحل القادمة. فيما يتعلق بآسيا وأفريقيا وإمكانية فرضها للعقوبات على إيران، إن صح القول علينا أن ننظر إلى الصين. الصين تتلقى إمدادات الطاقة من إيران ولديها استثمارات في إيران، وإذا ما من حافز يدفع إيران أو عفوا الصين لفرض عقوبات على إيران. وهنالك أيضا
1: أنا أقصد
2: دول
1: بموضوع العقوبات بشكل عام كأداة، هو أداة تستخدمه أوروبا وأمريكا تقريبا ضد كل من يعارضهما في العالم. كيف تنظر لهذه الفكرة، فكرة أن هذه الدول فقط هي التي تستخدم سلاح العقوبات وبقية العالم يتعايش مع نفسه بدون أي مشاكل وبدون أي عقوبات؟
2: لا يمكنهم أن يفعلوا ذلك، وإليكم السبب. هم ليس لديهم قدرة النقل. بمعنى آخر، الدولار الأمريكي هو قوة كبيرة في الاقتصاد العالمي، وإذا نتيجة لذلك عندما تفرض الولايات المتحدة عقوبات على دولة أخرى، إذا عقوبة تتعلق بالدولار الأمريكي، سيكون من الصعب لتلك الدولة أن تشارك في التجارة الدولية. على سبيل المثال، إيران تبيع النفط والغاز للصين باستخدام العملة الصينية، ولكن عندما تحصل إيران على هذه العملة الصينية ما الذي بإمكانها أن تفعله؟ ما من شيء بإمكانها أن تفعله باستخدام هذه العملة، إما سيتعين عليها أن تحول العملة الصينية إلى العملة المحلية أو الدولار الأمريكي. بإمكانهم أن يستخدموا عملات أخرى، ولكن بشكل عام التحكم بالعملة الأمريكية هي أداة السيطرة التي تستخدمها الولايات المتحدة، وأعتقد أنها تستخدمها بنماذج متعددة، ولكن الدولار هو القوة من وراء هذه العقوبات.

0: إيران، كيف تعاملت في الأربعين سنة الماضية مع العقوبات عموما وأيضا مع العقوبات الحديثة، وهل هي قادرة الآن على تجاوز العقوبات الأمريكية إذا لم يتم التوصل لاتفاق؟
1: أنا أعتقد بأن خيار العقوبات لم يستطع في أي بلد من البلدان أن يعطل ما يريده النظام السياسي في تلك البلدان. الآن الإيرانيين هل حققت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، سواء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي، هل إنها استطاعت أن تقف أمام عدم تقدم المنظومة الصاروخية في إيران؟ هل استطاعت أن توقف عجلة المضي قدما في البرنامج النووي الإيراني؟ هل استطاعت أن توقف عجلة التنمية في إيران؟ ألا أعتقد ذلك. وبالتالي خيار العقوبات ثبت بأنه ليس خيارا فاعلا في التأثير على القرار السياسي في إيران أو تحسين سلوك النظام السياسي سواء كان في إيران أو في غير إيران. وبالتالي أنا أعتقد بأن خبرة إيران في تجاوز العقوبات وخبرتها في دعم المواطن الإيراني ومعيشته ودعم كل المجالات سواء كان الأكاديمية الفنية الخدمية التنموية، أنا أعتقد بأن إيران أصبحت متمرسة في ذلك وهي تعد العدة، ودائما هي تضع بلان أي بلان بي بلان سي. وبالتالي أنا لا أعتقد بأن خيار العقوبات سوف يؤثر على النظام السياسي فيما إذا أراد أن يعمل أي شيء في داخل النظام.
0: سيد توني ناش، هذه العقوبات أيضا لم تفرض جملة واحدة، فرضت عبر 40 عاما، وبعضها بقوانين وبعضها في ظروف سياسية مختلفة. ضعنا في التعقيدات، صورة التعقيدات التي تقف حائلا أمام رفع هذه العقوبات سواء الأمريكية أو الأوروبية أو الأممية.
2: إنني أعتقد أن العقوبات لم تكن مصممة قط لتكون فعالة لوحدها، والعقوبات الفردية لا تكون فعالة لوحدها، وإذا هذا المزيج من العقوبات التي فرضت على إيران، أعتقد أنه قد وصل عددها أكثر من 5000 عقوبة، سيتطلب الأمر وقت طويل للتراجع عن هذه العقوبات. إذا المشكلة هي ليست العقوبات بحد ذاتها، بل خطر إعادة فرض العقوبات بعد رفعها. وإذا حتى لو لنفترض أن العقوبات سترفع في الأسبوع القادم، سيتطلب الأمر وقت طويل لعودة المستثمرين إلى إيران، وذلك لأن بعض المساهمين قد لا يقبلون بالدخول إلى السوق الإيرانية. بإمكانهم الذهاب إلى قطر أو عمان أو غيرها من الدول في المنطقة، لأن الذهاب إلى إيران مباشرة ينطوي على مخاطر. شركات صينية ويابانية وكورية مثلا قد تذهب مباشرة إلى إيران، ولكن بسبب نظام العقوبات سيكون الأمر صعب جدا، لأن المسألة لا تقتصر فقط على العقوبات المالية والاقتصادية، بل أيضا عقوبات على خلفية انتهاك حقوق إنسان وغيرها. إذن هناك منظمات عدة فرضت هذه العقوبات، ورفعها سيتطلب سنوات.
0: شكرا جزيلا لك توني ناش، رئيس قسم الاقتصاد العالمي في الإيكونومست سابقا، ونشكر أيضا ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، رئيس المركز العربي للدراسات الإيرانية. شكرا لك. نصل بذلك لنهاية هذه الفقرة، نعود إلى غرفة الأخبار.
3: 8 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة من الجزيرة في تغطيتنا لآخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المسجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم التفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي، وإنه بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها للإعلان عنها قريبا. وأضاف أنه أجرى اتصالا جيدا مع قادة ومسؤولين في السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن، كما أجرى مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وقال إنها سارت بشكل جيد جدا. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن البيت الأبيض يأمل تسوية الخلافات النهائية خلال الساعات القادمة والإعلان عن الاتفاق اليوم الأحد. المسؤول الأمريكي أوضح أن الاتفاق ينص على تمديد فترة وقف إطلاق النار 60 يوما يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز.

0: الموقع وأضاف أن مسودة الاتفاق تنص على رفع الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية وسترفع بعض العقوبات لتمكين إيران من بيع نفطها. كما قال المسؤول الأمريكي في تصريحاته لأكسيوس إن المسودة تتضمن التزامات من إيران بعدم السعي مطلقا لامتلاك أسلحة نووية، بالإضافة إلى التفاوض بشأن تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم والتخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. عن الجبهة الإسرائيلية اللبنانية، تنص مسودة الاتفاق بحسب المسؤول الأمريكي على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله. وفي هذا الشأن نقلت أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو أبلغ ترامب قلقه من بند إنهاء الحرب مع حزب الله. في التطورات الميدانية على تلك الجبهة، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان للجزيرة إن 9 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على بلدة صير الغربية، بينما قال حزب الله إنه استهدف تجمعا للجيش الإسرائيلي في البياضة وجهاز تشويش على المسيرات في النقرة. مشاهدينا، نتابع معكم كل هذه التطورات ونقف عند أبرزها بمزيد التحديثات مع شبكة مراسلي الجزيرة من واشنطن، مراد هاشم من طهران، محمد البقالي من رام الله، مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومن بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. مرحبا بكم جميعا. مراد هاشم، المعطيات تتكشف، التسريبات تخرج بين ربما ساعة وأخرى من وسائل الإعلام الأمريكية التي تقربنا أكثر من ماهية هذه المذكرة التي قال ترامب بأنها ستكون قريبة.
1: بالفعل محمد، وهناك ترقب للساعات لما ستحمله الساعات المقبلة من إعلان محتمل حول توقيع هذه المذكرة، مذكرة التفاهم من أجل السلام كما سماها الرئيس ترامب. أكسيوس يكشف أن الرئيس ترامب مساء السبت حسم أمره فيما يتعلق بترجيح المسار التفاوضي على العملية العسكرية، أي أن الرئيس ترامب قرر المضي قدما في هذا المسار التفاوضي مع قرب التوصل إلى اتفاق مستبعدا أي عملية عسكرية. هذا الاتفاق أو هذه المذكرة كما يكشف موقع أكسيوس تتضمن اتفاق الطرفين الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف اطلاق النار لمدة 60 يوما قابلة للتنفيذ، على أن يتم خلال ذلك فتح مضيق هرمز من قبل إيران وعدم فرض رسوم على السفن وأيضا إزالة الألغام. وكلما تقدمت عملية إزالة الألغام تقوم الولايات المتحدة من جانبها برفع الحصار على الموانئ الإيرانية وكذلك إصدار إعفاءات على شحنات على بعض شحنات النفط الإيراني الخاضعة للعقوبات، وذلك للسماح ببيعها بحرية. فيما يتعلق بالجانب النووي، ويتضمن بشكل عام خطوط عامة، التزامات عامة، سيجري لاحقا خلال فترة 60 يوما التفاوض حول الآليات والتفاصيل. الالتزام العام من قبل إيران هو من أنها تلتزم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي مطلقا، لكن سيتم التفاوض خلال هذه الفترة على مسألة تخصيب اليورانيوم، أيضا تعليق تخصيب اليورانيوم وكذلك إزالة اليورانيوم عالي التخصيب. وفي هذا يشير الموقع إلى أن إيران قدمت التزامات شفهية إلى الوسطاء فيما يتعلق بمدى الالتزامات التي ستقوم بها فيها في الجانبين، أي فترة التعليق وكذلك إزالة اليورانيوم عالي التخصيب. في هذه النقطة أشارت نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أيضا إلى أن إيران التزمت بالفعل بالتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب، وأنه دون ذلك لم تكن هذه المفاوضات سوف تستمر، لأن المفاوضين الأمريكيين هددوا بالانسحاب منها. يكشف أكسيوس فيما يتعلق ببقية بنود هذه المذكرة التزام الولايات المتحدة من جانبها بمسألة التفاوض حول رفع العقوبات، التفاوض حول إلغاء تجميد الأصول المالية المجمدة، على أن لا يتم التنفيذ في أي من البندين إلا بعد توقيع اتفاق نهائي بشكل كامل، أيضا عدم انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة إلا بعد توقيع اتفاق نهائي.

0: فيما يشمل الاتفاق أيضا إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وأنه كلما التزم حزب الله تلتزم إسرائيل في المقابل، ويعطي إسرائيل الحق في الرد إذا لاحظ تحركات أو تجهيزات عسكرية أو تسلح أو هجمات من قبل حزب الله. مع ذلك يشير نقلا عن مسؤول إسرائيلي لأن نتنياهو خلال مكالمته مع الرئيس ترامب يوم السبت خلال ساعات السبت أبدأ قلقه من بند إنهاء الحرب، ولكن مسؤول أمريكي يقول للموقع أن هناك أيضا بنود أبدأ نتنياهو قلقا بشأنها. المسؤولون الأمريكيون يأملون بأن يتم وضع اللمسات النهائية على هذا الاتفاق خلال الساعات القادمة. الرئيس ترامب أيضا منفتح على إعطاء إيران الكثير من الفرص الاقتصادية في حال التزمت بتلبية مطالبه فيما يتعلق بالبرنامج النووي، والإشارة هنا إلى ما يتعلق بإزالة اليورانيوم عالي التخصيب. وكان هو في تصريحات لسي بي إس قال بشكل واضح إن هذه المذكرة هي ستقود في النهاية إلى تخلي إيران عن أي طموح بامتلاك سلاح نووي، بما في ذلك إزالة اليورانيوم عالي التخصيب كما قال الرئيس ترامب، وأنه لن يوقع أبدا أي اتفاق إلا إذا كان يشمل هذا الشرط. محمد.
1: نعم، أشكرك مراد هاشم، كنت معنا من واشنطن. محمد البقالي، ربما بينما تخرج كل هذه الأخبار والتسريبات في الولايات المتحدة، الحال ليست ذاتها في إيران، ولكن أحدث تصريح إيراني رسمي كان على لسان نائب وزير الخارجية الإيراني، قال فيه بأن إيران تنتهج السلام المقترن بالقوة والدبلوماسية المقترنة بالكرامة والدفاع عن الأراضي. إلى أي مدى هذا التصريح يلخص المشهد بالفعل في إيران؟
2: بالفعل محمد، وهذا التصريح في الحقيقة هو يرد بصيغ مختلفة ومتباينة على لسان عدد كبير من المسؤولين، أي أن إيران هي جاهزة للحرب إذا فرضت عليها، ولكنها راغبة في السلام بشروط تحفظ الكرامة. والواقع إذا عدنا إلى هذه الورقة التي تم تقديمها، فإيران تنظر إليها على أنها تشكل بشكل من الأشكال انتصارا دبلوماسيا يبنى على ما تم تحقيقه في الميدان، سواء في الحرب العسكرية أو في مضيق هرمز. ذلك أن إيران تقول إنها في هذه الورقة لم تتراجع عن خطوطها الحمراء المعلنة أساسا، وحافظت على شرطها الأساسي والذي يفصل بين المسارات، ويقول إن الأولوية الآن هي لمناقشة إنهاء الحرب، والحرب على كل الجبهات وليس فقط في إيران، ورفع الحصار البحري وانسحاب القوات الأمريكية، ومن ثم رفع الحصار على مضيق هرمز. وبالتالي فإيران تقدم هذه الورقة على أنها تمثل في الحقيقة انتصارا كبيرا على المستوى الدبلوماسي، ولكنها تقدم هذا الانتصار بكثير من الحذر، لأنها تقول إنها ليست لديها ضمانات بأن الولايات المتحدة ستلتزم. ولذلك كان لافتا تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الذي قال إن الولايات المتحدة وإيران قريبان جدا من الاتفاق، ولكنهما أيضا بعيدان جدا، ووضح ذلك بأن البعد سببه هو الشروط المفرطة التي قد تأتي من الولايات المتحدة، وهي الشروط المتغيرة، لأنه لحد اللحظة نحن أمام ورقة عامة، وحتى القراءة فيها ما بين الجانبين، بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، تبدو متباينة، خاصة في النقاط الخلافية الأساسية. نقطة مضيق هرمز، عندما تتحدث إيران على أنه لن يعود كما كان عليه الأمر من قبل، ونسمع في واشنطن حديثا على أن الملاحة البحرية ستعود كما كانت عليه دون أي قيد أو شرط، بينما طهران تتحدث على ضرورة الحفاظ على إدارتها بصيغة من الصيغ. ثم مسألة الملف النووي الإيراني، صحيح أن إيران تؤكد بأن هذا الملف هو مؤجل للفترة اللاحقة ما بعد 30 أو 60 يوما، التي ستشمل تطبيق ما تم الاتفاق عليه وبناء الثقة، ولكن نسمع حديث من الولايات المتحدة على مسألة القبول بإخراج اليورانيوم المخصب بنسبة عالية. هذا الأمر على كل حال على الأقل على المستوى العلني لا يسلم به هنا، ووكالة فارس نقلت على أن كل هذا الحديث غير دقيق، وأن موضوع الملف النووي هو مؤجل، وهذا الأمر قاله أيضا المتحدث باسم وزارة الخارجية. على كل حال التفاصيل الحقيقية

0: والقراءات والتأويلات ربما ستكون كثيرة، بعضها موجه للداخل، بعضها بهدف تصعيد السقف في انتظار المفاوضات المقبلة، ولكن ستظهر الأمور. لكن ما يمكن ملاحظته الآن هو أن طهران في الحقيقة حولت مضيق هرمز الذي كان مفتوحا في البداية وبسبب الحرب أغلق ووضعت يدها عليه، تحول إلى نقطة تفاوض رئيسية تمكنت من خلاله من تحصيل عدد من المكاسب. هذا ما يقال هنا، تحصيل عدد من المكاسب بالشكل الذي تمكنت من خلاله أن تؤجل موضوع النووي الإيراني الذي هو جوهر هذا الخلاف وجوهر هذه الحرب التي قامت. وتم حصر الآن النقاش في القضايا التي نجمت عن الحرب ولم تكن أصلا موجودة من قبل، فكأنما إيران من خلال استعمال مضيق هرمز كورقة ضغط في خلال الحرب، والآن ورقة ضغط بغية تحصيل السلم. وهذا الأمر في الحقيقة هو ينسجم بشكل عام مع الدبلوماسية الإيرانية. إذا يمكن أن أذكر بأن هذا اليورانيوم الآن الذي يطرح إشكال عالي التخصيب بنسبة 60%، هذا كان خلال تم تخصيبه ما بين 2021 و2022 خلال المفاوضات في فيينا، وحينها عندما وصلت الأمور تعقيدا عاليا أعلنت إيران في تلك اللحظة أنها رفعت نسبة التخصيب إلى 60%، وأثار الأمر ضجة وغضبا دوليين، وأصبح هذا اليورانيوم المخصب الآن جزءا من عملية التفاوض. هذا الأمر يبدو أنها نفس العقيدة التفاوضية والاستراتيجية التفاوضية تم تطبيقها، التصعيد إلى أعلى درجة، وهذا التصعيد هو الذي يصلح أو يتم استعماله لتحقيق مكتسبات في مرحلة مقبلة. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية هي مسألة الثقة. إيران صحيح كل هذا تعتبر أنها حققت إنجازا، أن الأهداف التي وضعت لهذه الحرب وهي الآن على ما يبدو تشرف على نهايتها لم تتحقق، لا بإسقاط النظام ولا بإنهاء البرنامج النووي بشكل كامل بالقوة ولا بإنهاء البرنامج الصاروخي، ولكنها غير متأكدة من أن الأمور ستمضي كما تم الاتفاق عليه، ولذلك فهي تقول بأنها بعيدة أيضا بالقدر نفسه الذي ترى بأنها قريبة من الاتفاق، فإنها أيضا بعيدة باحتمالات تغير المواقف وتغير الآراء، وأيضا دخول هذا اللاعب الحاضر الغائب في هذه في المفاوضات إسرائيل. الحديث بشكل عام يقال هنا إن الولايات المتحدة عندما تلتزم بمبدأ أمريكا أولا فإنها تكون قادرة على الوصول إلى اتفاق، هذا الأمر قاله نائب الرئيس الإيراني، ولكن عندما تتعامل بمنطق إسرائيل أولا عندها يتعقد الموقف أكثر وأكثر. إذن الآن مبدئيا وظاهريا وحسب كل المعطيات تشير إلى أن مسألة الحرب وعودة التصعيد قد استبعدت على الأقل في المرحلة القريبة المقبلة، ولكن أيضا مع حذر من أن الحروب السالفة أو على الأقل الحربين الأخيرتين شنتا في وقت كانت فيه الأجواء تشير إلى تقدم كبير على مستوى المسار الدبلوماسي، ولذلك نسمع أحيانا تصريحات عسكرية في ظل هذا الزخم الدبلوماسي بأن الاستعدادات جاهزة لكل محاولة ولكل هجوم أو لكل ما لما يسميه الإيرانيون هنا، نعم، لكل حماقة قد يرتكبها العدو.
1: شكرا جزيلا محمد البقالي من طهران. وليد العمري، كيف تراقب إسرائيل هذه المعطيات الجديدة؟ هي معنية بموضوع إيران لا شك، ولكن ما يلفت الانتباه هو أن ما سرب عن هذه المذكرة سيعلن من خلالها إنهاء لحالة الحرب بين إسرائيل وحزب الله، ويبدو أن نتنياهو قلق جدا من هذه النقطة تحديدا.
2: فعلا هناك قلق كبير جدا في إسرائيل وخيبة أمل مما جرى، أولا لأن إسرائيل قيادتها تحديدا تم إقصاؤها عن مسار المفاوضات في الغرف المغلقة بين الولايات المتحدة وإيران. ما يقلق إسرائيل هو ثلاثة أمور تتعلق أولا بأنها تخشى من أن ليس هناك نصا واضحا في الاتفاق المرحلي بين الولايات المتحدة وإيران بخصوص تفكيك المشروع النووي الإيراني، وثانيا الحد من المشروع الصاروخي الإيراني، وكذلك مسألة كبح من تسميهم إسرائيل بوكلاء إيران في إشارة إلى حزب الله. نتنياهو كان هذه الليلة وعلى غير عادته قد ترأس اجتماعا للطاقم الوزاري الأمن السياسي المصغر المعروف بالكابينيت. والجديد في هذا الاجتماع أولا أنه جاء على خلفية المحادثة الهاتفية بينه وبين الرئيس ترامب بعد كل الأنباء عن التقدم الحاصل. والجديد الآخر في هذا الأمر كان أن نتنياهو أيضا استدعى زعماء أحزاب الائتلاف الذي يترأسه للحضور والمشاركة في إشارة إلى حجم القلق الذي يساور الإسرائيليين. ومما يدهش الإسرائيليين حتى الساعة أن نتنياهو وبطانته لم يدلوا بأي تصريحات أو تعقيبات حول التطورات الحاصلة، وتشعر إسرائيل وكأنها بالفعل خرجت مما جرى بدون أن تحقق الأهداف التي كانت ترددها منذ بداية هذه الحرب. ويرى محللون في إسرائيل، وهو ما تنشره الكثير من الصحف وأيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية الأخرى، بأن نتنياهو وإسرائيل قد تراجع تأثيرها على الولايات المتحدة وتحديدا على الرئيس ترامب، مما أتاح للرئيس ترامب التوصل لهذا الاتفاق إذا ما تم بالفعل وتم توقيعه خلال الساعات المقبلة بدون أن يأخذ بالحسبان ما يوصف بالمصالح الإسرائيلية. إسرائيل طيلة كل الفترة الماضية كانت تقوم بتحريض الولايات المتحدة وتردد ذلك جهارا نهارا بأنها غير معنية بالاتفاق وتريد استئناف الحرب والهجمات على إيران وتصعيدها في لبنان وغير ذلك. فوجدت نفسها بأنها ليست هي صاحبة القرار. وجاء تصريح الرئيس ترامب قبل بضعة أيام الذي قال فيه بأن نتنياهو يفعل ما يقوله له هو كإشارة إلى أن إسرائيل فقدت سيادتها بخصوص هذه القرارات وتحديدا في لبنان. والآن تجد نفسها أمام اتفاق إذا ما تم توقيعه قد فرض عليها. الإذاعة الإسرائيلية فجر هذا اليوم وعلى خلفية كل هذه التطورات ذهبت إلى نشر خبر مفاده بأنه تم تخفيض حالة التأهب العسكرية التي أعلنت في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال نهاية الأسبوع، وأن الأمور تتقدم بالفعل نحو التسوية التي تم إبرامها بمعزل عن إسرائيل، وأن هذا تسبب بقلق واسع وكبير. ويرون بأنه في نهاية المطاف فأن إيران قد تخرج من هذه الحرب بهذا الاتفاق إذا ما تم خلال 60 يوما المقبلة، وقد أبقت مشروعها النووي على حاله وأبقت مشروعها الصاروخي على حاله أيضا دون أن يكون هناك إخراج للنووي المخصب أو مخزون نووي المخصب منها كما تطالب إسرائيل. وترى ويرون في إسرائيل بأن الرئيس ترامب هذه المرة بالفعل في هذه المفاوضات عمل على أساس أمريكا أولا، ولم يأخذ بالحسبان تلك المصالح الإسرائيلية التي كان يفرضها عليه نتنياهو، لا بل أقصى نتنياهو عن هذه المباحثات، وهو ما اشتكى منه الإسرائيليون من أنه ليس هناك إحاطة منتظمة حول حقيقة ما يجري في الغرف المغلقة بين الولايات المتحدة وإيران. بعض المراقبين في إسرائيل يرون أن إسرائيل عليها الآن أن تعيد حساباتها من جديد وأن تبحث عن تحالفات جديدة إقليمية، وأن لا تكتفي بأن تكون رهينة فقط بيدي الولايات المتحدة مثل ما جرى في الفترة السابقة، لأنها في الأسابيع الأخيرة قد فقدت ناصية القرار بخصوص سواء الحرب في لبنان حيث تمكن الأمريكيون من تقييد جيشها ومنعه من القيام بعمليات حربية على نطاق أوسع مثل ما كانت تريد، وأيضا لم تستجب طلباتها ودعواتها من الولايات المتحدة لمواصلة الحرب ضد إيران من جديد. هذه الأمور مجتمعة يبدو أنها وضعت علامة سؤال كبيرة أيضا على مدى استقلالية إسرائيل بخصوص مثل هذه الأوضاع.
1: أشكرك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. بدينا نشير إلى هذه الصور قبل قليل من بلدة جبشيت بقضاء نبطية في جنوب لبنان، والتي تظهر غارة إسرائيلية، أو بالأحرى أثار تلك الغارة وأعمدة الدول.

0: الدخان التي ترتفع من تلك المنطقة التي استهدفت. يضاف هذا مشاهدينا بالتأكيد إلى مجموعة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدنا وقرى لبنانية خلال الساعات الماضية. من بيروت إيهاب العقدي، ضعنا في تفاصيل كل هذه الغارات وأيضا التي تتقاطع أيضا مع بيانات أخرى أصدرها حزب الله تتعلق بعملياته التي قام بها.
1: نعم، والقلق أيضا في لبنان من استمرار هذه العمليات العسكرية على الرغم من اقتراب التوصل لاتفاق أمريكي إيراني بشأن وقف إطلاق النار. كان واضحا وزير خارجية إيران عباس عرقجي حين أرسل رسالة إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أكد فيها بأن إيران قالت وأعادت التأكيد في المقترحات التي أرسلتها إلى إسلام أباد بأن وقف إطلاق النار سيشمل لبنان، وأن هذا الأمر سبق وقدمته إيران في مقترحاتها السابقة. وقالت بأن وقال عرقجي بأن إيران ستستمر بدعم حزب الله الذي وصفه بالمقاوم والمنتصر. وحتى ذلك الحين فإن الغارات الإسرائيلية استمرت على جنوب لبنان هذا الصباح، وهي استكمال للغارات المستمرة منذ أيام على جنوب لبنان على بلدة جبشيت، غارة إسرائيلية، وكذلك على يحمر الشقيف وباتجاه تول، وكلها تقع في قضاء النبطي. يضاف إليها غارات بالمسيرات على بلدات في القضاء نفسه، وكانت كذلك المقاتلات الإسرائيلية غارت على عدة مناطق في جزين، وهي منطقة وقرى وبلدات تقع في مناطق هي امتداد جغرافي لمنطقة جنوب لبنان، وتقع على تلال مرتفعة تعرف بمرتفعات الريحان. وكذلك شملت الغارات مناطق مختلفة، يوم أمس بلغت 37 غارة على مناطق في جنوب الليطاني، شملت النبطي وبنت جبيل وقضاء صور. وكذلك استمر حزب الله بالعمليات على القوات الإسرائيلية مطلقا المسيرات الانقضاضية والمسيرات والصواريخ وحتى قذائف المدفعية على المواقع الإسرائيلية وتجمعات الجنود في عدد من المواقع المتاخمة لمناطق تواجده في جنوب لبنان والتي تحتلها أيضا إسرائيل. هذه المواقع هي عمليا في ثلاث نطاقات جغرافية في القطاع الغربي من جنوب لبنان قرب البياضة، وأيضا باتجاه منطقة بنت جبيل وهي التي فيها عدد من المواقع الإسرائيلية التي جرى استهدافها، وكذلك في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. واستخدم كذلك حزب الله الصواريخ حتى ساعة متقدمة من ليل أمس. وكل ذلك يجري بينما أيضا يتحضر لبنان خلال الأيام المقبلة وتحديدا في 29 من الشهر الحالي لجولة محادثات ذات طابع أمني وعسكري مع إسرائيل في البنتاغون بما يتعلق بالوضع القائم في جنوب لبنان. والآن السؤال هو إذا كان لبنان وسيستفيد عمليا من هذا التقارب الإيراني الأمريكي في هذه المرحلة لخفض التصعيد أو لوقف الإطلاق النار من الجانب الإسرائيلي الذي يبدو أنه حتى اللحظة متمسك بالقيام بعمليات عسكرية متى يراها ضرورية خلال الفترات اللاحقة، وهو الأمر الذي كان استمر به خلال فترة إطلاق النار منذ نوفمبر من العام 2024 وحتى الثاني من مارس آذار الماضي تاريخ بدء العمليات القتالية مجددا في جنوب لبنان، حينها قامت إسرائيل بعمليات اغتيال وقصف جوي مكثفة على مناطق عدة في لبنان. والآن يعتبر حزب الله أنه لن يعود إلى هذه المرحلة وهو مستمر في القتال طالما أن إسرائيل مستمرة بعملياتها في جنوب لبنان. لذلك هو يربط أي وقف لإطلاق النار بالوقف الإسرائيلي لإطلاق النار، وهذا حتى هذه اللحظة لم يتبين الموقف الإسرائيلي الحقيقي في مدى قيام إسرائيل باستمرار عملياتها في حال التوصل لاتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران. وأيضا الخلافات السياسية الداخلية في لبنان التي لا ترغب بأن تكون إيران طرفا مؤثرا على مسار المفاوضات مع إسرائيل. ولبنان الرسمي عمليا أعلن عدة مرات من خلال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بأن هذا المسار هو ملك للدولة اللبنانية ولا يمكن السماح لآخرين بالتدخل به في إشارة إلى إيران وعدم تأثير إيران على هذا المسار الذي ترغب السلطة اللبنانية بالقيام به بشكل منفرد والتوصل لاتفاق مع إسرائيل، قالت إنه دائم ومستقر، وأيضا هو التعبير الذي جاء في البيان الذي أرسله عباس عرقجي إلى الأمين العام لحزب الله.
0: أشكرك إيهاب العقدي من بيروت، كنت معنا من واشنطن. أدولفو فرانكو المحلل والاستراتيجي في الحزب الجمهوري، من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. قبل أن نخوض في النقاش نوه بهذا الخبر العاجل، رويترز تنقل عن وزير خارجية باكستان قوله بأن المكالمة المهمة التي أجرها الرئيس ترامب تشكل خطوة جوهرية نحو تحقيق سلام إقليمي. هذا فيما يتعلق إذن بهذا المخاض وهذه التطورات المستمرة التي تشي ربما بانفراج قريبة أو توقيع بالفعل على اتفاق أو مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران. وأدولفو فرانكو، أريد أن أسمع منك، هل ترى بالفعل أن ذلك أصبح قريبا وأننا نعيش ربما ربع الساعة الأخير في عمر هذه المواجهة؟
2: طاب مساءكم. نعم، فيما يتعلق الأمر بهذه الأمور التي جرت، يبدو أن الأمر هو وشيك جدا، ومن المحتمل جدا أنه سيتم الوصول إلى اتفاق من خلال مذكرة تفاهم. كما تناقشنا في هذا البرنامج مرات عديدة، فإننا سنشهد التفاصيل المرتبطة بهذا التحرك. الأمر لن يكون اتفاق، وإنما سيكون اتفاق على إطار، بمعنى أنه سيكون هناك إطار يتناول كل القضايا التي تناقشنا بشأنها مرات عديدة. والقضية الأساسية بالنسبة للطرف الأمريكي فيما يتعلق بمذكرة التفاهم هي قضية تخصيب اليورانيوم. هل سيكون لإيران حق بالتخصيب في هذا الإطار الزمني؟ وبالإضافة إلى التفاصيل المرتبطة باليورانيوم المخصب أصلا، هذه هي القضية الأساسية وهذا هو الإطار. ما سنشهده كذلك هو أنه سيكون هناك جوانب أخرى سيتم التعامل معها وبشكل فوري، ألا وهو فتح المضيق وكذلك رفع الحصار على الموانئ وبعض التخفيف من وطأة العقوبات. إذن لا نتحدث عن اتفاق شامل، نتحدث عن اتفاق إطاري. والمبادئ كما تناقشنا بشأنها هي مهمة بالنسبة للولايات المتحدة. نتحدث عن إقرار بأن الولايات المتحدة وأن إيران من خلال برنامجها النووي، هذا البرنامج لابد ألا يتم التواصل بالعمل عليه كما كان الأمر سابقا، ولابد من اليورانيوم عالي التخصيب أن يغادر البلاد. الأمر هو وشيك، الأمر لا يتعلق فقط بالنقاشات التي تجري على مستوى وساطة باكستان، وإنما كذلك من خلال مسار قام الرئيس الأمريكي بسلكه مع عدد من القادة بالمنطقة بما في ذلك تركيا، والنتائج كانت إيجابية، ومن ثم أعتقد أن اتفاقا وشيكا هو قريب. هل هذا سيستمر؟ لابد أن ننتظر لنرى ما سيتمخض عن كل ذلك، لكن لازلنا بعيدين ربما بأسبوع أو أشهر من اتفاق شامل.
0: في هذا الإطار ننقل أيضا عن وزير خارجية باكستان في تصريحات لرويترز ما يذهب في هذا الاتجاه أيضا، يقول بأن ما حققته المفاوضات يدفع للتفاؤل بإمكانية التوصل لنتيجة إيجابية ودائمة. سيد عباس أصلاني، هل في إيران ثمة شعور مشابه؟
2: كما تعلمون أن فرص أي اتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران تحت قيادة ترامب من محتمل كثيرا أن نرى أن يكون هناك مذكرة تفاهم ما بين الطرفين، لكن كما تعلمون ربما قد لا يكون الأمر أكيدا، لكن المؤشرات التي نسمع بشأنها بوسائل الإعلام هي تؤشر أنه ربما قد يكون هناك ردات فعل واستجابات إيجابية. وكما قال الضيف من الولايات المتحدة، نحن نتحدث عن اتفاق إطاري، وكما اقترح

0: إيران في السابق فإن الفكرة العامة هي إنهاء الحرب وبعد ذلك إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار وكذلك رفع التجميد على الأصول الإيرانية، الإفراج عن هذه الأصول ورفع العقوبات المفروضة على إيران. ونتحدث عن جدول زمني ربما في إطار 30 يوما قد يتم زيادة عدد الأيام لتصل المدة إلى 60 يوما. ربما ما حدث حتى الآن قد يكون مهما للغاية، لكن ما هو أكثر أهمية هو مرحلة التنفيذ، سواء تعلق الأمر بعملية ربما قد تذهب بطريقة انسيابية أم لا، لكن لابد أن ننتظر لنتوقع ما سيحدث فيما بعد. وكذلك سنتطرق إلى التفاصيل المرتبطة بهذا الاتفاق الإطاري، هذه التفاصيل كلها مهمة. إذن الجزء الأصعب لا يزال في المستقبل، لا يزال في إطار عملية التنفيذ، لكن إعلان مذكرة تفاهم هذه خطوة إيجابية مهمة. ولا بد أن لا ننسى أن الوساطة كانت باكستانية بالإضافة إلى عدد كبير من الدول التي حاولت أن تيسر وتساهم في هذه العملية، لأن الجميع يرى أن السلام والاستقرار بالمنطقة سيكون بمصلحة المنطقة ككل، لكن ربما قد يكون هناك إقصاء ربما لإسرائيل التي تحاول أن تطيل أمد هذه الأزمة الجارية. وهناك كذلك جهود تبذل ربما من أجل عدم حصول ذلك، لكن لابد أن ننتظر ربما بضع ساعات أو ربما بضعة أيام لنرى إن كان الأمر ينتهي أم لا.
1: الدكتور محمد هلسة، في خضم الحديث عن كل هذه الإيجابية، ربما حتى على لسان ترامب قال بأنه اتصل بنتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وبأن الأمور سارت بشكل جيد، هكذا يقول ترامب. هل تعتقد بأن نتنياهو كان بالفعل مرتاحا لما سمعه من ترامب؟
2: التحية لك أستاذ محمد وللضيفين وللسادة المشاهدين. هو لا يمكن القول أن نتنياهو مرتاح حتى لو أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا الأمر وأعلنه الرئيس ترامب، لأن ما تريده إسرائيل مختلف تماما عما تريده الولايات المتحدة في سياق المسار الدبلوماسي. دعنا نعود بالذاكرة قليلا الوراء حتى نفهم مباعث القلق والإحباط الإسرائيلي. حينما حدث وقف إطلاق النار بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من الجهة الأخرى وقبلته إسرائيل على مضض، إسرائيل تحدثت عن حزمة الشروط الشاملة من ضمنها البرنامج النووي ثم البرنامج الصاروخي الباليستي ثم قضية تدخل إيران في المنطقة والإقليم وأيضا مضيق هرمز. لاحقا حينما بدأ رئيس الولايات المتحدة يحصر النقاش في الحديث عن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران حصرا كهدف نهائي لهذه المفاوضات، إسرائيل أقلمت نفسها مع هذا الأمر وبدأت تتحدث حصرا عن إخراج اليورانيوم المخصب حالا، بمعنى أن هذا أصبح هدف هذا المسار التفاوضي وهو الحد الأدنى الذي يمكن أن تقبل به إسرائيل. ما رشح حتى اللحظة عن هذا التفاهم الإطاري ما بين الطرفين هو أن موضوع اليورانيوم المخصب مرحل على أقله لمدة 30 يوم يجري فيها النقاش والبحث في هذه المسألة وآليات إخراجه إن وافقت إيران على هذا الأمر. هذا يزيد الطين بلة بالنسبة لنتنياهو فيما يتعلق بأمرين أساسيين. الأول أن نتنياهو ليس لديه طرف الوقت بحيث يطول أيضا المسار التفاوضي دون أن يجري الوصول إلى إنجاز يستطيع تسويقه للمجتمع الإسرائيلي خاصة، وكما تذكر الرجل قدم مشروع حل كنيسة الاحتلال البرلمان الإسرائيلي وكان يأمل أن يماطل أن يعني يصل إلى نقل النقاش بالقراءة الأولى والثانية والثالثة أشهر إلى الأمام في محاولة للوصول إلى ترتيب أمني ما في واحدة من الجبهات يقدمه كإنجاز سياسي للمجتمع الإسرائيلي. الآن هذا يبدو بأنه سيدفع بتشريعات حل الكنيسة بشكل أسرع بحيث لا يفضي هذا الأمر إلى ما أراد نتنياهو وهو ترحيل الحل إلى شهر أكتوبر نوفمبر القادم بحيث يعفيه من استحقاق الذهاب إلى الانتخابات دون أن يكون في يديه ورقة كبيرة. ثانيا بخلاف ترامب الذي إن وصل إلى اتفاق أيا تكن طبيعته سيرضي المجتمع الأمريكي الذي يقف ب

0: غالبيته ضد الحرب. نتنياهو سيكون لديه معضلة في اتفاق جزئي لا يشمل أي شيء مما أرادته إسرائيل، حتى قضية يعني إخراج اليورانيوم المخصب الذي يبدو بأنه سيرحل. ولذلك المجتمع الذي يطالب بالعودة إلى الحرب لن يرضيه فتات إنجاز التعبير في إطار المسار التفاوضي، وهو لم يرى
1: طيب.
0: يعني هذه الإنجازات التي تحدث عنها نتنياهو تترجم إلى موقف سياسي صلب يحمي إسرائيل من العودة إلى القتال مرة أخرى. والأهم أن هذا الاتفاق سيفرج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، سيفرج عن القيود المفروضة على يعني
1: واضح.
0: الأموال الإيرانية، وهذا سيعيد قوة النظام الإيراني، وهذا ما كانت تخشاه إسرائيل.
1: سيد أدولفو، بحسب أكسيوس فإن ما سيحدث هو تمديد لوقف إطلاق النار لـ60 يوما، ولكن بصيغة الاتفاق الإطاري مثلما أشرنا، ولكن تشير أيضا بأن القوات الأمريكية ستبقى فعليا في المنطقة خلال هذه المدة ولن تغادرها حتى الوصول إلى اتفاق نهائي. إلى ماذا يشير ذلك؟
2: نعم، هذا صحيح تماما ما قالته أكسيوس وما بلغني من البيت الأبيض كذلك. إذا لدينا الرئيس رئيس ريغان الذي قال وشيئا معروفا جدا، قال لابد أن تثق، لكن لابد أن تتحقق من ثقتك بشأن الأشخاص الآخرين. إذا نتحدث عن عدد من الجهات التي تدخلت في هذه العملية، بما في ذلك حلفاءنا العرب. القوات الأمريكية لن تغادر المنطقة، والأصول الموجودة والقطع العسكرية الموجودة بالمحيط الهندي هي ليست موجودة هناك وبشكل دائم. ليس بإمكاننا أن نبقي هذه القطع العسكرية بشكل دائم في هذه المناطق المختلفة التي تكون موجودة بها عادة. إذن هذا الأمر سيستمر إلى أن يتم الوصول إلى اتفاق شامل، وهنا أتفق مع كلا الضيفين، هذه مذكرة تفاهم وهي لا تنهي الحرب، لا، هي تعتبر إطار لتوسيع نطاق وقف إطلاق النار، لتمديد وقف إطلاق النار، لمواصلة التفاوض. الأمر لم يكن موجودا لدينا في السابق، الآن لدينا وقف لإطلاق النار مع تفاوض يستند إلى مذكرة تفاهم، وهذا سيؤدي إلى المضي قدما في عملية التفاوض إلى أن نصل إلى اتفاق شامل. ومن ثم فإن سنرى أمور أخرى ستحدث في المنطقة، ويتم سحب القطع البحرية والموارد العسكرية الموجودة في المنطقة. وهنا نفترض بأن طبعا الوقف إطلاق النار لن يتم خرقه، لن يتداعى بسبب تحرك ما من أحد الطرفين، لكن مع مرور الوقت ربما قد يكون أقل إمكانية بالنسبة لأحد الطرفين بأن يستأنف الأعمال العدائية، خصوصا عندما نأخذ نظر الاعتبار مشاركة أطراف متعددة، وعندما نتحدث كذلك عن المصالح المشتركة بالنسبة للمجتمع الدولي. لا أعتقد بأن الأعمال العدائية ستستأنف إلا إذا ما حدث شيء ما كبير، وقد يحدث ذلك. نعم، أتفق وأقول إن الموقف الإسرائيلي كان دائما مختلفا عن الموقف الأمريكي. نحن دائما كأمريكيين ركزنا على القضية النووية، هذا لا يعني أن القضايا الأخرى ليست مهمة بالنسبة للولايات المتحدة، والتي تعتبر مسألة أساسية بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل ليست الولايات المتحدة، والعكس صحيح، الدولة هي حليفة لنا، لكن إسرائيل تود أن ترى الكثير من القضايا أن يتم تناولها بما في ذلك تغيير النظام. نحن دائما أكدنا على إشكالية تخصيب اليورانيوم على أنها القضية الأساسية والتي أدت إلى النزاع، ونأمل أن يتم حلها.
1: وبالتالي تعتقد بأن ترامب سيمضي بالفعل إذا حقق هذه النتيجة، ولن ينظر إلى ما تريده إسرائيل؟ أشرت إلى تغيير النظام، بالتأكيد البرنامج الصاروخي، ما تسميهم أيضا بأدرع إسرائيل أو أدرع إيران في المنطقة، وما تسميهم إيران بحلفائها.
2: لابد أن نبقي بأذهاننا أنه في هذا البرنامج في السابق كان الضيوف يقولون إن نتنياهو من يدير البيت الأبيض، إن نتنياهو من يصيغ السياسة الخارجية الأمريكية، والآن من البديهي أن الأمر ليس كذلك ولم يكن كذلك. بالنسبة للسفير الإسرائيلي قال إننا شريك أصغر، والرئيس ترامب قال نتنياهو سيقبل بما ستقوم به الولايات المتحدة، لن يقبلوا بذلك فقط. هذا لا يعني أنها ستكون رغبتهم، لكن سيواصلون الدفع بمصالحهم، وأعتقد خصوصا فيما يتعلق الأمر بلبنان وبجوانب أخرى تتعلق بهذه العملية. الولايات المتحدة ستقول إن إسرائيل لها الحق وتحتفظ بالحق بالدفاع عن نفسها من حزب الله أو أي هجوم آخر قد يطرأ. إسرائيل في المستقبل حتى في مسار هذا الاتفاق ستكون في موقع مختلف، ألا تقوم بعملية عدائية لكن دفاعية، نعم هجومية لا يسمح لها بذلك، لكن الولايات المتحدة لن تملي على إسرائيل ما سيجدر بها أن تقوم به على مستوى الدفاع عن نفسها، لكن إسرائيل ستتبع ما تقول الولايات المتحدة حتى لو لم تتفق معها.
1: نقول هذا العاجل للرئاسة التركية. الرئيس رجب طيب أردوغان عقد مؤتمرا عبر الهاتف مع ترامب وقادة بالشرق الأوسط لبحث التطورات في إيران والمنطقة، وهذا بالتأكيد في إشارة إلى ذلك الاتصال الذي أشار إليه دونالد ترامب في وقت سابق وقال لها بأنه أجراه مع مسؤولين في كل من السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن. سيد عباس أصلاني، فيما قدمته أكسيوس من معلومات نقلا عن مصادر مطلعة فيما يتعلق بمسودة هذه المذكرة، هناك ما يلي: التزام إيراني بتعليق البرنامج النووي، بإخراج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وأيضا فيما يتعلق بالبرنامج النووي بشكل عام، وأنه مثل ما قلت يعلق لفترة طويلة. قبل أن تجيبني على هذا السؤال، فقط أشار إلي بأنني يجب أن أنوه لهذه الصور التي تظهر آثارا لغارة إسرائيلية نفذت قبل قليل في قضاء النبطية. إذن هذه الصور وردتنا الآن وقد سجلت قبل قليل في قضاء النبطية على أثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة هناك، وكنا قبل قليل قد نقلنا صورا من بعيد أيضا لغارة استهدفت جبشيت في قضاء النبطية جنوبية لبنان. أواصل في سؤالي السيد عباس أصلاني، إذن الالتزام النووي والذي يضاف إليه أيضا التزام إيراني بأنها لن تحاول بالمطلق الحصول على سلاح نووي، إلى أي مدى تعتقد بأن هذه المعطيات بالفعل وافقت عليها إيران؟ ومن المعلوم موقفها أيضا من البرنامج النووي وكيف كان سببا في خلافات كثيرة مع واشنطن منذ عقود.
2: نعم، كما تعلمون فإن كلا الطرفين اتفقا على تناول القضايا النووية بما في ذلك العقوبات وما شابه. عندما يكون هناك اتفاق بشأن في هذه القضايا فإنها ستصل إلى المراحل الأخيرة، ومن ثم سيتم الإعلان عن الاتفاق بشأنها. ولو كان الأمر كذلك حاليا ما كان ليتم القول بأن النقاش بشأن هذه القضايا سيتم في مرحلة لاحقة. إذن هنا نتحدث عن نوايا ورغبات الولايات المتحدة التي ترمي إلى تعليق عملية التخصيب لفترة طويلة، وكذلك إخراج اليورانيوم عالي التخصيب خارج إيران، لكن طهران لم تقبل بهذه الشروط. وأي نقاشات بهذا الخصوص ستجري فيما بعد في مرحلة لاحقة.
1: طيب، صحيح ما قلته سيد عباس، ولكن اسمح لي على المقاطعة، ربما التنفيذ والبحث في الآلية إلى غير ذلك سيأتي خلال مناقشة هذا الموضوع، وإيران قالت بأنها لا تريد أن تفاوض تحت النار، وهذا محقق في هذه المذكرة، ولكن بحسب المعطيات هناك التزام إيراني بذلك، يعني كأنها قالت بأن التفاصيل تأتي من بعد، ولكن ثمة التزام في تطبيق هذه النقاط الثلاثة المتعلقة بالبرنامج النووي.

0: نعم، لقد تمت الموافقة على تناول هذه القضية لحلها، ولكن ليس بالضرورة ما تم الإعلان عنه من قبل الجانب الأمريكي أو من قبل بعض وسائل الإعلامية. النقطة التي أريد أن أشير إليها هنا، هذه أمور هي ستتم مناقشتها، وبالنسبة للصياغات والتفاصيل المرتبطة وبشكل خاص بالقضية النووية هي مهمة للغاية، خصوصا بعض التفاصيل، بعض الصياغات، بعض اختيارات بعض الكلمات في الصياغة سيتم العمل عليها فيما بعد. إذا ما كان هناك مذكرة تفاهم فإن هذه ستكون نقطة البداية وليست نهاية الاتفاق، لكن بعد ذلك سيكون لك مرحلة للتنفيذ التي ستبدأ برفع الحصار وإعادة فتح المضيق وإنهاء الحرب، ومن ثم العمل على التفاصيل الأخرى. حتى لو لم يتم إعلان الاعتراض من قبل إسرائيل حتى الآن، سيحاولون التأثير على العملية الجارية من أجل إخراجها عن مسارها. لقد تم التركيز على تضمين كل الجبهات في عملية وقف إطلاق النار. هل ستلتزم إسرائيل بهذه الأمور أم أنها ستقوم بالهجوم على لبنان أو مناطق أخرى؟ من المحتمل أنهم سيبذلون قصارى الجهد من أجل إخراج الأمور عن مسارها حتى يعقدوا العملية الجارية ما بين الولايات المتحدة وإيران، لأنهم يعلمون أن النقاشات ستستمر في الشهر أو شهرين القادمين، وسيكون من الممكن بالنسبة لهم بأن يقوموا بعرقلة أي تقدم يتم إحرازه. وهذه النقاشات هي نقاشات مهمة وقد تؤثر على المراحل الأولى من الاتفاق. كما قلت وأعيد مجددا، هذه فقط نقطة البداية، ولا بد أن ننظر وننتظر ما سيأتي في الأيام والأشهر القادمة، طبعا بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين. عندما نقول إن التفاصيل سيتم مناقشتها بالمستقبل، هذا لا يعني أن هذه التفاصيل هي ليست ذات أهمية، خصوصا عندما يتعلق الأمر برفع العقوبات ومناقشة قضايا ذات صلة. هذه الأمور قد تستغرق وقتا طويلا، والتفاصيل تكون مهمة للغاية إن لم تكن أكثر أهمية من الإطار نفسه. لذلك لابد ننتظر ونراقب كيف ستجري هذه النقاشات المستقبلية.
1: دكتور محمد، أشرت في معرض حديثك إلى نتنياهو ربما الذي لا يريد أصلا هذا الاتفاق الذي لم يحقق أهدافه المعلنة، هدف يتعلق بإيران، ولكن عن الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تحديدا تنقل أكسيوس بأن هناك اتفاق واضح سيكون فيها يقضي بإنهاء حالة الحرب بين إسرائيل وحزب الله. وأشارت مصادر أكسيوس أيضا إلى أن نتنياهو أبدى قلقا كبيرا تجاه هذه النقطة تحديدا. في تقدير، كيف سيتصرف نتنياهو إزاء هذا الملف؟
2: كما أننا أخي محمد فهمنا من مذكرة التفاهم التي ستوقع بين إيران من جهة والولايات المتحدة من جهة على أنها تمديد لوقف إطلاق النار ضمن هذه الاتفاقية، فأعتقد بأن هذا سينسلخ على الملف اللبناني، إذ تلقائيا سيجري تمديده بانتهاء أو بانتظار الخواتيم التي ستسفر عنها يعني مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. بمعنى أن ما يجري في لبنان حتى اللحظة لن يتأثر بشيء. إسرائيل ارتضت سقف القيود التي فرضتها الولايات المتحدة. الولايات المتحدة سكتت عن هذا التصعيد الذي يحدث حتى مع رفع وتيرته. إيران أيضا لا تبدي على أقله، وإن كانت تقول بأنها يعني تريد نهاية الحرب في كل الجبهات، لا تبدي معارضة حتى اللحظة فيما يجري، ويبدو أنها أيضا تنتظر ما سيتمخض عنه اللقاءات أو النقاشات أو التباحث مع الولايات المتحدة في صورتها النهائية. إذن التصعيد سيكون سيد الموقف في الملف اللبناني، ولا أعتقد بأن الفهم الإسرائيلي مع الأمريكي مختلف فيما يتعلق بنهاية القتال في لبنان، لأنه كما ترى يعني قيل بأن هنالك وقف إطلاق النار حينما حدث وقف إطلاق النار مع إيران، لكن الذي حدث هو مخالف تماما لمفهوم وقف إطلاق النار، هو حرب بكل معنى الكلمة، لكن ما كان يهم الولايات المتحدة هو أن تبيع إيران مقدرتها على ضبط الإيقاع إسرائيليا ولو شكلا بمفهوم وقف إطلاق النار. هذا مريح لإسرائيل إن حدث، يعني بمعنى أنه إن كان هذا خاتمة ما

0: سيجري من طرف الولايات المتحدة وإيران على طاولة المفاوضات القول بوقف إطلاق النار أو نهاية الحرب دون أن ينعكس قيودا على انسحابات إسرائيلية وعلى قد تقييد حرية العمل العسكرية. وضيفك من الولايات المتحدة قبل قليل قال بأن الولايات المتحدة تتفهم حاجات إسرائيل الأمنية ولم تفرض عليها شيء فيما يتعلق بحرية العمل العسكري أو ما تسميه الدفاع عن نفسها أمام حزب الله. ولذلك إن كانت إسرائيل يعني تفهم ومتفقة مع الولايات المتحدة أن هذا هو الإطار الذي سيحكم علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل في الملف اللبناني، أعتقد أن إسرائيل سترتاح لهذا المشهد، وهي التي في إطار ما
1: نعم
0: يجري تحاول أن تفرض معادلة جديدة، استمرار السيطرة العسكرية، استمرار حرية العمل العسكري، مع فرض هذا الأمر على الدولة اللبنانية وعلى حزب الله. المزعج الآن في الملف اللبناني أن حزب الله يرفض هذه المقاربة، ولذلك التصعيد العسكري الإسرائيلي حتى وفق الإسرائيليين ليس هدفه الآن نزع سلاح الحزب، إنما تثبيت معادلات منطقة أمنية عازلة وحرية عمل عسكرية لإسرائيل في لبنان.
1: نعم سيد أدولفو، لا شك أنك تابعت أصوات خرجت من الحزب الجمهوري بمجرد الإعلان عن إمكانية توقيع أو الإعلان عن هذه المذكرة وهذا الاتفاق الإطاري، في تقدير كيف سيتعامل ترامب مع هذه النقطة، وإلى أي مدى من خرج رافضا لهذا الاتفاق يمكن أن يؤثر في قراره في النهاية؟
2: أولا دعوني أوضح مسألة قبل الرد على سؤالكم. إذن أريد أن أقول أن ضيفكم من إيران لم يرد على سؤالكم، وهذا السؤال كان سؤالا ممتازا، لكن أريد أن أقول مذكرة التفاهم لا تعني أنه لن تكون التفاصيل فيه مهمة، لكن من حيث المبدأ فإن مذكرة التفاهم تقتضي أن إيران توافق على عدم التخصيب وعلى أنها ستخرج اليورانيوم عالي التخصيب، ولم يرد الضيف الإيراني على هذا السؤال لأنهم هذا ما قالوه في السابق، لكن الآن إيران وافقت على هذا الأمر، ودون ما هذه الموافقة لن يكون هناك أي مذكرة تفاهم، والتفاصيل ستأتي فيما بعد. المبدأ هو موجود، هذا غير مطروح للنقاش المبدأ، لكن فيما يتعلق الأمر بمذكرة التفاهم، نعم هناك بعض الأعضاء الذين يعارضون هذه المذكرة ولديهم نفس موقف إسرائيل، إذا بما في ذلك السيناتور ويكر وهو شخصية مهمة التي قالت لابد من أنهاء المهمة، لكن كون أن الرئيس أصدر هذا القرار فإن هذا القرار سيحظى بدعم من كلا الحزبين، والرئيس لن يوافق على أي أمور تخرج عن هذا الإطار، لأنه إذا ما قرر استعادة أو استئناف الأعمال العدائية لن يحظى بدعم 100%، وإن قرر السلام فلن يحظى بدعم 100%، وهذه هي الديمقراطية، لا تحظى أبدا بدعم بنسبة 100%، ولا بد ألا نقول فإن الجمهوريين في نهاية المطاف سيدعمون الرئيس، ولن أتوقع أي معارضة من قبل الديمقراطيين، لن يناصروا بشأن العودة إلى الأعمال العدائية.
1: مقابلة سيد أدولفو ولضيفينا الكريمين. يتصدر ملف الوصول والأموال الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية أولويات إيران في هذه المفاوضات، تشكل هذه الأموال بقيمتها التي تتجاوز وفق التقديرات 100 مليار دولار تشكل متنفسا لأزمات الاقتصاد الإيراني في حال الإفراج عنها أو عن جزء منها.
3: ملف شائك تعقد تفاصيله مفاوضات النفس الطويل بين إيران والولايات المتحدة. الأموال المجمدة سر أزمة التمويل في الاقتصاد الإيراني المنهك، تعود طهران لتطرحها بقوة في كل تصور أو خطة تقدمها لإنهاء الحرب. فمن أين بدأت القصة؟ منذ أزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979، فرضت واشنطن عقوبات على إيران شملت تجميد 12 مليار دولار، وتوسع نطاق هذا النوع من العقوبات لاحقاً بسبب الملف النووي والبرنامج الصاروخي لإيران. لا يعلم رقم دقيق لحجم الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية، غير أن تقارير رسمية إيرانية وخبراء يقدرونها بما يتجاوز 100 مليار دولار.

دولار، وهو رقم يقترب من موازاة حجم الميزانية السنوية للبلاد المقدرة بنحو 111 مليار دولار. مصادرها الأساسية أربعة، فالجزء الأكبر منها هو عائدات صادرات النفط والغاز، تضاف إليها عائدات تجارة إيران الخارجية، وتشمل صادرات البتروكيميائيات والمعادن وبعض السلع الصناعية. وهناك احتياطات وأصول البنك المركزي الإيراني المودعة في بنوك

0: دولار. تعد الصين البلد الذي يحتفظ بأكبر حصة من هذه العائدات بما لا يقل عن 20 مليار دولار تمثل أرصدة مبيعات النفط، بينما توجد 7 مليارات دولار لدى الهند و6 مليارات دولار في بنوك قطرية نقلت إليها من كوريا الجنوبية ضمن اتفاق سابق. كما يحتفظ العراق بحصة مماثلة تمثل مستحقات صادرات الغاز والكهرباء الإيرانية، وتوجد حصص أقل في الولايات المتحدة وهي أصول واحتياطات قديمة للبنك المركزي الإيراني أو لشركات إيرانية خاضعة للعقوبات، وكذلك في اليابان ودول أوروبية مثل لوكسمبورغ إضافة إلى تركيا. تتجنب كل هذه الدول بما فيها الصين الإفراج عن أي من هذه الأموال لإيران، وتتعامل معها بحذر شديد بسبب هيمنة النظام المالي الأمريكي والعقوبات الثانوية التي قد تطاول أي بنك يتعامل مع إيران مالياً، ويلجأ بدلاً من ذلك إلى ترتيبات مقايضة أو تسويات باليوان الصيني تجنباً لإجراءات التحويل المباشر بالدولار. سبق أن وقعت حالات إفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، كما حدث بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، وحينها أتيح لإيران وصول أوسع إلى بعض أموالها. ومثل اتفاق تبادل السجناء عام 2023 فرصة لإفراج مشروط عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، حيث اتفق على نقلها إلى حسابات مقيدة في قطر على أن تخصص حصراً للسلع الإنسانية من غذاء ودواء، لكن أعيد تجميدها بعد أحداث 7 أكتوبر. كما أقرت الولايات المتحدة إعفاءات محدودة سمحت باستخدام بعض الأموال الإيرانية في العراق لأغراض إنسانية أو لسداد التزامات محددة في ظل اعتماد العراق على الغاز والكهرباء من إيران لتشغيل محطات الطاقة. وأمام الوضع المتعثر الذي يشهده مسار التفاوض الحالي مع الولايات المتحدة، طالبت إيران بالإفراج عن جزء من أموالها أو تسهيل الوصول إليها كإجراء لبناء الثقة. لكنها أبدت بعد ذلك مرونة مشروطة بإعلان استعدادها لبحث ترتيبات تهدئة إقليمية وخفض التصعيد، على أن يتزامن ذلك مع إفراج تدريجي عن بعض الأموال للاستخدامات الإنسانية والاقتصادية ولمعالجة أضرار الحرب. بينما تربط الولايات المتحدة أي تخفيف للعقوبات أو إفراج عن الأصول المجمدة بموافقة طهران على إقرار قيود صارمة وقابلة للتحقق على نشاط التخصيب والبرنامج النووي، بل إن الرئيس ترامب ذهب إلى حد القول إنه لا يريد تكرار تجربة أوباما في نقل أموال لإيران بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015.
1: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية لآخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم التفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي، وإنه بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها للإعلان عنها قريبا. وأضاف أنه أجرى اتصالا جيدا مع قادة ومسؤولين في السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن. وقد وصف وزير الخارجية الباكستاني المكالمة التي أجرها ترامب مع قادة بالمنطقة بأنها مكالمة مهمة تشكل خطوة جوهرية نحو تحقيق سلام إقليمي. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن البيت الأبيض يأمل تسوية الخلافات النهائية خلال الساعات القادمة والإعلان عن الاتفاق اليوم الأحد. وأوضح المسؤول الأمريكي أن الاتفاق ينص على تمديد فترة وقف إطلاق النار 60 يوما يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. كما قال المسؤول الأمريكي لأكسيوس إن المسودة تتضمن التزامات من إيران بعدم السعي مطلقاً لامتلاك أسلحة نووية. وبخصوص الجبهة الإسرائيلية اللبنانية، تنص مسودة الاتفاق بحسب المسؤول الأمريكي على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله. وفي التطورات الميدانية على الجبهة اللبنانية، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان للجزيرة إن 9 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على بلدة صير الغربية، بينما قال حزب الله إنه استهدف تجمعا للجيش الإسرائيلي في البياضة وجهاز تشويش على المسيرات في الناقورة. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا شبكة مراسلين

0: من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم من طهران، عمر هواش من رام الله مدير مكتب الجزيرة، وليد العمري، أهلا ومرحبا بكم جميعا. نبدأ معك مراد من واشنطن. إذن مذكرة تفاهم لمدة 60 يوما، ما الذي يرشح عنها فيما يتعلق بمضيق هرمز في الملف النووي، العقوبات، لنرتب المشهد معك.
1: مرحبا منى. بالفعل، ووسائل الإعلام الأمريكية تنقل بعض المقتطفات من هذه المذكرة، لكن أكسيوس ينفرد بنشر الكثير من تفاصيل هذه المذكرة. كانت صحيفة واشنطن تايمز أشارت إلى أن هذه المذكرة تعتمد في الأساس بنيت في الأساس على الورقة الإيرانية من 14 بندا، ولكن أدخلت عليها تعديلات. أكسيوس تشير إلى أن الطرفان سوف يتفقان على وقف إطلاق النار بطبيعة الحال عند توقيع هذه المذكرة، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يتم تمديده، وخلال هذه الفترة يتم فتح مضيق هرمز وإزالة الألغام من قبل إيران، على أن تقوم الولايات المتحدة في المقابل برفع الحصار تبعا لعملية إزالة الألغام، وأيضا إصدار إعفاءات فيما يتعلق بشحنات النفط، بعض شحنات النفط الخاضعة للعقوبات الأمريكية. فيما يتعلق بالجانب البرنامج النووي الإيراني، هناك التزامات عامة، أي سقوف لالتزامات عامة، ولكن التفاصيل والقضايا الجوهرية وضعت للمفاوضات ذاتها خلال فترة 60 يوما. الالتزام الإيراني العام بموجب هذه المذكرة وفقا لأكسيوس يشير إلى التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووي إطلاقا، ولكن هناك ستتم مفاوضات، أي أن الأمور لم تحسم، ستتم مفاوضات حول مسألة تخصيب اليورانيوم، تعليق التخصيب، ومسألة اليورانيوم عالية التخصيب. إيران قدمت في هاتين المسألتين الخلافيتين التزامات شفهية للوسطاء في تتعلق بنطاق التنازلات التي ستقدمها، وعلى ما يبدو أنها كانت مرضية بشكل كبير للجانب الأمريكي، إضافة إلى بنود أخرى بطبيعة الحال منها تتعلق بالعقوبات والأموال المجمدة، وكذلك بحرب إسرائيل وحزب الله.
0: مراد، هل هنالك نقاش داخل الإدارة حول كيفية تسويق هذا الاتفاق للجمهوريين، خاصة وأن الملف النووي يعني سيكون مؤجل في هذه المرحلة؟
1: هو ليس مؤجلا، الملف النووي ليس مؤجلا، صحيح أن هناك اتفاق على أمور ملزمة فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار وكذلك إزالة الألغام ورفع العقوبات عن بعض شحنات النفط، هذه أمور تم الاتفاق على تنفيذها، ولكن فيما يتعلق بالبرنامج النووي هناك سقف للالتزامات تم الاتفاق عليه، ستتم المفاوضات ما هو أدنى من السقف، أي على التفاصيل والآليات والأمور الفنية. الولايات المتحدة كما يتسرب ضمنت موافقة إيران على التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب كما تشير نيويورك تايمز، وهذه النقطة كافية لتسويق هذه المذكرة. مع ذلك هناك مخاوف لدى الصقور من الجمهوريين، سمعنا لينسي كراهام في تغريدات، وكذلك روجر ويكر وهو أيضا من صقور الجمهوريين ورئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، سمعنا مايك بومبيو كذلك الوزير الخارجية السابق في فترة رئاسة ترامب الأولى، وجميعهم أبدوا بعض التحفظات والانتقادات والمخاوف من ترك إيران بقدرات كبيرة قادرة على الاستمرار في تهديد دول المنطقة ومضيق هرمز وإسرائيل. ولكن بطبيعة الحال كان هناك رد حاد من مدير الاتصالات في البيت الأبيض، وتحديدا على موقف مايك بومبيو، طالبا منه أن يصمت ويترك الأمور لمن يعرفون بدهاليز هذه المفاوضات. في المجمل هذه المذكرة في حال توقيعها ستكون أيضا مثار نقاش في الكونغرس، وهناك قانون إنارة الذي يلزم الإدارة الأمريكية بعرض أي اتفاق مع إيران على أعضاء الكونغرس من أجل مناقشته وبالتالي رفضه أو قبوله، لكن لا يزال للرئيس دونالد ترامب الكثير من النفوذ، ووجود هذه البنود فيما يتعلق بتعليق فترة تعليق تخصيب اليورانيوم وكذلك إزالة اليورانيوم عالي التخصيب قد تكون كافية لإرضاء الكثير من الجمهوريين، أغلبية الجمهوريين منى.

0: رغم أنه لا يتضمن وقفا فوريا وواضحا للتخصيب. مراد هاشم، شكرا لك، كنت معنا من واشنطن. والآن إلى طهران ينضم إلينا عمر هواش. عمر، ما بين الأمس واليوم اختلفت حالة الطقس السياسية في طهران، ما الذي يمكن أن نقرأه من اللغة الإيرانية الرسمية اليوم حول بنود مذكرة التفاهم؟
1: نعم، اللغة الإيرانية اليوم أقل تصادما إذا ما قارناها بالأيام السابقة، لأن الإيرانيين اليوم يتحدثون عن توصلهم إلى مذكرة التفاهم، وهناك حراك دبلوماسي كان على رأسه الوساطة الباكستانية، فضلا عن عدد واضح من الدول في الخليج على رأسها دولة قطر، إضافة إلى وساطات إقليمية كتركيا وأخرى عبر مصر. وبالتالي نتحدث الآن عن أن الإيرانيين يقولون أنهم قد وصلوا إلى ما كانوا يريدونه، ولو أنهم كانوا قد قدموا بعض التنازلات كما يؤكدون. اليوم نائب وزير الخارجية قال أن إيران تنتهج السلام المقترن بالقوة، وتنتهج كذلك الدبلوماسية المقترنة بالكرامة والدفاع عن الحقوق الوطنية. وبالتالي الآن الإيرانيون هنا في الداخل يروجون على أن هذه مذكرة التفاهم التي توصلوا إليها هي جزء من دفاعهم عن حقوقهم وجزء من نيلهم للكرامة الوطنية، لأن إيران خلال هذه المذكرة قد كسبت الكثير من الأمور التي لم تكن موجودة أصلاً قبل الحرب، وعلى رأسها مضيق هرمز. المضيق هو أحد البنود الهامة والأساسية في هذا مذكرة التفاهم، وبالتالي يتحدثون عن أنهم يمكن أن يتمتعوا بأوراق جديدة خلال المفاوضات، وهي هذه الورقة المتمثلة بمضيق هرمز، فضلا عن أنهم يروجون لأنهم انتصروا في الحرب، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق أي من أهدافها، سواء على مستوى إسقاط النظام أو على مستوى تخصيب اليورانيوم أو على مدى القضاء على البرنامج النووي الإيراني أو على مدى تقديم تنازلات حقيقية في المضيق. والآن الإيرانيون بالتالي يتحدثون عن لغة متفائلة، لكنها بطبيعة الحال لغة حذرة جدا، لأن الذي تم التوصل إليه هنا ليس اتفاق، إنما مذكرة تفاهم، والإيرانيون حذرون جدا. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان كان قد قال لقاء الجيش الباكستاني أن إيران لا تزال تتوخى الحذر نتيجة للتجارب السابقة السيئة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التفاوض.
0: نعم، فيما يتعلق بتفسير التباين بين طهران وواشنطن، كيف تفسر طهران يعني هذه الالتزامات النووية في هذه المرحلة في إطار مذكرة التفاهم عمر؟
1: منى، طهران لا تتحدث عن التزامات نووية في مذكرة التفاهم، ما يجري الحديث عنه في الولايات المتحدة الأمريكية يقرأ هنا على أنه ترويج للداخل الأمريكي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما شنت الحرب شنتها في الأساس لأجل القضايا النووية وعدم التوصل مع طهران لأي اتفاق حيال تخصيب اليورانيوم أو اليورانيوم عالي التخصيب. لذلك يقول الإيرانيون أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تريد الترويج في الداخل بأنها حصلت ما كانت تريده قبل الحرب، بينما هنا في طهران لا حديث أبدا عن أن مذكرة التفاهم هذه تشمل شيء من القضايا النووية، لكنها تعتبر، وهذا الأمر رسمي لمصادرنا هنا في طهران وللمتحدث الخارجية، أنها يمكن اعتبارها مدخل مستقبلا في غضون 30 إلى 60 يوم للدخول في القضايا النووية، تخصيب اليورانيوم ومخزون طهران عالي التخصيب من اليورانيوم. لماذا طهران لا تزال تتمسك بهذا منى؟ طهران تقول إنها قبل الحرب جربت الخوض في القضايا النووية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتين، الأولى كانت في الصيف الماضي، وهذا الأمر أدى إلى اندلاع حرب الاثني عشر يوما، والمرة الثانية في فبراير الماضي، والأمر أيضا مجددا أدى إلى حرب كبيرة، هي حرب الأربعين يوما. وبالتالي تقول إنه في حال خضنا الآن في هذه القضايا فإن الأمر لن يحل، لذلك تريد وقف إطلاق النار، إنهاء للحرب بما يضمن عدم تجدد الحرب عليها، وعندما تتأكد من ذلك يمكن أن تعود إلى ما قبل 28 فبراير، أي قبل الحرب، والخوض في التفاصيل النووية.
0: جزيل الشكر لك عمر هواش، كنت معنا من طهران. والآن إلى رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، كيف تقرأ هذه اللحظة في إسرائيل؟ هل هي بالنسبة لها خطر أمني من الاتفاق أم أزمة سياسية لنتنياهو مع واشنطن؟
2: هناك قلق شديد جدا.

0: وخشية في إسرائيل جراء ما تسرب عن هذا الاتفاق، وهو ما نقله نتنياهو للرئيس ترامب في الحديث الهاتفي بينهما الليلة الماضية، حيث أوضح له ووفق ما تسرب من معلومات ونقلتها الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بأنه قلق جدا من أولا إرجاء موضوع النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة، والأمر الثاني المقلق لإسرائيل هو الربط بين وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب مع إيران مع الوضع في لبنان ومع حزب الله. هذان الأمران المقلقان كان نتنياهو بعد حديثه الهاتفي مع ترامب قد نقلهما أيضا إلى اجتماع الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر الذي ضم هذه المرة وعلى غير العادة زعماء أحزاب الائتلاف أيضا، حيث أطلعهم نتنياهو على ما آلت إليه الأمور بهذا الخصوص. لكن كل ذلك يعكس أيضا خيبة أمل إسرائيلية كبيرة من أنه تم إقصاء القيادة الإسرائيلية وتحديدا نتنياهو عن مسار هذه المباحثات التي تجري في الغرف المغلقة بين إيران والولايات المتحدة. لذلك المعلومات التي كانت تصل إسرائيل كانت تصلها من طرف ثالث وليس من عين الحدث، أي من الولايات المتحدة مثل ما كان مطلوب. ومنذ أكثر من 3 أسابيع هناك شكوى إسرائيلية متواصلة من أنه لا تتلقى إحاطات منتظمة من الولايات المتحدة حول ما جرى. في نهاية المطاف هذا الأمر إضافة إلى حالة القلق الشديد والخشية، وأشعر الإسرائيليين أيضا بأن هناك أزمة مع الولايات المتحدة، وأن وضع إسرائيل حاليا مع إدارة ترامب لم يكن يعد كما كان من قبل، وأنها لم تعد قادرة أو نتنياهو لم يعد قادر على التأثير على الرئيس ترامب وإدارته مثلما كان يفعل في المرات السابقة. هذا الوضع دفع مراقبين في إسرائيل إلى المطالبة بضرورة أن تعيد إسرائيل حساباتها من جديد في الشرق الأوسط وتبحث عن تحالفات جديدة، أي أن لا تعتمد كليا على الولايات المتحدة. وهناك من يتهم نتنياهو أنه في هذه الحرب قد حول إسرائيل إلى ما يشبه محمية أمريكية، وأنها لم تعد تملك استقلالية القرار أو القرار السيد حتى بخصوص الحرب في لبنان، حيث قيدها الرئيس ترامب بهذا الخصوص ولم تكن قادرة على أن تقوم باجتياحات وعمليات حربية ضارية في لبنان. هذا الاتفاق وما يتسرب عنه بتقديرات الإسرائيليين، وإذا ما أخذنا بما أعلنه قبل قليل يعقوب ناجل من كان رئيسا لمجلس الأمن القومي، سئل في الإذاعة ما إذا لو رغب بأن يعطي علامة لهذا الاتفاق من 1 إلى 100، فقال أنه يعطي هذا الاتفاق ناقص 10.
1: وليد، فيما يتعلق بالصمت أو الحذر الرسمي في مكتب نتنياهو، كيف يقرأ على المستوى السياسي وعلى المستوى الإعلامي في إسرائيل؟
0: نعم، هذا الصمت المطبق من قبل نتنياهو وبطانته يرى فيه الإسرائيليون أن أسبابه هو الحرج بالأساس وليس التحفظ لأسباب أخرى، لأن نتنياهو في هذه الحالة أو مثل ما قال رئيس مجلس مستوطنات والبلدات الإسرائيلية على الحدود مع لبنان أن إسرائيل تخرج بذلك وقد خسرت على كافة الجبهات، لم تنزع سلاح حماس في غزة، لم تنزع ولم تفكك حزب الله في لبنان، لم تنزع السلاح النووي في إيران، ولم تنزع حتى السلاح أو تحد من خطر الحوثيين في اليمن على حد تعبيره. وهو ما يشير إلى أن نتنياهو الذي يلتزم الصمت حتى الساعة هو وبطانته، لأنه محرج ويشعر بأنه لم يحقق أي من الأهداف التي كان يروجها مع بداية الحرب وخلالها، وإن كانت إيران قد تلقت ضربات هائلة هي أيضا وغزة ولبنان على وجه الخصوص، إلا أنه لم يحقق الأهداف الأساسية التي أعلنها، سواء تفكيك المشروع النووي الإيراني، قطع العلاقة وكبح العلاقة مع ما يوصف بوكلاء إيران في المنطقة، الحد من القدرات الصاروخية، وقبل ذلك كان يروج أيضا لمسألة إسقاط النظام. ويرى الإسرائيليون أن التحول في الإدارة الأمريكية ولدى الرئيس ترامب بدأ بالفعل بعد أن تيقن ترامب من أن نتنياهو هو وتقديراته كانت كاذبة في بداية قبل الحرب عندما جره إليها، عندما أبلغه أن هناك خطة لدى الموساد جاهزة تقول بأنه إذا قضينا على القيادة العليا للنظام الإيراني فإن هذا النظام سينهار في غضون 3 إلى 4 أيام، وأن الرئيس ترامب لم يعد يقتنع بروايات نتنياهو بهذا الخصوص. يشار إلى أن هذا كله كان مشروع أصلا لدى نتنياهو منذ أكثر من 20 عاما، والآن يبدو أمام ناظريه وكأنه ينهار بالكامل رغم الضربات المؤلمة التي تعرضت لها إيران ومن تحالف معها، إلا أن النظام بقي، وأن حاليا إذا تم هذا الاتفاق سيكون هناك خريطة إقليمية جديدة تكون إيران محورا لها في غير صالح إسرائيل في هذه المرحلة.
1: جزيل الشكر لك مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، كنت معنا من رام الله. والآن إلى النقاش، وينضم إلينا من طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق من واشنطن، دكتور ريتشارد وايت خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، ومن القدس دكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سيد ريتشارد وايت، أبدأ معك من داخل واشنطن، هل يبدو أن البيت الأبيض يتجه إلى إعلان سياسي سريع أم إلى اتفاق مكتمل بتفاصيل تنفيذية واضحة؟
2: يبدو على أن كل القضايا لم يتم حلها جميعا، ربما الأمر قد لا يتخطى مقترحا من صفحة واحدة ستقدمه الإدارة الأمريكية وتناقشت بشأنها مع طهران، لكن لا أتوقع أن يكون هناك الكثير من التفاصيل متضمنة في هذا الاتفاق، لأن هناك الكثير من الفجوات الموجودة في بعض القضايا، وهناك قضايا أخرى يبدو أنه سيتم إرجاء التفاصيل بشأنها إلى مرحلة لاحقة. يبدو أن هذا الأمر سيكون كذلك بالنسبة للملف النووي، لكن ما أفكر به هو أنه ربما قد تكون المسودة أقل من 5 صفحات، ربما فقط لتسليط الضوء على النقاط التي تم اتفاق عليها بشكل عريض، وربما بعض التفاصيل المرتبطة بمحادثات قادمة.
1: سيد خميار، يعني ضيفنا من واشنطن يقول الأمر لا يتخطى مقترحا من صفحة واحدة، وهنالك الكثير من الفجوات الموجودة في إيران، كيف يقرأ ما يرشح حتى اللحظة عن هذه المذكرة، مذكرة الاتفاق؟
3: تحية لكم جميعا وللمشاهدين. المشكلة ليست ورقة واحدة أو 5 أوراق، هو المضمون. الإيرانيون استطاعوا لحد هذا المرحلة استطاعوا أن يفرضوا على كما يقولون على عدوهم قبول إنهاء الحرب بصورة كاملة، استطاعوا أن يفكوا الحصار حسب هذه المذكرة، الحصار البحري، ويعني ودفع الأموال التي بحوزة الولايات المتحدة الأمريكية أو الأموال المحظورة الإيرانية، واستطاعوا أن يفرضوا نظاما جديدا في مضيق هرمز يختلف كل الاختلاف عن ما كان عليه سابقا أي قبل الحرب. المهم هو أن الإيرانيون يعتبرون بأنهم كسبوا هذه الحرب التي فرضت عليهم بامتياز، حيث لن تتحقق أي هدف من الأهداف الأمريكية، لا إسقاط النظام ولا تأجيج الشارع الإيراني ولا تفكيك البلاد. هذا المخطط الأمريكي الصهيوني الذي استمر منذ عقود، لذلك أو بدأ منذ عقود، لذلك كل هذه هناك تساؤل كبير في الشارع الإيراني وعند النخب الإيرانية، ماذا حققت أمريكا من هذه الحرب منذ اندلاعها ومنذ عدوانها؟ لن يتحقق أي هدف من الأهداف الأمريكية، وهذا بحد ذاته يعتبر إنجاز كبير وانتصار كبير ومكسب كبير لإيران، بالرغم من أن هناك كانت خسائر اقتصادية، ولكن تصفية الشعب الإيراني بهذا الشكل، التناغم الرسمي مع التناغم الشعبي بهذه الطريقة، وكما قلت مكسب البقاء في مضيق هرمز ورفع الأموال الإيرانية، الأرصدة الإيرانية، كل هذا تعتبر مكاسب كبيرة مهمة لإيران. ولكن هناك كما قلت سابقا

0: نعم
1: هناك حذر شديد، لأنه جدار عدم الثقة هو سميك للغاية. وصلنا إلى هذه المراحل في الجولات التفاوضية السابقة، ولكن الأمريكيون كما يقول الإيرانيون خانوا الدبلوماسية
0: نعم
1: وأقاموا وفرضوا حروب مباغتة على إيران.
0: سيد وليد حباس، نتنياهو صامت حتى هذه اللحظة وحتى يتكلم، دعنا نسأل، إذا كان ترامب لا بايدن هو من ذهب إلى اتفاق مع إيران وهو أقرب حليف بالنسبة لنتنياهو كما يقول نتنياهو دائما، هل هذه خسارة مضاعفة بالنسبة له؟
2: نعم بالفعل، ولكن يعني ربما لا يجب أن نتسرع عندما نقرأ المشهد داخل إسرائيل. حتى الآن التصريحات كانت حتى ليلة امبارحة إنه إيران تتلاعب بالولايات المتحدة، ولكن عندما ظهرت الأخبار إنه بالفعل الولايات المتحدة ذاهبة إلى اتفاق، التصريح الوحيد الذي صدر عن مسؤول إسرائيلي رفيع، وطبعا يعني المقصود قد يكون نتنياهو نفسه، إنه لا أحد يعرف ماذا سوف يحصل عندما تنتهي فترة التفاوض الأولى ونبدأ في تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق اللي حتى الآن فقط عرضت منه الخطوط العريضة. مثلا كيف سوف يتم إخراج اليورانيوم؟ هل سوف يبقى داخل إيران؟ كيف سوف تتدحرج أمور التفاوض؟ لأن القضايا الكبرى ما تزال عالقة. فبالتالي إسرائيل يعني صحيح أنه هناك يعني اختفاء شبه تام لكل التصريحات الرسمية الواضحة سواء من الحكومة تجاه هذا الاتفاق الآخر في التبلور، ولكن ما تزال هناك غموض يحيط في هذا الاتفاق. ربما عندما يتم الإعلان عنه بشكل رسمي في مؤتمر صحفي قد يكون هناك أصوات أوضح داخل إسرائيل، ولكن في كل الحالات نعم العلاقة ما بين إسرائيل وأمريكا قبل هذا الاتفاق، أو دعينا نقول قبل هذه الحرب اللي ممتدة منذ حوالي عامين ونصف، ليست تماما كما هي بعده. واحد من هذه الأمور أنه أفضل شريك أو أفضل صديق لإسرائيل في داخل الحزب الجمهوري وهو التيار الشعبوي اللي ترامبي دعينا نقول بدأ يعني يدير وجهه عن إسرائيل. في نفس الوقت في هناك التحولات داخل المشهد أو التركيبة السياسية والجندرية والجيلية في الناخبين الأمريكيين تجاه موقفهم من إسرائيل، هذا كله بسبب تطورات هذه الحرب. نعم صحيح هناك تغير كبير في موقف أمريكا من إسرائيل، ولكن لا نستطيع حتى الآن أن يعني نضع هذا التغير تحت عناوين واضحة وملموسة.
0: يعني أنت تقول سيد وليد أن إسرائيل لربما تعول على الغموض الذي يكتنف هذا الاتفاق حتى اللحظة.
2: نعم هي تعول ليس فقط على الغموض، ولكن الشيطان أولا يكمن في التفاصيل، وثانيا إسرائيل قد يكون حتى الآن يعني دعينا نعترف بذلك لديها من الأوراق التي تستطيع من خلالها عرقلة تطبيق هذا الاتفاق بطريقة أو بأخرى. طبعا سوف يكون له الثمن، دعينا نرى أولا ما هي جدية الولايات المتحدة وإلى أي مدى هناك اتفاق إقليمي بعد المحادثات الماراثونية التي أجراها ترامب مع كل رؤساء تقريبا المنطقة، إلى أي مدى إسرائيل تستطيع أن تستخدم هذا الكارت. واحد من هذه الملفات قد يكون ملف اللبناني. طبعا إسرائيل تنظر يعني دعينا نضع كل الاتفاق على جانب، والجانب اللبناني هو في مكان مختلف كليا بالنسبة لإسرائيل. هناك خطر كبير كما يعني يتفق جميع المشهد السياسي داخل إسرائيل في حال تم إشمال أو شمل لبنان داخل الاتفاق المتبلور مع إيران، فإن هذا سوف يكون هزيمة كبيرة جدا لإسرائيل، لأنه هذا يعني أولا تحرير الأموال الإيرانية، إعادة تمويل حزب الله، اثنين الهدنة أو وقف إطلاق النار، إعادة تعادل قوة حزب الله. كل ما بنت كل الأحلام التي بنتها إسرائيل تجاه حزب الله وتقوية الجيش اللبناني هي تنهار كبيت الشدة أمام إسرائيل، وهي لا تستطيع أن تفعل شيئا. هي تعتقد أنه من هناك تستطيع أن تضرب إسفينا في هذا الاتفاق.
0: سيد ريتشارد وايت، لطالما كرر الرئيس ترامب أنه يريد اتفاقا أفضل من ذلك الذي كان في عام 2015 وأنه لا يكرر أخطاء باراك أوباما، لكن الاتفاق المطروح الآن بما طبعا نعرفه وبما رشح عن يعني هذه المسودة، مسودة الاتفاق، يمنح إيران نفطا وأموالا وفترة تفاوضية، ما الفارق الجوهري

0: Oh, okay. It's sorry,
1: حسنا
0: could you
1: نانا.
0: repeat the question? I didn't know it was from you.
1: آسف لم أنتبه أن السؤال كان موجها لي.
2: نعم سيد ريتشارد وايد، أقول بأن ترامب لطالما كرر وقال أنه يريد اتفاقا أفضل من ذلك الذي كان قد أبرمه أوباما عام 2015، وأنه لا يريد أن يكرر الأخطاء. والآن هذا يعني مسودة الاتفاق هذه وما يرشح عنها حتى اللحظة ما نعرفه، يعني تعطي إيران بأن تبيع نفطها، تعطيها أموالا أيضا، رفع عقوبات، وأيضا فرصة للتفاوض على الملف النووي. إذا ما الفرق الجوهري بين الاتفاق الحالي وبين اتفاق العام 2015؟
1: إذن تقييمي للوضع هو كالتالي: على الرغم من أن الشروط الكبرى والعناوين العريضة هي مشابهة لاتفاقية 2015، خطة العمل الشاملة المشتركة والتي ترمي إلى الإفراج عن الأصول ورفع بعض العقوبات في مقابل تجميد النشاطات النووية، فإن هذا الأمر سيبقى أفضل من اتفاق 2015. لماذا؟ لأن هذا الاتفاق يتضمن الكثير من القضايا ذات جدول زمني محدد، ومعظم هذه الجداول الزمنية هي عدت وتم تجاوزها زمنيا، وبالتالي لو كان الاتفاق لا يزال ساريا لما بقي حيز التنفيذ بسبب تغير الأجل أو تجاوز الأجل الزمنية التي طرحت في ذلك الوقت. وإذا كان لديك وقف لعشر سنوات، هذا يعني أنك تضيف عشر سنوات أخرى للشروط الأولية التي تم إبرامها في اتفاق 2015، وهكذا دواليك. إذا نحن نتحدث عن عمليات تفتيش دولية مستمرة ستساعد على رفع أي مباعث قلق تتعلق بنشاطات نووية إيرانية. هناك بعض المزايا للتوصل إلى اتفاق كما كان آنفا، لكن الآن لدينا قضايا إضافية لابد أن يتم التعامل معها في هذا الاتفاق. ولقد تحدثنا عن قضايا مثل مضيق هرمز وقضايا مرتبطة بالوكلاء والمسيرات وقضايا أخرى ذات صلة.
2: سيد عباس خميار، فيما يتعلق في مضيق هرمز، يعني إذا كان المضيق فعليا، أو تقولون أن هرمز سيفتح لكن بإدارة إيرانية، وحتى اللحظة الولايات المتحدة تقول أو ما رشح من تسريبات في وسائل الإعلام الأمريكية بأن المضيق سيفتح بشكل تام، كيف نفهم هذا التباين؟ هل هو اختلاف في التفسير؟
3: لا، هو نوع من يعني من استباق توقيع هذه الاتفاقية أو هذه ورقة الاتفاقية، لأنه قبل قليل وكالة أنباء فارس المقربة من الحرس الثوري نفت هذا الادعاء الأمريكي جملة وتفصيلا، وهذا يعني أن هناك هذا الموضوع سيادي. عندما نراجع ما قاله خاصة عدة مرات من خلال تغريداته النائب الأول لرئيس الجمهورية، وأكد دائما على أهمية هذا المضيق، وعندما نسمع الأصوات المرتفعة عند النخب الإيرانية وحتى الشعبية التي كانت تنتقد الحكومات السابقة لعدم استفادة من هذا المضيق الذي تطل عليه إيران بمسافة 300 كيلومتر، وتطلب من الإيرانيين تطلب من المفاوضين الإيرانيين أن يعني يهتموا بهذا الأمر. كل هذه الأمور تشير بأن هذه البروتوكولات الجديدة والإدارة الجديدة هي اعتبرت سيادية لا يستطيع أحد التنازل عنها. لذلك أنا أتصور سيكون هناك اتفاق مع الدول الإقليمية وخاصة مع الدولة المطلة الأخرى يعني عمان، وتكون هناك آلية ممكن لا تطرح تسميات كالرسوم أو الضرائب، ولكنها في المقابل هي تكون خدمات يعني تقدمها إيران بمقابل الرسوم، وهذا ما تعمله تركيا في مضيقها ومصر في مضيق في قناة السويس وحتى ألمانيا في قنواتها. لذلك هذا أمر يعتبر بديهي، ولكن كما قلت بإطار القوانين الدولية وبالإطار التوافقي مع دول المنطقة، وستلاحظ إيران ملاحظات هذه الدول. ولكن بالتأكيد وهذا أمر يبدو أنه أصبح مؤكدا بأن إدارة مضيق هرمز ستكون إدارة إيرانية مشتركة مع عمان، تختلف كل الاختلاف عما كانت عليه قبل الحرب.
2: سيد وليد، أعود إليك. نتنياهو بنى شرعيته طيلة هذه الفترة، طيلة حياتها السياسية، بأنه يفهم إيران جيدا وبأن إيران هي الخطر المحدق سواء في الداخل الإسرائيلي أو حتى في الإقليم. الآن بعد اتفاق كهذا متوقع طبعا، برأيك ما هو موقف بنيامين نتنياهو؟ كيف سيتعاطى مع هذه المسألة؟
4: نعم، هو يعني ما ذكرته صحيح، ولكن دعيني أعرضه بطريقة أخرى. صحيح أنه نتنياهو صور أنه إيران هي خطر، ولكن هو بالأساس بنى مشروعه السياسي منذ حكومته الثانية عام 2009 وحتى اليوم على أنه هو فقط الشخص الوحيد داخل إسرائيل الذي يمكن أن نسميه السيد أمن، بمعنى هو فقط من يستطيع أن يستجيب للتهديد الوجودي الذي يأتي من إيران. وبالتالي عندما انطلقت هذه الحرب، هو يعني وجد نفسه في فرصة يعني سانحة جدا للقضاء على هذا التهديد الوجودي وتحقيق رؤيته، وبالتالي هي رؤية اليمين الشعبوي أو أقصى اليمين داخل إسرائيل، وهو تركيبة ليس فقط من حزب الليكود وإنما من الكهنيين والصهيونية الدينية والمتطرفين جدا. هؤلاء الزمرة مع بعض وضعوا إيران باعتبارها التهديد الوجودي، وعندما فعلوا أقصى ما يمكن تفعيله من قوة عسكرية والتحديد سلاح الجو والاستخبارات الإسرائيلية، استخدمت كل أدواتها تقريبا المتاحة لها سواء في إيران أو في حربها مع حزب الله، ولم تستطيع أن تقضي على هذا الكابوس بالنسبة لنتنياهو. هذا سوف ينعكس بشكل ملموس على المشهد الانتخابي في إسرائيل وعلى مصير ومستقبل هذا اليمين وقدرته على التحالف. أريد هنا أن أذكر أن إسرائيل وتحديدا نتنياهو وضع 3 أهداف في حربه ضد إيران، ولكن هناك هدف رابع مخفي وغير محكي عنه. الـ3 أهداف هي البرنامج النووي والصواريخ الفلسطينية وما يسميه نتنياهو وكلاء إيران في المنطقة، تحديدا حزب الله والحوثيين. أما الهدف الرابع المخفي، وهو أن إيران هي قوة إقليمية منافسة لإسرائيل، أيضا لديها صناعات ولديها تكنولوجيا ولديها مشروع يتعدى حدودها، وهذا لا يتوفر في أي دولة أخرى في المنطقة باستثناء إسرائيل وربما أيضا بشكل نسبي تركيا. وبالتالي نتنياهو لم يستطع أن يردع إيران أو يوقفها أو يحجمها أو حتى ينهي الـ3 نقاط الأساسية اللي هي طبعا ذات بعد عسكري أمني بالنسبة لإسرائيل. هذا بالتحديد بالتأكيد سوف ينعكس على الانتخابات، سوف يقوي المعارضة واللي هي أصلا مشتتة ومفتتة، ولكن يقوي حظوظها أمام معسكر نتنياهو.
2: سيد ريتشارد وايد، يعني إذا كان هدف الحصار فيما يتعلق في مضيق هرمز هو دفع إيران للتراجع، فلماذا يبدو أن رفع الحصار الآن في هذه العملية التفاوضية الأخيرة يبدو أنه أصبح جزءا من الثمن المطلوب لفتح هرمز؟ يعني هل تحولت العقوبات الأمريكية من أداة ضغط أمريكية إلى ورقة تفاوض؟
1: هناك بعض التقارير تقول إن الولايات المتحدة من خلال بحريتها ستبقي سفنها في المنطقة، وذلك لـ60 يوما في مرة من المرات. سمعت أن هذا هو الأجل الذي ستبقى فيه هذه السفن في المنطقة. رفع الحصار البحري سيكون تنازلا أساسيا بالنسبة للإيرانيين، من هنا سيتمكن الإيرانيون من تصدير نفطهم والحصول على عائدات من هذه المبيعات. وطبعا سأكون متفاجئا إذا لم تحصل الولايات المتحدة على بديل أو على شيء

0: في المقابل لهذا التنازل الذي قدمته الولايات المتحدة. ربما سيكون هناك اتفاق بشأن القضية النووية كذلك في غضون 60 يوما. أعتقد نحتاج أن ننتظر لنرى تسلسل التنازلات التي ستقدم من الجانبين. وقف الحصار وإنهاؤه ربما هي في مقدمة التنازلات، لكن ستكون هناك قضايا أخرى لابد أن ننتظر لنراها تتجلى في المستقبل.
1: سيد خمير، ذكرت في إجابتك السابقة أن النخبة الإيرانية تنظر إلى ما حدث بتفاؤل كبير وتتساءل عما حققته الولايات المتحدة من هذه الحرب، لكننا لازلنا نتحدث عن بقاء في المنطقة لفترة 60 يوما وعدم انسحاب من قبل القوات الأمريكية إلا في حال التوصل إلى اتفاق نهائي بحسب ما يرشح وتنقل أكسيوس. إذن ما الذي تحقق بالنسبة للإيرانيين إذا ما زال الوضع على ما هو عليه تحديدا بالنسبة للمضيق؟
2: لا، للمضيق تحقق الكثير. أولا فك الحصار البحري عن إيران حتى بتواجد السفن الأمريكية، وأساسا هذه السفن لا تستطيع أن تبقى لمدة طويلة بسبب تكلفتها العالية، وهذا سيكون أتصور وحسب قراءتي سيكون هذا الحلول.
1: لكن انسحابها سيد خمير مشروط بتسلسل للتنازلات مثل ما ذكر ضيفنا من واشنطن.
2: نعم، مهما كانت التنازلات، يعني التنازلات الأمريكية أكثر بكثير عندما نضع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في الحسبان التي كانت تريد القضاء على إيران لمدة 3 أو 4 أيام، وكل شيء الآن على ما يرام حسب الفهم الإيراني. هذه لم تكن تنازلات بقدر ما هي نوع من المرونة أمام التنازلات الكبرى التي نشاهدها في الطرف الآخر. وإضافة إلى ذلك، إيران تستطيع أن تصدر نفطها وترفع العقوبات على الأرصدة الإيرانية. هذه أتصور بأنها يعني أهداف مهمة كانت تطالب بها إيران على مدى العقود الماضية وبلغة دبلوماسية، ولكنها لن تفلح. لذلك الأمور بالجانب الإيراني كما قلت هو إدارة المضيق، فك الحصار، رفع العقوبات ولو بصورة جزئية أو مرحلة بمرحلة. السؤال هنا، ماذا كسبت الولايات المتحدة الأمريكية؟ المضيق أساسا قبل الحرب كانت مفتوحة والمضيق لم يكن مغلقا، الأهداف كانت أخرى. أتصور البراعة الإيرانية هي التي أدت إلى تحويل الأهداف الأمريكية من الإطاحة بالنظام إلى المضيق، واستطاعت أن تأخذ هذا في عنق الزجاجة تعتبرها للولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب دعني أعود للسيد ريتشارد وايت وأطرح عليه هذا السؤال. سيد ريتشارد، يعني يتساءل ضيفنا من طهران، ماذا كسبت الولايات المتحدة من كل هذا المشهد؟ بالنسبة لإيران هنالك حلحلة لموضوع المضيق، يعني تأجيل بعض الشيء لموضوع اليورانيوم، أي نعم هنالك اعتراف بأنها لن يعني تمتلك سلاح نووي وهذا ما تحدثت عنه أصلا من قبل، وعودة اليورانيوم إلى ملف التفاوض أو إلى طاولة الحوار، وإيران أيضا ستخرج من المشهد بعقوبات أقل، فما الذي حققته واشنطن؟
0: إذن أتخيل بأن الإنجاز الأساسي هو من خلال تقييد البرنامج النووي الإيراني. كما نعلم فإن الولايات المتحدة الأمريكية كان لها طموحات أكبر في بداية الحرب، ألا وهي تغيير النظام في إيران وما شابه، لكن في الوقت الحالي أعتقد أن الأمر سيكون تجميد البرنامج النووي الإيراني وكذلك إضعاف القوة التقليدية التي تتمتع بها إيران. ولقد رأينا أن الجيش النظامي الإيراني قد تدمر وبشكل كبير جدا أو تم تدميره، وسيحتاج إلى وقت طويل للتعافي. ولابد أن نشير إلى أن هناك جيشان أساسيان في إيران، الجيش النظامي وجيش الحرس الثوري الذي لا يزال في قوة معينة وبإمكانه أن يبسط نفوذه في المنطقة.
1: سيد وليد حباس، كيف تتوقع أن يؤثر كل هذا الحوار الحاصل الآن على السياسة الداخلية الإسرائيلية قبيل انتخابات مرتقبة، وأيضا استطلاعات رأي لا تعطي الائتلاف الحاكم بإعادة تشكيل نفسه؟
3: نعم، هذا صحيح. دعينا نتذكر أنه ما بين عام 2019 و2021 جرت 4 جولات انتخابات في إسرائيل دون أن تستطيع إسرائيل أن تشكل ائتلاف واحد متجانس وقابل أنه يحكم 4 سنوات. عندما جاء هذا الائتلاف وبدأ عمل الحكومة في 29/12/2022، توقع العديد من المحللين أنه لن يصمد هذا الائتلاف، ولكنه بالفعل صمد، وهو ينهي 4 أعوام من عمله، وهذا يحصل لأول مرة منذ حوالي 40 عام داخل إسرائيل. ولكن لا يستطيع نتنياهو ضمن السياق الجديد المتبلور في أعقاب هذا الاتفاق أن يستطيع أن يعيد تشكيل هذا الائتلاف. أريد هنا أن أذكر أن المعارضة في إسرائيل، إذا سميناها يعني استخدمنا هذا المصطلح، هي مفتتة غير موحدة، لا تتفق على أجندة واحدة، تتفق فقط على أنها تريد استبدال نتنياهو دون أن يكون لديها أجندة. وحقيقة هذا يجب أن ندركه، لا يوجد الآن داخل إسرائيل أي برنامج وطني سياسي شامل وواضح سوى برنامج اليمين. لا يستطيع لا اليسار ولا الوسط في إسرائيل، أنا أتحدث هنا عن الأحزاب اليهودية الصهيونية، أن يضع برنامج واحد مقبول على المجتمع الإسرائيلي وقابل للتطبيق أو قابل للتنفيذ، لأنه في هناك مفردات أساسية مثل القضية الفلسطينية، مصير العلاقة مع سوريا ولبنان، قدرة إسرائيل على تنفيذ هجمات واعتداءات. كل هذه الأمور يتحرك اليمين من خلالها بشكل حر ويستغل علاقته مع الولايات المتحدة. لا تستطيع مكونات أخرى داخل إسرائيل القيام بذلك. وأخيرا يجب أن نتذكر أن الأحزاب العربية داخل الكنيسة، واللي من المتوقع أن تحصد حوالي 10 مقاعد، باتت مكروهة من كافة أطياف اللون السياسي داخل إسرائيل. حتى الأحزاب اليسارية والوسطية يعني تتحرج من الحديث عن أي ائتلاف أو اتفاق يضمها، كما حدث في حكومة عام 2021 عندما دخل منصور عباس إلى الحكومة.
1: سيد ريتشارد وايت، إذا كانت واشنطن تحتاج تعهدا إيرانيا بفتح هرمز، فهل تعترف ضمنيا بأن طهران تملك القدرة على خنق هذا الممر متى شاءت حتى بعد إبرام اتفاق؟
4: نعم،
0: كما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدة، بإمكانها أن تعيد فرض حصار بحري. وطبعا في أي دولة خليجية، أي دولة خليجية بإمكانها أن تغلق المضيق إن شاءت ذلك. دولة خليجية واحدة، الكويت أو أي دولة، بإمكانها ببساطة أن تقول إنها ستطلق مسيرات في المضيق، وهذا سيوقف معظم المرور الذي يمر عبر المضيق بسبب الجغرافية الموجودة في المنطقة. أي دولة بالإضافة إلى البحرية الأمريكية بإمكانها إيقاف المرور ويكون لها أثر سلبي على المضيق. لا أحد بما في ذلك إيران بإمكانها أن تخلق سيطرة إيجابية تسمح لأي سفينة تشاء لتمر عبر المضيق، يعني العرقلة، ولا يسمح لهم بدفع رسوم أو ما إلى ذلك.
1: بعد تأكيد رئيس ترامب أنه يجري حاليا بحث الجوانب والتفاصيل النهائية بالاتفاق وأنه سيعلن عنها قريبا، هل يبدو بالنسبة لك ولقراءتك لهذا المشهد بأن الخيار العسكري استبعد تماما؟
0: لا، لم يستبعد، سيبقى دائما مطروحا. كما يذكرنا دائما الإيرانيون، فإن الولايات المتحدة تستخدم القوة العسكرية، وفعلت ذلك مرتين خصوصا خلال المباحثات. لو كنت أنا مع الإيرانيين سأكون قلقا إذا كنت متعنثا أو غير جاوب مع ما تريده الولايات المتحدة ومصالح دول الخليج، فإن الجيش الأمريكي قد يستأنف عملياته ضد إيران في هذه الحالة.
1: سيد خميار تقول أن يعني إيران أن الأموال المجمدة هي حق إيراني، طيلة الوقت كانت تردد ذلك، لكن يعني الآن يرشح الحديث بأن هنالك قبول إيراني على آلية إنفاق هذه

0: الأموال، هل هذا اعتراف بأن واشنطن انتزعت حق التدخل في المال الإيراني في هذا الاتفاق؟
1: يعني هذه رواية أمريكية، لا أتصور هناك موافقة إيرانية على هذا الأمر. أنا أريد أن أقول، وهذه نقطة مهمة للغاية مما تفضل به ضيفك الأمريكي، إيران أصبحت بالفعل أكبر قوة مما كانت عليه عسكريا، وربما هي هذه هذا الأمر هو أصبح الردع الذي أجبر الرئيس ترامب أن يسير في الاتجاه التفاوضي حتى في هذه المدة التي كنا في مرحلة وقف إطلاق النار. أخذوا الإيرانيون تجارب كبيرة، إيران أصبحت قوة إقليمية أكبر مما كانت عليها سابقا، لأنها استطاعت أن تقف أمام أكبر قوة في العالم عسكريا، وأسقطت هذه الهيبة وهذه الهيمنة،
0: شكرا
1: وهذه
0: لك سيد
1: تعطيها
0: عباس،
1: دفع إضافي للمواجهة.
0: شكرا لكم ضيوفنا الكرام. ويعد ملف الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية أحد أولويات طهران في المفاوضات، وتشكل هذه الأموال بقيمتها التي تتجاوز وفق التقديرات 100 مليار دولار متنفسا لأزمات الاقتصاد الإيراني في حال الإفراج عنها أو عن جزء منها، لكن الإدارة الأمريكية ترهن أي انفراج فيها بتقدم ملموس ومرض بالنسبة إليها على صعيد الملف النووي.
2: ملف شائك تعقد تفاصيله مفاوضات النفس الطويل بين إيران والولايات المتحدة. الأموال المجمدة سر أزمة التمويل في الاقتصاد الإيراني المنهك، تعود طهران لتطرحها بقوة في كل تصور أو خطة تقدمها لإنهاء الحرب. فمن أين بدأت القصة؟ منذ أزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979، فرضت واشنطن عقوبات على إيران شملت تجميد 12 مليار دولار، وتوسع نطاق هذا النوع من العقوبات لاحقاً بسبب الملف النووي والبرنامج الصاروخي لإيران. لا يعلم رقم دقيق لحجم الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية، غير أن تقارير رسمية إيرانية وخبراء يقدرونها بما يتجاوز 100 مليار دولار، وهو رقم يقترب من موازاة حجم الميزانية السنوية للبلاد المقدرة بنحو 111 مليار دولار. مصادرها الأساسية أربعة، فالجزء الأكبر منها هو عائدات صادرات النفط والغاز، تضاف إليها عائدات تجارة إيران الخارجية وتشمل صادرات البتروكيميائيات والمعادن وبعض السلع الصناعية. وهناك احتياطات وأصول البنك المركزي الإيراني المدعة في بنوك أجنبية، إلى جانب أموال مرتبطة بمشاريع واستثمارات إيرانية خارجية والتي تعطل بعضها بسبب العقوبات والقيود على التحويلات بالدولار. تعد الصين البلد الذي يحتفظ بأكبر حصة من هذه العائدات بما لا يقل عن 20 مليار دولار تمثل أرصدة مبيعات النفط، بينما توجد 7 مليارات دولار لدى الهند و6 مليارات دولار في بنوك قطرية نقلت إليها من كوريا الجنوبية ضمن اتفاق سابق. كما يحتفظ العراق بحصة مماثلة تمثل مستحقات صادرات الغاز والكهرباء الإيرانية، وتوجد حصص أقل في الولايات المتحدة وهي أصول واحتياطات قديمة للبنك المركزي الإيراني أو لشركات إيرانية خاضعة للعقوبات، وكذلك في اليابان ودول أوروبية مثل لوكسمبورغ إضافة إلى تركيا. تتجنب كل هذه الدول بما فيها الصين الإفراج عن أي من هذه الأموال لإيران، وتتعامل معها بحذر شديد بسبب هيمنة النظام المالي الأمريكي والعقوبات الثانوية التي قد تطاول أي بنك يتعامل مع إيران مالياً، ويلجأ بدلاً من ذلك إلى ترتيبات مقايضة أو تسويات باليوان الصيني تجنباً لإجراءات التحويل المباشر بالدولار. سبق أن وقعت حالات إفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، كما حدث بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، وحينها أتيح لإيران وصول أوسع إلى بعض أموالها. ومثل اتفاق تبادل السجناء عام 2023 فرصة لإفراج مشروط عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، حيث اتفق على نقلها إلى حسابات مقيدة في قطر على أن تخصص حصراً للسلع الإنسانية من غذاء ودواء، لكن أعيد تجميدها بعد أحداث 7 أكتوبر. كما أقرت الولايات المتحدة إعفاءات محدودة سمحت باستخدام بعض الأموال الإيرانية في العراق لأغراض إنسانية أو لسداد التزامات محددة في ظل اعتماد العراق على الغاز والكهرباء من إيران لتشغيل محطات الطاقة. وأمام الوضع المتعثر الذي يشهده مسار التفاوض الحالي مع الولايات المتحدة، طالبت إيران بالإفراج عن جزء من أموالها أو تسهيل الوصول إليها كإجراء لبناء الثقة، لكنها أبدت بعد ذلك مرونة مشروطة بإعلان استعدادها لبحث ترتيبات تهدئة إقليمية وخفض التصعيد، على أن يتزامن ذلك مع إفراج تدريجي عن بعض الأموال للاستخدامات الإنسانية والاقتصادية ولمعالجة أضرار الحرب. بينما تربط الولايات المتحدة أي تخفيف للعقوبات أو إفراج عن الأصول المجمدة بموافقة طهران على إقرار قيود صارمة وقابلة للتحقق على نشاط التخصيب والبرنامج النووي، بل إن الرئيس ترامب ذهب إلى حد القول إنه لا يريد تكرار تجربة أوباما في نقل أموال لإيران بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015.
0: والآن إلى بيروت ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، أهلا ومرحبا بك، نرصد معك بداية جديد التطورات الميدانية بشأن الغارات الإسرائيلية على مواقع مختلفة في جنوب لبنان.
3: نعم، المقاتلات الإسرائيلية والمسيرات واصلت منذ ساعات الصباح الأولى عمليات قصف مركزة على منطقة النبطي، واستهدفت عددا من البلدات والقرى وبينها مدينة النبطي أيضا، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمنازل والمؤسسات التجارية والبنى التحتية. وهاجمت كذلك القوات الإسرائيلية بالغارات البلدات القريبة من منطقة خط الاشتباك في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، تحديدا تلك التي تقع مقابل المواقع والبلدات التي تحتلها إسرائيل في دير سريان والطيبي وغيرها، فهاجمت زوتر الشرقية والغربية وكذلك يحمر أشقيف بالغارات الجوية متسببة بدمار. وكذلك هاجمت الطائرات الحربية الإسرائيلية حتى ساعات الفجر الأولى مناطق عدة في جنوب لبنان، تركزت فيها على منطقة الريحان، وجرى استهداف عدد من البلدات والقرى التي تقع ضمن نطاق قضاء جزين في جنوب لبنان، بالإضافة إلى منطقة إقليم التفاح، وأدى ذلك إلى تدمير عدد كبير من المباني السكنية وإلحاق أضرار بأخرى. وهذا استتباع للعمليات القصف الجوي التي كانت تركزت خلال الساعات 24 الماضية على عدد من المناطق في جنوب لبنان، 37 غارة شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية أو 24 الماضية على مناطق في جنوب الليطاني، من ضمنها مناطق صور وبنت جبيل وكذلك مرج عيون والنبطية التي تقع ضمن نطاق جنوب الليطاني. في مقابل ذلك كان حزب الله يواصل هجماته، وهو استهدف في ساعات الليل الماضية منطقة البياضة بالمحلقات الانقضاضية على شنها على موقع إسرائيلي هناك، وهذا استتباع لاستخدام المحلقات الانقضاضية على عدد من المواقع الإسرائيلية القريبة من خط التماس في المنطقة التي تحتلها إسرائيل، وأخرى تقع في بنت جبيل على سبيل المثال المدينة التي تحتلها إسرائيل، وعلى مواقع إسرائيلية قريبة من الحدود كما حصل في الجرداح وثكنة رميم وغيرها من المواقع التي استهدفها حزب الله بالمحلقات الانقضاضية كما أعلن.
0: إيهاب، فيما يتعلق بهذه الردود، ردود الفعل والتصدي لحزب الله، ما هي آخر التطورات والتي تصدر في بياناته في جنوب لبنان؟
3: نعم، حتى هذه اللحظة حزب الله يصدر بياناته المرتبطة بالعمليات العسكرية في جنوب لبنان. لكن الواضح بأن الجميع يترقب ما سيكون موقف حزب الله في المرحلة المقبلة، خصوصا مع اقتراب إيران والولايات المتحدة من توقيع على ورقة مبادئ أو تفاهم جديد، خصوصا وأن حزب الله تلقى رسالة واضحة من وزارة الخارجية الإيرانية لأمينه العام نعيم قاسم، أشارت فيها إيران بشكل جازم بأن وقف إطلاق النار جرى التأكيد عليه في الورقة المقدمة للولايات المتحدة عبر باكستان بشأن ما يجري، وأن هذا الموقف جرى إبلاغه للأمريكيين خلال المرحلة

0: تصاعد أزمة نقص الأسمدة العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي في بريطانيا بنسبة بلغت 70%، وحذرت الحكومة البريطانية من أن العالم يمضي نحو أزمة غذاء عالمية.
1: ريف إنجلترا. ولد تشارلز في هذه المزرعة التي تمتد على 12,000 هكتار وورثها عن أبيه. تحديات كثيرة واجهها خلال عقود عمله هنا، لكن أزمة الأسمدة التي تلوح في الأفق بسبب إغلاق مضيق هرمز قد تكون غير مسبوقة، فأسعارها شهدت قفزات حادة وصلت أحيانا إلى 70% منذ بدء الحرب أواخر فبراير الماضي.
2: كنا محظوظين لأننا اشترينا سابقا كل ما نحتاجه من أسمدة للموسم الحالي، وكنا نتعامل بأسعار تقارب 300 جنيه استرليني للطن. أما الآن فإن الأسعار ارتفعت إلى حوالي 450 جنيها استرلينيا للطن، ما يشكل تكلفة هائلة وضغطا مباشرا على المزارعين.
1: ما يبدأ في المزرعة ينتهي في البقالة. جمعية الأغذية البريطانية تتوقع أن يصل تضخم أسعار الغذاء إلى أكثر من 9% بنهاية العام إذا استمر إغلاق هرمز.
3: يكتسب مضيق هرمز أهمية بالغة لقطاع الأسمدة العالمي، إذ يمر عبره نحو ثلث إمدادات العالم، ولقد فقدنا الآن قرابة 10% من الإنتاج السنوي العالمي، وقد يظهر التأثير بشكل أشد في الدول النامية القريبة من الشرق الأوسط، وتحديدا في محصول الأرز، وإذا خفض العالم استهلاك الأسمدة، فستتأثر حياة نحو 4 مليارات نسمة.
1: مضيق هرمز على بعد آلاف الأميال من حقول الشعير هذه في قلب إنجلترا، حقيقة لا تلغي واقع التأثير المباشر الذي يلمسه المزارعون بسبب إغلاقه.
4: الأمر هنا بات مسألة أسابيع لا أشهر، فهذه المحاصيل قد تكون الأخيرة بأسعارها الحالية قبل أن تضرب موجة الغلاء رفوف المتاجر. أزمة الشحن التي تبدأ في مضيق هرمز وتلمس هنا نقصاً في الأسمدة ستتحول إلى تضخم يلتهم جيوب المستهلكين.
1: محمد المدهون، الجزيرة، من الريف الإنجليزي.
0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية لآخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم التفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي، وأنهم بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها للإعلان عنها قريبا. وأضاف أنه أجرى اتصالا جيدا مع قادة ومسؤولين في السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن. وقد وصف وزير الخارجية الباكستاني المكالمة التي أجراها ترامب مع قادة بالمنطقة بأنها مكالمة مهمة تشكل خطوة جوهرية نحو تحقيق سلام إقليمي. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن البيت الأبيض يأمل تسوية الخلافات النهائية خلال الساعات القادمة والإعلان عن الاتفاق اليوم الأحد. وأوضح المسؤول الأمريكي أن الاتفاق ينص على تمديد فترة وقف إطلاق النار 60 يوما يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. كما قال المسؤول الأمريكي لأكسيوس أن المسودة تتضمن الالتزامات من إيران بعدم السعي مطلقا لامتلاك أسلحة نووية. وبخصوص الجبهة الإسرائيلية اللبنانية، تنص مسودة الاتفاق بحسب المسؤول الأمريكي على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله. وفي التطورات الميدانية، تستمر الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان. وفي الأثناء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن اجتماعا ثانيا للمجلس الوزاري الأمني المصغر سيعقد الليلة برئاسة نتنياهو. إلى مراسلين من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا ومرحبا بكم جميعا. نبدأ معك مراد هاشم ونسأل من داخل واشنطن، هل يبدو البيت الأبيض بما يرشح من معلومات وتفاصيل حول مذكرة الاتفاق بأنه يتجه إلى إعلان قريب؟

0: نعم، هذا المرتقب منى، هناك أمل لدى المسؤولين في البيت الأبيض من أن تسفر هذه المشاورات الأخيرة أو اللمسات الأخيرة لإعلان اتفاق حول هذه المذكرة. بطبيعة الحال معظم القضايا قد تم تسويتها كما أشار الرئيس ترامب ذاته، ولكن بقيت لمسات أخيرة يتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها، رغم وجود بعض القضايا الشائكة ما تزال باقية كما يقول مسؤولون، ولكن في المجمل هناك آمال كبيرة، ولهذا هناك حالة من الترقب. هذه المذكرة كما يشير موقع أكسيوس يتفق فيها الطرفان الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما قابلة للتمديد، أي لم تذكر عبارة إنهاء الحرب تماما، وذلك مقابل فتح مضيق هرمز من جانب إيران وإزالة الألغام. وخلال إزالة الألغام تقوم الولايات المتحدة في المقابل برفع الحصار، أيضا إصدار إعفاءات فيما يتعلق ببعض شحنات النفط الخاضعة للعقوبات الأمريكية من أجل السماح لإيران ببيعها بحرية. فيما يتعلق بالبرنامج النووي، ما يزال موجود في هذه المذكرة، وهو أمر كانت تصر الولايات المتحدة على عدم ترحيله لأي مرحلة أخرى، وبالتالي هو ضمن هذه المذكرة التي سيتوقع أن يوقع عليها الطرفان. هذا البند يشير إلى التزام من جانب إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي بشكل قاطع، لكنه يرحل القضايا المتعلقة بالمسألة النووية إلى مفاوضات محددة حول مسارات محددة، ما يتعلق بتعليق تخصيب اليورانيوم وما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب. هناك التزامات شفهية قدمتها إيران فيما يتعلق بهذين البندين تحديدا. هذه الالتزامات شملت نطاق التنازلات الإيرانية في الأمرين معا، وعلى ما يبدو أن هذا الالتزام كان مرضيا إلى درجة ما لدى واشنطن، لكن هناك أيضا بنود تتعلق برفع العقوبات من جانب الولايات المتحدة، إلغاء تجميد الأموال، القوات الأمريكية ستبقى في المنطقة إلى حين إبرام اتفاق نهائي. بطبيعة الحال الرئيس ترامب أيضا لديه الحق في إلغاء هذه المفاوضات إذا تبين عدم جدية إيران فيما يتعلق بالتزاماتها في المسار حول المفاوضات النووية منى.
1: أيضا فيما يتعلق بأسعار الطاقة وأسعار العملات، كيف قرأت هذا التطور في واشنطن؟
0: نعم، هناك توقع بالفعل في حال إبرام هذه المذكرة والتوقيع عليها فإن حالة من الانفراجة سوف تسود الأسواق، بالنظر إلى أنها ستقود إلى إنهاء الأزمة وإن تدريجيا فيما يتعلق بمضيق هرمز وحرية الملاحة فيه، وبالتالي هذا سينعكس على الأسواق. والأسواق هنا في الولايات المتحدة تعيش في الواقع بسبب إغلاق المضيق حالة أزمة. الآن خلال عطلة نهاية الأسبوع وكذلك يوم الذكرى، وهناك ملايين الأمريكيين في الطرقات يسافرون في مختلف الولايات يلمسون هذه الآثار في شكل ارتفاع أسعار البنزين. الآن الجالون يقترب من $5، هو انخفض بنسبة بسيطة جدا ولكن ما يزال يقترب من $5، وهي نسبة أو سعر عالي جدا. أيضا الديزل يقترب من $6، أسعار النفط الخام أيضا تراوح عند $100 زيادة أو نقصان، ولكنها عالية جدا على أسعار ما قبل هذه الأزمة والحرب. أسواق الأسهم تشهد الكثير من الاضطرابات وإن حافظت على بعض المكاسب، ولكنها أيضا تشهد الكثير من هذا التذبذب المؤثر. التضخم أيضا يقترب من نسبة 4% تحديدا 3.8%، وهي نسبة عالية يلمسها المواطن الأمريكي عند الشراء في محلات البقالة وفي كل مكان ما يفاقم الشكوى، وهو ما تعكسه وسائل الإعلام هنا منى.
1: مراد هاشم مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إلى عمر هواش في طهران. عمر، ما هي القضايا التي جرى حصر أن

0: نقاش فيها بالنسبة لإيران في مذكرة التفاهم هذه.
1: نعم، منذ صباح هذا اليوم تخرج بعض التسريبات عبر وسائل الإعلام الإيرانية لأجل جزئيات أو تفاصيل مذكرة التفاهم. على سبيل المثال تقول وكالة أنباء فارس إن مذكرة التفاهم تنص على عدم اعتداء بين إيران من طرف وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من طرف، بمعنى أن تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بعدم شن أي هجوم على إيران وحلفائها لا سيما في لبنان، وفي المقابل تتعهد إيران وحلفائها في المنطقة بعدم شن أي هجوم استباقي على إسرائيل أو على المصالح الأمريكية في المنطقة. وكالة أنباء تسنيم أيضا ذكرت أنه خلال أيام التفاوض بعد التوقيع على مذكرة التفاهم سوف تسمح الولايات المتحدة الأمريكية لإيران بالتمكن ببيع النفط، وأنها ستقوم أيضا بفك التجميد عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. أوضحت وكالة أنباء تسنيم أن واشنطن كانت خلال عملية تبادل الرسائل عبر باكستان ترفض رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، لكنها وافقت في النهاية بعد إصرار إيران. وأوضحت الوكالة أنه خلال عملية التفاوض لمدة 30 يوما لابد وأن تكون هناك آلية واضحة لأجل رفع التجميد عن الأموال، وأن ذلك لا يمكن أن يكون فقط مجرد إعلان ووعود على الورق. أيضا أوضحت الوكالة أنه خلال مدة 30 يوما تقوم طهران بفتح مضيق هرمز، وفي المقابل تقوم الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحصار. يكون ذلك خطوة بخطوة، أي بمعنى أن إيران لن تفتح المضيق بشكل كامل منذ اليوم الأول، بل خلال 30 يوما سوف تعيد فتحه، وسوف يعود عدد السفن التي كانت تعبر المضيق قبل الحرب خلال 30 يوما، وبالتالي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعيد فك الحصار خلال هذه 30 يوما. وتذكر الوكالة أنه في حال عدم التزام واشنطن بفك الحصار عن الموانئ الإيرانية فإن إيران سوف تعيد النظر بمضيق هرمز وبكل المفاوضات. إضافة إلى كل ذلك أن طهران تؤكد أيضا على أن إنهاء الحرب ليس فقط على الجبهة الإيرانية بل أيضا هو على الجبهة اللبنانية، وهذا يعتبر أحد الشروط الهامة التي كانت تذكر خلال عمليات تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن.
0: عمر، هل هنالك مؤشرات في طهران أن المؤسسة العسكرية والحرس الثوري منسجمان مع هذا المسار الدبلوماسي، أم أن هنالك أكثر من صوت في المشهد؟
1: بطبيعة الحال هناك أصوات متعددة في الواقع هنا في طهران، وهذا يعزوه الإيرانيين بأنه مرد ما يسمونه الديمقراطية الإسلامية هنا التي تتمتع بها الجمهورية الإسلامية وفق ما يقولون. لكن هذا تعدد الآراء هذا لا يمكن القول أنه يعكس انقسام حيال المفاوضات أو حيال المرحلة المقبلة. وشهدنا خلال الزيارة التي أجراها وزير الداخلية الباكستاني وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير أنه التقى فضلا عن المسؤولين السياسيين في الخارجية في الرئاسة الإيرانية، التقى أيضا وفق بعض التسريبات بقادة عسكريين في الحرس الثوري وقيادة خاتم الأنبياء، وهذا أيضا حصل المرة الماضية قبل أكثر من شهر عندما جاء عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران. كذلك أن لقاءه مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لا يعتبر فقط لقاء مع شخصية سياسية، نعرف أن قاليباف كان قائدا عسكريا في الحرس الثوري وهو علاقة وثيقة جدا مع القيادة العسكرية هنا. فضلا عن ذلك اليوم كان هناك بيان لقائد الحرس الثوري الإيراني بمناسبة ذكرى تحرير مدينة خرمشهر خلال الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي، قال إن على الإيرانيين على الشعب الإيراني أن يبقي على وحدته خلال المفاوضات المقبلة. ويوم أمس كان هناك بيان لافت للحرس الثوري الذي دعا فيها الإيرانيين إلى دعم المفاوضات الإيرانية ودعم تبادل الرسائل. هذا الأمر يشير إلى أن المؤسسة العسكرية تدعم المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه تؤكد أن في حال لم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بأي تعهداتها بالتزاماتها في هذه المفاوضات في مذكرة التفاهم أو أي حوار مستقبلي.

0: فإنها جاهزة للرد وجاهزة لاستعادة زمام المبادرة، وإن اليد على الزناد وفق ما قال قائد الحرس الثوري هذا اليوم.
1: جزيل الشكر لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. إلى إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، أهلا بك. نبدأ معك بأبرز ما جاء بتصريحات وزير الخارجية الباكستاني التي وصف بها المكالمة التي أجراها ترامب مع قادة المنطقة بأنها خطوة جوهرية نحو سلام إقليمي.
2: نعم بالفعل، وزير الخارجية الباكستاني حقيقة كتب الكثير من هكذا جمل.
1: اسمح لنا عبد الرحمن نتحول لهذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في نيودلهي.
3: فيما يخص الإرهاب، البلدان عانيا بشكل مباشر وغير مباشر من الإرهاب وشبكات الإرهاب العالمية. هناك اصطفاف وتوافق لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق بالابتكار والعمل على استخدام التكنولوجيا والتطورات في القرن 21، والتوافق على أنها كلها تترافق مع تحديات. كل ما عزز الإنتاجية ترافق مع مخاطر. إدارة هذه المخاطر وتحقيق الفائدة القصوى من هذه التكنولوجيات هو تحدي في القرن 21، وهناك توافق كبير بين بلدينا في هذا الموضوع. والأمر ذاته ينطبق على ضرورة ضمان حرية الشحن والملاحة البحرية، وذلك أيضا في منطقة الهند الهادئ ويتعدى منطقة الهند الهادئ. لدينا القيمة الاستراتيجية المشتركة التي تقضي بأنه ليس هناك أي ممر بحري أو مجال جوي يجب أن تستغله أي دولة، وهذا غير مقبول. يمكنني أن أواصل الكلام، ولكن الخلاصة والاستنتاج هو أنه لدينا آفاق كبيرة للتعاون والتعامل، لأن بلدينا متوافقان استراتيجيا على كل النقاط الأساسية والتحديات في القرن 21. نحن متوافقان حول كيفية مواجهتها، وهنا أنا لا أسيء احترام أي دولة حول العالم. يمكن أن يكون لديكم تحالفات استراتيجية مع دولة في العالم، ولكن قلائل هي الدول التي تستطيع أن تحدث فرقا في الساحة الدولية. ليست كثيرة الدول التي عندها القوة الدبلوماسية والنفوذ في المسائل الاستراتيجية من وجهة نظر عالمية، والهند من بينها. وهذا ما يضيف إلى أهمية هذا التحالف الاستراتيجي. عندنا شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند، وهي شراكة استراتيجية بين بلدين عندهما نفوذ عالمي وقدرة على تأثيري فيما يحصل حول العالم. هذا يميزها عن العلاقات الأخرى، ولذلك هذه الزيارة مهمة. نأمل أن رئيس الوزراء سيزورنا لاحقا في واشنطن، ونأمل أن يحظى القادة بفرصة التواصل في منتديات أخرى. وأشكركم على استضافة اللقاء الأخير لوزراء خارجية اللجنة الرباعية الذي سيحصل بعد يومين، وهذا دليل آخر على التعاون بيننا ومثال على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، لأن هذه اللجنة الرباعية هي علاقة بين أربع دول ليست بالضرورة متوافقة حول مسائل استراتيجية، ولكن عندها القدرة على التأثير في مجالات تحقق مصالح البلاد. لم أتطرق إلى الأمن، ولكننا بالتأكيد متوافقان حول الطاقة. الطاقة وقدرة توليد الكهرباء هي النقطة الرئيسية في الصناعات المختلفة، كان في مراكز البيانات، الذكاء الاصطناعي، أو القدرة على التحديث وتحقيق التقدم الاقتصادي. كل ذلك يلزم توليد الكهرباء، ليس فقط من أجل تعزيز مستوى الحياة، بل للتوسع في صناعات وقطاعات أخرى. وبلدانا متوافقان على ضرورة أن يكون العالم قادرا على إنتاج الكهرباء وضمان الإمدادات اللازمة. هناك مجالات كثيرة من التعاون، وأنا متأكد أن زيارة واحدة لن تكون كافية للتطرق إليهما، ولكن مواصلة الحوار بين بلدينا مهم جدا، لأنه كما قلت هذا دليل على أهمية شراكتنا الاستراتيجية، وهو ضروري من أجل مواصلة التقدم في كل هذه المجالات. وإذا مجددا أشكركم على حسن الضيافة والترحيب. شكرا لوسائل الإعلام على تغطية هذه الفعالية. أتطلع إلى العودة مرارا.

0: في 4 أيام في هذا البلد بهذا الحجم بهذا التنوع وبهذا الجمال وكل ما ينبغي أن نرى ليست كافية. سنحاول قدر الإمكان. جدولنا مزدحم وأنا أقدر لكم كل ما فعلتموه من أجل تسهيل زيارتنا. شكرا. شكرا. نفتح المجال الآن للأسئلة. أرجو منكم أن تكونوا مقتضبين في الأسئلة. عرفوا بأنفسكم والجهة التي تعملون معها. أنا صحفية مستقلة. سؤالي لكما. أولا للوزير روبيو.
1: إذن كان هذا جانبا للمؤتمر الصحفي الذي جمع وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره الهندي في نيودلهي، وتطرق فيه ماركو روبيو عن وتحدث عن أن الهند من أهم الشركاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة، وتحدث عن المصالح المشتركة ما بينهما التي تتخطى المنطقة، وهذه عودة مرة أخرى لهذا المؤتمر.
0: ودكتور جاي كانشار، سؤالي لكم هو حول العلاقة الوطيدة بين الهند والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. إلى أي مدى أنتم واثقون بقدرتكم على إدارة هذه العلاقات في الوضع الحالي؟ هل قلت أن ذلك مثال على العلاقات المتعددة؟ في البداية أوافق على ما قلت حول مساهمة الشعب الهندي في الاقتصاد الأمريكي، لا سيما المساهمة التي تقدمها الشركات الهندية والخبرة الكبيرة التي تقدمها. لا أريد أن يرى أحد أن هذه التغييرات التي تحصل في نظام الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية لا تخص الهند، هي عالمية وتطبق حول العالم. نحن في فترة تحديث، سأكون صريحا وواضحا لأنه من المهم أن نتحدث عن ذلك. شهدنا أزمة هجرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ليس سببها الهند، ولكن كان عندنا أكثر من 20 مليون شخص دخلوا بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتوجب علينا أن نواجه هذا التحدي. هذا ينطبق على الهند وأي بلد حول العالم. كل ما يفعله البلد يجب أن ينصب في المصالح الوطنية، وهذا أيضا ينطبق على سياسة الهجرة. برأيي الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر دول ترحيبا بالمهاجرين. سنويا يدخل تقريبا 1 مليون شخص ويصبحون مقيمين دائمين في الولايات المتحدة الأمريكية. دخل والدي من كوبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا كله أدى إلى إثراء الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ينبغي أن يتكيف مع كل مجالات العالم المعاصر. والولايات المتحدة الأمريكية الآن تشهد عملية إصلاح النظام الذي على أساسه نختار عدد الأشخاص الذين يدخلون إلى بلدنا، متى يدخلون وكيف. وفي كل مرة يتم فيها اعتماد إصلاح أو تغيير في النظام الذي يسمح بدخول الناس، وفي بصراحة في كل مرة يعتمد أي تغيير في النظام ليس فقط في نظام الهجرة، سيكون هناك مرحلة انتقالية تتسبب ببعض المصاعب. في نهاية المطاف نرى أنه متى تم تطبيق هذه العملية ومتى تم تحديث النظام، وهذا ما نفعله. نحن نحدث نظام الهجرة الأمريكي بحيث يكون جيدا للأمريكيين وللناس الذين يدخلون. متى أنجزنا هذا العمل وحدثنا النظام، أعتقد أننا سنكون أمام نظاما أكثر فعالية وأفضل من النظام السابق، وقد يكون أكبر فائدة من النظام الذي كان من قبل للشعب الهندي الذي يسعى إلى الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعمل والابتكار. إنما من البديهي أن يكون هناك مرحلة تفكير. أود أن أوضح أن هذه التغييرات بالرغم من أنها ربما تؤثر في الهند التي تقدم اليد العاملة الماهرة والكفوءة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لا يستهدف الهند بل يطبق حول العالم، وهي مرحلة انتقالية كأي مرحلة انتقالية أخرى سيكون فيها عراقيل ومطبات. إنما الوجهة بالتأكيد هي نظام أفضل أكثر فعالية يعمل بشكل أكثر كفاءة من النظام القائم ويكون أكثر استدامة. السؤال فيما يخص الصراع في إيران وما يحصل في الخليج. الهند هي من الدول القليلة التي تربطها علاقات جيدة.

جدا علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران ودول الخليج، ولدينا مصالح فعلية. بالنسبة إلينا التحدي في هذا الوضع يكمن في كيفية الحفاظ على كل هذه العلاقات، كيفية حماية مصالحنا، ونحن هنا لا نراها كمعادلة صفرية. تمكننا من إدارة كل هذه العلاقات. مع ذلك هناك برأيي مبادئ عامة نعتمدها في مقاربتنا للمنطقة. بالتأكيد نريد السلام والاستقرار في المنطقة. ثانيا، بالنسبة إلينا رفاه الرعاية الهنديين في المنطقة أساسي. ثالثا، نريد رؤية انخفاض في الأسعار، ولا سيما أسعار الطاقة التي بشكل أساسي تأتي من المنطقة. رابعا، كما ذكرت في كلمتي، نحن بالتأكيد ندعم حرية الملاحة البحرية ولا سيما الشحن البحري. ما نريد أن نرى هو أن تنفتح الأسواق، لا نريد أن نرى أي قيود. هذه المبادئ التي نعتمدها في مقاربتنا في المنطقة. وبالتأكيد كل وضع يكون فريدا، ولكننا نرى أن العالم سيشهد صراعات ومواقف صعبة، ولكن الهند لأن مصالحها تزداد عندها علاقات مع كل الأطراف. نرى ذلك في الصراع الأوكراني أيضا، حيث تربطنا علاقات قوية بروسيا، بأوروبا، بأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية. والسؤال هو كيف ندير كل هذه العلاقات؟ وإذا نعم، هو تعدد في الاصطفاف، لأن الهند عندها مصالح كبيرة تدعوها إلى إدارة عدد من العلاقات. شكرا، سوف نسمع عددا من الأسئلة وبعد ذلك نجيب عليها. سيدهان من بيون. سؤالي للوزير روبيو حول الشراكة التكنولوجية. كيف ترون الهند كشريك موثوق في التكنولوجيا؟ ثانيا، فيما يتعلق بالطاقة والمعادن الأساسية، بعد انتهاء زيارتكم ما هي النتيجة المرجوة؟ وثالثا، نسمع الكثير من التعليقات العنصرية ضد الشعب الهندي، وذلك قد يقوض العلاقة بين البلدين. ما هو السؤال الثالث؟ نسمع تعليقات عنصرية كثيرة من الولايات المتحدة الأمريكية. من يتلي بهذه التعليقات؟ رأيناها جميعا، رأينا دعما لهذه التعليقات. عن أي تعليقات تتحدث؟ إنها معروفة سيدي. وللوزير جايكنشار، فيما يتعلق بشراكة مجال الطاقة، نعرف أننا نستورد الغاز الطبيعي المسال ونستورد أيضا النفط الخام من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مع ما يحصل في مضيق الهرمز، ما هو المستقبل؟ نسمع السؤال من AFP. شكرا. السيد الوزير، أود أن أسألك عن مستجدات إيران. قال الرئيس بالأمس إن التفاصيل يتم إنجازها فيما يتعلق بالاتفاق مع إيران. ما هي المستجدات الآن؟ مثل ما قلت، ينبغي أن يعود وضع مضيق هرمز إلى الحالة السابقة. هل سيضمن الاتفاق ذلك؟ وإذا خطونا خطوة إلى الوراء، رأينا في هذه الحرب فيما يخص مضيق هرمز، رأينا آلاف الأشخاص الذين قتلوا في إيران وخارجها، وملايين من الدولارات التي أنفقت، وتحالفات تأثرت، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والنفط. هل كانت الحرب تستحق كل ذلك؟ هل أسأل عن حرب إيران بشكل خاص؟ هل ما هو موقف الهند؟ وأسأل أيضا عن الوساطة الباكستانية، هل لدى الهند أي مخاوف من ذلك؟ شكرا جزيلا. سؤال إضافي من هذا من هذه الجهة، من WSJ. الوزير روبيو، بعض حلفاء ترامب
قلقون من أن الاتفاق الذي يتم العمل عليه قد يتيح لإيران المزيد من الأموال ويؤجل حل الملف النووي. هل هم محقين؟ وهل بينت إدارة ترامب الالتزام ذاته كلجنة رباعية مثل الإدارة السابقة؟ وما هي النتائج الملموسة التي ترغبون برؤيتها؟ يمكننا إذن الرد على هذه الأسئلة. لا أعرف كيف أجيب على ذلك، ولكنني أخذه على محمل الجد فيما يتعلق بالتعليقات العنصرية. أنا متأكد أن هناك من يعلقون بتعليقات عنصرية أونلاين، هناك أشخاص يعلقون تعليقات غبية أينما كان، ولا أعرف ما أقوله باستثناء أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بالجميع من جاءوا من بلدكم أثروا الولايات المتحدة الأمريكية، وكل من يأتون من حول العالم يثرون الولايات المتحدة الأمريكية ويساهمون بشكل كبير. هذا كل ما لدي حول التعليقات. فيما يتعلق بالسؤال المرتبط بالتعاون التكنولوجي، بالتأكيد نحن حلفاء استراتيجيين، لأن الهند عندها قدرات تكنولوجية كبيرة، وأنتم في طليعة التقدم التكنولوجي في مجالات كثيرة، وأنتم حلفاء لنا. هذا مجال نشهد فيه شراكات كبيرة، وهذا يعيدني إلى النقطة التي ذكرتها. يمكن أن يكون عندكم شراكات مع عدد من الدول، ولدينا شراكات مع دول كثيرة، ولكن قلائل هي الدول التي يمكننا أن نتعاون معها من أجل إحداث تغيير ونفوذ في العالم. الهند من بينها، ولذلك شراكتنا الاستراتيجية مهمة جدا. هي شراكة استراتيجية بين شريكين لديهما قدرة كبيرة، وعندهما شركات وصناعات هي في طليعة التكنولوجيات وشركات التكنولوجيا حول العالم. وإذا المنطق هو أننا ديمقراطيتين عندها شركات متقدمة وتكنولوجيا كبيرة تتشاركان من أجل التأكد أن هذه التكنولوجيا تتطور وتقود العالم والابتكار، ولكنها تفعل ذلك أيضا بما يحقق المصالح الوطنية. فيما يتعلق بالوضع في إيران، أعتقد أن المعلومات أو أخبار إضافية ستخرج في خلال اليوم. أترك الأمر للرئيس للإدلاء بالمعلومات. يمكن أن نقول أنه أحرز تقدم كبير، ولكن ليس تقدم نهائي. هنا أذكر الجميع، وهذا يرتبط بالسؤال الثاني الذي طرح. ما هو الهدف هنا؟ الهدف في نهاية المطاف هو ألا تحصل إيران على سلاح نووي. لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح نووي أبدا. كان الرئيس واضحا حول ذلك، لن يحصل على السلاح النووي طالما أن الرئيس هو رئيس ترامب. فيما يتعلق أيضا بذلك، مسألة المضيق، هذا ممر مائي دولي، لا يملكونه، هو ممر ومعبر مائي دولي. ما يفعلونه الآن هو أنهم يهددوا بتدمير السفن التجارية التي تستخدم هذا الممر المائي. هذا ينتهي كل القوانين، وإذا سمحنا بأن يصبح هذا الأمر الاعتيادي، فنحن نسجل سابقة خطيرة يمكن أن تتكرر هنا في المنطقة وفي مناطق أخرى حول العالم. وإذا الرغبة عند الرئيس وما يفضله هو الوصول إلى طريقة دبلوماسية لحل المواضيع. هو دائما يفضل أن أكون أنا في وزارة الخارجية من يعالج المشكلة وليس وزارة الحرب، ولكن المشكلة ستعالج بطريقة أو بأخرى. أحرزنا تقدما في الساعات 48 الماضية بالعمل مع دول في الخليج من أجل وضع مسودة. إذا نجحت تتركنا بمضيق مفتوح، وهنا أعني مفتوح من دون فرض أي رسوم، مع معالجة بعض المسائل الأساسية فيما يتعلق بملف أو طموح إيران النووي. إذن أحرزنا تقدما. إذا ما نجحنا سيأتي بهذه النتيجة، وسيكون هناك قبولا إيرانيا والعمل على التفاصيل المستقبلية. عندما نتحدث عن الملف النووي، إنه ملف فيه نقاط تقنية كثيرة ينبغي مناقشتها على فترة زمنية. فيما يتعلق بالمصالح أو ما ينطق
انتقاد محليا. لا أعتقد أن أحد كان أكثر صرامة في وجه الطموح النووي من الرئيس ترامب. لا أعرف ما هي التعليقات والانتقادات من مختلف الأطياف في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ما من أحد كان أكثر صرامة من الرئيس ترامب. عدد من الرؤساء والقادة قالوا لا يمكن لإيران أن تحصل على

سلاح نووي، والوحيد الذي اتخذ إجراءات من أجل مواجهة ذلك هو الرئيس ترامب، وهو إذن ملتزم بمبدأ لا تحصل إيران على سلاح نووي، وينبغي ألا يشكك أحد بذلك. فكرة أن هذا الرئيس بالرغم من كل ما برهن أنه مستعد لفعله قد وافق على اتفاق يترك إيران في موقع أفضل فيما يخص الطموح النووي أمر سخيف، ولكننا بالتأكيد نفضل معالجة ذلك بالطرق الدبلوماسية، هذا ما نسعى إليه. وبرأيي أحرزنا التقدم، أنا حذر دائما عندما أقول ذلك لأنه يمكن الموافقة على الأمور على الورق، ولكن ليس ينبغي ألا تكون الأمور حبر على ورق فقط، ينبغي تنفيذها. وهناك احتمال أن يسمع العالم في الساعات القادمة أخبار جيدة فيما يتعلق بالمضيق على الأقل، وفيما يتعلق بمسار يمكنه في النهاية أن يتركنا أو أن يؤدي بنا إلى ما يريده الرئيس، وهو لا يخشى العالم سلاحا نوويا إيرانيا. أعتقد أن هناك أخبار جيدة في هذا الملف، ولكنها ليست بالضرورة نهائية، ربما خلال اليوم نسمع أخبار جيدة. لقد أحرز التقدم، ولكنني لا أريد الاستخفاف بها، إنما أنا حذر وأقول ما زال علينا أن نعمل على هذا الملف وسنرى. السؤال الأول فيما يتعلق بما يحصل بيننا والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطاقة ونقاط الاختناق في الطاقة. أقول هناك تقدم إيجابي في واردات الطاقة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ليس بالجديد، إنما برأيي تعزز في السنوات الماضية. فيما يتعلق بالهند، هذا عصر فصل أو تعديد المصادر، والدول تنظر إلى تعديد المصادر، وبالنسبة إلينا الولايات المتحدة الأمريكية هي مصدر موثوق للطاقة مثلما هي دول أخرى عديدة. طريقة تعاملنا مع الأزمة في مضيق هرمز وفي المستقبل تقضي بتنويع مصادر الطاقة، فهذا في صلب أمن الطاقة لدينا، ولذلك نشعر بقوة أن أسواق الطاقة ينبغي ألا تكون مقيدة، ومن المهم أن تبقى أسعار الطاقة منخفضة من أجل ضمان النمو العالمي. فيما يتعلق بالسؤال المرتبط بحرب إيران، وهو الذي يمكنني أن أصله بالإجابة السابقة، الولايات المتحدة الأمريكية والهند كلاهما لديهما مصلحة كبيرة بضمان الملاحة وحرية الملاحة البحرية، كما لدينا مصلحة بضمان أن تكون أسعار الطاقة حول العالم منخفضة وأن تكون مصادر الطاقة أكثر توفرا. بالتأكيد لكل منا مصالحه الوطنية وسياساته الوطنية، ولكن الشراكات والعلاقات تبنى على ما هو مشترك، وفي هذه الحال القناعة بضرورة حرية الملاحة والتجارة الحرة ومصادر الطاقة المتوفرة بكلفة معقولة. هاتان نقطتان نلتقي حولهما. أعتقد أنه يعود للأطراف أن تعالج المسائل. فيما يخص السؤال المرتبط بإدارة ترامب واللجنة الرباعية، أذكركم أن الرباعية بدأت خلال ولاية الرئيس ترامب الأولى وتوطدت. كان من المهم عندما قلت أننا التقينا في اليوم الأول لتولي الوزير روبيو منصبه في إطار اجتماع اللجنة الرباعية، وعقدنا هذه السنة اجتماعين وسنعقد الثالث في وقت قريب. بالنسبة إلي، منطقة الهند الهادئ ستزداد أهمية مع مرور الوقت. كنا نتحدث عن الطاقة، ستكون خط أو شريان حياة للطاقة.

0: سنرى زيادة في التجارة في الطاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند، وبشكل عام في التجارة سنشهد نموا. أرى المزيد من التطور والنمو والحركة البحرية. وإذا بالنسبة لي عمل اللجنة الرباعية يستمر ويتواصل، وبرأيي بعد يومين سوف تروننا نتحدث عنها عبر المنبر، وسيكون عندنا قصة قوية نشارككم إياها. جولة أخيرة من الأسئلة، سوف نستمع إلى سؤالين من كل جانب، وبعد ذلك نعطي المجال للوزيرين للإجابة عليها. الوزير روبيو، بعد 25 سنة من التقدم الملحوظ في العلاقات بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، كثر في الهند يشعرون أن العلاقة خسرت زخم خلال السنة الماضية، لا سيما حول مسائل مرتبطة بالتعريفات الجمركية والمقاربة الأمريكية والإشارات الممزوجة في ما يتعلق بالهند وباكستان. ما رأيكم بذلك وماذا تفعل الإدارة من أجل معالجة هذه المخاوف فيما يتعلق بتدهور العلاقات بين البلدين؟ ولوزير الخارجية جاي كنشر، ما هي توقعات الهند من إدارة ترامب في هذه المرحلة في العلاقات ونحن نواجه تداعيات الصراعات والاضطرابات الجيوسياسية لا سيما في مجال الطاقة؟
1: Thank you for doing this. Question for Secretary Rubio.
0: Was it a سؤال للوزير روبيو؟
1: Secretary Rubio. There are serious concerns.
0: هناك مخاوف جدية في نيو دلهي حول العلاقات الأمريكية مع باكستان، ولا سيما الجيش الباكستاني، ولا سيما في ما يتعلق بربط القيادة العسكرية بالإرهاب والاضطرابات في المنطقة. كيف تضمنون للهند أن هذه العلاقات لا تأتي على حساب الهند؟ وسؤال لوزير الشؤون الخارجية، اجتمعت الرباعية و باتت منصة للتنسيق بين أربع ديمقراطيات بحرية للعمل على تسليم السلع عبر المحيط الهادئ. إلى أي مدى ذلك له أهمية مع إدارة ترامب؟ شكرا جزيلا. هناك تركيز كبير على كيفية إنهاء الحرب، ولكن هناك أيضا تركيز على كيفية بدئها وانطلاقها. لقد تم شن أول الضربات يوم السبت عندما كان الأطفال في المدارس، وقال الأدميرال كوبر أنه يتم التحقيق في توقيت الضربات وعدد المدارس التي تم ضربها. ماذا تقول لمن يتهمون الإدارة بشن عمل غير مسؤول بسبب توقيت بدء الحرب؟ ولوزير الشؤون الخارجية، نظرا إلى تأثير أزمة الطاقة في بلدكم، هل ناقشتم مع نظيركم الأمريكي عقوبات إضافية فيما يتعلق بمشتريات النفط من روسيا؟ شكرا. الوزير روبيو، أسألك عن ما يقال حول دور الولايات المتحدة الأمريكية كديمقراطية الأكبر والهند الديمقراطية الأكبر. في الحديث عن الديمقراطية، ما رأيكم بالحديث المستمر في الولايات المتحدة الأمريكية حول من فاز بانتخابات العام 2020 ومن ما زالوا يشككون بنتيجة التي أكدها الكونغرس؟ هل هذا ملائم؟ وهل يجب أن تقبل كل الأطراف بنتائج الانتخابات؟ الوزير جاي كنشر، هل تحدثت بشكل خاص عن مشتريات الطاقة التي تحدث فيها الوزير روبيو عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية ببيع مزيد من المصادر الطاقية إلى الهند؟ هل قدمت الهند أي تعهد ملموس فيما يتعلق بشراء

الطاقة من الولايات المتحدة الأمريكية كمصدر إضافي أو أنها تسعى إلى تعزيز التنوع أكثر؟ شكرا. يمكننا إذن الإجابة على هذه الأسئلة. كتبت الأسئلة. العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند لم تخسر الزخم. أفهم لماذا البعض يقولون ذلك، ولكنني لا أرى أي تراجع في الزخم. الواقع هو أن هناك إدارة جديدة. ليست المسألة مرتبطة بالهند بل بالولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس لم يقل دعونا نجد طريقة من أجل التسبب بالتوتر مع الهند فيما يخص التجارة. قال الرئيس هناك مشكلة وهناك عدم توازن ينبغي معالجته، وفعل ذلك من وجهة نظر عالمية. ويمكن أن أقول لكم كوزير خارجية إنه ليس هناك أي بلد في العالم يمكنني أن أسافر إليه ولن يطرح سؤال مرتبط بالتجارة، لأن الرئيس قال علينا أن نعيد توازن تجاري. وأنا هنا لا أتحدث عن الهند، أتحدث بشكل عام عن العالم. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تخرج منها الصناعات، وقد اعتمدنا سياسات تجارية تركتنا في مكان حيث تم إرسال كل قدرات الإنتاج إلى الخارج، وذلك كلفنا الوظائف وتسبب بحركة تنقل كبيرة في البلد. واضطر الرئيس إلى إعادة التوازن في التجارة، ليس فقط مع الهند، مع الاتحاد الأوروبي ومع دول العالم. الاختلاف هو أن الهند اقتصاد كبير هائل، نحن شركاء تجاريين، وهناك اختلاف كبير بين إعادة التوازن مع بلد بهذا الحجم وعنده هذه القدرة الانتاجية كاقتصادكم بمقابل بلد ليس عنده إلا المنتجات الزراعية مثلا. والخبر الجيد هو أنه من خلال إعادة التوازن هذه نحن سنصل إلى ترتيبات تجارية حول العالم تكون جيدة للولايات المتحدة الأمريكية ولشركائنا التجاريين ومن بينها الهند. في الواقع نحن على وشك إحداث ذلك. نأمل أن يتمكن ممثل التجارة عندنا أن يزوركم. كان هناك وفد هندي في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أسبوع أو أسبوعين وأحرزنا تقدما كبيرا. سنصل إلى اتفاق تجاري برأيي بين البلدين سيكون مستداما ويحقق الفائدة للجانبين ويكون مستداما بحيث يلبي المصالح الوطنية. إلى جانب ذلك نواصل التعاون في مجالات كثيرة. مثلا عندما توصلنا إلى باكت سيليكا من بين الدول الأولى التي انضمت الهند، وعندما كان عندنا اتفاق المعادن الرئيسية كان الوزير موجودا، وذلك مجددا دليل على الشراكة الاستراتيجية بيننا. هذا مجال استراتيجي يهمنا ونحن نبني الشركات في إطاره، وهذا دليل على ما نريد أن نواصل العمل عليه. في الأشهر القليلة الماضية قلت هناك 20 مليار دولار من الاستثمارات الهندية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويزداد هذا الرقم ويرتفع. العلاقة بين البلدين تتوطد وتزداد قوة، وبرأيي بحلول نهاية هذه الولاية ستكون في أقوى حالاتها ومراحلها. فيما يتعلق بالعلاقات مع دول أخرى، نعم لدينا علاقات نعمل على المستوى التكتيكي مع دول حول العالم، كذلك تفعل الهند. هذا ما تفعله الدول المسؤولة. لا أرى علاقتنا مع أي دولة في العالم على أنها تأتي على حساب تحالفاتنا الاستراتيجية مع الهند للأسباب التي سبق وذكرتها هنا اليوم. فيما يتعلق بالحرب، كان السؤال طويلا وقلت أمورا كثيرة لا أتفق معها. لن أتحدث عن التكتيك العسكري فهذا ليس مجال اختصاصي. أقول لك التالي، عندما اندلع هذا الصراع مع إيران كانت الأهداف واضحة هي أن ندمر البحرية، فعلنا ذلك، أن نقوض قدرتها على شن الهجمات بالصواريخ البالستية. هذا كان الدرع الذي كانوا يختبئون خلفه، وفعلنا ذلك وقد حققنا هذه الأهداف. أهداف الغضب الملحمي حققناها، وهذه غايات العملية.
من جهة أخرى إيران تحب تمويل الوكلاء الإرهابيين الذين لا يكترثون لما يفجرونه، وهم يفجرون أي شيء. هذا ما نتعامل معه. إيران ليس منذ مدة طويلة فجرت مركزا يهوديا في أرجنتين عبر وكيلها. إيران التي ابتكرت استخدام القنابل على جانب الطرقات التي قتلت أعدادا من الناس بما فيهم جنود أمريكيين. إيران التي نظمت اغتيالات ومحاولات اغتيال للناس حول العالم بمن فيهم مدنيين. ليس هناك أي دولة حول العالم تمول الإرهاب أكثر من إيران. أنفقوا ملايين وملايين من الدولارات وهم يمولون الإرهاب ويستهدفون الأفراد حول العالم بمن فيهم المدنيين. هذا ما فعلته إيران. لم تنفق الملايين لبناء الطرق والجسور وتحسين حياة الناس، لذلك الناس يحتاجون في البلد لأن اقتصادهم يتدهور. هم لا يستثمرون في الاقتصاد، يفضلون الاستثمار في حزب الله، يفضلون الاستثمار في المغتصبين والقتلة في حماس أكثر من الاستثمار في شعبهم. هذا ما ينبغي أن تطرحه عليه. هذا ما يجب أن تغطيه بي بي سي وغيرها من وسائل الإعلام، أن تغطي إلى أي مدى هؤلاء الناس في إيران أشرار والضرر الذي ألحقوه بالناس حول العالم. الدولة الممولة للإرهاب هي إيران. انظروا إلى ما تفعله الآن. هي تأخذ السفن المدنية رهينة بما فيها السفن العالقة في الخليج. لقد زرعوا الألغام في الممر المائي. وبرغم من كل ذلك، الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي سلمي لهذه الأزمة. ولكن لنكن واضحين عما نتحدث الآن. نحن لا نتحدث عن حكومة سلمية أو نظام سلمي، نتحدث عن أكثر الأنظمة شرا في العالم. وسوف نقضي على الصواريخ وعلى قدرتهم على إنتاج الصواريخ وعلى بحريتهم. تخيلوا لو لديهم البحرية الفعلية. لديهم الآن بعض الزوارق التي يمكنها زرع الألغام، وكان لديهم بحرية ولكنها قابعة الآن في قعر البحر، وهذا كان هدف الغضب الملحمي. فيما يتعلق بالسؤال حول الديمقراطية، لا أعرف ما تعنيه. كل دولة لديها ديمقراطية، أو كل دولة ديمقراطية لديها انتخابات. ورأيت انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية. التقيت بامرأة في جورجيا خسرت الانتخابات وقيلت إن الانتخابات سرقت منها. الانتخابات تنظم على أساس القواعد والقوانين. أحيانا لا تحترم القوانين، أحيانا هذه القواعد يتم التلاعب بها. الآن ديمقراطيون يشتكون، ولكننا سنعقد انتخابات في عام 2026. أنتم تغطون ذلك دائما، الانتخابات النصفية. أنا انتخبت في عام في الانتخابات، وفي نهاية المطاف نعم الديمقراطيات كما قلت تعتمد على الانتخابات، والانتخابات تقوم على القواعد وينبغي اعتماد والالتزام بهذه القواعد والقوانين. إنما القادة في الولايات المتحدة الأمريكية الآن، الرئيس ترامب انتخب بغالبية من الأصوات، انتخب بالفوز في الانتخاب في الولايات السبع الرئيسية، انتخب من أجل الرئاسة وهو يستجيب للشعب الأمريكي. كذلك كل من ينتخبون في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما تحدثت عنه في الديمقراطية الأكبر والأقدم في العالم. قادتنا عندما يتخذون القرارات في الساحة الدولية عليهم أن يعودوا ويبرروا للشعب الأمريكي أو أن يبرروا لناخبيهم هنا في الهند. نحن مسؤولون ومساءلون أمام الشعب، وهم يقولون دائما يريدون أن يعرفوا لماذا ما نفعله في الساحة الدولية جيد بالنسبة لمصالح البلد. ولذلك من الجيد أن نكون شركاء استراتيجيين مع أكبر ديمقراطية في العالم، ونحن أقدم ديمقراطية في العالم، وعلينا أن نتخذ قرارات تنصب في مصلحة الشعب لأن الشعب يطالبنا بذلك. ومن هنا تحمل هذه الشراكة القيمة الفعلية لها. شكرا. عندي سؤال طرح حول توقعاتنا من إدارة ترامب، وثلاثة أسئلة حول الطاقة وهي تتلاقى، وسؤال حول اللجنة الرباعية سأجيب عنها بهذا التسلسل. فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، إدارة ترامب كانت واضحة في طرح نظرتها للسياسة الخارجية والتركيز على أمريكا أولا. فيما يخصنا، لدينا رؤيتنا وهي الهند أولا، وكلانا إذن يحترم المصالح الوطنية
أولاً. هناك مجالات كثيرة تنسجم فيها مصالحنا الوطنية، ولذلك تربطنا الشراكة الاستراتيجية. وهناك ربما مجالات لا تنسجم فيها مصالحنا الوطنية، وعلينا أن نتعامل معها. في مجال الطاقة، بالنسبة لأمن الطاقة عندنا، من المهم أن يكون لدينا مصالح

0: مصادر متعددة يمكن الاعتماد عليها ومصادر منخفضة الكلفة. وهذا كان السؤال الأول. الولايات المتحدة الأمريكية تستوفي النقاط هذه كذلك دول كثيرة أخرى. سنواصل التنويع ونحافظ على مصادر مختلفة من الإمداد من الإمدادات بأكثر كلفة معقولة، لأنه في نهاية المطاف عندنا مسؤولية تجاه شعبنا أن نقدم له الطاقة بكلفة معقولة. ما لا نرغب أن نرى هو اضطراب في أسواق الطاقة. لا نريد أن نرى قيودا في أسواق الطاقة لأن ذلك لديه تداعيات. والسؤال الذي طرح هو هل ناقشنا هذا الموضوع؟ نعم ناقشنا، وبالتأكيد عبرت عن وجهة النظر الهندية، وهي أننا نؤمن فعلا أن أسواق الطاقة يجب أن تترك بحالها. فيما يتعلق باللجنة الرباعية، يسرني أنكم تحدثتم عن الديمقراطيات البحرية لأن المصطلحين مهمين. نعمل معا لأننا قوى بحرية ونرى زيادة في التعاون، ونحن قوى ديمقراطية لديها أسلوبها بالعمل ولديها ممارساتها وأنظمتها. نحن اقتصادات ومجتمعات منفتحة، نريد أن تمضي الحياة وتسير الأعمال على أساس القانون الدولي والممارسات السوق. في منطقة الهند الهادئ كما ذكرت، سنعقد الاجتماع في اليومين القادمين، ومن المهم أن يتواصل التعاون في اللجنة الرباعية كديمقراطيات بحرية، وهذا ما سترونه في الأيام القادمة. شكرا. شكرا. بذلك نصل إلى ختام المؤتمر الصحفي. شكرا على مشاركتكم. أشكر وزيري الخارجية على وجودهما. شكرا.
1: إذن كان هذا المؤتمر الصحفي الذي جمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيره الهندي، وأبرز ما جاء فيه أن قال وزير الخارجية الأمريكي أن هناك احتمال أن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات المقبلة، خاصة بشأن مضيق هرمز وعدد من التصريحات الهامة. نقف مع مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن لنرصدها معك. مراد تفضل.
2: بالفعل لهجة متفائلة يتحدث فيها ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي بشأن ما تحقق فيما يتعلق بالاتفاق المحتمل مع إيران حول مذكرة تفاهم. هو قال إنه قد يسمع العالم أخبار طيبة بهذا الشأن، وهي المرة الثانية التي يتحدث فيها عن هذا التفاؤل، إذ كان سابقا أيضا قال إنه قد يتم إصدار إعلان هام فيما يتعلق بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران هذا يوم أمس خلال الساعات المقبلة وربما الأيام المقبلة، وكان أشار أكثر من مرة إلى أن هذه المفاوضات تحقق تقدما. هو قال في هذا المؤتمر الصحفي إن ردا على سؤال بطبيعة الحال إنه تم تحقيق تقدم كبير خلال 48 ساعة الماضية فيما يتعلق بهذا الاتفاق، لكنه أيضا وردا على أسئلة قال إن الولايات المتحدة حققت أهدافها فيما يتعلق بهذه الحملة العسكرية على إيران، ولا سيما فيما يتعلق بالصواريخ البالستية التي كان دائما ما يقول وزير الخارجية الأمريكي إن إيران سلحت نفسها بترسانة كبيرة جدا من المسيرات والصواريخ بهدف حماية برنامجها النووي، وأنه كان من الصعب استهداف البرنامج النووي ومنع تطوير إيران لهذا البرنامج من دون تقويض قدراتها الصاروخية، ولذلك كان أحد الأهداف الرئيسية للحملة الأمريكية على إيران هو استهداف قدراتها الصاروخية، وهو يقول إن الولايات المتحدة حققت أهدافها فيما يتعلق بتقويض قدرات إيران بدرجة كبيرة. أشار أيضا إلى تقويض قدراتها البحرية. تحدث عن احتجاز إيران للسفن وناقلة النفط في مضيق هرمز وأخذها كرهائن، لكنه أيضا كان أشار إلى أن هذه الأزمة على وشك الانفراج الآن، باعتبار بالإشارة إلى الاتفاق المحتمل والذي ستكون أولى خطواته البدء بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة وإزالة الألغام منه، لكنه كرر خطابه المعتاد.

0: كالصيغة الأمريكية لفتح مضيق هرمز بحسب ما رشح في مذكرة التفاهم وأيضا بحسب التصريحات لوزير الخارجية في هذا المؤتمر.
1: نعم، هذه المذكرة والتي سماها الرئيس ترامب مذكرة تفاهم من أجل السلام يتفق فيها الطرفان، في حال توقيعها بطبيعة الحال يتفق فيها الطرفان الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما قابلة، أي هذه الفترة أيضا قابلة للتمديد. يتم أولا بعد ذلك فتح مضيق هرمز وإزالة الألغام من قبل إيران، وفي المقابل تقوم الولايات المتحدة وتبعا لمدى التقدم في إزالة الألغام من المضيق أو الممر الرئيسي من المضيق، تقوم الولايات المتحدة برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وأيضا الرفع أو إصدار إعفاءات على بعض شحنات النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات، بحيث تتمكن إيران من بيعها في الأسواق العالمية بحرية، ما يوفر لها بطبيعة الحال الكثير من الموارد بهذا الشأن. لكن فيما يتعلق بالقضية البرنامج النووي، هناك تعهد إيراني واضح بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي إطلاقا، وأيضا الاتفاق على إجراء مفاوضات خلال فترة 60 يوما، مفاوضات تتعلق بتعليق تخصيب اليورانيوم، أيضا إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، وهناك تعهدات شفوية من قبل إيران للوسطاء.
0: مراد هاشم مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، هذه تغطية مستمرة مع ليلى الشيخلي.
2: شكرا جزيلا لك منى. مشاهدينا الكرام نحييكم ونواصل معكم هذه التغطية لآخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه تم التفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي، وأنهم بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها للإعلان عنها قريباً. وأضاف أنه أجرى اتصالا جيدا مع قادة ومسؤولين في السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي في نيودلهي، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن تقدما أحرز بشأن الخطوط العريضة التي قد تحل أزمة مضيق هرمز، وألمح إلى احتمال أن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات المقبلة بشأن المضيق. في السياق ذاته، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن البيت الأبيض يأمل في تسوية الخلافات النهائية خلال الساعات القادمة والإعلان عن الاتفاق اليوم الأحد. وأضاف مسؤول أمريكي أن الاتفاق ينص على تمديد فترة وقف إطلاق النار 60 يوما يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. وقال المسؤول الأمريكي لأكسيوس أن المسودة تتضمن التزامات من إيران بعدم السعي مطلقا لامتلاك أسلحة نووية. وبخصوص الجبهة الإسرائيلية اللبنانية، تنص مسودة الاتفاق بحسب المسؤول الأمريكي على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله. أما على الصعيد الميداني، فتستمر الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان. وفي الأثناء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن اجتماعاً ثانياً للمجلس الوزاري الأمني المصغر سيعقد الليلة برئاسة نتنياهو. إذن مستجدات كثيرة سنناقشها مع شبكة مراسلينا من طهران عمر هواش، ومن إسلام أباد مدير مكتبنا عبد الرحمن مطر، ومن واشنطن مراد هاشم، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومن صور في جنوب لبنان كاترين حنا. أهلا بالجميع، وأبدأ معك عمر هواش في طهران، ونحن نراقب هذه المستجدات ونسمع تسريبات من هنا وهناك، إلى جانب هذه التصريحات الأخيرة التي تتحدث عن اتفاق شبه نهائي، ولكن دائما

0: نبحث عن تفاصيل جديدة. ماذا عندك عمر؟
1: نعم ليلى، الكثير من التفاصيل تم الكشف عنها عبر وسائل إعلام إيرانية، خاصة وكالتي أنباء فارس وتسنيم. تقول التسريبات بأن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مبدئيا بين إيران وباكستان وتنقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سوف تكون في بدايتها إعلان لإنهاء الحرب على كافة الجبهات، لا سيما جبهة لبنان. وفي التفاصيل تتعهد كل من إيران وحلفائها بعدم تنفيذ أي هجوم ولو كان استباقيا ضد إسرائيل أو ضد المصالح الأمريكية في المنطقة، وفي المقابل تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بعدم شن أي هجوم لا على إيران ولا على حلفائها في المنطقة لا سيما في لبنان. كذلك يذكر أن فترة التفاوض مبدئيا وفق مذكرة التفاهم هو 30 يوما، يتم خلال هذه 30 يوما برفع العقوبات الأمريكية عن النفط والغاز والبتروكيماويات بشكل مؤقت، بمعنى أن طهران ستتمكن من تصدير النفط، تصدير الغاز وتصدير البتروكيماويات خلال 30 يوما، لأجل أن يتم الخوض في هذه المفاوضات وتتمكن طهران من ذلك من دون أي عوائق. النقطة أيضا البارزة تتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة. تقول الأنباء بأن واشنطن كانت ترفض خلال عمليات تبادل الرسائل عبر باكستان الإفراج عن أي أموال إيرانية مجمدة خلال 30 يوما هذه، لكن بعد الإصرار الإيراني والنسراء التي أرسلتها باكستان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تعهدت واشنطن بأن تفرج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة خلال 30 يوما وليس كل الأموال. وبالتالي أيضا تذكر المذكرة بأن هناك آلية واضحة وأن الأمر ليس فقط مجرد وعود على الورق. وتضيف التسريبات بأن هناك بند في المذكرة بأن إيران لن تكون معنية باستمرار المفاوضات وأنها سوف تعيد النظر في ذلك في حال لم تفرج الولايات المتحدة الأمريكية عن الأموال الإيرانية المجمدة أو جزء منها ضمن ما جاء في المذكرة. يضاف إلى ذلك أن مضيق هرمز ورفع الحصار هو بند مهم في هذه المذكرة. تقوم الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر برفع جزئي ومرحلي للحصار عن الموانئ الإيرانية، في المقابل تقوم طهران بفتح أيضا مرحلي للمضيق، بمعنى أنه خلال 30 يوما يعود العدد الذي كان قبل الحرب للسفن التي كانت تمر المضيق إلى العدد نفسه. يعني يكون هناك على سبيل المثال إن كان قبل الحرب تمر يوميا 100 سفينة على سبيل المثال، هذا الأمر يمكن أن يتحقق لكن ليس في اليوم الأول، بمعنى أنه سوف يكون ضمن مرحلة بشكل جزئي متوالي ليصل العدد نفسه بعد 30 يوما. التسريبات أيضا تقول أن على عكس ما يروج له في الإعلام الأمريكي من أن طهران قدمت التزامات بشأن البرنامج النووي، هنا في طهران تقول التسريبات أن طهران لم تقدم أي التزام في مذكرة التفاهم، لا بشأن تعليق تخزيب اليورانيوم ولا بشأن تفكيك منشآت نووية ولا بشأن نقل معدات نووية إلى الخارج ولا بشأن حتى نقل المخزون الإيراني من اليورانيوم عالي التخصيب. هذه الأمور كلها تؤجل إلى ما بعد أن يثبت التزام الولايات المتحدة الأمريكية بكل تفاصيل مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها.
0: أشكرك.
1: هنا أيضا في التوازي يؤكد الإيرانيون أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، إيران مستعدة للعودة إلى الحرب.
0: وفقط عمر، إن نركز على أن هذه التفاصيل التي ذكرتها هي نقلا عن وسائل إعلام إيرانية، لحد الآن ليس هناك مصدر رسمي دخل بعمق هذه التفاصيل، ولكن هذا هو يعني على ما يبدو الموقف حتى الآن بشأن مذكرة التفاهم من طهران. وأنتقل إلى عبد الرحمن مطر في إسلام أباد لنسمع ما يقوله الجانب الباكستاني الذي لعب دورا أساسيا في التوصل إلى ما نحن عليه الآن. هل هناك أي معلومات أو تفاصيل أوردها الجانب الباكستاني بخصوص هذه المذكرة ربما تختلف عما سمعناه من عمر قبل قليل؟

0: ผลิต
1: بالمطلق لا يوجد أي شيء، لا يوجد أي تعليق من أي مسؤول باكستاني عن أي تفصيل يتعلق بهذه المذكرة أو هذا الإطار أو ما يمكن أن نسميه بالاتفاقية الأولية. المسؤولون الباكستانيين حقيقة يمتنعون بشكل كامل عن الخوض في هذه التفاصيل. وزير الخارجية الباكستاني كتب على منصة إكس بأن هذه التطورات هي تطورات جوهرية نحو الوصول إلى حالة من الاستقرار الدائم في منطقة الشرق الأوسط. رئيس الوزراء ذهب إلى أبعد من ذلك. شهباز شريف كتب أيضا على منصة إكس بأن باكستان ستكون مستعدة لاستضافة جولة مقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية المباشرة، وبالتأكيد كلاهما رحبا بهذه التطورات ورحبا بالاتصال الهاتفي الذي أجراها الرئيس الأمريكي في ساعة متأخرة من الليل الماضية مع قادة المنطقة، وكلاهما أكدا بأن قائد الجيش الباكستاني هو الذي مثل باكستان في هذا الاتصال الهاتفي. وبالحديث عن قائد الجيش الباكستاني، فإن القوات المسلحة الباكستانية كانت قد نشرت بيانا مساء يوم أمس بمجرد انتهاء زيارة المشير عاصم منير للعاصمة الإيرانية طهران. البيان الرسمي أو العسكري الباكستاني إن صح وصفه كذلك يتحدث عن أن هذه الزيارة التي قام بها عاصم منير لإيران كانت زيارة رسمية قصيرة استمرت ل 24 ساعة، لكنها كانت مثمرة للغاية. وأيضا البيان أكد في أحد جوانبه بأن المشاورات التي أجراها قائد الجيش الباكستاني في إيران كانت بهدف تسريع وتيرة التشاور فيما يتعلق خدمة للمفاوضات الأمريكية الإيرانية. وينتهي البيان العسكري أو الرسمي الباكستاني بالقول بأن ما حققه المشير عاصم منير في إيران يعتبر تقدما مشجعا على طريق التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الصراع في منطقة الشرق الأوسط. بعد ذلك المشير عاصم منير شارك في الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأمريكي وقادة المنطقة. الواضح هو أن هناك إنجازا ما تمكن قائد الجيش الباكستاني من إحرازه في إيران، تم نقله للجانب الأمريكي ولقادة المنطقة في هذا الاتصال، وأيضا تم التلميح أو التعبير عنه بشكل بعيد في البيان نعم. العسكري الذي يتحدث عن أن هناك تقدما مشجعا، لكن حقيقة باكستان تمتنع عن الخوض في أي نوع من أنواع التفاصيل المتعلقة بهكذا مذكرة تفاهم.
0: نعم، تتحدث عن إنجاز ما، وهذا هو ما نبحث عنه ونحاول أن نفهمه. وربما هناك طبعا صورة مختلفة لهذا الإنجاز من كل طرف. أشكرك عبد الرحمن. أنتقل إليك مراد في واشنطن لتحدثنا عن الإنجاز من وجهة نظر واشنطن بعد التفاصيل التي كما ذكرنا ليست واضحة تماما، فإذا كان لديك أي جديد بخصوصها الرجاء أن تتفضل بها. تفضل.
2: مرحبا ليلى. هناك الكثير من التفاصيل الآن تتوفر على الأقل كما نشر موقع أكسيوس عن هذه المذكرة، مذكرة التفاهم من أجل السلام كما سماها الرئيس ترامب، والذي تحدث عن الانتهاء من التفاوض حول أغلب بنود هذه المذكرة، مشيرا إلى بقاء لمسات أخيرة. المسؤولون الأمريكيون المسؤولون في البيت الأبيض يعربون عن الأمل في التمكن من الانتهاء منها خلال الساعات ساعة يوم الأحد، وبالتالي الإعلان عن التوصل إلى اتفاق. أكسيوس يشير إلى اتفاق البلدين على هدنة أو وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما قابل للتمديد، مقابل أن تفتح إيران مضيق هرمز وتزيل الألغام التي زرعتها في المضيق، وبالتوازي مع إزالة الألغام والتقدم فيه تقوم الولايات المتحدة في المقابل برفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وكذلك إصدار إعفاءات على شحنات بعض الشحنات النفط التي تخضع للعقوبات الأمريكية، ما يعطي إيران حرية في بيعها في الأسواق العالمية. البرنامج النووي موجود، وإن لم تحسم بطبيعة الحال القضايا بشكل نهائي تركت التفاصيل التقنية والآليات إلى المفاوضات، ولكن في البرنامج النووي هناك تعهد من إيران بعدم امتلاك سلاح نووي إطلاقا. هذا ليس موقف إيراني جديد، ولكن هذا يمهد للبنود التالية التي ترد في هذه المذكرة كما ينشر موقع أكسيوس، وهي أن هناك مفاوضات حول بنود محددة مفاوضات حول

0: تعليق تخصيب اليورانيوم، مفاوضات حول إزالة تخصيب اليورانيوم أو إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران. وفي هذين البندين يشير الموقع إلى أن إيران قدمت التزامات شفهية للوسطاء للولايات المتحدة عبر الوسطاء فيما يتعلق بنطاق التنازلات التي ستقدمها في البندين، أي فيما يتعلق بالتعليق التخصيب وكذلك فيما يتعلق بإزالة اليورانيوم عالي التخصيب. كانت نيويورك تايمز أشارت في هذه النقطة تحديدا إلى أن الولايات المتحدة تلقت تعهدا والتزاما من إيران بشكل واضح بالتخلي عن كمية اليورانيوم المخصبة بدرجة عالية بدرجة 60% وترك التفاصيل كيف سينفذ ذلك والآليات للمفاوضات التفصيلية خلال فترة 60 يوما، وأن المفاوضين الأمريكيون هددوا أنهم إذا لم يحصلوا على هذا التعهد والالتزام فإنهم ينسحبون من المفاوضات كما قالت الصحيفة. أكسيس يكمل بقية بنود هذه المذكرة وهي التعهدات من الجانب الأمريكي هذه المرة فيما يتعلق بالمفاوضات. ستكون هناك مفاوضات حول رفع العقوبات، ستكون هناك مفاوضات حول إلغاء تجميد الأموال الإيرانية من قبل الولايات المتحدة، ولكن سيتم التنفيذ بعد إبرام الاتفاق، أي الاتفاق النهائي. ستقوم الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بهذه
1: ولكن
0: النقطة.
1: ولكن إذا سمحت لي مراد فقط في هذه النقطة، عمر هواش كان يتحدث عن أن الجانب الإيراني تحت انطباع أن هناك جزء في الواقع سيتم رفع التجميد عنه خلال 30 يوما على أن يتم الاتفاق على الجزء الأكبر. إلى أي حد هذا دقيق؟ وهل هناك تفاصيل بشأن الأموال التي سيرفع التجميد عنها؟
0: ما ينشره موقع أكسيوس يشير بوضوح إلى أن هذه المسألة، أي مسألة رفع العقوبات المفروضة على إيران وإلغاء تجميد الأموال، ستتم بالتدريج بالتوازي مع وفاء إيران بالتزاماتها فيما يتعلق بالبرنامج النووي. هو يشير أي خطوة بخطوة، ويشير في موضع آخر إلى أن التنفيذ سيتم بعد إبرام الاتفاق بشكل نهائي، أي بعد فترة 60 يوما، هذا إذا لم يتم تمديدها. ستبقي الولايات المتحدة خلال هذه الفترة، فترة 60 يوما، على قواتها كما هي في المنطقة، وستسحبها بعد توقيع الاتفاق أيضا. الحرب بين حزب الله وإسرائيل مشمولة، وهي يفترض أن تنتهي كما يشير هذا الاتفاق، رغم وجود اتفاق آخر بطبيعة الحال معروف. ولكن الرئيس ترامب أيضا يقول الموقع أخيرا ليلى نقلا عن مسؤول أن الرئيس ترامب يحتفظ بحق إلغاء هذه المفاوضات إذا لم يلمس جدية من الجانب الإيراني تحديدا فيما يتعلق بالموضوع النووي.
1: نعم، أشكرك مراد. إذن نحن ما زلنا نبحث إذن عن تفاصيل أكثر رغم توفرها من الجانبين، سواء من الإعلام وسائل الإعلام في طهران أو من أكسيوس كما أورد مراد قبل قليل. أشكرك جزيلا. أنتقل إلى مدير مكتبنا في رام الله وليد. يعني دعني فقط أشير إلى ما كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلته، أن نتنياهو تحدث مع ترامب بخصوص الاتفاق مع إيران وسيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء المصغر مساء اليوم. يعني ما الدور الذي يريد نتنياهو أن يلعبه في هذه المرحلة، وهل يمكن فعلا أن يلعب دور؟
2: أولا، نتنياهو وحسب المصادر الإسرائيلية كان قد أقصي عما يجري في هذه المباحثات في الغرف المغلقة. والآن ما قاله نتنياهو للرئيس ترامب وفق المصادر الإسرائيلية أنه نقل إليه قلق إسرائيل من هذا الاتفاق الذي لم يوقع بعد وليس ساريا، وذلك في 3 قضايا. الأولى وهي تفكيك، أنه لا يأتي على ذكر تفكيك القدرات النووية الإيرانية. والثاني وهو الحد من المشروع الصاروخي بعيد المدى لإيران. والثالث هو كبح علاقة إيران ودعمها إليها لوكلائها حسب المصادر الإسرائيلية. لكن في الوقت نفسه، رغم أن الإسرائيليين يشيرون إلى أن الاتفاق سيء لإسرائيل، إلى أنهم يؤكدون ووفق القناة الثانية عشرة بأن هذا الاتفاق يتيح للجيش الإسرائيلي أن يبقى في وضعه الراهن على كافة الجبهات. في جنوب لبنان سيبقى في شريط محتل عمقه 15 كيلومترا في عمق الجنوب اللبناني، وفيه أقام 5 قواعد عسكرية دائمة حسب ما أعلنته القناة، وهو سيبقى يتمتع بحقه في الدفاع عن نفسه وعن البلدات الإسرائيلية الشمالية إذا رصد أي تهديد آت من الطرف الآخر. الموقع الثاني الذي سيبقى فيه الجيش الإسرائيلي خلال 60 يوما من هذه المهلة للاتفاق الانتقالي الذي يتحدثون عنه، هي مساحة ما مساحته نحو 400 كيلومترا في داخل المناطق السورية شرقي خط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا. والموقع الثالث وهو أنه سيبقى يحتل 60% من قطاع غزة. وتقول إسرائيل أنها ستبقى في هذه المواقع إلى حين أن تبدأ عملية فعلية لتفكيك حزب الله وتجريده من سلاحه، سواء بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية وبقيادة أمريكية، ونزع سلاح حزب الله أيضا في قطاع غزة. هذه الأمور هي التي ستبقي الوضع الراهن على حاله. لكن في إسرائيل أيضا يؤكدون بأن الاتفاق لن يكون اتفاقا ما لم يتم توقيعه أو قبل توقيعه، ولذلك هو حتى الساعة ليس ساريا المفعول. نتنياهو نقل قلقه إلى الرئيس ترامب، وأيضا كان قد جمع الليلة الماضية الكابينيت الطاقم الوزاري السياسي الأمني المصغر، وهذه المرة بهيئة موسعة شملت أيضا زعماء أحزاب الائتلاف. والليلة المقبلة سيجمع الطاقم الوزاري الأمني المصغر لإطلاعهم على الحيثيات من جديد. إسرائيل لم تخفي أنها كانت ضد التوصل إلى تسوية، وكانت تأمل أو تتمنى أن الجهود الدبلوماسية ستنهار، وبالتالي نعم. ستعود الأمور إلى سابق عهدها، ويأمر الرئيس الأمريكي باستئناف القتال وشن هجمات على إيران. لكن هي تقول أن هذا الوضع الراهن هو الذي سيبقى حاليا ساريا إلى حين تحقيق الأهداف الأخرى التي تريدها.
1: أشكرك جزيلا وليد على هذه التفاصيل، وأنتقل إليك كاترين في صور والجنوب اللبناني. لبنان كله معني بهذه المذكرة، خصوصا أنه يعني جانب منها يتعلق بالجنوب والموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي بما يحصل. فضعينا في يعني صورة المشهد الميداني والسياسي معا إن أمكن.
3: صحيح ليلى، هنا في لبنان يتم النظر بكثير من الاهتمام إلى كل الأخبار المتداولة عن احتمال إعلان وشيك لاتفاق بين إيران وأمريكا، وماذا سوف تكون انعكاسات ذلك على لبنان، لا سيما وأن الأمين العام لحزب الله بالأمس كان قد تلقى رسالة من وزير الخارجية الإيراني، وأبلغه فيها بأن إيران ستستمر في دعم كل الحركات المطالبة بالحق وعلى رأس حزب الله، وأن أي مقترح تقدمه إيران للأمريكيين سيكون يعني يتضمن مطلب شمول الجبهة اللبنانية ولبنان بهذا الاتفاق. إذن هناك ترقب لما ستحمله الساعات المقبلة بهذا الخصوص، ولكن في الميدان في هذا الوقت تستمر الغارات الإسرائيلية وتستمر هجمات حزب الله. منذ الصباح رصدنا غارات عدة تركزت بشكل أساسي على منطقة النبطية، نتحدث عن بلدات عدة هناك كزوطر الشرقية وزوطر الغربية ومدينة النبطية، بالإضافة إلى دوير ويحمر أشقيف وعرب صليم وزفتة وغيرها، تعرضت لسلسلة غارات من المقاتلات والمسيرات منذ الصباح، بالإضافة إلى بلدات أخرى في تلك المنطقة كان قد وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لها بعد ظهر أمس، وهي 10 بلدات، واستمر القصف عليها طوال ساعات الليل وحتى هذا الصباح كعرب صليم على سبيل المثال. وقبل دقائق من الآن رصدنا من هنا أيضا غارة غارتين على بلدة كفرة التي تقع في منطقة بنت جبيل، علما أن هذه الغارات كانت بالأمس عنيفة وأسفرت عن عدد من الضحايا من بينهم 9 شهداء وعدد من الجرحى وفقا للدفاع المدني في جنوب لبنان. سقطوا في غارة على مبنى في بلدة صير الغربية في النبطية، وكانت فرق الدفاع المدني تحدثت عن أن هذه الحصيلة هي غير نهائية لأن أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض كانت لا تزال مستمرة في ساعات الليل. إذن الوضع لا يزال على حاله من الناحية الميدانية لجهة غارات الجيش الإسرائيلي، ولكن في المقابل أيضا حزب الله كان يتحدث طوال الساعات الماضية عن عمليات مستمرة وهجمات ضد الجنود الإسرائيليين، آخرها كان عند ساعة الفجر الأولى من هذا اليوم باتجاه منطقة الإسكندرونة في بلدة البياضة اللبنانية المحتلة. ولكن كان لافتا أن حزب الله كثف في الأيام الماضية من هجماته على ثكنات عسكرية وعلى منصات للقبة الحديدية في شمال إسرائيل، تماما كما حصل بالأمس من خلال استهدافه منصات قبة حديدية في ثكنة تبرانيت مقابل القطاع الأوسط، في ثكنة راميم أيضا في إصبع الجليل، بالإضافة إلى هجمات على مواقع عسكرية عدة، وأكد أنه حقق إصابات مؤكدة من خلال استهدافها بالمحلقات الانقضاضية من نوع أبابيل.
1: أشكرك جزيلا كاترين حنا، الشكر موصول طبعا لكل مراسلينا. لدينا إذن مادة دسمة للحوار هنا في الاستوديو مع ضيوفنا سفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وكذلك أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، وأيضا الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر، والدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي، أهلا بالجميع. وكذلك ينضم إلينا من الخليل عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أهلا بك أستاذ عادل. دعني أبدأ معك السفير هود فيما يتعلق بما سمعناه حتى الآن وما نعرفه حتى الآن، يعني روبيو يتحدث عن أخبار جيدة خلال ساعات، ولكن هل وقف إطلاق النار في هرمز بدون حل نووي هو فعلا انتصار أمريكي أم مجرد تأجيل للمشكلة الحقيقية؟
4: صباح الخير ليلى.
5: صباح الخير.
4: Both sides are going to be able to.
5: أعتقد أن كلا الطرفين سيتمكنان من الوصول إلى هذه النتيجة إذا كانت التقارير هي دقيقة بشأن مذكرة التفاهم التي تم الحديث بشأنها. ربما قد تتهمينني وتقولين إنه لدي مصادر سرية من داخل التفاوض، لكن ليس لدي هذه المصادر، لكن توقعت في الأيام القليلة الماضية تماما هذه النتيجة، حيث إن الحصار قلت سيتم رفعه والتهديدات للملاحة سيتم إنهاؤها حتى يتم فتح المضيق للملاحة مجددا، وبإمكان كلا الطرفين أن يقولا كل على حدة، أنا لم أتنازل، الطرف الآخر لم هو الذي تنازل. بالنسبة للملف النووي لدينا ترامب وشي وشي وبوتين، كلهم التقوا في بيجين، لابد أنهم توصلوا إلى اتفاق بشأن اليورانيوم عالي للتخصيب بإيران، وسنسمع بشأن ذلك في الأيام القليلة القادمة، وهذا ما يجعل ترامب أكثر مرونة، حيث إنه قد يقول سنتحدث عن القضية النووية بعد أسابيع.
1: واضح أن هناك كل طرف يريد أن يقول أنه حقق الإنجاز الذي يريده، ولكن السؤال عن ما الذي تنازل عنه كل طرف في هذه المرحلة. أريد أن أسألك دكتورة ستاري، يعني الرئيس الإيراني أكد مرتين أن كل قرار يجب أن يمر عبر المرشد الأعلى اليوم تحديدا، مجرد بروتوكول أم أنه فعلا هناك خلاف داخلي حقيقي حول قبول هذه الورقة وهذه المذكرة؟
5: في كل دولة نتوقع من القائد الأعلى أن تكون لديه الكلمة الأخيرة في أي عملية اتخاذ قرار، وهذا تماما ما يتخذ ويتم في إيران. القائد الذي تم اختياره من قبل هيئة من الخبراء الذين تم اختيارهم وبشكل مباشر من قبل الشعب هو الذي تم اختياره ليمثل إرادة الشعب.
1: سامحيني دكتور صادقي، فقط حتى يعني لا أريد أن أبدو وكأني أشكك بشيء، ولكن في الحقيقة عندما يلجأ طرف إلى التوضيح بهذه الطريقة ويبالغ في ذلك يحدث رد الفعل العكسي عند من يتلقاه، فهذا ما أسألك عنه.
5: إذن هناك أمور تتعلق بالاستهلاك الداخلي، والجمهور يريد أن يعرف بأن القائد يؤكد على هذه الأمور، ونتحدث عن القائد الأعلى وهو الذي تكون له الكلمة الأخيرة بإيران. بالنسبة للولايات المتحدة الكلمة الأخيرة تعود للرئيس ترامب لأنه هو القائد الأعلى، لكن بالنسبة لإيران هناك هيئات متعددة هي التي تصل لقرار، ولا بد أن يتم اعتماد ذلك من قبل القائد الأعلى.
1: أريد أن ربما أسأل عن موضوع يتعلق بنموذج تاريخي ربما في تاريخ

0: تاريخ الدبلوماسية الدولية أستاذ أو دكتور محمد براري. يعني المذاكرة في الواقع ترجئ الملف النووي لفترة، يعني هل هذا ممكن، نموذج ممكن أن ينجح، أم أن الأزمة المؤجلة عادة تعود بشكل أشد؟
1: ليلى، أنا بتقديري أنه ما كان بالإمكان أن يتوافق الطرفان أكثر من ما يسمى، حتى يعني هو ليس فقط مذكرة تفاهم، بس ما يسمى non-aggression pact، بمعنى عدم اعتداء لمدة شهر. والرهان هنا عند الطرفين بأنه لا يمكن لأي طرف أن يتنازل عن خطوطه الحمراء الآن. هم الجميع يعتبر أن هذه مرحلة مبكرة، وأن أي تنازل عن الخطوط الحمراء سيفسر هزيمة. ونحن نعرف بأنه هناك خطاب قومي إيراني يريد أن يصور كل شيء، حتى التراجع في إطار مناورة استراتيجية تمكن فيها نظام من تحقيق انتصار، مقابل رئيس نرجسي شعبوي يريد أن يحقق أي لقطة على اعتبار أنها انتصار، لأنه الجميع يبحث عن لقطة الانتصار. فبالتالي أنا بالتقدير هناك توافق بين الطرفين لإعطاء كل طرف ما يريد الآن، لكن القضايا المؤجلة هي الفخ وهي الالغام التي ستفجر الاتفاق ان تم مناقشتها بشكل جدي. الان لا يمكن ايران ان تقبل بالمطالب النوويه والمطالب الاسرائيليه التي تقدمها الولايات المتحده الامريكيه، ولا يمكن لامريكا القوه العظمى ان تقبل ان تملي ايران شروط هذه الصفقه. من هنا جاء التوافق على اعتبار انه لنؤجل هذا الامر، عدم اعتداء لمده شهر، لكن هذا الشهر كفيل بخلق ديناميكيه ربما تخفف من مطالب الجهتين.
0: نعم، الموضوع الذي لم يؤجل دكتور علي كان موضوع مضيق هرمز. على ما يبدو هناك يعني الحديث عن فتح هذا المضيق بشكل تدريجي بحيث يصل إلى ما كان عليه قبل الإغلاق، ولكن إذا ما أغلق هرمز عسكريا ثم فتح بموجب هذا الاتفاق، من يملك المفتاح حقيقة لإغلاقه مجددا؟ وهل هذا يشكل ورقة ضغط إيرانية ستبقى يعني موجودة شئنا ما بين برغم الاتفاق؟
2: يعني أعتقد أن هذا الاتفاق هو نتيجة لآت ثلاثة. أمريكا ليست قادرة على فرض الاتفاق الكامل نوويا الآن، إيران ليست قادرة على رفض التهدئة، والإقليم والعالم بحاجة لفتح هرمز. التحول الأساسي للإجابة على سؤالك ليلى هو أن اليوم نحن أمام تحول ضمن هذا المسار الطويل المستمر منذ العام 2003. للمرة الأولى ينجز اتفاق مرحلي عنوانه الأساسي ليس النووي بل هرمز، وبالتالي هذا تبدل نوعي لا أحد يستطيع أن يتوقع منذ الآن كيف سيكون المشهد النهائي، ماذا سيكون موقف الدول الخليجية، ماذا سيكون موقف عمان المعنية بشكل مباشر. ولكن لا شك أن هكذا اتفاق ينقلنا إلى مستوى آخر. بدأت الحرب بالملف النووي، ثم دخل ملف هرمز ليكون شرطا للعودة إلى التفاوض، تم إنجاز اتفاق مرحلي وأجل الملف النووي. هذه الدينامية هي دينامية جديدة في هذا الجمال. علما أن الاتفاقيات المرحلية في منطقة الشرق الأوسط التاريخ يخبرنا أنها قد تمتد ليس إلى أسابيع بل إلى سنوات، وبالتالي علينا أيضا أن نرى ما
0: وهذا
2: يسمى
0: في صالح من هذا الوقت.
2: هذا الأمر أعتقد لا أحد يستطيع أن يتنبأ، لسبب وحيد، أن كل الحرب منذ الضربة الأولى كل مرة نرى أن المشهد أعقد بكثير من قدرتنا على تفكيكه. أعتقد أن السؤال للإجابة على سؤالك هو سؤال أساسي، كلفة اليوم التالي. قد تكون كلفة الحرب سياسيا واستراتيجيا على بلد كإيران أقل بكثير من كلفة إدارة اليوم التالي بالتحديات الاقتصادية وإعادة ترتيب النظام وغيره، وهذه ربما قد يكون رهان أمريكي. نحن أمام توقف الحرب ولكن ليس توقف المفاوضات.
0: وهذه الكلفة تحديدا دكتور علي لها علاقة يعني قريبة جدا وأساسية مع رفع سفير هود، رفع العقوبات الأمريكية. الآن يبدو أن واشنطن تنازلت يعني في هذا الصدد، في هذا الاتفاق، ورفعت وتوافق على رفع جزء من هذه الأموال المجمدة التجميد، ولكن هل الإفراج عن الأموال هذه حتى لو كانت جزئية ثمن مقبول استراتيجيا بالنسبة لواشنطن؟
3: My understanding from the sources
4: حسب ما فهمته من المصادر فإن هذه العقوبات سيتم خفضها والأصول سيتم إفراجها كلما كان هناك تقدم يتم إحرازه

0: من الجانب الإيراني حسب ما تم الاتفاق بشأنه. الأمر لن يكون بين عشية وضحاها، لكن فتح المضيق سيكون سريعا نسبيا. تحدثتم عن الديناميكيات الداخلية في إيران، وأعتقد أن المهم أن ننظر إلى هذه الديناميكية في كلا البلدين. في الولايات المتحدة الرئيس ترامب لا يواجه انتخابات قادمة رئاسية، وبالتالي هو يتفاوض من أجل إرثه الخاص، وبإمكانه أن يعطي الكثير من المرونة، لكن الجانب الإيراني ليس بإمكانه أن يقدم الكثير من المرونة، وإن فعلوا فإن هذا سيكون مؤشر ضعف سيتم الاستفادة منه واستغلاله، وبشكل سريع سيجدون أنفسهم بنفس موقع خاتمي أو أحمد نجاد الذي هو تحت الإقامة الجبرية وما إلى ذلك. المسألة هي هشة للغاية فيما يخص هذا الجانب.
1: هذه المرونة التي تتحدث عنها سفير هود، بلا شك آخر ما يريد أن يسمعه عادل شديد، وأتوجه إليك بالسؤال هنا، يعني لا شك أن هناك، أو على الأقل مما هو معلن، هناك قلق إسرائيلي أمني وسياسي من جانب نتنياهو، وجزئيا لأنه لم يشرك في هذه الاتفاقية على ما يبدو لنا نحن. كيف تقرأ موقف نتنياهو الآن وهو يزمع على عقد اجتماع أمني مصغر اليوم؟
2: تحياتي لك أستاذة ليلى ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري المسألة ليست مسألة نتنياهو، وإن كان بنيامين نتنياهو بشكل شخصي راهن على أنها الحرب على إيران ستحقق أهدافها وسيجعلها رافعة انتخابية بالنسبة له في ظل يعني تراجع صورته وسمعته ورصيده بالشارع الإسرائيلي. ولكن اليوم الأزمة أزمة إسرائيل. إسرائيل كانت تتوقع، وتحديدا بنيامين نتنياهو، أنه في هذا اليوم بعد يعني شهرين ونصف من الحرب على إيران أن لا يكون نظام في إيران، لا أن تجد إسرائيل تنتظر اتفاق أمريكي مع إيران لتكون هي أول الملتزمين بشروطه التي تراها شروط يعني تعكس حالي من الهزيمة. إسرائيل والولايات المتحدة ذهبوا باتجاه حرب قبل شهرين ونصف، ووجدوا أنفسهم يفاوضون على قضايا لم تكن جزءا من موضوع الحرب نهائيا، موضوع مضيق هرمز، وأن يسجل هذا إنجاز. أكثر ما يزعج إسرائيل هو أن النقاش الإسرائيلي والإيراني والإقليمي والدولي يتمحور حول أن الأمريكي خسر بهذه الحرب، وأن إيران صمدت وفرضت شروطها ولم تتراجع. هذا من شأنه أن يؤثر على موازين القوى بالمنطقة وعلى مكانة إسرائيل. إسرائيل كانت يعني تنتظر نهاية الحرب لتتسيد المنطقة، لتعيد هندسة المنطقة برمتها وأن تقود المنطقة، لا أن تصبح اليوم
1: وربما
2: على الهامش.
1: نعم. بعد أن نعم، وربما هذا يفسر أن رئيس الأمن القومي الإسرائيلي السابق أعطى هذا الاتفاق بما تسرب عنه حتى الآن ناقص 10، بمعنى أن هناك عدم رضا كامل. وهذا سأذهب به إلى ضيفي في بيروت الذي انضم إلينا للتو، الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور، يعني في النهاية لا يمكن إغفال أن هناك بند أن واشنطن تلتزم وحلفاؤها بعدم استهداف إيران أو حلفائها مقابل التزام طهران بعدم تنفيذ أي هجوم استباقي. طبعا هذا يعني حزب الله تحديدا، ويعني قصف الجنوب اللبناني. ماذا تقرأ فيه، خصوصا أن يعني وقف اتفاق وقف النار لم يعني يتحقق أبدا، رغم ما يعني ما أعلن رسميا عن التوصل إليه؟
3: نعم، بداية تحية لكم وللمشاهدين والضيف الكريم. لا شك أنه الآن يعني بانتظار أن يتم توقيع كامل هذا الاتفاق بعد يعني الحديث عنه. هناك مجموعة نقاط يمكن الإشارة إليها حقيقة. الآن يمكن القول أن حزب الله استطاعت المقاومة أن تصمد في مواجهة العدو الإسرائيلي، على الرغم من أن الاتفاق الذي حصل سابقا لم يكن شاملا، بل لا تزال الجنوب اللبناني يتعرض للاعتداءات الإسرائيلية، لكن استطاعت المقاومة أيضا في المقابل أن تحمل الإسرائيلي تكلفة، وهذا بطبيعة الحال انعكس على مسار المفاوضات في

0: باكستان. في لبنان كنا نقول دائما أن هناك مسار مهم جدا هو المسار الإيراني الأمريكي، يجب أن نكون جزء منه، ولكن بطبيعة الحال لولا أن صمود المقاومة في الميدان لما كانت هذه الورقة حاضرة بقوة على طاولة التفاوض، وبالتالي استطاعت إيران أيضا أن تقول بكل وضوح أن المقاومة لا تزال قوية في لبنان، وبالتالي يجب أن يكون وقف إطلاق النار، أن يأخذ بما تريده هذه المقاومة وما يريده الشعب اللبناني وما تريده فيما بعد الدولة اللبنانية. الآن في حال حصل وقف كامل لإطلاق النار، نحن بدأنا نسمع من الداخل الإسرائيلي وضيفكم الكريم يعني الخبير بذلك يشير إلى أنه في الداخل الإسرائيلي بدأوا يعتبروا بشكل أو بآخر ذلك هزيمة لو تمت بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، وبالتالي الآن إذا حصل وقف شامل لإطلاق النار سيكون كل لبنان بطبيعة الحال جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ستلتزم المقاومة إذا التزمت إسرائيل، وبالتالي في حال حصل وقف شامل للنار بطبيعة الحال الجنوب سيدخل في ذلك. في السابق أريد أن أشير إلى نقطة مهمة هنا، أنه بالـ15 شهرا تحدث الأمين العام لحزب الله مرارا وتكرارا أنه عقيدة الحزب الآن هي عقيدة دفاع عن لبنان، وبالتالي هو يحمل قضايا الأمة ويؤكد على قضايا الأمة، ولكن أيضا يريد أن يكون في سياق القدرة اللبنانية للدفاع عن الوطن اللبناني، للدفاع عن السيادة اللبنانية. فإذا التزمت إسرائيل وانسحبت من أراضينا فيما بعد، فبالتالي يكون الحزب هنا في سياق الدفاع عن لبنان، وتكون هذه القدرة بطبيعة الحال لمصلحة الدولة اللبنانية. هذه نقطة مهمة يجب البناء عليها، وهنا يمكن التأسيس فيما بعد إلى استراتيجية أمنية واستراتيجية دفاعية، يكون حزب الله جزء لا يتجزأ منها كمكون لبناني. وهنا بطبيعة الحال البيئة، بيئة المقاومة في حال حصل وقف نار شامل، هي ستدين في نهاية المطاف إلى أمرين، أن المقاومة استطاعت أن تصمد وتحمل الإسرائيلي تكلفة التوصل إلى اتفاق، وأن إيران لم تتركها على عكس كل من حاول الهجوم في الفترة السابقة أن إيران تركت لبنان وأنه إيران تخلت عن لبنان، أنه إيران لم تتركها، بل على العكس كان لبنان جزء لا يتجزأ في نهاية المطاف من هذا الاتفاق، وإذا لم يعتدي إسرائيل فأنه في نهاية المطاف أيضا لبنان سيلتزم بطبيعة الحال.
1: فقط أريد أن أسألك دكتور محمد فيما يتعلق بالاستراتيجية المتبعة الآن، ما الذي تراه كالتحدي الأكبر خصوصا في موضوع لبنان هنا؟
2: في أكثر من نقطة يمكن الحديث عنها. الأولى أن إسرائيل دائما تتجاهل بأن الحل مع لبنان ليس فقط من خلال الحكومة اللبنانية، وإنما هناك بعد إيراني، بعد إقليمي. حزب الله هو لا يعمل لوحده، لا يعمل فقط للدفاع عن لبنان كما يقول علي مطر، هو يتحرك ضمن بنية مقاومة إقليمية مترابطة، وكل محاولات إسرائيل الفصل بين الساحات هي فشلت الآن، لأنه الآن في ربط بين الساحات من خلال الآن من أكسوس يتحدث مسؤول أمريكي بأنه هذا الاتفاق يشمل أيضا إنهاء حالة الحرب بين إيران، بين إسرائيل وحزب الله. فبالتالي
1: وحتى إذا لم يصمد يعني، وهذا ما شاهدناه في السابق، ما الذي يجعل هذه المرة مختلفة والاستراتيجية مختلفة؟
2: لا، إسرائيل ليس لديها إلا إسرائيل إلا استراتيجية الضرب، بمعنى أنها تعتقد بأنه في كل مرة يجب أن تتحرك ضد الجنوب اللبناني، ضرب حزب الله، رفع الكلفة على البيئة الشيعية، وأيضا رفع الكلفة على النظام السياسي اللبناني، وتحويل لبنان إلى دولة dysfunctional، يعني دولة غير قادرة على العمل في ظل وجود رأسين، رأس يريد أن يقاوم وآخر يريد أن يفاوض ويتفاهم مع إسرائيل على بعض الحدود. لكن إسرائيل أيضا مرة ثانية لم تعد تنتصر، إسرائيل كما كان في سبعينيات القرن الماضي أو ستينيات القرن الماضي، الآن كل مواجهة مع أي فصيل، مع أي أدرع، مع أي دولة، إسرائيل تدفع ثمن عالي، وبالتالي تعريف إسرائيل للنصر معاييره مرتفعة جدا، يعني معايير النصر عند إسرائيل صعب جدا تحقيقها في ظل التغير في موازين القوى الذي يجري في الإقليم.
1: طيب، أريد أن أعود لتفاصيل ما يتم الاتفاق عليه، وما زلنا الآن نتحدث عن هذه الفترة، ولكن السؤال ماذا بعد؟ دكتورة ستري صديقي، إذا كانت إيران ستحصل على رفع جزئي للعقوبات في هذه المرحلة، ماذا تقدم في المقابل؟ خصوصا الملف النووي الذي يهم واشنطن بدرجة كبيرة أو بالمقام الأول إن صح.
3: إيران تفهم بأن الملف النووي دائما كان يستخدم كذريعة ضد

0: إحدى البلاد وليس كسبب أصلي وأساسي بالنسبة للوضع. نحن نعرف من المسؤولين الأمريكيين ومن خلال التقييمات التي تمت كلها قالت إن إيران لم تكن تطور سلاحا نوويا، وبعد ذلك تبين أن هناك مذكرة تفاهم سيتم توقيعها ما بين البلدين، وحيث أن إيران كذلك وقعت تحت القصف مرتين خلال التفاوض. قد تتوقعون أن إيران ربما قد تقوم بإرجاء كل هذه القضايا بعد الوصول إلى تفاهم أولي. بناء على المصادر الإيرانية التي أقرأها باللغة الفارسية، المصادر تواصل قولها بأن مضيق أرمز سيتم إدارته من قبل إيران. نتحدث عن مرحلة ما قبل الحرب، هذا يعني أن إيران ستسمح لعدد السفن نفسها التي كانت تسمح لها بالمرور عبر المضيق، لكن إيران هي التي ستدير المرور.
1: هذه يعني نقطة لا أدري إلى أي حد هي مقبولة دوليا دكتور علي، لأن إذا كانت إيران ستفترض ذلك هذا يتنافى تماما مع ما تريده واشنطن ويريده آخرون في المنطقة كذلك. كيف يمكن اعتبار هذا الاتفاق مقدمة لتغيير أبعد وأعمق بكثير على الصعيد الاستراتيجي للمنطقة؟
2: يعني إذا نظرنا إلى المسار كله نستطيع أن نقول أن حرب الشهرين ونصف كانت الاستثناء في مسار تفاوضي بدأ ضمن سياقات معينة. نبدأ بتهدئة ثم تصعيد ثم تفاوض ثم عقوبات ثم اتفاقيات جزئية ثم تصعيد وثم عودة إلى تهدئة. هذا مسار مستمر لسنوات طويلة، وعلينا أن ندرك أن ثبات القيادة الإيرانية مقابل تبديلات كل سنتين في أمريكا سمح لإيران أن تذهب بهذا الاتجاه. طبعا من جهة الأمريكيين يحاولون أن يخففوا من انعكاسه عليهم، والإيرانيين أيضا من جهة أخرى يحاولوا أن يخفوا من انعكاسه، ولكن بشكل حقيقي مضيق هرمز والإمساك به هذه سيكون عنوان المدخل للبحث في الملفات الأخرى. لن يكون هنالك مقبول دوليا عند الكثير من الجهات أن يسلم هذا الملف لإيران، ولكن في المقابل إيران اختبرت قدرة استخدام مضيق هرمز. مضيق هرمز تحول ليكون السلاح النووي والردعي الأول لإيران، وبالتالي ربما في لحظة معينة قد تفوق أهميته المخزون النووي، وبالتالي 450 كيلوغرام قد يصبح عبئا أو أقل أهمية مقابل الإمساك بمضيق هرمز. ليس الإمساك بالمعنى المباشر، ولكن أنها تستطيع بطريقة ردعية ورقة تستخدم كما هو النووي. النووي موجود كي لا يستخدم، وورقة هرمز وقدرة إيران على تعطيله في أي لحظة هي ورقة لا تريد أن تستخدمها ربما مستقبلا، ولكن هي تضع يدها عليها.
1: وهي ورقة بلا شك يراقبها نتنياهو عن كثب، وخصوصا أنها قلبت الموازين بشكل أساسي. لنتابع هذا الخبر، القناة 14 الإسرائيلية تنشر هذا الخبر. نتنياهو أصدر تعليمات للوزراء تحظر عليهم الحديث عن الاتفاق الوشيك بين طهران وواشنطن. أستاذ عادل شديد، يعني ماذا وراء هذا التحذير؟
3: يعني مسألتين، الأولى المتعلقة بالنقاش الداخلي في إسرائيل، والذي يرى أنه لم يعد بنيامين نتنياهو هو الذي يقرر في إسرائيل وفي لبنان، بعد أن كانت هاي المنطقة لبنان تحديدا كان هنالك موافقة أمريكية على أن تعتبر إسرائيل موضوع لبنان كشأن داخل إسرائيل. الآن المسألة مختلفة، والبعد الآخر نتنياهو ليس معنيا بتوتير العلاقة مع الإدارة الأمريكية ومع الرئيس ترامب، وخاصة أنه من ضمن التداعيات السلبية من وجهة نظر إسرائيلية أن هنالك بعض الأوساط اليمينية بالحزب الجمهوري بالولايات المتحدة باتت مستاءة وغير راضية عن تدخل إسرائيل ونتنياهو بالإدارة الأمريكية وبالرئيس ترامب كما حدث بالشهور الماضية. وهذا الواقع يعني إسرائيل نتنياهو ذهب باتجاه هندسة العلاقة ما بين اليمين اللي بيقوده بنيامين نتنياهو مع اليمين اللي يرأسه ترامب، أو اليمين الذي أتى بترامب رئيسا، وهذا كان على حساب العلاقة ما بين إسرائيل كدولة بالمنطقة مع الولايات المتحدة. لذلك نرى حالة من الاستياء الواسع لدى الحزب الديمقراطي اتجاه إسرائيل. هذا الواقع دفع الكثيرين من الإسرائيليين أن ينتقدوا

0: بنيامين نتنياهو نتيجة يعني علاقته المنتقاة مع أوساط داخل اليمين الأمريكي. بكل الأحوال في إسرائيل الموضوع لن تكون تداعياته فقط على مكانة إسرائيل الإقليمية بقدر ما على السياسة الداخلية في إسرائيل. ذهاب الأمور بهذا
1: نعم
0: الاتجاه
1: نعم
0: تعني إنه مرحلة نتنياهو قد تكون يعني إلى زوال.
1: مرحلة
0: هذا
1: نتنياهو
0: في حال نجح، في حال تم التوصل، يعني استكملت مرحلة ما بعد 60 يوم، ولكن في إسرائيل يراهنون حتى اللحظة على فشل المفاوضات أو أن الموقف الإيراني المتصلب بالقراءة الإسرائيلية سيؤدي إلى إحراج ترامب والعودة عن
1: قد
0: حالة
1: يكون هذا
0: التفاهمات.
1: تفكير رغبوي من جانب نتنياهو، ولكن في النهاية هناك معطيات جديدة دكتور محمد البراري، ومن خلال هذه المعطيات على ما يبدو أن إيران خسرت ربما أذرعها في غزة ولبنان وسوريا، ولكنها تجلس على مائدة التفاوض مع واشنطن بهذه الصورة. هل هذا الاتفاق اعتراف أمريكي بأن إيران المنهكة عسكريا باتت أقوى دبلوماسيا اليوم حتى مما كانت عليه قبل الحرب بسبب هذه الورقة، ورقة هرمز التي أشار إليها الدكتور علي؟
2: أولا ليلى، أنا حسن أبو محمد.
1: أسامحني على طول سامحني.
2: زلت ثانيا، أنا لا أعتبر حماس بأنها من أذرع إيران. حماس حركة وطنية استفادت من العلاقة واستفادت من المشروع الإيراني من أجل تعظيم مكاسب وطنية فلسطينية، فهي ليست كحزب الله. حزب الله يمكن الحديث عنه بأنه وكيل حليف ذراع لإيران، هذا فقط.
1: ولكن أمريكيا يحسب على إيران هذا، يعني بغض النظر عن ديناميكية العلاقة، ولكن من وجهة نظر واشنطن بس. فقط بالنسبة للنقطة، تفضل أكمل الفكرة.
2: هي اللغة، يعني كما يقول جورج أورويل، أحيانا فيها خداع. ما يقول فيه الأمريكي هو محمل سياسيا من أجل الشيطنة. لكن أيضا عودة لسؤالك، أنا بتقديري أنه إيران أصبحت أقوى سياسيا، هي ليست أقوى عسكريا، وربما يعاني النظام في إيران من مشاكل داخلية، لكن أيضا في اللعبة الإقليمية يعني إيران أصبحت لاعب ذي صلة ومركزي على حساب إسرائيل. إسرائيل همشت، وشفنا إحنا بهذا الاتفاق.
1: نعم.
2: يعني الولايات المتحدة الأمريكية، نحن نعرف بأنه هو نتنياهو هو اللي جر أمريكا إلى هذه الحرب، لكن ترامب هو الذي جر نتنياهو للانصياع والامتثال إلى ما يريده السيد في البيت الأبيض.
1: أشكرك دكتور حسن البراري، شكرا جزيلا. شكرا لكل الضيوف معنا هنا في الاستوديو، وطبعا من كان معنا عبر الأثير. والآن إلى المزيد من التحليل بشأن ما قد تؤول إليه الأوضاع في مضيق هرمز وفقا لمذكرة التفاهم هذه بين واشنطن وإيران، ولكن سنستعرضه الآن من جانب عسكري بحت. معك منى، تفضلي.
3: شكرا ليلى، أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط فيها الضوء على التطورات المتعلقة بمضيق هرمز وحركة الملاحة البحرية في ظل ما ينشر بشأن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وفي ظل استمرار تأكيد القيادة المركزية الأمريكية والحرس الثوري الإيراني الاستمرار في سياساتهم البحرية بالمنطقة. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، ومعنا على الشاشة التفاعلية الزميل محمود الزيبق. محمود، نبدأ معك.
4: شكرا منى، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن كما أشارت منى، مضيق هرمز في وسط انفراجة دبلوماسية وتفاهم شبه مكتمل. طبعا مباشرة إلى المضيق الذي تتابعون الآن له صور مباشرة لحركة المضيق. طبعا تظهر في هذه الصور في هذه المناطق أهمها السفن العالقة في هذه المنطقة التي لم تستطع مغادرة المضيق منذ بدء الحصار. أيضا لدينا هنا عدد من السفن التي ما زالت تريد الدخول إلى داخل، الوصول إلى مياه الخليج، وإذا لدينا سفن عالقة من الجانبين. ما الذي سيتغير وفقا لما تم الإفراج عنه من معطيات الاتفاق خلال 30 يوما؟ المفترض أن حركة، وطبعا وفقا لما أعلنته وكالة التسنيم الإيرانية، خلال 30 يوما المفترض أن حركة المضيق ستعود إلى طبيعتها. طبعا هذه 30 يوما تلتزم فيها إيران بعملية إخلاء المضيق من الألغام البحرية وتنظيف المضيق من الألغام البحرية، لكن هذه عملية لم تعد حكرا على إيران. هناك خطة عملياتية الآن تتمثل بوجود سفن أوروبية، طبعا هي مهمة كما أشرت تبدو أنها دولية متعددة الملامح. نجد شارل ديغول حاملة الطائرات الفرنسية قرب ميناء صلالة، أيضا سفينة دراغون، هذه السفينة البريطانية عبرت قناة السويس باتجاه البحر الأحمر، وقد تكون واحدة من أهم السفن في هذه القادمة إلى المنطقة هي السفينة البريطانية البحرية لايم باي. هذه السفينة تستطيع التعامل مع غواصات وزوارق بحرية غير مأهولة، بمعنى أنها مسيرة لا تستخدم من قبل البشر بسبب خطورة الموقف هنا في مضيق هرمز. وطبعا سيكون مهمة هذه السفن جميعا، وأيضا هناك كاسحات ألغام ألمانية تستعد للقدوم إلى المنطقة. إذن كما ذكرنا مهمة متعددة الجنسيات. ما هي الخطة العملياتية المفترض في المرحلة الأولى؟ فتح طريق بعرض 100 يارد، يعني نتحدث عن حوالي 913 متر. هذا الطريق في البداية لعبور هذه السفن العالقة ولها الأولوية هنا من هذه المنطقة باتجاه لتخرج من مياه الخليج، يتوازى معه فتح طريق آخر بنفس العرض تقريبا فيما بعد لدخول السفن وضمان حركة دخول سفن سلسة إلى المضيق في ظل تواجد كل هذه الألغام البحرية فيه. إذن ضمن هذه الخطة العملياتية لفتح المضيق خلال أسرع وقت ولعودة المضيق إلى عمله الطبيعي المعتاد. سنعود إلى منى لمناقشة هذه التفاصيل.
3: شكرا لك محمود، سنأخذ كل ذلك إلى طاولة النقاش هنا. أهلا ومرحبا بك ضيفنا. فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز هنالك صيغ مختلفة، الصيغة الإيرانية والصيغة الأمريكية لتفسير ما جاء حول المضيق في مذكرة الاتفاق الحالي أو ما يرشح حتى هذه اللحظة. عسكريا كيف تقرأ كل صيغة؟ وماذا يعني تحديدا أن تبقى القوات الأمريكية 60 يوما في مضيق هرمز خلال عملية التفاوض؟
5: منى، خلال لغاية دلوقتي مذكرة التفاهم لم توضح من قريب أو من بعيد شكل مضيق هرمز أو كيفية السيطرة الإيرانية أو السيطرة الأمريكية على مضيق هرمز، وبالتالي هم ما وصلوا إليه مذكرة تفاهم. ماذا يعني مذكرة تفاهم وليس اتفاق ما بين الطرفين؟ مذكرة تفاهم بمعنى أن كانت هناك اتفاقيات أو تفاهمات سرية غير معلنة في الغرف المغلقة بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، أصفرت في النهاية عايزة غطاء دبلوماسي بقى ما تم الاتفاق عليه، فظهرت فيه خلال ما يسمى بمذكرة التفاهم ما بين الطرفين لتهدئة الأوضاع لمدة 60 يوم. لكن الأوضاع شديدة الهشاشة في المنطقة في ظل وجود خلافات واختلافات كثيرة بين الطرفين حول قضايا كثيرة متعلقة، ولذلك مضيق هرمز هيفضل فتحه أو غلقه رهن للتقدم في هذه المحادثات خلال الفترة القادمة.
3: دعنا نرى كيف تنعكس هذه الخلافات على الخريطة بداية، وأيضا أسأل فيما يتعلق في موضوع الألغام والذي جاءت في إطار ما سربته أكسيوس، ونحن نتحدث أنه لا نزال نتحدث في إطار تسريبات، لكن إذا ما تضمن الاتفاق فيما بعد إزالة لهذه الألغام، من الذي عليه أن يتكفل بإزالتها؟ وهل الولايات المتحدة تضمن أن تزيلها إيران أصلا؟
5: في البداية أحب أن أكرر أن إيران وجدت في مضيق هرمز ضلتها، وجدت في مضيق هرمز هو العصا السحرية، عصا موسى السحرية التي تلتهم عصي وحبال الصحراء الآخرين، بمعنى أن عصا موسى هذا المضيق سوف يخفف من تداعيات الأزمة الإيرانية، سوف يخفف من تداعيات العقوبات السابقة، سوف يوظف من قبل إيران لتحقيق إنجازات في المفاوضات وورقة تفاوضية كبيرة خلال المفاوضات القادمة، وبالتالي هو ورقة رابحة ولن تتخلى عنه إيران، ولكن إيران هتحاول تحتفظ بحق الإدارة. ولذلك حضرتك كنا في البداية نتحدث عن تهديدات إيرانية بغلق المضيق، تهديدات إيرانية بزرع ألغام. الآن إيران لا تتحدث هكذا، إيران نقلت الأزمة من أزمة عسكرية إلى أزمة إدارية، تتحدث عن إدارة، تتحدث عن تحديد مسارات، تتحدث عن رسوم، دفع رسوم والالتزام، وتضع خرائط للسير، وبالتالي السيطرة هنا سيطرة إدارية لفرض أمر واقع خلال الفترة القادمة. فرض أمر واقع هيأثر على الأمن الشامل لأمن الخليج، بمعنى هيغير من موازين القوى في دول الخليج، حولت مضيق هرمز من تعريف جغرافي إلى تعريف جيوسياسي واسع، ليس بمفهومه الضيق الجغرافي ولكن بمفهوم كل الدول اللي بتستفيد وتستفاد من مضيق هرمز. لقيت أن موضوع الملاحة في المضيق موضوع غاية في الحساسية.
3: عند هذه النقطة وعند إعلان القيادة المركزية الأمريكية أنها لن تنسحب من المنطقة خلال فترة 60 يوماً، هل ذلك

0: خلال ال3 سنوات السابقة لا أستطيع أن أتحدث عن لا ضمانات إيرانية ولا ضمانات أمريكية، ولكن إيران على فكرة بدأت تتكيف مع الوضع الأمريكي، بمعنى إذا كانت إيران تريد ضمانات معينة تأخذ هذه الضمانات مادية، وفي الحال هي لا تتحدث عن ضمانات سياسية، هي تتحدث عن ضمانات مالية. إذا قمت بفتح المضيق جزئي فيجب أن تفرج عن أموال إيرانية، إذا قمت بفتح المضيق حتى ولو جزئي لعبور الطاقة يجب أن تأخذ منح أو يتم الإفراج عن الأموال المجمدة الأمريكية. إذن هي لا تبحث عن ضمانات سياسية، هي تريد فرض أمر واقع، ليس فقط في فترة الحرب ولكن حتى بعد فترة الحرب، لأن بعد فترة الحرب هنتحدث عن تغيير عناصر القوة في المنطقة، عناصر القوة البحرية، ومن يسيطر على المضيق، هل هتكون سيطرة خليجية كاملة أم سيطرة إيرانية وفقا لمعطيات الجغرافيا؟
1: يعني هذا هو السؤال بطبيعة الحال. جزيل الشكر لك ضيفنا الكريم سيد عبد الواحد، ونهاية هذه الفقرة عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا جزيلا لك منى، وشكرا لضيفك الكريم. نحييكم مشاهدينا الكرام رأس الساعة، ومستمرون معكم في هذه التغطية لآخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي، وأنهم بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها للإعلان عنها قريبا. وأضاف أنه أجرى اتصالا جيدا مع قادة ومسؤولين في السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي في نيودلهي، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن تقدما أحرز بشأن الخطوط العريضة التي قد تحل أزمة مضيق هرمز، وألمح إلى احتمال أن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات المقبلة بشأن المضيق. في السياق ذاته، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن البيت الأبيض يأمل في تسوية الخلافات النهائية خلال الساعات القادمة والإعلان عن الاتفاق اليوم. وأضاف مسؤول أمريكي أن الاتفاق ينص على تمديد فترة وقف إطلاق النار 60 يوما يتم خلالها إعادة فتح المضيق. وقال المسؤول الأمريكي لأكسيوس أن المسودة تتضمن التزامات من إيران بعدم السعي مطلقا لامتلاك أسلحة نووية. بخصوص الجبهة الإسرائيلية اللبنانية، تنص مسودة الاتفاق بحسب المسؤول الأمريكي على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله. وفي التطورات الميدانية، تستمر الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان. في الأثناء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن اجتماعا ثانيا للمجلس الوزاري الأمني المصغر سيعقد الليلة برئاسة نتنياهو. إذن كالعادة نبدأ في مناقشة هذه المستجدات مع شبكة مراسلينا من واشنطن مراد هاشم، من طهران عمر هواش، من إسلام أباد مدير مكتبنا عبد الرحمن مطر، من رام الله وليد العمري مدير مكتب الجزيرة هناك. ونكتفي بهذا القدر، وهو كبير على العموم، والمعلومات أيضا غزيرة على ما يبدو في هذه المرحلة. مراد، ونحن نتابع ما نشره موقع أكسيوس بخصوص هذا الاتفاق وآخر المواقف من واشنطن، تفضل مراد.
3: نعم ليلى، بالفعل أهم ما نشر فيما يتعلق بهذه المسألة أي الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران هو ما نشره موقع أكسيوس، إذ نشر الكثير من التفاصيل، لكن لا يعلم هل هذه التفاصيل هي كل ما يشمله الاتفاق أم هي تفاصيل جزئية. لا يشير تحديدا الموقع إلى هذه المسألة أو لا يوضحها بالأحرى. هذه المذكرة، مذكرة التفاهم من أجل السلام كما يسميها الرئيس ترامب، تتضمن اتفاق الطرفين الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما قابلة للتمديد، أي وفقا للموقع الذي ينقل عن مسؤول أمريكي بطبيعة الحال لا يتحدث عن إنهاء الحرب أيضا.

0: فتح مضيق هرمز من جانب إيران وإزالة الألغام، وبالتوازي مع ذلك وفي إطار بالتوازي مع التقدم في إزالة الألغام، تقوم الولايات المتحدة في المقابل برفع الحصار وكذلك إصدار إعفاءات لبعض شحنات النفط الإيراني الخاضعة للعقوبات، ما يعطي إيران حرية في بيعها في الأسواق. البرنامج النووي أيضا هناك بنود تتعلق بالبرنامج تحت تعهد إيراني واضح، هذه المرة مكتوب وفي إطار اتفاق محتمل إذا تم توقيعه سيكون في إطار اتفاق، تتعهد إيران بعدم امتلاك سلاح نووي بالمطلق، ويتم الاتفاق على مفاوضات خلال فترة الستين يوما، مفاوضات أولا حول تعليق تخصيب اليورانيوم، ومفاوضات أيضا حول مسار آخر وهو إزالة اليورانيوم عالي التخصيب في إيران. الموقع يشير إلى أن إيران تقدمت بتعهدات والتزامات شفهية للولايات المتحدة عبر الوسطاء فيما يتعلق بنطاق التنازلات التي هي مستعدة لتقديمها في إطار الأمرين، أي فترة التعليق والمسائل المتعلقة بتعليق تخصيب اليورانيوم وكذلك ما يتعلق بإزالة اليورانيوم عالي التخصيب وبنسبة 60%. تشمل أيضا هذه المذكرة من الجانب الأمريكي أيضا مفاوضات حول رفع العقوبات على إيران، مفاوضات حول إلغاء تجميد الأصول المالية الإيرانية المجمدة على أن تتم بمبدأ خطوة مقابل خطوة، أي حينما يتم الاتفاق على بند فيما يتعلق بالبرنامج النووي على سبيل المثال تقوم الولايات المتحدة بالإفراج عن أرصدة أو رفع عقوبات، ولكن التنفيذ أيضا في المجمل فيما يتعلق بالعقوبات وكذلك إلغاء تجميد الأرصدة سيتم بشكل تنفيذه بعد توقيع هذا الاتفاق بشكل نهائي. أيضا سحب القوات الأمريكية سيتم بعد توقيع هذا الاتفاق ليلى.
1: أشكرك مراد، وما زلنا نتابع المواقف المختلفة من طهران خصوصا وأن ما سمعناه حتى الآن هو عبر وسائل إعلام. هل هناك أي تغير في بهذا الصدد؟ هل هناك مصدر رسمي أم ما زلنا نستند إلى ما تنقله وسائل الإعلام بشأن هذا الاتفاق؟ عمر.
2: نعم ليلى، قبل الحديث عن التسريبات التي تنقلها وسائل الإعلام الإيرانية، هناك الآن حالة من التفاؤل الحذر هنا في طهران، ويبدو أنها تراجعت قليلا. قبل قليل وكالة أنباء تسنيم ذكرت إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتنصل أو تغير مواقفها حول بند أو بندين في مذكرة التفاهم التي توصلت إليها يوم أمس مع باكستان ونقلها الوسيط الباكستاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وتذكر الوكالة أن المسؤولين الإيرانيين هنا مستعدون لكافة الاحتمالات، إما إنهاء الحرب أو العودة إلى الحرب مجددا أو التوصل إلى اتفاق نهائي تزامن مع إنهاء الحرب. لنذكره،
1: هل تمت الإشارة إلى البند أو البندين مثار الجدل؟ هل هناك أي توضيحات بشأنهما؟
2: لم يتم ذكر فحوى هذا البند أو البندين الذي تم الإشارة إليهما، لكن وفق ما جاء في التسريبات هناك بنود إيرانية واضحة تتحدث عنها وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية، وهي بطبيعة الحال تقتصي معلوماتها من مجلس الأمن القومي أو من وزارة الخارجية أو حتى من مؤسسات عسكرية، لأن المؤسسة العسكرية هنا بالتأكيد هي معنية كثيرا بهذه المفاوضات لأجل إنهاء الحرب على البلاد. وفق ما جاء في هذه التسريبات فإن مذكرة التفاهم في حال تمت الموافقة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سوف يتم الإعلان بعد ذلك عن إنهاء الحرب على كافة الجبهات لا سيما لبنان، وأن تتعهد أمريكا وإسرائيل بعدم توجيه أي ضربة عسكرية لا لطهران ولا لحلفائها في المنطقة، وفي المقابل أيضا إيران وحلفائها في المنطقة لا تقوم بأي هجوم استباقي لا ضد المصالح الأمريكية في المنطقة ولا ضد إسرائيل. البند الآخر يشير إلى مسألة الأموال الإيرانية المجمدة حيث يتم رفع التجميد عن جزء من هذه الأموال تزامنا مع بدء المفاوضات، مفاوضات الثلاثين يوما التي أيضا تترافق وفق التسريبات الإيرانية حول رفع العقوبات بشكل مؤقت لمدة 30 يوما عن تصدير النفط والبتروكيماويات والغاز. اللافت هنا أيضا في التسريبات أن طهران لم تشير في مذكرة التفاهم إلى أي التزام حول القضايا النووية التي تتحدث عنها وسائل الإعلام الأمريكية، حتى أن وكالة أنباء تسنيم قالت أن إيران لم تتعهد حتى بعدم صناعة القنبلة النووية، ولم تتعهد بنقل أي من مخزونها من اليورانيوم على التخصيب أو تعليق تخصيب اليورانيوم أو نقل جزء من المعدات الخاصة بعملية التخصيب وبرنامج إيران النووي. فضلا عن ذلك مضيق هرمز ورفع الحصار يتم العودة إلى ما قبل الحرب، أي تفتح طهران مضيق هرمز خلال 30 يوما ويرفع الحصار خلال 30 يوما ويكون بالتدريج حتى يعود الأمر إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب خلال 30 يوما. المفاوضات حول البرنامج النووي هي قائمة مع بدء الإعلان عن مذكرة التفاهم ومع قيام الولايات المتحدة الأمريكية ببعض الإجراءات ضمن بناء الثقة التي تتحدث عنها طهران في هذه المفاوضات. يقول الرئيس مسعود بنزكيان بعجالة إن أي قرار لا بد أن يؤخذ الإذن به من المرشد وبالتنسيق مع مجلس الأمن القومي.
1: أشكرك جزيلا عمر. إذا أنتقل إليك عبد السلام، أو عفوا عبد الرحمن مطر في إسلام أباد. ما لدينا الآن سواء من أكسيوس أو من وسائل إعلام إيرانية، ماذا تقول إسلام أباد بشأن ما تم التوصل إليه؟
3: باكستان حقيقة في هذه المرحلة على الأقل تسعى ربما لإشاعة الإيجابية، ما كتبه وزير الخارجية على منصة إكس وما كتبه أيضا رئيس الوزراء من ترحيبهم وتهنئتهم للجانبين الأمريكي والإيراني، وأيضا من حثهما على الاستمرار في هذه المفاوضات. ورئيس الوزراء ذهب إلى أبعد من ذلك وكتب أيضا بأن باكستان ستأمل وترحب بأن تكون هناك جولة مفاوضات مقبلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في إسلام أباد. وزير الخارجية تحدث عن أن ما حدث يعتبر خطوة جوهرية نحو السلام والاستقرار في الإقليم، لكن الواضح هو أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي في ساعة متأخرة من ليل أمس مع قادة المنطقة وقائد الجيش الباكستاني شارك في هذا الاتصال، الواضح هو أن حتى الآن باكستان تسعى لإشاعة الإيجابية كما ذكرت، لا تتحدث بالمطلق عن أي نوع من أنواع التفاصيل المتعلقة بما جاء في الجانب الأمريكي أو بما يشاع في إيران. باكستان تمتنع وتبتعد عن الخوض في هذه التفاصيل. لابد من التذكير بأن البيان الرسمي الصادر يوم أمس عن زيارة قائد الجيش الباكستاني لإيران تحدث في جانب منها عن أنه هناك تقدم مشجع فيما يتعلق بالعملية التفاوضية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وربما بعد ذلك جاء هذا الاتصال مع الرئيس الأمريكي ليتم البناء على هذا التقدم المشجع الذي ذكره البيان الرسمي الباكستاني. لكن حقيقة باكستان تمتنع عن الخوض في التفاصيل بشكل مطلق وبشكل متعمد حفاظا على دور الوساطة، وحتى لا يبدو وكأنها تميل إلى أي من الجانبين.
1: أشكرك جزيلا عبد الرحمن مطر من إسلام أباد. وأنتقل إلى رام الله مع مدير مكتبنا وليد العمري. وهناك بند على الأقل لافت ويهم إسرائيل بشكل عام، وهو التعهد بعدم مهاجمة واشنطن أو حلفائها لإيران أو حلفائها. هذا بطريقة أو أخرى يقيد يد إسرائيل، كيف ينظر إلى ذلك في تل أبيب؟
4: هذا ما تخشاه إسرائيل بقوة، وتحديدا بما يتعلق بحزب الله في جنوب لبنان. نتنياهو في هذه اللحظات حظر على وزرائه الإدلاء بأي تصريحات حول أو التعقيب على الاتفاق الذي يدور الحديث عنه بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه ينوي كما يبدو أن يبدأ بالتصريح هو وبعد أن يحدد السردية في اجتماع اللجنة اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية هذه الليلة، بعد أن كان الليلة الماضية قد هاتف الرئيس الأمريكي ونقل له التحفظات الإسرائيلية أو القلق الإسرائيلي كما سماه، وهو أن إسرائيل غير مرتاحة لأن هذا الاتفاق

0: وعلى مدار 60 يوما لن يأتي على تفكيك المشروع النووي الإيراني، ولا الحد من المشروع الصاروخي بعيد المدى، ولا على كبح علاقة ودعم إيران لوكلائها، ووكلائها المقصود بهم بالدرجة الأولى حزب الله في لبنان. لكن وعلى الرغم من شح المعلومات الواردة سواء في إسرائيل أو غيرها، إلا أنه بدأ الحديث في إسرائيل عما يصفونه بالحدود الأمنية الجديدة. ووفق ما نقلته وسائل الإعلام ومن بينها القناة 12 عن مصادر عسكرية، فإن الجيش الإسرائيلي قد أنشأ خطوطا على خرائطه العملياتية لتوسيع الحدود الأمنية الإسرائيلية للحفاظ على الوضع الراهن، بمعنى أنه يبقى بعمق 15 كيلومترا في الجنوب اللبناني ضمن هذا الشريط الواسع، وقد أقام به 5 قواعد عسكرية دائمة، وهذا يمتد من جنوبي منطقة صور حتى منطقة سلسلة جبال كريستوباني الممتدة بعمق 12 كيلومترا بين سوريا ولبنان شمالي جبل الشيخ، وأيضا البقاء في منطقة احتلها في الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار تصل مساحتها إلى نحو 400 كيلومترا، وكذلك البقاء في 60% من قطاع غزة أو ما كان يسمى بالخط الأصفر والذي دفعه أكثر نحو البحر، بمعنى أن إسرائيل تريد أن تخرج من كل هذه الحرب، وقد حققت توسيع مساحتها سواء الأمنية أو الراهنة الموجودة. هذه المناطق يريدون أن يبقى فيها الجيش، وهذا يذكرنا بتصريح للرئيس ترامب عشية تنصيبه، حيث قال أن انظروا إلى الخارطة، إسرائيل ضيقة جدا بينما إيران ضخمة جدا، ولذلك إسرائيل تريد أن تعتبر هذه حدود أمنية. هناك من يقول أن ذلك سيستمر إلى حين يتم تفكيك وتجريد حزب الله من أسلحته ونزع سلاح حركة حماس أيضا، وأنها لن تغادر هذه المناطق التي دمرتها بالكامل بالمناسبة دون أن تحقق ذلك. لكن إسرائيل لديها قلق، وتصف الاتفاق بما استنادا لما قد رشح عنه بأنه سيء لها، خاصة وأنه لم يأتي على إنهاء الملف النووي وهو أكثر ما كان يقلقها، وأيضا على وضع حد لما تسميهم بوكلاء إيران أو شنهم هجمات عليها، وتريد لجيشها في لبنان أن يتمتع بحق الدفاع عن نفسه حسب تعبيرها.
1: أشكرك جزيلا وليد على هذه التفاصيل، وطبعا الشكر موصول لكل مراسلينا، ونتابع الحوار كالمعتاد هنا في الاستوديو مع ضيوفنا السفير جو هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي، كذلك أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، والدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. أهلا بالجميع. دكتور حسن، أريد أن أبدأ من النقطة التي ختم بها وليد، وهو موضوع الوكلاء والحلفاء الذي تم الإشارة إليه في هذا الاتفاق بعدم مهاجمة الحلفاء. أليس هذا بحد ذاته في جوهره اعتراف أمريكي بمحور إيران؟ هل هذا يعني ربما أخطر ما في هذه المذكرة؟
2: أنا بتقديري هو ليس فقط أخطر ما في المذكرة، أنا بتقديري أنه هو ربط بين الساحات. يعني إذا كانت السياسة الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر تنص على الفصل بين الساحات، دخول إيران إلى هذا أو مهاجمة إيران هو أدى إلى ربط هذه الساحات كلها، ولها مركز واحد الذي هو إيران. الآن يطلب من إيران أن تضبط الوكلاء، بمعنى أنهم حلفاء، بمعنى أن إيران هي اللاعب الذي سيكون له كلمة مسموعة في قادم الأيام في السياسة الإقليمية، وهذا ربما لا ينسحب فقط على العلاقة مع إسرائيل، ربما ينسحب أيضا على العلاقة مع الإقليم العربي بشكل عام. فكما قلت أنا في السابق أنه إيران ستظهر أقوى سياسيا إذا انتهت طبعا هذه المعركة بهذا الشكل، إلا إذا طبعا صار في عودة إلى الحرب وإسقاط نظام، هذا موضوع مختلف تماما.
1: طيب، وفي هذا الإطار سفير هود، يعني هل تعهد واشنطن بحماية حلفاء طهران فعليا دون أن تسميهم، هل تدرك بذلك أن إسرائيل ربما تكون الخاسر الأكبر هنا وهي حليفها الأهم؟ يعني تغيير جذري إذا أردنا أن نقرأه كذلك.
3: واضح أن هدف إسرائيل من خلال هذه الحرب لم يتم تحقيقه، لكن على أي حال أعتقد أن هذه المرة الأولى التي ستعترف بها الحكومة الإيرانية على سيطرتها رسميا على الوكلاء، رغم أنني متأكد أنهم سيفسرونها بنفس الطريقة التي سيفسر بها الرئيس ترامب علاقته أو علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل، والتي إنه علاقة تأثير وعلاقة تقاسم الأهداف والمشاركة في الأهداف، لكنها ليست من الناحية القانونية علاقة سيطرة. إذن كما رأيتم مع ما يسمى بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، إسرائيل ستفعل ما تشعر أنه ضروري لها بغض النظر عما تقوله الحكومة الأمريكية، والأمر ينطبق على وكلاء إيران. نأمل أن يكون هناك تخفيف للتصعيد، لكن نعتقد أنه سيكون هناك وقف كامل للأعمال العدائية بشكل كامل في المنطقة.
1: وهذا يعني أريد أن أبقى في هذه النقطة في الواقع، لأنها نقطة جدا مهمة في هذا الاتفاق دكتورة الصادقي. إذا كان هذا الاتفاق فعليا يحمي حلفاء إيران ويوقف الضغط العسكري عليها، فما الذي يمنع إيران بعد انتهاء مدة الاتفاق أن تعود إلى نقطة البداية، بل وتعود بورقة أقوى هذه المرة، لأنها تعود أنها التزمت بالاتفاق وأنها تطالب الآن بثمن أكبر؟
3: أعتقد أنه بالنسبة لإيران أن تستمر بدعم حلفائها في أنحاء المنطقة، وهذا بالضبط ما كانت تفعله إيران، وهذا ما يتوقعه حلفاؤها منها. لكننا لا أعتقد أن نعرف علاقة أمريكا بإسرائيل وعلاقة أمريكا بدول مجلس دول الخليج الفارسي كعلاقة إيران بحلفائها. إذا كنا نعتبر كلا الطرفين حلفاء، إذن يجب أن نعرف علاقة إيران بحزب الله بنفس الإطار، وهو إطار الحلفاء، والحلفاء يفترض أن يدافع بعضهم عن البعض الآخر في حالة التهديد، وإيران توضح هذا تماما. أنا أعلم أن إيران وكل العالم يعرف والمنطقة تعرف أن إسرائيل لا تحترم أي اتفاقات ولا أي اتفاق إطلاق نار، لها تاريخ طويل في انتهاك هذه الانتخابات. هل هذا سيعني إلى علاقة مع حزب الله مختلفة؟ هذا مسألة ننتظر نرى هناك إذا كان هناك اتفاق وما هي بنوده.
1: أثرت نقطة جدا مهمة، يعني هناك هذا العنصر، وأنت أيضا أثرتها سفير هود في إجابتك، يعني إذا لم تلتزم إسرائيل ما الذي سيكون عليه موقف واشنطن هنا؟ هل سنرى ربما تعامل جديد مع نتنياهو هذه المرة، أم في النهاية سنظل نلف وندور في الحلقة نفسها؟
3: كلا، لا أعتقد أن الأمر سيكون بنفس الدائرة
1: بدون أي فارق.
3: دونالد ترامب قد يجري مكالمة هاتفية، وكما قلت من قبل، لماذا لا تتراجع، لماذا لا تخفف قليلا؟ لكن أعتقد أن أي رئيس أمريكي سيقول لأي رئيس وزراء إسرائيلي لا تلاقي حزب الله ولا تلاقي حماس، هذا لن يحدث. إذن السؤال هنا هي درجة وتفاوت الأمر، والأمر ينطبق على طهران. هم لن يفككوا كتائب سيد الشهداء في العراق أو كتاب حزب الله، ولن يتوقف عن دعم الحوثيين، وقالوا ذلك عدة مرات، ليس فقط الضيوف هنا ولكن أيضا الضيوف الذين شاركون، هم قالوا لن نتخلى عن دعم ما يسمى بالمقاومة. للأسف ما قد نراه في السنوات القادمة أن يكون هناك سلام بارد بين الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج في المنطقة، ولكن ربما نمو مقاومة تتزايد داخل إيران كما كان في العراق وفي لبنان واليمن وسوريا.
1: يعني في الواقع دكتور حسن، ونحن نسمع هذه الآراء طبعاً كل المية تكذب الغطاس كما يقولون، أمامنا فترة وستحسمها يحسمها الميدان.

0: ويحسمها الالتزام كذلك. ولكن ما هو السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن نتوقعه هنا؟ ورغم أننا نتحدث عن جو تفاؤل، ولكن يبقى التفاؤل دائما حذر.
1: السيناريو الأسوأ هو دور إسرائيل as a spoiler، بمعنى مخرب. يعني إذا إسرائيل قررت أن تعمل بشكل منفرد عن الولايات المتحدة الأمريكية لأنه مصالح نتنياهو السياسية ومصالح الائتلاف اليمين هو لإدامة الحرب مع حزب الله، وإذا ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها غير قادرة على ضبط الحليف الذي دخلت معه في هذه المعركة، أنا بتقديري هذا سيجعل إيران تتخلى عن جزء من التزاماتها، لأنه كما شفنا احنا انه في جزء انه التزام بحالة الحرب او الحرب في بين إسرائيل وحزب الله يجب ان تنتهي كجزء من الاتفاق. اي خلل في هذا الموضوع هذا سيعطي إيران ذخيرة اكثر للقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية ولكن غير جادة ولا يمكن الوثوق بها.
0: طيب، وهذا هو جوهر يعني السؤال، يعني هل ترامب والولايات المتحدة كلها تستطيع أن تغامر مثل هذه المغامرة، خصوصا وأن سمعتها في الفترة الأخيرة تضررت بشكل كبير، خصوصا فيما يتعلق بمصداقيتها خلال هذه الحرب؟
1: ليلى، في ثلاث مسائل يجب أن نفهمها جيدا في المنطقة. الآن أنا أحكي عن public perception، الانطباع العام، أن الولايات المتحدة فقدت المصداقية، وهي قوة لا يخشاها أحد ولا يحترمها أحد في هذا الإقليم. يعني في مشكلة يعني، فبالتالي إذا لم تفهم الولايات المتحدة بأنه عليها أن تستعيد مصداقيتها في هذه المنطقة، وهو جهد حتى حاول جورج بوش من خلال تعيين كارين هيوز بال2006 من أجل استعادة صورة الولايات المتحدة الأمريكية وفشلت في ذلك، لأن السياسات الأمريكية التي تحابي إسرائيل هي التي تخلق هذا الانطباع السيء عنها في هذه المنطقة. أنا مرة أخرى أنا أعتقد أن إسرائيل ستحاول أن تلعب دور سبويلر، لكن نتنياهو يعرف جيدا بأنه بقاؤه في الحكم، بأنه بلده الآن غير قادرة على أن تستمر في هذه المعارك اللامنتهية من دون دعم أمريكي اقتصادي سياسي وأيضا عسكري. فبالتالي على الأرجح أن ينضبط ويلعب بالخطوط المسموح له مع حزب الله في حال.
0: سفير هود، هل ترغب في التعليق على هذه النقطة، خصوصا أننا يعني نتحدث عن ظروف تتغير؟ يعني قلت أن لا تتوقع أن ترى سيناريو الرئيس الأمريكي يمكن أن يقول لا أو يضغط بشكل أساسي، ولكن ألم يتغير شيء خلال هذه الحرب؟
2: هناك الكثير من الديناميكيات التي تتغير وتتطور داخل الولايات المتحدة. عندما نسمع معلقين يتحدثون عن الكيفية التي اللوبي الإسرائيلي لديه سيطرة كاملة على النظام السياسي الأمريكي، هذا يعني أنهم لم يزوروا الولايات المتحدة في العامين الماضيين، لأن الكثير من الأمور قد تغيرت داخل الحزب الديمقراطي وداخل حزب الجمهور، إضافة إلى المجتمع الأمريكي. إذا هناك تغييرات، هناك ديناميكيات تتغير في العلاقة بين أمريكا وإسرائيل، ولكن وفي نفس الوقت الولايات المتحدة ستبقى دائما تدعم أمن إسرائيل، ولو أن حزب الله يهدد ذلك الأمن فأن الولايات المتحدة ستدعم إجراءات ضد حزب الله.
0: نعم، يعني فقط أريد أن أعود إليك في نقطة أن هناك أشياء تغيرت في واشنطن، وأعتقد أن يعني كثيرين زاروا الولايات المتحدة خلال السنتين الماضيتين وتابعوا، ولا تحتاج أن تزور، يعني تستطيع أن تتابع عبر الأثير وعبر المنصات التواصل الاجتماعي لتدرك أن هناك شيء تغير، ولكن هل هو كافي لإحداث والترجمة سياسيا؟ هذا لم نراه حتى الآن، ولا أدري الفترة الزمنية التي، لا أدري، ترغب في التعليق دكتور حسن في هذه؟
1: أنا التغيير الذي طرأ في الولايات المتحدة هو جينريشنال. الآن في عندنا ما يسمى
0: جيل، يحتاج إلى جيل.
1: الآن الجين زي في الولايات المتحدة الأمريكية هو نفسه الذي قاد الحراك الجامعي ضد الإبادة في غزة. هذا بالعشر سنوات أو العشرين سنة القادمة قد يكون في مواقع اتخاذ قرار، ومهم جداً أن الولايات المتحدة ليس كيان ثابت جامد، وإنما مجتمع حيوي متحرك وتتغير أولوياته، وبخاصة وأن صورة إسرائيل الآن في الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت صورة العبء أكثر من كونها الذخر بالمعنى الاستراتيجي.
0: وطهران طبعا في قلب هذه المعالجة، معادلة في قلب رسم هذه الصورة دكتورة صادقي، إلى أي حد ترين أن هذا الموقف يستثمر فعليا في إيران؟

0: لصالح حصول على تنازلات وربما رسم دور جديد لإيران في المنطقة؟
1: إيران تفهم أن هذا التغيير في الديناميكيات داخل الولايات المتحدة كما أشار إليه السفير، وكذلك إنه تغيير جيلي لأن العالم برمته راقب حرب الإبادة على مدى سنتين، وصورة الولايات المتحدة تراجعت وتضعضعت أكثر، ومشاعر العداء ضد الولايات المتحدة تصاعدت في المنطقة، وهذا يجعل من صورة إيران أكثر شعبية في اتجاه دفع باتجاه تحقيق.
0: ولكن لا يمكن أن يعني أن نتحدث عن صورة أكثر يعني إيجابية في وقت يعني نتحدث فيه عن أضرار كبيرة لحقت بهذه الدول الإقليمية. هذه العلاقة يعني هل تستطيع إيران وهل تستطيع هذه الدول من وجهة نظرك أن تتجاوزها بسرعة كافية لتحقق لإيران هذا الدور الذي تتحدثين عنه؟
1: أعتقد أن شعوب المنطقة تفهم موقف الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي تفهم أيضا أن ما استهدفته إيران هو من حيث الأساس موجودات وقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة. إذا علينا أن نستعيد العلاقة بيننا وبين دول المنطقة، هذا سيكون في فائدة ومصلحة الجميع. وأيضا هناك تفهم من مناطق من شعوب المنطقة بأن القواعد الأمريكية وجودها مؤثر من حيث هذا التأثير السلبي، ووجودها يزيد من عدم قدرة بلدان المنطقة على الالتئام سوية وتحقيق مصالحها سوية.
0: وهنا دكتور حسن أعود إليك بهذه النقطة، يعني الموقف الإقليمي وما يمكن أن نشهده من تغييرات، خصوصا أننا خلال الفترة الماضية يعني شاهدنا تغير كبير، استياء، غضب، وفي المقابل وساطة ومحاولة رأب الصدى.
2: يعني الوساطة هي عمل يعود بالفائدة على جميع الدول بما فيها إيران وأيضا دول الخليج على وجه التحديد، لكن أيضا أنا بتقديري أن المقولات الإيرانية بأنها استهداف دول الخليج والأردن هو كان فقط استهداف للقواعد العسكرية الأمريكية هو يعني لا يتسق مع ما جرى بالفعل، وأحدث شرخا وأحدث فجوة في الثقة بين الطرفين. أنا بتقديري أن إيران هي يعني تصرفت كالغريق لا يخشى البلل، وبالتالي كانت تضرب كل ما يمكن أن تضربه، ضربت منشآت في الطاقة، منشآت مدنية في الإمارات وفي قطر أيضا، وأيضا استهدفت مواقع عسكرية اللي هي القواعد العسكرية الأمريكية. أنا أفهم بأنه إيران كانت تخوض حرب وجودية، لكن أنا لا أفهم أيضا فكرة توزيع الألم ودفع الخليج على دفع ثمن إيجاد علاقات وجود علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هذا ينسجم مع الاستراتيجية الإيرانية القائمة على طرد القواعد الأمريكية في المنطقة لخلق نظام على أنقاض، نظام إقليمي على أنقاض الوجود الأمريكي. هذا هدف إيراني بعيد المدى، فبالتالي أنا بتقديري أن إيران عليها أن تقوم بما يلزم من أجل استعادة الثقة مع هذه الدول والبدء في نظام جديد، وعلى هذه الدول أيضا أن تجد نظام إقليمي أمني مع تسخير الموارد وإيجاد أيضا الأطر التي يمكن لها أن تدافع وترفع من كلفة الاعتداء عليها في قادم الأيام، وبخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تدافع كما كان يتصور البعض بأن الولايات المتحدة لديها قوة الردع، وكان في عندنا في منطقة الخليج ما يسمى بالإكستندن ديترانس اللي هو الردع الممتد، يعني أن إيران تخشى الولايات المتحدة الأمريكية فبالتالي تخشى دول الخليج لأنها متحالفة مع الولايات المتحدة. هذه المقولة سقطت في هذه الحرب، فبالتالي هذه الدول أنا بتقديري ستعيد النظر،
0: وكما قلت في قلب كل هذا كلمة واحدة هي الثقة. نعم. وهذا ما سيتضح خلال الأيام المقبلة إلى أي حد سيتم تحدي واختبار هذه المفردة. أشكركم جميعا، دكتور حسن براري، السفير جوي هود، والدكتورة ستاري صادقي، شكرا جزيلا لكم. ونتابع الآن صور نشرها حزب الله وقال إنها لاستهداف آلية إسرائيلية في بلدة حداثة جنوبي لبنان الأربعاء الماضي.

0: إذن هذه صور نشرها حزب الله لآلية إسرائيلية استهدفت في بلدة حداثة في جنوب لبنان الأربعاء الماضي. سنبقى نتابع التداعيات والتطورات الميدانية والسياسية من لبنان في نافذة خاصة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مع الزميل عبد السلام محمد. تفضل عبد السلام.
1: شكرا لك ليلى، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. نتابع فيها تداعيات وانعكاسات ما تم الإعلان عنه عن طريق أكسيوس عن مشروع مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الجانب اللبناني يترقب هذا المشهد من زوايا عدة. أكسيوس كانت قد نقلت أن هذا المشروع، مشروع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، يوضح أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله ستنتهي. ونقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الاتفاق يسمح لإسرائيل باتخاذ إجراءات في لبنان إذا حاول حزب الله إعادة تسليح نفسه. بالأمس بحسب حزب الله، تلقى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، أكد فيها أن الورقة المقدمة من قبل إيران للوسيط الباكستاني تشمل وقف إطلاق النار على كل الجبهات وعلى رأسها لبنان. وكان هناك تصريح للنائب عن حزب الله حسن فضل الله، قال إن إيران إلى جانبنا وتعلق الاتفاق مع واشنطن على إيقاف الحرب على لبنان. وأضاف النائب عن حزب الله حسن فضل الله، لن تقف الحرب فقط في إيران وإنما في كل المنطقة وخصوصا في لبنان. تأتي هذه الأخبار في ظل تصعيد إسرائيلي مستمر على مناطق في جنوب لبنان واستهداف بالمقابل من حزب الله لمواقع تمركز جنود وآليات الجيش الإسرائيلي. نتابع المشهد أولا ميدانيا مع مراسلة الجزيرة كارمن جوخادر، تنضم إلينا الآن من إبل السقي في جنوب لبنان. أهلا بك كارمن، ما الذي يرصد في الساعات الأخيرة؟
2: عبد السلام، الغارات الإسرائيلية لا تتوقف على جنوب لبنان، آخرها باتجاه الغندوري في قضاء بنت جبيل، ولكن كان لقضاء النبطي حصة كبيرة من هذه الغارات منذ ليل أمس وحتى هذه اللحظة. وقبل قليل كانت الغارات من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمسيرات تطلق صواريخها باتجاه كانتول أو حروف أو حتى مدينة النبطي وعرب صليم. كل هذه البلدات استهدفت بغارات إسرائيلية، ولكن بدوره حزب الله يقول إنه يستهدف تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف باتجاه بلدة دير سريان الواقعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. خمسة بيانات تتحدث عن استهدافات لتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي، كما أن الدفعات الصاروخية في هذه الأثناء تطلق باتجاه هذه التجمعات في القطاع الشرقي وفي محيط بلدة يحمر الشقيف التي تقع أيضا في قضاء النبطي. يبدو أننا إزاء محاولات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى نهر الليطاني وأيضا للتقدم باتجاه قلعة يحمر الشقيف أو منطقة يحمر الشقيف. هناك تقع قلعة على أعلى التلة، وخلال الأسبوع الماضي كانت هناك محاولة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى تلك النقطة. حزب الله تحدث عن تفجير عبوة ناسفة آنذاك وأحبط المسعى للوصول إلى هذه المنطقة. نترقب ما سيقوله حزب الله، ولكن يبدو أن القطاع الشرقي والبلدات المحتلة تشكل منطلقا لهذه العمليات، ويبدو أنه انطلاقا مما يرصد في الميدان ومن العمليات التي يعلن عنها تباعا، يبدو أننا إزاء تحركات في تلك المنطقة. أيضا حزب الله يقول إنه استهدف تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تيرشاف في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. ونذكر بأننا خلال الأيام الماضية كنا إزاء تحركات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتقدم من رشاف إلى حداثة. والقطاع الغربي أيضا خاصة البياضة كانت قد شهدت عملية باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وفق بيانات حزب الله. أيضا هناك ترقب عبد السلام لما ستحمله الساعات المقبلة لانعكاس هذا الاتفاق أو إمكانية التوصل إلى اتفاق، خاصة أن الأمين العام لحزب الله كان قد تلقى رسالة إيرانية بأن لبنان مشمول بالاتفاق. ولكن أذكر أننا في أبريل الماضي حين كان يعتقد لبنان أنه مشمول بالاتفاق كان المشهد مختلفا، وحصل ما يسمى بالأربعاء الأسود، حيث دخلت المقاتلات الحربية الإسرائيلية ونفذت مجازر في جنوب لبنان وأيضا في العاصمة بيروت.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جخدر مراسلة الجزيرة من إبل السقي في جنوب لبنان. وفي حال ورود أي معلومات جديدة تتعلق بالتصعيد الميداني سنعود إليك في سياق هذه النافذة. شكرا جزيلا لك. ونرحب بضيفينا في الاستوديو، واصف عواض الكاتب والمحلل السياسي، والسيد سعد كيوان الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ مع السيد واصف عواضة، وبخصوص ما يتردد الآن من مذكرة التفاهم، التأكيد الإيراني من قبل عباس عرقجي للسيد نعيم قاسم بأن أن لبنان مشمول في هذا الاتفاق، لكن أكسيوس نقلت أن إسرائيل إذا ما رأت أن حزب الله يعيد تسليح نفسه فإن لها حق التدخل. كيف تقرأ المشهد؟
3: أنا أعتقد أن الأمور ذاهبة باتجاه تثبيت وقف النار في لبنان، لأن الطرفين إيران والولايات المتحدة مضطران للالتزام ببنود الاتفاق، وأحد بنود الاتفاق الرئيسية هي تثبيت وقف النار في لبنان. إيران لا تستطيع أن تلتزم بكامل الاتفاق إلا مع لبنان، لأن الوضع بات محرجا جدا بالنسبة إليها، خاصة من بيئة الحزب التي بدأت بعض يعني المجالس الخاصة تردد بأن إيران تخلت عنها. بكل صراحة أقول الأمور، فلذلك إيران مضطرة إلى الالتزام، وبالتالي يستطيع الرئيس الأمريكي كما نعرف أن يلزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهدئة وبتثبيت وقف النار، خاصة وأن نتنياهو في الفترة الأخيرة فتح جبهة جديدة. إذا كان مضطرا لاستمرار الحرب فهو فتح منذ أسبوع جبهة غزة، وأعتقد أن التصعيد سيطال هذه الجبهة.
1: سيد كيوان، من جهتك تقديرك للموقف؟
4: يعني أنا أولا أعتقد أنه في حال تم التوصل لاتفاق، بعدنا حتى الآن بعدنا في مسودة تفاهم، إذا تم الوصول لاتفاق أعتقد أولا أنه الجانب الإيجابي بالموضوع أنه يمكن إيقاف القتال في لبنان، الحرب في لبنان، هذا الجانب بتقديري الإيجابي، ولكن لدي كثير من الشكوك وعدم القناعة بأنه ممكن أن يتم فعلا من خلال الاتفاق أن يمكن إنهاء هذه الحرب في لبنان. يعني هذه المفارقة لأنها أولا من يقول أنه إسرائيل ممكن أن تلتزم بهذا الاتفاق بما يخص لبنان؟ عم بحكي يعني مع إسرائيل هي معني بالاتفاق معنيها في لبنان وليس في ما يخص إيران. ما يخص إيران هذا أمر آخر له علاقة بمفاوضات مع الولايات المتحدة، ما تقرره وما يقرره ترامب. وإنما ما يخص لبنان، من يقول أنه إسرائيل ستلتزم بهذا الاتفاق؟ واحد. ثانيا أعتقد أنه في حال التزمت إسرائيل يبقى هناك مشكلة أساسية بالنسبة للبنان، أنه هناك يبقى مشكلة داخلية وهي كيفية ضم حزب الله، لأنه في حال تم التزام بهذا الاتفاق فحزب الله عندها سيشعر أنه نفسه أنه منتصرا، وبالتالي من يلزم حزب الله بتسليم سلاحه في الداخل؟ هذا برأيي المعضلة الأساسية التي ستواجه لبنان على المستوى الداخلي، وبالتالي يتحول الأمور إلى مشكلة أخرى.
1: سيد واصف، بالنسبة لحزب الله ما الاتفاق الذي يرونه قابل للتنفيذ؟ بمعنى أنه في الهدنة السابقة كان هناك اختراقات إسرائيلية واغتيالات على مستويات عالية بلغت أكثر من 513 كما يقول حزب الله شهيدا في فترة التزم الحزب فيها بكثير من ضبط النفس كما يقول. هل يتكرر هذا السيناريو أما أن حزب الله يعول أكثر في هذا الاتفاق بناء على المستوى مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟
3: أنا أستطيع أن أؤكد لك بناء على معلومات وبناء على تحليل، حزب الله لن يعيد تجربة 15 شهرا الماضية إذا لم تلتزم

0: تلتزم إسرائيل بوقف النار وتثبيت وقف النار وبالهدوء لن يلتزم حزب الله مطلقا، ستستمر الحرب. ولكن أعود فأقول أن الولايات المتحدة، الإدارة الأمريكية وإيران مضطرتان لإلزام، أو الولايات المتحدة مضطرة لإلزام نتنياهو بالهدوء. بكل الأحوال ماذا يريد حزب الله؟ هو ما يريده ربما اللبنانيون جميعا، الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، عودة الناس خاصة، وأن النزوح بدأ يضغط بشكل أساسي على لبنان وعلى حزب الله وعلى الثنائي الشيعي وعلى كل القوى. فلذلك هنالك 5 بنود أعلن عنها في السابق، ربما يتم برمجة الانسحاب مع البدء بالحوار مع حزب الله حول ما يسمى يعني الدفاع الوطني أو استراتيجية الأمن الوطني، وهذا يعتمد على المفاوضات التي ستجري في واشنطن
1: خصوصا في 29 الاجتماع الأمني. سيد سعد كيوان، الحكومة في ظل هذه الأخبار التي تتوارد الآن، في حال بالفعل الوصول إلى توقيع مذكرة تفاهم ستستمر بحسب أكسيوس لـ2 شهرين، لبنان سيكون مشمولا بها. بالنسبة للحكومة، المسار الذي تم فتحه مع واشنطن يتضمن أيضا وقف إطلاق النار، الانسحاب، عودة النازحين، وإطلاق سراح الأسرى. كيف تتعامل الحكومة مع مسار إسلام أباد في ظل هذا المسار؟
2: يعني ما أمام الحكومة مهمة ليست بالسهلة أبدا، من جهة المفاوضات وكيف ممكن أن تسلك، من جهة أخرى أعود وأؤكد على مسيرة حزب الله، لأن حزب الله أولا بالمقابل إضافة للكالو الزميل، أن حزب الله ليس بإمكانه أن يزايد في مسألة الانسحاب، لأنه هو لازم أن لا ينسى حزب الله أنه هو من ورط لبنان، هو من أتى استجلب الاحتلال الإسرائيلي للبنان هذه المرة، هو الذي تسبب في هذا الأمر لكي يثأر لاغتيال خامنئي، فتح المعركة على أساس حزب الله، وبالتالي ليس بإمكانه أن يقول نحن مع اللبنانيين نريد الانسحاب ويزايد في مسألة الانسحاب، يعني وبالتالي لا يمكن أن يأخذ موقف ضد المفاوضات، هو ضد مفاوضات ليجريها لبنان مع إسرائيل، وبنفس الوقت يغالي في مسألة أنه مطالب بالانسحاب. فهل هو قادر على فرض انسحاب إسرائيل من لبنان بموقفه أو بدعم إيران له؟ يعني ماذا يعني أن يؤيده، أن يصل بالأمس رسالة من العرقجي إلى الشيخ نعيم يقول نحن معكم، ماذا تعني هذا؟ لا يعني شيء بالنسبة لي، يعني موقف فقط، موقف سياسي كلامي لا أكثر وأقل، لأنه في حال استمرت إسرائيل في القتال في لبنان ماذا تعمل إيران؟ تتدخل عسكريا في لبنان؟ ترسل سلاح لحزب الله؟ ماذا يمكن أن تفعل إلا تضغط على المستوى السياسي لا أكثر ولا أقل؟ بالتالي المسألة برأيي تعود في النهاية إلى الموقف الأمريكاني. هناك إذا كان ترامب فعلا مقتنع أو مضغوط أو مضطر أن يتخذ موقف وبالتالي يضغط على إسرائيل بإيقاف إسرائيل، يمكن هذا هو الأمر، وغير ذلك أعتقد أننا سنبقى هنا سيزداد الأمر تعقيدا.
1: إيران تقول، وهي الرسالة مضمونها، بأن الاتفاق سيكون شاملا للبنان، لكن السؤال هنا هل هو فقط هذه ما سيأتي في المذكرة هو وقف إطلاق النار سيد واصف، وبالتالي موضوع الانسحاب، عودة النازحين، ترحل لمسار واشنطن، هل يمكن لطهران أن تضمن هذه البنود في الاتفاق، أم أن الحديث فقط عن وقف الحرب؟
0: أنا أشرت إلى أن قضية النازحين قضية ضاغطة جدا، وهذه القضية يعني يجب أن تكون مترافقة مع واقف إطلاق النار، يعني المناطق التي يمكن العودة إليها سوف يعود إليها النازحون، يعني منطقة صور، منطقة النبطية، مناطق مرج عيون خارج الخط الأصفر. أما الخط الأصفر الذي دمر تماما، يعني منطقة الشريط الحدود التي دمرت تماما، فلا أعتقد أن أحدا سيعود إليها في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وهذه ستخضع للمفاوضات، مفاوضات واشنطن. أريد هنا أن أشير إلى مسألة في غاية الأهمية. صحيح أن حزب الله والثنائي الشيعي وبعض القوى الإسلامية ضد المفاوضات المباشرة، ولكن أنا أقول بكل صراحة إذا أدت هذه المفاوضات المباشرة إلى الانسحاب الإسرائيلي وإلى برمجته وإلى عودة النازحين وإلى تحقيق ما يطالب به، فلن يرفض لا حزب الله ولا الثنائي الشيعي ولا كل القوى اللبنانية سترفض ذلك.
1: إذن برأيك سيد سعد المساران يكملان بعضهما، إذا ما أتت إيران بوقف لجبهة لبنان تبقى الخطوات التالية البنود الأربعة الأخرى بيد الحكومة في مسار واشنطن، هل تضمن ذلك الحكومة؟
2: في حال حصل أولا الشرط الأساسي وقف اطلاق نار ومن ثم الانسحاب إذا كان متدرج حتى ماشي،
1: بس لأنه يكون هناك لا تلازم بين وقف اطلاق النار والانسحاب. الجانب الإسرائيلي هل سينسحب؟ هذا سؤال مطروح.
2: يعني في حال حصل وقف اطلاق نار وهذا أساسي للجميع، حتى للحكومة اللبنانية والأطراف الأخرى وحتى لحزب الله، على ما يعني أنا موافق مع هذا وجهة النظر، عندها تصبح الأمور أسهل من محل الضغط على إسرائيل بالانسحاب المتدرج، لأنه يعني تصبح الأمور تختلف عن ما أنك تقاتل تحت النار وبدك تفاوض لمسألة.
1: يصبح موقف الحكومة أمام واشنطن في اجتماع 29 من الشهر الجاري أقوى؟
2: موقف الحكومة أكيد يصبح أقوى في حال تفاوض أنت من منطلق ليس وقف يعني تحت النار، وانما تفاوض موقع قوي على الاقل قوي يعني رمزيا انك تطالب بالانسحاب من اراضيك يعني. هذا هو
1: انت اشرت الى موضوع طالما تم تحقيق البنود، فحتى مع رفض التوجه التفاوض المباشر فان حزب الله سيرغب في ذلك باعتبار انه مطلب اساسي، فما الدعم الذي يمكن ان يقدم وتحديدا من السيد نبيه بري؟
0: أنا عندي وجهة نظر، يعني أنا أعتقد أن مفاوضات واشنطن لن تؤدي إلى يعني بين الحكومة اللبنانية وبين إسرائيل لن تؤدي إلى المطلوب. سوف يعود الأمريكيون إلى مفاوضة حزب الله عبر الرئيس نبيه بري على الرغم من العقوبات والرسالة التي وجهت إليه. الأمريكيون دائما يعني يقال عنهم أنهم براغماتيون. الطرف الأساسي في هذه المعركة في ليس الحكومة اللبنانية، الطرف الأساسي هو حزب الله، هو الذي يقاتل، فلا بد من الحديث معه، والحديث متوفر عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يستطيع أن ينقل ويقدم الصورة.
1: إذا ما ربط الجانب الإسرائيلي في اجتماعات 29 من الشهر الانسحاب بتقدم في تسلح حزب الله وحصر سلاح حزب الله، ما المخرج؟
0: إذا كان هنالك نوع من الجدولة للانسحاب مضمونة، ليس عند حزب الله مشكلة أن يجلس مع الحكومة اللبنانية ويبدأ الحوار، وهو عين النائب حسن فضل الله للحوار مع رئيس الجمهورية في هذا المجال. ولكن ما دام هنالك جندي إسرائيلي واحد على الأراضي اللبنانية، لا أعتقد أن حزب الله سيوافق على نزع سلاحه.
1: نعم سيد سعد، كيف يمكن تفكيك هذا الإشكال في واشنطن لاحقا؟ مسألة أيهما أول، نتحدث عن سحب السلاح، تجميد السلاح، المصطلح الإسرائيلي الأمريكي نزع السلاح قبل الانسحاب، بعد الانسحاب كيف يمكن أن يكون على أجندة الوفد المفاوض اللبناني؟
2: يعني بدون شك أنه هذه مشكلة يعني شائكة، مسألة يعني ربط الانسحاب بالسلاح، ولكن أنا أعتقد أنه مسألة الانسحاب مشكلة أساسية، لأنها هي تعني كل لبنان، كل لبنانيين أولا. ثانيا يعني في حال أيضا كمان بالمقابل حزب الله لا يمكن أن يستمر في المزايدة، في مثل ما قلت في البداية أنه حزب الله هو من ورط لبنان وهو استجلب الاحتلال الإسرائيلي للبنان، وبالتالي لا يمكن أن يلعب هذه الورقة على المستويين، من جهة يقبل ما
1: عليه أن يقدم تنازلات،
2: يقبل ما يمكن أن يحصل عليه، يحصل عليه لبنان بالمفاوضات يقبل به، وبنفس الوقت يلعب ورقة أنه ضد المفاوضات، لا يمكن أن يمارس هذه اللعبة يستمر فيها حزب الله. ولكن أكيد أعتقد أنه وقف اطلاق نار بتقديري هو أساسي لكي تستمر عملية المفاوضات، وبالتالي تؤدي إلى انسحاب وتضغط على حزب الله لكي يسلم بتسليم سلاحه، لأنه عدم تسليم السلاح مقابل هذه مشكلة كبيرة، لأنه يعني مشكلة داخلية ليست فقط خارجية، المطلب داخلي وقبل ما يكون مطلب خارجي.
1: سيد واصل،
0: أنا في الحقيقة لا أحب الحديث عن انتصارات، ولكن حزب الله لا يعتبر نفسه مهزوما إذا توقفت الحرب الآن، مثل ما هي إيران. ولذلك لن يقدم حزب الله تنازلات مقابل لا شيء، لن يقبل حتى ببحث مسألة نزع سلاحه طالما الاحتلال الإسرائيلي موجود، وهذا أمر منطقي جدا. يعني أنه لذلك قلت أن المفاوضات في واشنطن هي التي ستكشف الوجه الحقيقي للمرحلة المقبلة.
1: لا ينبغي تقديم تنازلات، لأنه إذا كان الأمر مرتبط بنقاش سلاح حزب الله في واشنطن والحكومة تريد أن تخرج بنتائج في هذا الإطار، مرتبطا بدرجة أساسية بالموقف الإسرائيلي وانسحابه وجدولة الانسحاب، ألا يمكن أن يقدم الحزب تنازلات في هذه المرحلة للحديث صحيح عن سلاحه؟
0: ما أعتقد ذلك. أنا
1: كيف
0: أعتقد
1: يمكن أن يكون ذلك؟
0: خاصة أنه إذا حصل تفاهم حقيقي ومصالحة حقيقية بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية ستسهل الأمور علينا كثيرا في لبنان، لأن القضية في اعتقادي يعني لم تعد قضية لبنان أو قضية المقاومة في لبنان مرتبطة إلى حد كبير بالواقع الفلسطيني أو بالواقع الإيراني أو أو أو إلى آخره. لبنان أمام مرحلة جديدة سيكون هي مرحلة عودة، مرحلة إعمار، وهذه قد تأخذ سنوات. لذلك 60 يوما المقبلة بعد توقيع الاتفاق مهمة جدا للبنان ولإيران.
1: شكرا جزيلا لكما، واصف عواض الكاتب والمحلل السياسي، والسيد سعد كيوان الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النافذة، نعود مجددا إلى الدوحة مع ليلى.
3: عبد السلام أشكرك وأشكر ضيفيك الكريمين، ونتابع معكم هنا من الدوحة وننتقل إلى التطورات في قطاع غزة، حيث قالت مصادر طبية إن 3 فلسطينيين استشهدوا فجر اليوم في غارة إسرائيلية على شقة سكنية غربي مخيم النصيرات. تزامن ذلك مع عمليات نسف كبيرة نفذتها قوات الاحتلال في مناطق عدة على جانبي الخط الأصفر في قطاع غزة، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرق ووسط قطاع غزة بعدة قذائف. تنضم الآن إلينا من مدينة غزة مراسلتنا نور خالد. إذا نور، في الوقت الذي تركز فيه الأوساط السياسية على ما يجري بشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية، هناك سؤال مشروع الآن، كيف سيتأثر قطاع غزة بمثل هذا التفاهم، وإلى أي مدى يمكن توقع شيء مختلف خلال الأيام القادمة والأشهر القادمة؟ نور تفضل، دعينا في صورة المشهد.
4: ليلى، قطاع غزة معزول ومنفصل تماما عن المشهد العالمي إذ يستفرد فيه الاحتلال، وخصوصا في الآونة الأخيرة قطاع غزة يشهد تصعيد خطير جدا، يشهد حرب على أرض الواقع، لكن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بلا أي رادع في هذه الفترة، يصعد بشكل كبير من وتيرة الاستهدافات. 3 فلسطينيين استشهدوا ليلة أمس بقصف إسرائيلي على منزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة دون أي إنذار لسكان هذا البيت. استشهد الرجل وزوجته وطفلته الرضيعة، وأيضا دمر الاحتلال الإسرائيلي مربع سكني كامل في دير البلح، عفوا الشهداء هم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هذا وتيرة الاستهدافات عاد إليها الاحتلال الإسرائيلي وبقوة هذه الفترة، إذ أصبح يحذر مربع سكني كامل ويقوم بتدميره بشكل كبير. هذه الاستهدافات أصبحت خطيرة على الشعب وعلى المجتمع الغزي، إذ يعيد الاحتلال الإسرائيلي استهدافه لما تبقى من منازل المواطنين ويدمرها، وينتج عن ذلك إما شهداء أو إصابات، 11 شهيدا منذ أمس ليلة. الواقع في قطاع غزة يشهد حالة متأهبة، والاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بأي اتفاق لوقف إطلاق النار، ينتهك هذا الاتفاق، اتفاق 10 من أكتوبر عام 2025، إذ قارب عدد الشهداء على 1000 شهيد وأكثر من 2500 إصابة في قطاع غزة، وهذا فقط بعد وقف إطلاق النار. عملية الانتهاء الجهات تتوزع بين قصف منازل المواطنين، إطلاق نار بشكل مباشر من قبل الآليات العسكرية على منازل وخيام المواطنين والأطفال الذين يتجولون في الشارع، عدا عن التحليق المستمر لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في الأجواء، وأيضا هناك استهداف أيضا من الزوارق الحربية، وهناك قصف مدفعي على المناطق والأحياء الشرقية لمدينة غزة، قصف لعدد من المركبات المدنية، تصعيد في المناطق التي يصنفها على أنها آمنة. فالواقع في قطاع غزة هو عبارة عن حالة حرب، لكن ليس بإعلان

0: التصعيد، إذ أنه قال بأن حركة حماس لم تلتزم بالاتفاق، واعتبرت حركة حماس أنه تحريض الاحتلال وإعطائه دافع لمزيد من الاستهدافات وإعطائه الضوء الأخضر. وأيضا تحدث الناطق باسم حركة حماس أنه هذه مسؤولية أيضا الوسطاء، إذ أنهم اعتبرت أن هذا استهتار بالوسطاء وهذا التصعيد المتواصل بدون نعم. أي رادع لقطاع غزة يحمل كافة الجهات الدولية شكراً. لأن الاحتلال الإسرائيلي أصبحت استهدافاته واسعة
1: نعم.
0: وأيضا
1: شكراً.
0: دفعه
1: شكراً
0: للخط الأصفر
1: أشكرك باستمرار أشكرك واقع. جزيلا نور رأس الساعة، وأترككم مع مريم بالعالية.
2: ليلى شكرا لك، مستمرون معكم في هذه التغطية لآخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم التفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي، وإنهم بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها للإعلان عنها قريبا. وأضاف أنه أجرى اتصالا جيدا مع قادة ومسؤولين في السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي بنيودلهي، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن تقدما أحرز بشأن الخطوط العريضة التي قد تحل أزمة مضيق هرمز، وألمح إلى احتمال أن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات المقبلة بشأن مضيق هرمز. في السياق ذاته نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن البيت الأبيض يأمل تسوية الخلافات النهائية خلال الساعات القادمة والإعلان عن الاتفاق اليوم الأحد. وأضاف مسؤول أمريكي أن الاتفاق ينص على تمديد فترة وقف إطلاق النار 60 يوما يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. كما قال المسؤول الأمريكي لأكسيوس إن المسودة تتضمن التزامات من إيران بعدم السعي مطلقا لامتلاك أسلحة نووية. وبخصوص الجبهة الإسرائيلية اللبنانية، تنص مسودة الاتفاق بحسب المسؤول الأمريكي على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله. في الأثناء أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو تحدث مع ترامب بخصوص الاتفاق مع إيران، وسيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء المصغر مساء اليوم. وفي التطورات الميدانية بجنوب لبنان تستمر الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة. من جهته قال حزب الله إنه استهدف تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في محيط نهر دير سريان وبلدة رشاف جنوبية لبنان. نتابع التفاصيل مع مراسلنا من واشنطن مراد هاشم. مراد، ربما مع مرور ساعات هذا اليوم سيتضح المزيد بخصوص ما يجري الاتفاق عليه وموعد الإعلان نهائيا عن هذا الاتفاق، ما الذي تبلور حتى الآن حسب التصريحات الأخيرة؟
3: بالفعل مريم، وهناك ترقب للساعات المقبلة، والرئيس ترامب من المتوقع أن يواصل اتصالاته وكذلك مشاوراته مع فريقه في مجلس الأمن القومي، وذلك مع استمرار المفاوضات مع الجانب الإيراني عبر الوسطاء وتحديدا الوسيط الباكستاني لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم من أجل السلام، كما قال أو كما سماها الرئيس دونالد ترامب. وزير الخارجية ماركو روبيو قبل نحو 3 ساعات كان يتحدث بلغة متفائلة وعن إمكانية الإعلان قريبا عن اتفاق ينهي أزمة مضيق هرمز كما قال. في المجمل تفاصيل هذه المذكرة نشرت بشكل مفصل في موقع أكسيوس، ولكن كانت هناك قبل ذلك إشارة من صحيفة نيويورك تايمز التي نقلت عن مصادر مطلعة عن مسؤولين من أن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب، وأن ذلك كان شرطا أمريكيا دونه كان سوف ينسحب الجانب الأمريكي من هذه المفاوضات، وهو ما تؤكده أيضا ما يؤكده موقع أكسيوس الذي نشر نصا يشير هذا النص لمذكرة التفاهم نقلا عن مسؤول أمريكي إلى أن هذا الاتفاق سيشمل تمديدا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما قابلة للتمديد، فتح مضيق هرمز من قبل إيران، وكذلك إزالة الألغام.

0: بالتوازي مع تقدم إزالة الألغام، ستقوم الولايات المتحدة برفع الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية، وكذلك تقديم أو إصدار إعفاءات تتعلق ببعض شحنات النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأمريكية، ما يتيح لإيران بيعها في السوق العالمي. فيما يتعلق بالبرنامج النووي، هناك تعهد من إيران بعدم امتلاك سلاح نووي إطلاقا، وهو بطبيعة الحال سيكون تعهد مكتوب في إطار هذا الاتفاق. وأيضا الاتفاق على مفاوضات بشأن تعليق تخصيب اليورانيوم، ومفاوضات بشأن إزالة اليورانيوم عالي التخصيب. يذكر الموقع أن إيران التزمت شفهيا عبر الوسطاء للولايات المتحدة فيما يتعلق بنطاق التنازلات التي ستقدمها في إطار هذين المسارين. الولايات المتحدة في المقابل سوف تتفاوض مع إيران بشأن العقوبات وبشأن الأموال المجمدة، وعلى أن يتم تنفيذ الخطوات وفقا بعد إبرام الاتفاق بشكل نهائي. أيضا أخيرا مريم، الاتفاق يؤكد الاستمرار بقاء القوات الأمريكية، لا يوجد نص يشير إلى انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة إلا بعد انتهاء المفاوضات وتوقيع اتفاق نهائي. مريم،
1: لكنه ملزم لإيران بخصوص فتح مضيق هرمز حتى بدون فك هذا الحصار الأمريكي.
0: هي خطوات متقابلة، يعني تعهد إيران هو فتح مضيق هرمز، أيضا بطبيعة الحال أول بند تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، خلالها تتم هذه الخطوات، فتح مضيق هرمز، وهي كلها خطوات تدريجية بطبيعة الحال من جانب إيران وإزالة الألغام. بالتوازي مع ذلك تقوم الولايات المتحدة بإنهاء الحصار، وكذلك إصدار إعفاءات لتمكين إيران من بيع شحنات نفط خاضعة للعقوبات.
1: طبعا ما زلنا نتابع إذن التفاصيل المرتبطة بهذا الاتفاق، ونحن أمام وثيقة جديدة أو مسودة اتفاق أو مذكرة تفاهم، يعني تعددت الأسماء مراد، لكن أين يتقاطع كل ما ورد مع ما ذكر قبل أيام في الولايات المتحدة الأمريكية وجرت تسميته بخطاب النوايا مع إيران؟
0: وهو المقصود الآن، كانت هناك أسماء متعددة، خطاب نوايا أو مذكرة تفاهم أو اتفاق سلام مبدئي. في المجمل كان الحديث يدور حول ورقة واحدة تتضمن بنودا وتتضمن إطارا عاما للقضايا، قضايا المفاوضات، على أن تتم مفاوضات تفصيلية لاحقا. هذه المذكرة تستبق هذه الأطر العامة باتفاقات تتعلق بفتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار، أيضا الإعفاءات فيما يتعلق بقطاع النفط الإيراني. لكن تبقى المسألة أيضا فيما يتعلق ببقية القضايا الجوهرية هي خاضعة للمفاوضات، وإن تحت سقف الالتزامات العامة التي تم التوافق حولها كتابة أو شفهيا أو شفاهة كما أبلغ الوسطاء الولايات المتحدة الأمريكية وفق أكسيوس.
1: شكرا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. ننتقل إلى طهران مع مراسلنا من هناك عمر هواش. عمر، ما ذكره مراد هاشم وفق هذه التسريبات الأولية لما يتضمنه مشروع الاتفاق الجديد، هل هناك تصريحات في إيران تشير إلى ذات الزوايا وذات النقاط؟
2: نعم مريم، دعيني أذكر أولا أن حالة التفاؤل كانت هنا في طهران صباحا عالية جدا، لدرجة أنها أدت إلى تحسن في قيمة العملة الوطنية ولو بنحو بسيط، إضافة إلى انخفاض أسعار الذهب. لكن قبل نحو ساعة جاء ذكر لأن هناك تراجع في حالة التفاؤل التي هي تبقى حذرة بكل الأحوال. لماذا؟ لأن وفق التسريبات التي تنقلها كل من وكالتي أنباء فارس وتسنيم، هناك تراجع في الموقف الأمريكي لما ذكر سابقا في مذكرة التفاهم، لا سيما بخصوص بندين اثنين. البند الأول يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة. كان هناك وفق هذه المصادر في مذكرة التفاهم على أن الولايات المتحدة الأمريكية تلتزم بالإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة خلال 30 يوما من التفاوض وبشكل تدريجي وبشكل

0: حقيقي ومجدول وفق آلية محددة. لكن الآن تقول وكالات الأنباء الإيرانية هذه بأن الولايات المتحدة الأمريكية غيرت موقفها وأنها تسعى عبر الوسطاء إلى إخبار إيران على أن هذا الأمر سوف يتم تأجيله إلى ما بعد 60 يوما، أي بعد الدخول في مفاوضات الاتفاق النووي والقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي. هذا على كل حال هنا يرفض في طهران وفق ما ذكرت هذه الوكالات. أيضا البند الآخر المتعلق برفع العقوبات عن النفط الإيراني، كان أحد البنود التي سربت هذا اليوم بأنه خلال 30 يوما أو طيلة فترة 30 يوم سوف تتمكن طهران بشكل مؤقت من بيع النفط، بيع الغاز وبيع البتروكيماويات وكل مشتقاتها طيلة أيام التفاوض، أيام 30 يوما. لكن الآن تقول الأنباء الإيرانية وفق ما تسربه وكالتا أنباء تسنيم وفارس بأن هناك تراجع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذا الأمر. لماذا تقول الوكالات؟ لأن هذا الأمر سوف يدر على الحكومة الإيرانية خلال الشهر أو خلال 60 يوما مبلغ يقدر بنحو 10 مليارات دولار، وهذا الأمر رفض الآن أمريكيا. وبالتالي نتحدث الآن عن تراجع في منسوب الثقة بالنسبة للتوقيع على مذكرة التفاهم هذه. البنود الأخرى التي جرى تسريبها خلال الساعات الماضية ويبدو أن هناك توافق بين طهران وواشنطن عليها، أحد هذه البنود الأساسية يتعلق برفع الحصار وفتح مضيق هرمز. تقول التفاصيل أن الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت برفع الحصار بشكل تدريجي لمدة 30 يوما، وفي المقابل تقوم طهران بفتح مضيق هرمز أيضا بشكل تدريجي لمدة 30 يوما. يمكن القول مريم أن الإيرانيين حذرون الآن حيال شدة التفاؤل ويؤكدون أنهم مستعدون لكافة الاحتمالات، إما التوقيع على هذه المذكرة أو ربما التصعيد نحو الحرب أو ربما تمديد فترة المفاوضات.
1: شكرا لك عمر هواش من طهران. وننتقل إلى مدير مكتبنا في إسلام أباد عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، ربما إسلام أباد تعرف أكثر من غيرها ما هو المؤكد وما هو غير المؤكد بخصوص بنود هذه المسودة. هل تتحدث عن أمور بعينها؟ يعني عادة هي تتكتم عن تقديم هذه التفاصيل، لكن ربما إشارات يمكن أن تساعدنا في فهم ما يقوله الوسيط في هذه الساعات.
2: بالتأكيد باكستان ما تزال متمسكة بسياسة التعتيم التام عن كل تفاصيل ما يتم بحثه سواء في واشنطن أو في طهران، مع العلم بأن باكستان بالتأكيد على اطلاع كامل وشامل بكل تلك التفاصيل وبكل المواقف، بل إنها على اطلاع حتى ربما بالمسودة الحقيقية المفترض أن يتم التوقيع عليها إن صح التعبير. ما نستطيع فهمه من مجمل الأحداث والتطورات وسياق هذه الأحداث والتطورات بناء على ما كان قد قاله لنا مصادر أكثر من مصدر خلال الأيام الماضية، فإن زيارة قائد الجيش الباكستاني لإيران كانت مرهونة بأن يحقق وزير الداخلية إنجاز ما. وبعد أن تمت بالفعل هذه الزيارة وتم الحديث بشكل إيجابي الآن عن أن هناك تقدم ملحوظ في هذا الإطار، نستطيع أن نفهم بأن العقدة الأساسية كما قال لنا أكثر من مصدر كانت تتمثل تحديدا في موضوع اليورانيوم المخصب. الواضح هو أن هناك تقدما ما في موضوع اليورانيوم المخصب، استطاع قائد الجيش ربما أن يبني على هذا التقدم. تم طرح هذه الأفكار على كل الفرقاء المعنيين. جرى الاتصال في ساعة متأخرة مساء يوم أمس، الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي وقادة المنطقة، وكان من بينهم قائد الجيش الباكستاني. الآن ما تسعى باكستان لعمله وفعله هو محاولة إشاعة جو من الإيجابية. ما كتبه وزير الخارجية على منصة إكس وما كتبه أيضا رئيس الوزراء على منصة إكس، وكلاهما بالمناسبة موجود في الصين، يعطي انطباع بأن هناك أجواء إيجابية. رئيس الوزراء ذهب حتى إلى أبعد من ذلك وقال بأن باكستان متفائلة وتتأمل بأن تعقد جولة تفاوض مقبلة هنا في إسلام أباد بين الطرف الأمريكي والطرف الإيراني. لكن باكستان بالتأكيد أكيد تمتنع عن الخوض في هذه التفاصيل، تتكتم على كل ما يشاع عن مذكرة تفاهم أو إطار مرحلي أو ما إلى ذلك سواء من الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني. ربما تعمل في الخفاء كما يمكن لنا أن نتصور ونتوقع

0: تعمل في الخفاء على الاستمرار في تقريب وجهات النظر، وربما أيضا على صياغة ما يسمى بمذكرة التفاهم أو الإطار المرحلي.
1: شكرا لك عبد الرحمن مطر مدير مكتبنا في إسلام أباد. ننتقل إلى رام الله، معنا من هناك مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، تحت عنوان إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، يرد في مسودة هذا الاتفاق أو ما يسمى الآن بمذكرة التفاهم ما يرتبط بالجبهة اللبنانية الإسرائيلية. في إسرائيل كيف يجري التعاطي مع هذه المسألة؟
2: آخر ما حرر في إسرائيل بهذا الخصوص هو أن مسؤول سياسي كبير يشتبه أنه نتنياهو شخصيا قد أجرى إحاطة لكبار المراسلين السياسيين في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول هذا الاتفاق الانتقالي، وقال لهم بأنه الولايات المتحدة تقوم بتقديم إحاطة منتظمة لإسرائيل حول مذكرة التفاهم بخصوص فتح معبر هرمز وأيضا قضية الدخول إلى مفاوضات حول الاتفاق الدائم في القضايا الخلافية. وحسب هذا المصدر فإن الرئيس ترامب قد تعهد ووعد بأنه ثابت على موقفه بخصوص طلبه في المفاوضات بتفكيك المشروع النووي الإيراني وإخراج اليورانيوم المخصب من إيران، وأنه بدون تحقيق هذين الشرطين لن يوقع هذا الاتفاق النهائي مستقبلا. الأمر الآخر والمتعلق وهو يأتي فيه الرد أيضا على السؤال الذي تفضلت فيه، قال هذا المسؤول للمراسلين السياسيين الكبار بأن إسرائيل الرئيس الوزراء قد أكد على مسامع الرئيس الأمريكي في حديثهما الهاتفي أمس بأن إسرائيل تحتفظ لنفسها بالحق في مواجهة التهديدات على كافة الجبهات بما فيها لبنان، وأن الرئيس الأمريكي قد أيد وأكد له على ذلك. والأمر الثالث بأن الرئيس ترامب عاد وأكد على التزامه بحماية أمن إسرائيل. بالنسبة لجنوب لبنان على وجه الخصوص، وقبل أن تأتي هذه الإحاطة كان هناك أيضا تسريب من قيادات عسكرية وأمنية إسرائيلية، وتم نشره في وسائل الإعلام الإسرائيلية وتحديدا القناة 12 بأن الجيش قد أنشأ خطوطا على خريطة عملياته الأمنية في كافة الجبهات، وبموجب ذلك حدد حدودا أمنية كما يسمونها لإسرائيل، وهي أولا بأنه خلال هذه الفترة تحتفظ إسرائيل بالشريط الذي تحتله في الجنوب اللبناني بعمق 15 كيلو مترا، وأنها تحتفظ بحقها في مواجهة أي تهديد ترصده في هذه المنطقة، وتحتفظ أيضا وتبقى في نحو 400 كيلو متر مربع على الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى إبقاء قواتها على 60% من قطاع غزة. وهو ما معناه أن إسرائيل من وجهة نظرها تبقى تحتفظ بحقها بالدفاع عن نفسها حسب تعبيرها وعن قواتها ومواصلة عملياتها العسكرية بشكل أو بآخر.
1: شكرا لك وليد العمري مدير مكتبنا من رام الله. والتطورات داخل لبنان أيضا تشهد تصعيدا من خلال هذه الغارات الإسرائيلية المستمرة، وأيضا ما تقوله الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات إنذار في مناطق بالجليل الغربي للتحذير من سقوط صواريخ تطلق في سياق رد حزب الله على هذه الاستهدافات الإسرائيلية. ونسأل عن هذا المشهد كارمن جوخدار مراسلاتنا الموجودة في إبل السقي جنوب لبنان. كارمن،
3: مريم، خلال الساعة الماضية كانت الدفعات الصاروخية التي رصدناها متركزة باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وهنا نتحدث ربطا بما أعلنه أيضا حزب الله في سلسلة بيانات عن تصديه واستهدافه لتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دير سريان في القطاع الشرقي كما أشرت، وأيضا غارات مكثفة باتجاه محيط مدينة النبطية ومدينة النبطية النبطي بعينها استهدفها سلاح جو الإسرائيلي يحمر شقيف، شوكين، عرب صليم، كل هذه المنطقة خلال الساعات 24 الماضية. ومنذ صبيحة هذا اليوم تكثفت الاستهدافات الإسرائيلية باتجاهها، بما يدلل على أن هناك حركة من قبل هذه القوات في محاولة جديدة للوصول إلى نهر الليطاني. أيضا حزب الله أعلن عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، وبالتحديد في بلدة إرشاف. هناك كانت خلال الأيام الماضية محاولات للعبور باتجاه والوصول إلى بلدة حداثة، كما أنه أعلن عن استهداف باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي في البياضة بالتحديد. هذه المشهدية التصعيدية لناحية الغارات وأيضا لناحية عمليات حزب الله التي باتت تكبد خسائر بشرية في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي يعلن عنها الجيش الإسرائيلي تباعا، هي مربوطة أيضا بالترقب الذي يشهده لبنان، خاصة لناحية انعكاس هذه المذكرة أو هذا الوقف لإطلاق النار بين طهران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الأمين العام لحزب الله كان قد تلقى خلال الأيام الماضية رسالة من وزير الخارجية الإيراني يؤكد فيها أن طهران لن تتخلى عن حزب الله وأن الاتفاق يشمل لبنان. ولكن هناك تجربة للبنان في هذا الإطار في شهر أبريل الماضي، حين تم التوصل لوقف لإطلاق النار، بادر سلاح الجو الإسرائيلي ونفذ مجازر بما يعرف بالأربعاء الأسود في جنوب لبنان، وأيضا في العاصمة بيروت سقط فيها المئات بين شهداء وجرحى. وأيضا هناك ترقب على مستوى آخر للمسار التفاوضي مع إسرائيل، المسار المباشر والمسار الأمني الذي يفترض أن ينطلق خلال الأسبوع المقبل بين وفود عسكرية لبنانية وإسرائيلية. إذن هناك مساران يعول عليهما لبنان، المسار الأول مرتبط بالاتفاق بين طهران وبين واشنطن، والمسار الآخر لبنان كان قد بدأه في واشنطن في إطار التفاوض المباشر. ولكن في الساعات الأخيرة وفي الساعات 24 الماضية نحن إزاء تصعيد في الميدان.
1: شكرا لك كارمن جوخدار من إبل السقي في جنوب لبنان. نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا من واشنطن بيتر روف، كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك، من طهران مع هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. في الاستوديو نرحب بالدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ونرحب أيضا بالدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي، فيما سينضم إلينا لاحقا من بيروت الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا من رام الله الدكتور إبراهيم ربايعة الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ من بيتر روف في واشنطن، وما يتأكد خلال هذه الساعات قبل وضع ما سمي باللمسات الأخيرة على مسودة الاتفاق، ما هو شكل هذا الاتفاق؟ ما اسمه؟ وما هي بنوده الواضحة؟
4: أتردد هنا. طب عصركم أولا، وأرحب بالجميع موجود معنا في هذه الجلسة. أكره حقيقة أن أتكهن، لقد خضنا هذا المسار وكنا نعتقد أننا في حالة من وقف لإطلاق النار ومسار سيؤدي إلى السلام، وبعد ذلك تعطلت هذه المسارات. لكن أعتقد أن المسألة الأكثر أهمية التي شهدناها في 24 ساعة الماضية هي ما نشره الرئيس الأمريكي، والذي أشار بأن القطريين والسعوديين والمصريين والأتراك وممثلي البحرين والإماراتيين كذلك، كلهم تم التشاور معهم، وهم يعملون مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل صياغة ورقة موقف. وأعتقد كذلك بأنه ما حدث في مرحلة وقف إطلاق النار، كان هناك مسارات، وعندما تم الهجوم على الإمارات من خلال مسيرات من إيران، وكذلك عندما تم السيطرة على سفن في مضيق هرمز، وكذلك أخذ بحارة رهينة بالمضيق، وأن دول الخليج استيقظت على تهديدات وجهتها إيران، الآن هي جزء من الحل بدلا من أن تكون فقط دولا مراقبة لما يجري. وأعتقد حقيقة وإلى أن نرى الورقة أمامنا وحتى ننظر ونتفحص تفاصيلها، سيكون هذا هو أهم تطور حدث في 48 ساعة الماضية.
1: إلى أن نرى الورقة أمامنا، تبقى ربما البنود التي تتداول حتى الآن وفق التصريحات الأمريكية وما تنقله وسائل الإعلام عبارة عن بنود مرتبطة بفترة 60 يوما، والتي خلالها سيحدث كل شيء، فيما تؤجل مواضيع أخرى كالنووي إلى وقت لاحق. في هذا الوقت سيد بيتر روف، وفي بداية الحديث عن مسودة هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم، جرى التفاؤل داخل إيران بخصوصه، لكن حسب مراسلنا نقلت وكالتا فارس وتسنيم ما يشير إلى ربما تراجع في نسبة ذلك التفاؤل بسبب ما اعتبراه تغيرا في الموقف الأمريكي بخصوص مسألة رفع العقوبات عن إيران ومسألة فك تجميد الأرصدة الإيرانية في الخارج. هل هناك ما يشير إلى حدوث ذلك فعلا؟
4: أعتقد أن هناك طيف بالجانب الإيراني هو أنه يعتبرون ذلك فرصة، وذلك من أجل توسيع دائرة التأثير الإيراني بالمنطقة، وليس فقط أخذ هذا المضيق وجعله رهينة وإعلان كذلك أن المضيق هو تحت السيادة الإيرانية من أجل استخدامه على أنه مصدر من مصادر العائدات بالنسبة لإيران، ومن ثم الضغط على دول الخليج من أجل طرد التواجد الأمريكي بهذه الدول حتى تصبح هذه الدول الخليجية تحت تأثير وضغط الإيرانيين. ونرى أن هناك بعض الفصائل التي تدعمها كذلك إيران، وذلك من خلال محاولة ربما إما استخدام بعض الميليشيات، وذلك من أجل إحداث انقلابات في بعض الدول.
1: واضح؟ سيد بيتر روف، أريد أن أسمع من ضيفنا من طهران هادي أفقهي وأسأله تحت أي عناوين يجري تداول موضوع هذا الاتفاق داخل إيران. هل تشبه التصريحات الإيرانية أو التسريبات الإيرانية بخصوصه ما يتداول في الولايات المتحدة الأمريكية؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك ست مريم والمشاهدين والضيوف. في الحقيقة يعني أنا لا أميل إلى هذا التفاؤل وإلى هذه المواقف المشجعة أكثر من الواقع المشهدي الذي نلاحظه، وأكثر من التصريحات المتناقضة والتلاعب ببعض المصطلحات. يعني آخرها كان موضوع فترة 30 يوما، والآن تحولت إلى 60 يوما فيما يتعلق ب رفع الحجر عن بعض الأرصدة الإيرانية، أو فيما يتعلق بتصريح نتنياهو من أنه رغم ما يحصل من اتفاق بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تبقى لنا حرية التنقل وحرية التحرك، يقصد حتى إيران. إذن هذه التصريحات لا تشجع هذا التفاؤل، ولا تذهب كثيرا إلى أنه سيورم هناك اتفاقا إن على المستوى ما يتعلق بفتح مضيق هرمز أو على مستوى النقل إلى الملف النووي. يجب أن نتفاعل بصورة حذرة وليس بصورة مطلقة، وكذلك لنا تجربة مريرة مع الأمريكيين فيما يتعلق بحرب 12 يوما، سبقتها هكذا أجواء أنه كدنا أن نتوصل إلى اتفاق وهاجمت أمريكا وإسرائيل منشآت النووية، والآن حرب 40 يوما كذلك نفس التفاؤل. إذن يجب أن نكون حذرين ولا نبتعد كثيرا عن في الحقيقة.
1: طيب، تحت هذا الحذر في كل الأحوال والتوجس سيد هادي أفقهي، كيف ترتب إيران بنود اتفاق يمكن أن تقبل به تحت ربما هذا الحديث الأمريكي عن مدة 60 يوما، عن فتح مضيق هرمز، عن فك الحصار البحري والمسائل الأخرى المرتبطة بالالتزامات، عن رفع العقوبات عن إيران، وأيضا فك الأرصدة المجمدة؟
5: حددت إيران يعني شروط معينة، ومن ذلك وافقت أمريكا على أن يكون هو الإطار العام الحقيقة للحوار، كما حصل في بعد إعلان وقف إطلاق النار من جانب ترامب لمدة 10 أيام وقبل بالبنود المقترحات العشرة الإيرانية، ولكن غيرها بسهولة وبدأ يتلاعب بها، وفي الحقيقة تحولت إلى بنود 14 وتحولت إلى بنود 5. وفي النهاية أعلن السيد عراقشي من أنه نقترح وقف الحرب تماما كاملة وتشمل كل المنطقة، وكذلك موضوع تزامن فتح مضيق هرمز مع رفع الحصار عن المواني الإيرانية، ومن ثم إذا تهيأت الظروف ننتقل إلى الملف النووي. إذن تفاصيل هذه المواد الثلاثة

0: الآن في الحقيقة تندرج في المواد الـ14 التي تبادلت عبر الوسيط الباكستاني بين إيران وبين أمريكا.
1: طيب أسأل هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور، بما أراك تقرأ بتمعن وتضيء على أهم البنود وتقرأ أيضا في التقاطعات، ما الذي فهمته؟ أي نص نحن أمامه الآن؟
2: يعني سيكون هناك نص واحد حكما. الآن أغلب التقاطعات يعني ما نشر بدأ منذ يوم أمس انطلاقا من مصدر إيراني للجزيرة وصولا اليوم إلى أكسيوس، نيويورك تايمز ورويترز. هناك شبه إجماع على الخطوط العامة بين هذه المصادر خاصة الغربية، وتتعلق بالمرحلة الأولى عن حول فتح مضيق هرمز، رفع الحصار ووقف الحرب على كل الجبهات. هذا هو ما مسلم به، وهو كان معروف منذ أسابيع أن هناك اتفاق أمريكي إيراني حول هذه النقاط. الآن الإشكالية، رغم الإيجابية التي أعلن عنها الجانب الإيراني أمس والإيجابية التي أعلن عنها الجانب الأمريكي، إلا أنها لم تكتمل بعد، بمعنى أن لابد من أن نصل إلى صيغة يتفق عليها الجانبان في موضوع الملف النووي، في موضوع مضيق هرمز. حتى الآن هناك تصريحات إيرانية تقول أن مضيق هرمز سيكون تحت السيطرة الإيرانية، وهو ما كان مرفوض من دول المنطقة ومن الجانب الأمريكي.
1: نعم.
2: إلا إذا كان ما هو مسموح في ظل القانون الدولي، بمعنى أي تنظيم حركة الملاحة وتنظيم الشؤون التي لها علاقة بالبيئة. يعني القانون الدولي يسمح بهذه الآلية. هل إخراج لهذه النقطة أن طهران تستطيع أن تقول أنني حافظت على السيطرة على مضيق هرمز ولكن ضمن هذه الأطر القانون الدولي؟ أيضا في الملف النووي دائما نقول أن الموضوع سيتعلق بالصيغة، بمعنى كيف ستكون صياغة حيث يتمكن الجانب الأمريكي أن يقول أننا تمكننا من وقف البرنامج النووي أو تعليقه، والجانب الإيراني سيقول أنني حافظت على البرنامج ولو بعد فترة. الموضوع في المسائل الخلافية سيتعلق حكما بالصياغة. لا يمكننا أن نصل إلى خلاصة تحليلية بهذا الموضوع قبل أن نرى النص، خاصة في هاتين النقطتين، لأنه كما هو واضح حتى الآن الموقف الإيراني وكأنه عاد خطوة إلى الوراء. الرئيس الإيراني يشدد على موضوع الوحدة حول معالجة القضايا، وأنه لن يكون هناك أي قرار من دون مجلس الأمن القومي وموافقة المرشد. وكأن المفاوضات التي حصلت في الأيام الماضية لم تكن تحظى بهذه الموافقات، ولكن هي خطوة إيرانية، خطوة إلى الوراء ليست سلبية، بمعنى حفاظ على مساحة من المناورة، أن آليات المصادقة والموافقة على هذه المذكرة التفاهم من الممكن أن تحتاج بعض الوقت.
1: طيب هنا نلاحظ دكتور سليم زخور أن الأهم بالنسبة للجانب الأمريكي هو فتح مضيق هرمز وربما الحسم في موضوع النووي أو تأجيله مبدئيا، والأهم بالنسبة للجانب الإيراني هو رفع العقوبات وفك التجميد عن الأرصدة. يعني أمام ربما معادلة بهذين المتقابلين، هل يمكن أن يصلوا في النهاية إلى صيغة مرضية للطرفين؟
2: لا شك، يعني في حال سنصل إلى هذه مذكرة تفاهم باتفاق طرفين، سيكون هناك نوع من التدرج، نوع من التسوية، نوع من التوازن. وهناك مبدأ حسب ما سربته أكسس، بمعنى كلما كانت الالتزامات الإيرانية أعلى كلما كان الإفراج عن الأموال بنسبة أكبر و الحد من العقوبات. ولكن كما هو واضح يبدو أن هناك جزء من الأموال سيتم إفراج عنها عند التوقيع، ولا أعتقد أنه جزء كبير. من الممكن أن تكون 6 مليارات التي كان يفترض أن يفرج عنها في السابق وبعد أحداث 7 أكتوبر لم يفرج عنها، وهي في المصارف القطرية وكانت من جانب كوريا الجنوبية. قد يكون هناك إفراج جزئي في المرحلة الأولى، و المرحلة التالية ستكون بحسب تقدم المفاوضات، وهذا ما يشدد عليها الجانب الأمريكي، بمعنى أن كلما تقدمت المفاوضات في الملف النووي كلما كان هناك تخفيف في العقوبات وأيضا الإفراج عن الأموال. خاصة أن يجب أن لا ننسى أن الرئيس ترامب أشبع الجمهور انتقادات لرئيس أوباما أنه شحن الأموال إلى الجانب الإيراني من بعد الاتفاق 2015، ودائما يذكر في هذا الموضوع. لابد أن يكون أي إفراج عن الأموال يرتبط بإجراءات معينة أو بسياق ما مع الجانب الإيراني.
1: دكتور علي مراد، لبنان معني بهذا الاتفاق، يعني

0: وردت في التسريبات عبارات من أنه سينص على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، حسب ما فهمته كيف ستكون الصيغة المرتبطة بلبنان تحديدا في هذا الاتفاق وفق أي شروط؟
1: نعم، تحية في البداية لك وللمشاهدين والضيوف الكرام. يعني كما قال الدكتور سليم، نحن بحاجة إلى قراءة البنود النهائية وسياق الاتفاق كله، ولكن إذا افترضنا يعني انطلقنا من أن هذه العبارة أو هذا الجو هو سيتحقق في الساعات أو الأيام المقبلة، هذا بالرأي من ناحية المبدأ أمر مفيد بالنسبة للبنان. أي تخفيف للتصعيد على مستوى المنطقة ينعكس إيجابا في تخفيض في تهدئة على المستوى اللبناني، دون أن يعني ذلك أي قدرة على إلزام إسرائيل، كما تبين في الأشهر الماضية أنها لا تلتزم، أو تفسيرها لوقف للهدنة أو وقف إطلاق النار ليس وقفا تاما. وهنا يطرح سؤال أيضا لفهم هذه النقطة ضمن منطق الأسئلة في الساعات الحالية، هل هذا اتفاق هو أمريكي إيراني أم أمريكي إسرائيلي إيراني؟ لأن أحد ترجمات عدم رضا إسرائيل عن هذا الملف سيكون عدم التزام به جنوب لبنان، وأيضا أن إسرائيل تقول كما العادة أنا أريد حرية الحركة، فما هي حدود فهم وقف إطلاق النار؟ وسبق أن رأينا ذلك بعد 24 وبعد الهدنة الأولى والثانية الممددة في لبنان. ولكن أبعد من ذلك، اليوم واضح أن الملف اللبناني تستطيع إيران أو الحركة في إيران أن توقف الحرب، وهنالك مسعى لبناني قامت ونجحت الدولة اللبنانية في إيقاف الحرب وإن لم تكن كاملة. ولكن السؤال، ترتيبات المشهد اللبناني أين ستكون؟ لا يمكن لأحد أن يتوقع أو أن يطلب من لبنان أن يركن جانبا، لأن هنالك نقاش في التفاصيل، ما هي الترتيبات، مصير حزب الله، إعادة الإعمار، هذه الأمور الدولة اللبنانية بشكل بديهي هي التي ستتولى التفاوض عليها.
0: معنى هذا هنا، إذا ورد في هذه البنود أو في المسودة حتى الآن إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله دون الإشارة إلى التفاصيل، هل ستناقش وتدرس التفاصيل في الاجتماعات ضمن المسار الأمني والسياسي في البنتاغون والخارجية الأمريكية في 29 من هذا الشهر والثاني من يونيو القادم؟ وهناك هل يمكن للبنان الرسمي أن يفرض الترتيبات المرتبطة بالانسحاب، بعودة النازحين، بإعادة الإعمار وبوقف الحرب نهائيا؟
1: مسار ميزان القوى في لبنان بين إسرائيل من جهة والدولة اللبنانية وحزب الله في مجال آخر يطرح حالة من الاستعصاء الموضوعي، أن من يفاوض وله حق بالتفاوض لا يملك سلطة على الميدان، ومن يملك سلطة على الميدان في الجانب اللبناني لا يحق له التفاوض، وأصلا هو في حالة نزاع مباشر مع الدولة اللبنانية. علينا أن نرى المسائل بتعقيداتها، كل الحروب هي تخاض مع الخارج، ولكن هنالك اعتبارات داخلية، هذا الوضع الإيراني الوضع الأمريكي، ولكن أيضا حزب الله في حالة تصعيد كبير على الداخل اللبناني.
0: من هذه النقطة دكتور مراد، أسأل دكتور طارق عبود من بيروت عن وضع حزب الله في معادلة إنهاء الحرب بين لبنان أو بين حزب الله وإسرائيل وفق هذا الاتفاق.
2: حياتي، بداية طبعا حزب الله قال أنه ملتزم بوقف إطلاق النار طالما الإسرائيلي التزم بوقف إطلاق النار، هذا كان موقف حزب الله في الهدنة الأولى التي خرقها الإسرائيليون طيلة الأسابيع الماضية. لذلك الأولوية عند المقاومة هو وقف إطلاق النار، ولكن النقاش اليوم في كيفية وماهية وقف إطلاق النار الذي يعني يتحدث عنه الاتفاق، والاتفاق البيني بين الأمريكيين وبين الإسرائيليين على هذا الموضوع. إذا كنا سنعود إلى اتفاقية نوفمبر وما فسره الأمريكيون والإسرائيليون بحرية الحركة ومشاكل، أضيف إليه معطى جديد ومحدد جديد وهو الاحتلال الإسرائيلي ل 23 قرية في الجنوب اللبناني. في من ضمن هذا السياق، إذا لم يكن هناك اتفاق على انسحاب وجدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، فأعتقد بأن الأمور ستتعقد بشكل
0: ستتعقد دكتور طارق عبود. يعني إذا خلق الإسرائيلي واقعا ميدانيا بعدم الانسحاب من المناطق التي احتلها بعد الحرب الأخيرة، هل سيكون حزب الله في وضع هجومي مستمر؟
2: عزيزتي، المعادلة واضحة، طالما هناك احتلال سيكون هناك مقاومة. إذا اتفق الأمريكيون والإيرانيون وألزم الأمريكي الإسرائيلي بالانسحاب، لأن هناك سلة كاملة أو متكاملة في التسوية في المنطقة، سيكون الإسرائيلي ملزما ومجبرا على الانسحاب. إذا انسحب الإسرائيليون سيكون هناك أيضا يعني ملزم أيضا الدولة اللبنانية بالحوار مع المقاومة لحل موضوع السلاح. طبعا مفاوضات واشنطن في 29 الجاري التي سيشارك فيها وفد عسكري لبناني، من الممكن أن نتطرق إلى هذا الموضوع إذا وضع اللبنانيون في أجواء التسوية الأمريكية الإسرائيلية. ولكن حتى أختم، أنه الملفت أن الرئيس دونالد ترامب اتصل بكل زعماء العالم في المنطقة ولم يتصل بالرئيس اللبناني، هذه كانت مفارقة أيضا وتعطي مؤشرات سلبية على أن الدولة اللبنانية لا تعيرها الولايات المتحدة الأمريكية الاهتمام الكافي لكي تفسر لها يعني ماهية الاتفاق وتضعها في الأجواء كما وضعت الآخرين فيه أيضا.
0: طيب، هنا أسأل الدكتور إبراهيم ربيعة، لأن كل شيء يتوقف على الموقف الإسرائيلي بعد اتصال ترامب نتنياهو، يعقد الأخير إذن اجتماعا لمجلس الوزراء المصغر مساء اليوم لمناقشة هذا الاتفاق، أي موقف يمكن أن يذهب إليه نتنياهو؟
3: لك وللزملاء والسادة المشاهدين، يعني بداية الموقف الإسرائيلي واضح، الموقف الإسرائيلي يرفض هذا الاتفاق ولا يحبذه، ولكنه سينصاع بالنهاية نتيجة لطبيعة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية. الآن ما يحاول نتنياهو أن يفعله أن يوسع هامش مساحة الفعل الإسرائيلي المتاح المتصل بلبنان، وأن يأخذ هذا الاستثناء لصالح العمليات الإسرائيلية في لبنان، لأنه يعتقد أن العملية في لبنان لم تنجز أهدافها، وأحد هذه الأهداف تأمين المنطقة العازلة الدائمة في الجنوب وتثبيتها كقاعدة دائمة، ومن ثم بدء التفاوض على ما هو شمال هذه المنطقة. هذا لم يحدث حتى اللحظة، هنالك صعوبات ميدانية، هنالك أيضا تعقيدات تتصل بكل التحولات التي طرأت على ساحة المواجهة. اليوم وبناء على ما رشح من الاتصال بين نتنياهو وترامب الأمس، أن ترامب أعطى نتنياهو هذه المساحة وحرية العمل، وهذا ما حدث بالاتفاق السابق، رغم أن المسألة اللبنانية جاءت على التفاهم أو جاءت ضمن التفاهمات الإيرانية الأمريكية، إلا أن التعريف الإسرائيلي كما تفضل الزملاء أيضا، التعريف الإسرائيلي لوقف إطلاق النار ليس كما هو التعريف الإيراني أو اللبناني. من هنا إن ذهبت إسرائيل إلى يعني أو أجبرت على شكل من أشكال التوقف على الساحة اللبنانية، ستحاول ألا تقدم هذه الورقة على الطاولة الإيرانية الأمريكية، ستحاول أن تقدمها بالتفاهمات الإسرائيلية مع الحكومة اللبنانية من أجل وضع شروط اللبنانية من أجل وضع الشروط وتقييد النطاق اللبناني وإتاحة مساحة للعمل لها وفق تفاهمات مع الحكومة اللبنانية.
0: يعني هل يتوقع الإسرائيليون أن يحصلوا على تلك المساحة إذا كانت المفاوضات مع الجانب اللبناني الرسمي دكتور؟
3: هو لن يكون هنا أنها لم تقدم هذا المنجز لإيران، وهذا مهم بالنسبة لإسرائيل، لأنه من البداية هي تريد فك الارتباط بين الملفين. ثانيا، من خلال هذا المسار المفتوح مع الحكومة اللبنانية، هي تحاول أن تذهب باتجاهين، الاتجاه الأول هو اتجاه سياسي والاتجاه الثاني هو اتجاه أمني، وبكلا الاتجاهين الولايات المتحدة موجودة بالمنتصف، ستحاول من خلال الولايات المتحدة أن تطوع موقف الحكومة اللبنانية، إما لينقلب مواجهة مع حزب الله أو ليكون ضاغط على حزب الله على المستوى السياسي، وهذا أيضا باعتقادي ليس مضر للولايات المتحدة الأمريكية التي من الممكن أن تحمل هذه الورقة أيضا خلال 60 يوم وتذهب بها إلى الطاولة الإيرانية وتقول أن هذا الملف منفصل وهنالك مسار يتم الحديث به. أنا باعتقادي أن الاعتماد أولا وأخيرا على الموقف اللبناني، الموقف اللبناني الداخلي وطبيعة التسويات اللبنانية الداخلية إن كانت متينة أو هش.
0: هنا أعود باختصار إليك دكتور سليم زخور، إذا كانت إسرائيل هي التي ستفشل هذا الاتفاق، يعني إذا تمسكت بموقف أنها ستستمر في عملياتها في لبنان إذا اقتضت الضرورة كما يقول الجانب الإسرائيلي هنا، هل سيذهب الإيرانيون إلى وقف كل شيء يعني هل سيضحي الإيراني بأي تقدم سيحرزه مع الأمريكيين بسبب ملف لبنان واستمرار إسرائيل في عملياتها؟
4: يعني انطلاقا من التجربة السابقة الجواب هو كلا. يعني هامش المناورة الإيرانية في هذا الموضوع هو هامش محدود. التمسك الإيراني كان بالموقف تجاه لبنان كان له ركائز، ركيزتين أساسيتين. الأولى هي التهديد والتشدد بعدم الذهاب إلى المفاوضات في حال لم تلتزم الولايات المتحدة ولم تلزم إسرائيل بإجراءات معينة، وقف إطلاق نار في لبنان. الإجراء الآخر هو تضمين وقف إطلاق النار في لبنان أو وقف الحرب كجزء من الاتفاق الأشمل. وكان الرد في المرة السابقة في إقفال مضيق هرمز. الآن في حال ذهبت إيران إلى المفاوضات وقامت بالتسوية مع الولايات المتحدة وفتحت مضيق هرمز، لا يعود هناك إمكانية بالتهديد أو التشدد بعدم ذهاب المفاوضات، لا يكون هناك إمكانية بإقفال مضيق هرمز. يعني المناورة في المرحلة التالية ستكون صعبة على الجانب الإيراني، لذلك الأفضل وصول الآن إلى وقف إطلاق النار، والمرحلة الثانية ننتظر.
0: شكرا جزيلا لك دكتور سليم زخور ولضيوفنا جميعا على هذه المشاركة. حذرت تقارير اقتصادية من تصاعد أزمة نقص الأسمدة العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي في بريطانيا بنسبة بلغت 70%. وحذرت الحكومة البريطانية من أن العالم يمضي نحو أزمة غذاء عالمية.
5: ريف إنجلترا، ولد تشارلز في هذه المزرعة التي ورثها عن أبيه. تحديات كثيرة واجهها خلال عقود عمله هنا، لكن أزمة الأسمدة التي تلوح في الأفق بسبب إغلاق مضيق هرمز قد تكون غير مسبوقة، فأسعارها شهدت قفزات حادة وصلت أحيانا إلى 70% منذ بدء الحرب أواخر فبراير الماضي.
6: كنا محظوظين لأننا اشترينا سابقا كل ما نحتاجه من أسمدة للموسم الحالي، وكنا نتعامل بأسعار تقارب 300 جنيه استرليني للطن. أما الآن فإن الأسعار ارتفعت إلى حوالي 450 جنيها استرلينيا للطن، ما يشكل تكلفة هائلة وضغطا مباشرا على المزارعين.
5: ما يبدأ في المزرعة ينتهي في البقالة. جمعية الأغذية البريطانية تتوقع أن يصل تضخم أسعار الغذاء إلى أكثر من 9% بنهاية العام إذا استمر إغلاق هرمز.
7: يكتسب مضيق هرمز أهمية بالغة لقطاع الأسمدة العالمي، إذ يمر عبره نحو ثلث إمدادات العالم، ولقد فقدنا الآن قرابة 10% من الإنتاج السنوي العالمي، وقد يظهر التأثير بشكل أشد في الدول النامية القريبة من الشرق الأوسط، وتحديدا في محصول الأرز، وإذا خفض العالم استهلاك الأسمدة، فستتأثر حياة نحو 4 مليارات نسمة.
5: مضيق هرمز على بعد آلاف الأميال من حقول الشعير هذه في قلب إنجلترا، حقيقة لا تلغي واقع التأثير المباشر الذي يلمسه المزارعون بسبب إغلاقه.
8: الأمر هنا بات مسألة أسابيع لا أشهر، فهذه المحاصيل قد تكون الأخيرة بأسعارها الحالية قبل أن تضرب موجة الغلاء رفوف المتاجر. أزمة الشحن التي تبدأ في مضيق هرمز وتلمس هنا نقصاً في الأسمدة ستتحول إلى تضخم يلتهم جيوب المستهلكين.
5: محمد المدهون، الجزيرة، من الريف الإنجليزي.
0: ما زلنا نتابع الأخبار العاجلة الواردة من لبنان بخصوص التصعيد الإسرائيلي المستمر الذي يطال بغاراته هذه المرة بلدة صريفة في قضاء صور جنوبي لبنان ضمن تكثيف الاستهدافات الإسرائيلية على صور منذ أيام، وهذه المرة بلدة صريفة تستهدف إذن في قضاء صور جنوبي لبنان. التفاصيل لاحقا مع مراسلينا، والآن لمتابعة التداعيات الاقتصادية أيضا للوضع في مضيق هرمز في هذه النافذة التي تقدمها ليلى الشيخ. لإليك ليلى.
9: نعم، الاقتصاد في قلب التطورات مريم. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها التداعيات الاقتصادية لأحدث تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، كما نقرأ في الأداء المتوقع لأسواق الطاقة والتي تستعد لبدء تداولاتها في الغد وسط تطورات متسارعة وإحراز تقدم بشأن إمكانية حل أزمة مضيق هرمز. وسيكون معنا في النقاش من عمان عامر الشبر.

0: وكيل الخبير في شؤون النفط والطاقة. أهلا بك سيد عامر، لكن قبل أن نبدأ النقاش دعونا نتابع مع محمود الزيبق على الخارطة التفاعلية آخر المستجدات. تفضل محمود.
1: شكرا لك ليلى ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن ما يزال مضيق هرمز ربما محور الأحداث ومحور التطورات الإخبارية في الساعات الأخيرة فيما يجري هنا في المنطقة، مباشرة إلى المضيق، إلى هذه الحركة التي تجدونها وهي شبه متوقفة تقريبا لحركة المضيق. طبعا هذا المضيق الذي كانت تعبره عادة ما بين 80 إلى 130 أو أكثر بقليل سفينة يوميا تحمل ربع إنتاج النفط العالمي. طبعا في آخر التطورات وآخر الإصدارات الرسمية تقول الولايات المتحدة أنها ومنذ بدئها هذا الحصار، وطبعا نحن نعرف أن الولايات المتحدة تفرض حصارا على هذا المسار من هذه المنطقة تقريبا، تقول أنها استطاعت حتى الآن إيقاف 100 سفينة ومنعها وتغيير مسارها كانت متجهة إلى إيران ضمن الحصار الذي تفرضه هي على إيران. لكن في واحدة من التطورات الجديدة أيضا يمكن أن نتحدث عنها اليوم هو عبور ناقلة نفط، ناقلة غاز مسال حقيقة للمرة الأولى، ناقلة الحمراء تابعة لشركة أدنوك، عبرت المضيق اليوم وفقا لإعلان من هذه المناطق، وهي الآن قريبا من شواطئ بومبي هنا في غرب الهند. فإذا هي ناقلة نفط كانت محملة محملة بالغاز المسال تتجه إلى السواحل الهندية الغربية، وللمرة الأولى لناقلة هندية في هذه المنطقة. طبعا هناك إعلانات إيرانية تتحدث أيضا عن عبور، آخر هذه الإعلانات الإيرانية يتحدث أيضا عن عبور نحو 35 سفينة من مسار تقول إيران أنه مسار آمن لسفنها. طبعا هذا المسار الذي ترونه هنا وهو غير المسار الطبيعي المعتاد لحركة العبور الذي هو هذا المكان في هذه المنطقة. طبعا إيران تقول أن 35 سفينة عبرت تابعة لها أو أخذت حصلت على موافقتها وعبرت من هذه المنطقة، وطبعا هي معلومات لا نستطيع حتى الآن التحقق منها من مصادر المفتوحة لحركة السفن. هذا أبرز ما لدينا ليلى، سنعود لك لنقاش هذه
0: عدة نقاط، منها ناقلة الغاز المسال التي تتجه للهند أول مرة منذ بدء الحرب. على العموم أشكرك محمود، مع اقتراب واشنطن وطهران من صياغة مذكرة تفاهم أولية تستهدف إنهاء الحرب وتتضمن إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة الدولية، هذا المضيق كانت تمر عبره في العام الماضي فقط 25% من تجارة النفط العالمية المنقولة بحرا، 80% من شحنات النفط الخام ومشتقاته التي عبرت مضيق هرمز العام الماضي كانت متوجهة صوب آسيا، أما إجمالي كميات النفط التي تعذر تصديرها من المنتجين في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب تجاوز حجمها مليار برميل. كل هذا كان نتيجة كل التطورات طبعا التي تابعناها معكم، كل هذا أدى إلى ارتفاع أسعار الخام العالمية، وأنهى خام برنت الشهر الماضي فقط مرتفعا بأكثر من 55% فوق مستويات ما قبل الحرب. أما بالنسبة لعقود الغاز الطبيعي المتداولة في هولندا ارتفعت بأكثر من 45% بين أواخر فبراير وأوائل هذا الشهر شهر مايو. توقعات الخبراء تشير إلى أن إعلان التوصل لاتفاق قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط بما لا يتجاوز 15%، وذلك بشكل فوري. إذن نقاط عديدة سنناقشها مع ضيفنا من عمان عامر الشبك الخبير بشؤون النفط والطاقة. أهلا بك أستاذ عامر. إذن لنبدأ بالتصريحات اللي كنا نتابعها منذ صباح اليوم، كيف يتوقع أن تنعكس يعني قرب التوصل إلى اتفاق على أسواق الطاقة يوم غد ابتداء من الغد؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ليلى والمشاهدين. ستنعكس ابتداء بالفعل من الليلة مع افتتاح الأسواق الآسيوية على انخفاض تراجعات كبيرة سنشهدها على أسعار النفط، إذا ما أيضا تم الإعلان عن مذكرة التفاهم بشكل رسمي وأوضحت بنود هذه المذكرة، لأن هذا مهم أيضا. أعتقد التراجعات ستصل إلى 10% في البداية، إذا ما اتضح أيضا أن التفاهمات تحوي رفع القيود عن صادرات النفط الإيرانية فتح كامل لمضيق هرمز وليس تدريجي، فأيضا هذا قد يدفع إلى تراجعات قد تصل إلى 15%. هذا يعني أننا سنرى أسعار النفط برنت والخام الأمريكي ربما أقل من 90 دولار في الساعات القادمة مع توالي الأخبار وحسب أيضا اتجاهاتها.
0: مع أن التسريبات
2: أعتقد أن هذا أيضا أستاذ... سينعكس على سعر الغاز.
0: نعم أستاذ عامر، مع أن التسريبات تقول أن الأمر سيحدث بشكل تدريجي، هل هناك فارق؟ يعني لو كان فعلا الأمر أسرع كنا بلا شك سنلاحظ تغير أسرع. فقط أكمل فكرتك بخصوص الغاز، أسواق الغاز كذلك.
2: نعم ليلى، هذا سينعكس أيضا على الغاز. كما تعلمين أسعار الغاز تلقت ارتفاعات من 45 إلى 50% في الفترة الماضية نتيجة أمرين، تسعير خطورة الحرب في المنطقة وأيضا نقص الإمدادات من مضيق هرمز. كما تعلمين قطر توجه إلى السوق 20% من إمدادات الغاز المسال العالمية، فلذلك أعتقد بأن هذا الأمر سينعكس على الغاز بشكل كبير أكثر ربما من النفط. ربما نشهد انخفاضات أكبر على أسعار الغاز قد تصل إلى 20 إلى 25%. أعتقد بأن هذا الأمر أيضا سيتوالى، هذه الانخفاضات ستكون أولية حسب كما ذكرتي توالي الأخبار، إذا ما كان هنالك أيضا فتح تدريجي، وطبعا هذا واقع خاصة مع الجهود الدولية المنسقة لإزالة الألغام وأيضا رسم مسارات سواء الدخول أو الخروج من الخليج العربي عبر مضيق هرمز. أعتقد بأن أيضا هذا سيتبع حسب يعني التفاهمات مع إيران وربما رفع.
0: نعم، وهذا سيتضح خلال ساعات ربما، ولكن لا نتحدث فقط عن أسواق النفط والغاز، نتحدث كذلك عن الصناعات والقطاعات المرتبطة بأسواق الطاقة مثل الشحن والتأمين.
2: نعم ليلى، بالنسبة للشحن والتأمين وسلاسل الإمداد ربما يكون رجوعها أقل بالتدريج كما ذكرتي، ليتضح لشركات الشحن والتأمين العبور الآمن عبر هرمز، لذلك ربما هذا يحتاج وقت قد يمتد إلى شهر حتى عودة تنظيم وتوازن سلاسل الإمداد كما كانت. كما ترين هنالك حشود كبيرة من السفن داخل الخليج وخارج الخليج على ضفتي مضيق هرمز، ولذلك أعتقد بأن هذا الأمر قد يأخذ وقتا أطول، لكن بالتأكيد المخزونات الكبيرة سواء على ظهر السفن في داخل الخليج في جزيرة خارق في حتى دول الخليج، المخزونات الموجودة في دول أوقفت إنتاجها جزئيا، أعتقد بأن هذا أيضا سيسهم في مزيدا من الإمدادات في الأسواق. وأيضا نعم،
0: قبل قليل كنا نتابع مع محمود الزيبق موضوع مرور ناقلة الغاز المسال باتجاه الهند لأول مرة عبر المضيق منذ بداية الحرب، هل نتوقع المزيد وما الذي يترتب عليها؟ يعني هل تستحق هذه الخطوة احتفاء كما حصل؟
2: نعم بالتأكيد هذه خطوة جيدة، هذه من السفن الأولى التي تخرج من الخليج للغاز، وبالتالي هذه يعني العالم التقط أنفاسه خاصة الهند التي تعاني من نقص كبير في إمدادات الغاز، أدت إلى توقف بعض القطاعات الاقتصادية المطاعم مثلا، وبالتالي هذا الأمر بالتأكيد يعني انفراجة للأسواق. كما تلاحظين ليلى أيضا هذا انعكس حاليا على الأسهم العاملة اليوم، الأسواق العاملة اليوم سواء في الخليج سوق قطر ارتفع 3.5%، الكويت 2.5%، وأيضا السوق المصرية، فلذلك ننتظر افتتاح الأسواق.
0: نعم،
2: بعد عطلة الأحد.
0: هناك عنصر أخير أريد أن أسألك عنه بخصوص العقوبات والمفروضة على الصادرات الإيرانية تحديدا، صادرات النفط الإيرانية، ما هي توقعاتك بهذا الشأن؟ هل يمكن فعلا أن الاتفاق سيعكس شيء على أسواق النفط الإيرانية وكيف؟
2: أعتقد ذلك رغم تضارب التصريحات ما بين الولايات المتحدة وإيران بخصوص هذه النقطة بالذات، لكن أعتقد بأن الولايات المتحدة ستحرص على رفع ولو مؤقت تدريجي حسب سير المباحثات التي تمتد إلى 30 يوم أو 60 يوم، فلذلك أعتقد بأنها ستشمل رفع العقوبات عن النفط الإيراني بالذات، لأن هذا سيسهم فيما يريده الرئيس الأمريكي وهو تخفيض أسعار النفط، لأن المخزونات في إيران شبه ممتلئة أو ممتلئة، كذلك جزيرة خركة السفن ممتلئة بالنفط حولها، ولذلك يعتقد بأن إيران

تصدر كميات نفط بقيمة قد تقارب 10 مليار دولار في الفترة أو في 30 يوم القادمة. هذه الكمية ستسهم في دعم الإمدادات في الأسواق العالمية وتخفيض أسعار النفط، وهذا بالتأكيد ما يريده الرئيس ترامب بعد أن بلغ سعر البنزين في الولايات المتحدة للجالون أكثر من 4.6 دولار، وبالتأكيد هذا يعني أمر لا يريده الرئيس الأمريكي ولا حتى وضعي السياسة المالية في الولايات المتحدة.

0: النووي تقول وكالة أنباء تسنيم أن طهران لم تقدم أي التزام أو تعهد بعدم صناعتها حتى للقنبلة النووية، أو عدم نقل أي جزء من مخزونها من اليورانيوم على التخصيب، أو عدم تعهد بتقليص أو تعليق تخصيب اليورانيوم في إيران. وفق ما يذكر الآن أيضا على وسائل الإعلام الإيرانية، يبدو أن هناك بعض الملاحظات قد وصلت إلى الجانب الإيراني وهي تدرس الآن في طهران. على رأس هذه النقاط التي وصلت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الأموال الإيرانية المجمدة، تقول وكالات الأنباء الإيرانية أنه خلال المذكرة كان هناك التزام أمريكي وتعهد بفك جزء عن الأموال الإيرانية المجمدة، لكن عاد وجاء رد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني إلى أن واشنطن تريد تأجيل ذلك إلى ما بعد التوصل لاتفاق حول القضايا النووية، وليس كما تريد طهران مع بدء إنهاء الحرب والإعلان عن إنهاء الحرب، يمكن أن يكون ذلك خلال الساعات المقبلة. لذلك تقول المعلومات الآن أن هناك تغيير في الموقف الأمريكي، إضافة إلى أن مسألة رفع الحظر عن النفط الإيراني كذلك هناك تغيير في الموقف الإيراني وفق وكالات الأنباء الإيرانية على رأسها وكالتي تسنيم وفارس، وبالتالي هناك تغيير أيضا في الموقف الأمريكي. لذلك يمكن القول مريم أن هناك حالة من التفاؤل، لكنها تبقى حالة تفاؤل حذرة. نذكر أن المتحدث باسم الخارجية قال أن الطرفين قريبان وبعيدان بنفس الوقت بنفس التوقيت عن إبرام اتفاق والتوصل إلى انتهاء الحرب.
1: عمر، في موضوع مضيق هرمز، يعني هل جرى تحديد صيغة إيران في التعامل مع الموقف؟ سيجري فتح المضيق وإزالة الألغام، لكن موضوع إشراف إيران على المضيق وما تقوله إيران باستمرار عن ذلك، هل يرد في هذه التصريحات المرتبطة بالاتفاق؟
0: نعم، تذكر وكالات الأنباء الإيرانية أن المضيق سيكون تحت الإدارة الإيرانية بالتنسيق مع سلطنة عمان كونها هي موجودة على الشط الآخر للمضيق، وعملية فتح المضيق لا تكون دفعة واحدة، بمعنى أنه في حال تم الإعلان عن التوصل إلى مذكرة تفاهم وموافقة واشنطن على ما جاء فيها، لا يمكن القول أن المضيق سوف يفتح على الفور، بل ستكون عملية الفتح جزء مرحلية، وأن عدد السفن الذي كان يمر من المضيق قبل الحرب سوف يعود، لكن بعد 30 يوما هذا الفتح سوف يكون تدريجيا، بمعنى أنه يمكن أن تسمح إيران بمرور في اليوم الأول 10 سفن ثم 20 سفينة ثم 30 سفينة، وعلى هذا النحو إلى أن يعود العدد إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب. نستعيد أيضا هنا التذكير بما صرح به المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يوم أمس بالقول إنه لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بمضيق هرمز، وإن أي موقف جديد في المضيق لابد وأن يكون بالتنسيق فقط بين إيران وسلطنة عمان.
1: وليد، طبعا شكرا لك عمر هواش من طهران، وأذهب إلى مدير مكتبنا في رام الله وليد العمري. وليد، عندما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كيف رد الأخير على إعلان ترامب له بالتوصل لهذا الاتفاق؟ وما الذي بقي ليبلوره نتنياهو في اجتماعه مع مجلس الوزراء المصغر مساء اليوم؟
2: نتنياهو من ناحيته وما كان قد تسرب بأن إسرائيل قد ذهلت من التفاصيل حول التوصل إلى هذه المذكرة، لكن مسؤول سياسي كبير ويشتبه أنه نتنياهو ظهر هذا اليوم قدم إحاطة لكبار المراسلين السياسيين في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما جرى في هذه المحادثة، وقال بأن إسرائيل تتلقى يتقدم لها إحاطات منتظمة من قبل الولايات المتحدة حول مفاوضات حول مذكرة التفاهم الخاصة بفتح معبر هرمز مضيق هرمز، وأيضا تهيئة الظروف للدخول في مفاوضات لإبرام اتفاق دائم حول القضايا الخلافية. وحسب هذا المصدر أيضا وما نقلته عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية التي استمعت إلى إحاطته، فإن الرئيس ترامب عاد وأكد من جديد أنه ثابت على موقفه بخصوص مطالبه من قضية إخراج اليورانيوم المخصب من إيران، وأيضا تفكيك المشروع النووي الإيراني،

0: وبأنه بدون توفير أو تحقيق هذين الشرطين فلن يوقع الاتفاق الدائم. بينما نتنياهو من ناحيته قال على مسامع ترامب بأن إسرائيل ستحتفظ لنفسها بالحق بحرية العمل العسكري لمواجهة أي تهديدات تواجهها في الجبهات كافة بما فيها لبنان، وأن الرئيس ترامب قد أيد ذلك. بالإضافة إلى هذا كله، بطبيعة الحال نتنياهو يقول بأنه شكر ترامب على موقفه الداعم والصلب لحماية أمن إسرائيل. هذا ينقلنا إلى أمر هام قبل هذه الإحاطة، وهو ما تسرب عن القيادات العسكرية ونقلته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بخصوص ما وصفته بالحدود الأمنية الجديدة لإسرائيل. وحسب ما تسرب ونقلته القناة 12، فإن الجيش قد أنشأ خطوطا على حدود المواقع التي يتواجد فيها في كافة الجبهات، وأنه في خلال هذه الفترة حتى لو تم توقيع مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق فإنه سيبقى في مناطق بعمق 15 كيلومترا في الجنوب اللبناني، بالإضافة لخمس مواقع عسكرية دائمة له فيها و400 كيلو مترا مربعا على الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار، وعلى 60% من قطاع غزة. ولكن التصريحات التي بدأت ترد حتى عن حلفاء نتنياهو بأنهم يحتفظون أيضا بحقهم لتوجيه ضربات لإيران إذا شعروا أن هناك خطر، أو كما قال أحد الأعضاء الائتلاف بأن إسرائيل إذا لم يرضيها هذا الاتفاق عليها أن تستأنف القتال من جديد.
1: ماذا لو أغلق الإيرانيون الباب أمام أي احتمال يمكن أن يتحجج ويتذرع به الإسرائيليون لربما شن ضربة أخرى على إيران، خاصة ما نقرأه على الشاشة وهو تصريح للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول فيه إنهم في إيران مستعدون لطمأنة العالم بأنهم لن يسعوا إلى امتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة. هل يضع الإسرائيليون ذلك في الاعتبار؟
0: يبدو أن خيارات نتنياهو صفرية في كل ما يتعلق بالملف الإيراني، وأن الإدارة الأمريكية وتحديدا الرئيس ترامب قد قطع عليهم الطريق وهو صاحب القرار بهذا الشأن. سبق لترامب قبل بضعة أيام قال بأن نتنياهو يفعل ما أقول له، واعتبر ذلك بأن إسرائيل فقدت قرارها السيادي بخصوص هذه العمليات العسكرية سواء تجاه إيران أو في لبنان، وأن ليس لديه خيارات بدون أن يكون أمامه ضوء أخضر أمريكي بهذا الخصوص. لكن إسرائيل حتى الساعة ماذا تقول؟ تقول بأن الاتفاق ليس اتفاقا حتى يتم توقيعه وعندها يصبح ساريا، وتتحدث عن مذكرة تفاهم، وأن الاتفاق الدائم الذين سيدخلون بمفاوضات حوله هو الذي سيبحث القضية النووية بالدرجة الأولى.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري مدير مكتبنا من رام الله. ننوه الآن إلى هذه المشاهد لغارة إسرائيلية استهدفت بلدة عرب صليم بقضاء النبطية في جنوب لبنان. كان الجيش الإسرائيلي أصدر قبل قليل إنذارا بالإخلاء لسكان 10 قرى وبلدات في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي. والصور التي نتابعها خاصة للجزيرة من عرب صليم في جنوب لبنان في لحظات استهدافها بغارة إسرائيلية. نتابع التفاصيل مع مراسلتنا من صور في جنوب لبنان كاترين حنا. كاترين، بالإضافة لما شاهدناه في عرب صليم بقضاء النبطية والإنذار بإخلاء السكان لعشر قرى وبلدات في جنوب لبنان، تعرضت أيضا صريفة في قضاء صور قبل قليل لغارة إسرائيلية. أجملي لنا المشهد كله.
2: التطورات الميدانية مريم في جنوب لبنان متلاحقة، على الرغم من أن الجميع هنا يتلقى بأي انعكاسات يمكن أن تكون لاتفاق وشيك بين إيران وأمريكا على الوضع الميداني في لبنان وإمكانية وقف الحرب. على الرغم من ذلك هناك غارات وإنذارات متتالية، آخرها إنذار صدر قبل نحو ربع ساعة من الآن عن الجيش الإسرائيلي أنذر فيه بإخلاء 10 بلدات في جنوب لبنان وفي البقاع الغربي. كما أشرت هناك ثلاث بلدات في البقاع الغربي هي سحمر ومشغرة وقلية، بالإضافة إلى 7 بلدات أخرى تقع جميعها في النبطية. وعدد من هذه البلدات كان وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لها أيضا قبل أقل من 24 ساعة، بحيث أن

0: هذا الإنذار قبل قليل هو الثالث في غضون أقل من 24 ساعة ل25 بلدة لبنانية. هذا يؤشر إلى استمرار التصعيد وأيضا إلى توسعة النطاق الجغرافي لهذه الغارات التي غالبا ما تحصل بعد وقت قصير من صدور الإنذارات. عرب صليم بالتحديد هي بلدة ذكرت في هذا الإنذار قبل قليل، كانت ذكرت في الإنذار بالأمس أيضا، وهي تتعرض منذ الأمس لعدد كبير من الغارات الإسرائيلية، هي وبقية البلدات التي تقع في قضاء النبطية الذي تعرض لسلسلة غارات كثيفة منذ ساعات الصباح الأولى، حتى بدأ يعني أن الغارات تتركز بشكل أساسي باتجاه تلك المنطقة منذ الصباح، بالإضافة إلى بلدات أخرى في بنت جبيل ككفرة والغندورية، وهنا في صور كما ذكرت صريفة. هذه الغارة هي ربما الرابعة أو الخامسة على صريفة منذ ليل أمس حتى اليوم، بالإضافة إلى بلدة البازورية التي قصفت أيضا وهي تقع في قضاء صور أيضا. نفاد تباعا عن أعداد متزايدة من الضحايا وعن إصابات لا سيما في هذه الغارة الأخيرة على عرب صليم، كذلك صير الغربية كنا أفدنا من الدفاع المدني في جنوب لبنان عن 9 شهداء وعدد من الجرحى أيضا، وكانت عمليات إزالة الأنقاض لا تزال مستمرة ربما حتى هذا الصباح. هذا يؤشر إلى عنف هذه الغارات وإلى أنها تستهدف مزيدا من المباني التي ربما لم ينزه عنها كل سكانها، لأن لا بديل لهم عن قراهم وعن هذه المنازل التي يسكنون فيها على الرغم من الخطر المحدق بهم نتيجة هذه الغارات. لكن حزب الله أيضا بدوره أعلن اليوم عن عدد من الهجمات على آليات وجنود إسرائيليين، تركزت هذه الهجمات بمعظمها على محيط بلدة دير سريان، تحديدا على محيط نهر دير سريان. قال إنه استهدف بالصليات الصاروخية وأيضا بالقذائف المدفعية 5 مرات آليات لجنود إسرائيليين هناك، وهذا يؤشر إلى أن تلك المنطقة التي تشكل محورا يحاول الجنود الإسرائيليون التقدم من خلاله باتجاه شمال الليطاني نحو زوطر الشرقية ويحمر أشقيف ما زال مشتعلا بالتزامن مع محاور أخرى أيضا، وهذا أيضا ما يدفعنا إلى كثير من التساؤلات حول مآلات الساعات المقبلة. يعني ما إذا جرى فعلا الاتفاق والإعلان عنه بين إيران وأمريكا، هل ستتوقف الحرب في لبنان؟ وماذا عن كثير من الجزئيات المتعلقة بهذا الموضوع؟ يعني هل ستنسحب إسرائيل؟ هل سيكون وقف لإطلاق النار كما هو حاصل اليوم يعني فقط على الورق وتستمر الغارات والقصف على جنوب لبنان ومناطق أخرى؟ ماذا عن موقف حزب الله؟ لسيما وأنه كان أعلن بالأمس عن رسالة تلقاها الأمين العام نعيم قاسم من وزير خارجية إيران، أكد عرقجي فيها لنعيم قاسم بأن لبنان سيكون مشمولا بأي اتفاق قد يجري بين إيران وأمريكا.
1: كاترين حنا من صور في جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك. ننوه أيضا إلى مشاهد نشرها حزب الله وقال إنها لاستهداف آلية اتصالات إسرائيلية في بلدة الطيبة جنوب لبنان الثلاثاء الماضي. متابعة.

0: نناقش تفاصيل هذه التطورات مع ضيوفنا هنا في الاستوديو. أرحب بالدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، بالدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وبالدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور العتيبي، بالنسبة لما تبلور حتى الآن وأعلن بخصوص ما يمكن اعتباره الآن مسودة اتفاق أو مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، توضع الآن اللمسات الأخيرة لما ذكره ترامب، من أين يستمد ما جرى التوصل إليه حتى الآن اختلافه بالمقارنة مع أي وثيقة أو مقترح سابق؟
1: طبعا مريم، الآن الوضع هو

0: هو حساس جدا. نحن نتحدث عن اتفاق نوايا بشكل أو تفاهمات توصلوا له بناء على قناعات الميدان. صراحة كلا الطرفان وجد أن لا يمكن حل هذه الأزمة من خلال القوة، وأن القوة وصلت بهم إلى مرحلة لا يمكن الحصول على ما يريدونه، بالتالي تم اللجوء إلى الوسيط الباكستاني والوسطاء في المنطقة. الآن العمل بشكل جدا كبير. الآن هناك عدة عوامل ومؤشرات يجب التركيز عليها. أولا العامل الإسرائيلي، عامل نتنياهو، الذي هو عامل مهم جدا قد يكون مخرب لهذه اللحظات والساعات القادمة إن لم يكن لفترة 30 أو 60 يوما الذي يتم الحديث عنها. عامل داخل إيران، الحرس الثوري أيضا، وهو عامل مهم جدا. هل هو مقتنع بهذا الاتفاق أم لا؟ أم يعتقد بأنه ما زال يملك زمام المبادرة والقوة في المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: طبعا دكتور العتيبي، لو سمحت لي وأنت تتحدث، فقط نشير إلى أن هناك بيانا من وزارة الخارجية القطرية نقرأ بعض تفاصيله. يقول البيان إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بحث مع وزير خارجية الكويت جهود وساطة باكستان بين واشنطن وطهران. هذا البيان إذن للخارجية القطرية يشير إلى ما يبحثه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مع وزير خارجية الكويت بخصوص جهود الوساطة الباكستانية بين إيران والولايات المتحدة، وبأن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بحث تنسيق الجهود لدعم الوساطة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هنا أعود إليك دكتور العتيبي بخصوص هذه المسألة، يعني أدخل الدور الخليجي في هذه المباحثات عندما تحدث ترامب عن أنه أوقف تلك الضربة على إيران قبل أيام بطلب من قادة خليجيين، السعودية وقطر والإمارات. اليوم يتحدث ترامب بأنه توصل إلى هذه الصيغة مع الإيرانيين بعد اتصاله أيضا مع قطر والسعودية والإمارات زائد باكستان وتركيا ومصر أيضا. ما شكل ذلك الدور الذي تكون هذه الدول قد لعبته في التوصل إلى الصيغة الحالية؟
0: طبعا مهم، أعتقد أن حقيقة الميدان هي أجبرت الرئيس الأمريكي للاستماع لدول المنطقة، لأن دول المنطقة تحدثت منذ اليوم الأول بأن الدبلوماسية والحوار هي الحل، إلا أنه تعنت في اتخاذ قراراته بالمضي قدما في هذه العملية العسكرية. الآن يتم العودة لدول المنطقة. دول الخليج أعتقد لها دور مهم جدا الآن في محاولة تقريب وجهات النظر مع الوسيط الباكستاني للوصول إلى تفاهم معين ومخرج استراتيجي يحفظ ماء الوجه بالنسبة للطرفين ويفتح مضيق هرمز، وهذا هو أعتقد الأمر المهم. سيكون خبر جيد للعالم وللمنطقة هو فتح مضيق هرمز، ثم الانتقال لمفاوضات خلف أبواب مغلقة بعيدة عن الجميع. لكن الإيجابي في هذا الموضوع هو أن دول المنطقة هي التي تعمل دور الجسر بين الطرفين، بالتالي قد يكون لها أيضا دور في أنها تكون جالسة على طاولة الحوار فيما يخص ما هو شكل الاتفاق القادم. هذا أمر مهم جدا. الآن يجب البناء على ما تم تحقيقه حتى الآن، وهو دفعنا من مرحلة أو من خطوة الجمود هذه إلى مرحلة الآن تحركت فيها المياه الراكدة. يجب على دول المنطقة أن تبقى في هذا الانخراط ولا تترك المجال لأحد الأطراف أن يخرب هذه المسائل. بالتالي الضامن الأمريكي مهم للسلوك الإسرائيلي، الضامن السياسي الإيراني مهم للسلوك الحرس الثوري، وهذا ما يجب التركيز عليه الآن والمضي قدما في هذا الاتفاق.
1: دكتور صالح المطيري، هل الأولويات المذكورة في هذه الصيغة، صيغة مسودة الاتفاق التي أشار إليها ترامب، تتماشى مع أولويات دول الخليج في هذه المرحلة؟
2: أنا أعتقد النجاح إذا ما تم الاتفاق والإعلان الرسمي يسجل لدول الخليج، وهو ليس النجاح الأول على فكرة في هذا الموضوع، وبالتالي العودة إلى الصياغة بالتأكيد هذه أصلا في إعادة فقرات وترتيب هذا الاتفاق جاء من الوفد القطري، وهذا ما أعلنته إيران وكذلك أعلن في الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي أنا أعتقد بأن دول الخليج موجودة في هذا الاتفاق، موجودة في هذه الوساطة، بل وبظني أنه النجاح الثالث عندما استطاعت في النجاح الأول أن توقف ما سمي بمشروع الحرية الأول الذي كاد أن يتسبب باندلاع مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، ثم نجحت مرة أخرى بإقناع الرئيس الأمريكي عندما عاد من الصين بعدم شن الضربة، والتي قالها هو نصا بأنه كان من المقرر أن يقوم بهجوم عسكري على إيران ليلة الثلاثاء، لكنه تم إقناعه من أو استجاب لطلب من ثلاثة من قادة دول الخليج وذكرهم واضح. وهذا النجاح الثالث الآن، لأنه تعرفي مريم بأنه دول الخليج لم تكن بعيدة، بل هي كانت مسرحا أقحمت في هذا الموضوع، تكبدت خسائر كثيرة سواء من خلال العدوان الإيراني على دول المنطقة أو حتى من هذا الإغلاق في لمضيق هرمز. وأنا بظني بأنه هذه المسودة ربما هي الفرصة، وفرصة مهمة جدا إذا ما صدقت الإرادة الآن، لأنه الكل يتحدث عن أزمة ثقة وأزمة إرادة. لاحظي بأن المقترح الآن أمام الرئيس الأمريكي بانتظار إعلانه رسميا، بينما ما زالت هناك بعض الأصوات من طهران تقول بأننا متمسكون بهرمز، سنفرض رسوما على هرمز، لدينا إدارة تم ترتيبها مع هرمز. فبالتالي هل هذا من باب فقط الخطاب للداخل، أم هو بالفعل عدم قناعة داخلية، أو ينبئ بأن إيران أصلا غير يعني مجمع على رأي واحد؟
1: وهذا ما يفسر ستؤثر على مجرى هذا الاتفاق واللمسات الأخيرة التي يتحدث بالتأكيد ترامب أنه سيجري وضعها والإعلان عنها قريبا.
2: يعني دكتور عبد الله ذكر مثلا هناك قد يكون دورا مخربا من نتنياهو، ونتنياهو اليوم واضح تصريحه بأننا اتفقنا مع الرئيس الأمريكي ترامب بأننا سنضرب متى ما شعرنا بأن هناك خطرا، يعني مسموح لإيران أن تخرق القانون الدولي وأن تستمر متى ما شعرت بأن هناك خطرا سواء في إيران أو غير إيران. في المقابل أيضا هناك أصوات ما زالت داخل إيران تنبئ بأنهم غير متماسكين غير موحدين، وهذا ما يفسر تصريح الرئيس الإيراني بزشكيان اليوم عندما يقول لا نحن تحت مظلة مجلس الأمن القومي، نحن تحت مظلة توجيهات السيد المرشد. بظني ما زال هناك أصوات أخرى ربما ترفض هذا الاتفاق.
1: وبخصوص الأصوات، وذكرت بما قاله الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان دكتور المطيري، وأنقل هنا الفكرة لك دكتور محجوب الزويري. يتحدث طبعا بزشكيان كما نقرأ على الشاشة عن إسرائيل بأنها تزعزع المنطقة عبر سعيها لتنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى وتدبر مؤامرات لجر المنطقة للحرب. لكن في تصريحه هذا الذي يحذر فيه من نوايا إسرائيل، يعبر أيضا أو يرسل رسالات طمأنة بخصوص البرنامج النووي. يقول مستعدون لطمأنة العالم بأننا لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة. هل يؤكد كلام بزشكيان هنا ما ورد بخصوص ما ينص عليه هذا الاتفاق أو مسودة الاتفاق بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا بالتزام ستقدمه في هذا الاتفاق؟
3: مريم، الإعلان الذي بوجود مسودة منه وسيعلن رسميا أجل موضوع البرنامج النووي برمته إلى مرحلة المفاوضات التي ستكون 30 أو 60 يوما، وبالتالي ما بقي من الملف النووي عمليا هو اليورانيوم عالي التخصيب ومدة التخصيب. الآن إذا تم التوافق على إخراج اليورانيوم عالي التخصيب بعد العثور عليه أصلا، لأنه لا أحد يعرف بالضبط كم في كم منشأة يوجد، وإذا تم عمليا توقيف التخصيب لمدة 15-20 سنة، برنامج النووي الإيراني سيواجه مشكلة كبيرة في الذهاب حتى لإعادة البناء بشكل أساسي. الحديث عن العسكري ببساطة هي كانت أداة استخدمها الأمريكي والإسرائيلي لتبرير الحرب. إيران لو كانت جادة في البرنامج العسكري عندما وصلت 60% كان بإمكانها الذهاب إلى 90%، وكان بإمكانها أن تذهب إلى القنبلة النووية. إيران كانت القرار السياسي فيها والفتوى التي كانت موجودة حرمت ذلك، والآن هناك أصوات في إيران تقول بالحرف ليتهم صنعوا القنبلة النووية، لأنه صنعوها لما شنت عليهم حرب، لأنه معروف مريم أن وجود القنبلة هو عبارة عن عامل ردع كما هو في باكستان في حالة كوريا الشمالية. كوريا الشمالية أجبرت الرئيس الأمريكي أن يذهب ليجتمع مع الرئيس الكوري الشمالية، وبالتالي رسائل الطمأنة التي يرسلها الإيرانيون هذه جزء من نقول الخطاب السياسي الذي يريد أن يؤكد خاصة الأوروبيين، لأنهم يريدون يحدثوا شرخا بين الأوروبيين والأمريكيين بشكل أساسي، لأن الأوروبيين غير مقتنعين بالكامل على أن إيران تسير نحو برنامج نووي عسكري.
1: بالتالي هنا موضوع التزام إيران أو الانتهاء من عقدة اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في إيران وتسليمه بموجب هذا الاتفاق إلى دولة أخرى قد تكون روسيا أو قد تكون دولة أخرى، هو ربما الإعلان الرسمي عن انتهاء أي تهديدات نووية من إيران؟
3: بالضبط عندما يتم عمليا الاتفاق على أن اليورانيوم عالي التخصيب يذهب يرقق يتم التخلص منه عمليا البرنامج النووي لا يبقى منه شيء. إذا ما تذكرنا 4 منشآت تم قصفها، آلاف أجهزة الطرد المركزي زيارة تدميرها، لم يبقى في إيران سوى المعرفة البشرية والتي تقدر بحوالي 25-30 ألف عالم ومتخصص، لكن معرفة تقنية تحتاج وقت خاصة إذا ما تذكرنا وإمكانات. الآن إيران خارجة من حرب تحتاج إمكانات مالية كبيرة.
1: دكتور العتيبي، بخصوص مضيق هرمز والالتزامات المترتبة على إيران والمتضمنة فيما ورد بخصوص مسودة الاتفاق، هل هناك شكل ربما أو صيغة تفضلها دول الخليج وتراها الأضمن والأنسب حتى لا يتكرر ما جرى؟
0: الصيغة أعتقد المثلى لمضيق هرمز للجميع الأطراف هو الحديث عن فتح مضيق هرمز بدون تفاصيل، وبعد ذلك يتم فتحه من الجانب الإيراني، يتم فتحه من الجانب الأمريكي. الإيرانيين يقولون نحن فتحناه ورد عن الحصار الأمريكي، الأمريكان يقولون نحن فتحناه بعدما تراجعوا الإيرانيين، وبالتالي ترجع الملاحة بشكل طبيعي. وبناء على لأن الجانب الإيراني واضح أنه يستغل هرمز ككر ضغط تم تجريده منه من خلال الحصار الأمريكي، هذا واحد. ثانيا كل يوم هناك صيغة معينة للعمل به، يعني أخيرا تحدثوا عن رسوم بيئية، يعني الموضوع يتغير وهي أصبحت مثل كرة النار في اليد الإيرانية. طالما هي موجودة في اليد هناك إجماع دولي ضد إيران، إيران أصبحت في عزلة أكثر وأكثر دوليا، والمتضررين منها الصين، يعني أكثر الحلفاء وأقرب الحلفاء لإيران، بالتالي هذا كرت تفاوضي. الآن هذا الكرت بإمكانه يكون عامل جيد بالنسبة لإيران لفتح المضيق وبيع شيء للجانب الأمريكي، لكن بالنسبة لدول المنطقة أعتقد الموضوع واضح بأن هرمز يجب أن يكون حرا في حرية وحركة الملاحة. الآن قد هل سيكون هناك صيغة مستقبلية ما بعد هذا إذا حدث اتفاق نووي فعليا وتم التخلص من اليورانيوم وعادة الأمور طبيعية بشكل أو بآخر، وهو متوقع وهو موجود على طاولة لكنه مستبعد حاليا، ممكن أن يكون هناك آلية عمل إقليمية من أجل مضيق هرمز تشتمل على الدول التي تستعمله وخصوصا عمان وإيران.
1: لكن الإيرانيين دكتور العتيبي يتحدثون عن استمرار إشراف إيران على المضيق بشكل مختلف عما كان يسود قبل الحرب، هل هذا يناسب دول المنطقة أو الدول التي تستخدم المضيق؟
0: لا طبعا، هو لن تقبل دولة بهذا الشيء، يعني في النهاية هو ممر مائي طبيعي حسب القوانين الدولية، هو لا يجب على دولة أن تفرض سيادتها عليه، وهناك سوابق تاريخية في هذا الموضوع وسوابق قانونية في هذا الموضوع، لكن أعتقد إيران فقط تستخدمها ككرضة.
1: هم يقولون الإشراف لكن لا يعني ذلك رسوم.
0: إشراف بإمكانك أن تضع جنديين على الشاطئ وتقوم بالإشراف عليه، وبالتالي تحقق هدفك وفكرتك. في النهاية الفكرة الأساسية هو أن الجانب الإيراني ما زال يستعمل موضوع هرمز ككرت سياسي فقط للضغط ودبلوماسيا، وأعتقد أنه سينتهي مع انتهاء هذه الحرب، نظرا لأن لا إيران تعلم بأن هناك ملفات كثيرة لدى دول المنطقة لا تريد خسارة دول المنطقة. في النهاية هناك الغاز مع قطر، هناك الجانب الديني وهي محتاجة للتعاون الدائم مع السعودية، هناك مضيق هرمز مع عمان، هي تحتاج لدول المنطقة بشكل كبير ولا تريد أيضا إفشال هذه المفاوضات.
1: دكتور المطيري، تلقائيا لمجرد التوقيع على هذا الاتفاق أو التوصل إلى الصيغ التي يتوافق عليها كل الأطراف تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب بين إيران ودول المنطقة جيرانها الخليجيين؟
2: لا، أنا أعتقد ليس بهذه السهولة، بالرغم نشوف من أن دول الخليج قامت بدور كبير ومميز لصياغة هذا الاتفاق الإطاري ولتهدئة وتخفيض التصعيد، إيمانا منها بأنه أي توسع هو سيكون توسعا إقليميا. وكذلك تكلمنا من اليوم الأول للحرب بأن دول الخليج، هكذا تحليل الإعلامي للخطاب الرسمي وليس من مصادرها الرسمية، لكن كانت الواقعية الخليجية التي تنظر لليوم الآخر وتنظر أيضا إلى الجغرافيا وتنظر إلى أنه صعب جدا أن نغير الجغرافيا ونغير جيراننا، وبالتالي تعاملت دول الخليج على هذا الأساس بالرغم مما حصل. أنا أعتقد أن الجانب النفسي أو ما سمي في بداية هذه الحرب الصدمة التي تعرضت لها دول المنطقة واقتصاد دول المنطقة سيبقى لسنوات طويلة حتى ممكن أن نتجاوزه. واليوم هناك تصريح مهم، وزير خارجية الهند مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي قالت جملة بأنه على الهند أن تبحث عن مصادر أخرى بعيدا عن هرمز وتنوع مصادرها للطاقة، هذا مسبب نتيجة هذا الإغلاق، وبالتالي دول الخليج التي بنت نماذجا اقتصادية مميزة وتنموية عالية الدقة، مبنية على الاستثمار، مبنية على الاستقرار، جذب رؤوس الأموال. هذا النموذج قد ضرب بهذه الحرب بالتأكيد، وبهذا الإغلاق الذي قامت به إيران لهرمز، وبالتالي مطالبين الآن بإيجاد بدائل كما الدول الأخرى تريد أن تجد بدائل لمواردها من الطاقة. أيضا دول الخليج الآن مطالبة بإيجاد هذه البدائل، وألا تعود مرة أخرى إيران

0: لتلوح باستخدام هذه الورقة، لأنه كما ذكر هي ليست فقط على دول المنطقة فقط وإنما على كل العالم.
1: بموجب هذا الاتفاق دكتور المطيري، تحولت دول الخليج من متضرر من الضربات الإيرانية إلى شريك في صياغة بنود هذا الاتفاق، ما أن ترامب تواصل مع قادة خليجيين. ألا يضع ذلك هذه الدول أمام مسؤوليات والتزامات ما؟
0: بالتأكيد، وأنا قلتها يمكن في أول أيام الحرب بأنه هذه المنطقة لم تضرب، دول الخليج العربي، لأنها ضعيفة، لديها برامج تسليح، لديها تحالفات، لديها أيضا معاهدات سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع دول غربية وإقليمية، لكنها ضربت لأهميتها لأنها ترفع تكلفة هذه الحرب، وبالتالي تضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل ألا تستمر بهذا العدوان. بظني أن هناك نماذج من النجاحات لدول المنطقة في التسويات في أفغانستان، في قضايا في أفريقيا، في غزة، كلها نجحت بها تحديدا دول الخليج، وبالإشارة إلى قطر الدوحة، وكانت هذه يعني الاستثمار الحقيقي في الوساطة، وهذا النجاح يسجل حقيقة للدوحة، ليس لأننا نتكلم من الدوحة فقط، لكن بالفعل هذا ما ذكره الإيرانيون، بأن من عدل بصيغة هذا الخطاب أو جعله مقبولا لكل الأطراف هو الوفد الرسمي القطري الذي كان في طهران، وقد نجحت هذه الاتصالات في التوصل إلى هذا الاتفاق. الآن هو الحد الأدنى من الاتفاق، صحيح هو اتفاق نوايا، لكنه من الصعب بمكان، وهذا ما استطاعت أن تنجح بها الدوحة، لأن توصلت إلى هذا المعادلة أو هذه التركيبة التي يقال عنها بأنها قد تراكمت لديها خبرات كثيرة، بأن نصل إلى الاتفاق حول ما نستطيع الاتفاق عليه، ونرحل بقية القضايا إلى مرحلة انتقالية تعطينا نوعا من النفس أو من المساحة سواء السياسية أو العسكرية حتى في هذه الفترة.
1: دكتور محجوب الزويري، من هذه النقطة، نقطة ترحيل قضايا وتأجيل قضايا إلى وقت لاحق من تنفيذ هذا الاتفاق، هل هو صحي لاستمرار اتفاق بهذا المستوى وبهذه الأهمية؟
2: صراع من هذا النوع، نعم، هذا الترحيل والتفكيك هو استراتيجية صحيحة، لأنه بغير ذلك لن يكون هناك حل، وبغير ذلك سيندلع الصراع ويتحول إلى أزمة متراكمة خسائرها وتكاليفها عالية جدا. الزمن يصنع في حد ذاته، يصنع ظروفا خاصة للأطراف المتصارعة، بحيث أنهم أولا يصبح فيما يسمى بالتطبيع، التطبيع مع الأزمة، بعبارة أخرى الحكومات المتصارعة تصبح لديها قدرة كبيرة على ما يسمى بالتطبيع مع الأزمة، وبالتالي تبدأ بصياغة سردية النصر بظروف بعيدة عن الحرب والعمليات العسكرية، كما أن رأيها العام يأخذ مسافة عن الحرب، لأنه كلما هدأت الظروف الحرب الرأي العام يبدأ يهدأ، وبالتالي الحكومات تبدأ تشكل سرديتها وشروطها بعيدا عن الرأي العام وضغوط الرأي العام، ومن هنا أهمية الزمن، يعني 60 يوم أو أكثر من 60 يوم لا الأمريكي حيكون مهتم كثيرا بالرأي العام ولا الإيراني حيكون مهتم، لأنه ما سيعني الإيراني أن هناك عقوبات تم رفعها وأن النفط بدأ بيعه وأن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها. السياسي هنا سينهمك في وضع سردية النصر والشروط بالتي يراها هو مناسب، وعندها سيصبح بيعها للرأي العام الداخلي له أسهل بكثير. الزمن عامل حاسم في مثل هذه الصراعات في وضع سرديات النصر.
1: لكن هل تستقبل إيران بصورة مختلفة؟ يعني إيران لا تهدد بالنووي ولا تشكل ذلك الهاجس لجيرانها ولإسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية، يعني سيكفيها أن ترفع عنها العقوبات وتفك أرصدتها المجمدة؟
2: هذا مطلب حيوي، لأنه هذا معناه العودة إلى قدرة النظام على أن يقدم للناس ما يفتقدوه. البرنامج النووي هو كالمريض في غرفة الإنعاش، لا قيمة له الآن، هو عبارة عن مواقع مدمرة يحتاج إلى عقود حتى يمكن الاستفادة منها، لكن عودة العقوبات تحدث فرق في نفس اليوم، بيع النفط يحدث فرق في نفس اليوم، فتح الآن رفع الحصار البحري، يعني 89% من حاجة إيران مواد الأولية ستدخل إلى إيران. رفع العقوبات ورفع الحصار البحري مريم سيكون له تأثير فوري على الرأي العام الإيراني،
1: يعني استمرار النظام أهم من بالضبط. لا شك في هذه ذلك. التفاصيل هنا أعود إلى الدكتور العتيبي في سؤال عن ربما الترتيبات الخليجية المطلوبة بعد التوقيع على الاتفاق، ما هي أول خطوة يفترض أن تقوم بها دول الخليج بعد التوقيع على الاتفاق؟
3: التأكد من أن هرمز وحرية الملاحة مفتوحة، هذا رقم واحد. ثانيا يجب التعامل مع إيران ووضع التواصل معها بأن ما حدث لا يمكن أن يتكرر، وأن كل الأعذار الواهية التي استخدمتها إيران لا يمكن أن يتم استخدامها مرة أخرى، خصوصاً وإحنا نتحدث عن دقائق بين الهجوم الأمريكي الإسرائيلي والهجوم على دول الخليج، وهو ما لا يمكن تقنياً إثباته ولا يمكن، خصوصاً بأن الهجمات بدأت بتوماهوك وهي غواصات لم تبدأ بطيران جوي، بالتالي هذا أيضاً أمر يجب وضعه في الحسبان. بالتالي ما بعد الوصول لاتفاق أعتقد مهم جداً وضع هذه الخطوط، لكن سأذهب في اتجاه مختلف في التفكير في مع دول الخليج. أعتقد أن الجانب الإيراني، أتفق مع دكتور محجوب أنه يحتاج الأمور المالية، البلد منهك، وهذا يمكن ما يعول عليه الرئيس الأمريكي حاليا، هو الذهاب في اتفاق طويل، الحصول على مخرج حاليا مع كأس العالم وعلى الانتخابات النصفية والطاقة وعودة الملاحة الطبيعية، لكنه سيتأمل خيرا بأن يسقط النظام من الداخل أو يعاني من مشاكل داخلية من الداخل، لأن المواطن الآن يقف مع النظام بغض النظر إذا قبل أو لم يقبل، نحن لا نعلم لأنه لا يوجد إنترنت في إيران، لكن سيقف لأن هناك خطر خارجي،
1: ظروف الحرب
3: منطقيا أنت تقف مع دولتك بغض ولا تقف مع حكومتك في خطر خارجي. ما بعد الاتفاق سيكون السؤال، هل النووي فعلا يستحق كل هذا العناء؟ هل هرمز يستحق كل هذا العناء؟ هل ضرب العلاقات مع دول المنطقة ودول العالم يستحق هذا العناء؟ هذا الأسئلة اللي أعتقد الرئيس الأمريكي يعول عليها، بالتالي بعد ذلك ممكنه أن أن أن يدخل في الموضوع. بالتالي دول المنطقة يجب عليها أن تركز في هذا الجانب، هي تتعامل مع إيران، لكن هل إيران ستكون طبيعية بعد هذه الحرب؟ هل إيران منقسمة أو موحدة من الداخل؟ هذا أيضا سؤال ثاني مهم. بالتالي دول المنطقة ستركز على مصالحها هي، وهو الملاحة وعدم التعرض لخطر مستقبلي، لكن مع مرور الأشهر ممكن بناء تواصل وصيغة معينة مع الجانب الإيراني بناء على شكل النظام الجديد.
1: طيب دكتور المطيري، 60 يوما هل هي كافية لربما وضع كل هذه الترتيبات المرتبطة بالقضايا المؤجلة والآجلة؟
0: ولذلك جاء بالصيغة قابلة للتجديد لمدة أخرى بمواقف. أنا أعتقد سادة مريم بأنه هذا الظرف، لا حرب لا سلم، ما في شك هو مقلق جدا لكل العالم وليس دول المنطقة فقط. الآن ليس عيبا أن يكون هناك اتفاقا أقل درجة حتى من الإطار، ربما يتطور هذا الاتفاق أيضا من حتى اتفاق نوايا إلى اتفاق إطاري، أو بمعنى الأجندة، جدول أعمال توضع فيه كل الملفات، لكن هناك يعني كما يقال commitments اللي هو التزام من كلا الطرفين بأن كل الملفات العالقة أو العقد الموجودة يجب أن ننظر عليها ولا سنعود إلى الحرب، بمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يتملص من التزاماته خصوصا في جوهر الصراع وهو القدرات النووية لإيران، كمية اليورانيوم المخصب، وكذلك قضية الحلفاء لإيران أو الأذرع الإيرانية وحرية الملاحة. هذه نقاط مهمة. نعم. الجانب الإيراني يهمها أيضا، يهمها يعني طبيعة هذا الاتفاق أكثر حتى من شكله، يهم ربع العقوبات، يهمهم الإفراج عن الأموال، وبالتالي هم أيضا بحاجة دول الخليج لأن العديد من أموالهم موجودة هنا في المنطقة.
1: صحيح. دكتور محجوب الزويري، إسرائيل هل تهدد هذا الاتفاق خاصة أنه سيضعها أمام التزامات مرتبطة بجبهة لبنان؟
2: بالتأكيد إسرائيل تريد اتفاقا يضمن لها مسألة حرية العمل العسكري حتى ضد إيران إن أمكنها ذلك، لكن باعتقادي لن تفرح في هذا الاتفاق لأنه سيقيدها بالنسبة لإيران، لكن بالنسبة لحزب الله باعتقادي هي ستفاوض الرئيس الأمريكي وستبتز سياسيا لأن تبقي لنفسها مساحة لقصف لبنان كما حصل في غزة ويحصل في غزة، لأنه هكذا تم التوقيع الاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار في الحرب على غزة، وبالتالي إسرائيل تلعب دورا أساسيا. لكن ما يجب الرهان عليه أن هناك تغير إسرائيليا قادما سياسيا، وأن هناك ربما شخص أو قيادات سياسية جديدة تعقب نتنياهو، وبالتالي التقارير الأولية تتحدث عن حالة ما يسمى بالإجهاد السياسي في المجتمع الإسرائيلي من الحرب وتبعاتها، وبالتالي هذا قد يأتي بحكومة ربما أقل ميلا للصدام والعمل العسكري، وبالتالي الحكومة الإسرائيلية الحالية ستكون عامل تعقيد للملف فيما يتعلق بلبنان والاتفاق، لكن باعتقاد الإسرائيليين يحتاجون إلى الاستماع للرئيس الأمريكي باعتبار أنه أكثر من مرة قد ضبط تصرفهم وتحركهم بشكل أساسي، وهم بحاجة إلى دعمه في ملفات أخرى دفاعية إلى غير ذلك، وبالتالي مهما حاولوا باعتقادي سيبقى هناك مساحة للرئيس الأمريكي أن يضبط إيقاع حركتهم بشكل كبير.
1: الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمية والخبيرة بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور صالح لمطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. شكرا جزيلا لكم جميعا على

0: مشاركة. في إطار متابعة تداعيات إغلاق مضيق هرمز، حذرت تقارير اقتصادية من تصاعد أزمة نقص الأسمدة العالمية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي في بريطانيا بنسبة بلغت 70%. وحذرت الحكومة البريطانية من أن العالم يمضي نحو أزمة غذاء عالمية.
1: ريف إنجلترا، ولد تشارلز في هذه المزرعة التي ورثها عن أبيه. تحديات كثيرة واجهها خلال عقود عمله هنا، لكن أزمة الأسمدة التي تلوح في الأفق بسبب إغلاق مضيق هرمز قد تكون غير مسبوقة، فأسعارها شهدت قفزات حادة وصلت أحيانا إلى 70% منذ بدء الحرب أواخر فبراير الماضي.
2: كنا محظوظين لأننا اشترينا سابقا كل ما نحتاجه من أسمدة للموسم الحالي، وكنا نتعامل بأسعار تقارب 300 جنيه استرليني للطن. أما الآن فإن الأسعار ارتفعت إلى حوالي 450 جنيها استرلينيا للطن، ما يشكل تكلفة هائلة وضغطا مباشرا على المزارعين.
1: ما يبدأ في المزرعة ينتهي في البقالة. جمعية الأغذية البريطانية تتوقع أن يصل تضخم أسعار الغذاء إلى أكثر من 9% بنهاية العام إذا استمر إغلاق هرمز.
3: يكتسب مضيق هرمز أهمية بالغة لقطاع الأسمدة العالمي، إذ يمر عبره نحو ثلث إمدادات العالم، ولقد فقدنا الآن قرابة 10% من الإنتاج السنوي العالمي، وقد يظهر التأثير بشكل أشد في الدول النامية القريبة من الشرق الأوسط، وتحديدا في محصول الأرز، وإذا خفض العالم استهلاك الأسمدة، فستتأثر حياة نحو 4 مليارات نسمة.
1: مضيق هرمز على بعد آلاف الأميال من حقول الشعير هذه في قلب إنجلترا، حقيقة لا تلغي واقع التأثير المباشر الذي يلمسه المزارعون بسبب إغلاقه.
4: الأمر هنا بات مسألة أسابيع لا أشهر، فهذه المحاصيل قد تكون الأخيرة بأسعارها الحالية قبل أن تضرب موجة الغلاء رفوف المتاجر. أزمة الشحن التي تبدأ في مضيق هرمز وتلمس هنا نقصاً في الأسمدة ستتحول إلى تضخم يلتهم جيوب المستهلكين.
1: محمد المدهون، الجزيرة، من الريف الإنجليزي.
0: نشير في الأخبار العاجلة التي نقرأها على الشاشة إلى تطورات جديدة في جبهة لبنان عبر هذه الصور. إذن من غارة إسرائيلية جديدة استهدفت مدينة النبطية في جنوب لبنان. هما غارتان إسرائيليتان استهدفتا مدينة النبطية جنوبية لبنان قبل قليل. كذلك استهدفت غارات إسرائيلية، كما قال مراسلنا في لبنان، مرتفع علي الطاهر في قضاء النبطية جنوب لبنان. وأيضا ننوه إلى تطورات جديدة مرتبطة إذن بالتطورات في قطاع غزة، هذه المرة مرتبطة باستهدافات إسرائيلية أيضا في مناطق مختلفة من القطاع، تسببت منذ فجر هذا اليوم في استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان، هذا ما أفادت به مصادر في مستشفيات قطاع غزة. أما في التداعيات الإنسانية فقد حذرت وزارة الصحة في القطاع من تدهور خطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية، ما يهدد حياة آلاف المرضى. نستطلع الموقف في غزة مع مراسلتنا من مدينة غزة نور خالد. نور، التفاصيل الميدانية المرتبطة بهذا التصعيد الذي تسبب في استشهاد 5 فلسطينيين منذ فجر هذا الأحد.
5: مريم، 5 فلسطينيين استشهدوا بنيران متفرقة وغارات متفرقة في قطاع غزة، ولكن الحدث المؤسف والأشد إيلاما هو كان لطفل قد أصيب أمس في الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على منطقة دوار لتوام شمال غرب مدينة غزة، والتي استهدف فيها 5 أو 6 من ضباط الشرطة الفلسطينية. هذا الطفل الذي أصيب مع عائلته وتم نقل عائلته إلى المستشفى، لكنه قد

0: قد احتمى بأحد الخيام وقد بقي ينزف حتى استشهد ولم يعلم عنه أحد، لأن عائلته قد أصيبت وقد نقلت إلى المستشفى وعثر اليوم على جثمانه في أحد الخيام في هذه المنطقة. وأيضا هناك ثلاثة فلسطينيين كانوا قد استشهدوا في غارة إسرائيلية شنها الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وقصف فيها منزل دون أن يحذر أهله، وقد استشهد الأب والأم وطفل رضيع، وكان أيضا قد استشهد مواطن في مخيم جباليا شمال مدينة غزة، وهذا الطفل تم انتشاله ونقله إلى مستشفى الشفاء. خمس فلسطينيين استشهدوا اليوم وثمانية فلسطينيين استشهدوا أمس. هذه الوتيرة المتصاعدة من الاستهدافات التي بات يشنها الاحتلال الإسرائيلي كل يوم، وأصبح غزة في موقع استهداف متواصل، وأيضا هذا يؤدي إلى تضاعف وتفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في قطاع غزة، إذ حذرت وزارة الصحة من أن هناك تدهور خطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية، والتي بات يهدد حياة آلاف المرضى الذين يمكثون في مستشفيات قطاع غزة. وحذرت أيضا أن ثمانية أطفال ممن يعانون من الفشل الكلوي ربما تتوقف جلسات الغسيل لهم بسبب عدم توفر الفلاتر. هذا ربما شيء من عدة أشياء ومن رب احتياجات كبيرة في مستشفيات قطاع غزة. أجهزة طبية من الممكن أن تتوقف في أي لحظة، أدوية لا يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها لقطاع غزة، أعداد من المرضى ينتظرون دورهم حتى يتلقوا العلاج في الخارج، أزمة إنسانية وصحية في قطاع غزة تزيد وتتفاقم يوما بعد
1: هذه الأزمة
0: يوماً.
1: الإنسانية لم ربما تتراجع حدتها حتى بعد توقف أو تراجع العمليات العسكرية، مع أن الاستهدافات الإسرائيلية استمرت. كيف بدت درجات ومستويات هذا التفاقم الإنساني تحديدا داخل المستشفيات نور؟
0: مريم، هذه الفترة من أكثر الفترات سوءا في قطاع غزة، لأن هناك حرب لكنها غير معلنة، تصعيد متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعرقلة للمساعدات الإنسانية التي من المفترض إدخالها بشكل يومي على الأقل 600 شاحنة إلى قطاع غزة، لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بهذا البروتوكول الإنساني، وأيضا يعرقل إدخال الأجهزة الطبية وقطع الغيار و الأدوية إلى مستشفيات القطاع، وهذا يؤدي إلى أزمة كبيرة في المنظومة الصحية. هناك عشرات آلاف المرضى والمصابين يقضعون في مستشفيات قطاع غزة ينتظرون أدوية وعلاجات ضرورية ومهمة لإنقاذ حياتهم، لكن كل يوم يتأخر الاحتلال الإسرائيلي ويعرقل هذه المساعدات نشهد على مصابين قد استشهدوا بسبب عدم توفر الأدوية المناسبة لهم، بسبب عدم سماح الاحتلال الإسرائيلي لهم بالخروج لتلقي العلاج في الخارج. من المفترض أن يدخل أو أن كل يوم يخرج مرضى إلى الخارج، لكن الاحتلال الإسرائيلي يتذبذب في هذا الملف على وجه التحديد، لا يلتزم بالأعداد المتفق عليها، يوما يسمح وأيام كثيرة لا يسمح، وبالتالي الكثير من المرضى من الممكن أن تكون إصاباتهم ممكن أن تعالج، ولكن هذا التراجع وهذا التقييد وهذه العرقلة من الممكن أن تزيد وتفاقم من إصاباتهم، وبالتالي يمكن أن ينشأ بتر لقدم أو طرف من المصابين هي تحتاج لعلاج، ولكن هذه العرقلة أدت إلى بتر هذه الأطراف. فقد شهدنا على الكثير من الحالات في مستشفيات قطاع غزة، أزمة إنسانية كبيرة. دائما ما تناشد وزارة الصحة لحل إيجاد حل فوري لهذه الأزمة.
1: أشكرك نور خالد مراسلتنا من غزة، وضعتنا في صورة التطورات الميدانية والإنسانية في القطاع. تستمر هذه التغطية مع ميادة عبدو.
2: شكرا مريم، ونواصل معكم إذن تغطيتنا لآخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي، وإنهم بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها للإعلان عنها قريبا. وأضاف أنه أجرى اتصالا جيدا مع قادة السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن. وخلال

0: مؤتمر صحفي بنيودلهي قال وزير الخارجية الأمريكي إن تقدما أحرز بشأن الخطوط العريضة التي قد تحل أزمة مضيق هرمز، وأشار إلى احتمال أن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات المقبلة بشأن المضيق. في السياق ذاته نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن الاتفاق ينص على تمديد فترة وقف إطلاق النار 60 يوما يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة. خليجيا ذكرت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكويتي وبحث جهود الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران. في هذه الأثناء نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو أكد لترامب في اتصال هاتفي أن إسرائيل ستحتفظ بحرية العمل في جميع الجبهات بما فيها لبنان، وأن ترامب أكد دعمه لذلك. في التطورات الميدانية بجنوب لبنان تستمر الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة. من جهته قال حزب الله إنه استهدف تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في محيط نهر دير سريان وبلدة رشاف جنوبية لبنان. هذه التطورات وغيرها نستعرضها مع شبكة مراسلينا. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومن بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. أهلا بكم جميعا، ونبدأ معك نور الدين الدغير. التصريحات من المؤسسات الرسمية الإيرانية في أي اتجاه تصب مع ارتفاع منسوب الثقة باحتمالية بالفعل أن نصل هذه المرة إلى اتفاق بصيغة مع الجانب الأمريكي؟
1: ماذا، بكل تأكيد هناك تفاؤل هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، لكن بكل تأكيد كذلك هناك حذر نوعا ما، لأن الأمور لم تصل بعد إلى خواتمها. هنا بالمعلومات ميادة نتحدث لنقول من خلال مصادرنا يبدو أن شيئا ما وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران بعد مذكرة التفاهم التي أخذها الجنرال عاصم منير إلى باكستان وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن الملاحظات الأمريكية وصلت إلى الجانب الإيراني عبر الوسيط الباكستاني لإبداء نظرها في ما يخص هذه الملاحظات. إذا نحن الآن في مرحلة أخرى، وهي مرحلة تبادل الملاحظات ووضع النقاط الرئيسية لمذكرة التفاهم المقرر الإعلان عنها. مصادرنا تقول هنا بأن هناك نقاط أساسية ومهمة لا يزال الخلاف بين طهران وواشنطن قائم حولها. النقطة الأساسية والأولى قد تكون نقطة بالمعنى المفهومي، هناك خلاف حاصل لحد الساعة ولا يزال قائما ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية حول صيغة ما سيتم الإعلان عنه. هل سيتم الإعلان عن مسألة إنهاء الحرب؟ وهذه رغبة إيرانية كبيرة جدا، إيران تريد أن يتم الإعلان عن إنهاء الحرب. الجانب الأمريكي يصر على مسألة تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. إذا لا يزال الخلاف قائما ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في هذه النقطة، ويبدو أن الجانبين يحاول بشكل أو بآخر الفصل فيها. النقطة الثانية والخلافية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية المسألة اللبنانية، لكن شق كبير ومهم بالمسألة اللبنانية تم حلها بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الجانب الأمريكي والجانب الإيراني وصل إلى مسألة وقف إطلاق النار في جميع الجبهات حتى لبنان، ويبدو أن الجانب الإسرائيلي كذلك قبل بهذا المعطى، لكن يبدو هناك شرط إسرائيلي وتريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تقحمه في الاتفاق الذي سيوقع بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهي إضافة مصطلح قد يحمل الكثير من المعاني. هذا المصطلح يتمثل بأن لإسرائيل الحق القيام بأي عمل عسكري عند إحساسها بأي خطر، وهذا المفهوم ربما قد يترك جبهة لبنان مفتوحة ويسمح لإسرائيل القيام بأي عملية عسكرية في أي لحظة. الجانب الإسرائيلي يصر على أن الاتفاق أن يكون خاليا من أي جمل إضافية، وأن يكون الاتفاق هو وقف إطلاق النار بهذا المفهوم في جميع الجبهات بينها لبنان. إذا نحن الآن في الخلاف الثاني ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ويجري تدارسه وتبادل وجهات النظر بينهما. النقطة الأخرى والتي تبدو أكثر أهمية ميادة بمسألة المضيق، المسألة الآن ليست في مسألة عبور السفن، هناك إجماع ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية عن عدد السفن التي سيتم عبورها. نعم. هناك اتفاق على أن تعود الحركة ميادة إلى حالتها الأولى التي كانت عليها قبل الحرب، لكن حركة السفن، لكن الخلاف الآن في طبيعة الإدارة. هناك رؤية إيرانية تؤمن بأن الإدارة يجب أن تظل بالشكل الذي عليه الآن، وهنا يمكن القول بأنها قد تكون إدارة عسكرية. الجانب الأمريكي يصر على أن تكون الإدارة إدارة مدنية بالتحديد، وهذا الخلاف ميادة لا يزال قائما ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. وكنقطة أخيرة ميادة في مسألة الملف النووي، بكل تأكيد ليس هناك أي مفاوضات تفصيلية في الملف النووي، لكن هناك اتفاق على خطوط عريضة في المرحلة الثانية من الاتفاق وهي البحث النووي. يبدو أن هناك اتفاق حول مسألة اليورانيوم العالي التخصيب، هناك تراجع أمريكي عن سحب اليورانيوم للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك قبول إيراني بمغادرة اليورانيوم للأراضي الإيرانية. الخلاف الآن هل تتضمن الوثيقة اسم الدولة الثالثة التي سيذهب إليها اليورانيوم أم لا، ومسألة تخصيب اليورانيوم كذلك هناك المقبلة. توافق فقط الآن.
0: شكرا جزيلا لك نور الدين، تبقى معنا. معنا أيضا محمد الأحمد من واشنطن يضعنا أيضا في تفاصيل التصريحات الأمريكية. سقف أيضا التفاؤل لا يزال عاليا فيما يتعلق بإحراز تقدم يفضي إلى هذه المذكرة التي تم الحديث عنها، مذكرة التفاهم، ولكن كما يقال الشيطان في التفاصيل. في التفاصيل ما الذي يقوله الجانب الأمريكي؟
2: بالفعل ميادة، تتضح في واشنطن شيئا فشيئا ملامح هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وسط الترقب بالواقع للساعات المقبلة وما ستحمله في هذا الإطار. ترامب من المتوقع أن يواصل مشاوراته مع فريقه التفاوضي بالتوازي مع استمرار الاتصالات عبر الوسطاء وتحديدا باكستان لوضع اللمسات الأخيرة على ما سماه مذكرة التفاهم من أجل السلام. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من الهند تحدث بلغة متفائلة عن إمكانية الإعلان قريبا عن اتفاق ينهي أزمة مضيق هرمز، لكن حتى الآن ميادة لا يوجد أي إعلان رسمي، وما يتداول يبقى ضمن إطار التسريبات والتقارير الإعلامية. في هذا السياق نشرت أكسيوس تفاصيل لمسودة التفاهم نقلا عن مسؤول أمريكي تحدث عن هدنة لستين يوم قابلة للتمديد وتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز والسماح لإيران ببيع النفط بحرية مقابل إزالة طهران الألغام واستئناف الملاحة التجارية بالكامل. بحسب هذه التسريبات ميادة، فإن واشنطن ستخفف الحصار عن الموانئ الإيرانية تدريجيا وتصدر إعفاءات لبعض شحنات النفط الإيرانية على أن ترتبط سرعة رفع القيود بسرعة تنفيذ إيران لتعهداتها الميدانية. لكن الإدارة الأمريكية وفق أكسيوس رفضت مطالب إيرانية برفع دائم للعقوبات أو الإفراج الكامل عن الأموال المجمدة من دون مقابل واضح، مؤكدة أن أي تخفيف دائم سيبقى مشروطا بتنازلات إيرانية ملموسة. وفي صلب هذه التفاهمات ميادة يبرز الملف النووي مجددا. صحيفة نيويورك تايمز كشفت نقلا عن مصادر مطلعة أن إيران وافقت مبدئيا على التخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما تعتبره واشنطن شرطا أساسيا لاستمرار المفاوضات بعدما لوحت عبر الوسطاء بالانسحاب من المحادثات والعودة إلى الخيار العسكري إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم بشأن هذا الملف. كما تشير مسودة التفاهم ميادة إلى تعهد إيراني بعدم استعيل امتلاك سلاح نووي، إضافة إلى مفاوضات بشأن تعليق التخصيب والتعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران. فيما تقول أكسيوس بأن طهران قدمت عبر الوسطاء تعهدات شفهية بشأن حجم التنازلات وآلية التعامل مع المواد النووية الحساسة. لكن رغم الحديث ميادة عن اختراق سياسي، فإن كثير من التفاصيل التقنية لا تزال معلقة، ومن بينها آلية التخلص من مخزونات اليورانيوم لدى إيران وآلية التحقق والتنفيذ بطبيعة الحال، وهي ملفات يرجح ترحيلها إلى جولات تفاوضية لاحقة بعد الاتفاق على هذه المسودة، مسودة التفاهم أو مذكرة التفاهم ميادة.
0: شكرا لك محمد الأحمد، وتبقى معنا. أيضا عبد الرحمن مطر، بمجرد أن زار قائد الجيش عاصم منير إيران عقب زيارة وزير الداخلية، كانت هناك آمال ارتفعت بخصوص الوصول بالفعل إلى اتفاق ما. اليوم هناك أيضا تصريحات تشي بسقف من التفاؤل لا يزال موجودا لدى الوساطة الباكستانية.
3: نعم بالفعل باكستان حريصة جدا في هذه المرحلة على الأقل على إشاعة جو من الإيجابية. ما كتبه وزير الخارجية الباكستاني عن أن هذه الخطوة التي حدثت في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس هي خطوة إيجابية وخطوة متقدمة نحو إحلال السلام.

0: المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لكن كما ذكرت بالفعل كل هذا يعود إلى ما كان وزير الداخلية قد أنجزه، ما استدعى أن يذهب قائد الجيش إلى إيران ويجلس هناك مع القادة الإيرانيين ليبني على ما أنجزه وزير الداخلية. ما نستطيع أن نفهمه من مجمل المعلومات المتوفرة من أكثر من مصدر سابق كان قد تحدث عن أن المعضلة الرئيسية كانت في اليورانيوم المخصب. الواضح هو أن هناك إنجازا كبيرا فيما يتعلق بموضوع اليورانيوم المخصب، وربما تبقى بعض المواضيع الأخرى ما تزال معلقة بانتظار المزيد من التفاوض بشأنها. لكن الواضح هو أن باكستان تمكنت عن طريق وزير داخليتها أولا وقائد جيشها ثانيا من تحقيق إنجاز ما اختراق ما على مستوى اليورانيوم المخصب، ما يفسح المجال ربما لمزيد من التقدم. الاتصال الهاتفي الذي جرى بالأمس بين الرئيس الأمريكي وعدد من قادة دول المنطقة وكان من بينهم قائد الجيش الباكستاني، بعد ذلك الأمال ما تزال كبيرة هنا في باكستان، لكن حتى الآن لا حديث باكستاني حقيقة عن أي نوع من أنواع التفاصيل التي ربما يتضمنها هذا الاتفاق، ولا حتى عن الخطوة التالية. ما الذي سيحدث اليوم على سبيل المثال أو غدا؟ هل سيتم الإعلان عن شيء من هذا القبيل؟ وهل سيكون الإعلان من جانب باكستان باعتبارها دولة الوساطة أو ربما من دول أخرى؟ لكن على كل حال لا حديث باكستاني بالمطلق، لا عن التفاصيل ولا حتى عن الخطوة التالية.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر، وتبقى معنا. وليد العمري، بمجرد ما تم الحديث عن أنه سيكون ضمن هذا الاتفاق وهذه المذكرة إيقاف وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، كان هناك مسارعة إسرائيلية كما العادة لطلب أيضا معتاد يرتبط بحرية الحركة. حتى الآن ما الذي نملكه من معلومات مؤكدة من الجانب الإسرائيلي حول الاتصالات التي تتم حاليا مع الجانب الأمريكي؟
2: إسرائيل ليس خافٍ على أحد، أنها مستاءة وتعتبر الاتفاق بأنه سيء، ومن إحاطة قدمها مسؤول سياسي كبير يشتبه أنه نتنياهو إلى كبار المراسلين السياسيين في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول هذا الاتفاق، فقد قال لهم بأن الولايات المتحدة تحيط إسرائيل حول المفاوضات المتعلقة بمذكرة التفاهم لفتح مضيق هرمز والدخول في مفاوضات حول اتفاق دائم حول القضايا الخلافية. وحسب هذا المصدر فإن نتنياهو بالفعل قد قال لترامب في حديثهما الليلة الماضية بأن إسرائيل تحتفظ لنفسها بحرية العمل العسكري ضد أي تهديد قد يحدق بها على كافة الجبهات بما فيها لبنان، وأن الرئيس ترامب قد أيد ذلك حسب ما قاله هذا المسؤول، إضافة إلى أن الرئيس ترامب أكد على مسامع نتنياهو بأنه ثابت على موقفه ومطالبه بخصوص تفكيك المشروع النووي الإيراني وإخراج النووي المخصب من إيران إلى الخارج، وأنه بدون هذين الشرطين، بدون توفرهما وتحققهما، فإنه لن يوقع الاتفاق الدائم. وأضاف أيضا بأنه ملتزم بحماية أمن إسرائيل. هذا يرتبط مع أيضا ما كان قد تسرب قبل هذه الإحاطة التي جرت بعد ظهر اليوم حول ما يعده الجيش الإسرائيلي الذي يريد الحفاظ على الوضع القائم على كافة الجبهات، وأنه قد أعد هو الآخر ورقة أنشأ فيها خطوطا لما سماها بالحدود الأمنية الإسرائيلية، وهي حدود تواجد قواته في لبنان. يريد أن يبقى في عمق 15 كيلومترا في شريط أمني بهذا العمق مع 5 مواقع عسكرية دائمة، بالإضافة إلى البقاء يسيطر ويحتل 400 كيلومتر مربع من الجانب السوري لخط وقف إطلاق النار، والبقاء أيضا في منطقة تصل مساحتها إلى 60% من قطاع غزة. وهذا يريده أن يكون الوضع القائم خلال 60 يوم المقبلة وربما إلى ما بعد ذلك، وإسرائيل غير مرتاحة بتاتا. نتنياهو من ناحيته والذي سيرأس هذه الليلة اجتماعا آخر لمجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية حظر على وزرائه الحديث بهذا الاتفاق حول هذا الاتفاق أو تقديم أي تعقيبات، لكن ما يردده سواء جنرالات سابقون أو مسؤولون سابقون جميعها تصف الاتفاق بأنه سيء لإسرائيل، وأنه عمليا إسرائيل لم تحقق أي من الأهداف في هذا الاتفاق، لا نزع سلاح حماس ولا نزع سلاح حزب الله ولا تفكيك المشروع النووي الإيراني.

0: وكان نتنياهو الليلة الماضية وفق مصادره في الحديث مع ترامب قد فوجئ من مسودة الاتفاق وفق ما نقلته صحيفة معاريف، وأنه نقل للرئيس ترامب الليلة الماضية تحفظه وقلقه في ثلاثة أمور. أولها وهو أن الاتفاق لا يأتي على تفكيك المشروع النووي الإيراني ولا على الحد من المشروع الصاروخي بعيد المدى الإيراني، وأيضا لا يكبح العلاقة أو دعم إيران لمن سماهم ب وكلائها في المنطقة، في إشارة لحزب الله بشكل خاص. لذلك يعتبر الإسرائيليون حاليا بأن هذا الاتفاق سيء من وجهة نظرهم، وأنه لا يفي بالشروط التي من أجلها تمت هذه الحرب، لدرجة أن هناك من قال بأنه إذا لم تفي بمتطلبات إسرائيل فعلى إسرائيل أن تشن الحرب من جديد، ولكن يدركون جيدا بأن القرار هو بيد الرئيس الأمريكي وليس بيد نتنياهو.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري، وتبقى معنا. إيهاب العقدي، أيضا كيف يمكن أن تكون المواقف المقبلة بناء على أصداء أولية توفرت داخل لبنان حول ما تم الإعلان عنها عن مذكرة التفاهم هذه، وكيف سيرتبط ذلك بتلك المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية؟
2: حزب الله الذي يرى نفسه المعني الأول بهذا المسار، وهو ربط وقف إطلاق النار بمسار الولايات المتحدة وإيران خلال الفترة الماضية، من خلال التأكيد الذي جاء على لسان أحد نوابه في البرلمان هو حسن فضل الله بأن مسار إيران هو الذي يؤدي إلى وقف إطلاق النار، وهو ربط أيضا أي إيران ربطت موقفها بوقف إطلاق النار في لبنان بإنهاء بهذا الاتفاق. لذلك فإن حزب الله يرى بأن هذا الاتفاق سيشمل لبنان حتما، وهو تلقى رسالة بهذا الشأن من وزير خارجية إيران موجهة إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أكد فيها بأن إيران أدرجت هذا البند على الورقة التي قدمتها إلى باكستان لتنقلها إلى الولايات المتحدة. وبالتالي حزب الله يرى بأن هذا المسار له ارتدادات إيجابية على الوضع اللبناني.
1: طيب، لكن سأقف معك إيهاب عند هذه النقطة.
2: تستمر في خرق هذا.
1: تماما، هذا هو المدخل الآن لما سأنوه به من هذه الصور المباشرة التي تأتينا من صور جنوبية لبنان لغارة إسرائيلية جديدة، في سياق ما كنت تقوله إيهاب العقدي من استمرار الغارات الإسرائيلية والتصعيد رغم الاتفاق بين لبنان وإسرائيل.
2: بنيامين نتنياهو خلال الفترة الممتدة من نوفمبر من عام 2024 تاريخ بدء وقف إطلاق النار حتى الثاني من مارس أذار تاريخ بدء المعارك الأخيرة في لبنان استمر بأعمال الاغتيال والقصف الجوي، واعتبر من خلال ما كانت تعلنه وزارة الدفاع الإسرائيلية أو الحكومة أو الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيل كما تدعي لديها الحق في القيام بإجراءات ردعية على حزب الله ومنعه من التسلح. لكن حزب الله في الثاني من أذار مارس تاريخ بدء العمليات العسكرية في جنوب لبنان كان يقول بأن عملياته جاءت ردا على اغتيال المرشد الإيراني ودفاعا عن لبنان. وحزب الله أعلن مرارا وتكرارا بأن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يبدأ بوقف إسرائيلي لإطلاق النار، عندها يمكن للجانب من جانب اللبناني أي حزب الله أن يوقف إطلاق ناره. وهو يرى بأنه لا يمكن القبول في هذه المرحلة بمعادلة نفسها التي كانت قائمة، أي أن إسرائيل تقوم بأعمالها العسكرية والحربية وتقوم باغتيال عناصره وقصف مواقعه دون أي رد فعل يقابله من جانب الحزب. لذلك الحزب يرى بأن هذه المرحلة هي عملية رد على أي اعتداءات إسرائيلية. ما جرى تسريبه حتى الآن بشأن أن نتنياهو سيكون لديه الحق في القيام بهذه الأعمال سيرتب تعقيدات إضافية على المشهد اللبناني. أما لبنان الرسمي فيستمر بمسار واضح وهو مسار مستقل عن مسار إسلام أباد، ويرفض أن يكون ورقة مساومة في هذه المفاوضات، ويرفض أن يكون لإيران أي تأثير على الموقف الرسمي اللبناني الذي يقول باستعادة الأرض، نزع سلاح حزب الله، عودة النازحين وإعادة الإعمار.
1: طيب،
2: ولكن يرى حزب الله بأن هذا المسار هو مسار استسلامي لا يؤدي إلى مزيد من التنازلات.
1: توفرت لدينا هذه الصور التي كانت قبل دقائق من النبطية، وأيضا تظهر

0: إسرائيلية على هذه المنطقة النبطية صور هذه المناطق التي يستمر فيها الاستهداف الإسرائيلي بشكل متوالي طوال هذه المدة، وفي خرق كما ذكرنا للاتفاقات، وفي نتحدث عن قصف الآن مدفعي إذن، وقبلها كان هناك غارة إسرائيلية. يتم استخدام طائرات الاستطلاع، يتم استخدام الطيران الإسرائيلي، ويتم أيضا استخدام القذائف في هذه المناطق الواقعة جنوب لبنان. أعود إليك إيهاب العقدي، وأنت كنت في إبل السقي وكنت تتابع كل هذه الغارات والعمليات العسكرية التي لم تتوقف أبدا من قبل الجانب الإسرائيلي. والآن إذن كما ذكرنا،
1: نعم،
0: هذه
1: ولم
0: الصور
1: تنجح أيضا
0: من النبطية. تفضل.
1: نعم، وعلى الرغم من التوصل لوقف لإطلاق النار في أبريل نيسان الماضي، إلا أن العمليات العسكرية استمرت، وهو ما يشير إلى أن إسرائيل تتمسك بهذه الورقة التي تقول بأن أي مفاوضات أي اتفاقات يجب أن تكون تحت النار. لذلك استمرت إسرائيل بهذه العمليات وأعمال القصف التي نشاهدها على الشاشة والتي تؤدي إلى دمار واسع والمزيد من أعمال النزوح باتجاه أماكن أكثر أمنا. فعلى سبيل المثال، قبل نحو ساعة كانت إسرائيل أطلقت إنذارات لتسع بلدات وقرى تقع كلها خارج نطاق منطقة جنوب الليطاني التي كانت حددتها إسرائيل هدفا لعملياتها العسكرية، وشملت منطقة النبطية التي تتعرض الآن بقصف جوي بالمسيرات أو بقصف مدفعي، وأيضا وصولا إلى منطقة البقاع الغربي، وقبلها بأيام إلى منطقة البقاع شرق البلاد. لذلك فإن إسرائيل تتمسك بهذا المسار تحت النار، وهو أسوة ما قامت به في قطاع غزة. وأيضا لبنان الرسمي لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق للنار بشكل كامل، أو على الأقل وخفض التصعيد، على الرغم من مسار المفاوضات الذي فتحه من خلال الوساطة الأمريكية، حتى أن الولايات المتحدة لم تلزم إسرائيل بوقف كامل لإطلاق النار، وإنما فقط خفضت التصعيد باتجاه العاصمة اللبنانية وبعض المناطق الأخرى. لكن إسرائيل استمرت بقصفها المركز على جنوب لبنان ومناطق أخرى في البقاع الغربي، وتقوم بأعمال اغتيال كما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أسابيع حين اغتالت مسؤولا في قوة الرضوان.
0: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي ولشبكة مراسلينا. المزيد الآن بشأن الأوضاع في مضيق هرمز نتابعه في نافذة تقدمها مريم بالعالية. مريم تفضلي.
2: نحن نسمع.
3: شكرا لك ميادة، أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها التطورات المتعلقة بشأن مضيق هرمز لاستكشاف أشكال الخيارات البحرية المطروحة للمساعدة في استئناف حركة الملاحة التجارية بشكل طبيعي، على ضوء التصريحات المتبادلة بين الأمريكيين والإيرانيين بشأن أزمة المضيق. هذه التطورات نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، وأيضا مع الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية لواقع المضيق اليوم، ربما على ضوء هذا الاتفاق الذي يجري الحديث عنه وفي جوهره فتح المضيق.
4: سنتابع بالتأكيد، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إذن مباشرة إلى مضيق هرمز، حيث انفراجة دبلوماسية، حيث مذكرة تفاهم شبه مكتملة برزت بعض شروطها عبر وسائل الإعلام. هذه المذكرة، ومباشرة نتجه إلى الصور المباشرة لمضيق هرمز، هذه المذكرة من شأنها أن تعيد حركة هذا المضيق، هذه الحركة المتوقفة منذ أشهر إلى طبيعتها خلال نحو 30 يوما. طبعا نحن ننظر هنا إلى مجموعتان، أهمها هذه السفن العالقة هنا منذ أشهر داخل الخليج ولم تستطع المغادرة إلى المياه الأخرى الدولية، وطبعا هناك سفن أخرى تنتظر العبور إلى الداخل. إذن ما هي الخطة، ما هو المسار الذي يفترض أنه سيتم اتباعه؟ وفقا لما تم اقتراحه، سيكون هناك مسار سريع بداية يتيح لهذه السفن، هذه المجموعة من السفن، الخروج هذا المسار بعرض نحو 1000 ياردة، يعني نتحدث عن حوالي 913 مترا. هذا مسار أولي سريع سيتم إخلاؤه لبدء حركة السفن. هناك مسار آخر سيتم بالتوازي معه أيضا ليسمح بحركة الدخول بنفس العرض تقريبا 1000 ياردة 913 متر. طبعا عندما نتحدث نحن هنا عن مضيق هرمز نتحدث عن نحو 39 كيلومتر أو 33 إلى 40 في أضيق مناطقه في هذه المنطقة، طبعا ما بين في منطقة المضيق. إذن في هذه المنطقة ستكون حركة العبور، كيف سيتم التجهيز لهذه الحركة خلال أسرع مدة ممكنة؟ طبعا كما تشاهدون نحن نتحدث هنا عن ما يشبه الطريق السريع هايوي بشكل سريع يخلى من الألغام في هذه المنطقة. وطبعا تعهدت إيران وفقا لمذكرة التفاهم بإخلاء الألغام، لكن يبدو أن هذه المهمة لن تكون حكرا على إيران. نحن نتحدث عن حركة دولية غير مسبوقة، لا سيما من خلال السفن البريطانية. السفينة لايم باي ستكون واحدة من أهم السفن التي ستشارك في عمليات إخلاء الألغام. هذه السفينة تتسع ل 500 جندي مقيم فيها، وأهم ما فيها أن لديها أنظمة متطورة تستطيع إدارتها من خلال السفينة من الغواصات ومن الزوارق البحرية التي تقوم بمهام متابعة الألغام لا سيما في أعماق تحت البحر. نتحدث هنا عن عمليات مسح بالسونار لقاع الخليج إلى عمق يصل بنحو 300 متر هذه الغواصات، وطبعا كلها غير مأهولة. نتحدث عن غواصات مسيرة، عن زوارق مسيرة لضمان الأمن والسلامة. فهذه الغواصات ربما تسير إلى باتجاه هذه الألغام وتلقي ما يشبه عبوات ناسفة في مكان قريب منها قبل أن تنسحب ليتم تدمير وتفجير هذه الألغام في مياه الخليج إلى عمق كما ذكرنا يصل إلى 300 متر. أيضا تستعد كاسحة الألغام الألمانية فولدا إلى التوجه، وهي موجودة في مياه المتوسط حاليا، وهي مزودة بأنظمة سونار متطورة، مزودة بمركبات مسيرة أيضا مائية، وعليها غواصين متخصصين لإزالة الألغام ضمن فريق يتكون عادة من نحو 40 عسكري على هذه السفينة العسكرية المتطورة. أيضا هناك السفينة شارل دي غول حاملة الطائرات الفرنسية موجودة في المنطقة. السفينة دراغون أيضا قد عبرت قناة السويس وهي حاليا في البحر الأحمر، بمعنى أننا نتحدث عن عملية ملامح لعملية متعددة الجنسيات لإخلاء هذه المنطقة بشكل سريع وعودة المضيق إلى حالته الطبيعية خلال 30 يوما. طبعا تقول إيران عنها أنها وإن عادت خلال 30 يوما الحركة الطبيعية إلى ما كان تقريبا نحو 80 إلى 130 سفينة يوميا عبور هذا المضيق، إلا أن حالة المضيق القانونية لن تعود إلى حالتها السابقة وفقا لتصريحات نقلتها وكالات إيرانية شبه رسمية. في المقابل في إسرائيل تقول أن مسؤول إسرائيلي كان قد أشار للقناة الإسرائيلية 12 أن الاتفاق سيء وأن إيران وجدت بديلا عن السلاح النووي هو مضيق هرمز. سنعود إلى مريم لمناقشة بقية.
3: طبعا كل ما ذكرته محمود تحديدا المشاركة الدولية في إعادة فتح المضيق، نضيف إليه معلومات بخصوص استعداد بريطانيا لتجهيز سفينة الإنزال البرمائية لايم باي التابعة للبحرية الملكية والمزودة بأنظمة متطورة من الطائرات المسيرة المخصصة لكشف وإزالة الألغام، في خطوة تهدف إلى المساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي أمام الملاحة الدولية. السفينة البريطانية زودت بأنظمة قابلة للتركيب السريع تشمل مسيرات تحت الماء وقوارب متخصصة لرصد الألغام وتفكيكها، وذلك أثناء رسوها في ميناء جبل طارق. كانت بريطانيا قد أرسلت أحدث مدمراتها دراغون إلى المنطقة. أتابع معك عميد حسن جوني، إعادة فتح المضيق تحدي كبير في أجل زمنية ربما تشكل تحديا أكبر أمام الجهات التي ستشرف على إعادة فتح المضيق. ما هي الخطوات الأولى المفترضة وفق هذا الاتفاق أو مسودة الاتفاق الذي يجري الحديث عنه لإعادة فتح المضيق؟
2: يعني طبعا عندما يتم توقيع هذا الاتفاق ستكون كل الخطوات التالية تنطلق من إيجابية، عنوان هذه الإيجابية هو الوصول إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعطي دفعا لكل العمليات اللوجستية المطلوبة من أجل العمل على فتح هذا المضيق بالسرعة أو على يعني بأسرع وقت ممكن وتدريجيا وفقا للقدرات والحاجة ووفقا للتحديات والصعوبات، لأنه نحن نعلم أن هناك عدة معوقات في هذا المضيق نتيجة الحرب. فإذا كنا تحدثنا سابقا منذ فترة وجيزة عن تشكيل مهمة أو تشكيل لعمليات متعددة الجنسيات، قوة متعددة الجنسيات تقودها بريطانيا وفرنسا، عنوانها العمل على فتح مضيق هرمز، و

0: دفع القدرات البحرية المطلوبة من أجل فتح هذا المضيق، ولا سيما أن بريطانيا وفرنسا وأكثر من 30 إلى 40 دولة ستشارك بهذه القوة متعددة الجنسيات، حيث تم الإعداد لها وتنسيقها منذ أيام، يعني وأكثر من أسبوعين، ولكن كانت دائما عندما شكلت هذه القوة كانت دائما تقول القيادة، قيادة هذه القوة المشتركة بين بريطانيا وفرنسا، أن هذه المهمة تحتاج إلى توافق سياسي لكي تبدأ وتشرع بعملها، وهذا ما بانتظار أن يحصل في الساعات القليلة.
1: انطلاقا من هذا الكلام، ما هو جانب المسؤولية لدى إيران في إعادة فتح المضيق؟ ما شكل التدخل الإيراني في إعادة فتح المضيق في المرحلة الأولى من الاتفاق؟
0: انطلاقا من الإيجابية ذاتها سيدة مريم التي تحدثت عنها في البداية، التي المفترض أن تكون عنوان لكل هذه الجهود، بداية على الإيرانيين أن يقدموا طبعا خريطة الألغام المتوافرة لديهم في منطقة مضيق هرمز، هذه الألغام التي من المفترض أنهم زرعوها كما ادعوا وأعلنوا ذلك في بداية هذه الحرب، لكي يمنعوا العبور ويعني يرفعوا نسبة المخاطر، وبالتالي عليهم تقديم خريطة الألغام. طبعا قبل ذلك أعتقد من الضروري أن يكون هناك غرفة عمليات مشتركة تنسق كل هذه الجهود، سواء بين يعني القوى المتعددة الجنسيات البريطانية الفرنسية وهذه الدول مجتمعة، زائد طبعا السنتكوم والقيادة المركزية الأمريكية وهي الحاضرة الآن بقطاعها البحرية في المكان والمعنية طبعا، زائد البحرية الإيرانية أو الحرس الثوري أو الجهة المعنية في هذه المنطقة، من أجل إدارة عملية فتح المضيق بطريقة منسقة بين كل هذه القوى والجهود، لأن هذا عمل يعني يرقى إلى مستوى عقدة دولية تحتاج إلى حل سريع، من أجل إخراج بالدرجة الأولى تأمين المسار الآمن للخروج، وهنا الأفضلية لخروج القطع البحرية الحاملات يعني ناقلات النفط بالدرجة الأولى، وهنا تتحدث أيضا التقارير عن أفضليات، يعني هناك الأفضلية الأولى لمسار الخروج، ولكن ضمن مسار الخروج هناك أفضلية أولى لناقلات النفط، ثم ناقلات الغاز، ثم لاحقا المواد الغذائية والمواد
1: الأخرى. فقط تحدي الألغام عميد حسن جوني في فتح إعادة فتح المضيق؟
0: لا، هناك تحديات أخرى طبعا، ولكن علينا أن ننتظر بنود هذا الاتفاق، وخاصة ماذا يعطي للقوى الإيرانية من صلاحية في هذه المنطقة. هناك أحاديث الآن بدأت ترشح وأنباء عن أن سيكون لإيران دور تنسيقي في مسألة العبور، يعني ستبقى أن إدارتها لمسألة العبور إنما دون التطرق إلى مسألة الرسوم أو عدم يعني جواز أخذ رسوم، إنما هناك دور لوجستي، وهذا الدور اللوجستي يسمح به القانون الدولي للدول المشاطئة للممرات الدولية. فإذا هناك طبعا مهمة ملقاة على عاتق الإيرانيين في التنسيق لهذا العبور، ولكن لا ندري هذا الدور هل هو يرقى إلى مستوى التحكم والموافقة المسبقة على العبور، وإن كان العبور يعني مرور عابر أو عبور بريء أو مرور عابر وفقا للقانون الدولي وغير خاضع للرسوم، ولكن هل هناك يعني ضرورة للتنسيق مع المستوى الإيراني أو مع الحرس الثوري الإيراني، أم أنه سيعود إلى وضعه السابق تماما قبل الحرب؟ هذه أمور.
1: الإيرانيون يتحدثون عن استمرار إيران في الإشراف على المضيق دون الحديث عن رسوم على الأقل في هذه المرحلة، مما تبلور بخصوص هذا الاتفاق عميد حسن جوني. لكن في مرحلة ما من إعادة فتح المضيق، الانتشار العسكري بحرية الحرس الثوري الإيراني ومواقعها في المضيق، كذلك القوات الأمريكية التي ساهمت في الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، كيف سيكون وضع كل هذه القوات؟
0: نعم، العنوان الأساسي للتحرك الآن بعد توقيع الاتفاق هو إلغاء عسكرة المضيق. نحن كنا تحدثنا في الفترات السابقة عن عسكرة المضيق، وطبعا إيران هي التي بدأت بعسكرة المضيق وأدخلته في كورقة ضغط، فإذا الآن عليها أن تتراجع عن مسألة عسكرة المضيق، وأهم بند في التراجع عن عسكرة المضيق هو إزالة كل هذه المظاهر، يعني هذه القوات من القوات المسلحة إذا كانت فعلا موجودة في هذه المناطق، يعني في محيط هذه الجزر، أو بما يؤثر على المسارات الآمنة المزمع أن يتم فتحها من قبل هذه القوات. وبالتالي أعتقد أن هذه المسألة بسيطة وسهلة، العتاد البحري الإيراني هو الوسائل البحرية، هي وسائل خفيفة، وسائل غير يعني متماثلة من زوارق ومسيرات صغيرة أو غواصات صغيرة، ستعود إلى ربما قواعدها حيث كانت موجودة قبل هذه.
1: من ضمن ربما الصور التي نستعرضها الآن عميد حسن جوني وكنا نشاهدها أيضا قبل قليل، تلك السفينة البريطانية لايم باي التي تستعد بريطانيا لتجهيزها من أجل هذه، هي لايم باي إذن ضمن المهام الملقاة عليها إزالة هذه الألغام في مضيق هرمز ضمن جهود دولية أخرى. الوقت الذي تستغرقه هذه العملية بالنظر إلى عدد السفن والدول المشاركة في العملية؟
0: هناك محددان في هذه العملية لناحية الوقت، هناك محدد القدرات التي ستستخدم طبعا، ولكن أيضا هناك محدد المساحة والمكان. يعني نحن كل هذه القدرات وإن كانت كثيرة ستتحرك في مكان ضيق، في مكان محدود، وبالتالي المسألة تحتاج إلى تنسيق دقيق، ويبدأ كما ذكرت دائما بمعرفة خرائط الألغام، هذا بعد مهم جدا. ولكن هذه السفينة لايم باي هي فعلا عماد هذه القوة من ناحية تقنية تخصصية، لأن المهمة الأساسية عنوانها هو إزالة الألغام، وهذه السفينة مخصصة بعد تعديلات أدخلت عليها، وخاصة مؤخرا في مضيق جبل طارق تم إدخال بعض الأنظمة التي تتعلق بالمركبات غير المأهولة والمسيرات والقوارب غير المأهولة. هذه السفينة مخصصة في إدارة هذه المركبات غير المأهولة التي يتم تحريكها باتجاه المسارات باتجاه البحث عن الألغام من أجل التعامل معها وتفجيرها.
1: عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة التحليلية العسكرية، وشكرا لمحمود الزيبق كان معنا على الشاشة التفاعلية. تنتهي هذه الفقرة العسكرية، نعود إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا مريم، ونرحب هنا بضيوفنا في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستارة صادقي، وأيضا السيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، ودكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. نبدأ معك دكتورة صادقي، وفي نهاية الأمر بدأنا نذهب نحو احتمالية كبيرة لتوقيع ما سمي بمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك دائما تفاصيل تحتاج بطبيعة الحال نقاش في مراحل مقبلة قد تلقي بظلالها، ولكن هذا التقدم بحد ذاته كيف ترين أهميته؟
3: إنه تقدم أكثر من المرات السابقة، لكن هذا يعني حقيقة اتفاقا حقيقيا تتم التوصل إليه. علينا أن ننتظر لنرى، لأننا أيضا نسمع تقارير متناقضة من الطرفين. على سبيل المثال قضية مضيق هرمز وقضية الملف النووي الإيراني، الجانب الإيراني يقول إن هاتين النقطتين لن تكونا داخلتين في المذكرة، والجانب الأمريكي يقول كلا هي ستدخل. وقبل قليل الرئيس ترامب نشر في وسائل التواصل الاجتماعي صورة بالذكاء الاصطناعي تؤشر إلى هجوم آخر على إيران. إذن هناك محاولات لتحقيق تقدم، كما أن هناك مؤشرات على رغبة في تخريب الأمور.
2: سيدة هيام، ما فرص هذا الاتفاق أو هذه المذكرة؟
3: الأمر يعتمد على شيئين. أولا التزام أو مدى التزام الحرس الثوري للمضي قدما بالاتفاق، وإلى أي مدى دول مجلس التعاون الخليجي مستعدة للاستثمار سياسيا بالرأسمال السياسي. بلدان دول مجلس التعاون لديها إمكانيات لترمي بثقلها السياسي وراء هذا الاتفاق. أنا أفترض أن الحرس الثوري أو ما يسمى بالقيادة الإيرانية هي داخلة في النقاش. حتى الآن يبدو أننا سنحصل على موافقة. السؤال هو كيف تبدو هذه النعم وهذه الموافقة. من المهم لجميع الأطراف أن يعطوا للحرس الثوري آلية إنقاذ ماء الوجه، لأن هذا مهم جدا لهم على الصعيد الداخلي ومهم لهم أمام وكلاء أعلائهم. أعتقد أن الآن هم الناس لا يحاولون حشرهم في زاوية، بل يحاولون العمل سوية معهم للتوصل إلى اتفاق. وترامب حتى الآن كان راغبا في ممارسة الصبر والتحلي بالصبر والدبلوماسية، والرئيس الذي لديه كل هذه القوة العسكرية في المنطقة هو لم يستخدمها حتى الآن.

0: دكتور زخور، كيف ترى ما رشح من معلومات حتى الآن؟
1: يعني هناك إشارات واضحة على ما اتفق عليه بشكل واضح، وهو قد تشمل المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم من 14 بندا، وهي البنود الأساسية التي تشمل وقف الأعمال العدائية، فتح مضيق هرمز، رفع الحصار. هناك إشكاليات حول بعض النقاط، مثلا هل تنسحب القوات الأمريكية؟ كان أمس تصريحات إيرانية تقول أن القوات الأمريكية التي حشدت من أجل هذه الحرب سوف تنسحب اليوم. هناك تصريح من مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية ستبقى في موقعها. أيضا بالنسبة لمضيق هرمز، هل ستكون إدارة المضيق عند الجانب الإيراني أو يعود إلى حرية الملاحة كما كان؟ هناك بعض النقاط لا يمكن حسمها الآن، بمعنى مضيق هرمز مثلا هي مرحلية ستكون تتابعية، لأن هناك صلاحية للجانب الإيراني في تنظيم الملاحة البحرية. يعني هناك جانب حسب القانون الدولي من إدارة المضيق، وهو مدخل لكي يقول الجانب الإيراني أننا نحن ندير المضيق، وأيضا للأطراف الأخرى أن هذه الإدارة هي ضمن قواعد القانون الدولي. يعني هناك مخرج. أيضا في الملف النووي هناك تأكيد من التسريبات في وسائل الإعلام الأمريكية أو الغربية أنه تم الاتفاق على الخطوط العامة. الجانب الإيراني أمس كان يصرح أنه ليس هناك أي التزامات بالموضوع النووي. أيضا لا شك أنه سيكون هناك تسوية في هذا الموضوع. الأجواء الإيجابية، الجهد الدبلوماسي الكبير، كلها تؤشر على مخرجات إيجابية، ولكن هذا ليس مؤكدا قبل أن نصل إلى ورقة أو مذكرة تفاهم فعلية ويتم الإعلان عنها. وأعتقد أنه على الأرجح قد يعلن عنها الجانب الباكستاني، لأن إذا لم يعلن عنها الجانب الباكستاني المخاوف أننا قد نرى
0: تأويلات.
1: نسختين من
0: تأويلات على الأقل للبنود
1: وتفسيرات واجتهادات وندخل في طيب.
0: روبيو قالها هناك في النهاية خطوط عريضة، هل سيعني ذلك أن كل التفاصيل التي قد تشكل عقد نقاشية ستتحول إلى ما يسمى بالتفاصيل التقنية لإنجاح الاتفاق؟
1: يعني العقد الأساسي هي في مضيق هرمز. يعني من الواضح أن موضوع الرسوم قد تم التخلي عنه، يعني حسب ما رشح من الأنباء موضوع الرسوم لم يعد يذكر. ما يذكر الآن هو إدارة المضيق. يعني هذه نصف تقدم بالنسبة لهذا الموضوع، وسيبحث في المرحلة اللاحقة. العقدة الأخرى والتي هي العقدة الكبيرة هي الملف النووي. لا شك أن هذه المذكرة، لأنه يجب أن نتذكر هذه مذكرة تفاهم لم تأتي من فراغ، هي كانت تناقش خلال 3 أسابيع 4 أسابيع في الفترة الماضية، وتم تبادل وجهات النظر وتم طرح أفكار كثيرة حتى من الجانب الإيراني. يعني مسألة اليورانيوم عالي التخصيب من الجانب الإيراني تم طرح أنه في المرحلة الثانية تناقش طهران إمكانية تخفيض نسبة التخصيب أو ترحيل. يعني أيضا الأفكار موجودة.
0: صحيح.
1: يعني ليس صحيحا أن أتت من فراغ والآن الالتزامات كلها ستحصل. هذه كانت مسار من الوقت، ولكن العبرة في الخواتيم.
0: وهذه نقطة مهمة دكتورة صادقي، ليس اتفاقا من أجل الاتفاق، لأن المخاض كان طويلا والمحاولات للوصول إلى قاعدة مشتركة بين الطرفين كانت جادة، ولم يسمح أي من الطرفين للذهاب إلى هذه أو هذا المستوى من الآمال والتفاؤل إلا بعد نقاشات بالفعل معمقة. بالتالي هل يمكن القول أنه لن يسمح أيضا لأن تنهار هذه المذكرة في حال الإعلان عنها؟
2: هناك سيناريو موجود، والمشكلة أننا رأينا نفس الأنماط بالتوصل قريبا جدا إلى اتفاق ثم ينهار كل شيء في الوقت الذي نرى فيه مؤشرات إيجابية تدل على التوصل إلى اتفاق. نحن نعرف أن الولايات المتحدة لا تريد هذه الحرب، وإيران لا تريد هذه الحرب، وبلدان المنطقة لا تريد هذه الحرب، لكننا نعرف أيضا أن من الممكن للاتفاق أن يخضع لضغوط من إسرائيل، أو ترامب كونه غير مستقر في قراراته سنرى تغيرا مفاجئا في المسار. حتى الآن المؤشرات إيجابية.
0: وإسرائيل بفعل سيدة هيام أدلت بدلوها وحاول الجانب الإسرائيلي التمسك كما المعتاد بما يسميه حرية الحركة في حال تعرضه لتهديد، ويقول أنه أكد على ذلك مع الجانب

0: الأمريكي تحديدا مع رئيس ترامب، هل يمكن أن تكون العصا لا تزال في يد إسرائيل لعرقلة عجلة هذه المفاوضات والاتفاقات؟
1: أعتقد أن السؤال يفترض أن إسرائيل لديها التأثير في السياسة الخارجية الأمريكية. هذه سردية اختزالية حقيقة. نعم، إسرائيل لديها تأثير في الكونغرس، هذا يمكن الاتفاق القول، لكن في السياسة الخارجية ولو أن حكومة أمريكا أو الرئيس ترامب لا يسمح لترامب بالتدخل فلن يتدخل. إذا علينا ننظر إلى
0: السؤال. لم يكن من هذه الزاوية من الافتراض نهائيا. لدينا حقائق ووقائع تتعلق بأن هذه الحرب لم تقم إلا بتنسيق أمريكي إسرائيلي، وتحديدا بين نتنياهو وترامب.
1: هذا صحيح، وترامب قال ذلك، لأن هذا لا يعني أن ترامب أسير لأهداف السيدة جابرد التي ستكون قريبا ستتخلى عن منصبها. كانت في شهادة أمام الكونغرس ومجلس الشيوخ، قالت أننا ذهبنا للحرب بأهداف مختلفة. الولايات المتحدة لديها أهداف مختلفة عن إسرائيل، لكن علينا أن نتذكر أن مصلحة نتنياهو داخلية. الولايات المتحدة لديها مصلحتان، مصلحة أمريكا كبلد وفي العالم، لأن الولايات المتحدة هي ضامن النظام الدولي العالمي. وسوف أضيف شيئا، أعتقد أن هناك فرصة تاريخية الآن بين إيران كقيادة براغماتية وترامب. لو أن صوت المنطق في الحكومة الإيرانية هو الذي يسود، والقيادة البراغماتية هي التي تقود وتعمل مع ترامب، بإمكانهم أن يعيدوا ترتيب الوضوع. وطبعا ترامب هو الوحيد الذي يملك الجرأة لتغيير هذا المسار وتقديمه للكونغرس. أنا أعتقد أن لست متفائلا، أن الحرس الثوري لن يهدر فرصة في تضييع ذلك.
0: شكرا جزيلا لك سيدة هيام نعواس، المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. شكر موصول لكما، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستورة الصادقي، والشكر موصول لك أيضا الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. عودة الآن مرة أخرى إلى مستجدات الأوضاع في الجنوب اللبناني. وفي خبر عاجل أفادت مراسلة الجزيرة أن غارة إسرائيلية وقعت على يحمر الشقيف جنوبي لبنان. وفي خبر عاجل آخر أفاد مراسل الجزيرة أن غارة ثانية من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. معنا من صور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. هذا يضاف أيضا لما رصدناه في ضمن هذه الساعة الإخبارية من استهدافات في المنصوري قضاء صور، وفي أيضا عرب صليم في قضاء النبطية. كاترين،
2: صحيح ميادة، الميدان في جنوب لبنان على سخونته حتى هذه اللحظة. ما رصدنا عشرات الغارات باتجاه عشرات البلدات منذ الصباح حتى الآن، آخرها كما ذكرت باتجاه يحمر شقيف، أكثر من غارة باتجاه تلك البلدة منذ الصباح، بالإضافة إلى تبنين أفدنا عن إصابات أيضا هناك، كذلك عرب صليم التي قصفت أكثر من مرة منذ الصباح وحتى منذ أمس، لأنها كانت من بين بلدات كان قد وجه الجيش الإسرائيلي إليها إنذارا مع بلدات أخرى أيضا. وأيضا الإنذارات الإسرائيلية توالت اليوم كذلك باتجاه 10 بلدات كانت عرب صليم من بينها، بالإضافة إلى 3 بلدات أخرى في البقاع الغربي، سحمر ومشغرة وأيضا قلية، بالإضافة إلى بلدات أخرى تم تهديدها كذلك في منطقة النبطية. علما أن معظم الغارات منذ الصباح حتى اليوم تركزت بشكل خاص على منطقة النبطية، حيث قصفت المدينة وقصفت بلدات محيطة بها كحروف، بالإضافة إلى دوير، إلى عرب صليم كما ذكرنا، النبطية التحتة، يحمر شقيف، زوطر الشرقية وزوطر الغربية وغيرها من البلدات. ونفاد تباعا أيضا عن ضحايا في هذه الغارات، ولكن حتى هذه اللحظة لم يصدر أي شيء من وزارة الصحة اللبنانية بهذا الخصوص، ولكن هذه معلومات أولية من فرق الإسعاف التي كانت تتوجه إلى الأمكنة المستهدفة وتفيدنا بهذه الأخبار. هنا في صور قصفت صريفة أكثر من مرة بالإضافة إلى البازورية، ورصدنا قبل قليل قصفا مدفعيا من مربض المدفعية المستحدث في بلدة البياضة المحتلة هنا في القطاع الغربي من الجنوب باتجاه بلدتي المنصوري والحنية. هذا يؤشر إلى أن التصعيد لا يزال مستمرا ميادة، لاسيما وأن وزارة الصحة كانت تحدثت في آخر حصيلة عن أكثر من 3111 شهيدا منذ بداية هذه الحرب، بالإضافة إلى أكثر من 9400 جريح. في المقابل استمرت هجمات حزب الله على الجنود الإسرائيليين وآلياتهم، وتركزت في 5 هجمات باتجاه آليات إسرائيلية في محيط نهر بلدة دير سريان في القطاع الشرقي من الجنوب.
0: وكاترين، كما ذكرتي نحن أمام استمرار لهذه العمليات العسكرية وللتصعيد الإسرائيلي، ولكن رسمنا خريطة للأماكن التي يتركز عليها الاستهداف الإسرائيلي خلال 24 ساعة، بالإضافة أيضا إلى النمط المستخدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والوتيرة، كيف يبدو ذلك؟
2: يمكن الحديث عن وتيرة مكثفة منذ الأمس حتى اليوم، منذ 24 ساعة تقريبا صدرت 3 إنذارات بإخلاء أكثر من 20 بلدة في منطقة النبطية في قضاء جزين أيضا، بالإضافة إلى البقاع الغربي كما ذكرنا، وهي رقعة جغرافية واسعة باتت مهددة وتتعرض للغارات بشكل مكثف منذ الأمس حتى اليوم. بالإضافة أيضا إلى هذا القصف، كان بالأمس هناك عشرات الغارات ميادة، يعني لم نفد عن غارة فنفد بغارة أخرى، والبلدات بمعظمها قصفت أكثر من مرة، يعني البلدة نفسها تقصف بسلسلة غارات متتالية، وهذا كان مؤشرا إلى هذا التصعيد الذي نتحدث عنه، بالتزامن مع كل ما يحكى عن احتمال التوصل إلى اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران. هل سيحصل هذا الاتفاق في الساعات المقبلة، وماذا سوف تكون انعكاساته على الميدان؟ لا نعلم، ولكن بالتزامن مع الحديث عن قرب حصول هذا الاتفاق، نحن هنا في الميدان أمام مزيد من التصعيد، سواء لناحية الغارات أو الإنذارات التي تؤدي إلى مزيد من التهجير القسري لمئات العائلات في جنوب لبنان.
0: وكاترين، دعينا نعرج بالفعل على ردود الفعل داخل لبنان، خاصة التي جاءت من حزب الله والمتعلقة بما تم الحديث عنه من احتمالية التوقيع على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
2: نعم، عبر عنه اليوم نائب حزب الله حسن فضل الله، هو الموقف الذي لطالما تمسك به حزب الله منذ وقف إطلاق النار، حين كان يرى أن الأمر، يعني مصير الحرب ووقف إطلاق النار في لبنان مرتبط بما يجري على طاولة المفاوضات بين الإيرانيين والأمريكيين، هذا ما كان يؤكده، وهذا ما أعاد التأكيد عليه بالأمس الحزب نفسه عندما أعلن أنه تلقى، أن الأمين العام للحزب نعيم قاسم كان قد تلقى رسالة بالأمس من وزير الخارجية الإيراني، وأنه في مضمون هذه الرسالة أبلغ حزب الله بأن لبنان سوف يكون مشمولا بأي اتفاق قد يجري بين الإيرانيين والأمريكيين. ولكن نحن نعلم أن هناك مسارا آخر يتمسك به لبنان الرسمي، وهو مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل الذي يجري في واشنطن، جرت حتى هذه اللحظة 3 جولات، هناك جولات أخرى مرتقبة بعد أيام قليلة، بعد 5 أيام هناك التفاوض بشأن المسار الأمني في البنتاغون، وبعدها بيومين اجتماع آخر، جولة رابعة من المفاوضات بالنسبة للمسار السياسي. ولكن حزب الله يرفض المسار الذي تتمسك به السلطات اللبنانية والذي يجري في واشنطن مع إسرائيل، ويرى أنه من شأن أن يؤدي إلى مزيد من التنازلات، وليس معلوما ما الذي سوف تكون عليه التقاطعات بين المسارين، لسيما وأن الحزب المعني الأساسي في الميدان ليس موجودا على طاولة المفاوضات في واشنطن، وبالتالي ما تفاوض عليه السلطات اللبنانية قد لا يكون يترجم في الميدان بشكل مباشر. أما ما يجري على صعيد المفاوضات بين الإيرانيين والأمريكيين، أيضا هناك الكثير من الترقب في لبنان في هذه الأثناء لما يمكن أن يصدر عن هذا الموضوع من أخبار في الساعات المقبلة، وكيف سوف تكون هذه الانعكاسات، لسيما وأن إسرائيل كما نعلم ميادة تحتل رقعة واسعة من جنوب لبنان، وهي تتمسك بجزئية حرية حركتها للدفاع عن نفسها، فيما لو رأت أي تهديد في
0: نسمع تحليقا،
2: عفوا، ولكننا سمعنا تحليقا منخفضا للطيران الحربي، ظننا أننا إزاء غارة ربما، ولكن لم نرصد أي شيء حتى هذه اللحظة، ولكن طبعا كما ذكرنا هناك إنذارات وهناك تصعيد وهناك أيضا غارات متتالية، وبالتالي قد نكون في الساعات المقبلة أمام مزيدا من القصف الإسرائيلي سواء باتجاه البلدات التي تم تهديدها أو حتى باتجاه بلدات أخرى.

0: هذا في حد ذاته مشهد لا يتوقف في سماء لبنان والمتعلق بتحليق الطائرات الإسرائيلية، خاصة طائرات الاستطلاع.
1: صحيح، المسيرات الإسرائيلية ميادة تكاد لا تفارق أجواء جنوب لبنان وحتى وصولا إلى مناطق في شرق البلاد، في البقاع فوق قرى بعلبك يوميا هناك مسيرات تحلق على علو منخفض، بالإضافة إلى بيروت أيضا التي تقصف عفوا التي تحلق المسيرات الإسرائيلية فوقها،
0: وهناك غارة على ما يبدو.
1: ونحن الآن نشاهد هذا الدخان المتصاعد من غارة إسرائيلية استهدفت بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل. هي لا تقع في قضاء صور، ولكن يمكننا من موقعنا هنا في مدينة صور المقابل مباشرة لذلك الجبل الذي نراه أن نرصد الغارات التي تستهدف بلدة ياطر. قبل قليل كان هناك غارات على كفرة المجاورة لها أيضا في قضاء بنت جبيل. إذا مزيد من الغارات في هذه الأثناء. كما نعلم يعني الانذار الاسرائيلي لم يتوجه الى بلدات في قضاء بنت جبيل الانذار الاخير، وكما هو واضح الغارات لا تقتصر على البلدات التي يتم توجيه الانذار اليها، وانما هي تشمل رقعه واسعه من جنوب لبنان تتوزع بشكل خاص بين اقضيه النبطيه وجزين وبنت جبيل وهنا في صور حيث قصف تصريفة كما ذكرنا اكثر من مره، دير قانون النهر قصفت ليلا أيضا بنحو ثلاث غارات، البازورية اليوم قصفت أيضا، بالإضافة إلى عشرات البلدات الأخرى التي تقصف بشكل مستمر. وكما سبق وذكرت ميادة هناك أعداد من الضحايا، ربما نكون أمام حصيلة جديدة تصدرها وزارة الصحة في الساعات المقبلة، بحيث أن فرق الدفاع المدني كانت تحدثت عن عدد من الشهداء والجرحى، كما حصل في بلدة صير الغربية حيث كان الدفاع المدني في جنوب لبنان توجه إلى هناك ليلا، بقيت فرقه تعمل حتى ساعة متأخرة، وكنا قد أفدنا منه بأنه تم انتشال 9 شهداء من تحت أنقاض أحد المباني في تلك البلدة التي تقع في قضاء النبطية، بالإضافة إلى نحو 15 جريحا. وهذا كان بالأمس أيضا هناك مصاب من الجيش اللبناني، جندي أصيب بجروح متوسطة حين استهدفت سكنة الجيش في مدينة النبطية، بالإضافة إلى غارات أخرى من المسيرات استهدفت دراجات نارية وسيارات في أكثر من بلدة، وكانت المعلومات الأولية أفادت عن مزيد من الإصابات في كل هذه الغارات.
0: وفي هذا المشهد الذي نقف عليه على الهواء مباشرة من بلدة ياطر في بنت جبيل تحديدا، شهدنا على الهواء مباشرة تلك الغارة التي تستهدف بلدة لا يزال يقطنها إذن لبنانيون من سكان هذه المنطقة، ونشاهد فيها بشكل واضح المباني المدنية والسكنية، وكما ذكرت هو نمط بات أيضا يتم من خلال قوات الاحتلال دون إنذارات مسبقة، ما يرفع من عدد الضحايا المدنيين.
1: صحيح ميادة، الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارات متتالية وبعضها متجدد، يعني يصدر بعض الإنذارات لعدد من البلدات يقصفها بعد ساعات، ثم بعد أيام قليلة يصدر إنذارات لبلدات أخرى، ولكن بالنسبة لسكان وأهالي هذه البلدات ما إن تحصل الغارات فور صدور الإنذار، يعني طبعا هم ينزحون عند صدور الإنذار، ولكن بعد حصول الغارات عدد كبير منهم يعود إلى منازلهم لأنهم يرون أنهم ربما لن يجدوا أي مكان آخر يتجهون إليه، فيعودون إلى هذه البلدات التي هي بعيدة. نحن نتحدث عن بلدات تقع في شمال نهر الليطاني، ولكن فور حصول الغارات من جديد.
0: عذرا على المقاطعة لنفاد الوقت والتغطية دائما مستمرة لمتابعة كل التفاصيل المستجدة، ساعة إخبارية جديدة نتابع فيها إذا تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم التفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي، وإنهم بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها للإعلان عنها قريبا. وأضاف أنه أجرى اتصالا جيدا مع قادة السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن. وخلال مؤتمر صحفي بنيودلهي قال وزير الخارجية الأمريكي إن تقدما أحرز بشأن الخطوط العريضة التي قد تحل أزمة مضيق هرمز، وأشار إلى احتمال أن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات المقبلة بشأن المضيق. في السياق ذاته نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الاتفاق ينص على تمديد فترة وقف إطلاق النار 60 يوما يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. من جهته قال رئيس الإيراني مسعود بزشكيان لنبيل

0: بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة. خليجيا، ذكرت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أعرب في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكويتي عن أهمية دعم جهود الوساطة الجارية للتوصل إلى اتفاق سلام مستدام. في الأثناء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو أكد لترامب في اتصال هاتفي أن إسرائيل ستحتفظ بحرية العمل في جميع الجبهات بما فيها لبنان، وأن ترامب أكد دعمه لذلك. وفي التطورات الميدانية بجنوب لبنان، تستمر الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان والبقاع. من جهته، قال حزب الله إنه استهدف تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في محيط نهر دير سريان وبلدة رشاف جنوبية لبنان. نرحب بشبكة مراسلينا، معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكم جميعا، وأبدأ من طهران معك إذا نور الدين الدغير. وفي انتظار الساعات التي تفصل الإعلان بالفعل عن مذكرة تفاهم يتم الحديث عنها الآن بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، ما الذي يرشح حتى اللحظة؟
1: نعم ميادة، الكل هنا ينتظر بكل تأكيد، وهناك حالة من التفاؤل الكبيرة، لكن النقطة الأساسية والعنوان العريض لم نصل بعد إلى خط النهاية. ما علمناه هنا من مصادرنا على أن الملاحظات الأمريكية على مسودة الاتفاق وصلت إلى الوسيط الباكستاني، ويبدو أنها وصلت إلى الجانب الإيراني. كذلك معلوماتنا تفيد بأن الجانب الإيراني على مستويات عليا يدرس هذه الملاحظات ويحاول أن يبدي رأيه فيها. بكل تأكيد هي ملاحظات قد تبدو نوعا ما بسيطة من حيث الرؤية، من حيث المفهوم، لكن في التفاصيل قد تكون معقدة. والآن يبدو أن الجهات العليا، وبالتحديد حينما يتم الحديث ميادة هنا عن الجهات العليا، يتم الحديث عن مجلس الأمن القومي الإيراني، وبالتالي الآن على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني الفصل في هذه الملاحظات. النقطة الأساسية والأولى ميادة، وكنا قد تحدثنا عنها في وقت سابق، هي مسألة الاصطلاح الذي سيستعمل في مسألة الوثيقة. هل سيتم الحديث عن تمديد لوقف إطلاق النار وهذا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، أم سيتم الحديث عن إنهاء الحرب وهذا ما تتحدث عنه طهران؟ بكل تأكيد طهران تريد أن يكون هناك إنهاء كامل للعمليات العسكرية عكس ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، لأن طهران لا تريد أن تتعرض لهجمات أخرى أثناء المفاوضات، وبالتحديد المفاوضات ذات الطابع النووي. هذا المصطلح يطال كذلك ميادة الجانب اللبناني. يبدو أن هناك توافقا إيرانيا أمريكيا بالوساطة الباكستانية على وقف العمليات العسكرية في لبنان، لكن يبدو أن الجانب الإسرائيلي يضغط على الجانب الأمريكي لإضافة مصطلح داخل الوثيقة تسمح لإسرائيل بالعودة للعمليات العسكرية أو القيام بعمليات عسكرية عند الإحساس بأي خطر. هذا بكل تأكيد الجانب الإيراني أعلن رفضه لهذا المبدأ، لأن هذا المبدأ وهذه الجملة قد تجعل الساحة اللبنانية مفتوحة أمام إسرائيل في أي لحظة، وبالتالي سيكون جزءا مهما من خرق لوقف إطلاق النار ولوقف الحرب الذي تريده طهران مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن التفاوض هنا وتبادل وجهة النظر لا يزال مستمرا في هذا النقطة، نقطة المصطلح الذي سيتم استعماله، وكذلك الجبهة اللبنانية، هل سيتم وقف شامل لوقف إطلاق النار أم سيسمح لإسرائيل القيام بعمليات عسكرية؟ الرؤية الإيرانية واضحة في هذا المجال، وبالتالي نحن ننتظر الساعات المقبلة ماذا سيقوله المسؤولون الإيرانيون هنا في ما يخص هذه الملاحظات الأمريكية التي وصلت إلى طهران. هناك نقطة أساسية ومهمة ميادة، وهي مضيق هرمز، هذه نقطة الخلاف. ما هو مجمع عليه حاليا أن حركة المضيق ستعود إلى حالتها، وهنا نقف عند مصطلح الحركة فقط، يعني عدد السفن التي ستغادر المضيق أو ستدخل المضيق ستظل كما هي عليه قبل ما كانت، قبل الحرب التي كانت ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولا خلاف في ذلك بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن الخلاف الآن ميادة هو في قضية طبيعة الإدارة، هل هي إدارة عسكرية أم إدارة مدنية؟ يبدو أن الجانب الأمريكي يميل إلى الإدارة المدنية، الجانب العسكري الإيراني يميل إلى الإدارة العسكرية.
0: شكرا جزيلا لك نور الدين الدغير مدير مكتب الجزيرة من طهران. محمد الأحمد، أيضا نريد أن نقف على آخر ما رشح من معلومات حول سقف التفاؤل على الأقل الأمريكي الذي عبر عنه خلال الساعة الماضية.
2: نعم ميادة، كما أشار نور الدين إلى وجود حالة من الانتظار والترقب في طهران، هناك نفس الحالة هنا في واشنطن. الساعات المقبلة تبدو حاسمة في الواقع مع استمرار ترقب أي إعلان رسمي بشأن التفاهم الجاري بحثه بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن أن قدرا كبيرا من التفاوض أنجز بشأن مذكرة تفاهم لاتفاق سلام مع إيران. ترامب أيضا كان قد أشار أمس عبر منصة تروث سوشيال بأن الاتفاق الذي تتوسط في باكستان قد يقود إلى إعادة فتح مضيق هرمز، فيما وصف المفاوضات الجارية بأنها دخلت مرحلة مناقشة الجوانب التفصيلية والنهائية مع توقعات بإعلان قريب. طبعا إغلاق مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية تسبب باضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية، خاصة هنا في الولايات المتحدة، وسط محاولات جرت لإعادة فتح ذلك الممر الحيوي. بحسب تقارير أمريكية فإن مذكرة التفاهم المطروحة تتضمن إطارا تدريجيا لإنهاء القتال، إعادة فتح مضيق هرمز، رفع الحصار الأمريكي تدريجيا عن إيران، فيما سيرجى التفاوض بشأن ملف اليورانيوم الإيراني على التخصيب لمدة تتراوح بين 30 و60 يوم. لكن رغم هذه الأجواء لا تزال واشنطن تتعامل بحذر، خصوصا أن إدارة ترامب تربط أي تفاهم نهائي بضمانات واضحة تتعلق بالبرنامج النووي وبأمن الملاحة والطاقة في المنطقة. الرئيس دونالد ترامب من المتوقع أن يواصل مشاوراته مع فريقه التفاوضي اليوم في البيت الأبيض بالتوازي مع استمرار الاتصالات عبر الوسطاء وتحديدا باكستان لوضع الصيغة النهائية لما وصفه ترامب بمذكرة التفاهم من أجل السلام. وزير الخارجية ماركو روبيو من الهند تحدث بنبرة تفاؤل، وهي أحدث التصريحات الأمريكية بالمناسبة ميادة، أشار إلى إمكانية الإعلان قريبا عن اتفاق ينهي أزمة مضيق هرمز. ونيويورك تايمز كان قد كشفت نقلا عن مصادر مطلعة بأن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم على التخصيب، وهو ما تعتبره واشنطن شرطا أساسيا لأي مفاوضات ولنجاح أي مفاوضات، بعدما لوحت بحسب هذه التقارير بالانسحاب من المحادثات إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم بشأن هذا الملف تحديدا ميادة.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. عبد الرحمن، مطر بين صيغة تكتمية تستمر إسلام أباد في طرحها، وبين أيضا صيغة من الطمأنة والإيجابية التي استمدت منها الكثير من مراحل التفاؤل في هذه الساعات الأخيرة، هل يمكن القول أن إسلام أباد تعطي المؤشرات الأهم المتعلقة بما يمكن أن يعلن في ساعات مقبلة؟
3: باكستان حقيقة تتمسك بسياسة التكتم الشديد على كل التفاصيل التي يمكن السؤال عنها والتي يمكن الاستفسار عنها. بمجرد أن حدث تطور بسيط في ساعة متأخرة من يوم أمس، سارع وزير الخارجية لتهنئة الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، واعتبر أن هذه خطوة هامة على طريق الوصول إلى حالة من السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والإقليم بشكل عام. فيما أن رئيس الوزراء الباكستاني، وكلاهما بالمناسبة موجود في الصين في زيارة خاصة، رئيس الوزراء الباكستاني ذهب إلى أبعد من ذلك عندما اعتبر بأن باكستان ستكون أيضا مستعدة لاستقبال جولة تفاوض مستقبلية بين الجانبين الأمريكي والإيراني. ما حدث هو أن الجيش الباكستاني مساء يوم أمس أصدر بيانا عن زيارة قائد الجيش لإيران، اعتبر بأن هذه الزيارة أسفرت عن التحقيق تقدم مشجع على طريق إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط. وبعد ذلك حدث الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي وعدد من قادة المنطقة، وشارك فيه قائد الجيش الباكستاني نيابة عن باكستان كدولة. وبعد هذا الاتصال الأجواء ما تزال متفائلة، وباكستان حقيقة تسعى جاهدة لإشاعة جو من الإيجابية في المنطقة وحول هذه التطورات، ولكن دون الخوض في أي من التفاصيل، دون الحديث عن أي جزئية تتعلق بالبرنامج النووي، بمضيق هرمز، بالأرصدة الإيرانية المجمدة، بأي شيء آخر. باكستان حريصة على التكتم الشديد، لكن ما كنا قد فهمناه من أكثر من مصدر تحدث لنا بشكل سابق عن خلال الأيام الماضية، فإن زيارة قائد الجيش لإيران كانت مرهونة بأن يحقق وزير الداخلية الذي كان سبقه بثلاثة أيام إلى طهران إنجازا ما على مستوى اليورانيوم المخصب، ويبدو أن هذا قد تحقق، ويبدو أن هذا هو الذي حل عقدة المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

0: ليفتح المجال لاحقا للحديث عن خلافات أخرى.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة من إسلام أباد. أيضا وليد العمري، السؤال كيف تتحرك إسرائيل الآن في ضوء هذه التطورات المتعلقة باحتمالية التوقيع على اتفاق؟
2: يبدو أن نتنياهو في وضع محرج في الأساس في علاقته مع الرئيس الأمريكي ترامب، وحسب ما نقلته

0: ترامب، لكن ترامب كان يرفض وكان يحول ذلك إلى مساعديه للحديث مع نتنياهو. ويعود التفسير إلى ذلك أولا إلى أن ترامب مقتنع بأن نتنياهو قدم له تقارير وتقديرات خاطئة عندما جره إلى الحرب ضد إيران، والأمر الثاني أنه وضعه في موقف حرج عندما دفعه لمطالبة الرئيس الإسرائيلي بمنحه عفو عام عن التهم الفساد التي يحاكم عليها. وهذا التوتر هو ما يفسر أن نتنياهو أمر وزراءه بالتزام الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريحات بخصوص الاتفاق الوشيك بين إيران والولايات المتحدة. وحسب ما أسر به مسؤول سياسي كبير يشتبه أنه نتنياهو أيضا إلى كبار المراسلين السياسيين في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الإحاطة التي حصل عليها نتنياهو كانت حول ما وصفت بمذكرة تفاهم بالمفاوضات حول مذكرة تفاهم لفتح مضيق هرمز، وأيضا من أجل الدخول في مفاوضات لاتفاق دائم حول القضايا الخلافية. وأن الرئيس ترامب قد قال لنتنياهو في حديثهما الهاتفي الليلة الماضية بأنه ملتزم وثابت على موقفه بخصوص إخراج اليورانيوم المخصب من إيران، وأيضا تفكيك المشروع النووي الإيراني، وأن هذان الشرطان إذا لم يتحققا فإنه لن يوقع الاتفاق الدائم. إضافة إلى ذلك، نتنياهو من ناحيته يقول بأنه أبلغ الرئيس ترامب بأن إسرائيل تحتفظ لنفسها بحرية العمل العسكري في حال وجود أي تهديدات ترصدها على الجبهات كافة بما فيها لبنان، وأن الرئيس ترامب قد أيد ذلك وفق هذه الإحاطة. لكن الواضح بأن إسرائيل مستاءة جدا من الاتفاق أو مذكرة التفاهم كما تسميها. نتنياهو سيرأس هذا المساء اجتماعا آخر لمجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية المصغر لإطلاعهم على التفاصيل، ولكن يبدو أن إسرائيل تحاول الآن في الوقت الضائع إن صح التعبير أن تحتفظ لنفسها بالوضع العسكري الراهن على الأرض، سواء في لبنان هناك الشريط الأمني بعمق 15 كيلو مترا يبقى تحت احتلالها ووجود 5 قواعد عسكرية فيه، أو 400 كيلو متر مربع احتلتها على الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار خلال هذه الفترة السابقة، وأيضا 60% من قطاع غزة وفق ما نقلته القناة 12 والتي ترى فيها حدودا أمنية لها.
1: من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، شكرا جزيلا لك. أرحب الآن هنا في الاستوديو بضيفينا دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. أهلا بكما. دكتور محمد، هل وصلت الأمور إلى خواتيمها؟
2: حقيقة هذا سؤال صعب الآن أن نجيب عليه، وبالتالي يعني حتى هذا اليوم صباحا كان هناك تبادل رسائل، وصلت رسائل يعني وجهة نظر الجانب الأمريكي إلى طهران وإيران أيضا، يعني هذا التبادل يعني يحدث بالساعات وبشكل سريع من أجل انتظار ما قالت المعلومات أن ربما يكون مساء اليوم يصدر الاتفاق النهائي، يعني هذه الورقة التي يوافق عليها الجانبين الإيراني والأمريكي، والجانب والوسيط الباكستاني يبدو بأنه يعمل بجد من أجل إنهاء هذه المرحلة الأولى فيما يخص مضيق هرمز. لكن باعتقادي أنه لا زال هناك قضايا عالقة كقضية إنهاء الحرب أم تمديد وقف إطلاق النار، هذه مهم بالنسبة إلى إيران لأن إيران تطالب بإنهاء الحرب في كل المنطقة وليس في إيران. النقطة الثانية تتعلق برفع الحظر عن الأرصدة المالية، ما هي الآلية التي ترفع بها هذه الأرصدة؟ لأن إيران لديها تجربة سابقة عندما كانت الأموال 7 مليار أو 6 مليار دولار كانت في كوريا الجنوبية، وتم الاتفاق الجانب الأمريكي قبل بإزالة الحظر عن مقابل يعني تفاهمات معينة، أزالت الحظر عن هذه الكمية ونقلت إلى قطر، وعندما نقلت إلى قطر أيضا مرة أخرى حظرت الولايات المتحدة على هذه الكمية أن تنتقل، وهذه الكمية كانت مخصصة

0: مخصصة فقط، يعني هذا هو رفع الحظر مخصصة للدواء والتجهيزات الطبية، لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك لحد الآن. وبالتالي هذه التجارب لا تعطي إيران
1: مجرد دكتور الذهاب إلى صيغة من التوافق والحديث عن مذكرة تفاهم ببنود وإن كانت عريضة كما قال الجانب الأمريكي، هل هذا في حد ذاته يعني تجاوز مسألة انعدام الثقة؟
0: أنا أعتقد بأن لم يتم تجاوز الثقة يعني لم يتم تجاوز هذا عدم الثقة الموجود، لأن الحقيقة أولا لدى إيران تجارب، وهذه التجارب هي يعني غير مشجعة للآن توقع على ما يريده الرئيس ترامب بأي مستوى من المستويات. النقطة الثانية، إذا لم يكن هناك يعني هناك شيء ملموس بالواقع، لا إيران لا تستطيع. النقطة الثالثة هو السلوك المتغير لدى الرئيس ترامب، يعني الجميع ربما أنا أعتقد يعني ربما يأتي مساء اليوم وترامب يقلب الطاولة على ما فيها، من يستطيع أن يقول له لا؟ وبالتالي هو عملها سابقا، والآن هم هك يعني مثل هذه العواقب والمشاكل لا زالت موجودة على الطاولة.
1: سيدة هيام، وإن كان موضوع الثقة لا يزال حاضرا بقوة دائما بين الجانب الأمريكي والإيراني حتى وإن ذهبوا بعيدا في أي اتفاقات، ما الذي يمكن أن يعول عليه فعليا بحيث أننا نقول أن ما جرى من تراكمات منذ يوم 18 من فبراير حتى اليوم يعني أن مذكرة التفاهم هذه لن أيضا ترمى في الأدراج هذه المرة من الجانب الأمريكي؟
2: علينا أن ندرك أنه لا يوجد هناك ثقة، وإذا لم يكن هناك ثقة لن يكون هناك مفاوضات. علينا أن نفصل بين السرديات من الجانبين، من الجانب الرئيس الأمريكي والحرس الثوري، لكن أقول بكل بساطة إذا كنتم لا تثقون بالولايات المتحدة لماذا تفاوضون؟ يجب أن لا تكون تتفاوضون عبر باكستان كوسيط وأنتم تشاركون في مفاوضات، ما هي الفائدة؟
1: من الطرفين، الطرفين لا يثقان في بعضهما، لا الولايات المتحدة ولا إيران.
2: ترامب لم يقل بالتأكيد أنه لا يثق بهم، غياب الثقة هذا كلام يأتي من الحرس الثوري، الرئيس قال عدة مرات، قال أنني أفاوض أنا لا أعرف مع من أتفاوض.
1: يعني مضطر أن أقاطعك، ترامب قالها أكثر من مرة أن الإيرانيين يقولون شيئا على العلن ويقولون غيره في الخفاء، وأن الإيرانيين غير ملتزمون بما يقولونه معنا في أروقة التفاوض، وبالتالي هذا تعبير واضح عن عدم الثقة فيما يصدره الجانب الإيراني، أليس كذلك؟
2: إذا سأقبل ذلك. ما هو مغزى ذلك؟ كلاهما علامات تفاوض، لكن الرئيس ترامب ليس هو الذي يقول أنا لا أفاوض لأنني لا أثق ولا أثق إذا لا أفاوض. الرئيس الحرس الثوري يقول أنا أفاوض لكن لست متأكدا من لدي الثقة. الرئيس ترامب كلامه يتوافق مع السردية. الحرس الثوري ليس كذلك، هذا كل ما أقوله. عندما يتفاوض شريكان على قضية لا يجب أن تكون هناك مشكلات، وإلا لن يكون طرفين سعيدين متوافقين. هذه الأفكار تأتي بعد مرحلة من الحرب والناس يريدون التوصل إلى اتفاق، سواء كان هناك ثقة أو لا توجد ثقة. هذا حقيقة طبعا لا أحد يهتم بالثقة، هل تريد التفاوض، هل تريد الصفقة أم لا. الحرس الثوري لا يتفاوضهم، طبعا عليهم أن يقنعوا بأنهم يجب أن يلقوا بثقلهم وراء المفاوضة.
1: بمعنى أنه الإجابة البسيطة أنه لا خيار، إما الحرب إلى ما شاء الله أو الذهاب إلى طاولة مفاوضات.
2: نعم أحسنت القول.
1: إذن هذا هو الواقع وهذا هو ما يجب التعامل معه، إما أن نذهب إلى طاولة مفاوضات نحل الأزمة سلميا وهو ما يقوله كل العالم أن كل الأزمات تحل في نهاية الأمر بطاولة مفاوضات واتفاقات، إما أن يستمر الخيار العسكري الذي الطرفان لا يريدانه.
0: إيران تريد التفاوض لكن تعلم هي تتفاوض مع إنسان غير سوي في سلوكه، لا في أخلاقه ولا في تصرفاته، وبالتالي إنسان متناقض مع نفسه. ويجب أن يحذر الجانب الإيراني كما يقول بأنه يجب أن نحذر من هذا الشخص، لأنه هو واقع تحت تأثير إسرائيل أولا، وبالتالي لا يزال هو يحافظ على المصالح الإسرائيلية وبالمنطقة إسرائيل أولا. وإذا سمحت لي هنا، من يعتقد بأن يجب أن يسمي إيران بالحرس الثوري هذا لا يفهم بالتطورات في إيران. من الذي يصدر القرار في إيران؟ مصدر القرار في إيران من هو؟ ولذلك دائما يقول الحرس الثوري والحرس الثوري. الحرس الثوري القوات المسلحة الإيرانية، وبالتالي إيران ليست فقط القوات المسلحة الإيرانية، الحرس المراكز القرار موجودة، رئاسة الجمهورية وال.
1: ألم يقوض الحرس الثوري قرارات سياسية سابقا؟
0: أنا لا أعتقد، يعني لأنه في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الحرس الثوري أحد الشخصيات التي أحد الأعضاء الذي يجلس في هذا المجلس، وبالتالي رئيس المجلس هو رئيس الجمهورية أمين عام. وفي زمن الحرب للقوات المسلحة يكون لديها رأي كبير، لأنه هي التي تقود، القوات المسلحة هي التي تقود الحرب. أما عندما نتحدث عن إيران ونقول الحرس الثوري ولا نعرف غير الحرس الثوري، يعني أنا أعتقد بأن هذا
1: حتى أحصل
0: يعني
1: على إجابة في سؤالي السابق،
0: مشكلة لدي في تقييم الوضع الإيراني.
1: وضحت الرؤية، حتى أحصل على إجابة في سؤالي السابق وبصياغة أخرى، في نهاية الأمر الوصول إلى مذكرة تفاهم ومن ثم لربما أكثر من ذلك على طاولة مفاوضات، أليس هو الخيار الأنسب للجميع، وخاصة عقب كل ما اختبره الطرفان منذ 28 من فبراير؟
0: إيران من أول، يعني منذ العام الماضي عندما دخلت المفاوضات، وعندما الرئيس ترامب كذب على المفاوضين وعلى إيران وعلى الوسطاء وعلى الوسيط العماني، كذب هو، يعني لا يمكن لنا أن نختار غير وخدعة، يعني كذب وخدع، لا يمكن لنا أن نختار مصطلح آخر. منذ ذلك الوقت هي تحذر الرئيس ترامب، لأنه
1: هو سؤالي مع هذه المعطيات، مع هذه المعطيات،
0: وإيران دائما كان تريد التوصل لحل. المشكلة ليست في إيران، هذا ما قاله وزير الخارجية العماني بدر البسعيدي في عندما كانت هناك مفاوضات في جنيف، وتبين له بأن الحرب قادمة، ذهب إلى واشنطن. ويبدو بأن الجانب الأمريكي مشكلة هناك،
1: سريعاً
0: مشكلة. وسريعا أقول لك، لا توجد دولة في العالم الآن تضمن الرئيس ترامب وتضمن سلوكه وتصرفاته السياسية وفي علاقاته الخارجية.
1: سيدة هيام، ردا على ما طرحه الضيف وكذلك أيضا نضيف على هذه الجزئية، هل هناك ضمانات اليوم لهذه المذكرة إن خرجت على الملأ؟
2: إذا سأعلق على كلام الضيف، أعتقد أنني أنا محللة بحكم سلوكي المهني، وأنا أعرف أن الدكتور صدقيان له خلفية في علم النفس. طبعا إذا تهاجم الناس في شخصيتهم هذا أنك ليس لديك معلومات تستند إليها. سأرفع مستوى الكلام. بالنسبة للحرس الثوري، أنا أشيركم وضيفكم إلى مقال في النيويورك تايمز الخميس الماضي عندما يقول أن 4 أو 5 من الحرس الثوري يديرون إيران. هذه ليست أخبار، هذا تقرير إخباري. شخص ما في العالم يريد له أن يعرف بأن الحرس الثوري للعالم أن يعرف بأنه ليس مجتبى خامن من يقود، بل هؤلاء من يقودون. الضمانات تتشكل في أمرين. أول حقيقة أن لديك دول مجلس التعاون التي تستثمر ثقلها السياسي في هذا الأمر. الأمر الثاني، الرئيس نفسه الرئيس ترامب لديه قوة عسكرية في المنطقة، ولكنه يختار استخدام الدبلوماسية من أجل مصلحة العالم. إذن هذا رجل لديه خياران، فاختار الدبلوماسية ضد غرائزه هو. نحن نعرف ترامب. إذن هل يمكن أن نقبل على سبيل تغيير الأمور كما ما هي من دون أن نكرر المرة الأخرى التأخير، لنقبل الأمور كما هي على سبيل التغيير.
1: شكرا جزيلا لكم سيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. نرصد الآن المشهد في لبنان وننتقل إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مع

0: زميل عبد السلام محمد. عبد السلام،
1: شكرا لك ميادة، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. نتابع من خلالها ارتدادات ما يتم الحديث عنه من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وما يتضمنه هذا الاتفاق المحتمل من انعكاس على لبنان. أكسيوس التي نقلت الخبر تحدثت بأن هذه المذكرة تشمل وقف إطلاق النار في وقف الحرب بين إسرائيل ولبنان، وهو ما يتسق مع الرسالة التي وصلت إلى سيد نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بالأمس، والتي أشار فيها بأن الورقة المقدمة من قبل إيران للوسيط الباكستاني تشمل وقف الحرب في لبنان أيضا، وعدم التخلي عن لبنان والمقاومة في لبنان. هذه الرسالة فهمها أيضا النائب عن حزب الله حسن فضل الله، والذي أشار بأن إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يشمل إنهاء الحرب بين إسرائيل ولبنان. أكسيوس نقلت بأن الجانب الإسرائيلي طالب في هذه المذكرة بأن تكون له حرية العودة للتعامل مع لبنان إذا ما كان حزب الله يسعى لتسليح نفسه. انعكاس كل ذلك أيضا كان في الميدان، ارتفاع في منسوب الاستهداف الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، زوطر الشرقية، قضاء النبطية، قضاء صور، وإنذارات بالإخلاء، مع سماعنا بشكل مستمر لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في بيروت وتحديدا على الضاحية الجنوبية. للوقوف على المشهد الميداني نذهب إلى كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة، تنضم إلينا من إبل سقي في جنوب لبنان. أهلا بك كارمن، ما الذي يرصد في الساعات الأخيرة؟
2: في هذه الأثناء تحلق المقاتلات الحربية الإسرائيلية على علو منخفض جدا في القطاع الشرقي، ما يدلل على أننا في الدقائق المقبلة سنكون إزاء غارة الغارات مكثفة في هذا القطاع باتجاه قضاء النبطي، آخرها كان على بلدة ميري، ولكن أيضا هناك عدد كبير من البلدات التي استهدفت بالقصف المدفعي وأيضا من سلاح الجو الإسرائيلي يحمر الشقيف. قبل دقائق كانت قد استهدفت بأربع غارات متتالية هذه البلدة، والتي فيها قلعة الشقيف المعروفة في لبنان، والتي تقع على تلة عالية بمئات الأمتار منها، ومن يسيطر عليها يملك إطلالة وسيطرة نارية على رقعة جغرافية واسعة في جنوب لبنان تصل حتى الجليل الأعلى والجولان السوري المحتل. وكانت هذه المنطقة قد تعرضت لمحاولة إسرائيلية للتوغل والوصول إلى يحمر الشقيف. بيانات حزب الله تقول إنه فخخ عبوة وفجرها في هذه القوة وأحبط مسعى هذه القوات للوصول إلى هذه النقطة. محيط يحمر الشقيف حين نتحدث عن الطيبة ودير سريان وكل هذه المنطقة في القطاع الشرقي التي تحتلها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنها تسعى إلى الوصول إلى نهر الليطاني، أيضا كانت مسرحا لعمليات. وفق بيانات حزب الله في 5 بيانات قال إنه استهدف هذه القوات بشكل متتال وبوسائط نارية مختلفة. صحيح أن الحزب قال إنه أيضا استهدف رشاف والبياضة وتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة، في هاتين المنطقتين، ولكن التركيز الأساسي العسكري اليوم هو في القطاع الشرقي لناحية التحركات العسكرية الإسرائيلية وأيضا لناحية الغارات والقصف المكثف. لا تمر دقائق عبد السلام إلا ونسمع غارات ويمكننا أن نرصد بعدها، خاصة حين نفذ المقاتلات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على مرتفع علي الطاهر في قضاء النبطي، استطعنا أن نرصد هذه الغارات من موقعنا. أيضا المنطقة الواقعة بين القطاع الشرقي وبين شرقي البلاد، نتحدث هنا عن البقاع الغربي، لباية وغيرها من البلدات قصفتها أيضا قبل قليل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. المشهد في جنوب لبنان وفي هذه الأثناء نفاد عن غارة على زوتر الشرقي دائما في قضاء النبطي، نشير إلى أن هذا ونذكر بأن هذا القضاء عرضة لغارات مكثفة كما أشرنا في بداية هذه الرسالة. هذا التصعيد الذي يترافق مع حديث عن إمكانية التوصل لتوافق واتفاق بين واشنطن وطهران وترقب لانعكاساته على مستوى لبنان، خاصة أن الأمين العام لحزب الله كان قد تلقى رسالة إيرانية تؤكد أن لبنان مشمول بهذا الاتفاق. ولكن الريبة اللبنانية والترقب اللبناني مرتبط أولا

0: التصعيد الذي تحدثت عنه مرتبط أيضا بما تم التوصل إليه في أبريل الماضي، وأيضا انعكاساته لناحية ما سمي في لبنان الأربعاء الأسود والغارات المكثفة والمجازر الإسرائيلية في جنوب لبنان وشرقه وعفوا العاصمة بيروت، ومرتبط أيضا بجزئية لبنان الرسمي يصر على التفاوض المباشر وأنه الحل الوحيد لكل هذا التصعيد، وخلال الأسبوع المقبل وما بعده سيكون هناك عدد من الاجتماعات في واشنطن ترتبط بطبيعة الحال بالمشهد في لبنان، وفي هذه الأثناء تعود المقاتلات الحربية الإسرائيلية للتحليق على علو منخفض جدا تسمع بوضوح، وأيضا يمكن أن نرصدها بالعين المجردة. عاد السلام،
1: ونبقى في المتابعة معك دائما لأي تطور ميداني. كارمن جو خضار من إبل السقي في جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك، ونرحب بضيفينا في استوديو التغطية، سيد علي حيدر المحلل السياسي وسيد طوني فرانسيس الكاتب الصحفي. أهلا بكم. أبدأ مع سيد علي حيدر، وعن ما يفهمه حزب الله من كل هذه التطورات، ربما لخصه النائب حسن فضل الله من أن لبنان مشمول بهذه المذكرة للتفاهم إن وقعت، لكن هل يلزم من ذلك البنود الأخرى المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وأيضا إطلاق سراح الأسرى، أم أنها ليست في وارد التطبيق في هذه المرحلة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والأستاذ طوني والمشاهدين الكرام. في الواقع يبدو أنه في هذه المرحلة المسألة مرتبطة بوقف الحرب، ولكن فيما يتعلق بالانسحاب مرتبطة بمراحل أخرى، إلا أن الثابت لدى حزب الله لا تكيف مع استمرار الاحتلال مهما كانت الأثمان، هذا يجب أن نعرفه، كما أنه لا استعداد للعودة إلى ما قبل 2 آذار أيضا مهما كانت الأثمان. أما بالنسبة لعودة النازحين فهذه تفاصيل يجب أن تصر عليها الدولة اللبنانية، وطبعا حزب الله يصر عليها، ولكن السؤال إلى أي مناطق، يعني ليس كل المناطق لها نفس الحكم بطبيعة الحال، أصلا في مناطق دمرت يعني عودة الناس لها متعذرة. بكل الأحوال نحن أمام مرحلة هي يعني في الساعات الأخيرة قبل تبلور الصورة النهائية في هذا الإطار، ولكن أريد أن أشير إلى مسألة أخرى في نفس السياق، أنه قد يكون البعض من في السلطة السياسية في لبنان منزعج من هذا الموقف الإيراني الداعم للبنان، لأنه لأسباب متعددة، من ضمنها إذا بعدنا البعد الشخصي والنفسي وما إلى ذلك، من ضمنها أنه تبين أن هناك خيار بديل غير المفاوضات المباشرة، يمكن انتهاج مفاوضات غير مباشرة، يمكن الاستناد إلى المتغيرات الإقليمية، أحيانا الإنسان يستفيد أو طرف يستفيد من المتغيرات المتعلقة بعدوه يستفيد منها لصالحه، فبغض النظر عن موقفك وخلفياته تستفد من هذه المسألة. ثالثا الاستفادة من المقاومة التي أثبتت بالميدان أنها قادرة على إيلام العدو، ولا يمكن أن يوفر استقرارا آمنا ويعني حتى على مستوى التكيف مع الخسائر لا يستطيع في هذا الإطار، وأيضا استفد من علاقاتك مع الولايات المتحدة والغرب والدول العربية، واستفد أيضا من الهامش الفاصل بينك وبين المقاومة، ولكن لدينا في لبنان حسابات أخرى.
1: سيد فرانسيس، تقديرك أنت للموقف، موقف لبنان في ظل احتمال توقيع هذه المذكرة؟
3: يعني أولا حتى الآن تبدو مذكرة التفاهم استنادا إلى قراءة المواقف الصادرة من واشنطن والمواقف الصادرة من طهران تبدو أقرب إلى مذكرة لا تفاهم، يعني التفسيرات متناقضة تماما. إيران بالتأكيد تصر، وهذا موقفها منذ البداية، أن المطلوب في أولا وكمان بند أول القول بإنهاء الحرب. الآن المطروح العنوان الأول فتح مضيق هرمز. مضيق هرمز هو السلاح الأقوى، هو السلاح النووي الإيراني.
1: وبالتالي لا ترى أن انعكاسه سيكون إيجابي على لبنان؟
3: هنا طرحت موضوعة لبنان، وهذا ما أكده الإيرانيون، أكدوا أن جزء من البنود المطروحة بالتفاوض مع الأمريكيين أو ضمن مذكرة التفاهم وقف الحرب في لبنان. ما يعنيه الإيراني هنا وهو طبيعي هو وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، هذا ما يعنيه الإيراني. من هنا وصاعدا تصبح المهمة مهمة أخرى، مهمة أمام ماذا تريد الدولة اللبنانية، ماذا يريد حزب الله، كيف سيكمل، هل يكملان سويا عملية التفاوض مع إسرائيل؟ هناك شروط أخرى،
1: يعني بمعنى لا أحد يفهم الآن
3: لبنان
1: في لبنان
3: عليه أن يستفيد. نعم، من الموقف.
1: سأبقى معك. لا أحد يفهم في لبنان أن وقف الحرب في كل الجبهات يقتضي بالضرورة انسحابا إسرائيليا والقوات والآليات والجنود إلى حدودها السابقة؟
3: أعتقد ضمن الشروط الحالية، ضمن ما نعرفه بعد تجربة إسرائيل منذ حرب غزة ثم حرب الإسناد مع حزب الله في لبنان ثم كل هذه الحروب التي تمددت لتصبح في النهاية هجوما على إيران، بالنسبة للإسرائيليين هناك وضعية خاصة في نظرتهم إلى حزب الله، إلى حماس، إلى كل المنظمات المعادية لها، ولذلك هي هذا الموضوع منفصل جزئيا، حتى لو أردنا دمجه هو منفصل واقعيا وعمليا. هنا الموقف الإيراني مفيد جدا في التركيز على وقف الهجمات الإسرائيلية، إذا تم ذلك تكون هذه خدمة عظيمة للبنان وللبناني وللشعب اللبناني، ولكن من هنا وصاعدا ستبقى المهمة الأخرى، كيفية إخراج الإسرائيلي من لبنان بالتفاوض، بعمليات المقاومة فقط كما يقول حزب الله، أما أو بدمج الإمكانيات كافة لفرض هذا الانسحاب.
1: وهنا عد سيد علي حيدر ربما يرد عليك في تساؤلك الأول عن عدم الاستفادة من الورقة الإيرانية أو مسار إسلام أباد والمقاومة بأنه لم تكتمل، بأنه كان على الإيرانيين أن يفرضوا أيضا انسحابا وعودة للنازحين ووقفا لإطلاق النار كاملا وعدم إتاحة المجال للإسرائيليين للدخول متى ما أرادوا إن كانت المذكرة ستضمن لهم ذلك.
4: أولا هي يجب أن نثبت هذه مسألة مسؤولية اللبنانيين. ثانيا الإيراني دعم وسيدعم. أنا ما أشرت إليه مذكرة التفاهم لا تتضمن الآن انسحابا، لأن أي ربط بانسحاب لن يكون هناك تفاهم. تداعيات الشرط الانسحاب الآن من موقع التحليل أنا أعتقد سيكون له تداعيات كبيرة جدا، لأنه يؤثر على المعادلة بين المقاومة بين إسرائيل، بين إيران وبين إسرائيل، مصير العقيدة الأمنية التي تبلورت بعد، يعني مسألة كبيرة جدا الآن. ولكن فيما يتعلق بالانسحاب أنا أقدر وبأرجحية كبيرة جدا واستنادا إلى بعض المعطيات أنه لن يكون هناك اتفاق كامل مع الولايات المتحدة بدون انسحاب. يعني هناك مرحلتان، المذكرة التفاهم لها علاقة بوقف الحرب، المسألة الثانية، المرحلة الثانية جزء من العوامل الضاغطة ستكون الاتفاق، ولكن أيضا جزء من العوامل الضاغطة يجب أن يكون المقاومة، حضور المقاومة، وجزء من العوامل يجب أن يكون الموقف.
1: مسار الجمعة المقبل الأمني، أبقى معك سيد حيدر باختصار، حزب الله هل يقدم أوراق تدعم موقف المفاوض اللبناني تحديدا سيد نبيه بري؟ هل يرسل رسائل معينة تتعلق بسلاح حزب الله ليكتمل المشهد إذا أوقفت إيران الحرب بين إسرائيل ولبنان من خلال مذكرة التفاهم؟ هل يسمح للبنان بالاستمرار في بقية البنود؟
4: الموقف من المفاوضات المباشرة هو موقف مبدئي بالأساس وغير منتج بالأساس وتنازل مجاني بالأساس، خاصة وأن هناك بديل كما ثبت الآن، ولكن له خلفيات أخرى، حتى أن المتغيرات التي تشكل عامل قوة يمكن للبنان الاستفادة منها يوظفها من في الحكم باتجاهات أخرى لموقف مسبق وليس لأنه لا يوجد بديل.
1: مسار الجمعة المقبل الاجتماعات الأمنية، هل مذكرة التفاهم داعمة للمفاوض اللبناني؟
3: إذا حصل وأعلنت سننتظر ماذا ستقول هذه المذكرة في النهاية عندما يعلن اتفاق.
1: بما أعلن حتى الآن أنها تشمل وقف إطلاق النار في
3: لبنان. تشمل وقف إطلاق نار، يعني في الحد الأدنى وفي الحد الأقصى حدود هذه المذكرة هي ضبط التصعيد الإسرائيلي وليس أكثر من ذلك.
1: يستفيد المفاوض اللبناني؟
3: يفترض المفاوض اللبناني أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار وأن يستعمل هذا الموقف من ضمن العدة العمل التي يستند إليها لاستكمال هذه المفاوضات التي لا بديل عنها.
1: إذا كانت الجانب اللبناني يفاوض عن نفسه ويستعيد قرار السلم والحرب واستعادة السيادة اللبنانية بعيدا عن الإيرانيين كما يقال في أروقة السياسة اللبنانية، ألا يفترض أن الجانب الأمريكي الآن الذي يعول إليه من جانب اللبنانيين أن يسمح بهذه البنود أن تتم لتقوية موقف المفاوض اللبناني لأهداف أخرى داخل لبنان؟
3: يفترض أن يوضع هذا الاتفاق. أنا لا أعرف إذا أقر هذا البند في الاتفاق الأمريكي الإيراني، إيران ماذا ستريد؟ هل تريد فرض الانسحاب الإسرائيلي من لبنان؟ طبعا هذا عنوان كبير جدا، ولكن إيران لم تتدخل ولم تفرض أي شيء بالنسبة يتعلق بغزة.
1: مسؤولية لبنان الآن
3: لم تفرض أي شيء يتعلق بغزة،
1: رغم هل يمكن أن يفرضها المفاوض اللبناني؟
3: رغم أن الموضوع الفلسطيني هو سبب الأساس في كل هذه المشكلة التي نعيشها في الشرق الأوسط. لم يتحدث أحد عن غزة ولا عن فلسطين.
1: إذا كان الإيراني جلب وقفة لإطلاق النار، ألا يفترض الآن المفاوض اللبناني أن يكمل المهمة؟ هذا ما يقول
3: طبعًا
1: السيد حيدر.
3: طبعا طبعا طبعا، مهمة اللبنانيين أن يستقووا بالموقف الإيراني، هذا موقف إلى جانب لبنان يخدم لبنان. لا أتحدث هنا عن فلان أو فلان في السلطة أو له رأيه السياسي، ولكن في الحصيلة موضوعيا هذا موقف يفترض أن يخدم الموقف اللبناني في مواجهة هذا التغول الإسرائيلي لفرض الانسحاب الإسرائيلي ولفرض عودة النازحين وإعمار المناطق الجنوبية.
1: كل ذلك سيكون بمقابل، وهو نقاش موضوع سلاح حزب الله، كيف يكون موقف مثلا السيد نبيه بري يضغط عليه في الآونة الأخيرة اللبنانية؟
4: هلأ للسيد لدولة الرئيس نبيه بري موقعه ودوره الذي يمنحه هامشا واسعا من المناورة، وقد تتطلبه ايضا يعني طبيعه التنسيق مع المقاومه، ولكن يجب ان لا ننسى ان دوله الرئيس نبيه بري هو رئيس حركه مقاومه، وليس من المتخيل ان تتناقض مواقفه مع ثوابت الموقف من الاسرائيلي ومن الاحتلال وما يتعلق وحتى بما يتعلق بسلاح المقاومه، لذلك هذا الموضوع شيء اخر، ولكن على هامشه قد يحصل هناك بعض الاراء في هذا الموضوع.
1: شكرا جزيلا لكم علي حيدر المحلل السياسي وطوني فرانسيس الكاتب الصحفي، وبهذا مشاهدينا نصل الى ختام هذه النافذه من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. عودة مجددا إلى الزميلة ميادة في الدوحة.
5: شكرا عبد السلام. حذرت تقارير اقتصادية من تصاعد أزمة نقص الأسمدة العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز، أدى إلى ارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي في بريطانيا بنسبة بلغت 70%، وحذرت الحكومة البريطانية من أن العالم يمضي نحو أزمة غذاء عالمية.
6: ريف إنجلترا، ولد تشارلز في هذه المزرعة التي ورثها عن أبيه. تحديات كثيرة واجهها خلال عقود عمله هنا، لكن أزمة الأسمدة التي تلوح في الأفق بسبب إغلاق مضيق هرمز قد تكون غير مسبوقة، فأسعارها شهدت قفزات حادة وصلت أحيانا إلى 70% منذ بدء الحرب أواخر فبراير الماضي.
7: كنا محظوظين لأننا اشترينا سابقا كل ما نحتاجه من أسمدة للموسم الحالي، وكنا نتعامل بأسعار تقارب 300 جنيه استرليني للطن، أما الآن فإن الأسعار ارتفعت إلى حوالي 450 جنيها استرلينيا للطن، ما يشكل تكلفة هائلة وضغطا مباشرا على المزارعين.
6: ما يبدأ في المزرعة ينتهي في البقالة. جمعية الأغذية البريطانية تتوقع أن يصل تضخم أسعار الغذاء إلى أكثر من 9% بنهاية العام إذا استمر إغلاق هرمز.
8: يكتسب مضيق هرمز أهمية بالغة لقطاع الأسمدة العالمي، إذ يمر عبره نحو ثلث إمدادات العالم، ولقد فقدنا الآن قرابة 10% من الإنتاج السنوي العالمي، وقد يظهر التأثير بشكل أشد في الدول النامية القريبة من الشرق الأوسط، وتحديدا في محصول الأرز، وإذا خفض العالم استهلاك الأسمدة، فستتأثر حياة نحو 4 مليارات نسمة.
6: مضيق هرمز على بعد آلاف الأميال من حقول الشعير هذه في قلب إنجلترا، حقيقة لا تلغي واقع التأثير المباشر الذي يلمسه المزارعون بسبب إغلاقه.
9: الأمر هنا بات مسألة أسابيع لا أشهر، فهذه المحاصيل قد تكون الأخيرة بأسعارها الحالية قبل أن تضرب موجة الغلاء رفوف المتاجر. أزمة الشحن التي تبدأ في مضيق هرمز وتلمس هنا نقصاً في الأسمدة ستتحول إلى تضخم يلتهم جيوب المستهلكين.
6: محمد المدهون، الجزيرة، من الريف الإنجليزي.
5: المزيد بشأن التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز نتابعها في هذه النافذة مع مريم بالعالية. إليك مريم.
10: ميادة شكرا لك. أهلا بكم في هذه

0: النافذة الخاصة التي نرصد فيها التداعيات الاقتصادية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية، كما نسلط الضوء على قطاع النفط الإيراني وسط حديث أمريكي عن تقدم بشأن خطوط عريضة قد تسفر عن حل لأزمة مضيق هرمز. معنا من طهران بيمان مولوي الخبير الاقتصادي، لكن قبل بدء النقاش نتابع مع محمود الزيبق آخر المستجدات على خريطة المضيق. محمود،
1: شكرا مريم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن مضيق هرمز ما يزال في وسط هذه الأخبار كلها والتي تترك آثارها على الاقتصاد العالمي، لا سيما أننا نتحدث عن مضيق تمر منه نحو ربع إمدادات النفط العالمي، فضلا عن إمدادات السماد والغاز التي تمر عبر هذا المضيق. ونحن الآن نتابع صورة مباشرة للحركة في هذا المضيق. طبعا كما تلاحظون ما تزال هذه السفن خاصة هنا في هذه المنطقة عالقة منذ عدة أشهر. هناك سفن أخرى في هذه المنطقة من بحر العرب تنتظر، بعضها ينتظر العبور باتجاه مياه الخليج. ما الذي سيحدث عقب الحديث عن مذكرة التفاهم هذه؟ ربما قد تنتج عن مذكرة التفاهم هذه فتح وعودة لحركة المضيق خلال 30 يوما، لتعود هذه الحركة بالجهتين عبر مسار يشبه مسار سريع لفك الحصار عن المضيق أو لإعادة إجراؤه بنحو 900 متر لكل مسار للذهاب والعودة. طبعا في آخر التطورات الاقتصادية لحركة المضيق اليوم، ما تزال الولايات المتحدة تتحدث عن أنها حتى الآن أعادت توجيه نحو 100 سفينة كانت قد اقتربت من المضيق ضمن الحصار الذي تفرضه عليها. فيما كان لافتا وواحد من الأحداث البارزة اليوم هو خروج سفينة تابعة لأدنوك. هذه السفينة الحمراء كانت قد اتجهت من الخليج، من مياه الخليج، وعبرت باتجاه منطقة قريبة من الهند حتى الآن، وهي طبعا وجهتها النهائية حتى الآن في آخر بيانات التتبع البحرية. طبعا ربما يكون هذا هو موقع السفينة هنا إلى قريبا من بومبي، في شمال بومبي تقريبا في الهند. إذن هذه هي أبرز التحديثات حول حركة مضيق هرمز حتى الآن. سنتابع التفاصيل والنقاشات الأخرى مع مريم
0: طبعا وضيفي. مواضيع ونقاط تقنية مرتبطة بقطاع النفط الإيراني أيضا محمود الزيبق تفرض نفسها الآن مع قرب التوصل لهذا الاتفاق الذي يتحدث عنه الأمريكيون والإيرانيون، فبين ضغوط العقوبات وحساسية الممرات البحرية تحرك طهران لإعادة ترتيب أوراقها النفطية قبل الاتفاق الإطاري المرتقب مع واشنطن، حيث تتحول الطاقة من ملف اقتصادي إلى ورقة تفاوضية تحدد هامش المناورة وحجم المكاسب المحتملة. مع احتمال رفع العقوبات على النفط الإيراني، تتوقع التقديرات أن تتراجع أسعار النفط العالمية مع استعادة تدفق الإمدادات الإيرانية. فإجمالي إنتاج إيران من النفط الخام يقدر بنحو 3,600,000 برميل يوميا، أغلبه من الخام الخفيف. يذهب منها إلى السوق الداخلية نحو 2,000,000 برميل تستخدمها المصافي المحلية للاستهلاك المحلي ولتصدير المشتقات. الباقي يقدر ب1,600,000 برميل تصدر إلى الأسواق الخارجية، غالباً إلى الأسواق الأسيوية. تعتمد إيران على موانئ شحن النفط الموجودة في جزيرة خارك الواقعة شمال الخليج لشحن نحو 90% من صادراتها النفطية، وتتجه صادرات الخام الإيرانية إلى الأسواق الأسيوية، في مقدمتها الصينية التي تستحوذ على نحو 80% من تلك الإمدادات. نجدد الترحيب بضيفنا من طهران بيمان مولوي الخبير الاقتصادي. أهلا بك سيد بيمان مولوي. إذا مشيت الأمور أو سارت الأمور وفق التقديرات الحالية وجرى التوصل فعلا والتوقيع على هذا الاتفاق ورفعت العقوبات على قطاع النفط الإيراني، ما أبرز التحديات الموجودة أمام هذا القطاع بعد 3 أشهر من الحرب؟
2: أعتقد بادئ ذي بدء أن إيران بحاجة إلى ما يقارب 6 أسابيع من أجل أن تتمكن من

0: استخدامي الناقلات لديها، وخلال هذه الفترة يمكنها أن تفعل الناقلات، ومن ثم سوف تحتاج بين 4 إلى 6 أشهر من أجل أن تعود إلى مستوى الإنتاج الذي كان يسبق الأزمة. هذا يعني أنه ستحتاج أكثر من 4 أشهر للعودة إلى الإنتاج بنفس الكمية ما قبل الحرب. كذلك هي بحاجة إلى الكثير من الاستثمارات في مجال البنى التحتية، بناء الأنابيب والمرافق وغيرها من البنى التحتية في القطاع النفطي.
1: تستأنف الإنتاج تلقائياً؟ تستأنف قدرتها التصديرية أيضاً؟
0: نعم، أنا أعتقد أنه في الوقت الحالي وبسبب الضغوطات التي يخضع لها هذا القطاع النفطي سنمر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي ما نحتاج إليه من أجل أن تتحرك الناقلات، وأنا هنا أقدر بين 3 إلى 4 أسابيع، وبعد ذلك الصيانة، إجراء كل الأعمال الضرورية للأنابيب، للمخزون وإلى ما هنالك، ومن ثم نعود إلى القدرة التي كانت لدينا قبل الحرب بين 4 إلى 5 أشهر كحد تفاؤلي طبعا.
1: نريد أن نقف أيضا عند الأرقام سيد مولوي والتقديرات لحجم الضرر الذي طال قطاع النفط في إيران بسبب الحرب، وما تضررت أو ما تضرر من منشآت في هذا القطاع خلال الضربات العسكرية، وما يحتاجه هذا القطاع لترميم ما تضرر منه.
0: أعتقد أنه فيما يتعلق بالمرافق بحد ذاتها وخطوط الأنابيب وكل ما يرتبط مباشرة بقطاع النفط، نحتاج إلى أكثر من $50 مليار في كل ما له علاقة بالمصافي وإنتاج المواد الكيميائية. نحتاج إلى أكثر من $100 مليار من أجل صيانة وإعادة بناء وتشغيل هذه المرافق. حالياً قطاع البتروكيميائيات ومتأثر بالحرب وبالضربات العسكرية في كل المنطقة. إذن أنا أقدر بين 50 إلى 100 مليار دولار هي ضرورية لإعادة بث الحياة في قطاع النفط والمصافي والبتروكيميائيات لنعود إلى مستوى ما قبل الحرب.
1: لكن هذه الأرقام التي تشير إليها سيد بيمان مولوي، ما بين 50 إلى 100 مليار دولار، بعيدة جدا عن مقدار الأموال المجمدة التي سيرفع عنها التجميد بموجب هذا القرار مبدئيا. كيف ستتصرف إيران حيال هذه الإشكالية؟
0: طبعا المسألة صعبة لأننا نتحدث عن قطاع بالغ الكلفة، فقطاع النفط والبتروكيميائيات هو كلفته مرتفعة وأسعاره مرتفعة، وإيران الآن بحاجة إلى المزيد من الأموال والمبالغ للاستثمار. أعتقد أن أفضل طريقة يمكن القيام بها للاستثمار في هذا القطاع هو من خلال استجلاب واستقطاب الاستثمارات والدعم العالمي والأجنبي من مؤسسات الإقراض، أو من خلال توقيع اتفاقات واضحة مع المستثمرين، وإلا سوف يكون من الصعب استثمار هذه المبالغ الضخمة في إيران، فلا سيما بالنظر إلى مستوى التصنيف الائتماني الذي تعاني منه إيران.
1: لكن هذا ربما يحتاج إلى قرار سياسي مرتبط بهذا الاتفاق قيد المناقشة، أو الذي يفترض أن اللمسات الأخيرة عليه توضع خلال هذه الساعات. الجانب الاقتصادي في هذا الاتفاق يولى أيضا أهمية كبيرة، كيف ينظر إليه من قبل إيران، أو كيف تسعى إيران لفرض هذه النقاط الاقتصادية في هذا الاتفاق في مقابل ربما ما يمكن أن تقدمه هي على الصعيد السياسي؟

0: أعتقد أن الجانب السياسي لا ينفصل عن الاقتصادي، فالاقتصاد سياسي في نهاية المطاف. بالنسبة إلى الاقتصاد فهو يعاني من تضخم هيكلي، يعاني أيضا من مشكلة في الاستثمارات لا سيما في مجال البنى التحتية. أنا أتحدث بصورة أساسية إلى تصنيف ائتماني يعيد إيران إلى مستوى بي بي دبل بي، وإلا لم نعد إلى هذا المستوى سيكون لدينا مشكلة كبيرة لا سيما في مجال البنى التحتية، فصادراتنا هي تقارب 1.5 مليار إلى 2 مليار برميل في اليوم، وإذا قمنا بحسبة بسيطة هذا ليس بسيطا وليس كافيا من أجل أن نعيد الحياة للاقتصاد. طبعا كل اتفاق من شأنه أن يساعد الاقتصاد الإيراني على جني المتحصلات، ولكن إيران اليوم بحاجة إلى أكثر من 100 مليار دولار كاستثمارات كل سنة، كل سنة إذن لما لا يقل عن 8% أو لتحقيق ما لا يقل عن 8% من إجمالي أو النمو في إجمالي الناتج المحلي، علما أن هذا النمو هو سلبي الآن. نحن بحاجة لهذا النمو أن يستمر لمدة 10 سنوات على هذا المستوى من أجل أن نصل إلى ما كان عليه إجمالي الناتج المحلي منذ 10 سنوات.
1: حتى يتحقق ذلك، ما الذي ستغيره إيران في سياستها التصديرية النفطية في فترة ما بعد الحرب؟ يعني بالمقارنة مع ما كان سائدا قبل الحرب والآن وما تفرضه السوق، ما الذي سيتبدل؟
0: أعتقد أن السوق صعب جدا. روسيا والإمارات والدول الأخرى هي موجودة ومنافسة في السوق، وبالتالي ستضطر إيران إلى الدخول في معركة من أجل أن تصدر إلى آسيا وإلى الدول الأخرى، فالمنافسة شديدة وحامية، لأنه بعد أي اتفاق أسعار السوق تنخفض، وعلى هذا المستوى ربما يكون على إيران أن تقدم حسومات من أجل ترويج نفطها.
1: لكن ألن يؤثر ذلك على الاستهلاك الداخلي؟
0: الاستهلاك الداخلي في إيران هو مقيد، مرتبط بقيود وحدود. المشكلة أيضا الآن هي في المصافي وفي قطاع البتروكيميائيات، فهو متأثر ومتضرر بسبب الحرب، والكثير من المصانع مقفلة في الوقت الحالي. أعتقد أننا وصلنا إلى حد ما يمكننا أن نتحمله من الاستهلاك الداخلي.
1: بيمن مولوي الخبير الاقتصادي من طهران، شكرا لك، وشكرا لمحمود الزيبق كان معنا على شاشة تفاعلية. انتهت هذه الفقرة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا لك مريم، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لآخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم التفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي، وإنه بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها للإعلان عنها قريبا. وأضاف أنه أجرى اتصالا جيدا مع قادة السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن. وخلال مؤتمر صحفي بنيودلهي، قال وزير الخارجية الأمريكي إن تقدما أحرز بشأن الخطوط العريضة التي قد تحل أزمة مضيق هرمز، وأشار إلى احتمال أن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات المقبلة بشأن المضيق. في السياق ذاته، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الاتفاق ينص على تمديد فترة وقف إطلاق النار 60 يوما يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة. خليجيا، ذكرت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أعرب عن أو في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكويتي عن أهمية دعم جهود الوساطة الجارية للتوصل إلى اتفاق سلام

0: مستدامة. وفي هذه الأثناء نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو أكد لترامب في اتصال هاتفي أن إسرائيل ستحتفظ بحرية العمل في جميع الجبهات بما فيها لبنان، وأن ترامب أكد دعمه لذلك. وفي التطورات الميدانية بجنوب لبنان، تستمر الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان والبقاع، وقد أنذر الجيش الإسرائيلي قبل قليل بإخلاء 6 بلدات جنوبية لبنان تمهيدا لتنفيذ عمليات قصف. من جهته قال حزب الله إنه استهدف تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في محيط نهر دير سريان وبلدة إرشاف جنوبية لبنان. أرحب بمراسلينا وأبدأ من البيت الأبيض مع مراسل الجزيرة فادي منصور. فادي، هذه التصريحات لدونالد ترامب بالإضافة إلى ما يتسرب من خلال وسائل الإعلام الأمريكية، إلى أي حد توضح الصورة بخصوص ما جرى الاتفاق عليه عملياً؟
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات مقتضبة قبل قليل لشبكة ABC رفض الخوض في تفاصيل الصفقة، وقال إن الأمر يعود لي وأنا لا أبرم إلا صفقات جيدة. وهذه إشارة منه إلى أنه عمليا يتعرض لانتقادات في الداخل الأمريكي من قبل حلفائه ومن قبل أصوات داخل الحزب الجمهوري في الكونغرس تشكك بطبيعة هذا الاتفاق، خصوصا من قبل الأصوات المقربة أيضا من إسرائيل. لكنه يعتبر أن هذا الاتفاق في نهاية المطاف سوف يؤدي من بين أمور أخرى إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وهذا يمثل مذكرة تفاهم من أجل تحقيق السلام بالتعاون مع دول المنطقة، تحديدا دول الخليج التي تحدث مع قادتها في اتصال هاتفي، إضافة بطبيعة الحال إلى باكستان وتركيا ومصر والأردن. وهو يقول إن عمليا الاتفاق بمجمله جرى التفاوض عليه، لكن لا شك أن هناك مزيد من النقاط التي ينبغي التحدث عنها أو الخوض فيها، وهذا ما تطرق إليه وزير الخارجية ماركو روبيو اليوم من الهند من نيودلهي خلال هذه الجولة التي يقوم بها، حيث تحدث عن تقدم ملموس إلى الآن في المفاوضات مع إيران، وأمل أن يسمع العالم أنباء جيدة خلال الساعات المقبلة في إشارة ربما إلى توقيع هذه المذكرة. لكنه أيضا كان حذرا، أكد أنه في نهاية المطاف ينبغي أن نرى من إيران قبولا لهذه المذكرة بشكلها النهائي، وأيضا امتثالا لأي اتفاق، مشددا على مسألة أساسية أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، وهذا ما تؤكده عمليا الإدارة الأمريكية، أي ببعديه فيما يتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم، ولكن أيضا مصير اليورانيوم عالي التخصيب الموجود داخل إيران في باطن الأرض حتى هذه اللحظة. في كل الأحوال هناك على ما يبدو في إطار هذه المذكرة التي ينبغي أن يتم توقيعها، سوف نرى إذا كان سيحصل خلال الساعات المقبلة، أم أن الأمر قد يتطلب نحو 48 ساعة بما أن هناك تمرحل في تطبيقها، وبالتالي هناك أسئلة أساسية رغم ما أشيع عن أن إيران قدمت ضمانات، لكن هناك أيضا التزامات من الجانب الأمريكي تتعلق بكيفية التعامل مع الخطوات الإيرانية، سواء فيما يتعلق برفع الحصار عن إيران المواني الإيرانية، إبعاد القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة وفي أي مدة سوف يتم هذا الموضوع، بالإضافة إلى حجم وكم الأموال التي سوف يرفع التجميد عنها وهي الأصول الإيرانية المجمدة. كل ذلك يتطلب على ما يبدو المزيد من التفاوض، لكن الإدارة الأمريكية حتى هذه اللحظة ورغم الانتقادات التي تتعرض لها هنا في داخل الولايات المتحدة تدافع عن هذا الأمر، وهذا ما يفسر تصريح الرئيس الأمريكي المقتضب لABC إنه لا يقوم ولا يبرم إلا صفقات جيدة، وبالتالي هو يطالب عمليا الأمريكيين والوسط السياسي بأن يثق بقدراته في هذا الإطار. السؤال، هل هذا الاتفاق هو اتفاق مرحلي، وهل يمكن عمليا السير قدما بالمفاوضات فيما يتعلق بالقضايا الشائكة الأساسية، تحديدا قضية البرنامج النووي الإيراني، وأيضا طبيعة إدارة مضيق هرمز، خصوصا أن التوصل إلى نقطة النهاية في هذا الاتفاق أمامها الكثير من العوائق وأيضا التأويلات، وعلى رأسها بطبيعة الحال هل نحن ندخل في إطار وقف تمديد لوقف إطلاق النار أم إنهاء إنهاء للعمليات العدائية أي لإنهاء الحرب. كل هذه الأمور بحاجة إلى تفسير، وحتى هذه اللحظة لم تدل

0: الإدارة الأمريكية بدلوها رسميا في نطاق هذا الموضوع بما أن المفاوضات لا تزال جارية للتوصل إلى الصيغة النهائية؟ نعم،
1: شكرا لك فادي. وأنتقل إلى مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين الدغير. نور الدين، أيضا ما الذي تقوله لنا تصريحات المسؤولين الإيرانيين عن هذه المذكرة حتى الآن؟
2: ما يمكن قوله هو أمر أساسي ومهم أننا خرجنا من دائرة المقترحات، يعني لم يعد أي طرف الآن يقدم المقترح، لا المقترح الأمريكي ولا المقترح الإيراني. الآن كلا الطرفين الإيراني والأمريكي أجمعا على الوثيقة الموجودة حاليا والتي قدمتها باكستان والتي يصطلح عليها بمذكرة تفاهم. ما يتم الآن هو تبادل للملاحظات حول بعض الصيغ وبعض النقاط المتواجدة ضمن مذكرة التفاهم هذه. بعدما غادر الباكستاني قائد الجيش الباكستاني، لما غادر باكستان أرسل كل ما وصل إليه هنا بالعاصمة الإيرانية طهران إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن الجانب الأمريكي كانت لديه مجموعة من الملاحظات، وهذه الملاحظات بحسب مصادرنا هنا وصلت إلى العاصمة الإيرانية طهران. كذلك مصادرنا هنا تؤكد على أن هناك اجتماعا على مستوى عالي هنا بالعاصمة الإيرانية طهران للبت والنظر في هذه الملاحظات. الملاحظات في رؤيتها الأولى قد تبدو بسيطة وقد لا تعرقل التوصل إلى اتفاق، لكن مضامينها والتأكيد عليها ربما على المستوى السياسي على المستوى الأمني وعلى المستوى العسكري قد تبدو مهمة لكلا الجانبين ويجب الفصل فيها الآن قبل الذهاب لأي اتفاق. هناك عنصر أساسي وهو عنصر التفاؤل مطروح بشكل كبير جدا هنا من خلال الأجواء، من خلال مصادرنا هناك نوع من التفاؤل بأن تصل الأمور إلى خواتيمها بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذه الملاحظات تبدو مهمة. هناك ملاحظات ترتبط بمضيق هرمز، يبدو أن هناك توافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية على حجم الانسياب بالمضيق وحجم الحركة بالمضيق. يبدو أن الخلاف القائم الآن هو كيفية الإدارة ما بين رؤية أمريكية تنظر أن الإدارة حتى وإن كانت يجب أن تكون مدنية بامتياز. الجانب الإيراني لا يزال يتحدث على أن الوضع هو وضع نوعا ما عسكري حربي، وبالتالي الإدارة يجب أن تكون نوعا ما خلال مراحلها الأولى عسكرية، وهذا ما سمعناه.
1: نعم نور الدين، ابقى معنا.
2: التصريحات الإيرانية التي تقول
1: ابقى معنا فقط نشير إلى ما نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو صورة في منصة تروث سوشيال مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر طائرة أمريكية تدمر سفينة حربية إيرانية مصحوبة بتعليق وداعا. إذن هذه صورة نشرها الرئيس الأمريكي مولدة بالذكاء الاصطناعي وعليها كلمة وداعا، وكذلك نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صورة له ولترامب مع عبارة إيران لن تملك أبدا سلاحا نوويا. نشاهد هذه الصورة على الشاشة إذن التي نشرها أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. والآن أعود إليك نور الدين، كنت تتحدث عن مجموعة من النقاط منها مضيق هرمز، واليوم كان هناك تصريح إيراني بأن الإدارة الإيرانية ستبقى على مضيق هرمز حتى لا تتكرر حالات انعدام أمن مرة أخرى، يعني هذا جواب على ماذا تحديدا؟ في أي سياق جاء هذا الكلام؟
2: هذه نقطة أساسية وجوهرية سهام، لأن هناك الآن خلاف. يبدو أن الجانب الأمريكي من خلال مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها أن الجانب الأمريكي لا يعارض وجود إدارة، لكنه يعارض أن تكون الإدارة عسكرية. ويبدو أن الجانب الإيراني يميل نوعا ما إلى المسألة العسكرية أكثر من المسألة المدنية. لماذا؟ ربما قد تكون هذه مرحلية باعتبار وضع ظروف الحرب الآن، وقضية خروج إيران من الحرب تحتاج إلى وجود أمني عسكري، وهو ما يدفع الإيرانيين إلى التفكير عسكريا من أكثر من التفكير مدنيا. لكن على المستوى البعيد يبدو أن الجانب الإيراني يحاول أن ينسق مع سلطنة عمان لإيجاد إدارة مدنية للمنطقة، ويبدو أن هذه النقطة قد لا تكون ذات خلاف كبير يؤجل أو يعطل أي اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية، لكن كلا الطرفين يحاول أن يضع النقاط على الحروف لأن الاتفاق هو اتفاق سياسي له ملاحظات سياسية، وبالتالي لا بد من التأكيد من مضامينه. هناك نقطة أساسية وجوهرية ربما لم نشر لها خلال هذه الفترة الفترة، وهي مسألة الحديث أو المفاوضات حول البرنامج النووي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. بكل تأكيد الكل مجمع على أساس المذكرة التفاهم هذه أن المراحل الأولى أو 30 يوما الأولى لن يكون هناك حديث عن البرنامج النووي أو أي ملاحظات نووية، لكن بكل تأكيد الوثيقة تتضمن مجموعة من النقاط المرتبطة بالرؤية المشتركة للمرحلة الثانية في قضية التفاوض النووي. نتحدث عن مآل ومستقبل اليورانيوم العالي التخصيب. على الأقل ما هو موجود كمعلومات سهام يقول بأن كلا الطرفين الآن آمنا بأن يخرج اليورانيوم من الأراضي الإيرانية، وربما إيران لا تعارض ذلك. ما اتفق عليه الطرفان أن أمريكا تنازلت عن شرطها بالذهاب

0: وجهة ويترك المسألة إلى المفاوضات المقبلة أو مفاوضات المرحلة الثانية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الآن يتم العمل على حل هذا الخلاف سهام.
1: نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة في طهران، شكرا جزيلا لك. ونتناول المشهد بالمزيد من المتابعة والتحليل مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، ومعنا أيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيدة نعواس، ومحاولة لفهم التغريدة التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفيها صورة كما ذكرنا مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر طائرة أمريكية تدمر سفينة حربية إيرانية مصحوبة بعبارة وداعا. كيف فهمت هذه الصورة؟
2: أعتقد أنه يمكننا أن نفهمها بطريقتين. الطريقة الأولى هي أنه يضع ذلك ضمن سياق محلي من أجل ناخبه. أقول ذلك لأنه إذا تذكرتم يوم الخميس الماضي أجرى فوكس نيوز استطلاعا للرأي وطرحوا سؤالا مثيرا للاهتمام. قالوا إن الأمريكيين لا يدعمون الحرب مع إيران، ولكن ثلثي الأمريكيين الذين استطلعت آراؤهم اعتبروا أن الولايات المتحدة هي تربح في هذه الحرب. هذا لا يتناغم مثلا مع ما كانت تفيد به وسائل الإعلام الأمريكية من تقارير، وبالتالي هذا يؤشر إلى أن الرئيس الأمريكي وفريقه الذي كان ناشطا في ترويج لهذه السردية كما يفعل الحرس الثوري الإيراني بأنه هو أيضا يفوز. إذن استهدف داعمي حركة ماغا والآخرين من غير داعميها. هذه طريقة في تفسير الرسالة. أما الطريقة الثانية فهي طريقته في أن يخرج بما هو طنان ورنان ويقول أن هناك 50% كفرصة توقيع مذكرة الاتفاق و 50% من جهة أخرى كفرصة استئناف الحرب، ولم يتخذ قراره بعد، مع أن وزير الخارجية روبيو ومنذ دقائق في الهند قال نحن نحقق تقدما كبيرا في مجال هذا الاتفاق. إذن هذه الرسائل المتناقضة من ترامب هي نموذج لما يقوم به عادة.
1: سيد الشرقاوي، حتى الآن لا شيء ملموس، فقط أفكار، طروحات، حالة من التفاؤل. في اعتقادك ما الذي تغير؟ هل أصبح هناك أرضية الآن أكثر صلابة؟ هل نضجت الأمور حتى نقترب بالفعل من اتفاق؟ لأننا سبق أن رأينا حالات تفاؤل سابقة وإيجابية ثم توقف الأمر وعدنا إلى حالة الجمود أو التصعيد.
3: من حيث إدارة الصراع نحن في مرحلة تجتمع فيها قوتان، قوة الدفع إلى الأمام وقوة الدفع إلى الخلف. بمعنى هذا الأسبوع على خلاف الأسابيع 13 الماضية أصبح خطاب الاندماج في العملية التفاوضية أكثر حضورا وأكثر دلالة من حيث ما حققته الوساطة الباكستانية والوساطة الخليجية والوساطة القطرية. إذن نجد هناك هذه النبرة الجديدة التي تطمئن نسبيا أن الصراع يمكن أن يحل عن طريق خطة المفاوضات الأولية أو مذكرة التفاهم، ثم يتم بحث القضايا الأخرى. لكن وإن كان الخطاب السياسي ينحو منح ما هو دبلوماسي، للأسف الخطاب الإعلامي أصبح يعود إلى أكثر من تصعيد عسكري. الصورة وعليها عبارة أديوس وداعا هي رسالة واضحة، ليس فقط إلى القاعدة الشعبية في حركة ماغا، بمعنى ليس الخطاب إلى الداخل الأمريكي، بما هو أيضا خطاب إلى إيران أننا لازلنا نحتفظ بالخيار العسكري، وربما قد تكون قساوة أو فظاعة القصف العسكري إن تجدد أقوى بكثير من السابق.
1: ربما تعني وداعا للحرب أيضا.
3: يمكن ليس لا, لا لا ليس بالضرورة. لو كان وداعا للحرب كانت الصورة تقدم شيئا آخر، ليس متفجرات، ليست نابل.
1: سأعود إليك، ولكن دعني أشير إلى الخبر العاجل عن ترامب. يقول أبلغت ممثلي بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران. ماذا يضيف هذا التصريح لما كنا نتحدث عنه سيد شرقاوي؟
3: يضيف الكثير أن موجة التفاؤل التي جلبها الوسيط الباكستاني والوسيط القطري بالأمس الآن لم تحدث

0: يحظى بنفس الانسيابية أو بتلقائية الجواب الإيجابي، لازال هناك الآن تريث.
1: أيضا عجل آخر لو سمحت لي، ترامب يقول سيظل الحصار ساريا وبكامل قوته لحين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. نلاحظ نبرة لهجة مختلفة عن التفاؤل الذي تحدث عنه بالضبط ترامب في تصريحاته السابقة، كيف تفسر ذلك؟
0: بالأمس قلت إن ما أبدته المذكرة هو أن هناك إمكانية لمقايضة دبلوماسية، بمعنى أن هناك مطلب إيراني بإنهاء الحرب على كل الجبهات، هناك استعداد أمريكي في المقابل لإنهاء الحصار، هناك قضية موضوع رفع الحصار أو الإفراج عن 25 مليار من الأرصدة الإيرانية المجمدة. كانت المسألة تبدأ بهذا، هذه المقايضة قضية مقابل قضية، بمعنى تنازل مقابل مكسب بشكل متبادل. لكن الآن يبدو أن ترامب يعود إلى الوراء قليلا، وهنا أرى أن الآن اعتماده للصورة، الصورة مهمة ليست فقط فيما تقدم ولكن أيضا طبيعة الرسالة. أعود إلى ما كتبه عالم الاجتماع الأمريكي جيفري ألكسندر عندما تحدث عن أن في هذه المرحلة أصبحت هناك ظاهرة ما يسمى بالبرفورماتيف بوليتكس، السياسة الاستعراضية أو السياسة الأدائية، سياسة الأداء.
1: نعم.
0: أما الذكاء الاصطناعي أصبح يمنح نوع من زيادة في المخيلة السياسية. الصورة تقول بمعنى أن ما كان يقول يتحدث عنه كلاميا وليس من حيث الصورة أنه سيمحق الإيرانيين، سيلغي هذه الحضارة، هذه الصورة هي تجسد هذا المنح التصعيدي القياسي.
1: والآن أعود إليك سيد نعواس، ونحن ما زلنا نحاول أن نفهم هذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي، كيف فهمتها خصوصا بعد تصريحاته السابقة التي أو قبل أن أسألك؟ نعود إلى مراسلنا في البيت الأبيض فادي منصور للمزيد من التفاصيل حول هذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي. فادي.
2: نعم، في أول موقف رسمي هذا الصباح بعد إعلانه يوم أمس عن أن عمليا هناك مذكرة تفاهم من أجل التوصل إلى السلام، وأيضا أن هناك اتفاق جرى التفاوض بشكل كبير عليه برعاية دول المنطقة مع إيران، ومن بين الأمور التي سوف يؤدي إليها إعادة فتح مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي الآن يقول بأن الحصار سوف يظل بكامل أحكامه مفروضا بالكامل مفروضا على إيران إلى حين التوصل إلى اتفاق وأيضا التصديق عليه وتوقيعه. من غير الواضح عن أي اتفاق، هل يتحدث عن مذكرة التفاهم أم عن الاتفاق النهائي؟ ويؤكد مرة أخرى أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، وأنه أبلغ ممثليه بعدم التسرع من أجل إبرام اتفاق، معتبرا أن الوقت هو إلى جانب الولايات المتحدة بحكم أنها تفرض حصارا على إيران وتفرض أيضا قيودا اقتصادية كبيرة عليها، والقوات الأمريكية منتشرة في المنطقة نحو 50,000. وشدد على أنه في المقابل أن هذه المفاوضات تسير بشكل منظم وبناء وفق تعبيره مع الجانب الإيراني، وشدد على أن إيران لن تستطيع أن تحصل أو أن تنتج سلاحا نوويا، ولكنه أشار إلى أن العلاقة مع إيران أصبحت الآن أكثر مهنية وأكثر بناء أكثر من أي وقت مضى، وشكر دول الشرق الأوسط على جهودها ودعمها من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، وأيضا قال إن هذا الأمر يمكن أن يتعزز من خلال عمليا انضمامها إلى اتفاقيات أبراهام وهي الاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل. وتساءل أيضا ربما إيران قد تنضم في مرحلة لاحقة، وبالتالي من الواضح أن الرئيس الأمريكي لديه تفسير معين لهذا الاتفاق وفق وجهة نظره. الحصار الأمريكي سوف يستمر على الموانئ الإيرانية، لم يحدد إطارا زمنيا لمدة التفاوض على هذا الاتفاق، قال الوقت إلى جانبنا ولا ينبغي على الطرفين أن يتسرعا، ينبغي أن تأخذ الولايات المتحدة وقتها وينبغي أن تأخذ إيران وقتها في التفاوض، لأن الغاية النهائية هي منع إيران من الحصول على سلاح نووي. وبالتالي المدد التي سبق أن سمعناها 30 يوما و60 يوما من أجل عمليا إعادة فتح مضيق هرمز أو الإفراج عن الأصول المجمدة أو رفع الحصار ومن ثم الخوض في تفاصيل الاتفاق النووي.

0: قوي مع إيران لا يشير إلى أي من هذه النقاط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويتعامل بمدى مفتوح مرتبط في نهاية المطاف بالتوصل إلى اتفاق، التوقيع عليه والتصديق عليه، هذا اتفاق نهائي وفق تعبيره. وبالتالي هذا تفسير الرئيس الأمريكي، هل يتحدث عن الاتفاق المتعلق بكل جوانب الملف الإيراني بمعنى مضيق هرمز والملف النووي الإيراني، أم هو يتحدث عن مذكرة التفاهم؟ من الواضح أنه في هذا النص لم يتحدث عن مذكرة التفاهم. في كثير من الأحيان تكون منشورات الرئيس الأمريكي مبهمة وبحاجة إلى مزيد من التفاصيل والتفسير، لكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي عمليا اليوم يصحو ليقول للعالم وليقول لإيران سوف نأخذ وقتنا، لن نستعجل، وسوف نتوصل إلى اتفاق ملائم لنا طالما نحن الوقت إلى جانبنا وطالما نفرض الحصار على إيران وفق هذا المنشور على الأقل.
1: شكرا لك فادي، وأتوجه إلى مدير مكتبنا في طهران نور الدين الدغير. من جديد نور الدين، تصريحات كهذه كيف تفهم وتقرأ في إيران؟ هل تتناغم مع ما يجري الحديث عن حول ما جرى الاتفاق حوله، أم أن هذا تعثر جديد فيما يخص المفاوضات؟
2: سهام، لا يمكن أخذ ما خرج من تصريحات الآن على أنه تعثر في المفاوضات. أدعي على ذلك أن وجهات النظر لا تزال هناك تبادل لها ما بين الإيرانيين والأمريكيين عبر الوسيط الباكستاني. هنا القول الشائع ما بين الإيرانيين أنهم لا يتعاملون كثيرا مع المواقف التي تخرج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإعلام بقدر ما يتعاملون مع ما يدور داخل الكواليس المغلقة وما يدور على طاولة المفاوضات. سيام، كنا قد أشرنا على أن الأمر لم يحسم لحد الساعة، وقلت بالتحديد أننا لم نصل بعد إلى نهاية الطريق. هناك إشكالات عالقة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لا تبدو هذه الإشكالات كبيرة جدا على المستوى المفهومي، لكنها على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني قد يكون لها أهمية قصوى. وبالتالي فهذا الحذر هو حذر ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكنه حذر كذلك هنا بالعاصمة الإيرانية طهران ومن المسؤولين الإيرانيين. يقولون إذا لم نحسم في جميع النقاط لا يمكن الذهاب إلى التوقيع على اتفاقية مذكرة التفاهم، ولا يمكن الذهاب إلى مفاوضات كبرى حول البرنامج النووي الإيراني. إذن هي حالة ربما تعكس حالة المشادات القائمة أو الشد والجذب القائم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية من أجل الوصول إلى صيغة ترضي الجانب الأمريكي وترضي كذلك الجانب الإيراني. لكن العناوين العامة، قضية وقف الحرب، قلنا بأن هناك خلاف ما بين الإيرانيين والأمريكيين ولا يزال قائما ما بين إنهاء كلي وما بين تمديد لوقف إطلاق النار. هناك خلاف حول قضية مضيق هرمز، هل هي إدارة عسكرية أم إدارة مدنية؟ عودة المضيق إلى ما قبل الحرب إلى ما بعد الحرب، كل هذه النقاط لم يحسم فيها لحد الساعة، لا تزال الأمور قائمة. لبنان كذلك لا يزال مطروحا، وهناك سمعنا من هنا من مصادر هنا من العاصمة الإيرانية طهران تتحدث على أن الجانب الإسرائيلي يمارس ضغوط كبرى على الإدارة الأمريكية، لأن الجانب الإسرائيلي يريد أن تبقى يده مفتوحة في الجانب الجهة اللبنانية للقيام بأي عمل عسكري. هناك رفض قاطع هنا من الجانب اللبناني على أن أي وقف للحرب يجب أن يشمل لبنان بالمعنى الحقيقي دون أي إضافات أو السماح لإسرائيل للقيام بأي عملية عند الإحساس بالخطر كما تريد إسرائيل، بإضافة هذه الجملة لمضمون الاتفاق المقرر توقيعه والإعلان عنه بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. أما فيما يخص البرنامج النووي الإيراني، على الأقل ما نقله وما اتفق عليه الإيرانيون في مذكرة التفاهم مع الجانب الباكستاني أنه يؤجل إلى المرحلة المقبلة. الإيرانيون لم يقولوا بأنهم لن نتفاوض في البرنامج النووي وحول برنامجهم النووي، قالوا أن يؤجل إلى المرحلة الثانية بعد 30 يوما من الاتفاق. وكذلك هناك اتفاق على الخطوط العريضة حول مستقبل اليورانيوم العالي التخسيب، ما مصيره، بالإضافة مستقبل التخسيب هنا بطهران. كل هذه النقاط هناك خطوط عريضة وحتى هناك نقاط تفصيلية في هذه الأمور، لكنها مؤجلة للتحليل والتدقيق إلى مرحلة ما بعد الاتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نقول بخلاصة بأن الجو العام الذي يدور الآن، ربما حتى لو تابعنا التصريحات التي كان يتم الإعلان عنها هنا بطهران، سواء بمجموعة من وسائل الإعلام المرتبطة بمجموعة من المؤسسات، سواء بتسنيم بفارس أو غيره، ربما يحاول أن يعكس وجهة النظر ربما الرافضة أو الحذرة من اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومتابعتها يعطيك انطباعا على أن المفاوضات قد

0: وقفت وربما ستفشل في أي لحظة. الآن سمعنا الرئيس الأمريكي لم يقل بالفشل، لم يقل بأن المفاوضات توقفت، قال بأنه أعطى مهلة وطلب من الفريق عدم التعجل بالوصول إلى اتفاق. ربما حتى الجانب الإيراني غير مستعجل، الدليل على ذلك أنه يتلقى ملاحظات، وكان من المقرر أن يقوم قائد الجيش الباكستاني من هنا من العاصمة الإيرانية طهران أن يعلن عن فصول مذكرات التفاهم، لكن مزيدا لمزيد من التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية والتدقيق في مضمون الاتفاقية غادر طهران إلى باكستان ووصل هذا التواصل. الآن معلوماتنا تقول بأن الجانب الأمريكي أرسل ملاحظته إلى العاصمة الإيرانية طهران، وهذا يدل على أن الجانب الأمريكي لا يزال مصرا على المفاوضات مع طهران. الجانب الأمريكي الإيراني الآن في جلسة ربما قد تكون على مستوى عالي جدا ومغلقة للبت في الملاحظات والرد على الجانب الأمريكي. إذن نحن الآن بين شد وجذب بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى صيغة، يبدو أن الجانب الأمريكي يريد صيغته ليعلن أنه هو الفائز في هذه المعركة مع طهران، والجانب الأمريكي كذلك يريد صيغة تخرجه الفائز من هذه المعادلة. الكل يبحث عن معادلة المنتصر في هذه المفاوضات، لكن بكل تأكيد الكل مطالب بتنازلات. وربما تحدثنا في وقت سابق على أن الدخول إلى المفاوضات كان بسقف أعلى، سواء من طهران بشروطها الخمسة أو الولايات المتحدة الأمريكية بشروطها الخمسة. بعد ذلك الكل نزل عن سقوفه العليا ووصلوا إلى السقوف الدنيا. الآن كيفية تنزيل هذه السقوف الدنيا إلى واقعة وإلى أشياء قابلة للتطبيق على الأرض، هذا ما هو محط الخلاف الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يمكن القول بأننا لا نزال نعيش حالة من التفاؤل، وهذا واضح، لكن بكل تأكيد الكل هنا يأخذ بعين الاعتبار أن خيار المواجهة كذلك غير غائب، لا في حسابات الولايات المتحدة الأمريكية ولا في حساب طهران، لأن أي فشل في هذه المفاوضات يعني العودة إلى الحرب مرة أخرى.
1: شكرا لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران، وشكرا أيضا لفادي منصور في واشنطن. والآن أعود إلى ضيوفنا في الاستوديو للمزيد من المناقشة. أتوجه إليك دكتور صدقيان، يعني ترامب ضمن هذه التصريحات الأخيرة يقول على الإيرانيين أن يدركوا أنهم لا يستطيعون تطوير أو حيازة سلاح أو قنبلة نووية. أيضا بيزيشكيان قال نحن مستعدون لطمأنة العالم بأننا لا نسعى لحيازة سلاح نووي. في اعتقادك كيف ترجم هذا في الاتفاق؟ يعني كيف ستعمل إيران على طمأنة العالم بالفعل وتطبيق ما يقوله ترامب بما يؤكد أنها لا تسعى للقنبلة النووية؟
2: الآن نحن نتحدث، أو الأمريكان أو الجانب الأمريكي والإسرائيلي معا يتحدثون عن السلاح النووي الإيراني منذ أكثر من 15 يوما، وكلنا يتذكر بأن نتنياهو عندما كان يذهب منذ أكثر يعني منذ 15 عاما يذهب إلى الأمم المتحدة وهو على منصة الأمم المتحدة يعطينا صور ومعلومات بأن الجانب الإيراني بعد 6 أشهر، بعد سنة، بعد 40 يوم، بعد كذا سوف ينتج السلاح النووي. وأثبتت إيران عندما كانت تقول من البداية بأنها لا تريد أن تتجه باتجاه السلاح النووي، لحد الآن لم يصدر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما يفيد بأن إيران تريد عسكرة برنامجها النووي. وبالتالي الآن أيضا تقول إيران، رئيس الجمهورية وبقية المسؤولين الإيرانيين يقولون بأنهم لا يريدون الذهاب إلى السلاح النووي، ويقولون أيضا بأنهم يستطيعون إزالة القلق عند الجانب الأمريكي، عند الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعند المجتمع الدولي. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه يعني حتى بالنسبة للولايات المتحدة ثبت بأن إيران لا تملك السلاح النووي ولا تريد أن تتجه بهذا الاتجاه. لكن دعيني سهام أنه هذه الصورة التي نشرت هي لليوم الثاني على التوالي. يوم أمس كانت صورة أخرى نشرها الرئيس ترامب، كانت تغطي الخارطة الإيرانية، يغطيها العالم الأمريكي. الآن ينشر هذه الصورة التي فيها العلم الإيراني مرة أخرى، وهي حرب ودمار ونار وما شكل ذلك. أنا أعتقد بأن يعني قراءة الأولية لهذه الصور، لهذه البوستات، هذه تؤثر على الجانب الإيراني بمستويين. المستوى الأول هو أنه يعطي الحق لأولئك الذين في داخل إيران موجودين في سواء كان في الحكومة خارج الحكومة، يقولون بأنه من الصعب علينا أن نتفاوض مع الرئيس ترامب، ومن الصعب التوصل إلى نتيجة، وهذه المفاوضات كلها يعني هذه

0: مضيعة وقت، وأن الرئيس الأمريكي ثبت بأنه يريد هذه المفاوضات ذريعة من أجل مهاجمة إيران مرة أخرى، وتنظرون إلى هذه الصور التي ينشرها الرئيس ترامب. النقطة الثانية، إذا سمحتي لي عفوا، النقطة الثانية، هذه البوستات في الوقت الذي يتم تداول أو تبادل الرسائل، يعني حتى هذا اليوم الوسيط الباكستاني يعني يبادل الرسائل من الولايات المتحدة من واشنطن إلى طهران، وعلى العكس. يعني اليوم صباحا كان هناك رد أمريكي من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، فجأة يعطينا الرئيس ترامب هذا البوست، هي معركة. وبالتالي هذا يضغط على الجانب الإيراني للتشدد في مواقفه، يعني مثلا قضية فتح المضيق أو حظر رفع أو إزالة الحظر عن الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة، هذا يعني كل المسائل. الآن المفاوض الإيراني يرى بأن الرئيس ترامب فعلا من يقول بأنه غير جاد فعلا في التوصل لاتفاق، إذن هذا يدعو المفاوض الإيراني للتشدد في مواقفه.
1: ولكن لم تجبني على سؤالي، رغم كل ما أكدته طهران من أنها لا تنوي حيازة سلاح نووي، هناك شروط، ولكن قبل ذلك دعني فقط أرحب بما ينضم إلينا من الضيوف أيضا هنا في الاستوديو، الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، وأيضا الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بكما. سيد صدقيان، هناك شروط واضحة لدى الجانب الأمريكي فيما يخص مسألة النووي، تتعلق بالتخصيب وترحيل المخزون، مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. أن نصل إلى هذه المرحلة من التقدم والتفاؤل يعني أن إيران بالضرورة قدمت تنازلات، ما طبيعة هذه التنازلات في اعتقادك؟
0: هي قدمت تنازلات كثيرة، خصوصا فيما يتعلق ب يعني تفاصيل تسليم كمية الوقود المخصب أو مرتفع التخصيب، وقدمت أيضا تنازلات على مدة التعليق. لحد الآن لا توجد لدينا معلومات واضحة وكافية لأن نقول الآن أين وصلت المفاوضات، لكن يوم السبت، يوم أمس تحديدا صباحا، عندما قدمت إيران اقتراحا لفصل المسارين وركزت على المسار الأول وقالت بأن هذا ممكن التنفيذ وهو مسار فتح مضيق هرمز، هذا يجعل الأمور الباقية في التفاصيل. الآن نحن نتحدث عن المسار الأول وهو فتح مضيق هرمز. عندما تفاجئنا مثل هذه البوستات يبدو لي بأن الأمر، يعني أنا يوم أمس قلت بأن هذه المفاوضات لا تسير على السجادة الحمراء، الآن أراها بأنها فعلا لا تسير على السجادة الحمراء، وبالتالي مثل هذه البوستات يعطينا مؤشر إلى أن الرئيس ترامب غير، يعني لحد الآن ليس لديه الرغبة الكافية في التوصل مع إيران إلى قرار. وعندما يقول يدعو الجانب الأمريكي عدم التسرع في التفاوض أو في إبداء الرأي، معنى ذلك بأنه فعلا لا يريد التفاوض، هو يريد أن يتخذ مثل هذه الأجواء ذريعة من أجل ربما شن حرب أخرى على إيران. بالمناسبة سهام، بالمناسبة هناك الكثير من الأوساط الإيرانية عندها هذا الرأي، وهي تقول بأن الحرب قادمة. وهذا الذي يقولون عنه بأنه تفاوض أو غير ذلك، هذه ذريعة يتخذها الجانب الأمريكي والرئيس
1: مع ترامب. ذلك تشارك إيران في في في هذا،
0: إيران لا تريد أن تبتعد عن المفاوضات وعن طاولة المفاوضات، تقول بأننا نذهب مع المفاوضات إلى آخر حد. ونعطي حق المفاوضات حقها ونتحاور من أجل الوصول إلى اتفاق، أو من أجل استنفاذ كل القدرات التفاوضية حتى لا يبقى شيء.
2: أود أن أضيف نقطة مهمة، ما الفرق بين الأمس واليوم؟ ماذا تغير؟ بالأمس جاءت مذكرة التفاهم من طهران على يد الوسطاء الباكستانيين والقطريين إلى البيت الأبيض. مذكرة التفاهم في صياغتها الأولى كانت تنبي بإمكانية التفاوض عن طريق التقسيط أو المفرق، بمعنى نتناول موضوع موضوع، مكسب مكسب، تنازل تنازل. ووقتها كان هناك ترحيب أولي من قبل ترامب. اليوم يبدو أن ترامب نام على حديث المعتدلين وصحى على وصايا السوق.

0: الذكور الذين الآن يؤكدون أنه لا يمكن الحديث عن مفاوضات التقسيط وإنما المفاوضات بالجملة. لذلك هو الآن يتمسك بقضيتين أساسيتين، أن ينبغي بحث ملف الطموحات النووية الإيرانية وأيضا قارنتها باليورانيوم المخصب ل 450 كيلوغرام. إذا أرى أننا عدنا إلى ما أسميته من قبل بالمطلقات الدبلوماسية وليس النسبيات في التفاوض. أيضا الصورة الأخرى، هذه مبتدأ لجملة سياسية، صورة أديوس عند ترامب هي مبتدأ لجملة سياسية، لكن صورة نتنياهو هي بمبتدأ الخبر أن البيت الأبيض وتل أبيب متفقان تماما على أن لا يمكن فسح أي طريق أمام الطموحات النووية الإيرانية. فعدنا أيضا إلى وإن كان هناك بعض الاختلاف من أن على نتنياهو ألا يفشل مسار المفاوضات، لكن مركزية القضية النووية أصبحت هي العقبة الكأدة يتفق عليها ترامب، يتفق عليها نتنياهو، وأيضا تجعل الصقور في طهران يؤمنون بأنه بأن مسألة المفاوضات هي مجرد إدارة، ولكن واقع الحال هو أن الحرب قادمة لا محالة.
1: دكتور العتيبي، من وجهة نظرك أنت، ما الذي تضيفه هذه المعطيات الجديدة، التصريحات لترامب وأيضا هذه التغريدات المنشورة من ترامب ومن نتنياهو، للحالة التي نتابعها الآن؟ هل تعزز بالفعل التفاؤل بأننا نقترب إلى اتفاق ما أم العكس؟
2: لا أعتقد سهام بأن لا يوجد تفاؤل ولا يوجد عدم تفاؤل في هذا الوضع الحالي، نظرا لأن نحن قريبين من التصعيد كقربنا من أي اتفاق. لكن هذا المنشور للرئيس الأمريكي له عدة دلالات وعدة رسائل لعدة أطراف. يعني الطرف الإيراني هو يثبت بأنه ما زال يستخدم الضغط بشكل قاسي وبشكل عالي على الجانب الإيراني بأن يجب عليهم تقديم تنازلات، لكن في نفس الوقت هو يقدم رسالة لليمين الجمهوري في الولايات المتحدة بأن هو ما زال يتفاوض، وأن هذا التفاوض سيكون أفضل من ما قام به أوباما، بالتالي هو سيجلب النفع للجانب الأمريكي. في نفس الوقت هو يقدم أيضا رسالة لدول المنطقة بأنه يقدر الجهود الدبلوماسية، بالتالي يجعل هذا المسار مفتوحا. أعتقد بأن وصورة أديوس أعتقد وداعا هي مرتبطة بشكل كبير باللعبة السياسية الداخلية الأمريكية. هو يحاول أن يبرز صورة معينة بأنه هو المتحكم بزمام الأمور، بأن هذه المسودة التي صاغتها دول المنطقة هي كانت لها قبول من الطرفين، هذا الواضح كان في الساعة الماضية، لكن يريد أن يثبت بأنه هو أو الولايات المتحدة الأمريكية لديها اليد العليا وهي المسيطرة على زمام الأمور، وأن إيران هي من خضعت من هذه الرسائل التي يقدمها. المهم هو ما يحدث خلف الأبواب المغلقة. قد يكون هناك علامات أخرى، قد يكون هناك، لأن في النهاية لدينا مشكلة الآن في هذا التفاوض بأن كل طرف يقدم رسائل النصر مسبقا بشكل يجعله يستطيع استخدام هذه السردية داخل البلاد. وجدنا أيضا الجانب العسكري في إيران يستخدم اللغة أيضا فيها تحدي في نفس الوقت، بالتالي هذا أعتقد يصعب المسألة على الدبلوماسيين، الناس الذين يعلمون لغة الحوار مع هذه لغة القوة. أعتقد لغة الميدان أثبتت بأنها ليس لها جدوى، بالتالي هذا ما جعل الوسطاء يعملون بشكل كبير. لكن أعتقد هذه الصورة، هذا المنشور، التصريحات الإيرانية هي فقط مخرج نهائي، محاولة رسم صورة النصر وسردية النصر لكل جمهور.
1: دكتور المطيري، ضمن هذه التصريحات لترامب قال: أشكر دول الشرق الأوسط على دعمها وتعاونها الذي سيعزز توسع اتفاقيات أبراهام التاريخية، ومن يدري قد تنضم إيران. كيف قرأت هذا الكلام؟
3: أنا شوفي أستاذة، يعني تقريدات الرئيس ترامب في المقال شيء وفي المقام شيء، يعني عندما يظهر على في التصريح ربما يختلف كثيرا حتى عندما يكتب. أنا بظني أولا هذه الأديوس وداعا إنما يريد أن يخاطبها الداخل الأمريكي وليس رسالة لإيران، لأنه وضع الأسطول الإيراني مدمرا، فبالتالي يريد أن يقول بأنه هذا الأسطول دمر نتيجة هذا الحرب أو نتيجة هذه العملية، فبالتالي لا أعول على هذه التغريدة أو على هذه الصورة الشيء الكثير. إضافة إلى أيضا ما يذكر الرئيس ترامب، ما المناسبة اليوم لكي يقول فيها اتفاقات أبراهام التي لم نسمع عنها فترة طويلة؟ هذه يعني مناورات للرئيس ترامب عندما يريد أن يخلط الأمور أو يبتعد عن جوهر الموضوع أو حتى جوهر القضية. هو كان أمامه بالأمس بروبوزل ورقة أنا بظني أن إيران قد وافقت عليها، نقلها الوسطاء سواء الوسيط الباكستاني أو عن طريق الخليجيين، ثم عمل مكالمة جماعية لبعض قادة الدول المنطقة، وبالتأكيد أبلغهم شيئا لأنه متجه، هكذا كانت الأخبار تقول. لكن أيضا ما صدر من إيران يبدو لي جعل هنا المشهد يبدو مربكا مرتبكا غير واضح، عندما جاء أيضا على لسان أكثر من مسؤول في إيران بأنهم ما يزالوا متمسكين بهرمز، ما زالوا متمسكين بإدارة المضيق، ما زالت لديهم أيضا النية والرغبة في تحديد عدد الناقلات أو عدد السفن التي تعبر وفرض الرسوم وسنوثق. إذن ليس هذا ما كان مفترضا أن يكون قد اتفق عليه في الاتفاق حسن النوايا، وليس ما كان أيضا متفق عليه مع الأطراف الخليجيين الذين قاموا بالوساطة وخصوصا الوفد القطري. بالتأكيد الوفد القطري عندما ذهب إلى طهران قد استمع من الإيرانيين التزاما واضحا بحرية الملاحة وفتح المضيق وترحيل بقية القضايا التي تشكل عقدة كالنووي إلى مرحلة انتقالية قادمة قد تم التصريح عنها بأنها 60 يوما ممكن أن تمدد مرة أخرى. فباعتقادي أنه هذه الفجوة الكبيرة بين طرفي الصراع وعدم الثقة المنعدم بين طرفي الصراع أيضا أقصد الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا وإيران، ودخول عوامل ربما محرضة سواء إسرائيل من ناحية أخرى وتأثيرها على الرئيس ترامب أو بعض الأجنحة اليمينية أيضا المتصلبة والمتشددة في إيران والتي ربما تضغط أيضا على أجنحة سياسية ودبلوماسية في إيران لكي تحاول أن تربك المشهد خصوصا فيما يتعلق بهرمز. وبالتالي ما زال الأمر قائما أن يتم التوقيع على اتفاق حسن النوايا تمرحلا إلى اتفاق إطاري، لكن يبدو لي ما زالت القضية نتراوح فيها بين تصريح خطاب من هنا وخطاب من هناك، وللأسف هذا ما يفسد التوصل إلى التوقيع النهائي.
1: سيد نعواس، هناك نوع من الإجماع في طاولة النقاش هذه بأن هذه التغريدة موجهة بالأساس للداخل الأمريكي، وأيضا بعد التصريحات التي أدلى بها ترامب، ما الذي يجعله في هذه المرحلة يخصص الاهتمام فيما يصل من رسائل إلى الداخل، مع أن تصريحات سابقة توضح أنه غير مكترث كثيرا بالضغوطات الداخلية من انتخابات وما إلى ذلك؟ هل وصلت الضغوط إلى مرحلة تفوق أي مرحلة سابقة؟
4: كما كنت أقول قبل أن ندخل في التغطية، هذا ما قاله دكتور العتيب ودكتور المطيري، هذا موجه لقاعدة الداخلية. أذكرنا جميعا أننا نعيش في واقعين، الواقع الفعلي والواقع الافتراضي. الرئيس ترامب كان لامعا وذكيا في إدارة الواقع الافتراضي، حيث يعرف أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تفرق في المعاني البسيطة، وكذلك الناس يقتنعون قبل أن يعرفوا الوقائع، هذا إذا كانوا مهتمين بالوقائع، ولديه قاعدة من هؤلاء. إذا تذكرون فاز بالانتخابات بالأصوات التمهيدية، كان من خلال طرحه صورته على أنه قوي ومتنفذ. إذن دعونا لا ننسى أن ناخبيه وقاعدته يحصلون على الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي، كما الناس في الشرق الأوسط الكثير منهم لا يتحققون من الوقائع، ليس لديهم معرفة أصلا، وهو يلعب هذه اللعبة. يفعل ذلك لسببين، هو ذكي، أولا هو يتحكم بهذه الدائرة، ولساعة أو ساعتين نحن نحلل ماذا قال، ماذا يعني، لماذا قال ذلك، ما هي الرسالة، وبالتالي لا نعود نركز على المفاوضات الفعلية التي تحصل في الميدان. أما السبب الثاني، دعونا لا نقلل من اهتمام صورة القوى والنفوذ التي نقلها رئيس ترامب، وذلك منذ اليوم الأول من ترشيحه حتى قبل انتخابه. إذن نقل صورة الرجل النافذ والقوي والمسيطر، ولديه داعمون سواء من الشباب أو من الصقور، كلهم يصدقونه.
1: أعود إليك دكتور الشرقاوي، يعني كان الجانب الأمريكي يتحدث عن اللمسات الأخيرة، بينما لازالت هناك نقاط خلافية كبيرة لم تحسم. ما الهدف في اعتقادك من الخروج بكل هذه المعطيات والآراء والتصريحات والحديث عن قرب اتفاق وتفاؤل، بينما في الواقع لم تحسم الملفات الكبرى؟
0: هو تذبذب في مواقف البيت الأبيض بين الترحيب بمذكرة التفاهم ثم التدقيق والتريث والعودة إلى الوراء، وهناك

0: حزمة متغيرات في السياق الأمريكي بالذات. ينبغي أن نربط دلالة هذه الصورة وداعا أديوس وكأنه يعني يصل إلى مرحلة إنهاء إيران من الوجود بنظر إلى ما يحدث الآن على مستوى الكونغرس وعلى مستوى مواقف بعض الجمهوريين. مثلا الآن هناك بعض الجمهوريين الذين يعني يخرجون عن الملة الترامبية، هم أصبحوا يعارضونه في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. من ناحية أخرى هناك حملة من بعض اليمينيين وبعض الجمهوريين من أن هذه الحرب هي عبثية ولا يستطيع ترامب أن يقدم شيئا. وبالأمس ظهر مايك بومبيو وزير خارجيته السابق بتغريدة مفادها أن ما بصدد ترامب إعداده أو التوصل إليه هو مجرد فصل من كتاب كتبته ويندي شيرمان وروبرت مالي وبن رودوس الذين كانوا هم مهندسو الاتفاق النووي أيام أوباما. باختصار يعني إذا عدنا إلى شهر ماي عام 2018 عندما قرر ترامب التحلل من الاتفاق النووي، والآن هناك حرب أنفق عليها أكثر من 30 مليار دولار وكل هذا الضجيج الإعلامي و نصل في النهاية أنه ليست هناك ألمعية للرجل، ليس ترامب بهذه الألمعية الذي يحاول البعض أن ينفخه أو يسقط عليه بعض من عندياته. الرجل يتعثر، بمعنى آخر لا يستطيع الآن أن يأتي باتفاق يقترب من الاتفاق الأصلي يعني الذي كان عام 2015.
1: قد تعني الصورة أنه سيمحي إيران. هو يتحدث في آخر تصريحاته عن أن علاقتنا مع إيران مثمرة وتمضي نحو قدر أكبر بكثير من المهنية. تحدث حتى عن أن إيران قد تنضم إلى اتفاقيات أبراهام.
0: كان من الأولى أن يحافظ على خطابه بالأمس، خطاب إيجابي في النبرة يرحب بمذكرة التفاهم، لكن اليوم ترامب لا يموت بصلة بترامب الأمس. الآن يتحدث عن وعيد واضح، الصورة تحكي بما في ثنايا خيال الرجل أن الخيار العسكري سيكون أكثر فظاعة وأكثر فتكا بالإيرانيين.
1: وهذا ليس بالجديد، وهذا ليس
0: ولكن المشكلة أين؟ أن هذا الحديث وهو لا زال ينظر في مذكرة التفاهم. وأيضا هناك عبارة مهمة، إن قال إنه يوصي المفاوضين بعدم التسرع وأن الوقت لصالح الولايات المتحدة. هذا أيضا متغير جديد لا يخدم فكرة الوسطاء الباكستانيين ولا يخدم مذكرة التفاهم. فباختصار نعود إلى المربع الأول، أن ترامب يعمد إلى أن يقدم 50% باتجاه إلهام الرأي العام الأمريكي والعالم بأنه إمكانية التسوية، و 50% أخرى
1: يعني نفس كلام أمس. وأيضا الإيرانيين يقولون بعيدون جدا وقريبون جدا.
0: ولكن الخطير في أو ما قد نخشاه الآن أن طول الأمد الزمني لهذه الثنائية أو سياسة ما بين المنزلتين، قصف وحرب من ناحية، مفاوضات والتسوية من ناحية، من الناحية النفسية ومن الناحية الاستراتيجية لا يمكن أن يستدام طويلا، لأنه في لحظة من اللحظات قد تتغير الأعصاب وتتغير القراءات. ولا ننسى أيضا أن هناك عنصر يتحرك في الكواليس، الزاوية الإسرائيلية لا تزال نشطة وتريد.
1: سأعود إلى العام الإسرائيلي، ولكن السيدة نعواس لديها تعقيب.
2: سريعا، أعتقد أنه عادة قد نميل إلى تحليل مواقف ترامب الداخلية بطريقة مبسطة أكثر من اللازم. يجب أن نكون حذرين، ما لم يستخدم الرئيس هذه الانتخابات من أجل مرشحين يعينهم أو يدعمهم لا يمكن أن نتحدث عن شرخ داخل الحزب. من يرشحه لانتخابات الكونغرس في الانتخابات التمهيدية حتى الآن فازوا. نعم هناك كأسياء، ولكن إلى حين يبدأ هؤلاء المرشحون بالخسارة لن نرى أحدا سوف يتحدى في الحزب الجمهوري. بالمناسبة آخر مرشح جمهوري واجه ترامب، وهذا ليس لدعم ما يقوم به ترامب، ولكن يجب أن نكون حذرين في الحسابات السياسية داخل الحزب الجمهوري.
0: تؤكد أن ترامب ليس في ربيع سياسي بل هو في منحدر سياسي. جمهوريون ينسحبون من صف التأييد لسياسة ترامب في حرب إيران. استطلاعات الرأي العام تضع شعبيته

0: وفي درك أسفل.
1: طيب.
0: وهناك أيضا السجال الآن حتى بين المقربين بأنه
1: ولكن تاريخيا سيد شرقاوي الحزب الحاكم دائما يعني لا يحصل على نتائج جيدة في الانتخابات النصفية، ربما هذا أيضا عنصر مطمئن لترامب على أساس أن هذا ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: ليس هذا سنة مؤكدة. طيب. يعني حتى لا نقول أن هناك قراءة يعني جامدة بأن
1: يعني
0: لن يكون
1: صادما أن لا يحصل على نتائج أن لا يفوز بالانتخابات الحزب الجمهوري. دعني فقط أستغل ما تبقى من وقت سيد العتيبي. هناك دور خليجي فعال الآن، وترامب شكر دول المنطقة على تعاونها وعلى دفعها لعجلة الوساطة، ولكن في مقابل هذا الدور هناك دائما العامل الإسرائيلي، التأثير الإسرائيلي. إلى أي حد تصطدم جهود دول المنطقة، الدول الخليجية بصفة خاصة، بهذا التأثير الذي يعتبره البعض محددا لقرارات ترامب في هذا الملف؟
2: هو طبعا العامل الإسرائيلي مهم جدا، يعني في النهاية تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية مصالح في هذه الحرب مع إيران، لكن أيضا هناك مصالح وأجندات إسرائيلية ضمن هذه الحرب، وبالتالي يجب أن تكون الولايات المتحدة هي الضامن للسلوك الإسرائيلي ببساطة من خلال الرئيس الأمريكي. أيضا يجب أن يكون هناك ضامن داخل الجانب الإيراني فيما يخص سلوك الحرس الثوري، بالتالي هذا أمر أيضا مهم للحصول على اتفاق. لكن هذه المحاولات من خلال التصريحات التي نجدها التي قد تؤثر على عمل الوسطاء في النهاية، لكن يجب أن نفرق بين أمر معين هنا. في الوساطات هناك فرق تتوسط وهناك أصحاب مصلحة. أصحاب المصلحة قد يكون الشعب، قد يكون الحكومة، الحزب الحاكم إلى آخره. بالتالي فرق التفاوض هي المنخرطة في التفاصيل، هي التي تريد أن تحقق صفقة يمكن من خلالها تحقيق أكبر قدر ممكن من المصلحة. لكن هناك أصحاب المصلحة، الجمهور الذي ينظر، الجمهوريين ينظرون، الشعب الأمريكي ينظر، العامل الإسرائيلي ينظر، هناك العديد من الذين ينتظرون. بالتالي يجب على الرئيس الأمريكي إرضاء الجميع للحصول على أو لإعطاء فرصة للفريق التفاوضي للوصول إلى اتفاق معين. بالتالي هذه المنشورات أو هذا النوع من المنشورات هي رسائل مختلفة للتطمينية، تحاول من خلالها الإدارة أن قد تشتت بشكل أو بآخر بعض الأفراد، وأيضا تطمئن أفراد آخرين بأن المفاوضات لن تحدث إلا بمصلحة أمريكية عليا وكبرى تفرض على الطاولة وتفرض على صانع القرار الإيراني. في نفس الوقت نجد المنشورات الإيرانية والتصريحات الإيرانية تبرز هذا الشيء. بالتالي هذه اللغات مهمة جدا، لكن لغة الواقع مختلفة دائما، وهو أعتقد ما يجب التركيز عليه.
1: ونذكر هنا مرة أخرى بالتغريدة التي نشرها نتنياهو بصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي، تقول إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. والآن في هذه التصريحات يقول نتنياهو إنه أعرب للرئيس ترامب عن تقديره لالتزامه بأمن إسرائيل، لا سيما أن القوات قتلت معا في مواجهة تهديد إيران. كما يقول، تحدثت مع ترامب بشأن مذكرة التفاهم والمفاوضات المرتقبة للتوصل لاتفاق نهائي بشأن برنامج إيران النووي. يقول أيضا نتنياهو، إزالة التهديد النووي تعني تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم وإخراج المواد المخصبة من إيران. أعود إليك دكتور المطيري في نفس الاتجاه، في اعتقادك كيف يبدو التأثير الإسرائيلي الآن على قرارات ترامب بعد كل ما مررنا به في تاريخ هذا التصعيد؟ ما ثقل الوساطة الباكستانية ووساطة دول المنطقة في مقابل ما تريده إسرائيل الآن؟
3: نعم، هذا لا ينقص ولا يضر من قيمة وحجم المفاوض أو حجم الدولة التي ترعى المفاوضات أو حجم الراعي. أنا يعني أساسيات التفاوض دائما أو الوساطة ليس بحجم الدولة وقيمتها، وإن كان مهم بأنها تستطيع أن تكون ضامنا أو تفرض حلا، لكن الآن في دول صغيرة لكنها متقدمة جدا في خبرتها في التفاوض وفي احتضان التفاوض وفي الوصول إلى المركب الذي ينجح بين فجوتين أو بين الفجوة الواسعة بين الطرفين. أنا بظني أنه باكستان قد بذلت جهدا يعني غير مسبوق، يمكن المرة الأولى التي تكون فيها باكستان بهذا الجهد الدبلوماسي والسياسي لتقريب وجهتي النظر. كذلك دولة قطر ودول الخليج أيضا الرافدة لهذه الوساطة، بالرغم من خبرة الدوحة الواسعة في التقريب وفي الاتفاق وفي التوسط في ملفات شائكة وصعبة في أفغانستان، في موضوع غزة وغيرها من المواضيع. هذه المرة هناك مقاومة شديدة، بمعنى لكل قرار إداري أو لكل قرار هناك مقاومة، مقاومة من الداخل، مقاومة من الخارج. هذه المقاومة من الداخل أنا أعتقد ربما تكون من ترامب نفسه ومن الفريق المحيط به إلى حد ما، أو بعض الأجنحة أو ما يسمى بالصغور، يمكن شخصيتين أو ثلاثة متشددين جدا تجاه التوصل إلى يعني مثل هذه الاتفاقات الإطارية مع إيران. وكذلك في المقابل هناك بظني أجنحة متشددة جدا داخل إيران ضاغطة بعدم أصلا التوصل إلى اتفاق، ظنا منهم أنه يعني يتحججون بعدم الثقة، انعدام الثقة. لكن اسمحي لي، الآن نحن لا نعول على هذه التغريدة، التغريدة أنا أقرأها بكل وضوح بأنها تعني أن الأسطول البحري الإيراني قد تم تدميره، ولذلك ترامب كثيرا ما يردد هذه السردية أو هذه القصة. الآن نحن أمام منزلق خطير جدا، أو نحتاج إلى انعطافة خطيرة، أما أن تقبل هذا المقترح البروبوزل الذي نقله الوسطاء أو ترفضه، وبالتالي تبقى هذه العملية لا سلم لا حرب حتى يتغير التوازن أو الوزن التفاوضي.
1: دكتور صدقيان، أيضا في إطار الحديث عن التأثير الإسرائيلي، إيران تحرص على أن يشمل وقف الحرب لبنان، أيضا جبهة لبنان. سارعت إسرائيل للحديث عن أن هذا لا يعنيها، وهي تحتفظ بحق الرد وحرية الحركة ضد كل من يهددها. هل يمكن لإيران أن تقبل باستثناء الجبهة اللبنانية من أي اتفاق مع الأمريكيين واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان؟
4: إيران عندما وضعت إنهاء الحرب في المنطقة كأحد الشروط المهمة أو الشرط الأول، هي تنطلق من قاعدة بأن هذا التوتر الموجود سواء كان في لبنان أو في فلسطين في غزة، لأنها عملت كثيرا عندما كانت الحرب في غزة، عملت كثيرا من أجل وقف إطلاق النار، لأنها تعتقد بأن أي بؤرة توتر موجودة في المنطقة تؤثر على بقية التوتر على بقية المناطق، وبالتالي إيران تعتقد بأن الأمن الأمن وحدة واحدة، ويجب أن يكون هناك إنهاء لهذا الحرب لهذه الحرب بشكل كامل من أجل التوجه إلى عقد صفقة أو اتفاق أو مسار معين للتفاوض، وبالتالي هي تطالب ووضعت هذا الأمر في لبنان في أول بإنهاء الحرب بشكل كامل.
1: انتهى وقت هذا النقاش، الآن وصلنا إلى رأس الساعة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير بصورة منظمة وبناءة، وإنه تم التفاوض على معظم بنود الاتفاق مع طهران. وأضاف ترامب أنه لا يوقع اتفاقات سيئة، وأنه أوعز لممثليه بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق، معتبرا أن الوقت في صالح واشنطن. وقال إن على الطرفين أن يأخذا وقتهما وأن ينجز الأمر بشكل صحيح، وإنه لا مجال لأي أخطاء. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي إن العالم قد يسمع أخبارا جيدة خلال الساعات المقبلة بشأن مضيق هرمز. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الاتفاق ينص على تمديد فترة وقف إطلاق النار 60 يوما يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة. خليجيا، ذكرت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أعرب في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكويتي عن أهمية دعم جهود الوساطة الجارية للتوصل إلى اتفاق سلام مستدام. في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بمواجهة التهديدات بجميع الساحات بما في ذلك لبنان. وفي تطورات الميدانية، تتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان والبقاع، وأنذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء 6 بلدات جنوبية لبنان تمهيدا لتنفيذ عمليات قصف. من جهته، قال حزب الله إنه استهدف تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في محيط نهر دير سريان وبلدة إرشاف جنوبية لبنان. أرحب من جديد بشبكة مراسلينا وأبدأ مع فادي منصور مراسل الجزيرة من البيت الأبيض. فادي،

0: نشرح أكثر هذه التصريحات للرئيس دونالد ترامب وكيف توضح أكثر المشهد والصورة فيما يخص الموقف الأمريكي مما يجري؟
1: ربما تنبغي الإشارة إلى ما نقلته أكسيوس عن مسؤول أمريكي بأنه من غير المتوقع أن يتم التوقيع اليوم على مذكرة التفاهم، لأنه بعض الأمور يتعين أن تحسم قبل بلوغ تلك النقطة. هذا ينسجم بشكل كبير ربما مع السياق العام لمنشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صبيحة هذا اليوم، اليوم الأحد، في العاصمة الأمريكية واشنطن، الذي أشار فيه من ناحية إلى أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل منظم وبناء، لكنه أبلغ موفديه أو ممثليه بأن لا يتسرعوا في إبرام اتفاق. قال إن الحصار سوف يظل مفروضا على إيران بكامل قوته، وأن الوقت لصالحنا، أي لصالح الولايات المتحدة، وبالتالي على الطرفين التريث وعدم ارتكاب أي أخطاء للتوصل إلى اتفاق. وقال إن هذا الحصار سوف يستمر إلى حين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وأيضا توقيعه. هذا ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليا، مشددا على أن هذا الاتفاق مختلف عما أبرمه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وإدارته، واصفا ذلك الاتفاق بأنه سيء وبأنه منح إيران مسارا للحصول على سلاح نووي، وأكد في المقابل بأن إيران لن تحصل أو لن تتمكن من إنتاج سلاح نووي وفق تعبيره. هذا المنشور الذي يتحدث فيه عن مدى مفتوح عمليا من أجل التوصل إلى اتفاق، يتحدث فيه عن التريث، يتحدث فيه عن الاستمرار في فرض إجراءات الحصار على الموانئ الإيرانية، يأتي بعد أقل من 24 ساعة من إعلانه أنه مع دول المنطقة، تحديدا دول أساسية في منطقة الخليج، مع باكستان الوسيط، مع تركيا، مع مصر، جرى التوصل بدرجة كبيرة إلى اتفاق، جرى التفاوض عليه بدرجة كبيرة، وينتظر فقط اللمسات النهائية وفق تعبيره. على المنشور الحالي يشير إلى مسألة أخرى، يفتح الباب أمام تساؤلات من نوع آخر بعد أن أشيعت أجواء إيجابية، وإن كان يقول إن العلاقة مع إيران اليوم أصبحت أكثر مهنية وأكثر بناءة وفق تعبيره، وأيضا طرح فكرة إمكانية أن تنضم الجمهورية الإسلامية في إيران وفق تعبيره إلى اتفاقات أبراهام، أي اتفاقات التطبيع مع إسرائيل. وبالتالي هذا الإطار الذي يطرحه الآن الرئيس الأمريكي فيه عنوانان أو ثلاثة عناوين أساسية، هو يضحض على الأقل الأصوات التي بدأت تتعالى في العاصمة الأمريكية واشنطن وتنتقد هذا الاتفاق حتى وإن كانت بنوده غير واضحة المعالم. هو يقول أنه ليس كما جاء في اتفاق أوباما، يشدد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، ولكنه الآن يفتح الباب أمام الوقت من أجل التفاوض إلى اتفاق مرض له وفق شروطه هو، وإن لم يعلن هذه الشروط، مع الإبقاء على ورقة الضغط الأساسية للولايات المتحدة وهي الحصار. بطبيعة الحال الاستمرار في فرض الحصار إلى حين التوصل إلى اتفاق كما يقول الرئيس الأمريكي يعني أن الانتشار العسكري الأمريكي الواسع في المنطقة وقوامه أكثر من 50,000 جندي وطيار وبحار وغيرهم من القوات الخاصة وقوات المارينز سوف يستمرون في التواجد في محيط إيران وبالقرب من السواحل الإيرانية. من ضمن المواقف أيضا التي برزت خلال الساعة الماضية صوت آخر معارض لهذا الاتفاق جاء من الجنرال مايكل فلين، وهو كان مستشار الأمن القومي لفترة وجيزة في إدارة الرئيس دونالد ترامب الأولى، والذي عمليا حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التراجع عن هذه الخطوة، عدم الوثوق بالنظام الإيراني وفق تعبيره، واللجوء عوضا عن ذلك إلى تشجيع الشعب الإيراني على التحرك والانتفاض ودعمه من خلال العمليات العسكرية السرية في مسعى لقلب النظام في إيران وفق ما يقول الآن مستشار الأمن القومي الأسبق للرئيس دونالد ترامب. وهذا ينضم إلى سلسلة من الأصوات التي تعد حليفة للرئيس الأمريكي هنا في واشنطن، والتي تواصل انتقاداتها لما أشيع حتى هذه اللحظة أو ما تسرب حتى هذه اللحظة عن مذكرة التفاهم والمسار العام لهذا الاتفاق.
0: شكرا لك فادي منصور، وأنتقل إلى مدير مكتبنا في طهران نور الدين الدغير. نور الدين، بداية، هل هناك أي تعليق هناك في إيران حول هذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي وأيضا هذه الصورة التي نشرها في تغريدة؟

0: سيان، بكل تأكيد الجمع هنا مشغول بالصياغات النهائية لمذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فكل ما هو مطروح الآن هو اجتماعات على مستويات عليا سمعنا بها من مصادرنا هنا في هذه الأثناء لبحث الملاحظات الأمريكية. الكل مجمع هنا على أن هناك تفاؤلا سواء في الإدارة الأمريكية وحتى هنا بالعاصمة الإيرانية طهران أن طهران وواشنطن يمكن أن يصل إلى اتفاق. هل هذا الاتفاق سيتم توقيعه اليوم؟ بكل تأكيد لا، هذا ما أكدته لنا مصادرنا اليوم منذ صباح هذا اليوم. أكدت لنا المصادر بأنه لن يكون هناك أي توقيع اليوم على أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أكده بعد ذلك بعض الجهات في الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن الملاحظات الأمريكية وصلت اليوم وهي قيد الدرس هنا بالعاصمة الإيرانية طهران من قبل الهيئات العليا، وبالتحديد هنا نتحدث عن مجلس الأمن القومي الإيراني، وبالتالي الجانب الإيراني معني بما يدور في الغرف المغلقة وفي المفاوضات أكثر مما يدور بالإعلام وبالتدوينات التي يمكن أن تنشر هنا وهناك، لأن هناك إطار اتفاق موجود الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ما هو مجمع عليه الآن بعد مغادرة قائد الجيش الباكستاني؟ ما هو مجمع عليه؟ أن كلا الطرفين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران مجمعان وموافقان على الإطار العام لهذا الاتفاق أو مذكرات التفاهم. وكما ذكرنا منذ بداية هذه التغطية ظهر هذا اليوم كنا نتحدث على أن هناك الخلاف الأساسي الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في مجموعة من الاصطلاحات والمباني الاصطلاحية داخل الاتفاقية، لأن لها أبعاد أمنية وسياسية، وربما هو ما صدر قبل قليل من جهات أمريكية تتحدث على أن هناك خلافات في الاصطلاحات وفي بعض المطالب التي يمكن حلها بهذه المفاوضات. إذن يمكن القول بأن الوصول إلى الاتفاق أمر سهل. لماذا؟ لأن الاختلافات قد تبدو جزئية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن ربما قد تكون صعبة. لماذا؟ لأن هذه المصطلحات لها مدلول قانوني ومدلول سياسي، يريد كل طرف أن يسجل الاتفاق لصالح. إذن هنا حينما نقف الآن إلى أين يتوقف الطرفان؟ ما الذي يوقف الطرفان بالوصول إلى هذه التفاهمات؟ تحدثنا عن المسألة النووية، يبدو أن الطرفين الإيراني والأمريكي مجمعان على المفاوضات النووية خلال المرحلة الثانية، وهذا أمر أساسي ومهم. النقطة الثانية، هناك تفاهم نوعا ما حول مصير بعض الأجزاء من البرنامج النووي الإيراني، نتحدث عن اليورانيوم العالي التخصيب، هل تعارض إيران إخراجه؟ يبدو أن المعارضة انتفت من خلال هذه الوساطات التي جرت مع الوسيط الباكستاني والوسيط القطري. الآن الخلاف في جزئية إلى أين سيتجه بعد توافق طهران والولايات المتحدة الأمريكية، هل سيغادر إلى طرف ثالث ترضى عنه طهران أم ترضى عنه الولايات المتحدة الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية تريد نوعا ما قبل التوقيع على مذكرة التفاهم أن يتم ذكر الطرف الثالث الذي ستنقل إليه المواد النووية. طهران تقول بأن هذا الأمر يجب أن يترك للمفاوضات لأن لديه أبعاد تقنية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، فضلا على أن نقاش هذا الموضوع النووي يحتاج إلى وجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية كعنصر أساسي وضامن لأي عملية تفاوضية في المجال النووي. في مسألة التخصيب يبدو أن هناك رؤية توقف التخصيب لمرحلة زمنية معينة، هذا اتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الخلاف في هذه المدة، الجانب الإيراني يقول بأن هذه المدة يجب أن تدرس خلال المفاوضات التفصيلية بين الجانبين. إذن نحن أمام هذه التفاصيل التي تبدو بسيطة جدا لكنها مهمة لطهران ومهمة كذلك لواشنطن.
1: شكرا لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران، والآن أرحب بمراسلتنا من رام الله فاطمة خميسي. فاطمة، في إطار المواقف الإسرائيلية وردود الفعل أيضا حول ما يجري نشره حول هذا التفاهم المحتمل، تصريحات نتنياهو التي أشرنا إليها قبل قليل في أي إطار تأتي وما أبرز ما جاء فيها؟
2: نعم سهام، بعد صمت دام ساعات يخرج بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية ببيان لا يحمل أي جديد، في الواقع إنما هو ترديد لذات الموقف الإسرائيلي الرسمي إزاء أي اتفاق محتمل ما بين طهران وما بين واشنطن. هو يقول بأن هنالك تفاهم، هنالك شراكة مع الولايات المتحدة، هنالك توافق بالرؤى بخصوص المشروع النووي الإيراني، وبأن أي اتفاق محتمل سوف يلبي الاحتياجات الأمنية.

الحيوية لإسرائيل وبأن الولايات المتحدة سوف تضمن ذلك، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينسق مع إسرائيل، يتفهم الاحتياجات الأمنية، وأيضا يضمن لإسرائيل ما يسمى بحرية العمل العسكري ضد أي تهديدات تتبلور، من بينها الجبهة اللبنانية التي تطالب إيران أن يشملها أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة. لذلك يخرج بنيامين نتنياهو بهذا البيان ويقول بأن

0: هذه الشراكة وهذا التنسيق مع الولايات المتحدة أيضا انعكس في الميدان وسينعكس على ما يبدو في المسار الدبلوماسي والسياسي عبر هذا الاتفاق الجاري العمل على بلورته وترجمته نحو إطار نهائي. لذلك هو يقول بأن هذه الشراكة سوف تضمن إخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، إنهاء المشروع النووي الإيراني بالإضافة إلى حرية العمل العسكري. وأيضا هو يقول بأن هذه الشراكة سوف تضمن كل هذه الشروط الأساسية الإسرائيلية. طبعا هذا هو الموقف الرسمي الإسرائيلي منذ الفترة الماضية، ولكن هذا الأمر لا يعكس ما يدور خلف الكواليس. سهام، هنالك ترقب، هنالك خشية، هنالك قلق، كل هذه المصطلحات تستخدم في وسائل الإعلام الإسرائيلية. نقلا عن المصادر المطلعة على مجريات الأمور، بنيامين نتنياهو للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة يعقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية لبحث مجريات وتطورات المشهد على الساحة الدبلوماسية وكيف سينعكس ذلك على إسرائيل. المصادر المطلعة على فحوى هذه المذكرة ماذا تقول في إسرائيل؟ سهام، تقول بأن مضمون هذه المذكرة مرعب لإسرائيل لأنه لا يتضمن مسألة إخراج اليورانيوم المخصب، لا يتضمن فرض القيود على برنامج إيران الصاروخي الباليستي، ولا يتضمن وقف التمويل الإيراني لما يسمى إسرائيل بوكلاء إيران في المنطقة، ما يعني بأن إسرائيل لم تحقق أي من أهداف حربها على إيران. وهذا الأمر يضعف بنيامين نتنياهو داخليا وخارجيا، خاصة وأن إسرائيل أيضا مقبلة على انتخابات في الفترة القادمة. لذلك نتنياهو يعقد هذه الجلسة لبحث ولتقييم كل هذه التطورات على المشهد الدبلوماسي وكيف ستنعكس على إسرائيل أمنيا وعسكريا وأيضا سياسيا على مستوى مجريات السياسات الضيقة في إسرائيل. في المقابل هنالك من يقول بأن هذه مذكرة فقط وبأنها سوف تتطرق إلى مسألة فتح مضيق هرمز في ظل أيضا منح طهران تسهيلات اقتصادية، وكل هذا الأمر يوصف بالسلبي من وجهة النظر الإسرائيلية، ولكن كما ذكرنا هذا كله في إطار التسريبات.
1: شكرا لك فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة من رام الله، وأرحب من مسقط بمراسلنا سمير النمري. سمير، أيضا في إطار الزيارة التي يجريها وفد إيراني إلى عمان، تم حمل رسالة من وزير خارجية إيران عباس عراقجي لنظيره العماني، ثم عقد اجتماع بين الوفدين. ما الذي رشح حتى الآن من معلومات؟
2: التواصل العماني الإيراني لم يتوقف طيلة الفترة الماضية، كان هناك اتصالات مكثفة، كانت هناك زيارات أيضا لمسؤولين إيرانيين إلى سلطنة عمان. الجميع يدرك تماما أن سلطنة عمان معنية بشكل مباشر بكل ما يخص مضيق هرمز، فهي تسيطر جغرافيا على الضفة المقابلة للمضيق وتتشارك مع إيران في إدارة هذا المضيق. فكانت دائما التصريحات الإيرانية والعمانية بأن التشاور والبحث عن حلول سلمية ومستدامة هو ما ينبغي فعله بين الجانبين، وخاصة في مثل هذه الظروف. هذه الزيارة اليوم ربما انتقلت من الجانب السياسي، من المشاورات السياسية التي كانت تدور خلال الأسابيع والأيام الماضية، إلى بحث إجراءات تقنية، إجراءات ميدانية. الضيف الإيراني الذي قدم إلى مسقط هو مسؤول الرفيع وهو نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، وقد أجرى جلسة مباحثات مع وزير الخارجية ومع ما يقابله أيضا من الجانب العماني. بحسب بيان الخارجية بأنه جاء لبحث ترتيبات وبحث مبادئ تحكم مضيق هرمز. التأكيد العماني في هذه الجلسة وفي هذه المباحثات يؤكد على شيئين رئيسيين أو على نقطتين رئيسيتين. الأولى هي أن تكون هذه الحلول حلول مستدامة وليست حلول وقتية يمكن أن تنشأ عنها مشكلات أخرى، والنقطة الأخرى بأن تكون متوافقة مع القانون الدولي، وهي تحرص مسقط على أن لا يخرج عن هذا الإطار. فلذلك ربما خلال الأيام القادمة تتضح ما هي هذه المبادئ التي أعلنت عنها وزارة الخارجية العمانية والتي يتم التباحث مع الجانب الإيراني بشأنها، وهل ستكون هناك آليات وترتيبات جديدة ربما تكون مختلفة عما كانت عليه قبل الحرب.

0: الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية.
1: سمير نمري مراسل الجزيرة كنت معنا من مسقط، شكرا جزيلا. إذن يقترب طرفان الإيراني والأمريكي من التوصل إلى مذكرة تفاهم حسب مصادر مقربة من كليهما، وتؤكد أيضا أنهما ما زالا يبحثان بعض النقاط الخلافية. وحسب موقع أكسيوس فإن الطرفين قد يوقعان مذكرة ستستمر 60 يوما يتوقف خلالها القتال ويستمر التفاوض حول بعض القضايا. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: زخم سياسي عالي المستوى يحقق تقدماً عملياً هذه المرة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أصرت طهران طيلة الفترة الماضية على وقف الحرب ومن ثم التفاهم على التفاصيل المعقدة مع مرحلة أولى لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار، في حين كانت الولايات المتحدة تصر من جانبها على أن أي اتفاق يجب أن يكون أساسه التزامات وقيودا واضحة في البرنامج النووي. يدور الحديث عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار، هي الخطوة التي توقف عندها الطرفان في جولة المفاوضات المباشرة التي استضافتها باكستان إبريل الماضي، حيث كانا على وشك الإعلان عنها والتأسيس لأرضية مباحثات مستقبلية أكثر تفصيلا، لكن تعثر الكثير حينها وبعدها. في هذه المذكرة سيمدد الطرفان وقف إطلاق النار ل60 يوما قابلة للتمديد خلال 30 يوما الأولى، وبخطوات متبادلة سيفتح مضيق هرمز، وستبدأ إيران بإزالة الألغام، سترفع أمريكا حصارها البحري وستسمح لطهران ببيع نفطها تمهيدا للمرور ل30 يوما الثانية لاستكمال باقي البنود. وفقاً لهذه المذكرة تتعهد كل من واشنطن وطهران بعدم شن أي هجوم عسكري ضد بعضهما أو ضد ما يعرف بالحلفاء. تترجم نيويورك تايمز ذلك نقلاً عن مصادرها بأنه توقف للقتال على كافة الجبهات في إشارة إلى لبنان تحديداً. يبدو أن الطرفين بحسب التصريحات والتسريبات قد أدركا صعوبة حل جل القضايا دفعة واحدة، هو ما يجعل مذكرة التفاهم غير شاملة للقضايا النووية في الوقت الراهن. فيتحدث مسؤول إيراني للجزيرة عن الشروع ببحث هذه التفاصيل العالقة بعد 30 يوما من الإعلان عن التفاهم. ولطالما كان مخزون اليورانيوم المخصب الذي تملكه إيران وتصر أمريكا على تسلمه العقدة الأصعب على هذا الصعيد. تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مصادر أن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وفقاً لترتيبات معينة ومتبادلة، لكن لم يحسم الطرفان عملياً كيفية حصول ذلك. لكن ما الذي ستحصل عليه إيران بالمقابل؟ بحسب مصادر صحفية أمريكية، ستفرج واشنطن عن ملايين الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج كمرحلة أولى، ولن تتمكن طهران من الحصول على الجزء الأكبر من هذه الأصول إلا بعد الاتفاق النهائي. كل ذلك يعني أن المذكرة تقوم على رفع القيود الأمريكية مقابل جملة من الالتزامات الإيرانية خلال فترة وقف إطلاق النار وخلال المفاوضات النووية. وسيحتفظ الرئيس الأمريكي بحق استئناف الحرب إن لم تلتزم إيران بحسب وول ستريت جورنال. تأجل فك عقدة الحلول النووية، ما وضع مسألة مضيق هرمز على رأس العناوين في هذه المذكرة، وهو الملف الذي يعني الجميع. تقول نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين إيرانيين إن هذا التفاهم يقضي بحرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم للعبور، لكن لا يعرف إلى الآن ما إذا كان يعني ذلك حرفياً العودة لمرحلة ما قبل الحرب، نتيجة يريدها الكل فعملوا لأجلها. يقول وزير الخارجية الأمريكي من الهند إنه يجب فتح هرمز دون شروط. يجيب نظيره الهندي إنه يجب إنهاء التوتر في سوق الطاقة، وتكررت ذات التصريحات من معظم الدول والقادة. تعلم إيران أهمية هذه الورقة، كما يعلم الوسيط الباكستاني الذي حمل الرسائل بين طهران وواشنطن أهمية تكثيف الجهد الدبلوماسي في ملف يقف على حافة الانهيار كلما زاد الإصرار، وهو ما يتطلب تنسيقاً دفع قادة باكستان وقطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا للعمل نحو تخطي التحديات.
1: وللمزيد من المتابعة والتحليل أرحب بضيوفنا في الاستوديو. معنا هنا السيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، ومعنا أيضاً الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقاً، وسينضم إلينا أيضا بعد قليل الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور الشرقاوي. يعني حتى الآن ما زلنا يعني نناقش فقط تصريحات من هنا وهناك، إشارات، لا نعلم بعد ما الذي جرى الاتفاق عليه وما الذي لم يجري بعد الاتفاق عليه، ولكن الواضح أننا خرجنا من مرحلة كل طرف يقدم مقترح ويرد عليه الطرف الآخر، دخلنا إلى مرحلة مذكرة تفاهم ويجري تبادل ملاحظات وتعديلات. هل هذا يرقى إلى مستوى التحول النوعي في مسار التفاوض بين الجانبين في حد ذاته؟
3: هي معضلة الفرق بين الشكل والجوهر، بمعنى أن الوساطة الباكستانية بمعية الوساطة القطرية نجحت في إحراز خطوة متقدمة بأن هناك إطار تنحصر فيه القضايا الجوهرية كشروط من الجانب الإيراني، كشروط مضادة من الجانب الأمريكي. إذن سير هذه الوساطة الإجرائية بخير ومثمر، حتى أوصل مذكرة الاتفاق إلى عتبة البيت الأبيض. لكن من الناحية الوظيفية أو من الناحية الجوهر، بمعنى هل وصلنا إلى وساطة وظيفية تنتج ملامح الاتفاق؟ لازلنا بعيدين عن هذا، خاصة أن ترامب الآن بدأ يبدي بعض التحفظ على مجموعة من القضايا، ويبدو أن ما كان الإيرانيون والوسطاء الباكستانيون والقطريون يعولون عليه، بمعنى ترحيل قضية الملف النووي واليورانيوم المخصب إلى مفاوضات لاحقة، تغير المنظور الآن عند ترامب، يريد أن يبدأ بقضية الملف النووي وما يتصل به من اليورانيوم المخصب. عدنا إلى المنطلقات الأولى، وأعتقد أن الوسطاء في طهران وفي إسلام أباد ربما الآن يعيدون النظر، هل فعلا توصلوا إلى نسج مركب جديد، كومبوزيت، مركب بمعنى المزيج بين ما هو شروط إيرانية وما هو من الشروط الأمريكية مع بعض، بمعنى بلورة الرؤية الثالثة أو الخيار البديل. أعتقد أنهم لم يصلوا بكامل ما كنا ننشده حسب قواعد الوساطة الدولية. باختصار، إذا دققنا في معايير المفاوضات، حتى هذه اللحظة لم تبدأ المفاوضات، بمعنى لا هي جلسة فيها مفاوضون إيرانيون ومفاوضون أمريكيون يتفاعلون، ولم تبدأ بعد قضية المقايضة أو الموازنة بين المكاسب والتنازلات بشكل متبادل. فإذا لازلنا في وساطة إجرائية حتى إشعار آخر.
1: الآن أرحب بضيفنا الذي انضم إلينا للتو، دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. وأتوجه إليك سيدة نعواس، هل تفهمين أيضا من التصريحات الأخيرة لترامب وهو يكرر مسألة أنه لن يقبل بأي اتفاق لا يؤكد على عدم حيازة إيران لسلاح نووي، عن أنه يرفض مسألة ما يوصف بالتقسيط، يعني الاتفاق عبر مراحل الذي تريده إيران والذي يرحل القضايا الخلافية منها الملف النووي إلى مرحلة أخرى، هل يريد فعلا الآن اتفاقا شاملا من الأول؟
4: أعتقد أنه من المبكر أن نجزم، ولكن ماذا لدينا؟ ما لدينا في الميدان هو عدد من الأنشطة التي تحصل من الجانبين، لا أحد يتراجع، لا نسمع شيئا من المفاوضين ولا دول مجلس التعاون أن هناك شعور بالاستياء، وبالتالي هذه كلها أخبار جيدة. أعتقد أيضاً أن رئيس ترامب في عقليته وفي تفكيره بحاجة إلى قصة ينقلها إلى سردية للناخبين ولحزبه، لا يمكنه أن يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب، وإلا فما كان الهدف من هذه الحرب بعد 25 مليار دولار قد أنفقت عليها؟ لا سردية، لا قصة تبرر الحرب، هو يشدد على سلاح نووي الإيراني، ولهذا تأثير نفسي على الأمريكيين، لأن هذا شيء يرفضه كل الأمريكيين سواء كانوا أو بغالبيتهم بالأحرى. سواء يوافقون أو يرفضون الحرب لا يريدون لإيران أن تحوز السلاح النووي، بالتالي يشدد على أنه ضمن الفضاء العام ما سينقله من هذا الموضوع إلى مذكرة التفاهم لا نعرف بعد. بالنسبة إلي إن موقفه وهذه السردية التي ينقلها كله يشير إلى أن مذكرة التفاهم هي بانتظار القرار

0: قرار قرار ترامب ما سيقرره ترامب، ولكن أحذر يجب أن ننظر إلى روبيو وزير الخارجية الذي يتصرف كما لو أنه كان هو أكثر تأثيراً هنا، يقول إنه أقرب إلى اتفاق. أحدهم يهتم بالدبلوماسية وهو وزير الخارجية ترامب، وعفواً روبيو، وترامب يتناول التواصل مع العامة.
1: سيد صدقيان، في اعتقادك كيف يقرأ الإيرانيون هذه التصريحات الأخيرة لترامب وما ينشره على منصته في سياق هذا التقدم والتفاؤل الذي نتحدث عنه؟ ونريد هنا أيضا أن نفهم الفرق في التعامل بين ما هو إعلامي وما يجري حقيقة في الكواليس.
2: يعني هناك تناقض كبير بين هذين المسارين الإعلامي وما يجري في الكواليس. في الكواليس هناك رسائل متبادلة واقتراحات متبادلة، وكان من المفترض أن يكون مساء اليوم يعني صباح واشنطن أن يكون هناك التوصل لاتفاق أو بيان المبادئ أو ما شاكل ذلك، لكن يبدو من تصريحات الرئيس ترامب هذا المساء لم يتوصل. يعني حتى الفوكس نيوز الآن تتحدث عن أن هذا المساء لم يتم الإعلان عن التوصل إلى إعلان المبادئ، وهناك تناقض كبير لدى الإيرانيين الآن. المشكلة أنه رئيس ترامب الآن قبل قليل هو كتب تغريدة أو أعاد تغريدة لما تحدث به الرئيس بوزشكيان حول أن إيران لا تريد أن تتجه باتجاه امتلاك السلاح النووي. أعاد مرة أخرى هذه التغريدة على لسان بوزشكيان، وبالتالي لا أدري يعني هذا ماذا يعني، يعني ماذا يعني في القاموس ليس سياسي وإنما في قاموس ترامب. طيب، ماذا يعني ذلك؟ هناك الكثير من التناقض حتى للداخل الإيراني. هل هناك قضية، هل إن ترامب يريد أن يتجاوز موسم الحج الحالي ليشن حرب مرة أخرى بعد موسم الحج؟
1: أنا دعني أحمل مسألة الوقت،
2: أعتقد أن هذا ممكن. يعني
1: لن أعود إلى السيد الشرقاوي، يعني بعد كل الحديث عن أن إيران تماطل وتستغل عامل الوقت، وكان ترامب يفرض مهلا كلما قدم ورقة، أيضا كان هناك انطباع بأن الاتفاق قريب، اليوم يتحدث ترامب عن عدم الاستعجال، يجب على كل طرف أن يأخذ وقته ليوقع اتفاقا جيدا. ما الذي تغير؟
0: لم يتغير شيء، هو غرد بناء على ما قلتموه في العناوين أنه نتوجه لمفاوضات ومباحثات أكثر جدية مع إيران، هذا ما قاله.
1: عفوا، كان يقول إن صبره قد نفد ويريد اتفاقا، وأن إيران تماطل ولا تريد، يعني تحاول استغلال الوقت. اليوم هو الذي يتمهل، هذا قصدي.
0: ولكن ما يقوله الرئيس علنا وما لدينا في الميدان شيئان منفصلان. كما أسلفت، هناك سردية على الرئيس الحفاظ عليها من أجل ناخبيه، وهذا مهم له، ولكن الواقع في الميدان هو أننا لم نسمع أن أحدهم انسحب من طاولة المفاوضات. لم يقل أحد لقد وصلنا إلى طريق مسدود أو اتفقنا على ألا نتفق. لم نسمع شيئا من باكستان ولا من الحرس الثوري ولا دول مجلس التعاون الخليجي. لو أخذنا ما يقوم به الرئيس ترامب ويقوله أيضا ببعض من التحليل، لرأينا أنه يحاول أن يسيطر على الدورة الإعلامية داخل الولايات المتحدة على موقع التواصل، ويحاول أن يبعث برسالة إلى ناخبيه وينقل لهم الأخبار، لأنهم لا يتابعون الأخبار أصلا. يجب أن نثمن ذلك وأن نقدره حتى لو لم نوافق عليه. هذا ما يحصل، البعض يسمع الأخبار مما يقوله ترامب، وبالتالي هو بمثابة مسؤول صحفي خاص به.
1: سيد الشرقاوي، الأكيد والواضح في مشهد الغموض هذا أن كل طرف يريد أن يخرج بصورة النصر وبما يحفظ الوجه. هل هذا، أو قبل أن أتمم سؤالي فقط يجب أن أشير إلى هذه الصور التي تأتينا مباشرة من قضاء سور، يبدو أن الغارات الإسرائيلية تجددت على هذه المنطقة ونحن نشاهد تصاعد لأعمدة الدخان من هذه النقطة، وسنعود بطبيعة الحال لمتابعة المشهد وما يجري هناك مع مراسلينا. كنت أقول سيد الشرقاوي،

0: هل من المنطقي أن يخرج كل طرف بصورة نصر ما بالنظر لكل السقوف العالية التي رفعها كل طرف وكل ما سوق من شعارات وأهداف للداخل في كل بلد؟
1: حتى مقولة حفظ ماء الوجه للطرفين وإعلان نصر نسبي للإيرانيين ولترامب هذا أصبح متجاوزا الآن. أصبحنا منذ 7 أبريل إلى الآن على الأقل أمام فيلم من أفلام يعني الإثارة والترقب هيتشكوك. الآن نعيش فيلم هيتشكوك سياسي، بمعنى هناك الحبكة التي تدفع باتجاه الأمل في المفاوضات، ثم تأتي السردية الموالية الأخرى التي تعود بنا إلى الحرب. باختصار أن هناك بعض الأخطاء الاستراتيجية التي ينبغي توجيه النقد بشأنها بشكل متساو إلى كل من طهران وترامب في البيت الأبيض. المفروض أن حماية المسار التفاوضي يقتضي الكتمان، يقتضي عدم الخروج بمناورات إعلامية. وللأسف أصبح التشدد في السردية الإيرانية وكذلك في سرديات ترامب، الصورة الآن مثال صارخ على هذا. أيضا كنا نتحدث عن أن السقوف العالية، بمعنى كان ترامب يعتلي القمة أو يعتلي قمة الجبل وكان الإيرانيين فوق الشجرة، الآن كلاهما يراوحان هذه المسافة.
0: شكرا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، كما أشكر ضيفتنا هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، وأشكر أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. الآن نتوجه لتغطية أيضا التطورات في لبنان، ومعنا من الصور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، الصور التي تابعناها قبل قليل من قضاء صور، ما الذي توضحه بالضبط؟ ما الذي جرى؟
2: نعم، رصدناها من هنا من موقعنا من مدينة صور، وكان ذلك قصفا مدفعيا باتجاه بلدة القليلي، وقبل ذلك غارة من مقاتلة إسرائيلية على بلدة الحنية، وقصف المدفعي أيضا كان قبل ذلك باتجاه بلدتي زبقين ومجد الزون. كل هذه البلدات تقع مقابلنا مباشرة هنا في قضاء صور، ولكن سننتقل الآن بكاميرا الزميل علي ماجد سهام، اسمح لي قبل أن أتحدث عن الغارات، إلى بلدة البياضة تقع مقابلنا مباشرة، هي بلدة لبنانية تحتلها إسرائيل وتقع في منطقة صور أيضا. نشاهد دخانا يتصاعد من تلك البلدة منذ أكثر من نصف ساعة، ما يؤشر إلى أنها كانت عرضة ربما على الأرجح لاستهداف من قبل حزب الله، لاسيما أن هذه البلدة يوميا تقريبا يصدر حزب الله في بياناته ما يشير إلى أنه يستهدفها إما بالمحلقات الانقضاضية أو بالقذائف المدفعية أو حتى بالرشقات الصاروخية. طبعا سننتظر ما سيعلنه حزب الله ربما في الساعات المقبلة عن هجماته هذا اليوم، قد تكون البياضة من ضمنها، لأننا كما أشرت لك قبل قليل نرصد هذا الدخان المتصاعد من تلك البلدة منذ أكثر من نصف ساعة. بالتزامن مع ذلك أيضا كان الطيران الحربي الإسرائيلي والمقاتلات تحلق على علو منخفض في هذه المنطقة، وكانت تقصف في الوقت نفسه بلدات عدة، لاسيما تلك التي كان الجيش الإسرائيلي قد وجه لها انذارا. سننتقل مجددا بالكاميرا لنرصد قصفا مدفعيا جديدا على بلدة القليلي، النقطة نفسها تقصف بالقذائف المدفعية، وهذه القذائف تطلق من مربض المدفعية المستحدث للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة على الأرجح. كما أشرت إذن القصف مستمر على شكل القذائف المدفعية التي نرصدها الآن بالكاميرا، بالإضافة إلى الغارات سهام كان آخرها على بلدة كوثرية الرز على زرارية والخرايب، هذه كلها تقع في قضاء صيدا وكانت من ضمن بلدات تم تهديدها بعد ظهر هذا اليوم، إلى جانب بلدات أخرى تقع في قضاء النبطية أيضا كفرصير وصير الغربية والتي تعرضت كذلك لغارات خلال الساعة الماضية، علما أن القصف الإسرائيلية اليوم كان مركزا بشكل كثيف على منطقة النبطية. المدينة قصفت أيضا بلدة يحمر شقيف مرات عدة، زوطر الشرقية أيضا قصفت بسلسلة غارات، زوطر الشرقية والغربية أيضا، تول، حاروف، دوير، عرب صليم، كلها بلدات كانت في مرمى الغارات الإسرائيلية طوال هذا اليوم منذ ساعات الصباح. حتى هنا في منطقة صور رصدنا أكثر من غارة، والآن نحن أمام غارة إضافية ننتقل مجددا إليها بالكاميرا سهام. على الأرجح هي في بلدة كفرة، هذه البلدة التي تقع في قضاء بنت جبيل قصفت اليوم أكثر من مرة، رصدنا من هنا على الأقل 3 غارات باتجاه تلك البلدة. قبل ذلك كانت ياطر المحاذية لها أيضا تعرضت لغارتين أيضا خلال الساعتين الماضيتين. هذا أيضا يؤكد ما كنا تحدثنا عنه عن استمرار لهذا القصف المكثف والعنيف والذي يؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا، بحيث أن وزارة الصحة اللبنانية أصدرت قبل قليل بيانا تحدثت فيه عن آخر حصيلة منذ بدء الحرب للضحايا، فذكرت أن عدد الشهداء وصل إلى 3151، أما عدد الجرحى فبلغ 9571 جريحا. إذا ما قررنا هذا الرقم بالرقم الذي كانت أصدرته وزارة الصحة بالأمس، يمكن الحديث عن أكثر من 40 شهيدا بين الأمس واليوم، وأكثر من 100 جريح أيضا من الأمس حتى اليوم. هذا مؤشر إضافي على هذا التصعيد المستمر، على الرغم مما يتم الحديث عنه عن قرب يعني التوصل إلى اتفاق وشيك بين طهران وواشنطن، علما أن هجمات حزب الله كانت اليوم أيضا مستمرة، وكان قد تحدث في 5 بيانات له عن هجمات نفذها بالقذائف المدفعية باتجاه آليات للجنود الإسرائيليين في محيط نهر بلدة دير سريان، تلك البلدة التي تقع في القطاع الشرقي والمطلة على مجرى نهر الليطاني وعلى بلدة زوطر الشرقية، والتي تشكل محورا ساخنا ومشتعلا، بحيث أن الجنود الإسرائيليين أكثر من مرة كانوا يحاولون التقدم من تلك البلدة دير سريان باتجاه مجرى نهر الليطاني، ومنه باتجاه الضفة الشمالية للنهر نحو زوطر الشرقية ويحمر شقيف، علما أن هذه المنطقة كما سبق وأشرت سهام هي منذ الصباح تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف. طال أيضا مرتفعات علي الطاهر، هي منطقة مرتفعة تكشف منطقة واسعة ورقعة جغرافية واسعة من جنوب لبنان، وتسعى القوات الإسرائيلية للتقدم نحوها، لا سيما وأنها كانت قد أدرجتها ضمن ما سمته بالمنطقة الصفراء. إذن هذا هو المشهد حاليا في جنوب لبنان، ننتظر مزيدا من الغارات لأن المسيرات والمقاتلات ما زالت في الأجواء. نعم،
0: سنبقى معك في متابعة هذا المشهد، والآن سننتقل إلى المزيد بشأن التطورات العسكرية في لبنان في هذه النافذة التي تقدمها الزميلة ميادة عبدو. إليك ميادة.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نتابع فيها التطورات الميدانية في لبنان، حيث شهد جنوب لبنان والبقاع الغربي تصعيدا عسكريا إسرائيليا متسارعا مع تكثيف الغارات والاستهدافات والقصف المدفعي وإنذارات جديدة إلى سكان قرى وبلدات جنوبية بالإخلاء تمهيدا لقصفها. كل هذه التطورات الحربية والتي تتزامن مع الذكرى 26 لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000، نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد إلياس. كذلك معنا الزميل عبد القادر عراضة على شاشة التفاعلية في محاولة أيضا لنقف على تلك النقاط التي تتمركز فيها العمليات العسكرية، وأين أيضا شهدت الوتيرة المتسارعة للضربات الإسرائيلية.
4: بالفعل ميادة، هي وتيرة الضربات والاستهدافات لم تتوقف خلال طيلة هذه الأيام، ولكن دعونا نبدأ من ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي. تتحدث القناة 12 الإسرائيلية على أن الجيش الإسرائيلي وفق تصريحاتها تمكن من التوغل، ولا نقول السيطرة، ولكن التوغل على مسافة نحو بعمق نحو 15 كيلومترا من الحدود الدولية، وأقام كما تقول 5 قواعد عسكرية دائمة على مستوى الجنوب. هذا أمر لافت بالنظر إلى التطورات وبالنظر لسياق الغارات التي لم تستثني أي منطقة أو قضاء من أقضية لبنان، خصوصا في المناطق الجنوبية وإلى شمال الليطاني وإلى جنوب الليطاني. تابعنا خصوصا خلال الساعات الماضية عملية استهداف واضحة على مستوى مجموعة من الأقضية. نتحدث كمثال عن مناطق في البقاع الغربي على قرار لباية في صحمر، ولكن اللافت هو هذه الغارات والتي فعلا تحتاج إلى قرار

0: رأى لماذا النمطية بهذا الشكل الأمس واليوم؟ هناك استهداف واضح لهذه المناطق على غرار النمطية، تول، عرب صاليم، حاروف، الدوير، زوطر الشرقية، صير الغربية التي استشهد فيها 9 شهداء أمس، ولكن ما زالت تتعرض إلى عمليات قصف مستمرة. إذن نحن نتحدث عن محور للقصف الإسرائيلي خصوصا على مستوى النبطية وإلى الشمال من نهر الليطاني. عمليات القصف أيضا استهدفت مناطق إلى الجنوب من نهر الليطاني على غرار هذه المناطق في الجنوب. نحن نتحدث عن الصريف التي استهدفت أكثر من مرة، وأيضا في مناطق البازورية. إلى الغرب نتحدث أيضا عن قضاء صور. اللافت أن قضاء صور يتعرض أكثر من مرة إلى عمليات قصف إسرائيلية خصوصا في منطقة المنصوري والبيضة. والبيضة هي إحدى المحاور التي لطالما تحدث عنها حزب الله وإعلانه عن استهدافات لقوات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى هذا المحور، إضافة على مستوى رشاف وكفر. لو ذهبنا إلى ما يعلنه حزب الله بالمقابل، اللافت هو ما أعلنه حزب الله عن استهدافات. اليوم تم إحصاء تقريبا 5 مرات استهداف لتجمعات أو تمركزات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى دير سريان. وحينما نتحدث عن دير سريان نتحدث عن محور، أحد محاور محاولة التقدم الإسرائيلي على مستوى هذا المحور. وكنا تابعنا تحديدا محاولة إنشاء جسر لعبور المشاة باتجاه زوتر الشرقية، لكن اللافت هو ما أعلنه الحزب أيضا عن استهدافه لتمركزات لقوى جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى البياضة وأيضا على مستوى رشاف، ونشر مقاطع فيديو لاستهدافات على مستوى الطيبة وحدثة. وهذا أسلوب يعبده حزب الله لإظهار استمرار استهدافه على مستوى هذه المحاور، دير سريان، الطيبة، أرشاف، البيضة. سمعنا بهذه الأماكن أكثر من مرة خصوصا خلال الأيام الماضية. سأختم بالإندارات، الإندارات الجديدة، التهجير القصري الجديد. وطبعا نتحدث اليوم عن إندارين، 10 قرى في مرة أولى و6 قرى في مرة ثانية. هذه خريطة لإندار جديد يشمل مناطق في البقاع الغربية ولكن أيضا في النبطية على غرار مشغرة، دير الزهراني، الشرقية، الدوير، زبدين، النبطية تحت عرب صليم. إذن هو استهداف مستمر وإندارات متواصلة ميادة، هي سياسة معروفة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي. ولكن اللافت واستمرار هذه الغارات على هذه الأقضية، واليوم كان التركيز كما لاحظنا في النبطية والبقاع الغربي والصور.
1: تصعيد لافت، شكرا لك عبد القادر، هو ما نريد أن نقف فيه بالتحليل معك عميد إلياس. وعندما نتحدث من حيث المبدأ الارتباط والتزامن بين ما يتم الآن من حديث عن احتمالية الوصول إلى مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة ووتيرة التصعيد الإسرائيلية في لبنان.
2: ميادة، القلق الإسرائيلي كونه لم يذكر لا الصواريخ الباليستية ولم يذكر الوكلاء، وبالتالي حتى الموضوع النووي مؤجل، هذا الأمر يعتبر قلق كبير جدا جدا. اليوم حتى تتوضح صورة الاتفاق أو النوايا، إعلان النوايا، يستغل جيش الاحتلال هذه الفترة الزمنية لتثبيت مواقع عملية مهمة تعد لمرحلة لاحقة، وبالتالي إذا بقيت على وضعها الحالي تكون فعلا مؤاتية له. وبالتالي عندما نتحدث عن هذه المنطقة، عبد القادر تحدث عن تعميق، ولكن الذهاب بالعمق أكثر يتطلب عسكر أكثر، يتطلب قصف أكثر، وهذا الأمر لم نشهده حتى الآن. وهذا الأمر أن يكون هناك جيش أكثر وجيش الاحتلال يعاني من العديد، يعني أنت لديك مزيد من الأهداف بالنسبة لحزب الله، خاصة أن المسيرة الجديدة ميادة هي ليست قذيفة لديها أحداثيات، هي تلحق العدو، تلاحق العدو، تلاحق الأهداف. إذن أنت أمام شيء تكتيكي جديد. يعني عندما تحدثنا في المرة الماضية عن من رشاف وبالتالي إلى حداتة، حداتة هي تعتبر منطقة أساسية، وبالتالي هي المنطقة المتقدمة، ارتفاعها تقريبا 700 متر، وبالتالي هي قادرة على الإطلال على كل القرى المحيطة بها، وبالتالي ما يسمى بأوبريشنال دومينانس، يعني السيطرة العملية. فإذا أنت أمام مرحلة جديدة يستعد لها جيش الاحتلال.
1: كما ذكرت عميد، هو محاولة لتثبيت الواقع الحالي، ولكن هناك تركيز على مناطق أكثر من أخرى. نبطية اليوم كانت من ضمن هذه الاستهدافات المتكررة، وكذلك أيضا كما ذكرت مناطق في شمال وجنوب نهر الليطاني بالإضافة إلى البقاع الغربي. هناك تركيز مع هذا التزامن على مناطق بعينها، لماذا؟
2: أولا إذا اعتبرنا أن هذه المنطقة الخط الأصفر أو المنطقة الصفراء وبالتالي السيطرة عليها أو تأمين السيطرة عليها وبالتالي الإطلال على الداخل اللبناني، هذا الأمر يعتبر على أنه الجبهة الأساسية ثابتة، وبالتالي هذه المنطقة كلها ستكون محطة مراقبة أو ما يسمى بفر باي فاير، يعني منطقة عازلة ولكن بالنار مع الإخلاء السكاني. ولكن هذا الأمر ميادة، هذه المنطقة دائما هذه المعركة كانت تدور بين دير ياسين وبالتالي دير سريان عفوا الذهاب إلى نهر الليطاني، عبور مجرى الليطاني، عبور الضفة الشمالية إلى الضفة الجنوبية إلى الضفة الشمالية، وبالتالي الذهاب أو الاستعداد لزوتر الشرقية. هذا الأمر يعني أن هذه المنطقة هي مراقبة من كافة مناطق بالنبطية مهمة، تعتبر على أن العمق الاستراتيجي لحزب الله والذي بدأ يقاتل بالمثلث أو ما يسمى منظومة السلاح أو الويبن سيستم المسيرة من كل الأنواع ضمن الاف بي في وأيضا المضاد للدروع وبالتالي أيضا الصواريخ الباليستية أو الصواريخ الكاتيوشا. فإذن تعتبر هذه المنطقة ميادة على أنها العمق الأساسي، يعني هذه المنطقة تطل على كل العمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال في دير سريان وفي الغندورية أو في حتى يحمر.
1: تثبيت أيضا عملياته بوتيرة أقل قليلا في مناطق ككفرة وياطر وصور أيضا عرب صليم، هذا أيضا كيف يقرأ عسكريا؟
2: كما قلنا قبل قليل ميادة، اليوم إرشاف هي الأساس وبالتالي الذهاب إلى حداتة، يعني هو يريد جيش الاحتلال أن تكون هذه المنطقة الصفراء فعلا خالية نهائيا، وبالتالي تسيطر على مناطق مهمة إن كان في هذه المنطقة أو في حداتة أو في ياطر أو في البياضة، وبالتالي السيطرة على الداخل. يعني اليوم لا يمكن لجيش الاحتلال أن ينشر جيشا كاملا متكاملا على هذه المنطقة الصفراء 500 كيلومتر مربع يضاف إليها البحر، لا يمكن له أن ينشر فعلا على كل هذه المساحة عسكر وهو ليس لديه ذلك العسكر، وبالتالي هو يقوم بتنظيم ميداني، تنظيم عملاني للسيطرة عليها بأقل ثمن ممكن. أتت المسيرة لتضرب كل هذه.
1: هل من الممكن فرض السيطرة النارية كما يسمى عسكريا فقط باستخدام سلاح الجو والمدفعية بالنظر كما ذكرت للنقص في الجنود الإسرائيليين؟
2: هو يقوم بعدة أمور، يعني اليوم هو وزع 150 ألف متر مربع من الشباك لحماية الجيش الاحتلال والمعدات وما شابه من المسيرات الاف بي في، ولكن هو يقوم بعملية ما يسمى كومبايند، يعني هو فعلا يستعمل القصف على أغلب المناطق، يستعمل القصف على أغلب، وعند الحاجة يقوم بعملية خاصة كما قام من دير السريان وبالتالي الذهاب إلى نهر الليطاني، عبور الضفة، تحضير لعملية عسكرية معينة وهذه تعتبر عملية خاصة، الذهاب إلى زوتر الشرقية. ولكن لماذا ميادة تحدثت عن منطقة النبطية؟ منطقة النبطية في هذه المنطقة، يعني إذا أراد فعلا جيش الاحتلال الذهاب من نهر الليطاني إلى كفر تبنيت والذهاب إلى هذه المنطقة للسيطرة عليها، هذا الأمر صعب جدا. من هنا يخلق طريق بديل عبر زوتر الشرقية.
1: سريعا جدا وبالنظر لهذه المعطيات بالإضافة للحديث عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، أيضا كيف يمكن أن نفهم الحديث الإسرائيلي عن حرية الحركة؟
2: حرية الحركة هي تأمين واقع معين. اليوم الفصل بين الجبهة اللبنانية والجبهة الإيرانية اليوم فرض أمر واقع عملاني معين، والقول للرئيس ترامب أننا نحن في محيطنا المباشر نحن نسيطر على البندقية وعلى المدفع.
1: عميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم موصول مشاهدينا، نهاية هذه الفقرة، عودة بكم الآن إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا ميادة، ونواصل مع الملف اللبناني. أرحب بضيوفنا من جبل لبنان دكتور جو معكارون الكاتب والمحلل السياسي، ومن الناصرة دكتور محمود يزبك الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك دكتور يزبك، ونريد أن نفهم بناء على ما صرح به نتنياهو وما يتسرب في الإعلام أيضا وهذه التغريدة التي نشرها قبل قليل، المقاربة الإسرائيلية لما يجري ترويجه الآن حول هذه المذكرة بين الإيرانيين والأمريكيين.
4: نعم، مساء الخير لك أستاذ سهام لضيفك الكريم. يعني أولا الملفت للنظر هو ليس التغريدة إنما توقيت التغريدة، يعني في يوم البارحة كان هنالك مثل ما نفهم أن هناك كان في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، وصمت نتنياهو صمت أهل القبور، لم يتحدث ولو بكلمة واحدة، على الرغم من اجتمع مع الكابينيت الإسرائيلي.

0: إسرائيل ومستشارين آخرين واجتماعات عديدة ولم يتحدث. وبدأ في إسرائيل أسئلة كثيرة جدا، يعني الصحافة منذ صباح هذا اليوم وحتى الساعة السادسة حينما نشر نتنياهو تغريدته هذه، يعني قامت الصحافة بتعريته بشكل كبير جدا، ويعني هوجم من كل النواحي، ولذلك وجد نفسه مضطرا أن يقول شيئا ما. ولكن ليس ما قاله إنما ما لم يقله، ما لم يقل نتنياهو في هذه التغريدة ماذا عن ما وعدت المجتمع الإسرائيلي به، القضاء على الأسلحة البالستية، الصواريخ البالستية، وهو أهم شيء بالنسبة للإسرائيليين، الذي حسب التقارير الأخيرة الأيام الأخيرة أظهرت مدى التأثير والدمار والتدمير. والمراقب العسكري الإسرائيلي كان يمنع نشر هذه المعلومات، الآن سمح يعني قبل يومين ثلاثة بنشر بعضا منها. أين قضية الحلفاء؟ حلفاء يعني إيران، حزب الله وغيره، هذه نزلت عن الأجندة الإسرائيلية بالتمام والكمال، وبقي الآن يعني أملا أن يكون هناك علاجا ما للقضية النووية. هذا فشل إسرائيلي، فشل نتنياهو الشخصي الذي كان يعني يخرج أمام المجتمع الإسرائيلي أمام أيام الحرب مثل يعني البطة، ويتحدث بلغة عالية جدا، قضينا وأنهينا وإلى آخره من كل هذه الكلمات. والآن يعني الصحافة الإسرائيلية بعضا منها خاصة المعارضة له تنتقم منه انتقاما شديدا مما اضطره أن يخرج طيب. مثل هذه التغريدة الضعيفة التي لا تشرح شيئا أبدا عن الموقف الإسرائيلي وما يحدث. نعم.
1: سيد معكرون، ونحن نتابع كل هذه التطورات، أيضا تصريحات الآن تخرج للأمين العام لحزب الله يتحدث فيها عن العقوبات الأمريكية، أيضا عن مشروع إسرائيل يقول أنه إبادة للمقاومة وشعبها واحتلال لبنان بكامله، كما يدعو الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن القرارات التي اتخذتها بتجريم المقاومة. كيف تقرأ هذه التصريحات في هذا التوقيت تحديدا؟
2: يعني اعتقد هي في سياق الداخل اللبناني، يعني مواقف مستمره للحزب بموضوع المفاوضات، الان ايضا ربطها بموضوع العقوبات الامريكيه، فليس جديد. يعني واضح ان هناك شيء اكبر يجري بين امريكا وايران، والحزب سيتاقلم مع هذا الامر مهما كانت النتيجه حسب يعني القرارات في في في في الاقليم في هذا السياق. فبالتالي يعني اراها فقط، يعني لم يعد الحزب نفس الحجم الذي على ايام الامين العام السابق، بمعنى وضع استراتيجيه اقليميه وحد مواقف، لان سقفه الان هو الداخل اللبناني، محاوله ايجاد الى حد ما ايقاع يريح حزب الله سياسيا. واعتقد ما سيجري بين امريكا وايران سينعكس بدون شك على حسابات حزب الله الداخليه.
1: طيب، ألا يمكن أن ترى اليوم الحكومة اللبنانية فيما يجري بين الإيرانيين والأمريكيين مسارا بديلا عن مسار تحقيق شيء ما على الأرض بالتفاوض المباشر مع الإسرائيليين برعاية أمريكية، والذي حتى الآن لم ينعكس في وقف أو تخفيف التصعيد الإسرائيلي على الأرض؟
2: يعني للأسف أعتقد قد يكون هناك صراع الآن في لبنان سياسي، من جلب وقف إطلاق النار، هي مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكا أو المفاوضات الأمريكية الإيرانية الاتفاق إلى حد ما. ليس هناك استراتيجية وطنية جامعة بمعنى الاستفادة من كل هذه المسارات لمحاولة إيجاد صيغة معينة يمكن الاتفاق عليها داخليا، لكن واضح أن لبنان مرتبط بكل هذه المسارات. وقف إطلاق النار إذا تم على كل الجبهات، هذا لا يعني أعتقد انتهاء كل وقف النار في لبنان، هذا ربما العودة إلى ما قبل الحرب الإيرانية الأمريكية الأخيرة، محاولة إيجاد قواعد اشتباك شديدة. هذا المسار للتفاوض اللبناني الإسرائيلي سيعززه أيضا في المرحلة المقبلة، لكن واضح الآن أن الخيارات لم تعد في لبنان. هناك بدأت تتحرك، كان هناك هامش خلال الجمود الإيراني الأمريكي، الآن إذا كان هناك اتفاق هذا يعني هناك قطار أوسع الآن على لبنان أن يلحق به ضمن أطر معينة، ضمن حد أدنى ربما من عدم وجود تجاذب داخلي. فالحكومة أعتقد قادرة على التأقلم مع هذه التحديات، لأن مجابهتها بحد كبير سيؤدي إلى ربما عدم استقرار سياسي في هذه المرحلة.
1: طيب السيد يزبك، السؤال أيضا المطروح الآن، لو نجحت بالفعل مذكرة التفاهم هاته في التحول إلى اتفاق ويشمل كما يريد الإيرانيون وقف الحرب أيضا في لبنان، عن أي وقف لإطلاق النار هنا نتحدث؟ لأن ما يجري الآن هو يبدو وقفا لإطلاق النار بالاسم فقط. هل يمكن لإسرائيل أن تقبل بوقف حقيقي لإطلاق النار إذا ما قرر ترامب ذلك؟
0: أكد وشدد في آخرها على أن يعني إسرائيل لها حرية العمل في لبنان، وذكر لبنان بالاسم يعني. وهذا ما يقلق في هذه الجملة، أنه قد يتعرض لبنان، جنوب لبنان خاصة، في خلال الساعات والأيام القليلة القادمة لضربات شديدة جدا من قبل إسرائيل، ليثبت نتنياهو للمجتمع الإسرائيلي بأن لبنان غير مشمول في الاتفاق الذي يحدث بين الولايات المتحدة وإيران. ولذلك الآن ستكون هنالك يعني نوعا من سباق لإثبات أن نتنياهو نجح على الأقل في تحييد لبنان في هذا الاتفاق، وأن لبنان ركمة سائغة بيد إسرائيل. ولذلك يعني سيكون هنا سباق مع الزمن لإثبات أن نتنياهو نجح ولو في شيء صغير، وهو استمرار الحرب في لبنان. ولذلك اعتقادي هو أن سيكون في الأيام القليلة القادمة تصعيد كبير في لبنان لكي يثبت للمجتمع الإسرائيلي نتنياهو أنه نجح في يعني ولو يعني الحصول على النظر اليسير في هذه القضية. نعم،
1: شكرا لك دكتور محمود يزبك الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الناصرة، والشكر موصول لضيفنا من جبل لبنان الدكتور جو معكرون الكاتب والباحث السياسي، وبطبيعة الحال هذه تغطية مستمرة ولكن مع الزميلة إيمان.
3: شكرا لك سهام. إذن أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة في قطر لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير بصورة منظمة وبناءة، وأنه تم التفاوض على معظم بنود الاتفاق مع طهران. وأضاف ترامب أنه لا يوقع اتفاقات سيئة، وأنه أوعز لممثليه بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق، معتبرا أن الوقت في صالح واشنطن. وقال إن على الطرفين أن يأخذ وقتهما وأن ينجز الأمر بشكل صحيح، وأنه لا مجال لأي أخطاء. إلى ذلك نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إنهم رصدوا تنازلات إيرانية جدية وغير مسبوقة بشأن ملف التخصيب. وأضافت فوكس نيوز نقلا عن المسؤول الأمريكي أيضا تأكيده أن الخطة الأمريكية تشمل التعامل مع كامل مخزون إيران من المواد المخصبة. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة، بينما قال نائب وزير خارجية إيران إنهم بحثوا مع هيئة عمانية مبادئ العبور في مضيق هرمز مع مراعاة أمن وسيادة الدول المطلة عليه. قالت الخارجية العمانية في هذا الإطار إن وفدي عمان وإيران اجتمعا لبحث المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر هرمز وفقا للقانون الدولي. في غضون ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ترامب جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بمواجهة التهديدات في جميع الساحات بما فيها لبنان. وعلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان والبقاع. من جهته قال حزب الله أنه استهدف تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في محيط نهر دير سريان وبلدة رشاف جنوبية لبنان. معنا الآن من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، معنا كذلك من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك فادي منصور، ونبدأ بآخر المواقف الأمريكية وما جاء أيضا على لسان ترامب في تروث سوشيال في هذا المنشور فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، معنا في إطارها وكيف تفهم هذه التغريدة؟
4: نعم إيمان، ربما من المفيد أولا الإشارة إلى ما صرح به مسؤول أمريكي رفيع لعدد من وسائل الإعلام هنا في الولايات

0: المتحدة التي أوضحت عمليا الموقف أكثر من تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أكد أولا أن المفاوضات مستمرة ما بين الولايات المتحدة وإيران، استبعد أن يتم التوصل إلى اتفاق يوم الأحد بما أن هناك بعض القضايا التي ينبغي أن تحسم، والاتفاق بحاجة إلى الموافقة النهائية من قبل كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشد الإيراني مجتبى خامنئي. لكنه لفت إلى أن الاتفاق عمليا يقضي بمسألة فتح مضيق هرمز مقابل من قبل إيران، مقابل رفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية. هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية، يشير المسؤول الأمريكي إلى أن إيران وافقت مبدئيا على التخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، لكن كيفية التخلص من هذا الأمر تظل قيد التفاوض. نتذكر إيمانا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يصر على حصول الولايات المتحدة على اليورانيوم عالي التخصيب، لكن نائب الرئيس الأمريكي سبق أن صرح أنه لن يستبق الأمور ولن يتحدث حول كيفية التعامل مع هذا الملف، وسوف يكون خاضعا للتفاوض. هذه نقطة أساسية أيضا. بالمقابل واشنطن وفق المسؤول الأمريكي ستخفف العقوبات المفروضة عن إيران، هذا هو المصطلح الذي استخدمه المسؤول الأمريكي. نعرف أن إيران تطالب أن يتم الإفراج عن الأصول المالية المجمدة الخاصة بها، مقابل أن تقدم إيران تنازل فيما يتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم. وبالتالي نقطتان أساسيتان تندرجان تحت العنوان الرئيسي الذي تصر عليه الإدارة الأمريكية، وهو عدم حصول إيران على سلاح نووي. تفرع منهما هاتان النقطتان، مسألة المخزون عالي التخصيب، وثانيا مسألة استمرار إيران أو مصير أو حق إيران في تخصيب اليورانيوم. النقطة الأخرى التي أشار إليها هذا المسؤول أن الاتفاق المبدئي الحالي، وربما هو يشير عمليا إلى مذكرة هذه التفاهم قبل التوصل إلى اتفاق نهائي يعالج كل جوانب البرنامج النووي الإيراني، يقول المسؤول الأمريكي أنه لا يعالج مسألة ترسانة إيران من الصواريخ، وهو مطلب على سبيل المثال شدد عليه إسرائيل وسبق أن شددت عليه الإدارة الأمريكية، ولكننا لا نسمع هذا الموقف حاليا من الإدارة الأمريكية، ولا يعالج مسألة تعليق تخصيب اليورانيوم على أن يتم ترحيل هاتين المسألتين إلى مرحلة لاحقة من المفاوضات. وبالتالي هذا هو الإطار الذي يجري التفاوض عليه. هناك تصريحات من قبل وزير الخارجية الأمريكي يشير فيها إلى إحراز تقدم في هذا المسار، وبالتالي هناك عمليا عناوين رئيسية: فتح المضيق، رفع الحصار عن موانئ إيران، مسألة تخفيف العقوبات مقابل تنازلات في ملف اليورانيوم، خصوصا أن المسؤول الأمريكي يقول أن إيران تقدم تنازلات حاليا غير مسبوقة، بمعنى لم تكن راضية بتقديمها قبيل هذه الحرب. في المقابل سمعنا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، وأن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية سوف يستمر بكامل قوته إلى حين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه والتوقيع عليه. من غير المفهوم إذا كان الرئيس الأمريكي يشير إلى الاتفاق المبدئي أو الاتفاق النهائي، لكن في ضوء تصريحات المسؤول الأمريكي الرفيع من الواضح أن الرئيس الأمريكي يتحدث عن هذا الاتفاق الحالي، ربما مذكرة التفاهم كما ورد في منشوره يوم أمس. النقطة الأساسية التي طرحها الرئيس الأمريكي اليوم في منشوره هذا الصباح إلى أنه عمليا ينبغي على الولايات المتحدة وإيران أيضا التريث قبل التوصل إلى اتفاق، مشددا على أن ما سبق وأن أقدم عليه الرئيس أوباما وإدارته في عام 2015 لن يتكرر، لأنه في ذلك الحين ضمن أن إيران ستحصل على سلاح نووي، وهو يقول أن هذه المرة لن يتم الحصول على سلاح نووي. إيمان، لكن نقطة أخيرة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقدم عمليا مقاربة جديدة، هو يريد من دول المنطقة مقابل هذا الملف التفاوضي وإنهاء النزاع مع إيران أن تنضم دول المنطقة إلى اتفاقات أبراهام للتطبيع مع إسرائيل.
1: شكرا لك فادي منصور، سوف نعود لك في سياق هذه التغطية فيما لو توفر أي جديد عن هذا الموقف الأمريكي. الآن معنا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي فيما يتعلق بهذه التعديلات الأمريكية التي وصلت طهران. محمد، هل رشح عنها أي معلومات، وكذلك إلى أين وصلت هذه المواقف الإيرانية الأخيرة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم وعن النقاط التي ما زالت محور خلاف؟
2: علمنا إيمان بأن المسؤولين الإيرانيين يعقدون في هذه اللحظات ومنذ وقت هذا اليوم جلسات واجتماعات مكثفة بغية دراسة الردود الأمريكية على هذه المذكرة وإعداد ردود عليها. وعلمنا أيضا أن نقاط الخلاف يبدو أنها محدودة، ولكنها ربما قد تكون كافية إذا لم يتم جسر الهوة بشأنها أن تنسف كل هذا الاتفاق. هناك حالة تفاؤل عامة ربما بأن احتمال التوصل إلى اتفاق هو أكبر من أي وقت مضى، ولكن في نفس الوقت يقول المسؤولون إنهم لا يستبعدون احتمال حدوث نقوص أو تغيير في الموقف الأمريكي بالشكل الذي قد يعيد الأمور إلى مربع الأزمة، على الأقل هذا ما قالته وكالة فارس نقلا عن مسؤولين. الآن النقاط التي يبدو أنها تثير خلافا أو ما زال لم يتم بشأنها التوصل إلى توافق، هناك مسألة اليورانيوم عالي التخصيب. يبدو أن طهران قد قبلت مبدئيا بمبدأ إخراج اليورانيوم عالي التخصيب، نتحدث عن 440 كيلوغراما من إيران إلى بلد ثالث، طبعا ليس إلى الولايات المتحدة، ولكن الخلاف ما زال شديدا بشأن هذا البلد الثالث. وطهران تقول إن هذا الأمر يجب مناقشته في المرحلة الثانية، أي بعد إنهاء المرحلة الأولى وليس الآن. يبدو أن واشنطن مصرة على تحديد هذا البلد الآن ضمن الجو الحزمة الأولى، وهذا الأمر لا يرضي طهران التي ترى أن هذا الأمر إدراج للمسارات فيما بينها. المسألة الأخرى تتعلق بمضيق هرمز. إيران تصر على أنها ستدير مضيق هرمز في المرحلة المقبلة، وقد أرسلت وفدا برئاسة نائب وزير الخارجية إلى سلطنة عمان باعتبارهما الدولتين اللتين تطلان على المضيق للمشاركة في أو دراسة عملية الإدارة هذه. يبدو أن واشنطن ليس لها اعتراض كامل على الإدارة، ولكن وفقا للمصادر التي تحدثت للجزيرة أنها تقول لابد أن تكون هذه الإدارة مدنية صرفة وفي حدود ضيقة للغاية. إيران يبدو أن لديها رأي يرى بأن الأمور مختلطة، أن هناك ضرورة تأمين المضيق، وهذا الأمر للحرس الثوري رأي فيه، ثم إن لديها آراء فيما يتعلق بإدارة المضيق بما يسمى برسوم الخدمة برسوم التأمين، وهذه أيضا أمور ما زالت تثير إشكالا. هناك نقطة أخرى وربما هي واحدة من النقاط المعقدة، مسألة إنهاء الحرب. طهران تقول إنها يتعلق إنها تريد إنهاء كاملا للحرب وليس فقط تمديدا لوقف إطلاق النار، ولا وتريد أن يكون وقف هذا وقف الحرب يشمل لبنان، بينما تحاول واشنطن يبدو وفقا لضغوطات إسرائيلية أن تبقي الباب مفتوحا لإسرائيل للتدخل في لبنان بشكل من الأشكال.
1: شكرا لك محمد البقالي، كنت معنا من طهران. الآن فاطمة قمايسي، أطلعين على آخر هذه المواقف الإسرائيلية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، وأيضا ما ذكرته أكسيوس من اتصال بين ترامب ونتنياهو وحذر نتنياهو على وزرائه الحديث عن مذكرة التفاهم كيف يفهم ويتم التعامل معه.
3: نعم إيمان، آخر ردود الفعل الإسرائيلية الرسمية حيال ما يحصل من تطورات دبلوماسية بين طهران وواشنطن يرد قبل قليل على لسان رئيس الأركان الإسرائيلي إياد زمير من مركز القيادة في المنطقة الشمالية. هو يقول بأن الجيش الإسرائيلي كمؤسسة يتابع التطورات الإقليمية ويوجه في ذات السياق تهديد مباشر لإيران بالقول بأن الجيش عازم على استئناف القتال إن تطلب هذا الأمر بشكل فوري وبصورة أعمق من أجل إلحاق أكبر ضرر في للنظام الإيراني. إذن هذه آخر التطورات وآخر التصريحات الإسرائيلية تلك الصادرة عن زمير، وفيها يتم المتابعة عسكريا إسرائيليا لما يحصل من تطورات سياسية، وفي ذات الوقت أيضا هي رسائل تهديد مباشرة للنظام الإيراني في حال تدهورت الأمور وفشلت كل المساعي الدبلوماسية. إسرائيل تقول مجددا بأن يدها على الزناد وستقاتل بشكل أعمق وبشكل مكثف إن تطلب الأمر ذلك. سبق هذا التصريح كان هنالك أيضا تصريح لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد صمت طويل. إيمان، خرج بنيامين نتنياهو ببيان ليس بجديد من حيث المضمون، هو يردد ذات الموقف الإسرائيلي الرسمي على اعتبار أن هنالك تنسيق، هنالك شراكة، هنالك توافق بالرؤى ما بين تل أبيب وما بين واشنطن. هو يؤكد بأن الإدارة السفارة الأمريكية في أي اتفاق محتمل سوف تلبي الشروط الأمنية الحيوية الإسرائيلية، وأهم هذه الشروط هو إخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى ذلك فرض القيود الكبيرة على المشروع النووي الإيراني بل القضاء عليه بحسب التعبير الإسرائيلي. هو أيضا يؤكد من خلال هذا البيان بأن الإدارة الأمريكية ستضمن لإسرائيل ما يسمى بحرية العمل العسكري، أي عندما تقوم إسرائيل برصد تهديدات على أي جبهة فإن لديها الحق بالتعامل مع هذه التهديدات، ويشمل هذا الحق هو التعامل مع الجبهة اللبنانية، علما بأن إيران أيضا كما هو معروف تشترط بأن يشمل هذا الاتفاق الجبهة اللبنانية. أيضا يقول بنيامين نتنياهو أن هذه الشراكة وهذا

0: توافق بين الإدارة الأمريكية وما بين إسرائيل حيال هذه التطورات الدبلوماسية لا ينعكس خلف الكواليس إيمان، هنالك خشية، هنالك قلق، وهذا الأمر ينعكس في التسريبات الإسرائيلية المتداولة نقلا عن المصادر المطلعة التي تفيد بأن هذه المذكرة التي يتم العمل عليها لا تضمن لإسرائيل احتياجاتها الأمنية، بل تتحدث عن إعطاء إيران تسهيلات اقتصادية، عن فتح مضيق هرمز وترحيل كل المسائل الحيوية الأمنية الإسرائيلية لمراحل تفاوضية مقبلة، من بينها البرنامج النووي الإيراني، إخراج اليورانيوم المخصب، وأيضا ما يسمى بتمويل إيران لوكلائها في المنطقة. إذن هذا الأمر ينعكس على إسرائيل داخليا بحالة من الخشية، بحالة من الترقب، وهذا الأمر أيضا استدعى من بنيامين نتنياهو أن يحضر على جميع وزرائه الإدلاء بتصريحات، خوفا من أن يكون لذلك أيضا تداعيات.
1: فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة كنت معنا من رام الله، شكرا لك. إذن يقترب الطرفان الإيراني والأمريكي من التوصل إلى مذكرة تفاهم حسب مصادر مقربة من كليهما، تؤكد أيضا أنهما ما زالا يبحثان بعض النقاط الخلافية. وحسب موقع أكسيوس فإن الطرفين قد يوقعا مذكرة ستستمر 60 يوما يتوقف خلالها القتال، ويستمر التفاوض حول بعض القضايا. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: زخم سياسي عالي المستوى يحقق تقدماً عملياً هذه المرة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أصرت طهران طيلة الفترة الماضية على وقف الحرب ومن ثم التفاهم على التفاصيل المعقدة مع مرحلة أولى لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار، في حين كانت الولايات المتحدة تصر من جانبها على أن أي اتفاق يجب أن يكون أساسه التزامات وقيودا واضحة في البرنامج النووي. يدور الحديث عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار، هي الخطوة التي توقف عندها الطرفان في جولة المفاوضات المباشرة التي استضافتها باكستان إبريل الماضي، حيث كانا على وشك الإعلان عنها والتأسيس لأرضية مباحثات مستقبلية أكثر تفصيلا، لكن تعثر الكثير حينها وبعدها. في هذه المذكرة سيمدد الطرفان وقف إطلاق النار لستين يوماً قابلة للتمديد خلال الثلاثين يوماً الأولى، وبخطوات متبادلة سيفتح مضيق هرمز، وستبدأ إيران بإزالة الألغام، سترفع أمريكا حصارها البحري وستسمح لطهران ببيع نفطها تمهيداً للمرور للثلاثين يوماً الثانية لاستكمال باقي البنود. وفقاً لهذه المذكرة تتعهد كل من واشنطن وطهران بعدم شن أي هجوم عسكري ضد بعضهما أو ضد ما يعرف بالحلفاء. تترجم نيويورك تايمز ذلك نقلاً عن مصادرها بأنه توقف للقتال على كافة الجبهات، في إشارة إلى لبنان تحديداً. يبدو أن الطرفين بحسب التصريحات والتسريبات قد أدركا صعوبة حل جل القضايا دفعة واحدة، هو ما يجعل مذكرة التفاهم غير شاملة للقضايا النووية في الوقت الراهن. فيتحدث مسؤول إيراني للجزيرة عن الشروع ببحث هذه التفاصيل العالقة بعد 30 يوماً من الإعلان عن التفاهم. ولطالما كان مخزون اليورانيوم المخصب الذي تملكه إيران وتصر أمريكا على تسلمه العقدة الأصعب على هذا الصعيد. تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مصادر أن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وفقاً لترتيبات معينة ومتبادلة، لكن لم يحسم الطرفان عملياً كيفية حصول ذلك. لكن ما الذي ستحصل عليه إيران بالمقابل؟ بحسب مصادر صحفية أمريكية، ستفرج واشنطن عن ملايين الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج كمرحلة أولى، ولن تتمكن طهران من الحصول على الجزء الأكبر من هذه الأصول إلا بعد الاتفاق النهائي. كل ذلك يعني أن المذكرة تقوم على رفع القيود الأمريكية مقابل جملة من الالتزامات الإيرانية خلال فترة وقف إطلاق النار وخلال المفاوضات النووية. وسيحتفظ الرئيس الأمريكي بحق استئناف الحرب إن لم تلتزم إيران، بحسب وول ستريت جورنال. تأجل فك عقدة الحلول النووية، ما وضع مسألة مضيق هرمز على رأس العناوين في هذه المذكرة، وهو الملف الذي يعني الجميع. تقول نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين إيرانيين إن هذا التفاهم يقضي بحرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم للعبور، لكن لا يعرف إلى الآن ما إذا كان يعني ذلك حرفياً العودة لمرحلة ما قبل الحرب، نتيجة يريدها الكل فعملوا لأجلها. يقول وزير الخارجية الأمريكي من الهند إنه يجب فتح هرمز دون شروط. يجيب نظيره الهندي إنه يجب إنهاء التوتر في سوق الطاقة. وتكررت

0: التصريحات من معظم الدول والقادة. تعلم إيران أهمية هذه الورقة، كما يعلم الوسيط الباكستاني الذي حمل الرسائل بين طهران وواشنطن أهمية تكثيف الجهد الدبلوماسي في ملف يقف على حافة الانهيار كلما زاد الإصرار، وهو ما يتطلب تنسيقاً دفع قادة باكستان وقطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا للعمل نحو تخطي التحديات.
1: معنا الآن من واشنطن ديفيد دراش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. معنا من طهران دكتور علي أكبر داريني، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. معنا هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. وكذلك في الاستوديو الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. ومعنا من القدس الدكتور محمد هلس، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد ديفيد دراش، ونبدأ بهذا المنشور الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد موجة التفاؤل التي سادت بالأمس بعد الحديث عن التوصل إلى مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار. اليوم تعديلات تصل إلى طهران، ومنشور على تروث سوشيال يتحدث عن الإيعاز لممثلي الولايات المتحدة بعدم التسرع بإبرام اتفاق، وبأن الوقت هو لصالح واشنطن. كيف يمكن أن نفهم هذا الموقف الأخير للرئيس ترامب؟
2: أظن بأن هنالك بضعة أمور. أولا، لا أظن بأن الرئيس ترامب يرى بأن الإيرانيين بالضرورة لهم نفس مستوى الجدية الذي لديه. فعلى سبيل المثال، ما بين الأمس واليوم تسنيم وكالة الأنباء الإيرانية قامت بنشر بيان قالوا فيه بأن مضيق هرمز هو مفتوح أصلا، وعليهم فقط أن يمتثلوا بشروطنا. طبعا هذا غير مقبول من قبل العالم كله. إذن ما كان يحاول الرئيس ترامب القيام به هو أن يقول بأن الأفعال هي ما هو مهم وليس الاتفاق. الاتفاق ينبغي أن يتماشى مع مصالحه ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية كما يراها هو.
1: سيد علي أكبر داريني، يعني إذن هناك تشكيك في جدية إيران فيما يتعلق بمذكرة التفاهم هذا، كيف قرأت إيران من جهتها هذا المنشور الأمريكي؟
2: إن منشور ترامب يثبت مرة أخرى بأنه غير جدير بالثقة. إيران فقط تتصرف بموجب المذكرة التفاهم المكتوبة وأيضا الواقع على الأرض. لا نعرف حتى الآن لكن على الأرض ما هو المحتوى لمذكرة التفاهم تلك، ولكن ترامب يقوضها، وحتى وهي تخضع للصياغات النهائية. وردا على ما قاله ضيفك، إن إيران تستفيد من إعادة فتح المضيق ولكنها لن تفتحه بالطريقة التي كان عليها في السابق. فمن الواضح بأنه لن يكون هنالك عبور غير مشروط بعد الآن. إيران سوف تفتح المضيق وللمرور البريء والغير مرتبط بالخطر، ولكنها لن تتيح للسفن أو الحربية الأمريكية من أن تستخدم المضيق من أجل أن تشن الحرب مجددا. لكن هنالك أمر واحد واضح، إذا ما تم وضع صيغة النهائية لمذكرة التفاهم هذه، فهي إما أن إدارة ترامب سوف تسعى لاستخدام هذا كتكتيك خداع من أجل أن تشن حربا جديدة، أو أنه قد وصل إلى قناعة في النهاية بأنه قد حاول الحرب، ولكن الحرب لن تنجح ضد إيران. الحرب هي ليست الحل، وبالتالي عليه أن يعود إلى التفاوض ومن منطلق الاحترام.
1: كنا نعتقد فعلا بأنه دكتور عبد الله العتيبي، والسؤال لك، يعني أن مذكرة التفاهم أو اتفاق الإطار هذا قد يجعل الحرب شيئا من الماضي ويضعها وراءنا، لكن كيف يعني أنت استمعت الآن للضيوف الأمريكي يتحدث عن عدم جدية في الموقف الإيراني، والإيراني يتحدث عن غياب الثقة ما زال، يعني كيف تقرأ هذه المرحلة من المراوحة؟
3: لا، التفاؤل جميل إيمان، يعني في النهاية التفاؤل ولغة الحوار ولغة الاستقرار ولغة الإيجابية مهمة جدا، لكن مع كل العوامل التي نعيش فيها في منطقتنا لا توجد إيجابية واضحة نظرا لوجود فجوة كبيرة بين الأطراف. كان هناك اتفاق عملت عليه مسودة، عملت عليها الوسطاء، الوسيط الباكستاني كوسيط رئيسي، وأيضا الوفود التي كانت موجودة، وكان هناك وفد قطري أيضا عملت على هذا الأمر. لكن المشكلة هنا في صياغة كل طرف لبوابة أو لاستراتيجية خروج من هذه الأزمة. نجد أن الخطابات الرنانة في كل طرف والتصريحات الرنانة هي اللي يقصد منها الجمهور الداخلي، يقصد بها إعادة صياغ للواقع، لأن نحن نواجه حربين، حرب على الواقع وحرب في الإعلام وحرب سردية ببساطة. كل طرف يريد أن يثبت بأن هذه الحرب انتهت على شروطه، وبالتالي هو من أجبر الطرف الثاني على الانكسار. لكن الواضح بأن لغة الميدان هي التي أجبرت الأطراف على الحوار. استخدام هرمز ككرت ضغط إيراني كان مهما جدا، لكن هذا الكرت جرد منه من خلال الحصار الأمريكي، وهذا الحصار الأمريكي كان مهما في تجريد الإيراني من كرت ضغط، لكنه في النهاية لم يهدئ الأسواق ولم ينهي المعركة. بالتالي كل طرف كان في مرحلة جمود ومياه راكدة لفترة طويلة، بالتالي كان تدخل الوسطاء. ما يجب الآن التركيز عليه هو استمرار عملية الوساطة. الفرق التفاوضية تعمل بشكل كبير لأنها تفهم لغة الوساطة والدبلوماسية ولغة الأخذ والعطاء، بينما ما ننظر له من منشورات أمريكية ومن تصريحات إيرانية هي قصد منها جمهور داخلي. الجانب الأمريكي يعلم بأن هو يريد أن يبيع سردية معينة، بأنه أخذ اتفاق أفضل من أوباما، وأن هذا الاتفاق يمنع إيران نووية ويحقق المصالح لدول المنطقة الحلفاء وخصوصا إسرائيل، بينما إيران التصريحات هي أن هرمز في قبضتهم، بالتالي هرمز سيكون لهم. بالتالي هذا التناقض واضح، لكنه تناقض فقط من أجل سردية خروج.
1: دكتور صالح، يعني بالحديث عن مذكرة التفاهم التي لا شك إلى الآن التفاصيل ليست واضحة للأطراف، لكن إلى أي مدى يمكن القول بأن اللاعب الخليجي قد يعني ربما يعني أتيحت له الفرصة لأن يضع رؤيته في أي اتفاق أو مذكرة تفاهم بين الطرفين الإيراني والأمريكي؟
4: أستاذ إيمان، لولا الوجود الخليجي لما ظهرت أصلا هذه المذكرة، لأنه كنا حنا ذاهبين في أن الوساطة الباكستانية قد توصلت إلى اتفاق إطاري الذي سيق مرة في الإعلام بأنه من ورقة واحدة وبثلاثة بنود فقط رئيسية. وأنا أرجع أيضا إلى تصريح مسؤول باكستاني أمس عندما قال هذه الإضافة الآن التي أضافها الوفد القطري بالخبرة وبما تراكم لدى القطريين من يعني قوة في فرض بعض التسويات، هم وصلوا إلى الآن ما دون الاتفاق الإيطالي وهو ما يسمى باتفاق النوايا، نتفق على ما نستطيع أن نتفق عليه الآن أو ما هو متاح الآن، ونرحل بعض هذه القضايا الصعبة أو المعقدة للفترة الانتقالية مع وقف إطلاق النار ومع الإفراج عن الأموال والعقوبات وهكذا. المشكلة بمن الآن؟ في طرفي الصراع الرئيسيين. أنا أتكلم هنا عن إيران تحديدا. عندما جاءت الأنباء مبشرة بقرب التوصل إلى حل، يفترض أن تكون هذه الورقة خرجت من طهران، إذا لا مراجعة لإيران على ما جاء في هذه الورقة أو ما جاء في هذا البروبوزل، يفترض أنهم سلموه إلى الوسيط الباكستاني أو القطري بعد أن تداولوا ووافقوا عليه من أعلى هرمهم الإداري، ثم ذهب إلى الولايات المتحدة بانتظار ماذا يقول الرئيس الأمريكي عنه. الآن التعديل أين سيكون؟ سيكون عند الولايات المتحدة. بنفس اليوم جاء في تسنيم كما ذكر ضيفك الكريم سيد دروش بأننا سنستمر بسيطرتنا على هرمز وسنفرض إرادتنا والرسوم وإلى آخره. نقض تماما ما جاء في جوهر هذا الاتفاق الذي يفترض فيه ان يبني للثقه، لانه فجوه كبيره بين الطرفين، ازمه الثقه واضحه بين كل الاطراف. لكن مثلما تطالب ايران بضروره اعاده الثقه وضمانات من الجانب الايراني، العالم كله الان يريد ضمانات من الايرانيين. اذا لا يعني حتى لم يجف ورق هذه الورق الاتفاق، لم يجف حبر هذا الاتفاق، وجاءت كل الأخبار والتسريبات تقول بأنه تضمن بنودا 14 أو 9 نقاط، لكن من ضمنها فتح هرمز ورفع الحصار الأمريكي، ثم يأتي هذا الطلب مرة أخرى من إيران بأنهم لا، هم متمسكون وهم مستمرون وسيفرضون إرادتهم بنفس المبررات التي سيقت من قبل. هم لم يمنعوا بوارجا أمريكية أو مدمرات، هم منعوا ناقلات نفط وغاز وبضاعة، فبالتالي ظني بأنه

0: هذه الأمور إنما تدل على أن هناك أجنحة متصارعة وأنه مقاومة قوية لأي اتفاق.
1: دكتور محمد الشرقاوي، يعني هل هناك انفصام في الموقف الإيراني مثل الحديث عنه على الأقل إن صح التعبير، بأن نستمع لكل هذه التصريحات بعد الحديث والتفاؤل بوجود اتفاق إطاري مع الولايات المتحدة، وكيف يمكن تفسيره؟
2: عند المقارنة بين الموقف الإيراني وموقف ترامب، الفروق تكبر بين الأمس واليوم. ويتكوف كان يقول بالأمس إن الولايات المتحدة تسعى للاتفاق بكل ثمن. ترامب اليوم يقول إنه يوصي المفاوضين بعدم التسرع وأن الوقت لصالح الولايات المتحدة، يعني مفارقة 180 درجة. وأعتقد أن هذه الفروق تنطوي على أن هناك معضلة منهجية في المفاوضات، بمعنى أن المدرسة الإيرانية في المفاوضات تريد ترحيل مجموعة من القضايا، بمعنى مفاوضات التقسيط أو بالمفرق، نتناول موضوع إنهاء الحرب، نتناول موضوع مضيق هرمز، نتناول الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية وهكذا ذلك، نؤجل قضية اليورانيوم المخصب والمشروع النووي. في المقابل ترامب الآن يعود إلى دوغمائيته بأنه يريد اتفاقا كاملا لكل هذه المحاور، إذن يعود إلى المفاوضات بالجملة، بمعنى أن الملف النووي في المقدمة، اليورانيوم المخصب ينبغي أن يحضر، ثم نتناول مضيق هرمز وبقية القضايا. إذن الآن الوساطة الباكستانية والوساطة القطرية بحاجة إلى مزيد من الابتكار، بمعنى هذه المعضلة المنهجية هل يمكن تجسيرها، بمعنى هل هناك بنية مغايرة لسير المفاوضات، تأخذ من ترامب ما يريد، تأخذ من الإيرانيين ما يشترطون، وتحاول تركيب خطة جديدة. أعتقد أنه إذا ظل ترامب ما بين أنه لا يستعجل في قضية المفاوضات، وأيضا البوست أو الصورة التي صورة أديوس وداعا، هذا تجسيد بأنه يستمع اليوم إلى الصقور وهم محوا ما استمع إليه من المعتدين. ربما كان لويتكوف رأي بالأمس وكان هناك مجموعة
1: تذبذب بالموقف الأمريكي،
2: لا شك أنه تذبذب واضح، لأن حتى نبرة ترامب البارحة كانت ترحب وكانت تبني آمالا علقناها جميعا على أنه قد يقبل معظم، وقال حتى بالحرف الواحد إنه تم التفاوض على مذكرة التفاهم وتحتاج لبعض اللمسات النهائية final touches. اليوم لا حديث عن هذه اللمسات النهائية، بل بالعكس هناك يعني نوع من العودة الراديكالية إلى المواقف. وأنا استخدمت مجازا منذ أسابيع، المفاوضات لا تتحقق لأن هناك تأرجح بين الإيرانيين والأمريكيين، هل يبقون في أعلى الشجرة، هل يرتفعون إلى أعلى الجبل، هل ينزلون إلى الأرض. أرى الآن تصريحات اليوم تعيد ترامب إلى أعلى الجبل،
1: إلى المربع الأول،
2: إلى المربع الأول، وبالتالي لا أرى أننا وصلنا إلى مرحلة تحقيق همزة الوسط أو ما يمكن أن يعتبر بتجسير وتدويب هذه المواقف الراديكالية أو المواقف المتشددة. إذن من أين تبدأ المفاوضات؟ هل تبدأ من نقطة نقطة تنازل مقابل مكسب، أم ينبغي كما يود ترامب والصقور؟
1: نعم،
2: إذن كلها مرة واحدة، وأعتقد هذا من شبه المستحيل.
1: دكتور محمد هلسة معنا أيضا في هذا الحوار، يعني ربما أبدأ بآخر تصريح لرئيس الأركان إيال زمير الذي قال مستعدون للعودة إلى القتال المكثف فورا لإضعاف نظام الإرهاب الإيراني. يعني هذه النبرة التي عاد يتحدث بها رئيس الأركان، ومن قبله أيضا تحدث نتنياهو بأنه اتفق مع ترامب على أن أي اتفاق يجب أن يزيل التهديد النووي، كيف يمكن أن نفهم كل هذه التصريحات في إطار الحديث الآن عن هذا الاتفاق الإطاري الأمريكي الإيراني؟
3: التحية للجميع. أولا، زمير هو ذراع تنفيذي لا يملك قرار الحرب والسلم في إسرائيل، والمستوى السياسي هو صاحب الكلمة الفصل في هذا الأمر. لكن تصريح زمير بالمناسبة، وإن كان يبدو في سياق التحول في الموقف الأمريكي، ربما ليزيد في دفع رئيس الولايات المتحدة وإخافة الطرف الآخر وإفزاع الطرف الآخر، لكنه على مستوى الداخل الإسرائيلي لا يزيد في تخفيف حالة القلق التي

0: تبدو أنها سائدة في المجتمع الإسرائيلي، ولا يزيد في يعني التفزيع وإخافة الطرف الإيراني الذي يبدو أيضا بأنه يرفع أيضا من وتيرة حديثه ونبرة خطابه التصعيدي. في كل الأحوال في إسرائيل يسود جو من الغموض واللا يقين، مصحوب أيضا بحالة من الخوف والقلق تبديها تصريحات الإعلاميين ونقاشات السوشيال ميديا وما يكتب في الفضاء الرقمي الإسرائيلي. وإن أخفى نتنياهو وفرض على وزرائه ألا يتحدثوا في هذا الأمر، لكن الجو في إسرائيل مشحون جدا، ولذلك ربما يعني ذهب نتنياهو إلى أن ينشر على صفحته صورة له يبدو فيها متقدما على الرئيس ترامب، ويقول بأنني كما الرئيس ترامب متفقون على أن إيران لن تحصل على السلاح النووي. يريد أن يبث صورة السيطرة والتحكم والتشاور والتنسيق المرتفع، لأن سهام الداخل الإسرائيلي لا تطال فقط ترامب في سياق ما ورد وما رشح عن اتفاق يتبلور بما بين الطرفين، إنما هي أطالت نتنياهو أيضا. ولذلك نتنياهو يسارع من جهة إلى يعني فرض رقابة صارمة على وزرائه لئلا يتحدثوا، بحيث تفهم سقطة هنا وهناك من الوزراء على أنها تضر بموقف نتنياهو وصورة ائتلافه الذي لطالما يعني حاولت نسج صورة بأنه حاضر في هذه المفاوضات. وأنت تذكرين في الأيام والساعات القلائل الماضية قيل بأن ترامب قطع الحبل إنجاز التعبير فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران عن إسرائيل، ويعني يحاول التعتيم على إسرائيل، ولذلك سارع نتنياهو إلى هذا المشهد. الأمر الآخر الذي أود الإشارة إليه، وقد تفضل الضيوف بالإشارة إلى انقلاب الموقف الأمريكي، كلهم تحدثوا عن اعتبارات مرتبطة بالداخل الأمريكي والإيراني. ماذا عن الاعتبار الإسرائيلي؟ لماذا يجري التحول في الموقف الأمريكي فجأة، مثلا بعد اتصال الرئيس ترامب أمس في وقت متأخر من الأمس برئيس الوزراء الإسرائيلي؟ ولماذا يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه الصورة له ويتحدث بنبرة يعني الواثق بأن إيران لم تتلك سلاحا نوويا؟ ولماذا أيضا ينشر أو يشارك موقف لينسي جراهام الذي تحدث عن أيضا إضعاف الموقف الأمريكي من أن المقاربة الحل الدبلوماسي فقط هي التي يمكن أن تحل مشكلة هرمز، وبأنه لم يكن يعني من الصحيح الذهاب إلى هذه الحرب إن كانت نتيجتها هو هذا الذي وصلت إليه الأطراف؟ ولذلك أعتقد بأن في القنوات الخلفية لإسرائيل يد في تصلب موقف رئيس الولايات المتحدة، الذي وصلت الأمور في بعض الصحفيين الإسرائيليين إلى بداية الحديث عن شيطنة وشيطنة موقفه، وبدأ تطاله ألسن الإسرائيليين. وربما مع انجلاء الموقف رويدا رويدا من بنود هذا الاتفاق الإطاري يبدأ انقضاض اليمين الصهيوني على ترامب الذي له تجربة سابقة في مثل هذا الأمر. ولذلك أعتقد بأن الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بانقلاب موقف رئيس الولايات المتحدة حاضر، إن لم يكن عبر الاتصال الذي جرى بالأمس، وربما سمع من نتنياهو كلاما يعني يشي بأن إسرائيل لن تنصاع للإرادة الأمريكية فيما يتعلق تحديدا بالملفات الأخرى المرتبطة بالملف الإيراني مثل لبنان. ودعيني أشير إلى مسألة مهمة.
1: نعم.
0: الإسرائيلي
1: والطرف
0: اليوم لا يأتي فقط لا يأتي فقط من الخوف من أن شيئا ما لن ينجز في سياق الملف الإيراني، إنما بدأ الخوف من أن شيئا ما كان في يد إسرائيل وقد يسحب منها، كان لديها أثناء الحرب وقبل الحرب، وقد يؤخذ منها أن أخذ إنجازات من إسرائيل وتحديدا في الملف اللبناني. ويبدو القلق في إسرائيل من أن اتفاقا ما قد يتبلور قد يقيد يد إسرائيل، ولذلك الخوف هو سيد الموقف والخشية في إسرائيل.
1: نعم، أعود لك سيد ديفيد دراش، يعني بشأن ما ذكره الدكتور محمد الشرقاوي ضيفي هنا في الاستوديو بعودة الراديكالية إلى المواقف، وأيضا دكتور محمد هلسة ذكر أو ذكرنا بهذا الاتصال الذي جرى بين ترامب ونتنياهو، والذي وصفه أيضا ترامب بأنه جيد، وبهذه الثقة التي يتحدث بها نتنياهو أيضا اليوم، وهذه الصورة بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. ما هي مساحة التأثير الإسرائيلي على القرار الأمريكي فيما يتعلق بأي اتفاق يمكن أن يبرم مع إيران اليوم؟
2: إسرائيل لا نفوذ لها على الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكنهم أن يؤثروا على هذا الاتفاق، لكن إسرائيل دولة ذات سيادة. إن مباعث قلقهم الأمنية إذا ظنوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تأخذها بالاعتبار سيعملون يقومون بإجراءات إحادية. إحدى مشاكل هذا الاتفاق بأن عديد المصادر الإيرانية قالت بأن الصفقة سوف تقيد إجراءات

0: إسرائيل ضد حزب الله في لبنان، ولكن لا أظن بأن هذه هي الحالة. فإذا ما رأت إسرائيل تهديدا من حزب الله في لبنان سوف يتصرفون. وبنفس الطريقة نتنياهو بحديثه عن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، هذا يتماشى تماما مع ما قاله الرئيس ترامب. لكن ما أظن بأنه سوف يكون هنالك افتراقا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عندما تقوم إسرائيل بالتحديد والتعرف على كبار علماء إيرانيين. حتى بعد أن يتم الوصول إلى اتفاق مع إيران، فإسرائيل سوف تتخذ إجراء ضد هؤلاء الأشخاص كما قامت بفعله ذلك في السابق، ومع قيامهم بإجراءات إحادية كما قاموا في ذلك ضد البرنامج السوري النووي والعراقي. قاموا بكل هذا دون استشارة الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكررون فعل هذا إذا ما ظنوا بأنه تهديد.
1: سيد علي أكبر داريني، يعني فيما يتعلق بهذا المضيق، الورقة المهمة بيد إيران، مضيق هرمز، وقد تحدث نائب وزير الخارجية عن اجتماعات مع هيئة عمانية اليوم بشأن التصور الإيراني لإدارة هذا المضيق، يعني ما زالت المعلومات أو الصورة غير واضحة فيما يتعلق بهذا الاتفاق. هل يمكن أن يعني نتصور أحد هذه الحلول، ربما التنسيق مع عمان فيما يتعلق بالملاحة عبره، أو ربما عودة الأمور إلى ما كانت عليه في هذا المضيق، خصوصا وأن يعني التصريحات الإيرانية تحدثت عن الأخذ بالاعتبار مصالح الدول المطلة والدول الخليجية؟
0: بكل تأكيد سوف يكون هنالك تشاور وتنسيق ما بين إيران وعمان. هذه مسألة إيرانية عمانية، ملف مضيق هرمز، وبالتالي إيران سوف تنسق حول هذا مع عمان. أما فيما يتعلق برفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، إيران سوف تتيح عبور السفن عبر المضيق لتعود إلى حالة ما قبل الحرب، ولكن هذا لا يعني بأن إيران لن تقوم بإدارة المضيق. أنا أقول هذا وبيقين ومن معرفتي في مصانع دوائر صنع القرار في إيران. انسوا العبور الغير مشروط، لن يكون هنالك عودة إلى العبور المتاح أو الحري. إيران حمت الأمن المضيق ودون رسوما، ولكنها قصفت، وبالتالي إيران لا يمكنها أن تسمح بتكرار هذا مجددا. لكن إيران ستستفيد من المرور عبر المضيق، المرور البريء للسفن التجارية، وإيران لن تقوم بفرض ضمن هذه المذكرة الرسوم على السفن في هذه المرحلة. والبرلمان الإيراني في مرحلة إصدار تشريع يمررون قانونا حول هذا.
1: دكتور عبد الله العتيبي، يعني إيران كانت قد رفعت السقف في الأيام الماضية فيما يتعلق بهذا المضيق، الآن نسمع دكتور علي أكبر داريني يقول انسوا العبور غير المشروط. كيف يعني برأيك يمكن أن تتعامل دول الخليج مع أي بلورة أو أي تصور لهذا المضيق الآن في أي اتفاق؟
2: لا طبيعي،
1: خاصة وأنه إيران يعني على ما يبدو أنه النوايا ما زالت هي نفسها، هي السيطرة وإدارة المضيق وفرض السيادة عليه.
2: النوايا هي إثبات القوة أمام العالم وأمام المنطقة، وبالتالي هذا ما تحاول إيران القيام به، هو فقط محاولة استخدام هرمز ككرت تفاوضي، لأن هذا الكرت هو الذي أجبر الرئيس الأمريكي بشكل أو بآخر أن يطلب وسطاء وأن يذهب إلى طاولة الحوار في المقام الأول. لكن ما هي فائدة مضيق هرمز إذا كان هناك حصار أمريكي لا يسمح للموانئ الإيرانية ولا السفن الإيرانية ولا للتصدير الإيراني أن يذهب للدول العالم التي تستورد من الصين هذه المنتجات، من إيران هذه المنتجات؟ بالتالي هو كرت سلب من إيران بشكل كبير. السؤال الآن ليس هذا، السؤال هو محاولة كل طرف أن يرفع السقف في ليبين أنه هو منتصرا. لكن السؤال أعتقد المهم جدا طرحه هو أن كيف يمكن للداخل في كل دولة أن يفرض معادلة مختلفة على الآخر. يعني في النهاية الحديث عن الاتفاقيات الإبراهيمية في المنشور الأمريكي هو دليل بأنه يحاول استمالة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، يريد استمالة الرئيس الوزراء الإسرائيلي، يحاول استمالة الداخل بأن لا ينفجر الداخل الأمريكي عليه، أنه يقوم هو متحكم بالأمر. إيران سؤال مهم جدا سيطرح بعد هذه الحرب، يعني هرمز مهم بالنسبة لهم، الملف النووي كسيادة مهم جدا، لكن المواطن الأمريكي المواطن الإيراني سيسأل لماذا رياله في القاع، لماذا لم يحصل على رواتبه، لماذا البلد منهك اقتصاديا، لماذا البلد منهك سياسيا وعسكريا، كلها أسئلة مهمة جدا ستطرح في الجانب الإيراني. بالتالي هرمز فقط كرت ضغط سيتم فتحه بشكل كامل، لكن أعتقد مهم جدا عدم الخوض في التفاصيل، لكن كل طرف الآن المشكلة هو في رفع السقف.
1: هل هو واضح يعني ما سيقول إليه مصير هرمز دكتور صالح، أم أن هناك غموض مقصود برأيك؟
3: والله شوفي سادة إيمان، أنا يعني أتحدث هنا من منصة الجزيرة ولا أستغرب مثل هذا الحديث، يعني ربما هذا الحديث مقبول من بعض القيادات العسكرية تعبويا شعبويا، لكن من الأكاديميين ومن يقول بأنهم يعرفوا بالقانون الدولي قمة في التناقض. في اليوم الذي يقول فيه ننسق مع الدولة المشاطئة الأخرى وسنرد بروتوكولا، يقول انسوا أن يكون هناك مرورا عابرا وآمنا، وأنا أقول بأمور كثيرة. هم كانوا يقولون انسوا أن نتحدث عن النووي، انسوا أن نسلم ثمرة علمائنا في اليورانيوم المخصب، انسوا أن يكون هناك حديثا عن حلفائنا ووكلائنا في المنطقة، وكل هذه الأمور يفاوضون عليها. إذن على ماذا يفاوض الإيراني منذ شهر؟ هم يقولوا أيضا، ومن هذا التصريح الإعلامي الذي يراد به ربما، أنا ما أعتقد أنه موجه للداخل الإيراني، لأن الداخل الإيراني ليس لديه من الإنترنت حتى يتابع ربما مثل هذا الحديث، هم يريدوا أن يقولوا رسالة بأن نحن قدمنا شيئا في جنيف الأولى وجنيف الثانية، إذن ماذا قدمتم؟ أنتم لما رحتوا جنيف التي أفشلت وهذا العدوان، أنتم كنتوا رايحين لتخفيض التخصيب والقدرات النووية وتسليم اليورانيوم المخصب وترقيقه، والحديث أيضا عن البرنامج الصاروخي الإيراني، وكذلك عن دعم الحلفاء مقابل رفع جزئي للعقوبات والإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المحتجزة ذات حق. وبالتالي يجب أن يكون هناك تواضعا في الخطاب، يجب أن يكون هناك يعني احتراما لعقول المتابعين مرة أخرى. كل المفاوضات مبنية على الضغوط والتنازل، والتنازلات التي لا تريد إيران أن تسميها بأنها تنازلا أو تراجعا هي المشكلة التي منعت حتى الآن من الإعلان عن هذا التوقيع.
1: دكتور محمد الشرقاوي، إذا ما نظرنا إلى الداخل الأمريكي الآن في هذا السياق أيضا، أين هو موقف الرئيس الأمريكي ترامب من الجدل الدائر داخل الحزب الجمهوري فيما يتعلق به يعني الأولوية الآن، خدمة المصالح الأمريكية أم خدمة المصالح الإسرائيلية؟
4: هذه هي الجدلية المركزية التي لا يستطيع ترامب أن يحسم بشأنها بشكل صريح. لاحظنا أنه في بداية الأسبوع الماضي كان هناك اتصال من قادة دول الخليج مع البيت الأبيض، وأنصت ترامب وقتها وتجنب العودة إلى القصف العسكري، وبالأمس كان هناك أيضا اتصال هاتفي مع أربعة من قادة الخليج مع القادة في مصر في الأردن وفي تركيا، وبدأ وكأن ترامب الآن يميل إلى يعني الاستغناء أو على الأقل تجريد نفسه من الوصايا الإسرائيلية. بين الأمس واليوم يبدو الآن أن هناك زخم جديد من قبل اللوبي الإسرائيلي ومن قبل أنصار نتنياهو، وهذه الجدلية الآن تعيدنا إلى ما طرحه جون مرشايمر وستيفن وولتس عام 2006 في كتابهما حول اللوبي الإسرائيلي. حان الوقت للولايات المتحدة أن تحسم، هل الأولوية هي للمصالح الأمريكية في الخليج والشرق الأوسط أم العكس؟ وأعتقد أن هذا هو التذبذب الذي لا يجعل ترامب يصل إلى مرحلة الحسم في المفاوضات.
1: شكرا لجميع ضيوفنا في هذا الحوار. الآن تحولوا إلى وارسو، ومعنا من هناك وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكوسكي. أهلا بك سيد رادوسلاف. يعني كيف هي نظرة الاتحاد الأوروبي للتطورات المتعلقة بالتوصل إلى مذكرة تفاهم أو إلى اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران؟
0: مرحبا. نحن لم ندرس المسألة حتى الآن، نحن لسنا في موقع لأن نعلق على هذه الوثيقة بعينها، لكن ما يمكنني أن أقوله هو أنه بكل تأكيد نعتبر مضيق هرمز هو مياه دولية، ونحن ندعم وبقوة إعادة فتح المضيق حتى تتدفق النفط والغاز والأسمدة والبضائع بالاتجاهين.
5: many countries have been put under stress.

0: كثير من الدول عانت من إغلاق المضيق، وهذه أيضا شكلت سابقة المياه الدولية الأخرى التي تمر فيها السفن، سواء في البحر الأسود والبرقان وأيضا مضيق ملقا وحتى مضيق تايوان. لا يمكن أن يتم إغلاقها لأنها مياه دولية.
1: كيف تنظر بولندا من موقعها في الاتحاد الأوروبي إلى هذه السيناريوهات المطروحة الآن فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز؟ وقد أشرت إلى أهميته للعالم أجمع والاقتصاد العالمي سيد رادوسلاف. هذه السيناريوهات المطروحة حتى الآن وتمسك الأطراف بمواقفها فيما يتعلق بهذا المضيق.
0: أنا آمل بأن المضيق سوف يفتح لأنه كان مفتوحا في السابق، وبولندا هي عميل للغاز بشكل أساسي من الشرق الأوسط، ونحن نطالب بأن يسمح للغاز بالإبحار بحرية أو وبإغلاق إيران لهذا المضيق الكل سوف يتأثر، وليس في صالح أي أحد كان أن يفرض حلا أحاديا أو من طرف واحد.
1: بالتالي يعني كيف يمكن التعامل مع هذا الحل إن كان أحاديا ومن طرف واحد، خاصة وأن دول الاتحاد قد أكدت على أن حرية الملاحة هي غير قابلة للتفاوض في هرمز؟
0: نحن سوف نرى ما الذي سوف يتمخض ويتكشف، ونحن نعرف فقط بأن هذه اتفاق إطاري ولا يزال هنالك اختلافات في تفسيرها، لكننا نتشارك بأهداف أن لا تمتلك إيران لقنبلة نووية، وأيضا نحن ندعم المضيق قدما لفتح المضيق. أظن بأنه عندما يخرج هذا الاتفاق للنقاش في المجلس، هذه النقاط سوف يكون هنالك آراء كبيرة حولها.
1: طيب، ضمن تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية وكذلك كرد فعل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تم تقليص أو تخفيض القوات الأمريكية في أوروبا، لكن مؤخرا شهدنا إرسال 5000 جندي إلى بولندا سيد رادوسلاف. كيف تفهم هذه الخطوة الأمريكية، وكيف يمكن أن تنعكس على العلاقات البولندية الأمريكية مثل هذه الخطوة؟
0: إن التغيير في التموضع والتعداد القوات الأمريكية في أوروبا ليس بجديد، فأثناء الحرب الباردة كان هناك قرابة 300,000 جندي أمريكي مع عائلاتهم في بعض الدول، كانت فقط معدات والجنود كانوا يوفرون بعض المواد، وبولندا هي كانت مزيج من كلا الأمرين. فربما قد سمعتم بأن القرار الأول لإدارة الحرب تمت لتقليل الأعداد تم تصحيحه من قبل الرئيس ترامب، فربما كان هنالك إجراءات أخرى في أوروبا لكنها ليست كذلك في بولندا. وسرنا هذا لأن غزو روسيا على دول الجوار وحتى غزتنا أكثر من مرة خلال 500 عام، والولايات المتحدة الأمريكية حليف، وكلما كان عدد القوات الأمريكية أكبر في بولندا كلما سرنا هذا.
1: لكن كيف يمكن أن تنعكس تلك الخطوة على العلاقات الأمريكية الأوروبية المتوترة في الأصل؟
0: إن الولايات المتحدة الأمريكية تقول لنا بأننا في أوروبا لسنا أكثر ثراء مما كنا عليه في الخمسينيات عندما تم إنشاء الناتو، وأننا قادرين على أن نقوم بأن ننفق قرابة ما تنفقه الولايات المتحدة الأمريكية على الدفاع، وبعض الدول تقوم بفعل هذا، فبولندا على سبيل المثال تنفق 4.8 من إجمالي الناتج القومي على الدفاع، وحتى نسبيا هي أكثر من ذلك لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد ضاعفنا إنفاقنا منذ أن فاز ترامب بالرئاسة، ولكن الناتو الجديد أظن بأنه ستوفر في أوروبا الدفاع التقليدي برا وجوا وبحرا. الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدعمنا من بعد.

0: العناصر الممكنات الاستراتيجية، وسيكون هناك الكثير لإقناع بوتين بأن أي عدوان آخر أمر لا يمكنه الانتصار به.
1: انتقادات عدة وجهت لدول الاتحاد الأوروبي لعدم قيامها بدور في تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز، لكن قبل فترة أعلن عن قوة متعددة الجنسيات لكننا لم نرى منها أي خطوات. كيف نفهم هذا الموقف أو ربما هذا الغموض أو ربما التعثر إن صح التعبير في الخطوات الدولية؟
0: هذه الأمور تأخذ أشهرا من أجل أن يتم التحضير لها. تذكروا في حرب الخليج الأولى عندما قام صدام حسين بغزو الكويت، لقد اقتضى الأمر حوالي 9 أشهر من أجل تشكيل هذا التحالف الدولي وأن دخوله حيز أو دخوله في الخدمة. فبالتالي إذا ما حاولت إيران أن تقوم بتغيير النظام العالمي عبر سيطرتها على مضيق هرمز فسيكون لنا رأي حول هذا، لكن هذا لا يعني بأننا جاهزين في الآن في هجوم على إيران.
1: أشكرك وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، كنت معنا من وارسو. الآن إلى التطورات في لبنان، حيث تستمر الغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع. من ناحيته أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت تجمعات للجيش الإسرائيلي في الجنوب. معنا من صور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. إذا كاترين، ضعينا أو قريبنا أكثر من هذا المشهد الميداني الذي يجري في الجنوب.
2: نعم إيمان، هو تصعيد مستمر، غارات بالمقاتلات والمسيرات الإسرائيلية اليوم كانت بالعشرات على أكثر من 40 بلدة لبنانية، بالإضافة إلى إنذارات أيضا متواصلة لأكثر من 30 بلدة. وفي المقابل هناك استمرار للهجمات من قبل حزب الله على الجنود الإسرائيليين وآلياتهم، وهناك موقف أيضا صدر قبل قليل عن الأمين العام للحزب نعيم قاسم يؤكد فيه أن الحزب سيبقى في الميدان وأنه لن يقبل بنزع سلاحه لأن في ذلك مشروع إبادة، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى. ولكن سأبدأ من الميدان. الغارات كما ذكرنا كانت كثيفة، توزعت على أقضية عدة ما بين النبطية بشكل خاص التي تعرضت للعدد الأكبر من الغارات اليوم منذ ساعات الصباح الأولى، لا سيما وأن أكثر من بلدة هناك كانت من ضمن الإنذارات، من ضمن البلدات التي وجه إليها الجيش الإسرائيلي إنذارين اليوم، كعرب صليم والنبطية تحت وزبدين وكفرصير وصير الغربية وغيرها، بالإضافة أيضا إلى قضاء صيدا الذي شمله الإنذار أيضا، وتعرضت فيه بلدات عدة ككوثرية الرز وزرارية لقصف إسرائيلي، بالإضافة إلى قضاء صور الذي كان عرضة لسلسلة غارات متتالية على بلدة دير قانون النهر، على صريفة، على الحنية، قصف مدفعي أيضا على القليل ومجد الزون وغيرها، بالإضافة إلى قضاء بنت جبيل حيث تعرضت تبنين كفر وياطر لقصف إسرائيلي عنيف وكثيف أيضا، وهذا ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا، بحيث أن وزارة الصحة قبل قليل أصدرت حصيلة جديدة لمجمل عدد الضحايا منذ بدء هذه الحرب، وتحدثت عن أكثر من 3170 شهيدا إيمان، بالإضافة إلى أكثر من 9400 جريح. أيضا في المقابل كانت هناك هجمات لحزب الله، تحدث حتى هذه اللحظة عن 7 عمليات من بينها 5 عمليات باتجاه آليات وجنود إسرائيليين في محيط نهر بلدة دير سريان في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وهجمة أخرى كانت تحدث عنها عند فجر هذا اليوم باتجاه منطقة الإسكندرونة في بلدة البياضة المحتلة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، بالإضافة إلى استهدافه آليات إسرائيلية أخرى في بلدة رشاف في القطاع الأوسط. بالنسبة لتصريحات نعيم قاسم قبل قليل في ذكرى التحرير، هو كما ذكرنا أكد تمسك الحزب بسلاحه لأن مشروع نزع السلاح هو مشروع إبادة. هاجم الحكومة اللبنانية مجددا، جدد رفض الحزب للمسار التفاوضي المباشر مع إسرائيل، دعاها مجددا أيضا إلى التراجع عن هذه المفاوضات المباشرة لأن فيها مكاسب لإسرائيل فقط. قال إن هذه الحكومة إذا كانت عاجزة فعليها أن ترحل، وقال إن من حق الشعب أن ينزل إلى الشارع من أجل إسقاط هذه الحكومة التي تنفذ مشروعا صهيونيا يهاجم مؤسساتنا. إذن حزب الله من جهة متمسك بسلاحه ويرى أن مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل الذي تنتهجه السلطات اللبنانية هو غير مجد وأنه سيبقى في الميدان كما قال، وهذا ما من شأنه أن يجعل الأمور ميدانيا هنا في لبنان على حالها، سواء لناحية استمرار إسرائيل بغاراتها من جهة وإنذاراتها لعشرات البلدات اللبنانية، أو لجهة استمرار حزب الله بتمسكه بحقه في المقاومة وفي الرد على كل هذه الخروق الإسرائيلية لعملية وقف إطلاق النار.
1: على عجالة كارمن، يعني كيف كانت مفاعيل أو تفاعلات هذه التصريحات لنعيم قاسم على مستوى الداخل اللبناني وباختصار؟
2: نعم، هو أنهى كلمته قبل قليل إيمان، حتى هذه اللحظة لم يصدر أي موقف تعليقا على ما قاله نعيم قاسم طبعا، ولكن ربما نترقب ما يمكن أن يصدر من ردود في الساعات المقبلة أو في الأيام المقبلة، حتى علما أن هذا الموقف، يعني هذه المواقف بمجملها ليست بجديدة، هو من ثوابت موقف حزب الله منذ أن اختارت السلطات اللبنانية أن تسلك طريق التفاوض مع إسرائيل، لأن لا بديل عن ذلك برأيها.
1: عفوا من أجل وقف كاترين حنا، شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة، كنت معنا من سور في جنوب لبنان. رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان، حيث نتوقف معكم في هذه الساعة في ثلاث محطات رئيسية هي واشنطن، طهران وبيروت، والبداية مع ناصر الحسيني من واشنطن. إليك ناصر.
3: شكرا لك إيمان. مشاهدينا أهلا بكم إلى هذه النافذة الآن اليومية التي نقدمها لكم من واشنطن لمتابعة هذا الموقف الأمريكي. قبل قليل فقط جاءت إذن أولى الإشارات من البيت الأبيض والرئيس الأمريكي شخصيا في حديث مقتضب اليوم لقناة ABC الأمريكية. قال ترامب مثلا إن علاقة أمريكا بلاده مع إيران مثمرة وتمضي الآن نحو قدر كبير من المهنية كما قال. ثم تبع ترامب يقول أيضا، وهو يوضح للأمريكيين أن هذه المفاوضات تسير كما يقول بشكل منظم وبناء، وقال أيضا إنه أوعز الآن للمفاوضين الأمريكيين بعدم التسرع، لأن الوقت كما قال في صالح أمريكا. أيضا وزير الخارجية ماركو روبيو قبل قليل يصرح من جهته بأن تقدما حصل فيما يخص هذه الخلافات بشأن فتح مضيق هرمز كما قال. ثم لدينا أيضا في أمريكا هذا الصباح كم هائل من التسريبات الصحفية من مسؤولين أمريكيين يؤكدون أيضا أن اللمسات الأخيرة الآن توضع في هذه الأثناء على هذا الاتفاق النهائي المرتقب مع الإيرانيين، والذي لن يصدر هذا اليوم حسب ما نفهم من هذه المصادر على ما يبدو. إذن بسرعة لنتوجه إذن إلى مراسلنا الآن في البيت الأبيض فادي منصور، يقف هناك ليتابع وينتظر معنا أي تحرك أو أي كلمة أو حرف من البيت الأبيض. فادي منصور، تفاصيل ما يقول الرئيس الأمريكي وهذا الموقف في هذه اللحظات. فادي.
4: نعم نصر، ربما ما يقوله الرئيس الأمريكي في العلن، هناك استهدافات داخلية في السياسة الأمريكية ومحاولة أن يعكس على الأقل صورة أنه لديه اليد الطولة في ظل الانتقادات من معسكره، من أصوات جمهورية لهذا الاتفاق وأيضا من حلفاء إسرائيل في واشنطن. لكن كما أشرت الرئيس الأمريكي الآن يقول أنه ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاق، سوف يستمر بالحصار البحري على إيران إلى حين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. وأن قال أنه ينبغي على إيران والولايات المتحدة التريث في التوصل إلى هذا الاتفاق، لأنه ينبغي أن لا يكون هناك أخطاء، لكنه يشير فيها المقابل بأن المفاوضات تسير بشكل منظم وبشكل بناء. لكن البارز كانت تصريحات مسؤول أمريكي رفيع لعدد من وسائل الإعلام، أشار فيها إلى مجموعة من الأمور. أولا إلى أن المفاوضات مستمرة، استبعد أن يتم التوقيع على اتفاق اليوم لأن هناك بعض القضايا التي ينبغي أن تحسم، وأيضا بانتظار موافقة نهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشد الإيراني مجتبى خامنئي. لكنه شدد على مجموعة من المسائل، قال إن إيران وافقت مبدئيا على أن أي اتفاق يتضمن التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، هذا في المبدأ، لكن كيفية التخلص من هذا اليورانيوم لا تزال قيد التفاوض. ثانيا أن الاتفاق أو على الأقل الاتفاق المبدئي الحالي الذي يجري العمل عليه بانتظار التفاوض على تفاصيل متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني تشمل

0: عمليا فتح إيران مضيق هرمز مقابل رفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية. النقطة الأخرى أن واشنطن ستقوم بتخفيف العقوبات وأيضا رفع التجميد عن أصول إيرانية مقابل خطوات واضحة من إيران فيما يتعلق وتنازلات فيما يتعلق بقضية تخصيب اليورانيوم. النقطة الأخرى التي أشار إليها المسؤول قال إن هذا الاتفاق المبدئي أو كما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس ما يمثل مذكرة تفاهم بين البلدين قبل الدخول في التفاصيل الدقيقة للبرنامج النووي الإيراني لا يعالج ترسانة إيران من الصواريخ ولا مسألة قضية حق إيران في تخصيب اليورانيوم أو تجميد تخصيب اليورانيوم. سوف يتم ترحيل هاتين المسألتين إلى مفاوضات لاحقة. لكن تنبغي الإشارة إلى ما صرح به وزير الخارجية روبيو ناصر إضافة إلى ما أشرت إليه أن هناك تقدم في المفاوضات كما يقول روبيو. هو شدد على ثلاثة مسائل ينبغي التفاوض عليها مع إيران في مرحلة لاحقة بحكم أنها قضايا تقنية معقدة. أولا التزام إيراني واضح بعدم امتلاكه أبدا سلاحا نوويا. النقطة الثانية مصير اليورانيوم عالي التخصيب وتساءل لماذا تحتاج إيران إلى يورانيوم مخصب بنسبة 60% وكيفية معالجة هذا الملف. والنقطة الثالثة والمهمة هي مسألة قيود طويلة الأمد على مسألة تخصيب اليورانيوم لدى إيران. وهذه نقطة مهمة للغاية. وزير الخارجية روبيو يتراجع عن مواقف سابقة لإدارة ترامب مصر كانت تقول أنه لا يحق لإيران بالمطلق أن تخصب اليورانيوم. الآن الإدارة الأمريكية تدفع باتجاه قيود طويلة على حق إيران في التخصيب.
1: شكرا فادي. نأخذ الكثير من هذه النقاط التي تحدثت عنها وكما ترى هي جد معقدة. نحن الآن في نقول في واشنطن في الساعات الأولى لهذا الصباح لدينا بعض التفاؤل. ومعنا أيضا الضيفان الكريمان دانيال شنايدرمان الآن في الاستوديو هنا وهو خبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. كنتم دانيال عضوا سابقا بمجلس الأمن القومي الأمريكي هنا في البيت الأبيض. حاليا تعملون كمستشار أيضا على برنامج أمن الشرق الأوسط في مؤسسة الأمن الأمريكي الجديد. معنا أيضا الكاتب الذي تعرفونه على الشك على شاشة الجزيرة المختص في شؤون الأمن القومي والإرهاب بصحيفة USA Today جيمس روبنز، وهو من الوجوه التي تكتب في شتى المواقع هنا في الصحف المتخصصة في القضايا الاستراتيجية. ألفتم أيضا عدة كتب، خمسة مؤلفات بشأن العسكرية والتاريخ العسكري إلى آخره. نبدأ بالسيد روبنز. لدينا هذا الصباح في هذه الساعات الأولى مع هذه التصريحات والكم الهائل من الحديث للرئيس ترامب روبيو وآخرون نفحة إيجابية، نحن قريبون من توصل إلى الاتفاق، لا يتحدثون عن اتفاق نهائي لكن قريبون جدا من الوصول إلى الهدف. تشعرون لديكم هذا الشعور، هذه القراءة؟
2: أعتقد أن النقطة الأساسية هو أننا لا نتحدث عن الاتفاق بل نتحدث عن الإطار الذي يوصلنا إلى هذا الاتفاق. هناك حماس عال في واشنطن حول فكرة أن هذا هو الاتفاق وسوف ينهي الحرب، ولكن هذا ليس المقصود. يتحدثون عن الإطار لمناقشة القضايا التي تنهي الحرب ويمكن إحراز تقدم في هذا المجال، ولكن في الوقت نفسه بدأنا نسمع أشياء أخرى. مثلا يقول الرئيس ترامب أن الحصار مستمر، سمعنا من إيران أن هذا الحصار لن يستمر، سمعنا من البيت الأبيض أن رفع أو فك التجميد عن العقوبات أو عن الأصول ضروري، ولكن إيران تقول أن اليورانيوم المخصب سوف يبقى في إيران. إذن تناقضات كثيرة، نسمع أشياء إيجابية من الوزير روبيو من غيره في مواقع التواصل، ولكن حين ندخل في التفاصيل نجد أن هذا يثير الكثير من اللبس. وما لم نسمع تصريحات رسمية من الجانبين تم الاتفاق عليها وما لم يتواصلا مع بعضهما يصعب أن نفهم ما اتفقوا عليه.
1: السيد شنايدر، منذ أمس لنقل هذا الصباح والشعور في الولايات المتحدة في واشنطن على الأقل أن الرئيس الأمريكي بصدد تحقيق نصر ما، وهو يحتاج لبضعة ساعات ربما بضعة أيام ليأتينا بنصر كبير كان يأمل، لم يتراجع وسيعلن قريبا كما يقول في أي لحظة من الآن عن نصر ما واتفاق يفرح الأمريكيين والاقتصاد الأمريكي والمنطقة العربية بطبيعة الحال والجانب الآخر، لما لا؟ هل لكم هذه القراءة أيضا سيد شنايدر؟

0: أنا كنت واضحاً منذ بداية هذه الحرب بأن القرار للقيام بهذه العملية كان خطأً. زميلي محق فيما قاله، ما نراه هو مجرد إطار، ولكن الاتفاق المعروض هو أقل الخيارات سوءاً للرئيس، لأن الحصار ليس شيئاً يمكن استدامته، والعودة إلى النزاع مع إيران مع توغل بري كارثي جداً سيأتي بضحايا أمريكيين كثر، وكذلك سيؤثر على الاقتصاد العالمي. إذن هذا الاتفاق بالتفاوض لإعادة فتح المضيق هو أقل الخيارات سوءاً، ولكن الأضرار كثيرة لهيبة أمريكا وعلاقاتها وتحالفاتها مع دول الخليج، ولا شك في ذلك. ولكنني مسرور من هذا المسار الدبلوماسي لأنه يوصلنا إلى الاتفاق لإنهاء الحرب.
1: يعني مشكلة هذا الرئيس سيد روبنز أنه يجب عليه أن يتحدث إلى عدة جهات، رسالة واحدة لجميع الجهات، الداخل الأمريكي والأسعار والسماد والبنزين، الأصدقاء والحلفاء أيضا يريد أن يعطيهم رسالة من نوع ما، ثم العدو هناك على الجانب الآخر. وهذا اليوم يقول مفاوضتنا رائعة مستمرة، لن أعطيكم تفاصيل، لكن نحن بصدد الوصول إلى ما نريد. وهنا بعض التساؤلات هذا الصباح في أمريكا، هل انتهينا من هذه الحرب؟ هذا الصباح تسأل.
0: طبعا لم ننتهي من هذه الحرب. حتى خلال النقاش الذي يدور حول هذا الإطار، إن بعض من المسائل الرئيسية مثل برنامج الصواريخ ودعم الأذرع وكذلك مستقبل التخصيب، كل ذلك لم يناقش. الناس يتحدثون عن مضيق هرمز، يتحدثون عن اليورانيوم المخصب، يتحدثون عن مستقبل البرنامج النووي، ولكن ليس هناك تعهدات ولا تنفيذ. إذن الأمور مبهمة. إذا كانوا يتحدثون عن إطار ما يمكن نقاشه لا بأس بذلك، ولكن المسألة لا تشبه حل المشكلة. يقول الرئيس أنه ليس مستعجلا، هذا ما قاله اليوم، 30 يوما، 60 يوما، ولكن وصولا إلى ماذا؟ إلى اتفاق نهائي. كل ما نوقش في الأيام الأخيرة بالنسبة إلى إعادة فتح المضيق، بالنسبة إلى رفع التجميد عن الأصول المجمدة، هذا كله منوط بتوقيع اتفاق لن يحصل مباشرة، حتى لو أن البعض يشير إلى أن هذا قد يبدأ سريعا. الأمور مبهمة حتى الآن. من بين الإيجابيات التي لمسناها، على سبيل المثال الرئيس الإيراني بوشكيان اعترف بأن هذا الحصار يضر بإيران، هذا أول تصريح من هذا النوع يأتي رسميا. كذلك قال أن إيران سوف تتعهد بعدم السعي إلى سلاح نووي، هذا أول مرة نسمع هكذا تصريح. إذن الرئيس يتصرف بطريقة بنوع من البراغماتية في التعامل مع القيادة الإيرانية. كذلك الاعتداء الأخير من إيران على الإمارات العربية المتحدة، قالت الحكومة الإيرانية نعم الاعتداء جاء من إيران ولكن لم يكن مسموحا به أو لم يعطى الضوء الأخضر. هذه أول مرة نسمع فيها تصريحا بوجود انقسام أو عدم توافق. هذه كلها أشياء مستجدة وبالتالي قد تؤشر إلى تقدم ما، ولكن فيما يتعلق بجوهر هذا التقدم لا نعرف.
1: سيد شنايدر، لهذا ربما رأينا في الساعات القليلة الماضية لنقل من زوبعة من الجمهوريين الغاضبين من أن الرئيس يقترب من اتفاق ما مع الإيرانيين. تيد كروز مثلا قليلا ما يتحدث عن إيران، رافض بقية الأسماء الأخرى في المجموعة التي تريد القضاء على أي خطر إيراني ولا تريد أن تسمع عن شيء اسمه إيران. كلهم غاضبون من هذه المفاوضات وهذه الاتصالات ولنقل النفحة الإيجابية.
0: لم يفاجئني أن يكونوا مستائين، لأن هذه الأهداف الاستراتيجية التي تحدث عنها الرئيس منذ بداية الحرب لم تتحقق، لا تغيير النظام ولا إنهاء البرنامج الصاروخي. هناك تقارير تشير إلى احتفاظ ب 70% من قدراتهم الصاروخية، وكذلك لقد أنفق الكثير على هذه الحرب وضربات 3 أضعاف ما اعتدناه. هذا تطلب الكثير من التخطيط في أوروبا ومع الصين أيضا، ومن ثم الأضرار التي تكبدها الاقتصاد العالمي. هذا كبير جدا، وبالتالي لم أتفاجأ من استياء الجمهوريين.
1: السيد روبنز مثلا صراحة يقولها منذ أمس واليوم يكررها لينزي غرام من ساوث كارولينا، يقول صراحة ربما هناك

0: هذا صحيح. فالتفاصيل التي رشحت أمس تبدو أنها في صالح إيران. طبعاً الكثير من هذه التفاصيل أتت من مصادر إيرانية أو مقربة من إيران. إذن من الجانب الجمهوري لدينا من كانوا يدعمون الحرب ويقولون أن هذا يبدو استسلاماً لإيران، كما لو أن إيران لم تنتصر في الحرب ولكن انتصرت في المسار التفاوضي. بالنظر إلى التفاصيل التي رشحت عن ذلك، نعم هذا ما يبدو، لكننا بدأنا نسمع أشياء مختلفة، وبالتالي يهمني أن أسمع رأي هذا السناتور الآن اليوم. صحيح أنه لو لم نحقق اتفاقاً يحدد بوضوح عدم الحق في التخصيب والاستمرار بالبرنامج الصاروخي ولا دعم الإرهاب في المنطقة، حين ذاك لا تكون الولايات المتحدة قد حققت مرادها، إضافة لمضيق هرمز طبعاً. نريد أن نسمع عن مكاسب إيران، تتحدث عن 25 مليار أو بالنسبة إلى الأصول المجمدة، وكذلك مطالبتها برفع العقوبات. هل سوف تسحب الولايات المتحدة هذه القوات؟ هذا ما حكي، ولكننا عرفنا الآن أن هذا غير صحيح. إذن من السهل أن نفهم وأن نبرر استياء الجمهوريين بالنسبة إلى معايير الاتفاق، لأنه بدأ كما لو أن الإدارة الأمريكية تدعن لكل المطالب الإيرانية، لكننا عرفنا الآن أن هذا غير صحيح. ومع تصريح ترامب اليوم يقول أن الحصار مستمر وهذا الأساس الذي أرادت إيران تغييره، يبقى أن نرى إذا كان هذا التقدم فعلا سوف يتوقف، لأننا سمعنا أيضا من الحرس الثوري الإيراني أنهم سوف يردون على إقفال المضيق ويضربون.
1: سيد شنايدر، حسب ما نفهم على الأقل في أمريكا، على الأقل في هذا الطرف من العالم، يبدو أن الرئيس قسم الصفقة إلى قسمين. طيب، نحل مسألة هرمز في 60 يوما على ما يبدو، ثم بعدها يطرح الملف النووي اللي هو مطلب أساسي، هكذا تفهم في أمريكا هذا الصباح. وهنا أسأل سيد شنايدر، هل هذه هي استراتيجية الرئيس، بمعنى رجل الصفقات والذكاء والقدرة على المناورة مع الخصم التجاري؟ في هذه الحالة هل نحن أمام صفقة أم اتفاق؟ يعني كيف تحددونها الآن في الولايات المتحدة حسب ما موجود من معلومات؟ يبدو أنه تم إرجاء إلى حد ما المسألة النووية.
0: واضح أنهم قرروا أن يقسموا المسألة. الهدف هنا الآن هو أزمة مضيق هرمز. الاتفاق النووي معقد جدا، ويجب أن ننظر إلى هذه اللحظة كما لو أنها في العام 2015. خطة العمل الشاملة المشتركة أعلن عن عملية للتوصل إلى اتفاق بالتفاوض، ولكن استكمالها استغرق سنتين. إذن هذه مسائل معقدة صعبة تتطلب خبرة فنية ووقتا. حتى لم نتحدث عن التحقق من أن إيران فعلا تحترم تعهداتها، هذا يستغرق جهودا ووقتا وخطة عمل أيضا. حتى لو أن المنطق الاستراتيجي للذهاب إلى الحرب خاطئ، ولكن التوصل إلى حل هو الأساس. ولكن هناك نقطة مهمة، دعونا لا نحكم على نتائج المفاوضات قبل انتهائها.
1: طيب، لندافع هنا عن الرئيس ترامب وما يريد، واضح جدا يريد أن يعطي رسالة إيجابية للداخل الأمريكي. المزارعون الفلاحون يشتكون من السماد، كثير من الدول الصديقة لا تبيع نفط أو غاز، بطبيعة الحال ضغوط الحزب الجمهوري بدأت الآن، بدأنا نشتم رائحتها في الكونغرس. الجمهوريون لا يدرون ماذا يريدون مع هذا الزعيم السياسي. إيران أولا أم سعر البنزين هنا في واشنطن أو في أوهايو؟ هو أمام خيارات صعبة بطبيعة الحال. آخر سؤال وننهي مع السيد روبنز، أين يقف حقيقة الرئيس ترامب في كل هذا أمام هذه المعطيات؟ حقيقة أين هو الآن في هذه اللحظة قبل أن يعطينا النسخة النهائية لاتفاق ما؟ في 30 ثانية لو سمحت.
0: نعم، المنظور السياسي الداخلي مهم جدا وحساس جدا. الانتخابات في نوفمبر، الحضور لا تبدو واعدة، قد يخسر أحد المجلسين، وبالتالي هذا في نهاية عهدته لن يتمكن من تمرير أي تشريعات، وقد يواجه نوع من المحاكمة. إذا أمكن تخفيض أسعار الوقود هو يحاول طمأنة السوق، هذا قد يخفف الكثير من الضغوطات، ولكن الناس

0: Ei Suraudin.
1: They're even more disappointed than they were in the height of the Biden
0: administration. ظنهم خاب أكثر مما كان في عهدة بايدن وفي خضم التضخم. إذن هذه مشكلة له.
2: صعب أمريكا كما بقية العالم تنتظر. سيد شنايدر، سيد روبنز، شكرا جزيلا على حضوركم هنا. ونعود الآن إلى مشاهدينا لنافذتنا مع نور الدين دغير هناك مدير مكتبنا في طهران. إليك نور الدين، أهلا بك.
3: شكرا ناصر، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطالة من العاصمة الإيرانية طهران. والكل هنا ينتظر مسار مذكرات التفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ولا تزال الملاحظات تتبادل بين طهران وواشنطن من الوصول لأجل الوصول إلى الصيغة النهائية. والحديث هنا في طهران أن الخلاف لا يزال قائما في جزء من تفاصيل مذكرة التفاهم. يقول الجانب الإيراني بأنه لا يمكن الحديث عن توقيع أي اتفاق إلا بعد حل جميع المسائل الخلافية. إذن هي نقاط خلافية لا تزال حاضرة، لكن هذا لا يعني أن الأمل غير موجود. هناك أمل بالتوصل إلى اتفاق. إذن هذه المعطيات كلها نبحثها هنا مع الدكتور مختار حداد المدير العام لصحيفة الوفاق الإيرانية. لكن قبل التفصيل في هذه الملفات نذهب إلى مراسلنا محمد البقالي لمعرفة آخر التفاصيل والمستجدات بشأن مصير الاتفاق بين طهران وواشنطن بالوساطة الباكستانية. محمد، ما هي آخر التحديثات بشأن التواصل الإيراني الأمريكي عبر باكستان؟ وهل فعلا هناك من زمن محدد للإعلان عن هذا الاتفاق؟ وهل هناك من مشاكل لا تزال قائمة لحد الساعة؟
4: المؤكد نور الدين أن ليس هناك مهلة محددة لإعلان هذا الاتفاق، كان يتوقع ربما خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن من المؤكد لن يكون اليوم أي شيء. هذا الأمر سمعناه من المسؤولين الإيرانيين هنا، ما زالوا يدرسون في الحقيقة المقترح أو الملاحظات التي وصلتهم من الجانب الأمريكي، وهناك اجتماعات مكثفة على هذا المستوى. علمنا أيضا أن هناك بعض نقاط الخلاف، وهذه النقاط تتمثل أساسا نور الدين في مسألة تعريف مفهوم وقف الحرب. الولايات المتحدة على ما يبدو كما فهم الإيرانيون هنا الأمر بأنها تعني هدنة طويلة أو وقف إطلاق النار لمدة طويلة، ولا تكون ملتزمة بلبنان على اعتبار أن إسرائيل يبدو أنها تضغط في هذا الاتجاه. الإيرانيون يقولون إن هذا الأمر لا سبيل إليه، وقف كامل للحرب يشمل إيران ويشمل لبنان ويشمل الجبهة برمتها. المسألة الأخرى التي ما زالت تثير خلافا مسألة اليورانيوم المخصب. بطبيعة الحال هناك اتفاق مبدئي على أن مسألة الملف النووي الإيراني ستؤجل بشقيها، سواء مسألة التخصيب والمدة التي يمكن أن تتوقف فيها طهران عن التخصيب، أو اليورانيوم المخصب بنسبة عالية بنسبة 60%. يبدو أن هناك تراجع أو تنازل من إيران، يقول بأنها تقبل بنقل هذا اليورانيوم المخصب عالي التخصيب إلى خارج البلد، ولكن ما زال الخلاف إلى أين. كانت إيران تفضل في البداية إلى روسيا، روسيا يبدو أن الولايات المتحدة لا تقبل بدولة كبرى، تريد على ما يبدو دولة تكون قادرة على الأقل، هذا ما يقوله الإيرانيون، تريد دولة تكون قادرة على التحكم بعدها في مسار اليورانيوم. ثم هناك مضيق هرمز أيضا. إيران كما تعلم نور الدين تريد أن تكون لها إدارة على مضيق هرمز في المرحلة المقبلة. الولايات المتحدة يبدو أنها غير راضية تماما.
3: إذن مراسلنا محمد البقالي شكرا على كل هذه الإيضاحات. والتحق بنا الآن الدكتور علي صفري مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. دكتور أهلا وسهلا بكم معنا في هذه النافذة، ونبدأ بالسؤال الأول، ماذا يحدث الآن في مسألة الاتفاقية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وآخر المستجدات والتطورات التي يمكن أن تكون لديكم حتى اللحظة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. بادي ديباد، أود أن أتقدم جزيل الشكر إليكم لإتاحة هذه الفرصة. نعم، كما جاء في مقابلة من جانب متحدث باسم الخارجية، المشاورات والمفاوضات مع الوسيط الباكستاني، وهذه هي الجهة الرسمية الوحيدة لوساطة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، مستمرة حتى الآن وحتى هذه اللحظات. نحن بناء على طلب من جانب الوسيط الباكستاني انخرطنا في هذا المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مع الأسف الشديد نحن في هذه المرحلة وفي جميع المراحل نعاني من حالة من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن وجميع المفاوضات والمفترض هناك انعدام الثقة، وتم كتابة هذه المصودة في بناء على هذا المفترض بأن هناك حالة من انعدام الثقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية. على أي حال في هذه المرحلة كما أكدنا مرارا نركز على إنهاء الحرب، وأيضا تطرق إلى الأزمة في مضيق هرمز، رفع الحصار كما هم يسمون ويستخدمون هذه العبارة، حصار الموانئ الإيرانية، وأيضا نحن كذلك سوف نتطرق إلى تخطيط الإطار محدد من أجل المفاوضات المرحلة المقبلة. ولكن حدث
6: إذا يبدأ أن نواجه مشكل صوت مع الدكتور صفري، سنعود له إذا عالج هذا المشكل. أستاذ حداد، آخر التطورات الآن يبدو أن نوع من الخلاف بدأ يبرز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، طبيعة هذا الخلاف وإلى أي حد يمكن أن يؤثر على المسار الإيجابي الذي كان الحديث عنه في قضية التوصل إلى اتفاق حول مذكرة تفاهم؟
7: تحية لكم أستاذ نور الدين وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. في الحقيقة أولا جزء من هذا الخلاف يبدأ عندما الجانب الأمريكي يقوم بتفسير البنود، وعندما يقوم بتفسير البنود يقوم بتفسيرها على أساس ما هو كان يريده، وهذا يتنافى مع روح التفاوض والأخذ والعطاء وتبادل يعني الامتيازات بين الجانبين. وبرأيي هنا يعني هذا يؤثر حتى على دور الوسيط، يعني الوسيط يسعى ويبذل شيئا ولكن في نهاية المطاف يحدث هذا، وهذا كانت تتوقعه إيران بأنه الجانب الأمريكي أو ممكن يغير موقفه، وخاصة الرئيس الأمريكي معروف يعني هو يغير موقفه في كل لحظة وفي كل ساعة.
6: طيب ما هي الملفات التي يمكن القول بأنه يمكن أن تشكل نوع من الخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
7: يعني اليوم برز هذا في تصريح الرئيس الأمريكي إبقاء الحصار البحري، يعني إذا يبقى الحصار البحري لأنه يعني كأنه هذا الاتفاق لا شيء ولم يحدث أي شيء فيه، أو في موضوع يعني رفع يعني رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة والإفراج عنها، رفع تلك الأرصدة تجميدها، ومن ناحية أخرى وقف الحرب في جميع الجبهات، وهذا مطلب إسرائيلي بأن لا يحدث.
6: الشيء اللي الموجود الآن أنه الجانب الإسرائيلي لا يعارض وقف الحرب من حيث المبدأ في لبنان، هو يطالب بفسحة وبمجال ما داخل الاتفاق يسمح لإسرائيل بأن تقوم بعمليات في حال الإحساس بالخطر. إلى أي حد يمكن أن يؤثر هذا البند على التوصل أو على قبول إيران بمبدأ وقف إطلاق النار حتى في لبنان؟
7: علينا أن نعلم شيئاً، أن الكيان الصهيوني بعض الأمور التي طرحت في المفاوضات هذه شروط إسرائيلية أو مطالبات إسرائيلية، وإيران توضح نحن لا نتفاوض على ما يريد الكيان الصهيوني، هذا المبدأ واضح منه، موضوع مثلا نقل اليورانيوم إلى الولايات المتحدة، ولكن نبقى في موضوع لبنان أو بقية الجبهات، حتما إيران لا تقبل بذلك، وهذا حتما يؤثر يعني على الاتفاق وفي هذا البند بأنه يسمح مثلا فترة للكيان الصهيوني أو الكيان الصهيوني يكون لديه يد مفتوحة للقيام بعمليات، يعني هذا النقطة عودة إلى المربع الأول، وهذا ترفضه باعتقاد إيران ولن تقبل بهذا الإجراء الإسرائيلي.
6: هناك نقطة أساسية كذلك في مفهوم الاتفاق الآن، الجانب الأمريكي يبدو أنه لا يميل كثيرا إلى مسألة وقف الحرب بشكل كامل، وإنما يميل إلى تمديد وقف إطلاق النار. هل فعلا تستطيع إيران في وضعها الحالي أن تقبل بهذا المبدأ، مبدأ وقف إطلاق النار؟
7: أنا قلت لكم أمريكا تقوم الآن بتفسير البنود، في الحقيقة البند الذي يتم أو حديث عن يدور حوله وحول وقف إطلاق النار، يوقف الحرب بشكل كامل في جميع الجبهات. هذا البند ينص بهذا الشكل.
6: لكن فقط نقطة، المذكرة التفاهم أو الوثيقة التي تم أخذها من هنا من قبل الجانب الباكستاني هي وثيقة تفاهم.

0: إيرانية باكستانية على أساس أن تذهب إلى واشنطن لتبدي مجموعة من الملاحظات، ليس بالضرورة أن تكون واشنطن في مجريات الحوار الإيراني الباكستاني. هل إيران إذا ما أصرت واشنطن على قضية تمديد وقف إطلاق النار وليس وقف الحرب، هل إيران قد تذهب بهذا الاتجاه وإعطاء فسحة لشهرين آخرين لإيران بدل الانخراط في موجة حرب جديدة؟
1: وأنا يعني أوسع موضوع الاتفاقية، الاتفاقية يعني هذه الورقة جاءت على أساس يعني اقتراح باكستاني وعربي وصيني. يعني هذه كم دولة لعبت دور في هذا الموضوع؟ ولكن لا، إيران لا أعتقد أن تقبل بأن هناك يتم تمديد وقف إطلاق النار. يعني هذا الأمر حتما يكون مرفوض من جانب إيران. وبهذه الحالة التي نشهدها الآن من تغيير مواقف أمريكية، يعني هذا سيؤثر سلبا على موضوع هذه الاتفاقية. ونرى حتى يعني الرئيس الأمريكي مثلا يقول نحن سنتريث و ننتظر قليلا لأنه يريد أن يقوم بتعديلات، وهذه التعديلات باعتقادي ستضر بكل هذه الجهود، وإلى جانب ذلك ستضر يعني بنفس الاتفاقية. ويعني لا نستبعد بأنه نشهد ما حدث بالنسبة للمفاوضات الماضية سواء قبل حرب الاثنى عشر يوما أو قبل هذه الحرب.
0: هل يعني الآن هذا الخلاف الموجود الآن، وهو خلاف كان حتى والباكستاني موجود بطهران، كان من المقرر أن يتم إتمام كل شيء بطهران، لكن يبدو لوجود هذه الملاحظات الأمريكية والملاحظات الإيرانية تم تأجيل الأمر، هل هذا يعني أننا نتحدث عن تراجع في نسبة التفاؤل هنا في طهران بشأن هذا الاتفاق أم لا؟ التفاؤل لا يزال حاكما الآن داخل الأوساط السياسية.
1: يعني حقيقة جدار عدم الثقة عالي جدا بين إيران وأمريكا.
0: عدم ثقة شيء، نحن نتحدث عن التفاؤل بالوصول إلى حل.
1: لا، على أساس هذه عدم الثقة لا أعتقد أنه كان هناك لدى المسؤولين الإيرانيين تفاؤل كبير، لأنه كان يتوقع بأنه الأمريكان يغيروا موقفهم. ولكن يعني هناك توجد صحيح نسبة من التفاؤل، ولكن يعني نظرا لعدم الثقة الذي يعني من جانب إيران تجاه الولايات المتحدة هذا لن يكون عالي جدا.
0: لكن نلاحظ أن نسبة التفاؤل في الجهاز السياسي الحكومي نوعا ما أكثر تفاؤلا من الجهاز العسكري. إلى أي حد يمكن القول بأن يمكن الآن الجمع بين الطرفين الجهاز العسكري والجهاز السياسي هنا في إيران؟
1: لا، هم يعني على تنسيق عالي جدا. يعني الجهاز العسكري والجهاز السياسي يجتمعان في المجلس الأمني القومي، وحتما في مثل هذا الموضوع مثل هذه المفاوضات هم على تنسيق وتواصل، ويعني نقول الدبلوماسية والميدان يتحركان معا، ولكن الميدان يبقى جاهز. يعني الميدان لديه تجربة الحروب السابقة خلال هذا العام، فلذلك يبقى على أتم الجهوزية، خاصة هناك نسبة التفاؤل الآن بدأت تتراجع، ويعني ممكن أي لحظة كذلك يحدث شيئا ما أصلا يقوم بنسف كل هذه المساعي مرة أخرى.
0: طيب بالنسبة لي خلاف آخر ربما يطفو الآن على السطح، هي مسألة مادي هرمز. أولا نبدأ بالزيارة التي قام بها اليوم غريب أبادي إلى سلطنة عمان، أهداف هذه الزيارة ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟
1: يعني هذه تأتي استمرارا لزيارة وفد عماني إلى طهران. أنا أتذكر يعني بعد أيام قليلة بعد وقف إطلاق النار هناك كان يعني زيارة لوفد عماني لطهران للتنسيق في موضوع مضيق هرمز. هذه تأتي في هذا الإطار، لأنه هناك توجد نقطة مهمة في نهاية المطاف. مضيق هرمز التنسيق يتم بين إيران وسلطنة عمان، يعني ضفتي مضيق هرمز، وحتى إذا انتهت الحرب نعم الأمور ستعود إلى الحالة العادية، ولكن هناك لدى إيران رؤية وهناك يوجد حتى تجاوب في المنطقة بأن يتم إدارة المضيق. جزء من إدارة المضيق يعني إدارة هذا الحضور العسكري وهذا المرور العسكري الذي سبب مشاكل في المنطقة، ومن ناحية أخرى القضايا البيئية التي تسببها هذه السفن، خاصة معظم هذه السفن تحمل مواد بتروكيماوية ونفطية.
0: طيب هناك خلاف الآن، نحن نتحدث على أن إيران تحاول بشكل أو بآخر أن تجد صيغة قانونية بالتوافق مع سلطنة عمان، لأنه عمليا إيران لوحدها لا يمكن أن تدعي أنها مسؤولة عن إدارة المضيق، لأن في دولة مشاطئة معها، وبالتالي هي تسعى لقوننة تحركها عبر سلطنة عمان. الآن التنازل الذي يمكن أن تقدمه طهران في مضيق هرمز ما هو؟ لأن هناك خلاف، رؤية أمريكية تريد العودة إلى ما قبل الحرب، رؤية إيرانية تريد إدارة جديدة ربما عسكرية. الآن الخط الوسط ما بين الطرفين ما هو الذي يمكن أن يحل الخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
1: الإدارة الإيرانية لم تكن عسكرية، يعني هذه الجهة التي ستشرف تحت عنوان جهة الإشراف وإدارة مضيق هرمز لم تكن يعني جهة عسكرية

0: بحتة يعني تكون يعني من ضمن منظمة يعني الإبحار والبحار الإيرانية. فلذلك يعني هناك باعتقادي هناك إيران حتما ستسهل عبور ومرور السفن، ولكن حتما سيكون لديها يعني هناك ملاحظات حول هذا العبور العسكري وهذا الحضور العسكري في منطقة مضيق هرمز في المرحلة القادمة. ولكن بالنسبة للسفن التجارية باعتقاد إيران ستسهل هذه العملية، وحتى يعني إذا فتح المضيق يعني من اليوم التالي بعد فتح المضيق ستعود الأمور إلى الوضع العادي يعني في المضيق.
1: ماذا تقصد بالوضع العادي؟ الآن الإيرانيون مصرون على أن لا بد من فرض رسوم كيفما كان الاسم، رسوم عبور، رسوم خدمات، لكن الوضع لن يتغير. الآن أنت تتحدث على أن المضيق سيعود إلى وضعه العادي، ماذا تقصد بذلك؟
0: أعتقد موضوع رسوم الخدمات البيئية هذا ممكن يكون موجود، لأنه إيران يعني هي المسؤولة عن يعني الحفاظ على البيئة في تلك المنطقة، وباعتقادي هناك إيران في هذا الموضوع ستصل يعني إلى تفاهم مع المعنيين في المنطقة. ولكن يعني هناك باعتقاد عندما هناك الخطر العسكري الذي سببته الولايات المتحدة وهذه المخاطر تقل، نعم هناك سنشهد يعني العبور، لأنه الآن بعض السفن هي التي لا تريد أن تمر، لأنه بعضها هناك يوجد لديها تجربة عندما نسقت مع الجانب الإيراني هناك واجهت مشكلة مع الجانب الأمريكي.
1: إذن نذهب مرة أخرى إلى مراسلنا محمد البقالي لنسأله عن الأجواء الحاكمة هنا. محمد، الأجواء الحاكمة هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، خاصة في ظل هذا الضبابية الآن ما بين الذهاب إلى التوافق أو احتمال فشل التوافق، التوقعات الآن في طهران كيف ترصدها؟
2: هو الواضح نور الدين لدينا مؤشر، هم هؤلاء الذين ينزلون إلى الشارع، أنت تسمعهم الآن، أنا أيضا أسمعهم وهم يوجدون ورائي. هؤلاء الذين ينزلون إلى الشارع كل يوم ليعلنوا أنهم يقفون مع بلدهم، أنهم في حال تجدد الحرب فإنهم جاهزون لها، هذا يعطي نوع من المزاج الشعبي العام الذي في الحقيقة يرسل إشارات بأن الحكومة وأن البلد ما زال مستعدا لاحتمالات الحرب. صحيح بأن هناك الآن احتمالات أو تفاؤل هو ربما لم يكن كما كان عليه هذا اليوم، هناك اعتقاد بأن هذه المرة يمكن أن تنجح الأمور وأن يتقدم الملف على طريق الدبلوماسية، ولكن في نفس الوقت هناك قناعة باحتمال حدوث نقص ما، باحتمال حدوث تراجع ما. هذا الأمر يقوله المسؤولون الإيرانيون بشكل واضح، ويمكن أن أذكر نور الدين بما نقلته وكالة فارس عن المسؤولين بأنهم سبق لهم اللدغ مرتين من الأمريكيين في وقت كانت المفاوضات تتقدم فيه، فلا يستبعدون أن يحدث هذا الأمر. إذن هناك تفاؤل وأمل واعتقاد بأن الأمر هذه المرة قد يكون مختلفا، ولكن في نفس الوقت مع احتمالات حدوث أي مفاجأة هذا الأمر وارد.
1: إذن شكرا محمد البقالي على كل هذه التفاصيل. مختار، سؤال أساسي وجوهري، إلى أين تتجه الأمور الآن؟ يعني على الأقل بما لديك من معلومات إلى أين تتجه؟ هل يمكن القول بأننا أمام خطوات رغم هذا الخلاف الذي نتحدث عنه، لو الاختلاف الذي نتحدث عنه الآن، هل هناك خطوات للذهاب إلى التوافق وما نسبة ذلك، وكذلك نسبة أن يفشل الأمر ونعود للمربع الأول وبالتالي المواجهة العسكرية؟
0: يعني أنا باعتقادي حتى الآن التوصل إلى توافق هو بنسبة نقول 50%، لأنه إيران قامت ما كان عليها قامت به، الآن الكرة في ملعب الولايات المتحدة، كذلك هناك يوجد جهد يعني إلى جانب هذا المسعى جهد إقليمي، الإقليم كذلك لا يريد الحرب.
1: إذا أردنا أن نرى ماذا يقول المسؤول الإيراني الآن، نحن مثلا أمام بزشكيان، أمام الحكومة، أمام عراقتشي، ماذا يقولون الآن؟ هل يريدون الذهاب إلى اتفاق أم غير عارفين بما
0: لا يريدون الذهاب إلى اتفاق، ولكن ما احترام مطالب المواطنين والشعب الإيراني، لأنه في نهاية المطاف لا أعتقد أن أي مسؤول إيراني يقبل بأي اتفاق يحدث يعني بالمستقبل مشاكل ولن يتحقق منه شيئا لإيران.
1: لكن الآن هناك مسألة الاتفاق، ويبدو أن الجانب الإيراني يريد الذهاب إلى الاتفاق، وهذا وارد يعني ومفهوم، لكن كما تقول وفق تنازلات منطقية كما يقول الإيرانيون هنا. جدلا، إذا لم ينجح الاتفاق ما هو الخيار أمام إيران؟
0: باعتقادي يعني خيار عودة الحرب هو إيران جاهزة له، أنا حتى الآن عندما نتحدث
1: هل هي مستعدة لتكلفة الحرب الآن؟
0: يعني حتى الآن أنا أتحدث لكم في هذه اللحظة، إيران القوات المسلحة في

0: أعلى جهوزية ويدها على الزناد.
1: إذن مختار حداد شكرا على تواجدك معنا. كما نشكر الدكتور صفري الذي لم نستطع معه إكمال الحوار ومعرفة آخر تفاصيل المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن نترك المشهد الإيراني ونذهب للمشهد اللبناني وإلى بيروت مع الزميل عبد السلام.
2: شكرا لك نور الدين دغير من طهران. والمشهد في لبنان يزداد تعقيدا مع مرور الوقت، إذ أن لبنان يرقب بعين المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران فيما يتعلق بمذكرة التفاهم وما يمكن أن ينتج عنها، وفي العين الأخرى مسار واشنطن في اللقاءات والاجتماعات والتفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، والذي سيستأنف في 29 من هذا الشهر في المسار الأمني. أولا الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم كانت له رسائل وجهها للداخل تتعلق بسلاح حزب الله، ووصف بأن نزع سلاح حزب الله يعد إبادة، ووجه رسائل عديدة للحكومة حول حصرية السلاح وموقف الحزب منها. وبالأمس كان الأمين العام لحزب الله اللبناني قد تلقى رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي فيما يتعلق بالتفاوض بين واشنطن وطهران، وأكد عرقجي في هذه الرسالة بأن لبنان مشمول في الاتفاق على وقف الحرب في كل الجبهات، وهي رسالة تلقاها الحزب بإيجابية، وأكد عليها بأن الحزب يتوقع أن هذا الأمر سيتم وفقا للمعلومات الواردة إليه من جهة طهران. على الصعيد العسكري يزداد التصعيد بشكل واضح في هذه الآونة في جنوب لبنان، استهداف من المقاتلات الإسرائيلية وأيضا من القاذفات التي تصل إلى بلدات عدة، فيما يرد حزب الله باستهداف بالمسيرات آخرها كما كان في الخبر العاجل قبل قليل في البياضة باستخدام مسيرة أبابيل. عن الموقف الميداني نذهب في البداية إلى كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة من إبل السقي في جنوب لبنان، تتابع لنا المشهد.
3: عبد السلام، الطيران الحربي الإسرائيلي ينشط بشكل كبير في القطاع الشرقي من جنوب لبنان نظرا للغارات الإسرائيلية المكثفة على قضاء النبطية. قبل قليل كانت هناك غارة على دير الزهراني بالإضافة إلى الشرقية والدوير وغيرها من البلدات، بعضها كان قد شمل من ضمن تهديد نشرته قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تنشر بشكل يومي تهديدات للقرى والبلدات الجنوبية، وغالبية هذه البلدات تقع في قضاء النبطي. خلال الأيام الماضية تنفذ هذه المقاتلات الحربية الإسرائيلية، لا أعرف إذا ما كان الصوت مسموعا، ولكنها في هذه الأثناء تحلق على علو منخفض جدا، ننتظر وجهتها والقصف الذي ستنفذه خلال اليومين الماضيين. يمكننا أن نصفهما بأنهما من أكثر الأيام تصعيدا منذ التوصل إلى الهدنة في أبريل الماضي، ولكن كما أشرت عبد السلام حزب الله ماض في إطار هذا التصعيد بسلسلة عمليات آخرها يعلن عنها الآن باتجاه آلية همر في موقع المنارة قبالة الحدود الجنوبية للبنان، ولكنه خلال هذا النهار أعلن تباعا عن سلسلة عمليات باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في البياضة، بالإضافة إلى عمليات أخرى مكثفة في القطاع الشرقي وبالتحديد في بلدة دير سريان. هناك استهدف في أعلن في 5 بيانات عن استهدافه لتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة، وخاصة عند نهر دير سريان، في محاولة جديدة أو تدلل هذه العمليات على أن هناك محاولة جديدة للوصول إلى نهر الليطاني. هذه المشهدية التصعيدية مرتبطة ولصيقة بما تحدثت عنه. في هذه الأثناء هناك غارة يمكن تحديد وجهتها بأنها باتجاه البقاع الغربي، لأن جهة الصوت تأتي من هذه الوجهة، وكانت هذه المنطقة أيضا بالمناسبة قد استهدفت بأكثر من غارة آخرها كان لبايا وغيرها من البلدات التي قصفت، وتشكل هذه المنطقة عقدة جغرافية بين جنوب لبنان والقطاع الشرقي منه وشرق البلاد. بالعودة إلى المشهدية كما أشرت عبد السلام، لبنان يرقب مسارين، المسار الأول مرتبط بباكستان، والمسار الثاني مرتبط بواشنطن. بعد أيام قليلة سيكون هناك اجتماع أمني في واشنطن، ولكن أيضا هناك ترقب كيف ستحمل إذا ما تم التوصل إلى مذكرة تفاهم انعكاسات على هنا على لبنان وجنوبه بالتحديد. الأمين العام لحزب الله كان قبل قليل تحدث وأطلق سلسلة مواقف أن مقاتليه ثابتون في الميدان، ماضون في قتالهم، وأيضا بعث برسائل للحكومة اللبنانية، قال إن العقوبات مرفوضة على التي فرضت على عدد من المسؤولين من بينهم حزب الله وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين في لبنان. أيضا تحدث عن محاسبة هذه الحكومة التي وصف بأنها تقدم تنازلات لإسرائيل، وتحدث عن جزئية القرارات التي اتخذتها الحكومة لناحية نزع سلاح حزب الله. قال إن هناك إمكانية لمحاسبة هذه الحكومة وحتى إسقاطها في الشارع. المشهد يزداد تعقيدا كل يوم، وخاصة نعم. مع ما شهده لبنان خلال الأشهر الماضية وحتى منذ عام 2024. هناك تشكيك بأي هدنة بأي اتفاق، خاصة أن إسرائيل منذ العام 2024 لم تحترم كل التوافقات، ولكن حزب الله كان يشير دائما إلى أنه لا عودة إلى ما قبل 2 مارس، وهو لن يقبل باستمرار حركة إسرائيل واستهدافاتها كما كان يجري قبل هذه الحرب.
2: شكرا جزيلا لك. كان من جو خضر مراسلة الجزيرة من إبل السقي في جنوب لبنان، ونرحب بضيفينا في الاستوديو الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، والسيد علي الأمين الكاتب الصحفي. أهلا بكم. أبدأ مع الدكتور علي، وقبل أن نتحدث عن رسائل الأمين العام لحزب الله اللبناني التي كانت قبل قليل وخصوصا للداخل، نتحدث عن الإطار العام والرسالة التي وجهت من قبل وزير الخارجية الإيراني للسيد نعيم قاسم. هل يرى الحزب بأن فرص تحرك المسار مسار باكستان أقرب لتحقيق اختراق للبنان؟
4: بداية، الرسالة التي بعثها وزير الخارجية الإيراني لأمير عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم هي رسالة فيها العديد من النقاط، نشر منها بعض النقاط التي تحدثت عن كيف تعمل وما هي الثوابت الإيرانية للعمل أو لتجاه لبنان وتجاه حزب الله، والقول أن هذه الثابتة هي نقطة لا يمكن التراجع عنها، وهي النقطة الأولى التي يتم الحديث فيها. هذه الثابتة التي تحدث عنها الإيرانيون يظهرونها بشكل واضح بالاتفاق، وكل المحادثات التي حصلت والتي تحصل دائما كان نقطة لبنان ووقف الحرب هي النقطة الثابتة الأساسية. مثل ما بنحكي عن مضيق هرمز، مثل ما بيتم تحديد أنه لن يتم الحديث عن النووي الآن، النقطة الأولى إيقاف الحرب في لبنان، وهذه النقطة الأساسية. لكن في بالعقل الإيراني شيء أساسي جدا. أولا، أنه لا يوجد ثقة بالأمريكي، لا يوجد، هناك انعدام ثقة بالأمريكي حتى لو حصل الاتفاق وتم توقيعه. أيضا هناك شكوك في هل سيتم الالتزام بالاتفاق ولا لا. ومن هنا من فلسفة فكرة الستين يوم، أن الإيراني يقول فكرة الستين يوم لإظهار هل هناك جدية عند الأمريكي للذهاب بتنفيذ الاتفاق وصولا حتى
2: لكن يكون فهمت الرسالة في التوقيت، ومزامنة الحديث الآن عن مذكرة تفاهم محتملة وأنها قريبة من التطبيق، أن هناك شيء ما من جهة الإيرانيين لحزب الله بأن الأمور تغيرت، المعادلة تغيرت. ما الذي أضيف؟ لماذا هناك هذا الحديث في ظل الحديث عن مذكرة التفاهم؟
4: أنا معلوماتي أن الرسالة هي قبل وقت، نشرت بالأمس ونشرت مقطع منها بالأمس، لكن ما تم الحديث عنه هو كانت رسالة تتحدث عن كل واقع التفاوض وتحدث عن الثوابت. ما نشر بالأمس هو أعتقد أن بالتوقيت نشرت بالبارحة، لكن هي موجودة وهي تعبر عن ثوابت أكثر مما تعبر عن متغيرات حصلت، خاصة في ظل ظرف أساسي. يعني نحن اليوم ما حصل بالأمس ومحاولة الوصول إلى الاتفاق، أن المسار لم يعد فقط باكستانيا، يعني دخلت العديد خاصة قطر. يعني كان هناك دور كبير لدولة قطر للوصول إلى ما تم الوصول إليه وما تم الحديث عنه، والذي يحتاج إلى استكمال خلال 24 إلى 48 ساعة حتى تتضح الأمور ويتم الإعلام بشكل واضح. لكن لم يعد المسار فقط باكستانيا، دخلت كان هناك حضور ودور أساسي لدولة قطر وقيادة قطر حتى وصلت الأمور وكانت الوساطة موجودة مع الأمريكيين وتم تذليل العديد من العقبات حتى وصلت الأمور إلى هذا المستوى.
2: سيد علي الأمين، الحكومة الآن تراقب المشهد، لديها مسار ذهبت فيه وتصر عليه في اللقاءات المباشرة في واشنطن

0: والجمعة المقبل سيكون فيه المسار الأمني. ومع تحرك المشهد الآن، يعني هذه المذكرة التفاهم حتى الآن لا توقيع عليها، لكن هل الحكومة تغير في مقاربتها؟ كيف تتابع هذا المشهد؟
1: تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. أولا خلينا نقول أنه الفصل بين المسار اللبناني والإيراني أصبح أمر واقع وحقيقي، على الأقل في النظرة الأمريكية وفي النظرة اللبنانية، والمحاولات حثيثة حتى من الجانب الإيراني لمحاولة إعادة ربط ملف لبنان بالتفاوض الأمريكي الإيراني. إذا كان واردا ضمن ورقة التفاهم المفترضة أو ما تسرب منها أن وقف إطلاق النار في لبنان، فإن وقف إطلاق النار قائم في لبنان من حيث المبدأ، يعني من حيث أن هناك اتفاق لتجارة تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوم في الجلسة الأخيرة. عمليا بحسب مصادر الوفد اللبناني للتفاوض أن حزب الله هو الذي رفض وقف إطلاق النار بما يتعلق بال يعني عندما انتهت المدة الأولى ومع تجديد المدة، وقام بعملية تصعيد عسكري. والسبب بطبيعة الحال أن أيضا حزب الله يريد الربط أن لا وقف إطلاق النار بمعزل عن التفاهم الأمريكي الإيراني أو الاتفاق الأمريكي الإيراني، وبالتالي إذا كان واردا كما قلنا مسألة وقف إطلاق النار فإن عمليا قائم. لكن الإشكالية وين؟ الإشكالية هي متعلقة بنص وقف إطلاق النار يعطي لإسرائيل هامش حركة على قاعدة، وحتى هذا ما تسرب الآن بأنه هذا لا يمنع أن إسرائيل يمكن أن تقوم بعمليات في حال استشعرت بقلق ما أو بخطر ما يمكن أن يواجهها. وبالتالي المسار الحكومي رايح بهذا الاتجاه. هل سيؤدي إلى نتائج؟ لا أعتقد أنه على الأرض يمكن أن نتوقع نتائج عملية، لكن في الجانب السياسي هناك إصرار على فصل ملف لبنان عن إيران، وبالتالي ليس هناك
0: يعني بأنه لن يستفيد الوفد اللبناني في رحلته إلى واشنطن إذا ما تم وقف إطلاق النار قبل هذا الموعد بهذه الوثيقة بين إيران والولايات المتحدة.
1: جملة ملفات إلى علاقة يعني ترتبط بمسألة وقف إطلاق النار وبتطور وقف إطلاق النار إلى هدنة إلى اتفاق ما، هو مسألة حصرية السلاح حزب الله. طالما هذه الإشكالية واضحة، هذا أمر لا يمكن أن نغيبه، الموقف الإسرائيلي حتى الآن والموقف الأمريكي فضلا عن الموقف اللبناني، هناك إصرار على حل هذه المشكلة المعضلة من خلال تنفيذ حصرية السلاح، ولا يبدو أن هناك مؤشرات تدل على إمكانية معالجتها ضمن موازين القوى القائمة. لذلك المتوقع مزيد من العدوان الإسرائيلي، لذلك أنا في الأيام المقبلة سنشهد تصعيدا إسرائيليا عاليا لتأكيد أن لا اتفاق على وقف إطلاق النار بمعنى بما تقوله إيران، وبالتالي التأكيد على أنه الملف اللبناني منفصل تماما عن الملف الإيراني.
0: دكتور علي، وهذا الحديث عن أن الاجتماعات الأمنية المباشرة ستركز على المطلب الإسرائيلي المتعلق بسلاح حزب الله، رسائل الأمين العام اليوم كانت ركزت على هذه النقطة، على حق المقاومة وعن أن نزع السلاح هو إبادة، فما الرسائل للوفد الذي سيذهب لمناقشة الموضوع؟
2: أنا بس في نقطة قال السيد أنا بحب أن أرد عليها، أنه هو المستغرب الحديث أنه فكرة أنه هناك وقف لإطلاق النار حاصل في لبنان وأن حزب الله رفض، مع العلم أن الإسرائيلي هو من قام بخرق الاتفاق وخرق وقف إطلاق النار. سيد أنا ما قطعتك يا سيد، أنا ما قطعتك،
0: سأرجع لك
1: يعني، بس عم بقول أنه مش كلامي، كلام رسمي يعني.
2: فالفكرة أنه هناك وقف إطلاق النار لم يلتزم به الإسرائيلي، وثم يحمل حزب الله بالرد على عدم الالتزام الإسرائيلي أنه لم يلتزم. حزب الله كان موقف واضح، طالما هناك اعتداء إسرائيلي هناك رد، ولا عودة إلى ما قبل 2 أذار مهما كان لف الأمر، ومهما كان الاعتداء الإسرائيلي سيكون هناك رد يتناسب معه، وطالما هناك احتلال هناك مقاومة. هذه النقطة أولى. النقطة الثانية، فصل المسارات والحديث عن فصل المسارات. المشكلة اليوم أن هناك طاولة كبيرة في هذه المنطقة يتم الحديث فيها عن إشكالات المنطقة. لبنان يرفض أن يكون حاضرا في الطاولة الكبيرة ويريد الذهاب إلى طاولات فرعية، الأمريكي والإسرائيلي شركاء الحرب، والأمريكي هو الوسيط الذي يريد أن يقدم للبنان، يعتقد بعض من في السلطة أن الأمريكي سيقدم له بعض القضايا في

0: الوقت أن هو شريك الإسرائيلي في كل التفاصيل. لذلك لا الأمريكي سيعطي شيئا للبنان ولا الإسرائيلي مستعد للتعطية. اليوم لبنان أمام فرصة للخروج من هذه المفاوضات المباشرة، للقول أننا لدينا الكثير من نقاط القوة ونستطيع أن نقوم لاحقا بالجلوس على طاولة الكبار، والقول أننا جزء أساسي من هذه المنطقة والحل يشملنا.
1: باختصار موضوع أن الأمين العام لحزب الله وجه رسائل للحكومة، رسائل قوية تتعلق بنزع سلاح حزب الله والمقاومة وما الذي يعنيه ذلك، إذا أردت أن تضعها في إطار قبل التفاوض الجمعة.
0: بكل بساطة الأمين العام لحزب الله يقول للجميع أن هذه المقاومة باقية، المشكلة هي في الاحتلال. إذا أردتم الحل واضح، فلنذهب إلى استراتيجية دفاعية كان وعد رئيس الجمهورية بأن يقوم بها فور انتخابه، وهو ما وعد به حزب الله والوفود التي تحدثت معه قبل الانتخاب، أن أول ما سيفعله هو الدعوة إلى استراتيجية وطنية. هذه الاستراتيجية اليوم يتحدث الأمين العام لحزب الله أن حزب الله كان أول من قام بتقديم استراتيجية متكاملة في العام 2006، وهذه الاستراتيجية مش فقط كلام، استراتيجية يمكن القياس عليها ويمكن أن تكون حاضرة للدفاع عن لبنان. عدا عن ذلك لا يمكن القبول بنزع السلاح، لأن الإسرائيلي متربص ولديه أطماع وسيقوم بالكثير من ما يمكن القيام به من اعتداء وعدوان واحتلال. هذا الأمر حاضر بعقل ووجدان الإسرائيلي ولن يسمح حزب الله بحصوله.
1: لكن سيد علي، الإشارة من الأمين العام لحزب الله للحكومة قال إذا كانت الحكومة اللبنانية عاجزة عن حماية السيادة فلترحل، ما الذي يقرأ في هذه الرسائل؟
2: ما في شك هذا برأيي هو جانب،
1: كيف ستفهم الحكومة؟
2: تهويل، لأنه هو نفسه الأمين العام تحدث عن بداية نهاية إسرائيل، يعني للدرجة شككنا بأنه حيفا تجرف ونهاريا تجرف تقصف، فيما الجنوب يدمر بشكل كامل. موازين القوى لا تتيح لحزب الله رفع مثل هذه التهديدات، وبالتالي الحكومة أمام ما هو مطروح، أمام خيارات المطروحة، إما الوقوف خلف حزب الله وبالتالي يعني انفلات الضرب، يعني الضربات الإسرائيلية على امتداد الأراضي اللبنانية ومنها بيروت المحيدة نسبيا الآن، إما الذهاب إلى المفاوضات للحد من الأضرار والخسائر التي والتصعيد الإسرائيلي. وبالتالي الرهان على المفاوضات ليس جاء نتيجة أنه استسلام أو تراجع، لأن موازين القوى وحزب الله عاجز أن يلجم إسرائيل، عاجز أن يشكل قوة ردع لإسرائيل، عاجز أن يوفر أي أمان لكل المناطق اللبنانية، وهذا ما تتحدث عنه الوقائع اليوم.
1: هل يكون هناك ترجمة عملية لما قاله الأمين العام بخصوص الحكومة وعدم قدرتها وحتى المطالبة بأن تستقيل؟
0: الحكومة منذ يعني إلى اليوم عمرها حوالي سنة وأربعة أشهر، في هذه السنة والأربعة أشهر لم تقم بأي فعل في لبنان، لم تقم بأي عمل، لم تقم بأي قانون، لم تفعل أي شيء لخدمة المصالح اللبنانية. فقط قامت بتقديم التنازلات، تنازل خلف تنازل، والإسرائيلي يدير ظهره لهذه الحكومة. الحكومة لم تقم بأي شيء تجاه لا قوانين الإصلاحية التي وعدت بها، وحتى العهد، يعني أتى العهد، ومعادة العهود عندما يأتي رئيس جمهورية جديد السنة الأولى من عهده تكون مليئة بالقوانين والأنظمة. لم نشهد في هذه العهد مع هذه السلطة ومع هذه الحكومة أي قضية تفيد الشعب اللبناني، عدا على القول أن المشكلة فقط السلاح.
1: هل سينزل المؤيدون لحزب الله للشوارع؟
0: أعتقد أن الأمر يعني يحتاج إلى وقت، لكن كان اليوم إنذار واضح للجميع أن فكرة القول أن الحكومة يمكن أن تذهب أن تبقى بهذا المسار، هذا الأمر أصبح ضاغط كثير بموضوع شعبيا بشكل كبير جدا، ولا يمكن القبول بهذا المسار من التنازلات من قبل حزب الله.
1: تعليقك سيد
2: من أنا بدي أقول أنه حزب الناس بالشوارع أساسا، وحزب الله سبب هذا التهجير، وهو عاجز أن يعيد الناس إلى قراها وبلداتها، ويطالب الحكومة بأشياء هو أصلا في قلب الحكومة. أقل ما يفرض من حزب الله اليوم أن يستقيل من الحكومة، أن يقول هذه الحكومة ليس عاجزة ولا تمثلني، وأخرج من هذه الحكومة إذا كانت فعلا هذه الحكومة تقدم التنازل خلف التنازل.
1: لكن هل تترقب الحكومة خطوات من هذا النوع بعد اجتماعات 29 وفقا لمخرجاتها؟
2: بالنسبة للشارع،
1: نعم،
2: خسائر حزب الله في الشارع ستكون كبيرة وكارثية، لأن الرأي العام اللبناني بشكل عام هو ضد هذا التوجه.

0: ضد هذا المسار الذي يأخذه حزب الله، وهذا ما يعبر عنه معظم القوى اللبنانية السياسية التي ترى أن مسار الحكومة هو يمثل أغلبية اللبنانيين، فيما حزب الله يغامر
1: الرأي
0: بالوضع
1: العام. الرأي العام هون بلبنان يعني لا، بالحد الأدنى في مناصفة بلبنان إذا كنا بالحد الأدنى يعني.
0: القوى السياسية على الأقل
2: شكراً.
0: تعبر.
2: شكرا جزيلا لكما علي الأمين الكاتب الصحفي والدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، عودة إلى الدوحة مع إيمان.
3: شكرا إذن للزميل عبد السلام، كان معكم في هذه النافذة من العاصمة اللبنانية بيروت. رأس الساعة مشاهدينا أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تسير بصورة منظمة وبناءة، وأنه تم التفاوض على معظم بنود الاتفاق مع طهران. هذا وأضاف ترامب أنه لا يوقع اتفاقات سيئة، وأنه أوعز لممثليه بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق معتبرا أن الوقت في صالح واشنطن، وقال أن على الطرفين أن يأخذا وقتهما وأن ينجزا الأمر بشكل صحيح وأنه لا مجال لأي أخطاء. إلى ذلك نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي رفيع قوله أنهم رصدوا تنازلات إيرانية جدية وغير مسبوقة بشأن ملف التخصيب. وأضافت فوكس نيوز نقلا عن المسؤول الأمريكي أيضا تأكيده أن الخطة الأمريكية تشمل التعامل مع كامل مخزون إيران من المواد المخصبة. إيرانيا قال الرئيس مسعود بيزشكيان أن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وبينما قال نائب وزير خارجية إيران أنهم بحثوا مع هيئة عمانية مبادئ العبور في مضيق هرمز مع مراعاة أمن وسيادة الدول المطلة عليه، قالت الخارجية العمانية أن وفدي عمان وإيران اجتمعا لبحث المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر هرمز وفقا للقانون الدولي. في غضون ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ترامب جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بمواجهة التهديدات في جميع الساحات بما فيها لبنان. وعلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان والبقاع. من جهته أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي اليوم. معنا الآن من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، معنا كذلك من طهران محمد البقالي، ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أبدأ معك فادي منصور ونبدأ بما هو جديد في ما يتعلق بهذه المذكرة، مذكرة التفاهم أو اتفاق الإطار الأمريكي. نعلم بأن هناك منشور جديد للرئيس الأمريكي يتحدث عن أن الوقت لصالح واشنطن ويوعز لممثلي الولايات المتحدة بأن لا يتسرع بإبرام أي اتفاق. كيف قرئ هذا الموقف من قبل الرئيس ترامب؟
4: نعم إيمان، بعد أقل من 24 ساعة تحديدا يوم أمس عند إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران برعاية من قبل الدول الأساسية في المنطقة وباكستان، وقوله أن الاتفاق جرى التفاوض عليه بمعظمه وأنه سوف يعلن قريبا عن تفاصيله مع وضع اللمسات الأخيرة عليه، نشر اليوم أن الولايات المتحدة ليست مستعجلة، وإن وصف مسار المفاوضات مع إيران بأنه مسار منظم وبناء، لكنه قال أنه سوف يبقي على الحصار البحري على إيران حتى التوصل إلى اتفاق التصديق عليه ومن ثم توقيعه. لكن اللافت كانت تصريحات مسؤول أمريكي رفيع لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية، أكد أولا أن المفاوضات مستمرة مع الجانب الإيراني، هو استبعد أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق وهو على ما يبدو الاتفاق المبدئي أو مذكرة التفاهم أو الإطار بصرف النظر عن المسميات لن يكون يوم الأحد بانتظار حسم بعض الأمور وأيضا الموافقة النهائية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشد مجتمع المحاربة خامنئي، لكنه أكد أن هذا الإطار يتضمن التالي: أولا، فتح مضيق هرمز بالكامل من قبل إيران مقابل رفع الحصار الأمريكي. ثانيا، أشار إلى أن إيران قدمت تنازلات ملموسة فيما يتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم، وقال أن إيران هناك توافق على أن إيران سوف تتخلص من مخزونها عالي التخصيب من اليورانيوم بنسبة 60%، لكن كيفية القيام بهذه الخطوة لم يتم الاتفاق عليها، وهي قيد التفاوض، في حين أن إيران مقابل تنازلات في مسألة تخصيب اليورانيوم سوف تحصل على منافع، في إشارة إلى قضية العقوبات، رفع التجميد عن الأصول وغيرها من القضايا المتعلقة بالجوانب المالية، في حين أشار إلى أن مسألة ترسانة إيران من الصواريخ وأيضا قضية تخصيب اليورانيوم سوف ترحل إلى مرحلة لاحقة من الاتفاق. في هذا الإطار كانت هناك تصريحات أيضا لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مقابلة مع مجلة إنديا توداي، أشار فيها إلى مسألتين. قال إن في إطار هذا الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه أو الإطار هناك قضية ملحة. في المرحلة الأولى ينبغي أن يتم مسألة فتح مضيق هرمز فوريا وبالكامل وبدون تحصيل أي رسوم من إيران، وبالتالي هذه هي المرحلة الأولى من هذا الإطار. في مرحلة ثانية ينبغي التفاوض على ثلاث قضايا أساسية: أولا، تعهدات إيران بعدم امتلاك سلاح نووي أبدا وعلى الإطلاق. النقطة الثانية، القيود بعيدة المدى على مسألة تخصيب اليورانيوم في إيران، وهذا تصريح لافت للغاية إيمان، خصوصا أن الإدارة الأمريكية كانت تتمسك بفكرة عدم تخصيب إيران اليورانيوم على الإطلاق وفي مدى مفتوح. الآن يتحدث روبيو عن قيود زمنية على هذا التخصيب. والنقطة الثالثة، ما الذي ينبغي فعله باليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران، وهي مسألة قيد البحث. الإدارة الأمريكية كانت تصر على قضية أن تسلم إيران هذا المخزون إلى الولايات المتحدة، لكن هناك أفكار تتعلق إما بأن تقوم إيران بنفسها بتحويل هذا المخزون إلى وقود نووي من خلال تخفيف مستوى تخصيبه مثلا، أو تسليمه إلى دولة ثالثة على سبيل المثال. في نهاية المطاف روبيو حذر من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمسك بالخيارات الدبلوماسية، لكنه مستعد للعودة للعمليات العسكرية في حال فشل المسار الدبلوماسي مع إيران، وهذا الفشل قال روبيو سوف يقع على عاتق طهران. لكن في نهاية المطاف هو أشار إلى أن الملفات الثلاث الأساسية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني سوف يتم بحثها في مرحلة لاحقة، بما أنها قضايا تقنية معقدة وسوف تتطلب مزيد من الوقت. إيمان،
3: أشكرك فادي منصور، كنت معنا من البيت الأبيض في واشنطن. محمد البقالي من طهران، كيف فهمت في طهران هذه التصريحات اليوم للرئيس الأمريكي بأن الوقت هو في صالح واشنطن وبأنه أوعز بعدم التسرع بإبرامي أي اتفاق؟
5: إيمان، حتى الإيرانيين يقولون إنهم غير مستعجلين في هذا على هذا المستوى، يقولون إنهم راغبون في التوصل إلى هذا الاتفاق، يبدون تفاؤلا في الحقيقة وفق التصريحات التي صدرت، يعتقدون بأن هذا الاتفاق هذه المرة له فرصة أكبر لينجح، ولكن في نفس الوقت يقولون إن احتمالات النقص أو التراجع أو حتى الفشل هي واردة. هذا على الأقل ما نقلته وكالة فارس للأنباء عن مسؤولين مقربين من الوفد المفاوض. على كل حال، الآن الإيرانيون بصدد دراسة الردود الأمريكية، لأنه يبدو أنه تم تلقي بعض الردود بشأن نقاط معينة، وإيران بصدد دراسة هذه الردود لتسوغ بدورها ردا أخيرا قد ينتهي إلى الصيغة النهائية لهذا الاتفاق. على كل حال، ما علمناه من مصادر مقربة أن هناك خلافات على الأقل على ثلاث نقاط رئيسية. مسألة مفهوم إنهاء الحرب، يبدو أن ما وصل للإيرانيين هنا أن واشنطن ما زالت تريد أن تتحدث عن هدنة طويلة أو وقف لإطلاق النار طويل، أو على الأقل إنهاء الحرب لا يشمل لبنان، وذلك فيما يمكن أن يفهم أنها ضغوط إسرائيلية التي تريد أن تحتفظ بعملياتها هناك. إيران تقول إنه لا مجال لهذا الأمر، والبارحة تحدث وزير الخارجية عباس عرقجي في رسالة وجهها إلى الأمين العام لحزب الله بشأن هذا الأمر، وأكد أن إنهاء الحرب يشمل جميع المسارات ويشمل أيضا لبنان. المسألة الثانية تهم أساسا مسألة اليورانيوم المخصب عالي التخصيب، هذه نقطة في الحقيقة غاية في الأهمية وغاية في التأثير في هذا المسار. يبدو أن إيران أبدت مرونة واستعدادا لاحتمال تسليم هذا اليورانيوم أو إخراجه خارج البلاد، لم تتضح التفاصيل بعد، ولكن يبدو أن هذا هو التنازل الذي يمكن أن تقدمه طهران، ولكن ليس إلى الولايات المتحدة. تقول إن هذا الأمر غير ممكن غير مقبول، والحرب يمكن أن تفضل العودة إلى الحرب.

0: على أن تسلم هذا اليورانيوم إلى الولايات المتحدة. الولايات المتحدة بدورها يبدو أنها تفضل دولا بعينها إيران، ليست متفقة لأنها تخشى من أن هذه الدول التي قد تقترحها واشنطن أو التي اقترحتها، لأن بعض الأسماء بدأت تظهر، قد تكون غدا بعد تسليم هذا اليورانيوم لها في قبضة الولايات المتحدة غير قادرة على حمايته. المسألة الأخرى تتعلق بمضيق هرمز. إيران تقول إن مضيق هرمز يجب أن يخضع للسيادة الإيرانية، للإدارة الإيرانية بصيغة مخففة ربما سنرى، ولكن خلافا لموقف واشنطن الذي تقول إنها تريد ملاحة حرة كما كان الأمر عليه من قبل.
1: شكرا لك محمد البقالي، كنت معنا من طهران. فاطمة خميسي، يعني في إسرائيل كيف يعني تم التعامل مع هذه الأنباء عن مذكرة تفاهم، وكيف يعني جاءت في حسابات نتنياهو الشخصية والسياسية، خاصة مع حديثه اليوم أو حديث رئيس أركانه بالأحرى عن الاستعداد الإسرائيلي للعودة إلى القتال مع إيران؟
2: نعم إيمان، على ما يبدو كل الأمور المتعلقة بمذكرة التفاهم التي يتم العمل على بلورتها ما بين طهران وما بين واشنطن لا تحظى بإعجاب لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حتى وإن خرج على العلن للقول بأن هنالك تنسيق وهنالك شراكة وتوافق بالرؤى ما بين واشنطن وما بين تل أبيب، إلا أن خلف الغرف المغلقة يقول بنيامين نتنياهو أمور أخرى. هو يقول بأنه من الصعب جدا في الوقت الحالي التأثير على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من مساعيه خلال الفترة السابقة بالمحاولة بالضغط على الإدارة الأمريكية من أجل استئناف القتال والحرب على إيران، على اعتبار أن إسرائيل لم تقم بتحقيق الأهداف المعلنة التي وضعتها خلال حربها على إيران. لذلك كان يحاول بنيامين نتنياهو اللجوء إلى الخيار العسكري، إقناع الإدارة الأمريكية بضرورة تحقيق هذه الأهداف التي أدرجت، ولكن على ما يبدو بأن لدى الرئيس الأمريكي رغبة بالتوصل إلى اتفاق بإعطاء المسار الدبلوماسي أفضلية، ولكن على المستوى الرسمي الإسرائيلي يخرج بنيامين نتنياهو ليقوم بالترويج مرة أخرى إلى أن الإدارة الأمريكية خلال تفاوضها مع طهران تلتزم بأن يشمل أي اتفاق محتمل المبادئ الحيوية على المستوى الأمني لإسرائيل، ومن بينها إخراج اليورانيوم المخصب، فرض قيود كبيرة على برنامج إيران الصاروخي البالستي، وأيضا وقف تمويل إيران لما يسمى بوكلائها في المنطقة. ولكن المصادر الإسرائيلية المطلعة على مضمون مذكرة التفاهم هذه إيمان تقول بأن هذه المذكرة من حيث المضمون هي مرعبة مقلقة، لأنها لا تضمن كل هذه الأمور الحيوية على المستوى الأمني لإسرائيل، إنما يتم ترحيل مناقشة كل هذه الشروط والمبادئ الأساسية إلى مراحل تفاوضية متقدمة، وبأن هذه المذكرة تتمركز الآن حول إعادة فتح مضيق هرمز، إعطاء تسهيلات اقتصادية لإيران، وهو ما أيضا يحمل مخاوف كبيرة على مستوى الداخل الإسرائيلي. إسرائيل تعتبر بأن هذه التسهيلات الاقتصادية رفع جزئي للعقوبات عن إيران سيؤدي إلى ترميم قدراتها العسكرية، سيؤدي إلى مواصلة تمويلها لحزب الله، للفصائل الفلسطينية المقاومة، لجماعة أنصار الله الحوثي، وكل هذه الجهات من وجهة النظر الإسرائيلية تعتبر بمثابة تهديد وجودي على أمن إسرائيل. بالمقابل بنيامين نتنياهو يشدد على مسألة أخرى، ألا وهي حرية العمل العسكري. عندما ترصد إسرائيل أي تهديد على أمنها صادر من أي جبهة كانت، فإن الولايات المتحدة تضمن لإسرائيل حرية هذا العمل العسكري لإحباط هذه التهديدات بما يشمل الجبهة اللبنانية. نحن نعلم بأن إيران تتمسك بمطلب أن يشمل هذا الاتفاق الجبهة اللبنانية، وأن يؤدي هذا الأمر إلى وقف دائم لوقف إطلاق النار، ولكن حتى هذه اللحظة بنيامين نتنياهو يتمسك بهذه الجزئية ويقول بأن هذا الاتفاق يضمن شروط إسرائيل ويعطيها أيضا حريات العمل العسكري.
1: فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من رام الله، شكرا لك. الآن إلى نظرة على القراءتين الإيرانية والأمريكية لبنود مذكرة التفاهم واحتمال نجاح جهود تحقيق توافق بين واشنطن وطهران، في فقرة سياق الحدث مع زميلة سهام أشطو.
3: أهلا بكم مشاهدين في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخبر.

الخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة احتمال نجاح جهود تحقيق توافق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ستمثل إطارا للمفاوضات بين البلدين للتوصل إلى اتفاق نهائي.

0: إيران، باكستان والقوى الداعمة للمفاوضات. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه تم التفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي، وإنهم بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها للإعلان عنها قريباً. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه أوعز لممثليه بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق، معتبراً أن الوقت في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أكد أن على الإيرانيين أن يدركوا أنهم لا يستطيعون تطوير أو حيازة سلاح نووي. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي أو زعزعة استقرار المنطقة. وأشار بيزشكيان إلى أنه لا يتم اتخاذ أي قرارات خارج إطار مجلس الأمن القومي ومن دون التنسيق مع المرشد الأعلى وموافقته. أما الوسيط باكستان فيؤكد رئيس وزرائها شهباز شريف مواصلة الجهود السلمية للتوصل إلى اتفاق، ويقول إن بلاده تأمل أن تستضيف جولة مفاوضات أمريكية إيرانية مقبلة. بينما يؤكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن ما حققته المفاوضات يدفع للتفاؤل بإمكانية التوصل لنتيجة إيجابية ودائمة. وأما الدول الداعمة للمفاوضات فحث قادتها في اتصال الرئيس الأمريكي على قبول الاتفاق مع إيران ووقف الحرب، حسب ما نقله موقع أكسيوس عن مصدر مطلع. إذن هي مذكرة تفاهم في طور التطوير والصياغة، وفيها نقاط يمكن البناء عليها للوصول إلى اتفاق، لكن يوجد أيضا فجوات كبيرة سنتطرق إليها على الخريطة التفاعلية مع الزميل عبد القادر.
1: نعم، الخريطة قد تضعنا في صورة التطورات بشكل لافت حول هذا الاتفاق المحتمل. نحن نتحدث سهام بداية عن مضيق هرمز الذي يعد من إحدى أبرز النقاط الخلافية، وبالخصوص حركة الملاحة على مستوى هذا المضيق. نتحدث أيضا عن عمليات، عن العقوبات التي طالت إيران، العقوبات الأمريكية، ولكن نتحدث أيضا عن البرنامج النووي وتحديدا عن المنشآت النووية. سأحاول اختصار سهام أبرز المؤشرات حول إمكانية الاتفاق في هذه اللوحات. بداية نتحدث عن ما نقل عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، يتحدث عن أن مهلة 30 أو 60 يوم أدرجت في مذكرة التفاهم، ولكن لا يقر بأن هذه هي المهلة النهائية. يتحدث على أن الحديث عن الملف النووي خلال هذه المدة مسألة منفصلة. لو ذهبنا أيضا إلى الشروط الإيرانية، تتحدث عن إنهاء الحصار البحري خلال 30 يوما بالكامل للإفراج عن جزء من الأموال أو الأصول الإيرانية، وحديث وفق وكالة تسنيم أيضا سهام على أن إيران لم توافق على أي إجراء يتعلق بملف النووي. بالمقابل أمريكيا ما نقلته أكسيوس، الاقتراب من اتفاق لهدنة لستين يوم، رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية ولكن باشتراط إزالة إيران ومساهمتها في إزالة الألغام، بقاء القوات الأمريكية في المنطقة طيلة هذه المدة، وإعادة فتح المضيق والسماح لإيران ببيع النفط بحرية، وهذا أمر مهم. بالنسبة للأمر الآخر يتعلق بالعقوبات والأموال المجمدة، الأمر لافت أنه لا رفع للعقوبات وفق أكسيوس بشكل دائم إلا بعد تقديم طهران تنازلات. ولعلي سأختم بالملف النووي، وما نقلته أكسيوس يتحدث على أن هناك تفاوض حول تعليق برنامج التخصيب، وأيضا حول التخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، ولكن اللافت ما نقلته أكسيوس أن إيران قدمت التزامات شفهية بحجم تنازلاتها النووية المرتقبة. إذن سيام نحن نتحدث عن مجموعة من المؤشرات. سأختم بما نقلته أيضا فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي بأن إيران قدمت تنازلات جدية وغير مسبوقة فيما يتعلق بملف التخصيب.
0: شكرا لك عبد القادر على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل التي تفرض بالتأكيد تحديات أمام التوصل إلى اتفاق نهائي. تفاصيل نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض نقاط الاتفاق والفجوات بين الطرفين الأمريكي والإيراني فيما يتعلق بتفسير بنود مذكرة التفاهم، ومنها على مستوى نقاط التقارب. هناك طبعا اتفاق على إنهاء الأعمال العدائية وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وأيضا هناك موافقة مبدئية من إيران على تسهيل حركة العبور في مضيق هرمز وإزالة الألغام البحرية. وفي المقابل

0: توافق الولايات المتحدة على رفع حصارها العسكري على الموانئ الإيرانية. في المقابل هناك فجوات فيما يخص مصير الملف النووي ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، حيث تصر واشنطن على أن المذكرة تلزم إيران بتقديم تعهدات فورية بعدم امتلاك أسلحة نووية والتخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. كما أعلن مسؤولون أمريكيون أنه لا مراجعة للعقوبات الدائمة إلا بعد التوصل إلى معاهدة نووية نهائية. من جهتها ترفض طهران هذا الربط جملة وتفصيلا، معتبرة أن تفاصيل رفع العقوبات والملف النووي مؤجلة لما بعد توقيع المذكرة. فجوة أخرى تتمثل في ملف السيادة على مضيق هرمز، وكذلك فجوة تعريف ما بين وقف إطلاق النار ووقف الحرب على جميع الجبهات. أهلا بك من جديد دكتور زويري. يعني نحن أمام مذكرة تفاهم وأمام روايتين فيما يخص قضايا خلافية كبرى لا تحتمل التأويل كالملف النووي مثلا، كيف تفسر ذلك؟
1: هذا من الطبيعي. الملف النووي هو العقدة الأكثر حرصا من الطرفين على أن يفسرها بشكل يخدم أجندته السياسية. الرئيس الأمريكي يريد أن يقول أنه تقدم بضغوط كبيرة على الإيرانيين وانتزع منهم شيء، والإيرانيين يريدون محافظة على البرنامج النووي. أنا باعتقادي نقل هذا الموضوع إلى المفاوضات هو محاولة استبعاد هذه الأزمة ومحاولة استبدالها بما يسمى بالثقة بين الطرفين بإجراءات أخرى. المشكلة في البرنامج النووي أنه عمليا هم اتفقوا أو وافقوا على فكرة صفر تخزين، وافقوا على ترحيل مثلا أو تجميد التخصيب 15 ل20 سنة. الباقي فقط هو ما يسمى باليورانيوم عالي التخصيب، هناك مبادرات واضحة بخصوصه، أجهزة الطرد المركزية جرى تدمير كثير منها، هناك حديث عن أن معظم المنشآت قد تم تدميرها وتحتاج فترة زمنية طويلة. لذلك من غير المفهوم أمريكيا وإسرائيليا لماذا هذا الإصرار منهم على البرنامج النووي وهم قالوا أنهم دمروه، لماذا هذا الإصرار؟ واضح أن هناك محاولة لإبقاء النظام الإيراني في مرحلة الضعف والاستهداف، وهذا ما يفهمه الإيرانيون جيدا. يريدون يقولون أن الأمريكي يريد أن يجعلهم ضعيفين ربما تمهيدا لتحقيق أهدافهم في إسقاط النظام مرحلة ما.
0: ولكن حتى نقل الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، هل هذا محسوم؟ لأن ترامب اليوم يتحدث عن أنه لن يقبل بأي اتفاق لا يشمل الملف النووي. يعني هل رؤية إيران بالنسبة لجعل الاتفاق على مراحل سوف تطبق بالفعل؟
1: باعتقادي هذا أمر أصبح شبه محسوم. يعني الوسطاء يعني واضح أن هناك جرى شيء أمس وعلى أساسه تقدم وأعلن الرئيس الأمريكي ما أعلنه، ونحن بصدد شيء رسمي.
0: أنا تصريحات ترامب بين الأمس واليوم تبدو مختلفة.
1: وباعتقادي السبب في ذلك هو ربما تفسيرات من حوله وربما أيضا انعكاس التصريحات الإيرانية، وهذا أكبر تحدي في الاتفاق الحالي. الإيراني والأمريكي بينهم حجم عداوة كبير وعدم الثقة، ولذلك التصريحات تفسد ما يكتب على الورق. الشيء الموجود الآن أن هناك شيئا على الورق تعرفه أطراف أخرى، وبالتالي كل ما يقول الأمريكي والإيراني سيقال له أنتم وافقتم على هذه النقاط مبدئيا، لماذا تراجعوا عنها الآن؟
0: إذن على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة ناقشناها مع ضيفنا، منها النجاح في رأب الصدع والتوصل إلى صيغة توافقية لمذكرة التفاهم تمهد لمفاوضات لإنهاء الحرب، والسيناريو الثاني هو استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران وعدم نجاح الوسطاء في ضمان موافقة الطرفين مع بقاء بعض الفجوات التفاوضية. السيناريو الثالث هو قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري محدود للضغط على طهران وتحسين الموقف التفاوضي مع احتمال التصعيد عبر الرد الإيراني. أما السيناريو الرابع فهو العودة إلى الحرب الشاملة بصورة أقرب للحال قبل وقف إطلاق النار. دكتور زويري، أعطيت نفس النسبة لشيئين متناقضين للغاية، التوصل إلى اتفاق أو عملية عسكرية محدودة.
1: التوصل للاتفاق ما جعلني أعطيه هذه النسبة هو أن هنالك جهدا حصل وزخما تفاوضيا أفضى إلى شيء واضح أنه استجاب لما يعرف مكامن القلق عند الطرفين، وبالتالي هنالك فرصة كبيرة الآن ضغط دولي

0: القلق من استمرار إغلاق المضيق. النقطة الحالية في الصراع نقطة غير قابلة للاستمرار، بمعنى آخر لا يمكن البقاء فيها، وبالتالي إما أن يتحرك الطرفان نحو التسوية نوع ما، أو يذهبوا إلى العملية المحدودة. لذلك أنا جعلت النسبة متشابهة.
1: ولكن عملية محدودة، أولا ما الذي ستحققه عدا عن ما حققته الضربات العسكرية السابقة، وكيف يمكن ضبطها بحيث لا تتحول إلى عودة للحرب، لأننا لا نعرف كيف سيرد الإيرانيون؟
0: تمام، هذه معضلة العملية المحدودة. الأمريكي يقول أن بإمكانه، وهذا كلام واضح عندنا معلومات حواليه، الأمريكي يقول سنهاجم، نضرب منشآت نووية وأهداف اقتصادية، ونعلن انتهاء الحرب، ونقول أن لا حجر اتفاق وانتهت المهمة، ونرفع حتى الحصار البحري، ونجعل إيران دولة معزولة. لكن السؤال كما تفضلتي، هل إيران ستبقى صامتة؟ الجواب لن تكون صامتة. وهنا تدحرج الخيار إلى ما يسمى بالخيار الشامل. لكن حتى الخيار الشامل أيضا، أو الحرب الشاملة، هنا أيضا الإيرانيين ربما لا يكونوا راغبين فيها. ربما يكون مسألة الضربة المحدودة بالنسبة لهم أفضل من لضمان أمن النظام، أفضل من الذهاب إلى حرب شاملة مع فارق القوة بينهم وبين الولايات المتحدة مع الحضور الإسرائيلي.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا للزميلة سهام. الآن للحديث أكثر عن آخر التطورات، معنا هنا في الاستوديو سيرجيو ديلابينا، نائب ومساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. معنا في الاستوديو كذلك الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، والدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد سيرجيو، ويعني نبدأ بهذا المنشور الأخير للرئيس ترامب. إذن يعني واشنطن ليست في عجلة من أمرها لتوقيع هذه المذكرة، والحصار البحري قائم وبكامل قوته، والوقت لصالح واشنطن كما يقول ترامب. ما الذي تغير ما بين الأمس واليوم؟
3: أظن بأن إحدى الأمور التي تكشفت من هذا أن هنالك أمر خاضع للمراجعة والدراسة، وهنالك طبعا مستوى عالي من الاهتمام من شركائنا، بما في ذلك من دول الخليج، أيضا بما في ذلك تركيا ومصر، وبكل تأكيد باكستان، والتي كانت خلف كل هذه المفاوضات، وأيضا أخذ بعين الاعتبار موقف إسرائيل. فبالتالي هنالك كثير من الأطراف منخرطين، لم يكونوا موجودين منذ البداية، أو لم يكونوا مرئيين، ولكنهم أصبحوا كذلك. وبالتالي ينبغي على الأقل الآن التنسيق حول كل هذا مع الجميع، وبالتالي هذا جزء من السبب بأن الأمور سوف تتباطأ، ولكن الحصار سوف يستمر. وبالتالي الأمر المهم بالنسبة للجزئية الأولى هو فتح المضيق دون أي رسوم.
2: لكن رفع الحصار البحري كان أحد يعني العناصر التي تم الحديث عنها بالأمس فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، والتي قال ترامب بأنه تم التفاوض على معظم بنودها أو بنود هذا الاتفاق مع طهران. هو اليوم يؤكد بأنه أوعز للممثلين بعدم التسرع بتوقيع هذا الاتفاق، وبأن هذا الحصار ما زال قائما وبكامل قوته. ألا نلمس هنا بعض التراجع، ربما التحول، ربما بموقف ترامب؟
3: أظن بأنه وطالما لم يكن هنالك توافق كامل سوف يتم المضي أو الذهاب إلى عملية التفاوض، وهذا ما قاله ترامب، أنه لا يزال هنالك عمل متبقى، وحتى نصل إلى مرحلة يكون الاتفاق مقبولا من طرفه ومن قبل الآخرين فسوف يكون هنالك هذا التأخير. الأمر بكل كأيد سوف يعتمد على مدى سرعة وصول الجميع إلى اتفاق، لكن أنا أمام مفاوضات حساسة، وأظن بأن على الجميع أن يخرجوا منتصرين، وأظن بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتأكد من أن المصالح الأمريكية قد تم تحقيقها كما هو حال مصالح الأطراف الأخرى. إن إيران لا يمكنها أن تحصل على المنفعة من سماح لسفنها بالمرور ومنع سفن الآخرين، وبالتالي هذا يضع ضغطا إضافيا على إيران أيضا.
2: دكتور محمد، يعني كيف نفهم هذا الموقف الأمريكي، وكذلك أين تكمن يعني العقدة الآن كانت الأجواء إيجابية بالأمس، كان الحديث إيجابي، كان الحديث أيضا عن التحول إلى دول الخليج لتثبيت مذكرة تفاهم، ولم يكن هناك أي ربما حديث أو انتقاد لمرحلية أو تجزئة هذا أو هذه الملفات. اليوم ماذا تقرأ في موقف ترامب؟
4: حقيقة موقف ترامب ليس مفاجئا لنا كمراقبين وباحثين ومتابعين للسلوك المتناقض للرئيس ترامب. وبالتالي يوم أمس عندما عمل هذه الدائرة المغلقة مع قادة وزعماء عرب وخليجيين، يعني هو كان لافت الأمر أنه كيف يعمل مثل هذه الدائرة، وهم أوصوه وطالبوه بالتوقيع على هذا الاتفاق الأولي من أجل التوصل إلى الاتفاق الدائم مع إيران. لكن يبدو بأن وكانت التصريحات كانت إيجابية بشأن هذا الاتفاق، ومن المقرر كان ليلة اليوم الأحد أن يتم الاتفاق أو إعلان المبادئ أو هذا إطار التفاهم. لكن تغيرت اللهجة عند الرئيس ترامب بشكل غريب جدا، وعكس يعني اليوم كان بالضبط عكس ما كان يتحدث به يوم أمس. وبالتالي يبدو لي بأن نتنياهو لا زال يقع في وسط الخط بين طهران وواشنطن، ربما أنه الرئيس الأمريكي استمع لنتنياهو أكثر مما يستمع إلى قادة وزعماء الدول العربية والخليجية الذي طالبوه بالموافقة على هذا التفاهم. لكن اسمحي لي إيمان أذكر نقطة كان من المفترض، وهذه نقطة مهمة جدا، كان من المفترض كخطوة لحسن النوايا وتقديم إشارة إيجابية إلى إيران أن يتم تحويل، وهذا تم الاتفاق عليه، أن يتم تحويل 12 مليار دولار الموجودة في البنوك القطرية، يتم تحويلها اليوم الأحد إلى إيران عبر البنوك الروسية. لكن وهذا تم وترامب وافق عليه والتوسط به قائد الجيش الباكستاني، لكن اليوم رفض ذلك وقال بأنه لا يمكن أن يقبل بتحويل هذا المبلغ. وبالتالي هذه الالتزامات، يعني الإيراني عندما يشكك في نوايا الرئيس ترامب يبدو بأن الإيرانيين على حق، لأن هذا الموقف المتناقض من قبل الرئيس ترامب هو مشكلة هذه المرحلة.
2: دكتور محمد إلى نقطة مهمة، يعني العامل الإسرائيلي غضب نتنياهو قبل 3 أيام، غضب بشدة كما قيل، وجرى بينه وبين ترامب محادثة، وأيضا ما قيل عن في أوساط إسرائيلية مقربة من نتنياهو من غضب من ويتكوف الذي يعتقد بأنه دفع باتجاه هذه المذكرة، مذكرة الاتهام. إلى أي مدى كان فاعلا هذا الغضب وترجم فعليا إلى تحول في الموقف الأمريكي؟
5: المشكلة أنه هو غضبان ولكن ليس بيده شيء، بمعنى أنه نتنياهو حاول إقناع ترامب بالذهاب إلى الخيار العسكري، هو يفضل الخيار العسكري، هو لا يؤمن بأي اتفاق مع إيران بغض النظر عن شكل هذا الاتفاق وبنود هذا الاتفاق. الخيار الوحيد الإسرائيلي كان بالنسبة لإسرائيل هو فقط الذهاب إلى عملية عسكرية، وعلى فكرة بغض النظر ما هو الأفق السياسي لهذه العملية العسكرية.
2: نعم.
5: يعني الذهاب إلى اتفاق وفي هذه الشروط هو أغضب الإسرائيليين، أغضبهم من ناحيتين. أولا أغضبهم لأنه شعروا أن تأثيرهم على ترامب تراجع، وهنالك في اعتراف إسرائيلي أن تأثير نتنياهو على ترامب تراجع، لدرجة أن هنالك في تقارير تشير أن ترامب أقصر نتنياهو فيما يتعلق بمضمون المباحثات مع طهران. والعامل الثاني الذي أغضب إسرائيل أن هذا الاتفاق لا يستجيب حتى للحد الأدنى من الشروط الإسرائيلية للاتفاق. يعني إذا إسرائيل بحثت عن اتفاق في ظل غياب خيار الحرب،
2: نعم،
5: بحث عن اتفاق اللي هو يحفظ لها ماء الوجه. حتى الاتفاق كما يظهر الآن، طبعا نحن لا نعلم، ولكن كما يظهر الآن هو حتى لا يحفظ ماء وجه إسرائيل، هو يظهر إسرائيل على أنها فشلت فشلا سياسيا كبيرا جدا في إيران، وبالذات نتنياهو. لكن نتنياهو غاضب لأنه هو عول على هذه الحرب على أنها ستكون الحرب التي ينطلق منها نحو الانتصار في الانتخابات الإسرائيلية، والآن هذه الحرب سوف تكرس هزيمته في داخل إسرائيل.
2: على العموم معادلة الانتصار يعني يتحدث عنها كل الأطراف. نعم.

0: يريدون تحقيقها. فقط ننوه إلى هذا الخبر العاجل سيد سيرجيو، ترامب يقول بأن الاتفاق مع إيران لم يره أحد ولم أو لا تصغو كما قال للخاسرين الذين يواجهون الانتقادات لشيء لا يعلمون عنه شيئا. هل يبدو أنها رسالة إلى الداخل الأمريكي أم إلى الخارج؟
1: أظن أنه في بعض الأحيان نحاول أن نفسر الكثير من الأمور في نفس الواحد، وهنالك مصادر مختلفة من المعلومات. فقد تحدث محمد عن 12 مليار دولار لأموال مجمدة، لم أجد أي معلومة عن هذه المعلومة، هذه أول مرة أسمع شيئا من هذا القبيل. فبالتالي لو بدأنا محاولة تحليل كل شيء خطوة بخطوة فسوف نخسر تركيزنا على ما هو الهدف الحقيقي، والأهداف هي متعلقة بفتح المضيق وعدم فرض أي رسوم والدخول في عملية التفاوض على الملف النووي، وبعد ذلك التعامل مع كل ما تبقى من الأمور. لأننا إذا بدأنا البحث في كل خطوة صغيرة ومحاولة معرفة مع من نتحدث ومن نحاول أثير إعجابه، كل هذا غير ناجع. خلاصة القول أنه علينا أن نرى الاتفاق أولا، والاتفاق سوف يوضح لأغلب الناس بعد وضع تحليل ما هي التحديات، وبعد ذلك بناء عليه يمكننا أن نبني تحليلنا على ما يمكن قوله على النقاط المحددة في الاتفاق.
0: لكن عندما يقول ترامب بأن الاتفاق لم يره أحد ولا تصغوا للخاسرين الذين يواجهون الانتقادات لشيء لا يعلمون عنه شيء، وقبل ذلك يقول أنا لا أبرم صفقات سيئة على خلاف من سبقوني، كيف يمكن أن نضع ذلك في سياق الجدل القائم في داخل الحزب الجمهوري نفسه الذين يعني يتحدثون عن أن المصلحة الإسرائيلية أولا أو المصلحة الأمريكية أولا؟
1: سوف تسمعين الكثير من القصص. هنالك الكثير من الفصائل داخل العملية السياسية الأمريكية التي تود أن يكون أصواتهم مسموعة. هم سوف يعبرون عن رأيهم ويبذلون أفضل ما في وسعهم من أجل التأثير على ما سيكون قرار الرئيس. وبالتالي أولئك هم الأشخاص الذين هم بصدد العودة إلى المواجهات العسكرية، سوف يعبرون عن رأيهم ويقولوا بأننا بحاجة إلى الاستمرار بالعمليات الحربية، والرئيس سوف يضع في الميزان كل هذه الأمور. لكن حيث أنه لدينا الآن عملية جارية، علينا أن ننظر إلى أن نتحقق من كل الخطوات التي سوف تكشف في مرحلة من المراحل، وبعد ذلك نحلل ومن منطلق ما كتب فعلا في الاتفاقية، وبالتالي يكون عندنا فهم أفضل حول كيف ستجد الأمور إلى الأمام. سوف يكون دائما هنالك عدم رغبة من الأطراف للتأثير على الرئيس. هذا ليس بأمر جديد، وإسرائيل أيضا سوف تحاول أن تؤثر على الرئيس، كما هو الحال أيضا مع دول الخليج التي تحاول أيضا أن تؤثر على الرئيس. ولهذا وصلنا إلى مرحلة الآن في هذه المذكرة يعبر كثير الناس فيها عن مبعث قلقهم وانتقاداتهم. الرئيس قال بأنه سيسمع إلى كل هذه الأصوات اليائسة، وبالتالي يتخذ قراره من منطلق المصالح الأمريكية ومصلحة الشعب الأمريكي.
0: دكتور محمد، يعني الكرة الآن في ملعب من؟ وعندما تتحدث إيران، عندما يقول ترامب بأنه تم التفاوض على معظم البنود، وتأتي إيران أيضا، وأنت قد انتقدت يعني قلت هناك غياب ثقة أيضا في الولايات المتحدة، لكن إيران هي اليوم تتحدث عن أيضا إبقاء مضيق هرمز على حاله، تقول يعني من المستبعد أن يعني أن تفقد السيادة على مضيق هرمز أو أن يكون هناك أي تصور أو ترتيب آخر لا تكون هي في واجهته. فكيف يمكن أن نفهم هذا الوضع الإيراني؟
2: عندما يكون هناك تصعيد من الجانب الأمريكي بالتأكيد يكون هناك رد فعل وتصعيد من الجانب الإيراني، وعندما نسمع أن يعني نسمع تصريحات إيرانية فيها سقف عالي، معنى ذلك بأن هناك شيء ما في الداخل الأمريكي أو تصريحات أمريكية. وبالتالي الآن في إيران بدأ هناك رأي يتبلور داخل إيران، وهو أن الرئيس ترامب لا يريد التوصل لاتفاق، ولا يريد إزالة الحظر على الموانئ الإيرانية، ولا إزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية من أجل فتح مضيق هرمز، لكنه يريد إدارة الأزمة، هو لا يريد شيء من ذلك، يريد إدارة هذه الأزمة، إدارة التطورات مع إيران من أجل فتح مضيق.

0: قرمز بالمجان. نعم. والإيرانيون يعني يراقبون الأمر بدقة، وهذا الذي تفضلت به بأن الإيرانيين أيضا يقولون بأن هذه مياه إقليمية ولا نريد أن نرجع إلى ما كانت عليه سابقا. هذا عندما يرون بأن هناك تخلي عن الرئيس، تخلي الرئيس ترامب عن الالتزامات، هم يصرحون بهذه التصريحات.
1: قبل حتى يعني تصريحات الرئيس الأمريكي اليوم، كان هناك نائب وزير الخارجية التقى مع الهيئة العمانية فيما يتعلق بمضيق هرمز. مغزى هذه الزيارة وفي هذا التوقيت بعد الحديث عن مذكرة تفاهم بالأمس؟
0: نعم، هذا هو التنسيق. يعني هو حمل الرسالة، كاظم غريب أبادي معاون وزير الخارجية الإيراني حمل رسالة من السيد عراقشي وزير الخارجية إلى نظيره بدر البوسعيدي. أولا وضعه في إطار التطورات والاتفاق والتفاهم. نعم. الذي كان، لأنه نعلم بأن سلطنة عمان كانت هي أول من بدأ بهذه الوساطة، وبالتالي الإيراني يحرصون أن يضعوا سلطنة
1: الترتيبات عمان. بشأن المضيق كيف بدأ؟
0: والترتيبات بشأن المضيق هذه ليست المرة الأولى، هناك وفد فني زار مسقط.
1: أقصد التصور الإيراني للترتيبات الآن.
0: كل التصورات الإيرانية تنقل إلى الجانب العماني حتى يكون الجانب العماني في إطار ما تفكر به طهران حول أي ترتيبات ممكن اتخاذها بشأن مضيق هرمز، سواء كان هناك
1: بفرض رسوم على المضيق أيضا؟
0: الآن يعني الإيرانيون تنازلوا في هذه النقطة وقالوا بأن هذا البروتوكول الذي كانت تطالب به إيران أرجئ إلى المفاوضات لثلاثين يوما، وبالتالي تنازلوا عن هذه النقطة، قالوا بأن يرجع المضيق إلى ما كان عليه سابقا على أن يترتب وضع قانوني أو تفاهمات معينة حول إدارة المضيق من أجل مرور آمن في المضيق. لكن لحد الآن حسب الاتفاق الذي تم أرجئ هذا الأمر، لكن يبدو لي بأن كل هذا الأمر الرئيس ترامب يعني رفض أن يلتزم بأي تفاهمات تمت خلال يومي السبت.
1: هل برأيك عدنا إلى المربع الأول يعني؟
0: هذا الأمر بيد الرئيس ترامب، ماذا يريد أن يفعل؟ لأن كل يعني الضغوط موجهة إليه.
1: نعم.
0: وأنا أعتقد بأن يعني هذا الذي قلته لك بأن الإيرانيون هذا الرأي بدأ يتبلور عندهم، وربما يتعزز أكثر بأن الرئيس ترامب يريد أن يتجاوز موسم الحج.
1: نعم.
0: ربما بعد ذلك قد يهاجم إيران أو يهاجم مضيق هرمز كما أعلن عنه في هذا البوست الذي وقال بأنه توديع أو كذا، وفي سفن أسطول البحر الإيراني والعلم الإيراني هو يقصفه أيضا.
1: انعكاسات أي اتفاق على حسابات نتنياهو السياسية الشخصية كذلك؟
2: منذ عام 1992 كان أول خطاب لنتنياهو عن التهديد الإيراني. 34 سنة ونتنياهو يعيش على هذا الحلم، حلم أن يقوم بحرب ضد إيران ويدمر المشروع النووي الإيراني ويدمر لاحقا النظام الإيراني. هذا الأمر لم يتحقق. هو رفع سقف الإسرائيليين فيما يتعلق بأهداف الحرب، رفع سقف الإسرائيليين فيما يتعلق بخطابه اتجاه إيران. إذا تم التوقيع على هذا الاتفاق، أنا بغض النظر عن بنود الاتفاق، ولكن التوقيع على الاتفاق بحد ذاته كمبدأ بدون علاقة ما هي بنوده، ما هو محتواه، كمبدأ هذا الأمر بعد 34 سنة من أول خطاب له بالكنيسة عام 1992 هذا سيكون كارثة سياسية على نتنياهو، وقد يدفع ثمن ذلك بخسارته المؤكدة في الانتخابات في سبتمبر القادم. ولذلك نتنياهو غاضب، ولكن نتنياهو بالأمس قال لوزرائه لا أريد أحد منكم أن يتكلم عن هذا الاتفاق.
1: صحيح.
2: صمت مطبق. لماذا؟ لأنه لا يريد أي وزير أن يخرج وينتقده، ولا يريد من أي وزير أن يخرج وينتقد ترامب.
1: نعم.
2: على هذا الاتفاق، لأنه أي انتقاد له هو خسارة له، أي انتقاد من الوزراء، هناك وزراء متطرفين قد يقوموا بانتقاد ترامب أيضا خسارة.
1: إذن حساباته هو أولا
2: نعم. ولكن حساباته كلها التي بناها على مدار 34 عاما الآن مع هذا الاتفاق تنهار كلها.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أشكرك أيضا سيد سيرجيو ديلابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وأشكرك الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. إذن يقترب الطرفان الإيراني والأمريكي من التوصل إلى مذكرة تفاهم حسب مصادر مقربة من كليهما تؤكد أيضا أنهما ما زالا يبحثان بعض النقاط الخلافية. وحسب موقع أكسيوس فإن الطرفين قد يوقعا مذكرة ستستمر 60 يوما يتوقف خلالها القتال ويستمر التفاوض حول بعض القضايا. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمن شوقي.
3: زخم سياسي عالي المستوى يحقق تقدماً عملياً هذه المرة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أصرت طهران طيلة الفترة الماضية على وقف الحرب ومن ثم التفاهم على التفاصيل المعقدة مع مرحلة أولى لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار، في حين كانت الولايات المتحدة تصر من جانبها على أن أي اتفاق يجب أن يكون أساسه التزامات وقيوداً واضحة في البرنامج النووي. يدور الحديث عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار، هي الخطوة التي توقف عندها الطرفان في جولة المفاوضات المباشرة التي استضافتها باكستان إبريل الماضي، حيث كانا على وشك الإعلان عنها والتأسيس لأرضية مباحثات مستقبلية أكثر تفصيلاً، لكن تعثر الكثير حينها وبعدها. في هذه المذكرة سيمدد الطرفان وقف إطلاق النار ل60 يوماً قابلة للتمديد خلال 30 يوماً الأولى، وبخطوات متبادلة سيفتح مضيق هرمز وستبدأ إيران بإزالة الألغام. سترفع أمريكا حصارها البحري وستسمح لطهران ببيع نفطها تمهيداً للمرور ل30 يوماً الثانية لاستكمال باقي البنود. وفقاً لهذه المذكرة تتعهد كل من واشنطن وطهران بعدم شن أي هجوم عسكري ضد بعضهما أو ضد ما يعرف بالحلفاء. تترجم نيويورك تايمز ذلك نقلاً عن مصادرها بأنه توقف للقتال على كافة الجبهات في إشارة إلى لبنان تحديداً. يبدو أن الطرفين بحسب التصريحات والتسريبات قد أدركا صعوبة حل جل القضايا دفعة واحدة، هو ما يجعل مذكرة التفاهم غير شاملة للقضايا النووية في الوقت الراهن. فيتحدث مسؤول إيراني للجزيرة عن الشروع ببحث هذه التفاصيل العالقة بعد 30 يوماً من الإعلان عن التفاهم. ولطالما كان مخزون اليورانيوم المخصب الذي تملكه إيران وتصر أمريكا على تسلمه العقدة الأصعب على هذا الصعيد. تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مصادر أن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وفقاً لترتيبات معينة ومتبادلة، لكن لم يحسم الطرفان عملياً كيفية حصول ذلك. لكن ما الذي ستحصل عليه إيران بالمقابل؟ بحسب مصادر صحفية أمريكية ستفرج واشنطن عن ملايين الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج كمرحلة أولى، ولن تتمكن طهران من الحصول على الجزء الأكبر من هذه الأصول إلا بعد الاتفاق النهائي. كل ذلك يعني أن المذكرة تقوم على رفع القيود الأمريكية مقابل جملة من الالتزامات الإيرانية خلال فترة وقف إطلاق النار وخلال المفاوضات النووية. وسيحتفظ الرئيس الأمريكي بحق استئناف الحرب إن لم تلتزم إيران بحسب وول ستريت جورنال. تأجل فك عقدة الحلول النووية، ما وضع مسألة مضيق هرمز على رأس العناوين في هذه المذكرة، وهو الملف الذي يعني الجميع. تقول نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين إيرانيين إن هذا التفاهم يقضي بحرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم للعبور. لكن لا يعرف إلى الآن ما إذا كان يعني ذلك حرفياً العودة لمرحلة ما قبل الحرب، نتيجة يريدها الكل فعملوا لأجلها. يقول وزير الخارجية الأمريكي من الهند إنه يجب فتح هرمز دون شروط. يجيب نظيره الهندي إنه يجب إنهاء التوتر في سوق الطاقة. وتكررت ذات التصريحات من معظم الدول والقادة. تعلم إيران أهمية هذه الورقة، كما يعلم الوسيط الباكستاني الذي حمل الرسائل بين طهران وواشنطن أهمية تكثيف الجهد الدبلوماسي في ملف يقف على حافة الانهيار كلما زاد الإصرار، وهو ما يتطلب تنسيقاً دفع قادة باكستان وقطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا للعمل نحو تخطي التحديات.
1: الآن إلى تطورات بشأن لبنان، ومعنا من بيروت دكتور عبد الله ريشة الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا من حيفا الدكتور إمطان السجحادة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم دكتور عبد الله، أبدأ معك ونبدأ بتصريحات أو برسائل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم وتهديداته كذلك، كيف يمكن قراءتها وفي هذه المرحلة والتي وجه أيضا فيها تهديدات على ما يبدو للحكومة ولمواصلة مسار التفاوض؟
4: نعم، نحن

0: اليوم على سباق مع الوقت. لماذا نقول سباق الوقت؟ لأن هناك اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على وقف الأعمال العسكرية، تضمنت هذه الورقة بند وقف الأعمال العسكرية في لبنان. لذلك يريد الأمريكي اليوم الإسراع في إبرام اتفاقية بين لبنان وإسرائيل. لذلك أتت العقوبات البارحة لكي تقطع التواصل أو العلاقة بين الحكومة اللبنانية وحزب الله، لكي يذهب الوفد المفاوض مجرد من أي تأثيرات إن كانت سياسية أو إن كانت عسكرية بموضوع الجيش اللبناني واجتماع البنتاغون. لأن الوقت مهم جدا. يعرف الأمريكي جيدا أن في كل مرة تضع إيران موضوع الملف اللبناني على رأس سلم الأولويات. إذن في الاتفاق التمهيدي الأولي وضعته كشرط لوقف إطلاق النار، أما لاحقا وعندما تتبلور الأمور أكثر سيدخل الطرفان بطريقة معمقة في الملف اللبناني. لذلك يريد الأمريكي الإسراع وإبرام اتفاقية سريعة، لأن هذه الاتفاقية ستكون مستند قانوني تخضع للقانون الدولي. من هنا يأتي موقف أمين عام حزب الله، وهذا رد على العقوبات.
1: دكتور عبد الله، عندما تقول نحن في سباق مع الزمن، المسلسل من الطرف الأمريكي أم الطرف اللبناني هو الذي في سباق مع الزمن؟
0: الطرف الأمريكي. تريد الولايات المتحدة أن تنجز اتفاق بين لبنان وإسرائيل خلال 60 يوم القادمين قبل الغوص مع إيران في الملف اللبناني، لأنها تعرف جيدا ولاحظت أن إيران مصرة على البند اللبناني، وهي تريد التوغل أو التعمق أكثر في الملف اللبناني. لذلك فيها تسبق هذا الموضوع وتريد أن تؤمن هذا الاتفاق بأسرع وقت ممكن. لذلك أتت العقوبات لكي تقطع جسر التواصل بين رئيس الجمهورية وحزب الله عبر العقوبات على النائب حسن فضل الله، ولكي تحرج المؤسسة العسكرية، لأنها تريد أن يكون هناك اتفاق أمني عسكري في 29 من الشهر القادم بين الحكومة اللبنانية والجيش والحكومة الإسرائيلية.
1: سيد مطانس، يعني في ضوء ذلك أيضا يعلن رئيس الأركان الإسرائيلي توسيع العمليات في لبنان، بينما عراقجي يتحدث بالأمس مع نعيم قاسم ويقول له بأن نحن معكم وبأنه لن يتوقف الدعم الإيراني للبنان، وكل هذه الرسائل. كيف نفهم هذا التصرف وهذا السلوك الإسرائيلي في هذه المرحلة؟
2: لا، يعني للدقة، هو أقر خطط لتوسيع العمليات إذا احتاج الأمر ذلك. يعني إسرائيل لن تقوم الآن بتوسيع العمليات، ولكن هي ترسل رسالة أولا للمجتمع الإسرائيلي. يعني زمير يريد أن يطمئن المجتمع الإسرائيلي أن الأمور في لبنان لم تنتهي بعد، وأن هناك احتمال استمرار بل توسيع الحرب، لأن الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة العسكرية والأمنية محرجتان أمام المجتمع الإسرائيلي في حال فعلا تم وقف اطلاق النار بالمعادلات الحاليه في لبنان، على اثر يعني في حال توصلت ايران والولايات المتحده لاتفاق، لانه اسرائيل عمليا لم تنجز ولم تحقق اي من الاهداف الاستراتيجيه الهامه بالنسبه لوجهه نظر اسرائيليه. طبعا اسرائيل تقوم بتدمير واحتلال جنوب لبنان وتدمير القرى اللبنانيه وتحول جنوب لبنان الى مكان غير قابل للحياه، ولكن لا تستطيع ان تمنع بالمعادلات الحاليه من استمرار تواجد حزب الله ولا احتمال قصف للبلدات الشمالية، إما عبر يعني إسرائيل كانت تقول تريد السيطرة إلى 10 كيلومترات. طيب، للقضاء على تهديد الصواريخ المضادة للدروع. الآن هناك المسيرات. مجمل الحكومة الإسرائيلية محرجة، المجتمع الإسرائيلي في أزمة وغاضب على الحكومة لاستمرار الحرب والقصف وعدم الحسم، والآن هناك احتمال بأن تتوقف الحرب دون تحقيق أهداف استراتيجية. لذلك إسرائيل في معضلة، هي لا تستطيع توسيع الحرب من جهة،
1: نعم،
2: ولا تستطيع وقف الحرب بالمعطيات الحالية.
1: أعود لك الدكتور عبد الله، ونعود لهذه التصريحات لنعيم قاسم. يعني أنت تحدثت عن المفاوضات لكن لم تعلق على هذه التصريحات. يقول فيها نعيم قاسم بأن تجريد حزب الله من سلاحه هو إبادة، ويقول هو تجريد للبنان من مناعته الدفاعية. كيف يمكن أن تتعامل الحكومة والأوساط الحكومية اللبنانية مع هذه التصريحات؟ قبل ذلك سيد عبد الله فقط ننوه إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، ويقول الولايات المتحدة تقف بحزم مع حكومة لبنان. هناك أيضا تصريح حزب الله يقول قصفنا بالصواريخ وقذائف المدفعية تجمعا للعدو في دير سريان، لكن كان الأهم هو تصريح لروبيو الذي يقول بأنه الولايات المتحدة تقف بحزم مع حكومة لبنان لاستعادة سلطتها وبناء مستقبل أفضل لشعبها. إذن أعود لك دكتور عبد الله في الإجابة على سؤالي.
0: نعم، في المذكرة الأولية التي تسربت اليوم بين الأمريكيين والإيرانيين لا يوجد بند يتحدث عن نزع سلاح حزب الله، وهذا ما استند عليه اليوم الشيخ نعيم قاسم لكي يعلي وتيرة من تصريحاته قبيل الاجتماعات التي هي متوقعة في 29 الشهر وفي الأسبوع المقبل. أصلا حزب الله لا يوافق على المفاوضات مباشرة، وهو موضوع السلاح غير وارد عنده. في مقاربته هناك 5 نقاط، ويأتي السلاح من ضمن استراتيجية وطنية يتحدث عنها اللبنانيون بينهم مع بعضهم البعض، ولكن في أولويات حزب الله يتحدث عن انسحاب إسرائيل أولا، ويتحدث عن وقف إطلاق النار ثم إعادة الأسرى وكل النقاط الآتية. هذا التصريح يأتي في سياق التصعيد ردا على العقوبات الأمريكية، هو لا يريد أن يكون هناك اتفاق سريع، يفضل حزب الله انتظار
1: هذا التصعيد. لكن أتحدث عن الداخل اللبناني، يعني في بلد يعني يعاني من الاستقطاب الشديد، كيف يمكن أن تنعكس مثل هذه التصريحات وهذه الرسائل إلى الداخل اللبناني دكتور عبد الله؟
0: نعم، هذه رسائل أولية ومقدمات. إذا ما تم اتفاق بين الحكومة اللبنانية والإسرائيليين، اتفاق لا يعجب حزب الله أو هو معترض عليه، قد نتوقع مظاهرات في الشارع وتصعيد في الخطاب العسكري وربما انسحاب من الحكومة. هناك أوراق كثيرة في يد الثنائي الشيعي، يستطيع رئيس المجلس أن لا يدرج على جدول الأعمال أي انسحاب من الاتفاقية المعقدة عام 1955 وهي اتفاقية مقاطعة إسرائيل. هناك أوراق كثيرة يمتلكها الثنائي حزب الله وحركة أمل، وهو اليوم يصعد، لأن نحن اليوم في مرحلة انتقالية قبل اتفاق ما بين الأمريكيين والإيرانيين. نعم. وهذه الفترة هي صعبة ودقيقة جدا، ونتوقع فيها تصعيد للأعمال العسكرية وتصعيد للخطاب السياسي من جانب حزب الله لكي يعرقل الحكومة لكي لا توقع أي اتفاق لا يعجبه مع الإسرائيليين.
1: في مقابل هذه الأوراق الكثيرة في يد حزب الله وحركة أمل، سيد مطانس، ما هي الأوراق بيد نتنياهو فيما لو مضى ترامب في توقيع اتفاق مع إيران يوقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان بالطبع؟
2: أنا أتوقع أن إسرائيل لا تريد وقف الحرب على لبنان، ربما يعني ترغم على ذلك من قبل ترامب، ولكن إسرائيل لن تقبل بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان، ستبقي على المناطق العسكرية أو المعسكرات التي أقامتها داخل حدود لبنان، وستحاول منع عودة المهجرين إلى القرى الجنوب أو القرى الحدودية بالأساس، وربما ستعمل على الحفاظ على كما تسميه شريط أمن داخل الحدود. والأخطر أنه ربما تريد تثبيت معادلات التي كانت قائمة قبل شباط الأذار الماضي، أي أنه إسرائيل لها الحق الاستمرار بتوجيه ضربات عسكرية إلى حزب الله منعا لإعادة ترميم قدرات حزب الله وإعادة بناء أو يعني ما قامت إسرائيل بتدميره. إسرائيل ستدعي وتتحجج بالحق في الدفاع عن النفس، هذا ما تسميه إسرائيل بالذهنية والعسكرية الإسرائيلية، يعني استمرار الهجمات على لبنان دون أن يكون حالة
1: استمرار
2: حرب.
1: الهجمات يعني لكن هل ستبقى القوات الإسرائيلية حيث هي متوغلة في لبنان برأيك، أم ستنسحب بمقتضى الاتفاق الإيراني الأمريكي فيما لو تم؟
2: إلى الشريط العازل، لا ستنسحب إلى الشريط العازل. إسرائيل ستحاول أن تفرض شريط عازل بعرض 4 إلى 5 كيلومتر داخل الحدود اللبنانية، لن يكون انسحاب كامل، ستبقي على المناطق أو يعني النقاط العسكرية التي أقامتها داخل الحدود اللبنانية، وربما تفرض شريط عازل داخل الحدود اللبنانية في الجنوب.
1: على العموم أعود وأنوه إلى هذه الأخبار العاجلة، روبيو يقول بأن حزب الله يحاول جر لبنان مجددا إلى مربع الفوضى والدمار، وكان هناك تصريح آخر لروبيو يقول عهد ارتهان الدول لجماعات إرهابية يقترب من

نهايتي. أشكر ضيفي دكتور عبد الله ريشة الأكاديمي والباحث السياسي من بيروت، وأشكرك أيضا دكتور مطانس شحادة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع ألسي أبي عاصي.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. 24 ساعة قطعت مذكرة التفاهم فيها المسافة من طهران إلى إسلام أباد فواشنطن قبل أن تعود مجددا في رحلة إياب وعليها ملاحظات الرئيس ترامب. فإذا كنا سنستدل بتصريحات ترامب لنفهم مصير هذه المذكرة، ماذا سنجد؟ سنجد أنه يوصي مساعديه بعدم التسرع في إبرام اتفاق، ثم يقول إن الحصار سيستمر حتى إنهاء المهمة قبل أن يعود لمهاجمة منتقدي الاتفاق ويصفهم بالفاشلين. أما إذا أردنا أن نستدل بالتصريحات الإيرانية لنعرف مصير الاتفاق، فسنجد أن الرئيس بيزيشكيان مستعد لطمأنة العالم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وزعزعة استقرار المنطقة. لكن الحرس الثوري يمدح تحكمه في مضيق هرمز، بينما يجري مسؤولون إيرانيون محادثات مع سلطنة عمان بشأن العبور في المضيق. وبين التصريحات الطرفان يبدوان عالقين في كيف يمكن الوصول إلى قول نعم عبر الاستمرار في قول لا. ولكن وبينما يسود غموض حول ما إذا كان الاتفاق المرتقب كفيلا بإنهاء الحرب على كل الجبهات، يتجدد السؤال: ماذا يعني توقف الحرب في لبنان مثلا مع تموضع الجيش الإسرائيلي في أعماق الجنوب اللبناني على مساحات من البلدات والقرى المدمرة؟ هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، جوي هود، النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي، الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور علي مراد، الأكاديمي والباحث بجامعة بيروت العربية، الدكتور مهند سلوم، أستاذ الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميعا. إذن بالأمس كان هناك اندفاع يعبر عنها الرئيس ترامب بشكل كبير حول هذا الاتفاق، يتحدث عن أنه جرى الاتفاق أو التفاوض بشأن معظم البنود اليوم، وكأن هناك فرملة. ماذا وراءها دكتور إبراهيم فريحات؟
1: أعتقد هناك تقارير تتحدث عن أن الخطاب المفاوض الأمريكي قد تغير في مسألتين. الأولى مسألة لبنان، احتواء لبنان ضمن هذا الاتفاق، والمسألة الثانية هي التغير في موضوع الخطاب الأرصدة المالية الإيرانية الإفراج عنها.
0: يعني هناك تراجع أمريكي في هذين البندين؟
1: هناك تغيير في الخطاب التفاوضي، وهذا ناجم حسب قراءتي، وأنا أفهم كيف وصلت الأمور إلى هذا المستوى، اللي هو تحديدا عن قدرة الإدارة الأمريكية بشمل إسرائيل بالالتزام ببنود هذا الاتفاق. وهذه مهمة صعبة، لأنه إسرائيل حتى هذه اللحظة منذ بدأ الحديث عن اتفاق بدأت تتحدث وأنها غير ملزمة أو غير ملزمة بالبنود التي ستشمل لبنان، وتحاول الدفع باتجاه بنود بالاتفاق يسمح لها حرية الحركة في الجانب الأمني في لبنان، بمعنى أن تستمر بالعدوان على لبنان. هذه مشكلة كبيرة، لأنه وباعتقادي الاختبار لهذا الاتفاق، وأنا أشدد على هذه النقطة، هو ليس بالخليج ولكن في لبنان، بمعنى الاختبار اللي هو للإدارة الأمريكية ولإيران سوية. هل إيران توقع على اتفاق لا تشمل فيه حلفائها في لبنان؟ هذا سيدمر سمعة إيران في المنطقة ومصداقيتها وعلاقتها مع الحلفاء. وحسب قراءتي إيران لن تذهب
2: للحلفاء.

0: دكتور
1: لن تذهب الى
0: لا جاوبني كل الحلفاء
1: بحسب يعني من ضمنها حزب الله نتحدث حماس. عن حزب الله لانه حزب الله
0: غزة. هو
1: حزب الله دخل لا حزب الله لانه دخل هذه الحرب اللي هو بالتضامن مع ايران فان توقع انا اشير الى حزب الله بالتحديد فان توقع اتفاق ولا تضمن فيه اللي هو وقف الحرب اللي هو فيما يخص لبنان وحزب الله هذا انتحار سياسي
2: طيب.
1: وانتحار مصداقيه لايران وبنفس الوقت ساعتين انه بالجهه الامريكيه انه ستشكل الاختبار الحقيقي واللي كنا نتحدث فيه بالامس اللي هو في موضوع علاقه قدره الاداره الامريكيه على لجم اسرائيل وضبطها والزامها بالاتفاق.
2: دكتور لقاء ما رايك؟
0: والله انا اعتقد ان احنا امام نسختين من الاتفاق نفسه نسخه ايرانيه ونسخه امريكيه ومختلفات بشكل جوهري. احنا امس كنا نتكلم يبدو عن النسخه اللي تسربت من ايران بالاعلان الايراني يعني هي كان وضعت في ايران يفترض وذهبت الامريكان والامريكان لم يعلنوا مضمونها فقط اعلنوا التفاؤل ويعني واتصال ترامب طبعا بالزعماء العرب والاتراك والباكستانيين وكأن الامر اصبح خلال ساعات يعني في حين الامر لا كان مختلف اليوم صحيح
2: لكن حتى هو يعني بنفسه الرئيس ترامب عبر وقال طبعاً. انه جرى التفاوض بشان معظم البنود وقال انه سيتخذ قراره اليوم
0: وكان يجب ذلك وكنا نريد ان نصحه على القرار الامريكي واذا بنا نفاجئ بموقف امريكي مختلف مو فقط مختلف بالتأجيل احنا نتكلم عن التفاصيل نطلعنا انه ايران موافقة حسب الامريكان وهذا لم تقول ايران موافقة على التنازل او تحرير اليورانيوم المخصب او عالي التخصيب 2000 كيلو ها مو 450 كيلو 2000 كيلو وموافقة على فتح الخليج مضيق فقط المشكلة كانت طبعا ترحيل قصة التخصيب والصواريخ وكذا لكن المشكلة هل هو وقف اطلاق نار لستين يوم أم إنهاء الحرب هاي قضايا جوهرية إيران تريد إنهاء حرب أولا وبعدين فتح المضيق بتردد إذا ما ينشال الحصار طيب وإحنا وين حتى الإطلاق الأموال المجمدة يتم بعدين حينما يستلمون البضاعة الأمريكان يعني اليورانيوم عالي التخصيب لذلك أعتقد اليوم مو فقط ترامب أجل الموضوع ربما نسفه حقيقة لأنه ربما يعني حتى
2: نسف احتمال
0: لأنه إيران أن توافق إيران على هذا النمط من الشروط قد لا يكون يعني متوقع حقيقة الراجح أنه ترفض إيران
2: دكتور أحمد يان
3: أنا ظني أنه الاتفاق الذي نقطح مع الوسطاء في طهران بشكل محدد قطر وباكستان وذهب لواشنطن هو ما نشرت بعض من مواده يوم أمس وكان هناك قبول أمريكي بعد اتصالات بالمنطقة لكن الذي غير اللهجة هو الاتصال بنتنياهو إيران برؤيتها تريد ربط الملف الإسرائيلي بالولايات المتحدة حسب رؤيتها إسرائيل قاعدة متقدمة للولايات المتحدة يجب أن تلزمها الولايات المتحدة بعدم مهاجمة إيران وحلفائها الولايات المتحدة يبدو أنها تفهمت هذا أولا ولم تقف عند مضمونه بدقة لكن عندما تكلمت مع الإسرائيليين تراجعت عن هذا وهذا عقد بعض الشيء إلى جانب ذلك الأموال المجمدة أيضا بالتنقيح مع الوسطاء وصلنا إلى حل وسط أنه ليس كل الأموال جزء من الأموال لكن هذا أيضا تراجعت عنه الإدارة الأمريكية إذن هذين الملفين بقيا عالقين
2: لكن
3: الآن.
2: وكأنه يبدو هناك تراجع أيضا من جانب إيران عندما يقول الرئيس الأمريكي أنه جرى التفاهم على فتح مضيق هرمز ومن ثم حديث الطرف الإيراني عن أن المضيق يبقى تحت الإدارة الإيرانية
3: هو أمر بين الاثنين فتح المضيق بآلية وضعت بين إيران وعمان وبالتنسيق العماني مع الأمريكيين هكذا نسمع بعبارة أخرى إذا طرحت هذه الآلية لا تمنع حرية الملاحة ستكون لكن هناك شيئا من الرقابة والإدارة أيضا إلى جانب حرية الملاحة تقوم بها إيران وعمان بشكل مشترك وبحضور ربما دولي هذا الأمر لم تعترض إيران عليه سابقا اعترضت عليه لكن لم تعترض عليه من منطلق أنه هذا شأن عمان ربما تريد أن تشرك آخرين فيه لكن بشكل عام حرية الملاحة في هذا الإطار مطروح لذلك هناك من يقول أننا سنبقى مسيطرين.

0: بينما مراقبين، هناك من يقول أن هناك حرية ملاحة لا مشكلة في التنقل ولا مانع أمام التنقل إن وقعنا على هذا
1: إذن
0: الاتفاق.
1: إذا من وجهة نظرك جرى التراجع بسبب هذا الاتصال بين نتنياهو وترامب؟
0: هذا هو المحور، يعني المحور الذي أدى للتراجع هو أنه إسرائيل تريد حرية حركة، لا تريد وقف للحرب، تريد وقف لإطلاق النار. هذه المصطلحات مهمة. إذا ألزمت إسرائيل من قبل الولايات المتحدة بوقف الحرب في لبنان، معناه إذا خرقت لإيران الحق في ضربها.
1: لكن قبل لبنان كانت إيران تطالب بأن يتم إنهاء الحرب على إيران، وما يحكى أمريكيا أن هذا فقط تمديد لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.
0: أبدا، لا يوجد حسب ما نسمع في إيران لا يوجد مفهوم وقف إطلاق النار، وقف الحرب، هذا كل ما في الأمر. طيب، يعني هذا الشرط الأول الإيراني، لما ذهبت أساسا للشروط الأخرى.
1: جوي هود، هل تراجع الرئيس ترامب؟ هل كان هناك اتفاق بالأمس واليوم تراجع عنه؟
2: ليلة أمس أنا توقعت، إذا كنتم تذكرون، أننا سمعنا هذا الإعلان خلال البرنامج وأخطأت بثلاثين دقيقة. الليلة لن نستمع إلى أي تصريح خلال البرنامج، هذا مؤكد. حتى الآن الجميع مخطئ فيما قاله. أعتقد أن ما يرد عليه الرئيس ترامب هو الكثير من الانتقاد من اليمين واليسار، حيث يقارن بباراك أوباما، وبالنسبة إليه هذا أمر يصيبه بالجنون. ولكنني سوف أترك باقي التعليق لباقي الضيوف، لأنكم جميعا تستمتعون بالحديث عن السياسة الأمريكية، وهذا لا يمكن إلا أن نقبله لأن مجتمعنا مجتمع منفتح. ولكن لماذا لا نتحدث عما يحصل داخل إيران ولو لدقائق قليلة؟ لا نعلم إذا كان المرشد الأعلى لا يزال موجودا، لا يزال حيا، وحتى لو كان حيا هل هو قادر عقليا فكريا على فهم كل هذه القضايا واتخاذ قرار؟ آمل ذلك طبعا، آمل أن يكون قادرا، لأن هناك فصائل أو أطراف داخل النظام الإيراني لن ترغب بالمرونة، سوف يكونون حذرين من بعضهم لأنهم لا يريدون أن ينتهوا كأحمد نجاد وكخاتمي ولا موسوي وهم قيد الإقامة الجبرية. ومن يعلم ما يصيب بالجنرالات حين يعترضون؟
1: سيد جوي، سيد جوي، يعني أنت باعتقادك أن العرقلة أو التراجع تتحمل مسؤوليته إيران في هذه المرحلة؟
2: It could be. نعم، هذا ممكن. أنا لا أعتقد بالضرورة أنهم فعلا قادرون ومستعدون على إظهار المرونة كما نحسب. السبب في ذلك هو أنهم جميعا مستجدون في مناصبهم، لا يريدون أن يظهروا بمظهر الضعفاء. ما يصيبهم حين يظهرون كضعفاء شيء شرير جدا، وحتى الشعب عليهم أن يستجيبوا لمطالب الشعب، وإذا تظاهر الشعب سيكون عليهم إطلاق النار عليهم كما يفعلون في كل مرة، وهذا يزيد من انعدام الاستقرار داخل البلاد، وهذا ما لا يريدونه. لكن أيضا دعونا نفكر بالجانب الإيراني، ونحن نحلل هذا المسلسل الهندي الذي له علاقة بالسياسة الأمريكية.
0: ظننت بأننا عبرنا مرحلة أنه ما يحدث في القيادة الإيرانية أين هم؟ لأنه منذ شهرين وهذا الكلام يكرر ولا نجد له مؤشرات على خلاف أو غياب. الموقف الإيراني منسجم، الموقف الأمريكي يتقلب، لا نعلم لماذا.
1: لكن هناك تساؤلات عن وضع المرشد وأين هو، و
0: هناك موقف
1: يعني هذه
0: متماسك.
1: هذه التساؤلات التي يعبر عنها سيد جوي يعبر عنها أكثر من طرف.
0: إيران لاحظي أنه حضور المرشد والقيادة الإيرانية جزء من أمن إيران القومي، لأنه جوي هود يريد أن يرى المرشد إيران تتنازل عن قضية مرتبطة بأمنها القومي. هناك حسابات داخلية مرتبطة بإيران، الأمريكي لا يمكن أن يصل لها. النقطة الثانية أنه هذه الحرية الذي يتكلم عنها، أتحداه أن يسمي الإبادة في غزة إبادة، لنرى إن كان يوم قد أن يبقى دبلوماسيا أو سيصبح دبلوماسي سابق. هناك قضايا أساسا الأمريكي يخاف أن يطرحها. يخاف أن يطرحها.
2: أنا أصلا دبلوماسي سابق.
0: طيب، الدبلوماسيين الحاليين ليطرح أحدهم هذا المسمى ليبقى بمكانه ليوم واحد.
3: Go ahead Joey. Go ahead.
4: هلا غريت. She came out and spoke.

0: إذا هناك عدد من الدبلوماسيين الذين تحدثوا عن هذا الموضوع، قالوا ما يريدونه، ولكننا لسنا مقتنعين لهذا السبب هنا.
1: دكتور الزويري، أنا أعتقد بأنه هذا الصراع تحكم ثلاث مرجعيات أساسية. يعني أنا حتى نخرج شوي من الخبر اللي بتداول، هذا الصراع تحكم الذاكرة بشكل أساسي. إذا الآن كما ذكر الإيراني وتفكيره بالولايات المتحدة والأمريكا كيف تفكر بإيران، هو الذي يصنع القرارات وليس

0: التصريحات التهم إلى غير ذلك. ومن هنا أي اتفاق سيولد متعسرا، ونحن عمليا في مخاض تفاوضي، ما خرجنا من المخاض التفاوضي. المسألة الثانية، هذا الصراع تحكمه غياب المرجعات الدولية. نحن لدينا لاعبين ولاعب ثالث هو اسمه إسرائيل. أمريكا وإسرائيل شنوا الحرب وهم عمليا يتصارعون، ليس من حكم حتى في هذه المصارعة، ما من طرف ثالث يقول يعني تيك بريك وقفوا شوي، ما في. الطرفان منخرطان في الصراع دون أي حسابات لأي فكرة أخرى. لذلك تجدي مثلا الدور الإقليمي في الوساطة اللي كان واضح في المكالمة الهاتفية اللي ظهرت أمس، لماذا تدخل هؤلاء الدول بشكل سريع؟ هذه الدول تدخلت لتضبط الواقع الإقليمي الذي يكاد ينفرط عقده بسبب هذه الحرب. يعني كل الدول المنطقة الآن تخشى من أن تستمر إسرائيل في فعلها إلسي، وبالتالي لبنان يصبح مثل غزة. أصداء وانعكاسات ذلك ستنعكس في عواصم تلك الدول أمام رأيهم العام. وبالتالي أنت تجد أن هذا الصراع عملية، الذين يفكرون في المصالح يتحدثون بأمريكا ولغة المصالح، لكن الإيراني والأمريكي يتحركون بلغة الذاكرة والعداء. ولذلك هذا الأمر للأسف قد يعطل كثيرا المخاض التفاوضي ويصعب مهمة الوسطاء، كما أنه أيضا يحتاج جرأة من الطرفين المعنيين في الحرب، لأنه الإيرانيين يعرفون إذا كانوا يستطيعوا تحقيق شيء بالحرب لماذا لا يستمروا في الحرب، وإذا كانت واشنطن تستطيع أن تحقق شيئا بالحرب والعمل العسكري لماذا لا يستمر ترامب بالحرب.
1: دكتور مهند سلوم، الملاحظ أنه يعني في المعطيات المتوفرة حاليا نحن ليست أمامنا مسودة اتفاق الإطار هذا الذي يتم التباحث بشأنه، ولكن ملاحظ أنه أن الطرف الإيراني يقول أنه لن يفتح مضيق هرمز بالشكل الذي ربما فهمه العالم، يعني العودة إلى وضعية ما قبل الحرب. الرئيس ترامب يقول أنه لن يرفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، ولا حديث عن نهاية للحرب من جانب الطرف الأمريكي، حديث عن تمديد لوقف إطلاق النار لستين يوما. وبالتالي هذه القضايا الجوهرية ماذا تقول لنا عن يعني وضع هذا الاتفاق حاليا؟
2: هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تغير في موقفها تجاه المشكلة مع إيران. الولايات المتحدة الأمريكية تريد من إيران أن تقدم تنازلات، لأنها ترى نفسها قد انتصرت بهذه الحرب. ربما لا تقول كلمة انتصار بشكل واضح للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ترى أن الحرب قد أدت أهدافها وأن على إيران أن تقدم تنازلات. في الحقيقة يعني هنالك حديث كثير، يعني عندما نتابع ترامب نضيع. الأفضل أن نركز على ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجيا. هنالك خطاب أقدر أن أقول أنه لم يتغير، أولا موضوع النووي، ثانيا موضوع القدرات الإيرانية إلى آخره. في الجانب الآخر نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أعتقد أنه لم يتغير خطابها نهائيا ولن يتغير. الولايات المتحدة الأمريكية ثابتة بأهدافها الاستراتيجية. في المقابل إيران تعرضت لضربات قوية جدا. بالمناسبة حتى الحديث الآن، ماذا تريد إيران في هذا الاتفاق، هذه المسودات والتسريبات، ماذا تريد إيران؟ تريد رفع الحصار، تريد المليارات، يجب أن من يفتح عنها هذا الحصار؟ الولايات المتحدة الأمريكية هي من تمتلك مقاليد الأمور. من كان على وشك أن يهاجم إيران الآن وتدخل الدول الخليج العربي؟ الولايات المتحدة الأمريكية. إيران ليست في موقف عسكري يمكنها من أن تهاجم، ولا تمتلك أوراق كثيرة. نحن إذن أمام حكومة في إيران لديها ارتباك بالقيادة والسيطرة بسبب تكتيك قطع الرؤوس، يعني قطع يعني رؤوس القيادات، بالإضافة إلى أنها ليست في موقف عسكري قوي. لكن إيران صمدت ونجا نظامها. الآن الخيار أمامها، هنالك خيارين أمامها، يعني إما أن تختار بقاء النظام وتقدم تنازلات ترضي القيادة الأمريكية أو الحكومة الأمريكية، أو تستمر بهذه المناوشات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: ما التوجه برأيك؟
2: التوجه برأيي أنها يعني عاجلا أم آجلا سوف تختار بقاء النظام، لأن هذا يعني هذا شيء يعني إيران ماهرة فيه والنظام الإيراني. لكن إيران أيضا لا نعرف من يقود الآن، هل هو المرشد؟ المرشد أعتقد عندما يخرج ويكون للعلن في ذلك الوقت، أن يعني يمكن أن نقول أن إيران في موقف قوي بما فيه الكفاية أن تفاوض. لكن في الوضع الحالي أمنيا لا تأمن خروج المرشد بشكل علني وأنه سوف يقتل. إذن إيران ترى نفسها ما زالت في وضع حرب، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تستهدفها وإسرائيل. إما في موضوع لبنان على عجالة، لا أعتقد أن

0: أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل سيقبلان بأن يربطا لبنان بما يجري في إيران، إلا في حال أن إسرائيل تأكدت 100% أن لبنان وحزب الله تحديدا لن يمثل تهديدا لهما.
1: ما رأيك دكتور علي في مسألة لبنان؟
2: كنت أريد أن أعلق على الموضوع الإيراني قبل يعني استكمال لما قاله دكتور محجوب، لنخرج قليلا ونحاول أن ننظر لهذه المراحل الأربعة ربما لهذه الحرب. مرحلة أولى ذهبنا باتجاه استخدام القوة المفرط من قبل أمريكا وإسرائيل لضرب والاعتداء على إيران، وردت إيران بالتصعيد العسكري، ثم تبين المرحلة الثانية حدود هذا الأمر عند الطرفين ولن يؤدي إلى الانكسار. مرحلة ثالثة دخلنا في مسار التفاوض، ولكن واضح أن الملف النووي لا زال هنالك عليه خلاف أساسي. مرحلة الرابعة هي مرحلة إدارة الانسداد كما أسميها، نحن ندير الانسداد، وبهذا المعنى ما قاله الدكتور حسن حول مسألة العلاقة الجدلية بين إسرائيل وأمريكا سبق ورأيناها في مرحلة إعلان الإعلان السابق وشمول لبنان وعدمه. إذن هذه الدينامية التي تحكم العلاقة بين أمريكا وإسرائيل، إن كانت تقسيم أدوار أو خلاف نسميها ما شئنا، هذه الدينامية لازالت موجودة. ولكن نقطة ثانية بين الثابت والمتحول في هذه المرحلة، أعتقد أن المتحول الأساسي اليوم الذي ظهر إلى العلن هو أن ملف النووي الذي كان المسألة الرئيسية، من هنا تبدأ النقاش وينتهي، نحي جانبا من أجل أن يكون مضيق هرمز هو المدخل لهذه الهدنة لستين يوم. وهذه نقطة تحول أساسية، في حين أن الأمور الأخرى لازالت ثابتة، لازالت أمريكا لا تريد إيران تمتلك نوويا، لازال النظام الإيران متمسك ببقاء النظام، دور مقابل تقليم الأظافر. لذلك أعتقد أننا يعني أستبعد أن نكون أمام نقلة كبيرة. أوافق مع دكتور حسن أيضا بمسألة أن هذا الزمن، يعني هنالك أيضا لعبة الزمن اليوم التي نراها في الشرق الأوسط. نحن نعرف أن الاتفاقيات المؤقتة ممكن أن تدوم طويلا، وبالتالي ربما هذا الاتفاق يكون لستين يوم، يمكن أن يبقى لسنوات. وبالتالي أيضا مسألة الوقت، ولكن التحول الأساسي أن نحي للمرة الأولى منذ المراحل الأربعة، نحي موضوع النووي من أجل مصلحة جميع الأطراف، إن كان أمريكا أو إيران أو دول المنطقة أو العالم ككل لديه مصلحة أن
1: ولكن نحي يعني بمعنى أجل، ولكن أجل. إلى متى يستطيع الرئيس الأمريكي أن يؤجل،
2: ولكن هذا يعني
1: أن يؤجل هذا الموضوع، خصوصا أنه يريد أن يخرج بهذه الحرب نتيجة.
2: ربما هنا نستطيع يعني أحاول أن أرمي هذا الاستنتاج على الطاولة. نحن إيران وأمريكا يفاوضان منذ 2003، تصعيد، تفاوض مباشر غير مباشر، عقوبات، تهديد، اتفاق جزئي، اتفاق كله، يسقط الاتفاق نعود للتفاوض، وهذه الحركة المفرغة. ربما تكون حرب الشهرين ونصف هي الاستثناء ونعود لقاعدة التفاوض بأشكاله التقليدية، فنحيد هرمز ونعود إلى مسار تفاوضي طويل. ربما يكون
1: دكتور لمطيري ماذا عن قراءتك؟
3: دكتور علي، هو ليس بس الشرق الأوسط فيه هدن طويلة، ما هو كوريا من 53 يعني 70 سنة هدنة ما زالت، وإن كان هناك تصعيد بين فترة أخرى، يعني ليس
4: بين لبنان وإسرائيل ما زالت هدنة،
3: وما زالت هدنة عموما. لنرجع إلى ظواهر التصريح وليس بواطن، لأن لا أعتقد يعني وأزعم ليس الكل هنا لديه معلومات كما ذكر، ولم ينشر شيء عن هذه المسودة لا من الولايات المتحدة الأمريكية ولا الوسيط ولا حتى إيران. لكن لنأخذ التصريحات على محمل الجد ولنرى تسلسلها حتى نرى من أفسد التوصل أو التوقيع على هذا الاتفاق. كان وزير الداخلية الباكستاني لمدة أسبوع تقريبا في إيران في هذه الزيارة، ثم جاء قائد الجيش اللبناني في تلك الليلة، وأنا أعتقد لم يأتي المارشال أو المشير عاصم إلا بعد أن سمع من وزير داخليته بأنه توصل إلى شيء ما في إيران. ثم سمعنا عن الوفد القطري الذي قيل هذا ما صدر من طهران بأن الوفد القطري يسجل له بأنه هو الذي وصل إلى هذه الحلحلة أو هذه الصيغة التي سميت بإعلان النوايا عندما تصعبت الأمور في التوصل إلى حتى إعلان اتفاق بروتوكولي. وجاء بعد ذلك تصريح لمعالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري باتصاله مع السيد عرقجي الذي أكد فيه نصا، وهذا ما جاء من وزارة الخارجية القطرية قبل ساعات من إعلان هذه المسودة، قال نصا واحدا بأنه تباحث مع السيد عرقجي وأسس على أن

0: أن حرية الملاحة مكفولة دون شرط أو قيد، وأنه لا يمكن المساومة على فتح هرمز. بالتالي نصدق من؟ الورقة التي خرجت يفترض بأن هذا البروبوزل أو هذه المسودة خرجت من طهران سواء من قبل القطريين أو الباكستانيين وذهبت إلى واشنطن، والعالم كله كان ينتظر رد الرئيس الأمريكي إما القبول أو الرفض. فجاءت الأخبار المبشرة بالإيجابية وأنه منتظر. بعد ساعتين جاءت على وكالة أنباء إيرانية بأن الإيرانيين متمسكون بهرمز ولن يعود هرمز كما كان، وسيفرضوا رسوما وإدارة خاصة وبروتوكول ربما ينسق مع الجوار. إذن ما الذي ذهب في هذه الورقة؟ ما الذي ممكن أن تقدمه؟ إذا كان اليورانيوم المخصب سيرحل، والحديث عن الملفات المعقدة سيرحل، وفتح هرمز ليس قابلا للتنفيذ، والحصار الأمريكي سيبقى، إذن ما الذي قدم بهذه الورقة؟ لنفهم. والهدنة مرفوضة من قبل إيران، هي تريد وقفا شاملا لكل. أنا أعتقد بأن النجاح القطري والخبرة القطرية المتراكمة في حلحلة الأمور هي التي ابتدعت أو جاءت بإعلان النوايا، لأنه الفجوة كبيرة وبالتالي لا يمكن تقريبها أو حلها. وهذا الذي جعل ربما ترامب يرجعنا للمربع الأول، نريد الكل. فأنا أقول من سبق؟ هل سبق اتصال نتنياهو وأفسد هذا الاتفاق، أم التصريح الذي جاء على وكالات الأنباء في إيران بالتمسك بالهرمز؟
1: أنا أعتقد لا نتنياهو ولا، يعني اسمحوا لي، يعني معلش، هو أكيد له تأثير بس مو بهذه القصة. لا، ترامب ليس مقليل الشر. يعني هذه القصة كلها عبارة عن إدارة للحوار أو للتفاوض. ترامب مفاوض ماهر حقيقة بالضغط، وهو عنده قوة هائلة. المسألة باختصار، ما يعني أمريكا ترامب من هذه العملية كلها هو اليورانيوم على التخصيب، الباقي تفاصيل خليج وما خليج وهرمز وما أعرف إيش، وحتى المفاعلات اللي نووية لين ضربت ودمرت أصلا. هذا اليورانيوم على التخصيب ما صعب جدا يطلعه بنفسه، لأنه ما يعرفه وين أصلا. إذا كان يعرفه هو مدفون وصعب، لذلك يجب أن يستلم بإيده أو إيران تتخلى عنه مقابل أي ثمن، يطيهم 20 مليار مو مشكلة، لكن بعدين رجع يضربهم، لأن حين راح يكون قد أمن وجود هذه المادة الخطيرة في إيران. المهم هنا إن وافقت، اليوم أنا مراسل الجزيرة في طهران سمعت قال إيران موافقة على ترحيل اليورانيوم إلى الخارج، الاختلاف حول الدولة التي يذهب إليها، وهذه هذا إذا صح فهو تطور جوهري، هذا يعني الاتفاق ممكن. اللي بعدين هرمز ما هرمز يصير، لكن إذا فقط إبراهيم، إذا هذا ما صار الحرب تعود، وبعد موسم الحج أو بعد كأس العالم.
2: نسمع رد دكتور أحمد يان على هذه الفكرة ثم نعود إليه.
3: كانت هذه الفكرة مطروحة لكن أبدا لم تطرح كفكرة.
1: هذا قال اليوم مراسل الجزيرة،
3: فهمي أنها أبدا لم تطرح كفكرة رسمية أمام الأمريكيين، طرحت في إيران في النقاشات الداخلية، لم تصل إلى المستوى الرسمي. بشكل عام الصورة في إيران هي أنه الولايات المتحدة أمامها خيارين.
2: يعني عفوا دكتور، موضوع اليورانيوم المخصب ما وضعه حاليا من وجهة نظرك ومن معرفتك بكيفية تعامل المفاوض الإيراني مع هذه المذكرة، ما وضعه حاليا في هذا التفاهم الجاري العمل عليه؟
3: الموقف الإيراني أنه أساسا لن يفاوض عليه حتى نصل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وهو ما يبدو أنه كان هناك شيئا من الاتفاق.
2: ولكن هل يبدو لك منطقيا أن الطرف الأمريكي قد يقبل بهذا البند وهو يريد أي شيء متعلق باليورانيوم أو بالملف النووي في هذه المذكرة؟
3: الطرف الأمريكي مأزوم، هذا ما أريد أن أصل له. خلافا لما يطرح، الطرف الأمريكي في أزمة، يعني لديه خيارين، ما يذهب للحرب، حرب غير مضمونة النتائج كالحرب السابقة، بكل قوته وقدراته أتى لإسقاط النظام فشل، حاول ضرب القدرات العسكرية الإيرانية وإيقافها فشل.
2: لا، عدم المساومة في هذا البند من جانب إيران، هل هو يعبر عن أزمة لدى الطرف الأمريكي أم تصلب إيراني قد يفسد الاتفاق؟
3: لا أبدا، لا يوجد تصلب. الإيرانيون فكرتهم التي طرحوها في باكستان ثم تراجعوا وقالوا نتركه للمستقبل، وقبل الحرب أيضا طرحوها، هو تقليل من نسبة التخصيب لليورانيوم عالي التخصيب، هذا كل ما في الأمر حتى الآن، قد يتغير في المستقبل في المفاوضات، لكن حتى الآن هذا هو المطروح على
2: يعني هذا مؤجل إلى المرحلة المقبلة من الاتفاق
3: مؤجل. بس النقطة الأخرى يا إلسي مهمة، لأنه في النهاية نحن إزاء واقع أتى للتو للمنطقة، ويبدو أنه يتطلب وقتا لفهمه. ما زلنا نقيس بمنطق قبل الحرب، بعد الحرب اتضح للصينيين للإيرانيين للكل مستوى تأثير الولايات المتحدة. منسوب القوة عالي لكنها لا تستطيع التغيير.
2: طيب.
3: ولذلك عليها أن تختار بين حلين، أن تذهب لحرب أو مساومة في الوسط. إيرانيين إذا انسحبت الولايات المتحدة اليوم دون أي اتفاق سيكونون فرحين لأنه يديرون عملية الملاحة،
2: ويقول ترامب كذلك إن لا انسحاب.
4: دعيني أزود النقاش بجرعة من الإيجابية، رغم أنه لا يوجد لدينا اتفاق وربما لن يكون هناك اتفاق، ولكن أنا أرى أن هناك إيجابية قد حدثت، وهذه الإيجابية تتمثل بأن كلا الطرفين وليس طرف واحد انتقل على الأقل خطوة باتجاه الحل هي غير قابلة للرجوع إلى الخلف. دعينا أشرح. أيام الحرب الباردة كان هناك توازن الردع هو الذي أدى إلى إدارة الحرب الباردة بشكل جيد. هنا حدث مفهوم آخر اللي هو أسميه توازن الإنهاك بالنسبة إلى الطرفين. الطرفين منهكين يعني، والطرفين يعانوا من بدائل، مشكلة في قضية البدائل في هذا الموضوع. يعني لنأخذ الطرف الأمريكي، أين قضية استسلام إيران؟ لا أحد يتحدث بها الآن. ويدكوف، تصريحات ويدكوف لا ننسى أنه لماذا لم يستسلم الإيرانيون حتى هذه اللحظة، وكذلك ترامب. فإذا الخطاب الأمريكي لم يعد يتحدث عن موضوع الاستسلام، ونحى وتقدم خطوة إلى الأمام لن يعود إليها، لأنه ما في شيء اسمه هلا استسلام إيراني. أيضا الجانب الإيراني اللي هو بموضوع يعني كما ذكر الدكتور لقاء في موضوع التخصيب، رغم أنه لا يوجد تأكيد رسمي إيراني في هذا الجانب، إلا أن مسألة التخصيب ونقل اليورانيوم 440 كيلو أو تخفيض نسبتها أصبحت مسألة مفروغة منها، وباعتقادي ضمن اتفاق ضمن مفاوضات إيران لديها الاستعداد أن تتحدث ضمن تسوية معقولة بهذا الموضوع وأن تقدم تنازلاتها. فإذا
2: ولكن مؤجلة
4: لا يوجد حتى الآن كما ذكرت اتفاق رسمي، ولكن باعتقادي حسب قراءتي إنه إيران جاهزة لتقديم تنازلات في هذا الجانب، وهذه أيضا خطوة تقدمت بها إلى الأمام، ولكن طبعا بحاجة إلى خطوات أخرى كثيرة. ورغم إنه توازن الإنهاك هو دينامية ستبقى تدفع اللي هو الأطراف باتجاه الحل.
2: جوي هود، هل يقبل الرئيس الأمريكي السير بمذكرة تفاهم أو اتفاق إطار يعني تنحي المسألة النووية، مسألة الملف النووي إلى مرحلة لاحقة في هذا الاتفاق لا يتم فيها صراحة أي التزام من جانب إيران في هذه المسألة في هذه المرحلة؟
5: لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد أن فكرة تقسيم الموضوع إلى مراحل هو استراتيجية إيرانية تفاوضية اعتدناها منذ سنوات، وبالتالي سيكون متنبها لئلا يقع في هذا الفخ الإيراني. بالمناسبة مضيق هرمز ليس هناك بوابة يمكن إقفالها أو فتحها، هو كمضيق هو مفتوح، ولكن إيران تهدد السفن التي قد تمر بدون إذنها، والولايات المتحدة فرضت حصارا مضادا. إذن هاتان الحكومتان يمكنهما القول خلال ساعة انتهى الموضوع، لم نعد نهدد، لم نعد نعرقل، انتهى الحصار. إذا نقلنا ذلك إلى المرحلة الثانية، يمكن المرحلة الثانية أن تبدأ أو تدخل حيز التنفيذ غدا. إذا كان هناك تأجيل للملف النووي بدون مهلة زمنية، أنا لا أعتقد أنه سيقبل ذلك.
2: طيب دكتور محجوب الزويري، ذكر لنا الدكتور فريحات في بداية هذه الحلقة عن العامل الإسرائيلي الذي أثر ربما على يعني اندفاعة ترامب التي كنا شاهدناها بالأمس. باعتقادك إسرائيل لا تخفي أنها يعني مستاءة من أي اتفاق محتمل، كيف يمكن أن يتصرف نتنياهو من وجهة نظرك، خصوصا بعد أن علق متأخرا على هذا المشهد بقوله أن هناك توافقا بين إسرائيل أو بينه وبين ترامب على أنه لن يسمح لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا؟
0: الحقيقة الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي
6: يركزان على البرنامج النووي، لكن دعونا نفكك ماذا بقي من قصة البرنامج النووي.

0: وفق الرواية الإسرائيلية والأمريكية بالحرب 12 يوم وبهذه الحرب هم أجهزوا على المنشآت النووية الرئيسية بما فيها من أجهزة الطرد، بما فيها من يورانيوم مخصب، بما في ذلك على التخصيب. الآن هذا البرنامج، هذه المنشآت، الإسرائيل مصرة على قضية أنه هذا البرنامج مهم، لكن غير مسألة على التخصيب ما في قضية. إسرائيل تريد عمليا فقط التمسك باليورانيوم المخصب من أجل قضية واحدة، وهي تنفيذ برنامجها في أخذ النظام إلى مرحلة السقوط. لأنه بهذا الشكل بإمكانها أن تقول لا لرفع العقوبات، لا لإعطاء أموال المحتجز بالخارج، لا لسماح النفط بالبيع. بعبارة أخرى، كل البرنامج النووي باعتقادي هو يطرح في سلة من أجل منع ثلاث قضايا مهمة أن تمنح لإيران. وبهذا الشكل بقاء البرنامج النووي على الطاولة سيعطي للرئيس الأمريكي زخم قوة بمنع ذلك، وبالتالي لن تتوقف إسرائيل عن الدفع بهذا، بما في ذلك الملف الإقليمي اللي هو متعلق في لبنان. إسرائيل تريد أيضا، هذا في نطاق 7 أكتوبر، استراتيجية الدفاعية الجديدة أن تبقي مناطق التهديد دائما في متناول القصف دون أي التزام بأي شرعة قانونية ما دام أنها تعتقد أن هناك تهديدا. هذا ينطبق على غزة، ينطبق على سوريا، والآن تريده في جنوب لبنان. وباعتقادي هذا سيجعل عمليا الاتفاق معقد جدا. وأختم بعبارة في هذه المداخلة، أنه عمليا كل الذي يجري إيران تفهم، ولذلك ماذا تفعل إيران؟ إيران ترمي بورقة المضيق لتقول إذا أردتم أن تتحدثوا عن البرنامج عندي ورقة أكثر إيلاما لكم، تجبركم على رفع العقوبات أو بعض منها، تجبركم على إعادة أموالي، وهي أنني سأبقي المضيق مغلق. ولذلك استحضر المضيق في هذه الحرب.
1: دكتور مهند سلوم، مسألة لبنان، شمول هذا الاتفاق وقفا للحرب على جميع الجبهات لسيما لبنان، باعتقادك كيف يمكن أن يعني تتطور هذه المسألة؟ هل ستوافق الولايات المتحدة؟ وما انعكاسها على مجمل المتغيرات في داخل لبنان؟
2: لا أعتقد الصراحة أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف توافق على ربط لبنان بما يجري في إيران،
1: لكنها وافقت سابقا، يعني
2: سابقا. الآن بعد ما حدث في 7 أكتوبر وحرب الإبادة التي جرت على غزة،
1: لا وافقت في الاتفاق وقف إطلاق النار الأول بينها وبين إيران على أن يكون يعني ينبثق عن هذا الاتفاق وقفا لإطلاق النار على جبهة اللبنانية.
2: نعم، وقف لإطلاق النار، وليس أن تتحكم إيران بما سوف يجري في لبنان واتفاقيات طويلة الأمد. الولايات المتحدة الأمريكية تفهم وتعي جيدا أن حزب الله يمثل تهديدا حقيقيا على إسرائيل. وإسرائيل قالت اليوم، أعتقد نتنياهو البارحة قال وأول البارحة واليوم كذلك أكثر من مرة وعبر يعني مصادر مختلفة، أننا لن نلتزم بأي اتفاق متعلق بلبنان. حتى لو الولايات المتحدة الأمريكية التزمت، إسرائيل لا تريد أن تلتزم، وهي أعتقد وضحت ذلك بشكل جلي جدا. يعني هي ما زالت تضرب لبنان وتقصف وقتلت عدد كبير من القيادات، تقريبا الخط الأول والثاني والثالث من قيادات الحزب قد تم تصفيتها. فلا أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدخل في هذا التعقيد. ربما وقف لإطلاق النار، ربما تتعهد بحل هذا الموضوع فيما بين إسرائيل ولبنان، واعتقد دفعت بهذا الاتجاه. الحكومة اللبنانية ذهبت إلى واشنطن والتقت بوفد دبلوماسي وسياسي إسرائيلي، لكن لن تمنح إيران هذه الورقة. بالمناسبة 7 أكتوبر من تداعياتها أن كثير من أوراق إيران في المنطقة خسرتها، يعني إيران لا تريد أن تعترف بذلك، تكابر. لكن إيران حاليا ترى في لبنان أيضا ورقة ثانية، ترى في هرمز ورق، وهي تضاعف أوراقها. وبالمناسبة إيران يعني كدولة متوسطة الحجم فعلت يعني أكثر مما نتوقع منها، هي دولة قوية وتمتلك قدرات، ولكن بنفس الوقت خصومها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أقوى بكثير، ولهذا إيران تحاول أن تلعب بالأوراق الموجودة لديها لتضاعف قدراتها. وأعتقد أن الهدف الرئيس لدى الحكومة الإيرانية حاليا هو بقاء النظام وليس أي شيء آخر، لا حزب الله ولا أذرعها فيه.
1: تعليق سريع دكتور أحمد يان على هذه المسألة.
3: أنا أتوقع أساساً إن قرأنا النظام من الداخل هكذا أزمات تعزز قدرات النظام، هذه الحرب أوضحت ذلك. يعني
1: لا في مسألة الالتزام، مدى التزام إيران بأن يكون لبنان مشمولاً بوقف إطلاق النار حتى إلى حدود ربما أن لا يصبح هناك اتفاق، إلى أي مدى؟
3: أنا تقديري أن

0: ستذهب إيران إلى أبعد مدى، بس خليني أكمل تلك الفكرة وأعود لها.
1: لا، لأنه موضوعنا عن موضوع لبنان، يعني في هذه المسألة ما الذي تتوقعه إيران؟
0: الذي تتوقعه إيران أن ترفض إسرائيل ذلك، لكن يملى عليها أمريكيا في النهاية. الولايات المتحدة عليها أن تصطبر على الأزمة في الاقتصاد العالمي وأزمة في سوق الطاقة، وإيران عليها أيضا أن تتحمل الأعباء أو أن تقبل بالحل. وهناك حل ثالث، أن تذهب للحرب ضد إيران. بين هذه الأنسب لمصلحتها كما يفهم في إيران وأن تقبل بما تطرحه إيران. إيران لن تترك حليفها يئن تحت الضرب وتخرج. هذا موقف لم أرى حوله اختلافا في إيران. يعني لو كان هناك اختلاف كنا نقول ربما يتغير.
1: دكتور، يقال في لبنان أنه رغم وقف إطلاق النار الذي نجم عن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة في المرة السابقة، خرقته إسرائيل بالكامل، وإيران تركت هذا الخرق يأخذ مداه. يعني حتى اليوم هذا الخرق مستمر وإيران لم تفعل أي شيء. ما الذي يمنع أن يتكرر هذا السيناريو؟
0: كل خطوة تبنى على سابقتها ويجري التراكم. هذه الخبرة تقول لإيران أن وقف الحرب، لا وقف إطلاق النار، يجب أن يكون في لبنان، وبالتالي يجب أن نمضي لمرحلة مختلفة تلزم بها الولايات المتحدة إسرائيل. وإذا خرق الاتفاق يكون لإيران الحق في ضرب إسرائيل لأنه اتفاق معها.
1: سريعا،
2: ملاحظة سريعة، هي المشكلة ليست في وقف القتال، لأن هناك وقف إطلاق النار رغم أنه هو وقف يعني مشكوك فيه، لكن ما كيف نعالج وجود إسرائيل الفعلي في العمق اللبناني؟ عمق كبير 500 كيلو تقريبا محتلة لبنان من لبنان. هل ستنسحب؟ لأنه هذا مجرد وقف حرب، أوكي حتى لو وافقت إسرائيل، لكن كيف ستنسحب؟ ليس هذا غير موجود. فبالتالي هذا لن يعالج أصلا المشكلة. هل حزب الله سيقوم بالمقاومة أم لا؟ لأن إذا قام بالمقاومة سيعناته أنه هو انتهك وقف إطلاق النار. في هذه الحالة إحنا أمام إشكالية كبيرة. الأمر حصل، الاحتلال حصل، وقف الحرب لن يكون مكسب لا لإيران ولا لحزب الله.
1: دكتور علي،
0: بس ممكن لحظة إلسي، وفق الورقة الأمريكية وزارة الخارجية هناك وقف إطلاق نار أحادي لإسرائيل، حق في التحرك والضرب وهي على أرض لبنان. إيران تريد أن توازن ذلك عبر وقف للحرب.
1: ولكن دكتور، حتى لو خرج اليوم وقف إطلاق نار بموجب مذكرة هذه التفاهم ومن ثم خرقته إسرائيل، ماذا ستفعل إيران؟ هل ستقوم بالرد على إسرائيل؟
0: تقديري هذا هو المستمسك القانوني الذي تبحث عنه إيران. هل ستقوم بذلك؟ هذا متروك للمستقبل. طيب، لكن فهمي أنها تبحث عن هذا المدخل لكي يكون لديها المقدرة على العمل.
1: دكتور علي، هل أي وقف إطلاق نار أو وقف للحرب حاليا ينجم عن اتفاق أمريكي إيراني يساعد الحكومة اللبنانية؟ كيف ينعكس مفترض على موقف السلطات اللبنانية التي ذهبت إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية؟
3: يعني أوساط الدولة في لبنان، الحكومة في لبنان، هي مرتاحة إلى أي توقيع، وأنا أتحدث عن معلومات في هذا الإطار. يعني أي تهدئة في الخليج ستنعكس تهدئة في لبنان، وأي تصعيد في الخليج سينعكس تصعيدا في لبنان. لكن المسألة تتعدى قدرة إيران على إنهاء الحرب. كما قال الدكتور، تستطيع إيران أن تربط إنهاء الحرب أو الذهاب إلى التفاوض أو توقيع اتفاق مرحلي بتهدئة معينة، تخرقها إسرائيل أو لا، هذه مسألة أخرى في هذا المجال. ولكن المسألة هي في الحلول، كيف نخرج من واقع كنا في 23 في ميزان قوة حقيقي، 24 تدمير شبه كامل للجنوب مع احتلال نقاط 5، ومن ثم اليوم نتحدث عن تدمير هائل، وبالتالي الاحتلال موجود. واليوم تصريح الشيخ نعيم قاسم يعني كان مربكا، أنا أستطيع أن أقول، يتحدث عن انتصار. يعني أعتقد نحن بحاجة في لبنان إعادة تعريف مفهوم الانتصار ومفهوم الخسارة في هذا المجال. قدرة إيران
1: ويرفض يجدد الرفض طبعاً تسليم السلاح.
3: أصلاً السلاح بدأ تسليمه بعد اتفاق الإذعان في العام 2024 من خلال موافقة حزب الله على تسليم السلاح جنوب الليطاني. لفهم المشهد حتى للمشاهد العربي، المشهد في لبنان، في لبنان كما كل دول العالم تخاض الحروب ويكون هنالك عامل داخلي. في أمريكا عامل داخلي، في إيران عامل داخلي، وكذلك في لبنان هنالك حرب تخوضها إسرائيل باعتداءاته على لبنان، ولكن أيضا هنالك

0: حرب داخلية بالمعنى السياسي يخوضها حزب الله على الحكومة اللبنانية وعلى الدولة، وليست المشكلة في التفاوض، المشكلة الأساسية هي في من يفاوض في لبنان. لازلنا عالقين على هذه في هذه النقطة. وأعتقد أن من نقاط القوة في يد الدولة اللبنانية هي أن لبنان هو مختبر للتسوية الإقليمية. المشكلة الحقيقية اليوم أن النقاش الحقيقي، وأعتقد مر على الموضوع الدكتور لقاء، هو مسألة سلاح حزب الله، هذا الفيل كما نقول في الغرفة. حتى هذه اللحظة حزب الله من خلال أدائه كان مستعدا أن يقدم وقف إطلاق النار عندما تتفق أمريكا وإيران، لكنه في كل مرة تذهب الدولة اللبنانية يحاول أن يعيق هذا الأمر. فإذا كانت الدولة اللبنانية ضعيفة في التفاوض كما يقول البعض، التحدي هو أن نقوي الدولة اللبنانية لا أن نقوي الدولة اللبنانية كما نكون. مسار التفاوض ومسار واشنطن سيستمر، الدولة اللبنانية مستمرة في هذا المجال في الدفاع عن سيادتها. والدولة اللبنانية اليوم لا تخوض فقط معركة لاستعادة الأرض وتحقيق الأهداف الوطنية، لكنها
1: أي إنهاء للحرب يمكن أن ينجم عن اتفاق أمريكي إيراني، ألا يضعف موقف الدولة في هذا المسار؟
0: كلا أبدا. مسار لبنان والنقاش التفصيلي لن يناقش مع إيران. طيب، هذه المسألة حسمت. طيب، اليوم هنالك هدف حقيقي علينا أن نتعامل. ليست الفكرة أنها إيران تستطيع أن تنهي الحرب. في لبنان هنالك بلد محتل وبلد مدمر، فلنعطى حلول غير تسوية سياسية أو تفاهمات معينة يمكن أن تخرج إلا وأنهي بهذه النقطة إذا سمحت لي، إلا إذا كان البعض يعتبر أن استمرار الاحتلال جنوب لبنان هو حجة لإبقاء شرعية سلاح أو بقاء الجنوب محتلا. في هذه الحالة علينا أن نفهم حقيقة ما هي الأولويات.
1: كيف ينظر من جانب الدول العربية إلى تطور هذه المسألة في لبنان، خصوصا أن هذه الدول يعني ضبطت خلايا فيها، من بعض الدول دول الخليج ضبطت خلايا تابعة لحزب الله وتابعة أيضا لحلفاء آخرين لإيران في المنطقة، وأنها تقوم بدور وساطة حاليا، بعضها يقوم بدور وساطة، ضالع في الوساطة.
2: وهذه ليست المرة الأولى، وبظني لن تكون الأخيرة في ضبط مثل هذه الخلايا أو النظر إلى هذه المجموعة أو إلى هذا الحزب حزبا إرهابيا، حزبا قانونيا، حزب مقاومة. هذه تتفاوت نظر الدول الخليج، وهناك من الدول من يعني جرمت حتى التعامل المالي أو التعامل، أو حتى بعضها ذهب إلى التعاطف. وليست المرة الأولى من أكثر من 3 عقود تضبط مثل هذه الخلايا، وليست وليدة هذه الحرب على فكرة. هذه يعني في العديد من المواقف الكثيرة، دول الخليج توسطت وهي تضرب بالصواريخ والمسيرات من إيران. دول الخليج نجحت في 3 مواقف في هذه
1: الحرب. كيف ستتعامل مع مسألة
2: بس لبنان؟ أنا بس أذكر لك يعني أثناء هذه الحرب، والتي وجدت نفسها في هذه الحرب، هي نجحت في إلقاء وإقناع ترامب بإلغاء مشروع ما سمي بمشروع الحرية، ثم نجحت أيضا كما قال ترامب بمنع الضربة التي كان مقرر لها الأسبوع الماضي. أنا بظني عودا على موضوع لبنان تحديدا، هناك إشكالية يعني تحتاج إلى تفسير كما قال الدكتور علي أو حتى الزملاء الآخرين. الحزب دخل بهذه الحرب من أجل إيران ولإسناد إيران، وهذا أمر معروف الكل يعرفه. الآن عمليا الحزب يتعرض كل يوم، المقاومة في لبنان تتعرض لاستهدافات شخصية في شخوصهم وفي قياداتهم وفي قراهم وفي بيوتهم، واليوم آخرهم كما تفضلتي حضرتك. إذا كانت إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه، فما الذي يمنع من حلفائهم أن لا ينتهكوا وقف هذا إطلاق النار على الأقل، لكي يمنحوهم نوعا من المساندة والحماية؟ هذا تساؤل في حضرتك تساءلت فيه قبل قليل. أنا بظني مرة أخرى، صحيح ما يحصل في ساحة إيران ينعكس حتما شئنا أم أبينا، لأنه هناك كما يقال مقاومة داخلية وخارجية للقرار، أقصد ليست المقاومة المسلحة، أقصد مقاومة التوصل إلى اتفاق أو الذهاب. نحن نؤمن تماما بأن ما يمثل سيادة القانون في لبنان هي مؤسسة الرئاسة والحكومة اللبنانية، وبظني أن الحزب والأحزاب الأخرى في لبنان والزملاء يعرفوا كلها مشاركة في هذه الحكومة الحالية، ولم تسحب الثقة من هذه الحكومة. لم أسمع برلمانيا أو موقفا نيابيا بسحب الثقة من هذه الحكومة. فبالتالي قضية ما يصدر من تصريحات
0: ليس فقط ذلك، الحكومة اللبنانية تحظى بدعم شعبي كبير طيب جدا غير مسبوق.
2: طيب ما المانع الآن من الذهاب مثلا لهذا الإيقاف حتى لا تصبح ذريعة؟ أنا أعتقد بأنه

0: قضية ربط كل ما يحصل بنتنياهو، نتنياهو ربما تسحب طيب. منه في الكنيسة الآن إذا ما صارت انتخابات المبكرة.
1: فيعني دكتور محجوب
2: إلسي، يعني الأزمة والعقدة الكبيرة أن إسرائيل تريد تصفير أعدائها وإيران تريد تصفير خسائرها. إيران منذ يعني تاج الخسائر كان يوم 8/12/2024 في سوريا، وما لحقه في لبنان ما حصل لحزب الله. إيران أمام خسائر استراتيجية في نفوذها الإقليمي، وهي لا تستطيع إنكار ذلك. لذلك هي تحاول في كل العقد التفاوضية الآن ما أسميه أنا إيقاف نزيف الخسائر، وذلك بالتشدد في المشهد التفاوضي الآن. وإسرائيل من جهتها تريد وقف نزيف الردع الذي بدأ في 7 أكتوبر ولم ينتهي، ولم تحسم لا موقفها في غزة ولا مع لبنان، وبالتالي أمام عدوين عنيدين.
1: دكتور إبراهيم
3: دعيني أصحح هذه المعادلة، أن التصعيد في الخليج يعني تصعيد في لبنان، والتهدئة في الخليج يعني تهدئة في لبنان. هي ليست كذلك. المعادلة الحقيقية برأيي هي التصعيد في الخليج يعني تصعيد في لبنان، والتهدئة في الخليج لا تعني بالضرورة تهدئة في لبنان.
1: هو ما هو حاصل الآن
3: بالتأكيد. حتى ولو نجحت إيران بأن، لأنه حتى الآن لم تحسم الرسالة، حتى لو نجحت إيران بأن تضم لبنان إلى مسألة الاتفاق الذي سيتم توقيعه على افتراض، ونجحت أيضا إدارة ترامب بلجم إسرائيل اللي في الالتزام بالاتفاق لأسبوع مثلا أسبوعين، ثم إسرائيل اخترقت وقف إطلاق، ماذا سيحدث؟ ستتواصل في لبنان ونرجع إلى نفس المعادلة بأن التصعيد يستمر في لبنان في حين أنه لا ينعكس في مسائل أخرى. لذلك أنا باعتقادي المسألة في لبنان الحل هو لبناني، الحل هو لبناني، لبناني في الداخل قبل كل شيء.
1: سريعا جوي هود، مسألة أن هناك احتلالا إسرائيليا للبنان، مسألة القرى التي جرى تدميرها، تهجير السكان، الأسرى اللبنانيون الموجودون في إسرائيل، كل ذلك ما مصيره من وجهة نظرك وأين سيحل؟
4: نتحدث كثيرا عن إسرائيل هي التي قد تعرقل هذا الاتفاق، هذا ممكن، ولكن أكثر ما تخشاه إيران هو هذا الاتفاق، اتفاق السلام بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، لأنه حين يحصل ذلك لن يعود هناك أي مبرر ولا أي عذر للتدخل الإيراني في لبنان، وهذا أسوأ كابوس لإيران. ولكن أسوأ كابوس لنا هنا، دعونا لا ننسى كتائب حزب الله في العراق. لقد أطلقت الصواريخ على مفاعل نووي، لو أنها لم تصب الهدف بدلا من المحرك الكهربائي ولو أصابت المفاعل لعشنا واقعا مختلفا الآن. وبالتالي دعونا لا ننسى أن إسرائيل ليست العنصر المخرب الوحيد القادر على دمار شامل.
1: ولكن ترامب سيقبل بضم لبنان إلى هذا الاتفاق من وجهة نظرك؟
4: أعتقد أن دونالد ترامب سوف يقول دعوني أهتم بهذا الاتفاق. الولايات المتحدة تعرف كيف
1: يقول لك دكتور أحمديان
4: إسرائيل والدول المجاورة.
1: يقول دكتور أحمديان إن إيران ستبلغ يعني أقصى مدى في معارضة هذه المسألة والإصرار على أن يشمل الاتفاق لبنان.
5: Then it won't have a deal.
4: إذن لن يحصل اتفاق.
6: ممكن دكتور أحمديان. عدة نقاط إذا أمكن.
1: سريعاً. نقطة واحدة.
6: نقطة واحدة. ما أثير الكثير. النقطة الأولى هي أنه أساساً لا يوجد خوف إيراني من أن تتفق إسرائيل مع لبنان، لأن إسرائيل لن تسلم الأرض لحكومة لبنان. هذا واضح، لم يسبق هذا ولن لن يحدث إلا بالضبط.
1: لك لن يكون هناك اتفاق إذا أصرت إيران على أن
6: هذا يشمل هذا عليه تراجعت الآن الإدارة وستقبل به، فرض عليها وتقديري أنها ستقبل به في المستقبل. نقطة ثانية، هناك حزبين في لبنان يدعمان التوجه للتفاوض، هم 9% من البرلمان اللبناني. أين الأغلبية التي يجري الحديث عنها داعمة لهذا التوجه؟
1: من هما الحزبان؟
6: كتائب والقوات، حزبين أعلنا أنهما يسندان التوجه للتفاوض، لا يوجد غير هؤلاء.
7: غير صحيح يا
6: 9% فقط.
7: غير صحيح.
6: لا يوجد
7: عليك
6: أي
7: أن تعيد تأكيد معلومات.
6: أنا متابع يا دكتور علي، أنا متابع للبنان بدقة.
1: دعه يقول لنا أعداد الأحزاب التي تدعم توجه الحكومة.
7: ينهي كلامه وأعلق.
6: النقطة الثانية لأنه يقال بأن حزب الله دخل الحرب نيابة عن إيران ودعما لإيران، هذا كلام غير صحيح. لبنان حزب الله كان يرى بأنه إما يدخل الحرب بمفرده أو ينتظر حرباً أخرى.
1: هو دخل الحرب في إطار وحدة الساحات.
6: عشرة مرات أنا كنت أتابع، عشرة مرات على الأقل الشيخ نعيم قاسم كان يقول أنه هذا الوضع لن نقبله، سنخوض حرب. لكن متى نخوض الحرب؟ هذا سؤال تكتيكي. الاستراتيجي إذا اتخذ قبل الحرب. أنت عندما تواجهين
1: حزب الله دخل الحرب، معلش حتى لا نعود ندخل في هذا النقاش ونضيع الوقت. حزب الله دخل في هذه الحرب في إطار وحدة الساحات في السابع من بعد السابع من أكتوبر، ومن ثم عاد وجدد يعني الانخراط في الحرب انتقاما لاغتيال المرشد. والمسؤولون الإيرانيون يشكرون الحزب على
6: هذه الحرب. بالتأكيد هذه الحرب حزب الله كان يمكن أن يخوضها دون إيران قبل اغتيالات وضرب إيران، وهذا كان تقديري قرار متخذ، كانوا يتصيدون الفرصة. أو يخوضها عندما تدخل إسرائيل حربا أخرى، لأن الحكومة لم تستطع تحرير الأرض، لم تستطع منع الضرب، الوسيط الأمريكي لم يوقف الضرب، 500 شخص قتلوا في فترة وقف إطلاق النار. لذلك نحن إزاء واقع حربي قبل هذه الحرب. الحزب كان مجبور أن يخوض هذه الحرب. أفضل حالة لخوضها هو أنه تكون هناك حرب أخرى.
7: سريعا بالنسبة لموضوع التفاوض، هنالك نقاش في لبنان حول مدى هذا التفاوض، ولكن مبدأ التفاوض بحد ذاته مبدأ مقر، والحكومة اللبنانية كل الأحزاب مشاركة فيها، ولو كانت المعلومات التي يقولها الدكتور حسن صحيحة لكانت سقطت الحكومة اللبنانية بهذا المجال. الحزب التقدم الاشتراكي، الرئيس نبيه بري، حركة حزب الله، كل القوى موجودة في الحكومة، هنالك موافقة على مسار التفاوض. حتى وإن كان الكلام الذي نسمعه علنيا، الكل يعرف أن خيار التفاوض كان نتيجة حتمية للخسارات التي مني بها لبنان بفعل القرارات التي اتخذها حزب الله في
6: دكتور أنت في الآن وشكرة. أشرت لما قاله الشيخ نعيم قاسم،
7: لم أنهي
6: الآن هو ينقل ما نقله.
7: لا لا لا اسمعني شوي، النقاش الآخر هو في موضوع السلام. لا يوجد إجماع في لبنان على موضوع السلام أصلا. إذا بدنا نحكي عن فكرة التفاوض، يعني إيران ذهبت لتفاوض بعد 40 يوم، الشيطان الأكبر الذي قتل كل القيادات، وبالتالي هذا الموقف المزايدة على لبنان أننا نفاوض، هذا صار وراء ظهرنا. النقاش الحقيقي في لبنان، وهنا اسمح لي أن أختلف معك، هو حول موضوع السلام. أولا إسرائيل ليست جاهزة للسلام، هذا العقل الإسرائيلي لا يريد سلام، ولا يريد أن يوقع سلام مع لبنان، ولا مصلحة للبنان اليوم. وأعتقد أن الموقف الرسمي بعيدا عن كل الضباب الذي نسمعه، أعلن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في أكثر من مناسبة وفي تصريح للواشنطن بوست، نحن لا نقبل بأي تسوية لا تؤدي إلى انسحاب إسرائيل، لن نقبل منطقة عازلة، مسألة سلاح حزب الله نناقشها داخليا وليس مع إسرائيل، ونحن نذهب للتفاوض لتحقيق هذه المسائل وليس لأي توقيع اتفاق سلام. وبالتالي التفاوض عليه شبه إجماع لبناني، وأنا مقتنع أن حزب الله فقط لحسابات ضيقة يعمل عليها، لكن موضوع السلام حقيقة هو مسار إشكالي في لبنان يحتاج إلى نقاش ودونه العديد من المواقف. وليس صحيحا أن كل خصوم حزب الله يريدون الذهاب إلى السلام، هذا ليس صحيحا. الأولوية هي الانسحاب وعودة الأرض.
2: ما من دليل على أن حزب الله كان سيعود للحرب لو لم تقم الحرب الأمريكية الإسرائيلية؟ لا. جميع الأدلة كانت أن حزب الله ملتزم باتفاق الوقف إطلاق النار 2024، وأنه لم يكن ليقوم بأي حرب على إسرائيل دون الحرب الإسرائيلية الأمريكية.
0: وأكد الشيخ نعيم أكد في قراره بأنه ملتزم بقرارات الجمهورية الإسلامية، وهذا هذا هذا هذا ما صرح به الحزب.
8: حزب الله الآن هذه الحرب
1: بغض النظر
8: تداعياتها أخطر بكثير مما جرى سابقا،
7: طبعا
8: تدمير مئات البلدات والقرى، وهذا الأمر وتشريد 1.25 مليون إنسان من الطائفة الشيعية. ها بالتالي ما جرى في هذه الحرب تسبب بأضرار لا يمكن حصرها ولا يمكن معالجتها باتفاق سواء مع أمريكا أو سواها. الحل الوحيد هو المفاوضات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية.
2: شكرا.
1: على كل بانتظار أن نرى كيف ستتطور كل هذه المسألة، مسألة الاتفاق. أشكركم جميعا على المشاركة، وشكرا لكم مشاهدين على المتابعة. كان هذا برنامج نقاش الساعة لهذه الليلة. نعود الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية. إلى اللقاء.
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة، والبداية من لبنان، حيث حصلت الجزيرة على لقطات خاصة للهجمات التي نفذها حزب الله على المواقع الإسرائيلية في بلدة البياضة بالقطاع الغربي من جنوب لبنان. وأظهرت اللقطات استهداف مرابض المدفعية الإسرائيلية.

الإسرائيلية في البلدة بالمسيرات والمحلقات الانقضاضية، إضافة إلى القصف المدفعي والصاروخي في الفترة من منتصف شهر أبريل نيسان حتى منتصف مايو أيار الجاري، حيث أخلت القوات الإسرائيلية مواقعها في البلدة. لنتابع.

0: عن مضمون هذا الفيديو معنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا من بيروت المحلل السياسي علي حيدر، ومن بيروت أيضا أمين قموريه الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك العميد إلياس، عن قراءتك العسكرية لما تبعناه في مضمون هذا الفيديو.
1: عبد القادر، هناك حسب الفيديو 8 تواريخ محددة، لكل منها مهمة محددة. 16/4 الشهر الفائت 26 إلقاء قنبلة على المربض، يعني اليوم. 22/4 أيضا مسيرة انتحارية على حاوية. الأهم 12/5 البحث والاستطلاع.

0: يعني إذا استعرضنا كل هذه التواريخ هذا يعني أن هناك حضور مستمر بين الاستطلاع واختيار الأهداف والتنفيذ على هدف كبير جدا. هذا يعني بالمعنى العسكري ماذا نقصد؟ نقصد أن هذا ما يستعمله حزب الله من ضمن تكتيك جديد، وهذا الأمر يأخذنا إلى تأثير المسيرة بدءا من الحرب الأوكرانية وحتى الآن، وبالتالي التزاوج في بعض الأوقات أو ما يسمى بالكومبايند، يعني أنت تستطلع ترسل المسيرة، هناك الهاون وهناك الصواريخ، وهذا يأخذنا إلى ما يسمى بمنظومة السلاح الويبن سيستم التي يستعمله حزب الله، المسيرة المضاد للدروع، الصاروخ الباليستي أو الكاتيوشا، وبالتالي المقاتل الذي على الأرض. هذا يعني أن انتقلنا من تكتيك قديم خلال حرب الإسناد إلى تكتيك جديد بالتنظيم وحتى بتنفيذ العمليات العسكرية.
1: طيب، لنعود لتركيب المشهد حتى يكون معنا المشاهد أيضا والضيوف في المشهد. نتكلم عن طبعا البياضة، وسأسألك عن موقعها وأهميتها الاستراتيجية، ولكن أيضا نربط هذه المعطيات العسكرية بالنتيجة، وهي قيام قوات الاحتلال بإخلاء هذه المواقع العسكرية في البياضة، لنربط بين هذه المسائل وبالتالي هذه النتيجة. ماذا عن مكان البياضة بداية؟
0: البياضة هي شمال النقورة جنوب صور، لا تبعد كثيرا، هي تشكل الحد الأقصى لما يسمى بالخط الأصفر والذي إسرائيل تعتبره على أنه أساسي. هذا المربط المدفعية عبد القادر هو هدف كبير جدا، فيه الكثير من الوسائل بين الزخيرة، بين المدافع بحد ذاتها، بين الآليات العسكرية. المدفع المتواجد هو آلي ذاتي الحركة 155 مليمتر، يقصف على مسافة 24 إلى 40 كيلومتر. الهدف هو أن هذا المربط تم إخلاؤه بعد استهدافه والاستطلاع عليه. ماذا يعني هذا الأمر أيضا؟ يعني أن المسيرة ألغت ما يسمى بخطوط التماس، يعني اليوم أصبح حقل المعركة ترانسبرنت، يعني شفاف إلى درجة شاملة وكاملة. المسيرة تمنع الحشد، المسيرة تمنع الحركية، وبالتالي هذا الأمر يعني أن ليس هناك من خطوط تماس، ليس هناك من جبهة، المسيرة تضرب العمق، وبالتالي هذا الأمر يعتبر عادة المدفعية عبد القادر لا تأتي على خط التماس الأول، بينما هي تأتي بالخلف لدعم العمليات العسكرية. هذا أمر يعني أن المسيرة غيرت التكتيك، ومن هنا ألزمت جيش الاحتلال على الانسحاب وعلى تغيير مكان المدفعية. المسيرة عدوة الدبابة اليوم. هذا الأمر بدأنا نرى شيء جديد يتشكل، وعادة في كل الحروب عبد القادر دائما تؤخذ الدروس من مكان ما وتطبق في مكان ما. رأينا المسيرة FPV والتي تعمل بالألياف الضوئية في أوكرانيا بين روسيا وأوكرانيا، اليوم بدأنا نراها في لبنان. اليوم هذا الأمر وضع جيش الاحتلال بأزمة تكتيكية.
1: طيب، ما الذي يجعل هذه القوات تخلي هذا المكان؟ هل هو عدم القدرة على التعامل مع هذا الوضع العسكري؟ أصبحت الخسائر كبيرة؟ أم ما الدافع ليجعل الجيش يتراجع عن نقطة البياضة على سبيل العينة؟
0: أولا الجيش هو ثقيل، هو تقليدي، عندما ينتقل من مكان إلى آخر يستلزم وقت. اثنين، كل الدروس المستقاة كي تدخل في جهازية العقيدة العسكرية تستلزم وقت، بينما حركات المقاومة ومقاتلي حزب الله هم يقاتلون شبح، وبالتالي من ضمن استراتيجية المزيك، يعني لا مركزية، القتال من ضمن أرهاط صغيرة، وبالتالي يمكن له إدخال أي شيء والتعديل بأي شيء، وبالتالي هذا الأمر يعطيه الأفضلية. هذا الأمر العدد، الكلفة، القتل، الجرحى، وبالتالي جيش الاحتلال أصلا يعاني من العديد، وحتى في العتاد، العتاد أنهك بعد فترة 3 سنوات من القتال، والعديد لديه مشكلة بعد أن كان الهريدي ليسوا من ضمن
1: الحريدين،
0: من ضمن هذه المسألة، وهذا الجيش أنهك، الاحتياط أنهك، وحتى الجيش في الخدمة الفعلية 167,000 العدد بشكل عام أنهك خلال هذه الحروب.
1: طيب، عن طول المدة وأيضا ربما الأفعال أو التداعيات السياسية طبعا لما شاهدناه في هذا الفيديو أو نقطة البياضة أو إجمالا ما يجري في لبنان، أسأل ضيفي من بيروت السيد علي حيدر، طبعا تابعت هذا الفيديو، أي تابعت معنا أيضا شرح وتحليل العميد إلياس حنا فيما جرى في البياضة وما تضمنه هذا الفيديو. ماذا عن الأبعاد السياسية في ظل عمل ميداني يجري الآن من قبل الطرفين، سواء من قبل

0: الجيش الإسرائيلي أو عمليات حزب الله، وعن مسار سياسي في داخل لبنان. هل من رابط بين العمليات وبين أي خط سياسي قد يكون؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك ولضيوفك والمشاهدين الكرام. في الواقع كلنا يعلم بأنه قبل 2 آذار كانت التقديرات الإسرائيلية المعلنة على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي بأن حزب الله أصبح ضعيفا ولم يعد يحتاج سوى إلى حملة خاطفة تجهز على ما تبقى. ثم تم تكرار هذا الأمر بعد 2 آذار عندما أطلق حزب الله صواريخه الستة ردا على الاعتداءات الإسرائيلية، وحيث أعلن رئيس أركان الجيش في حينه بأن هذه المعركة ستستمر وتفكيك حزب الله. ثم والأوضح ما صدر على قائد المنطقة الشمالية اللواء رافي ميلو عندما قال وقع حزب الله في كمين استراتيجي. بعد شهر تبدلت تقديرات كل قادة المؤسسة العسكرية. رافي ميلو بنفسه اعترف بأنهم فوجئوا بحزب الله كما هو، وما شاهدناه هو ليس سوى عينة تعكس حقيقة ما يجري على أرض المعركة. ويمكن القول انطلاقا مما شاهدناه وانطلاقا من هذه العينة المدروسة بدقة هو أن حزب الله استطاع أن يؤسس لمجموعة وقائع وحقائق ومفاهيم. أولا لم يكتفي فقط بأنه جعل العدو ييأس مباشرة من إمكانية الحسم العسكري، أو على الأقل إضعافه إلى المستوى الذي يسمح لآخرين في الداخل اللبناني لاستكمال المهمة عبر الانقضاض عليه، وإنما وصل إلى درجة أنه حول المنطقة إلى منطقة الاحتلال إلى ساحة استنزاف لجيش العدو. هذه حقيقة أولى صدرت على ألسنة قادة الجيش. ثانيا أنه استطاع أن يسقط الرهان على إمكانية تحقيق احتلال مستقر وآمن، بحيث تتوفر للعدو فرصة الاستمرار في هذه المنطقة. وبالمناسبة نتنياهو أعلن عن إقامة منطقة عازلة أو فاصلة بتسميته في 19/2، يعني قبل الحرب بحوالي 11 يوم. ثالثا استطاع أن يبدد أيضا الرهان على سيناريو إمكانية التكيف مع الخسائر، يعني يمكن لجيش الاحتلال أن يحتل منطقة ومنسوب الخسائر يمكنه من التكيف مع هذه الخسائر في هذا الإطار. وبالتالي استطاع أن يؤسس لواقع ميداني جديد لا يمكن الآن إلا أن يقر العدو ويتضح للقاسي والداني من مع المقاومة ومن هو في مواجهة المقاومة بأن المقاومة استطاعت أن تحقق أو تفرض معادلة ميدانية استنزافية إلى المستوى، وأقوله من موقع المقارنة الدقيقة، أن ما احتاجت المقاومة إليه في السابق يعني في التسعينات ما احتاجت إلى سنوات لتحقيقه في الواقع الإسرائيلي استطاعت أن تحققه في عدة أشهر. بمعنى أن المقاومة في البداية كانت تحتاج إلى أن تحقق إنجازات ميدانية تستنزف العدو ونتيجة ظروف المعركة وأدواتها.
0: طيب في المقابل
1: مجموعة من العناصر احتاجت إلى سنوات في هذا الإطار.
0: في المقابل، وهنا سؤالي لسيد أمين قموريا، هذا الفيديو وهذا المكان في هذه المنطقة، هل يمكن البناء عليه في مقاربة عسكرية سياسية لما هو أشمل فيما يتعلق بالطموح الإسرائيلي في لبنان، أم أن الوضع العسكري الإسرائيلي في لبنان هو أعقد من أن يكون نموذج البياضة نموذج يبنى عليه؟
2: في الواقع نحن نواجه عدوانا إسرائيليا غاشما يعني خطير للغاية، وكلنا بدأنا ندرك مدى خطورته ليس في لبنان إنما في المنطقة، وهو يعبر صراحة عما يريده. وبطبيعة الحال هذا عدو لا يمكن إلا مواجهته، لكن المقاومة بتقديري ليست فقط عمل عسكري. المقاومة هي في الأساس جانب منها هو العمل العسكري، هي في الأساس عمل سياسي، هي عمل أيضا عمل إنساني، هي أيضا عمل إعلامي كبير. طبعا الجانب العسكري في هذا الموضوع يعني ما شاهدناه حتى هذه اللحظة لا شك أنه أربك العدو وضيع الكثير من فرص عمله أو من ما كان يعتبره نزهة صيفية في لبنان. تبين أن الموضوع هو على العكس من ذلك بالكامل. لكن على أهمية هذه المسيرات وعلى قدراتها العسكرية، لكن هذه المسيرات لم تحدث حتى هذه اللحظة تحولا على أهميتها، وربما وقع

قبل أن يحاول العدو إيجاد وسائل لردع هذا السلاح بطريقة من الطرق وهو يفكر بذلك، لابد من ابتداع وسائل جديدة. باعتقادي من استطاع أن ينتج مثل هذا السلاح وأن يقاوم طوال 40 عاما عدوا غاشما مثل إسرائيل باستطاعته أن يفعل ذلك. لكن بتقديري الأهم من ذلك كله هو السياسة. نحن الخطورة اليوم فيما يجري هو جبهتنا.

0: المكان الوحيد الذي يستطيع أن يعبر منه الإسرائيلي إلى الداخل ليس الجنوب، هو الداخل اللبناني. اليوم هذه الجبهة مشتتة ضعيفة، كلنا نعرف ما يعتريها، وهنا أتحدث عن كل الأفرقاء، لأن العدوان كبير، لأن ما يحدث خطير للغاية، يجب علينا إعادة النظر في كل خطابنا السياسي. المسألة، أعود إلى المسألة الإعلامية، الإعلام مهم، هو سلاح، هو المدفعية المتقدمة. للأسف هذا ما يجري في الجنوب لا نشعر به إلا نحن الأقربين المقربين منه، حتى هذه اللحظة لم يتحول إلى قضية كبيرة في العالم، لم نشعر بالتضامن من الخارج، لذلك لابد حتى بالخطاب الإعلامي لابد من الصياغة. المسألة الثالثة، المسألة الإنسانية، وهذه مسألة شديدة الأهمية. نحن اليوم قسم كبير من اللبنانيين دفع ثمن النزوح والتهجير وما إلى ذلك، لذلك لا يمكن أن يتركوا هؤلاء وحدهم، لا بد من إطار، لا بد من عمل ما لاحتضانهم لمساعدتهم. إذا كانت بعض السلطات مقصرة، والكل نعرف ماذا تعاني الدولة، هذا عمل يجب أن يكون عملا شعبيا، عملا اجتماعيا منظما فعلا لاحتضان هؤلاء الناس الذين دفعوا الغالي والرخيص من أجل وطنهم، من أجل جنوبهم، من أجل مدنهم وقراهم. لذلك العمل لا يقتصر فقط على جانب واحد، المقاومة الحقيقية هي ما عندما تستطيع أن تجمع كل هؤلاء في مكان واحد وبخطوة وباتجاه هدف واحد. الأهم هو السياسة، هو فعلا وقف النزيف الداخلي الحاصل اليوم في جبهة.
1: هنا أعيد صياغة سؤالي، ولكن هذه المرة عسكريا مع اللواء أو العميد إلياس حنا، فيما يتعلق بنموذج البياضة. طبعا وذكر سيد أمين قاموريا مسألة الصورة، إن كنا نشاهد ربما مجمل عمليات ما يجري في الجنوب، ربما تغيرت الصورة والمتابعة لما يجري في لبنان. هل نحن أمام نموذج مجتزأ ما يجري في البياضة، أم يمكن تعميم طبيعة العمليات، خطط حزب الله، هذه الطريقة في المتابعة، عمليات على فترات متباعدة وتصوير هذه العمليات، يمكن تعميمها على مجمل ما يقوم به حزب الله في جنوب لبنان؟
2: عبد القادر، لن أدخل في الشق السياسي وتحدث عسكرية الضيوف. بالمعنى العسكري اليوم حزب الله عندما قاتل كجيش هجين خلال حرب الإسناد يمكن قياس النجاح عليه، يعني يمكن استهداف القيادات، استهداف المراكز، وبالتالي هذه الأمور ثابتة. اليوم يقاتل حزب الله كما كان يقاتل بالعام 93 96 وأنا كنت في جنوب لبنان، كان يقاتل بطريقة حرب العصابات الأساسية وبامتياز. اليوم الوسيلة تبدلت وطريقة القتال أيضا لا تزال هي، غير حزب الله النمط وبالتالي غير التركيبة، غير الهيكلية، غير السلاح وطريقة القتال. اليوم ما يجري حاليا هو نموذج كمفاجأة تكتيكية لجيش الاحتلال. جيش الاحتلال بدأ يبحث عن الوسائل لمنعها من المسيرة ضد المسيرة، من الليزر، من الشوتجن، وحتى من الشبك. اليوم وزع جيش الاحتلال ما يقارب 140 ألف متر مربع من الشبك، من الشباك في جنوب لبنان، لكل لواء يستلزم 15 ألف متر مربع. هذا أمر مختلف، ولكن نفذ حزب الله الكثير من هذه العمليات. جل العباد على سبيل المثال، جل العباد هناك سوارمينج، يعني هناك أربع مسيرات FPV مع ألياف ضوئية نفذت. اليوم المستقبل هذا كما يأتي في الفيديو، هناك ما يسمى بالقتال المشترك للأسلحة، مسيرة، استطلاع، صاروخ، وبالتالي أيضا هاون. لنأخذ السيناريو السيء بالنسبة لجيش الاحتلال، أن هناك قبة حديدية تحمي منطقة معينة، وبالتالي تأتي المسيرة FPV لتضرب القبة الحديدية، وحدث هذا الأمر، وفي نفس الوقت يتم إرسال صواريخ كاتيوشا أو غيرها إلى المنطقة التي من المفروض أن تحميها هذه القبة الحديدية. هذا ما يسمى بنموذج جديد، ولكن هل سيستمر هذا الأمر كنصر تكتيكي ومفاجأة تكتيكية؟ اليوم خلق حزب الله حالة لا تماثلية مع جيش الاحتلال، عندما جيش الاحتلال يستطيع أن يجد حلا لها تذول هذه التماثلية.
1: سيد علي حيدر، إن كان هناك رسالة يريد حزب الله أن يوصلها من خلال هذا الفيديو، لمن يوجه هذه الرسالة بشكل أساسي؟
3: في الواقع هناك أكثر من اتجاه يمكن أن تخدم هذه الرسالة، لجمهوره، للمقاومة، للرأي العام اللبناني، للعدو، للرأي العام الخارجي، للقوى السياسية، للأحزاب، للشخصيات والقيادات التي تتبرأ من المقاومة.

0: وتحاول أن تبتعد عنها بأن المقاومة قوة فاعلة على الأرض. وقبل قليل أشرت وأردت أن أشير بأن ما احتاجت المقاومة إلى أن تؤسس له لسنوات بدأت المقاومة خلال أشهر. وإذا حاولت أن أعرضها بشكل سريع، أولا احتاجت المقاومة إلى أن تكون فعلا قوة مستنزفة للعدو في الميدان، ثم ينتقل تأثير ذلك على قيادة العدو، قيادة الجيش، ثم ينعكس ذلك في الرأي العام، ثم ينعكس ذلك على مستوى صناعة القرار السياسي التي أدت إلى التحرير. الآن إذا ما قارنا، وهذا المسار احتاجت إليه إلى سنوات، الآن وبعد أشهر وبالرغم من كل الظروف السلبية نلاحظ أن هذه المستويات الأربعة حضرت مفاعيل هذه المفاجأة التكتيكية، يعني بدأت تؤسس لمسار استراتيجي إذا أحسنت الإدارة السياسية. بمعنى قبل قليل أستاذ قموري أشار إلى شيء مهم جدا وهو المقاومة السياسية. أول شرط للمقاومة السياسية أن تمتلك صمود القرار السياسي، وثاني شرط أن تحسن إدارة وتوظيف هذه الإمكانات وهذه العناصر، عناصر القوة في الميدان. لكن يشترط أن تمتلك الإرادة السياسية، الإرادة المستقلة والحرة، فيما ما نشهده أن هناك محاولة للتوهين من
1: شكراً.
0: المقاومة. أعطيك مثال بشكل سريع.
1: مثلاً أدركنا الوقت للأسف.
0: تفضل.
1: وأعتذر منك، فقد أدركنا الوقت. السيد علي حيدر المحلل السياسي، كنت معنا من بيروت، والشكر أيضا لضيفي من بيروت أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي، ولضيفي هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. نبقى في لبنان، حيث واصل الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه المدفعي على بلدات عدة في الجنوب والبقاع شرقي لبنان. ومعنا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، كارمن، ومعنا أيضا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. نبدأ معك كارمن جوخدار عن الوضع.
2: عبد القادر، قبل دقائق شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة حبوش في قضاء النبطي، استطعنا رصدها من هنا من إبل السقي حيث نتواجد. والغارات خلال هذا الليل لم تتوقف على قضاء النبطي، من بينها كانت على بلدة الدوير، ووفق المعلومات الأولية هناك إصابات في هذه الغارة، كما أن البقاع الغربي كان في عين الغارات الإسرائيلية من قبل سلاح الجو سحمر ويحمر، ولباية كانت قد استهدفت خلال ساعات الليل. ولكن الغارات لم تقتصر فقط على النبطي وعلى البقاع الغربي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان وامتداده باتجاه الشرق، ولكن أيضا بنت جبيل، قضاء بنت جبيل كان قد استهدف بعدد من الغارات آخرها على كفرة، وخلال النهار كانت هناك أيضا غارات على قضاء صور. عداد الشهداء والجرحى لامس 13,000 بين شهيد وجريح وفق وزارة الصحة اللبنانية منذ الثاني من مارس. من بين هؤلاء عدد من المسعفين سقطوا اليوم في استهداف على بلدة عرب صليم في قضاء النبطي. يكاد لا يمر يوم خلال هذا الأسبوع إلا ويسقط شهداء وجرحى في صفوف المسعفين في جنوب لبنان، وهذا الأمر كان مصدر شجب على المستوى الرسمي اللبناني، وخاصة من قبل وزارة الصحة اللبنانية التي وضعت هذه الاستهدافات في إطار جرائم الحرب المتكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. بدور حزب الله يرد بسلسلة عمليات حتى هذه اللحظة 28 عملية تتركز باتجاه تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي، مقار مستحدثة أكان في القطاع الغربي من جنوب لبنان، أكان في البياضة أو الناقورة، في القطاع الأوسط باتجاه دبل ورشاف والقوزح. كل هذه المنطقة كان حزب الله يعلن عن استهدافات لتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي فيها، بالإضافة إلى موقع مستحدث أيضا قبالة علم الشعب. وفي القطاع الشرقي يعلن الحزب عن استهدافات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دير سريان. هذه القوات تحاول التقدم باتجاه نهر الليطاني والوصول إلى نقطة يحمر شقيف، وكان هذا التطور الميداني مربوطا بسلسلة غارات كانت مكثفة على مرتفعات في قضاء النبطي. اليوم ما يجري في الميدان لا يمكن فصله عن المسار السياسي، أكان لناحية التفاوض الجاري على مستوى باكستان وإمكانية التوصل إلى مذاكرة مذكرة تفاهم. حزب الله يعول على هذا الأمر، وكان قد تلقى رسالة إيرانية من قبل وزير الخارجية الإيراني الذي أكد أن لبنان مشمول بهذا الاتفاق وإمكانية التوصل لاتفاق، ولبنان الرسمي بدوره يعول على مسار تفاوضي آخر مرتبط بمسار واشنطن لناحية المفاوضات المباشرة.

0: الجمعة المقبل سيكون هناك اجتماع أمني على مستوى الوفود العسكرية بين لبنان وإسرائيل في وزارة الحرب الأمريكية، ولكن لبنان على الرغم من هذا التعويل على المسارين يترقب بريبة، خاصة أنه كان قد شهد خلال أبريل الماضي على الرغم من التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كان قد انعكس مزيدا من الغارات والمجازر الإسرائيلية كان في جنوب لبنان أو حتى في العاصمة بيروت.
1: شكرا لك كارمن. فاطمة خميسي، هل من بيانات من الجيش الإسرائيلي؟
2: نعم عبد القادر، الجيش الإسرائيلي لا يزال يكرر ذات البيانات، في الحقيقة يتحدث عن استهداف بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، مواقع، عناصر، وأيضا مناطق منها يتم استهداف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك الأمر هنالك أوامر الإخلاء التي تصدر من قبل الجيش على شكل شبه يومي في الحقيقة، والتي تطال عدة بلدات في جنوب لبنان، على اعتبار أن الجيش الإسرائيلي يقول ويتهم حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، فبالتالي يصدر هذه الأوامر ومن ثم يقوم بتنفيذ هجمات في تلك البلدات التي صدر بحقها أوامر إخلاء. اليوم كان هنالك عدة بلدات طالتها أوامر الإخلاء التي صدرت على شكل بيانين متتاليين من قبل الجيش الإسرائيلي. وفي سياق التصريحات المتعلقة في تلك الجبهة عبد القادر، أيضا كان هنالك جولة تفقدية على المستوى الأمني لرئيس الأركان الإسرائيلي إياد زمير في المنطقة الشمالية، ومن هناك توعد حزب الله بالمزيد من الضربات، بالمزيد من القوة، وبالمزيد من المطاردة من أجل تأمين البلدات الحدودية الإسرائيلية في الشمال، وأيضا من أجل تأمين الجنود في الميدان. طبعا هذا الأمر توازى أيضا مع مصادقة على المزيد من الخطط العسكرية من قبل إياد زمير على تلك الجبهة، وأيضا هنالك تصريحات سياسية متعلقة بتلك الجبهة، ولكن في المسار الأوسع ألا وهو المفاوضات الدائرة ما بين طهران وما بين واشنطن، هنالك حديث بأن إيران تشترط أي اتفاق أن يشمل الجبهة اللبنانية. في المقابل يخرج بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية للقول بأن الإدارة الأمريكية ستسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بما يسمى بحقها بحرية العمل العسكري على كافة الجبهات من بينها الجبهة اللبنانية. التسريبات الإسرائيلية المتعلقة بهذا الملف عبد القادر تفيد بأن إسرائيل عززت وجودها العسكري في جنوب لبنان على عمق 15 كيلومترا تحديدا في الأراضي الجنوبية اللبنانية، بالإضافة إلى أنها ستسعى إلى إنشاء 5 قواعد عسكرية بشكل دائم في جنوب لبنان، ما يعني بأنه حتى هذه اللحظة على الرغم من وجود تطورات في المسار الدبلوماسي بين طهران وما بين واشنطن، ولكن الحديث الإسرائيلي يتحدث عن عدم انسحاب تموضع في جنوب لبنان ومواصلة العمليات العسكرية في تلك الجبهة. في المقابل كان هنالك أيضا تصعيد لافت من قبل حزب الله في وتيرة الاستهدافات التي نفذها اليوم باتجاه البلدات الحدودية الإسرائيلية في الشمال، نستطيع القول بأن غالبية الأماكن كانت قد استهدفت من الغرب وصولا إلى الشرق، تم تفعيل صفارات الإنذار في غالبية تلك المناطق كريات شمونة ومحيطها وصولا إلى شميرة عرب العرامشة، وتم الحديث عن إطلاق نحو 30 مسيرة باتجاه تلك المواقع.
1: فاطمة خميسي من رام الله، شكرا جزيلا لك. الآن إلى ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إن التفاوض بشأن الاتفاق مع إيران لم يستكمل بعد، وأضاف أن المفاوضات مع إيران تسير بصورة منظمة وبناءة، وأنه تم التفاوض على معظم بنود الاتفاق مع طهران. كما أكد ترامب أنه أوعز لممثليه بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق. إيرانيا قال الرئيس مسعود بزشكيان إن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة. عن آخر المتابعات معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقر. نبدأ معك فادي، وأهم ما قاله الرئيس الأمريكي وما رصدته من واشنطن فيما يتعلق بهذه الخطوات بخصوص هذا الملف.
3: نعم عبد القادر، منذ صباح اليوم الرئيس الأمريكي نشر أكثر من منشور على منصة تروث سوشيال. في أول منشور له منذ إعلانه يوم أمس عن مذكرة التفاهم وقرب التوصل إلى اتفاق تفاوضي، وأن هناك اللمسات الأخيرة توضع عليه، وأنه سوف يعلن عن سوف يتم الإعلان عن تفاصيله قريبا، وأن هذا سوف يؤدي إلى فتح مضيق هرمز. خرج بمنشور

0: يقول أن الولايات المتحدة ليست مستعجلة وأنه ينبغي على إيران والولايات المتحدة أيضا التفاهم من أجل التوصل إلى الاتفاق الصحيح، وأنه أوعز إلى ممثليه عمليا بأن لا يتسرعوا في إبرام هذا الاتفاق، وإن كان وصف مسار المفاوضات بالمنظم والبناء لكنه شدد على الاستمرار في فرض الحصار على الموانئ الإيرانية من أجل التوصل إلى اتفاق، ثم أكد في منشورين على الأقل أنه لن يوقع على اتفاق شبيه باتفاق الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما مع إيران، والذي يعتبر الرئيس دونالد ترامب أنه اتفاق سيء للغاية لأنه منح إيران مليارات الدولارات فضلا عن مسار من أجل الوصول إلى اتفاق نووي، وأكد أنه لن يبرم اتفاقا سيئا. لكن المسؤولين الأمريكيين خصوصا من قدموا إحاطات لوسائل الإعلام وتسريبات أخرى يشددون على أن مسار المفاوضات يستمر مع إيران. في آخر هذه التصريحات نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي في إدارة الرئيس دونالد ترامب أن اتفاق الإطار أو إطار الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه مع إيران أنجز بنسبة نحو 95%، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى منح إيران نحو 7 أيام أسبوع كحد أقصى من أجل إبرام هذا الاتفاق، وبأنه يحتفظ بالخيارات الأخرى أي الخيار العسكري. مسؤول آخر سبق وأن قال في إحاطة أن هذه المفاوضات تستمر وأن الأولوية هي تتعلق بفتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية على أن يتم ترحيل الملفات المعقدة في المجال النووي الإيراني إلى مرحلة أخرى من التفاوض، فضلا عن ترسانة إيران من الصواريخ النووية البالستية. لكنه أشار إلى أن إيران أعربت عن استعدادها لتقديم تنازلات فيما يتعلق بمسألة التخصيب، وأيضا أشارت إلى استعدادها لمسألة التعامل ومعالجة مسألة اليورانيوم عالي التخصيب، وإن كان قضية كيفية التخلص من هذا المخزون لا تزال قيد التفاوض. من ناحيته وزير الخارجية ماركو روبيو في مقابلة مع مجلة إنديا توداي الهندية خلال زيارته إلى الهند شدد على مسألتين: أن المرحلة الأولى الفورية تتعلق بضرورة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وسريع وفوري، أما المرحلة الثانية هي تتعلق بثلاث ملفات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، تعهدات إيرانية بعدم امتلاكها سلاحا نوويا، قيود زمنية على مسألة التخصيب وليس رفض حق إيران بالتخصيب في المطلق، وثالثا كيفية معالجة مخزون يورانيوم عالي التخصيب لدى إيران، مشددا على أن الرئيس دونالد ترامب يفضل المسار التفاوضي والدبلوماسية لكنه يحتفظ بحق العودة للعمليات العسكرية في حال فشل المفاوضات. عبد القادر،
1: شكرا لك. فادي، ربما الصورة ذاتها في طهران تصريحات رسمية حذرة وتسريبات إعلامية. محمد البقالي.
2: بالضبط عبد القادر، في طهران لا يبدو في الحقيقة المشهد اندفاعا نحو كثير من التفاؤل ولا ركونا إلى التشاؤم، هناك حذر كبير في الحقيقة، وهناك قناعة بأن الفرصة هذه المرة فرصة النجاح هي أكبر من كل المرات السابقة، لكن طهران دائما ما تستحضر التجارب السابقة، تجارب الحربين الأخيرتين اللتين شنتا عندما كانت المفاوضات تحقق تقدما كبيرا، ولذلك ربما تصريحات المتحدث باسم الخارجية البارحة ما زالت صالحة لهذا اليوم، ويمكن في الحقيقة أن نقول إنها تعبر عن المزاج العام. يقول إن الولايات المتحدة وإيران قريبتان جدا من الاتفاق وبعيدتان جدا في الآن ذاته، قريبتان جدا بالنظر إلى أن الهوة بدأت تجسر في كثير من القضايا والملفات، وبعيدتان جدا لأنه وفق الرواية أو وفق الرؤية الإيرانية فإن هناك مطالب مفرطة من قبل الولايات المتحدة قد تأتي في كل لحظة ناهيك عن تغيير المواقف، وهذا الذي يشير إليه الإيرانيون عندما يتحدثون عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقولون إنه يرسل برسائل متناقضة. الآن المسؤولون الإيرانيون ينكبون على دراسة الرد الأمريكي على المذكرة التي قدمتها طهران، لحد اللحظة لم يصدر قرار حاسم بهذا الشأن، ولكن ما تسرب يشير إلى أن هناك بعض النقاط التي ما زالت تثير كثيرا من الخلاف بين الطرفين. الحديث أساسا على مسألة مفهوم إنهاء الحرب، يبدو أن ما وصل إلى إيران من قبل واشنطن يشير إلى أن هناك رغبة في عزل لبنان عن ملف إنهاء الحرب بشكل كامل، وهذا هو ما لا تقبل به إيران، لا تقبل بأن تترك حلفائها وفقا لما سمعنا هنا من المسؤولين وراءها. وقد كان لافتا ما الرسالة التي أرسلها وزير الخارجية عباس عرقجي البارحة إلى الأمين العام لحزب الله للتأكيد على تلازم المسارات، مسارات إنهاء الحرب. هناك أيضا مسألة مضيق هرمز ما زالت تثير إشكالا بين الطرفين. طهران تؤكد على أن مستقبل المضيق لن يكون كماضيه، وأن إدارة المضيق ستتم بالتشاور مع سلطنة عمان، وقد كان نائب وزير الخارجية هناك للتشاور بهذا الشأن، وهو الأمر الذي يخالف الرغبة الأمريكية التي تبدو متجهة أو راغبة بالأساس في أن تعيد المضيق إلى حاله السابق قبل الحرب. هناك نقاط خلافية أخرى تتعلق بالنووي، ولكن إيران مصرة على أن مسألة الملف النووي هي مؤجلة للمرحلة السابقة. إذن بشكل عام هناك مشاكل أو صعوبات تم تجاوزها، هناك قضايا أخرى ما زالت تشكل عقبة كعودا في وجه هذه في وجه تحقيق تقدم حقيقي، ولكن ولو بقيت قضية واحدة فلا يمكن الحديث على أن الاتفاق سيتم توقيعه ما لم يتم تجاوزها، هذه هكذا تقول تجربة المفاوضات بين الولايات المتحدة وبين إيران. في الأثناء هناك أيضا تصريحات عسكرية تؤكد بأن إيران ما زالت مستعدة للحرب إذا فرضت عليها.
1: محمد البقالي من طهران، شكرا جزيلا لك. إذن يقترب الطرفان الإيراني والأمريكي من التوصل إلى مذكرة تفاهم حسب مصادر مقربة من كليهما، تؤكد أيضا أنهما ما زالا يبحثان بعض النقاط الخلافية. وحسب موقع أكسيوس فإن الطرفين قد يوقع مذكرة ستستمر 60 يوما يتوقف خلالها القتال ويستمر التفاوض حول بعض القضايا. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: زخم سياسي عالي المستوى يحقق تقدماً عملياً هذه المرة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أصرت طهران طيلة الفترة الماضية على وقف الحرب ومن ثم التفاهم على التفاصيل المعقدة مع مرحلة أولى لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار، في حين كانت الولايات المتحدة تصر من جانبها على أن أي اتفاق يجب أن يكون أساسه التزامات وقيوداً واضحة في البرنامج النووي. يدور الحديث عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار، هي الخطوة التي توقف عندها الطرفان في جولة المفاوضات المباشرة التي استضافتها باكستان إبريل الماضي، حيث كانا على وشك الإعلان عنها والتأسيس لأرضية مباحثات مستقبلية أكثر تفصيلاً، لكن تعثر الكثير حينها وبعدها. في هذه المذكرة سيمدد الطرفان وقف إطلاق النار لستين يوماً قابلة للتمديد خلال الثلاثين يوماً الأولى، وبخطوات متبادلة سيفتح مضيق هرمز وستبدأ إيران بإزالة الألغام. سترفع أمريكا حصارها البحري وستسمح لطهران ببيع نفطها تمهيداً للمرور للثلاثين يوماً الثانية لاستكمال باقي البنود. وفقاً لهذه المذكرة تتعهد كل من واشنطن وطهران بعدم شن أي هجوم عسكري ضد بعضهما أو ضد ما يعرف بالحلفاء. تترجم نيويورك تايمز ذلك نقلاً عن مصادرها بأنه توقف للقتال على كافة الجبهات في إشارة إلى لبنان تحديداً. يبدو أن الطرفين بحسب التصريحات والتسريبات قد أدركا صعوبة حل جل القضايا دفعة واحدة، هو ما يجعل مذكرة التفاهم غير شاملة للقضايا النووية في الوقت الراهن. فيتحدث مسؤول إيراني للجزيرة عن الشروع ببحث هذه التفاصيل العالقة بعد 30 يوماً من الإعلان عن التفاهم. ولطالما كان مخزون اليورانيوم المخصب الذي تملكه إيران وتصر أمريكا على تسلمه العقدة الأصعب على هذا الصعيد. تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مصادر أن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وفقاً لترتيبات معينة ومتبادلة، لكن لم يحسم الطرفان عملياً كيفية حصول ذلك. لكن ما الذي ستحصل عليه إيران بالمقابل؟ بحسب مصادر صحفية أمريكية ستفرج واشنطن عن ملايين الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج كمرحلة أولى، ولن تتمكن طهران من الحصول على الجزء الأكبر من هذه الأصول إلا بعد الاتفاق النهائي. كل ذلك يعني أن المذكرة تقوم على رفع القيود الأمريكية مقابل جملة من الالتزامات الإيرانية خلال فترة وقف إطلاق النار وخلال المفاوضات النووية. وسيحتفظ الرئيس الأمريكي بحق استئناف الحرب إن لم تلتزم إيران بحسب وول ستريت جورنال. تأجل فك عقدة الحلول النووية ما وضع مسألة مضيق هرمز على رأس العناوين في هذه المذكرة، وهو الملف الذي يعني الجميع. تقول نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين إيرانيين إن هذا التفاهم يقضي بحرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم للعبور. لكن لا يعرف إلى الآن ما إذا كان يعني ذلك حرفياً العودة لمرحلة ما قبل الحرب، نتيجة يريدها الكل فعملوا لأجلها. يقول وزير الخارجية الأمريكي من الهند إنه يجب فتح هرمز دون شروط. يجيب نظيره الهندي إنه يجب إنهاء التوتر في سوق الطاقة. وتكررت ذات التصريحات من معظم الدول والقادة. تعلم إيران أهمية هذه الورقة، كما يعلم الوسيط الباكستاني الذي حمل الرسائل بين طهران وواشنطن أهمية تكثيف الجهد الدبلوماسي في ملف يقف على حافة الانهيار كلما زاد الإصرار، وهو ما يتطلب تنسيقاً دفع قادة باكستان وقطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا للعمل نحو تخطي التحديات.
1: معنا هنا في الاستوديو سيرجيو دي لابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، أهلا بك. وكذلك أرحب بضيفي من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية، وبالدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، وبالدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام. أبدأ معك دكتور محمد، لماذا يمكن اعتبار مذكرة التفاهم أو هذا الاتفاق الإطاري في حال ما إذا فعلا تم مباشرة هذه المذكرة اختراق أو خطوة مهمة غير عامل الزمن وإعطاء فرصة للسياق التفاوضي؟ إلى أي مدى قد يكون مؤشر على أن يمكن وجود اختراق في تمترس الطرفين في مواقفهما المعلنة والسقف العالي في هذا التمترس؟
4: مذكرة التفاهم جسدت أن هناك انهيار للحاجز النفسي الذي طال منذ فشل مسار إسلام أباد في 11 من أبريل الماضي. لكن وإن قدم الإيرانيون والأمريكيون خطوة إلى الأمام، إلا أن هناك معضلة يمكن تسميتها بمعضية المنهجين المختلفين في التفاوض.
1: عذرا، من مقصود بالهاجس النفسي حتى نفهم؟
4: لا، الهاجس النفسي أنه كان الإيرانيون والأمريكيون متمسكين بشروطهما. كنا في مرحلة الشروط الراديكالية أو المتشددة، الشروط التي بقيت
1: عالية السقف،
4: عالية السقف ومتخندقة في مكانها. الوسيط الباكستاني والوسيط القطري في آخر لحظة استطاع أن يحرك ذاك الجمود، وبدأت هناك خلطة معينة أو نوع من الانصهار بين هذه الشروط، فأعطت لنا الخطوة إلى الأمام أننا بصدد البحث في مذكرة التفاهم. لكن هناك أيضا خطوة إلى الوراء اليوم، أن المنهجين مختلفين متعارضين. منهج إيراني يقول باختصار هو تفاوض تدريجي، تفاوض بالتقسيط بالمفرق، خطوة خطوة، نبحث موضوع إنهاء الحرب أولا، نبحث الحصار على المضيق على إيران، نبحث الأرصدة المجمدة. في المقابل المنهج الأمريكي لا يقبل بهذا التدرج أو التقسيط، هو منهج يصر من خلاله ترامب على التفاوض الكلي أو التفاوض الشمولي. لذلك الآن
1: سلة واحدة.
4: لذلك عاد ترامب الآن يقول أنه بغض النظر عما كان بالأمس، وإن كان قد رحب جيدا بالمذكر، اليوم يقول ينبغي استحضار الملف النووي. عند استحضار الملف النووي مباشرة يحضر اليورانيوم المخصب. إذا عدنا إلى المربع الأول. فبالتالي أرى أن الآن المسؤولية على عاتق الوسطاء الخليجيين والباكستانيين. هل يستطيعون توحيد هذا المنهج؟ بمعنى هل يمكن استكمال مذكرة التفاهم على أساس أن إما تدرج في بحث الملفات أو جمعها معا دفعة واحدة؟ وهنا طيب. أعتقد
1: لنستوضح أكثر، إذا آليا عندما نتكلم عن اتفاق إطار أو مذكرة تفاهم بين الطرفين، لا نتكلم فقط عن هذه الإجراءات الأولى كما تبعنا في هذا التقرير، يقوم الأمريكي ببعض الخطوات ثم يتبعه الإيراني بخطوات أخرى مثلا ما يتعلق بمضيق هرمز أو الحصار أو الأموال المجمدة، وإنما الإطار أو اتفاق الإطار يشمل أيضا رؤية حتى للملفات المطروحة، الملف النووي وكذلك مضيق هرمز، هل هذا صحيح؟
4: مذكرة التفاهم هي عبارة عن نموذج يحدد خارطة الطريق باتجاه المفاوضات الفعلية
1: بفترة زمنية
4: 30 يوم، لكن
1: أو 60 كما يقال،
4: 60 بالنسبة للهدنة، الهدنة تستمر 60 يوما، لكن المفاوضات هي فقط ل 30 يوما. المشكلة ليست في مذكرة التفاهم كما نستوعبها من خلال التسريبات، ولكن أنظر إليها من تقنية المفاوضات، وهل فعلا بدأنا المفاوضات أم ما زلنا لم نصل إلى هذا المستوى. والعائق الرئيسي هو أن

0: الإيرانيين يريدون تفصيل وتجزئة القضايا التي ينبغي أن يطرحها اتفاق مذكرة التفاهم. الأمريكيون يريدونها مجتمعة. إذن المنهج التفاوضي يختلف بين الطرفين، ولذلك لم تتحرك العجلة إلى
1: أمام هاتين المقاربتين. سيدة سيرجيو دي لابينا، ما المؤشرات التي من خلالها يمكن القول بأننا سنجد الرئيس الأمريكي أو الطرف الأمريكي يقول لقد باشرنا فعلا في هذا التفاوض الحقيقي مع الجانب الإيراني؟
2: أظن بأن حقيقة وجود مذكرة التفاهم هي خطوة صحيحة في الطريق، فعلى الأقل عندنا إطار عمل. وسيكون بكل تأكيد هنالك اختلاف بين مقاربة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وما يريدان تحقيقه، لكن في نهاية اليوم نحن بحاجة لنبقى مركزين على ما الذي ينبغي أن يتم إنجازه، ومن منطلق أيضا أهداف الرئيس ترامب والمتعلقة طبعا بفتح مضيق هرمز من دون فرض رسوم عفوا. أظن بأن هذه النقطة سوف تكون النقطة الشائكة، لأن الإيرانيين لا يودون أن يعودوا إلى الوضع السابق للحرب، يودون أن يكون لهم نفوذ أكبر على من يعبر المضيق ولا يعبره، وهذا الأمر لن يكون مقبولا. فبالتالي هنالك أمور ينبغي أن يتم العمل عليها، كما أن هنالك أيضا تعديل على الطريقة التي يتم فيها انخراط في التفاوض. لكنني أظن بأنه في حين تم الإعلان عن مذكرة التفاهم وسنحت الفرصة للجميع للاطلاع عليها، سيكون عندنا فهم أفضل لمواقف كلا الطرف وما هي النقاط الشائكة. وأظن إذن بأن هذه خطوة جيدة في الطريق الصحيح، وهذا بالإمكان يمكنه أن يفتح المضيق أسرع مما نتوقع. كان هنالك مقال كتب اليوم حيث اصطفت السفن من أجل أن تغادر، وهذا الأمر إذن سيعتمد فيما إذا كان سوف يكون هنالك رسوم أم لا. الولايات المتحدة الأمريكية قد قالت أصلا بأننا لن نغادر المنطقة حتى نحل هذه المسألة، وبالتالي أسطول السفين السفن الأمريكية سوف يبقى موجودا هنالك، وإذا لم يكن هنالك فتح المضيق سوف نعود إلى حيث كنا في السابق. لكنني أظن بأن هنالك إرادة كافية من كلا الطرفين من أجل العمل على هذه المسألة، لأن التكاليف العودة إلى العمليات الحربية كبير جدا، وأظن بأن هنالك ما يكفي من الحوافز لكلا الطرفين من أجل أن يمضوا في وجهة فتح المضيق بسبب التكاليف المرتبطة عليه، ليس فقط على هاتين الدولتين وإنما على العالم كله.
1: وهنا أسأل ضيفي من طهران الدكتور محسن فرخاني أيضا بالنسبة لحسابات الجانب الإيراني في هذه المرحلة. لاحظنا في بعض التصريحات أو ما يتم تسريبه من خلال وسائل إعلام إيرانية، وكأن إيران تحرص على عملية المباشرة في الخطوات، أي كلما تقوم إيران بخطوة يجب أن تباشرها في ذات الوقت، يعني بخطوة من الجانب الإيراني على سبيل المثال رفع التجميد عن بعض الأموال الإيرانية. ما الحسابات الإيرانية في هذه المرحلة فيما يتعلق بضمان تنفيذ خطوات للطرفين؟
2: مساء الخير وشكرا على دعوتي. من الخطوات التي قامت بها إيران والتي تقوم على تلك الاشتراطات التي تحدثت عنها وكررتها إيران مع الأمريكان، ولكن هنالك أمر حدث، والرئيس ترامب هو يسعى إلى تحقيق عدة أهداف بطريقة متزامنة عبر تبني مواقف متناقضة وغير واضحة مبهمة. في البداية هو يقوم بتعزيز سردية الانتصار و تقديم دوره المحوري في العلن وإذلاله وأنه أذل وأهان الإيرانيين في هذه الحرب الغير متكافئة. والأمر الثاني، بالرغم من التأكيد المستمر من جمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق برفضها في التسوية حول حقوقها السيادية النووية والمتسقة إلى معاهدة منع الانتشار وعدم مرونتها مع خطوطها الحمراء، إلا أن الرئيس ترامب مستمر

0: في محاولة دفع إيران إلى الاستقطاب وعبر تقديم مواقف متناقضة وعلى افتراض بأن الإيرانيين في تفاوضهم قد راجعوا الخطوط الحمراء. هو يسعى إلى إضعاف الدعم الشعبي للجمهور الإيرانية وممارسة الضغوط الاقتصادية والحصول على تسويات أكثر تنازلات أكثر أثناء التفاوض. ترامب لا يفهم بأنه على النقيض اليوم. المجتمع الإيراني هو لا يثقوا أبدا بالولايات المتحدة الأمريكية ويراها كخائنة لطاولة المفاوضات، وحتى أنه قام حتى أنه قد يحثون القوات المسلحة الإيرانية للعودة إلى المعركة من أجل استعادة الحقوق الإيرانية ومقاومة التنمر الأمريكي ومطالب غير منطقية. إذن هذا سوف تكون طبعا معاقبة للولايات المتحدة الأمريكية ولترامب.
1: دكتور مهند مصطفى، كيف وجدت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي؟ خلط للأوراق أم فعلا كما قال بأنه ينسق مع الرئيس الأمريكي وأنه من حق إسرائيل أنها إذا ما رأت هناك مصلحة في تنفيذ عمليات في المستقبل في المواقع تخوض فيها حروب بإمكانها ذلك؟
2: وضع إسرائيل معقد الآن، ونتنياهو في أزمة جدية فيما يتعلق بالمسار الإيراني الأمريكي، لأنه هذا المسار قد ينعكس على الأقل على الجبهة اللبنانية. صحيح أنه هذا المسار لن يؤدي بإسرائيل إلى الانسحاب من جنوب لبنان، ولكن سيؤدي بإسرائيل إلى وقف الحرب، وهذا الأمر بحد ذاته مشكلة لنتنياهو على الداخل الإسرائيلي. ولكن الأزمة الحقيقية لنتنياهو ليست لبنان، هو هذا الاتفاق، هو هذا المسار. هذا المسار إذا تم كما تم، يعني كما هو معلن، هذا ماذا معناه؟ هذا معناه أنه تم تأجيل النقاش حول الملف النووي الإيراني وإعطاء النظام الإيراني إمكانية لترميم نفسه اقتصاديا، بمعنى أن إسرائيل لم تحقق الهدف المتعلق بالبرنامج النووي، لا بل تم تعزيز مكانة النظام اقتصاديا. وهذا الأمر يتناقض تماما مع التصورات الإسرائيلية فيما يتعلق بأهدافها في هذا الحرب، وذلك نتنياهو في مأزق. الآن تنسيقه مع ترامب هذا صحيح، ولكن تنسيقه مع ترامب ليس معناه أن نتنياهو يؤثر على ترامب أو أنه يقود مسار المباحثات مع ترامب. الذي يقود الآن المسار سواء مسار الحرب أو مسار التفاوض هو ترامب. نتنياهو فقط في حالة انتظار، هو يحاول أن يؤثر، يحاول أن يقنع ترامب بأن هذا المسار لن يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي وضعناها معا في بداية الحرب، ولكن واضح أن إسرائيل الآن في مأزق. وبالأمس نتنياهو أخبر وزراءه بعدم الحديث عن الموضوع هذا، عدم الحديث، الصمت وعدم التعقيب. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أنه لا يريد من وزراءه عشية الانتخابات أن يزاودوا عليه فيما يتعلق بإيران، لأنه ما يحدث الآن في إسرائيل أنه نتنياهو فشل في هذه الحرب. والسبب الثاني، لا يريد من وزراء متطرفين أن يهاجموا ترامب على هذا الاتفاق، وبذلك يعقد علاقته مع ترامب. ولذلك إسرائيل حقيقة موجودة في أزمة جدية فيما يتعلق بهذا المسار الدبلوماسي.
1: دكتور محمد، عندما يقول الرئيس الأمريكي لا تصدقوا كل ما تسمعون، ما يجري، لا أحد يعلم ما يجري في هذه التفاوض أو في هذه القنوات، هل نحن أمام أيضا رئيس أمريكي مختلف في تصريحاته عما كان من قبل؟
3: أولا ترامب يشير في حديثه إلى هذه الثنائية أن جميع الصراعات والأزمات والحروب تدار على مستويين، هناك الإدارة السياسية خلف الأبواب المصدى في غرف المفاوضات، وهناك الإدارة الإعلامية أو الإدارة الخطابية التي نستهلكها الآن على مدار الساعة، وترامب يبقى سيد العارفين على كل الكاميرات، أمام كل الكاميرات وعلى صحيح. كل الشاشات، هو لا يفقد نجوميته عند الشرق وعند الغرب. لا شك أن هذا الأسبوع منذ اليوم الأحد الماضي إلى الآن تغيرت نبرة ترامب إلى حد كبير مقارنة بنبرته خلال الأسابيع الـ12 الأولى للحرب، ولكن أرى حتى يعني مقارنة بسيطة بين ترامب الأمس وترامب اليوم، أجد أن هناك مسافة ب 180 درجة. البارح كان يبدي الترحيب الأولي بمذكرة الاتفاق وأنه سينظر إليها وأنها فقط تحتاج كما قال final touches، يعني لمسات نهائية. يعني من كان يسمع لترامب الأمس كان يعتقد أننا اليوم سنحتفي بالشموع والورد باتفاق سلام. اليوم لا، يقول إنه لا، إنه يوصي المفاوضين بعدم التسرع وأن الوقت لا صالح، لا زال لصالح الولايات المتحدة. بمعنى آخر أن من جالسهم بالأمس كانوا من أمثال ويتكوف الذي قال إننا نريد اتفاقا بأي ثمن، بمعنى طيب. هؤلاء الدافع قوة الدفع نحو التفاوض. ربما اليوم شرب قهوة فنجان القهوة مع بعض الصقور، فعدنا إلى خطاب وحتى الصورة، صورة أديوس، هذه كلمة وداع، يعني التهديد بأعلى تجلياته. الذكاء الاصطناعي يعطينا حبكة أكثر طيب. من شكسبيري، حبكة هيتشكوك بأن ترامب لا زال رجل الإثارة. إذن باختصار لا يمكن، ولا أعتقد أي أحد من المحللين كانوا غربيين أو كانوا هنا في العالم العربي، لا أحد يستطيع أن
1: بقي فقط معي وقت قليل أمنحه لضيفية من هنا في الأستوديو وكذلك في طهران، لأسأل السيد سيرجيو لافينا، ما الذي أو ما المؤشر الذي الأمريكي يجد فيه ربما شيء من الطمأنة من الجانب الإيراني في ظل حالة الحذر بين الطرفين، وعلى أساسه قد تكون هناك خطوة إيجابية في دقيقة ونصف؟
0: أظن بأن ما سنراه هو الكثير من الأخذ والرد حول أين وصلنا، ومحاول ترامب أن يقوله. أسهل طريقة للنظر إلى كل المسألة هو تذكروا ما كانت الأهداف وتذكروا ما كانت الغايات، وهي فتح المضيق والتعامل مع الملف النووي. فإذا تم التركيز على هذين سوف نبقى على أرض صلبة، لأن هذا هو الموضوع الذي نحاول حله، وهذا ما سيكون أساس أي نوع من مذكرات تفاهم. ربما طلب التباطؤ هنا والإبطاء هو لأنه رأى أمرا لا يتماشى مع هذين المسألتين، ويود أن يرى طريقة لإنجازهما عبر التفاوض. وبالتالي ما سوف نراه في النهاية هذه العملية هو أن إحدى النقاط الشائكة سيتم عليها من أجل تدفعنا إلى الأمام وبوضوح أكبر.
1: وهنا أيضا أسأل ضيفي من طهران دكتور محسن فرخاني في دقيقة ونصف أيضا. دكتور محسن، أيضا بالنسبة للجانب الإيراني، ما الذي يمكن أن يكون مطمئنا يقلل من حالة الحذر لدى الجانب الإيراني، ويمكن من خلاله بناء خطوة ثقة في هذه المفاوضات؟
0: أظن بأن ما سوف يجعلنا أكثر اطمئنانا هو بأنه ينبغي أن يكون هنالك تعاون ما بين ما يقوله الأمريكان عبر على طاولة المفاوضات وما يفعل أو يقولونه في الإعلام، وحيث أنه لا يوجد هنالك أي تعاون أو نفس الصورة بين ما يقولونه ويفعلونه، فعندها إيران لا يمكنها أن تثق بمثل هذه السلوكيات المزدوجة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكنهم أن يطمئنون لو تصرفوا بوفق ما يقولونه.
1: شكرا لك دكتور محسن فرخاني، والدكتور أيضا لضيفي هنا سيد سيرجيو دي لابينا، ولضيفي الدكتور محمد الشرقاوي، وكذلك للدكتور مهند مصطفى. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية من قناة الجزيرة، تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية وكذلك التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتفاق مع إيران لم يستكمل التفاوض بشأنه بعد، وإن المفاوضات معها تسير بصورة منظمة وبناءة. وأضاف ترامب أنه لا يوقع اتفاقات سيئة على خلاف من سبقوه، منتقدا من وصفهم بالفاشلين الذين ينتقدون اتفاقا لم يروا أيا من بنوده. من جهتها نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن لن توقع اتفاقا اليوم أو غدا مع إيران، وإن الرئيس ترامب يميل لمنحها بضعة أيام للتوصل لاتفاق. وأضاف المسؤولون الأمريكيون لفوكس نيوز إن طهران وافقت

0: مبدئيا على إطار الاتفاق، وإنه تم إنجاز 95% منه، وإن التفاوض جار على الصياغات. في طهران نقلت وكالة تسنيم عن مصادر قولها إنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي مع الولايات المتحدة حتى الآن، وإنه لا يزال هناك خلاف بشأن بعض بنود الاتفاق. وأضافت المصادر أن إيران لم تقدم في هذه المرحلة أي التزامات بشأن تفاصيل الملف النووي. وبينما قال نائب وزير خارجية إيران إن طهران بحثت مع هيئة عمانية مبادئ العبور في مضيق هرمز مع مراعاة أمن وسيادة الدول المطلة عليه، قالت الخارجية العمانية إن وفدي عمان وإيران اجتمعا لبحث المبادئ التي تحكم حرية الملاحة في المضيق وفقا للقانون الدولي. في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بمواجهة التهديدات في جميع الساحات بما فيها لبنان. وعلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان والبقاع شرقي البلاد، في حين أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي يوم الأحد. أرحب من البيت الأبيض بزميل فادي منصور، وكذلك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. إذن أنت معك فادي منصور، من التصريحات الرسمية وأيضا ما يتم تسريبه إعلاميا، ما أهم ما رصدته حتى الآن؟
1: نعم عبد القادر، من الواضح ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يتقصد في منشوراته على تروث سوشيال ان يرد على منتقدي الاطار الاتفاق او الاطار الاتفاق المبدئي الذي لا يزال التفاوض قائما بشانه وفق اعلانه في اخر منشور له على تروث سوشيال، ووصف من ينتقدون هذا الاتفاق بانهم فاشلون ولا يعرفون ما الذي يتضمنه. اصلا الاتفاق لم ينتهي التفاوض بشانه، لكنه وعد بانه لن يبرم صفقة تشبه اتفاق عام 2015 التي أبرمتها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وأن إيران لن تحصل على كميات ضخمة من الأموال ولن يكون لديها مسار للحصول على سلاح نووي. وأكد أنه ليس مستعجلا بالتوصل إلى اتفاق، رغم أنه وصف مسار المفاوضات بأنه بناء وبأنه منظم، غير أنه بخلاف ما أعلنه يوم أمس بأنه على وشك التوصل إلى اتفاق وهناك يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز وتناول مسائل أخرى، قال أنه سوف يتم الإعلان عن هذه التفاصيل قريبا، هذا يوم أمس. اليوم يتحدث عن أنه ليس في عجلة من أمره وسوف يحافظ على تطبيق الحصار على موانئ إيران إلى حين التوصل إلى اتفاق، التصديق عليه أو التأكد منه ومن ثم توقيعه. لكن تصريحات المسؤولين الأمريكيين داخل الإدارة سواء من خلال التسريبات أو الإحاطات التي قدمت للصحفيين تؤكد أولا أن مسار المفاوضات مستمر، أن هناك إنجاز لجزء كبير من إطار اتفاق مع الجانب الإيراني يتعلق أولا بفتح مضيق هرمز من قبل إيران مقابل رفع الحصار الأمريكي على إيران، أن إيران وافقت من وجهة النظر الأمريكية على التخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، لكن لم يتم التوافق بعد على كيفية القيام بهذا الأمر، وأن هذا الموضوع لا يزال قيد التفاوض. في المقابل الجانب الأمريكي يقول أن أي رفع للعقوبات أو أي رفع للتجميد المتعلق بالأصول الإيرانية مرتبط بالتنازل التي تكون إيران مستعدة لتقديمها، مع التأكيد على أن قضية ترسانة إيران من الصواريخ وأيضا مسألة التخصيب جرى ترحيلها إلى مرحلة لاحقة بانتظار التوقيع على مذكرة التفاهم هذه. في المقابل فوكس نيوز نقلت عن مسؤول أمريكي لم تسمه قوله أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يمنح إيران نحو أسبوع من أجل إبرام هذا إطار الاتفاق هذا، وإلا فإنه يحتفظ بحق العودة إلى العمليات العسكرية. بدوره وزير الخارجية روبيو أشار إلى تقدم في مسار المفاوضات، وفي تصريحات في مقابلة صحفية في الهند أشار إلى مسألتين، أن الجزء أو المرحلة الأولى من إطار الاتفاق تركز على ضرورة فتح مضيق هرمز بالكامل وبشكل فوري، ثم الانتقال إلى القضايا التقنية المعقدة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وهي ذات ثلاثة أبعاد. البعد الأول التزام إيراني واضح بعدم السعي أبدا وعلى الإطلاق للحصول على سلاح نووي.
0: نعم.
1: الثاني مسألة إطار زمني لتقييد التخصيب وليس منع إيران على الإطلاق من التخصيب؟ والنقطة الثالثة المهمة، ما الذي سوف يحصل لمخزون إيران العالي من اليورانيوم؟ وهذه قضايا سوف تبحث في المراحل اللاحقة عبد القادر وفق وزير الخارجية روبيو.
0: شكرا لك فادي. نذهب إلى عمر هواش من طهران. إذا ما بنينا على آخر متابعات وما ينقل إعلاميا فهو كأن هناك تأكيد من الجانب الإيراني بثبات المواقف الإيرانية فيما يتعلق بالملفات الحساسة حتى الآن. هنا يعني أشير فقط ما ينقل إعلاميا من الجانب الإيراني. عمر.
2: نعم عبد القادر، هناك الكثير مما ينقل إعلاميا، آخره ما جاء على وكالة أنباء تسنيم قبل قليل بأنه لا يزال خلاف حول أحد البنود في مذكرة التفاهم بين الطرفين، وهذا البند الخاص بالأموال الإيرانية المجمدة. تقول وكالة أنباء تسنيم طيلة يوم أمس أنه كان هناك خلال عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني الذي كان هنا في طهران، كان هناك جدل كبير حول مسألة رفع التجميد. طلبت إيران في البداية عن رفع تجميد عن كل الأموال الإيرانية المجمدة، لكن هذا الأمر قوبل برفض أمريكي. بعد ذلك قدمت طهران ليونة في هذا الأمر وقالت أنها يمكن أن توافق على جزء من رفع هذه الأموال، لكنها اشترطت ذلك بأن يكون تزامنا مع الإعلان عن هذه المذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذا الأمر لا يزال يواجه برفض أمريكي. تقول وكالة أنباء تسنيم أن واشنطن لا تزال تصر على ربط رفع أي أموال إيرانية مجمدة مع تقديم طهران تنازلات في المجال النووي، وطهران في المقابل لا تزال تؤكد على أنها ليست مستعدة للتفاوض على القضايا النووية في هذه المرحلة قبل أن تضمن إنهاء الحرب. لذلك هذا الأمر لا يزال عالقا، لم يتم الحل الخلاف بشأنه، بل وتضيف وكالة أنباء تسنيم أن هذا الأمر قد يدفع إلى عدم التوصل إلى اتفاق حتى. تقول أن هذا الأمر لا يزال محتمل، وتضيف أن المشاورات لا تزال مستمرة وإنه لا ثقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأن المفاوض الإيراني لا يزال يحظى بهذا الأمر أنه غير واثق بالولايات المتحدة الأمريكية وغير واثق أيضا بأي من حسن النوايا. فضلا عن هذا البند، خلال يوم أمس قالت مصادرنا أن حتى مسألة إنهاء الحرب في إيران تزامنا مع إنهاء الحرب في لبنان لا تزال تواجه عوائق، على رأسها الرفض الإسرائيلي لهذا الأمر وضغطه على الجانب الأمريكي، وإن إسرائيل لا تزال تتمسك عبر ما تبلغ به واشنطن بأنها تريد أن تكون يدها طولة في لبنان، بمعنى أنها تتمكن من تنفيذ أي عمل عسكري في حال شعرت بالخطر، وهذا الأمر بالنسبة للإيرانيين أمر مرفوض يهدد كل الاتفاق. إضافة إلى ذلك هناك خلاف على بعض المصطلحات في مضيق هرمز. تقول المذكرة إن فتح مضيق هرمز سيكون بالتزامن مع رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذا يمكن أن يكون في غضون شهر بشكل تدريجي لكي يعود عدد السفن الذي كان يعبر المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب. لكن هناك خلاف في مصطلحات، هل ستكون إدارة المضيق عسكرية أم مدنية من قبل الإيرانيين؟ وأيضا الإيرانيين لا يزالون يؤكدون أنهم هم بجانب سلطنة عمان من عليهم أن يديروا مضيق هرمز. ونتذكر قول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عندما صرح بأنه لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بمضيق هرمز وأن هذا الأمر هو شأن إيراني عماني. وشهدنا كيف يوم أمس تم الإعلان عن لقاء إيراني عماني في مسقط، حيث زار كاظم غريب عبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، والتقى وزير الخارجية العماني ونائبه وأجرى مباحثات بشأن أمن الملاحة ومستقبل إدارة مضيق هرمز. يضاف إلى كل ذلك أيضا مسألة رفع العقوبات عن النفط، وهناك خلافات بهذا الشأن. كذلك إيران كما ذكرت لا تزال تتمسك بأنها غير مستعدة لمناقشة أي من القضايا المتعلقة بالملف النووي، سواء التخصيب، حجم التخصيب، تعليق التخصيب، ومستقبل المواد النووية على التخصيب التي تصل إلى 60%.
0: نذهب إلى محمد خيري من رام الله. أيضا المتابعات في إسرائيل وكل ما ينقل ومن تحركات وأصداء في داخل إسرائيل، وهي تتابع هذا الحديث عن إمكانية حدوث اتفاق محمد؟
2: حالة من القلق كما تصفها القناة الثالثة عشر الإسرائيلية تساور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أقر في جلسات مغلقة كما تشير القناة نقلا عن مصادر بأن إسرائيل لم تعد تملك أي خيار وكذلك لم تعد تملك القدرة على التأثير بقرارات الرئيس الأمريكي ترامب حيال هذا الاتفاق الذي يجري بلورته مع إيران. وهذا الحديث ليس فقط حديث القناة الثالثة عشر الإسرائيلية إنما حديث متواصل منذ عدة أيام في وسائل الإعلام الإسرائيلية الرسمية على الأقل بشأن تجنيب الرئيس الأمريكي نتنياهو من هذه المفاوضات وكواليس هذه المفاوضات. القلق الإسرائيلي يتمحور حول قضيتين أساسيتين، الأول بشأن بنود هذا الاتفاق فيما إذا ما كان سيشمل اليورانيوم الإيراني المخصب، ونتنياهو قال إنه أكد لترامب على أهمية إخراج هذا اليورانيوم من إيران، وكذلك قضية ومسألة الصواريخ البالستية الإيرانية. تعتقد إسرائيل بأن ثمة تخوف حقيقي بأن لا يشمل الاتفاق هذه البنود، وكذلك ما قالت إنه وكلاء إيران في هذه المنطقة أيضا منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الشق الآخر وهو أن يشمل هذا الاتفاق لبنان. اليوم قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كما نقلت عنه القناة الثانية عشر الإسرائيلية بأنه أبلغ ترامب خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى الليلة الماضية بأن ثمة أهمية لإمكانية العمل الإسرائيلي بحرية في كل الجبهات إذا شعرت بأي تهديد وبخاصة على الجبهة اللبنانية. وقال نتنياهو إن ترامب أكد على ذلك وبأنه أعطى صورة إيجابية أو قرار إيجابي لنتنياهو حيال هذا الموضوع. لكن مصادر في الجيش الإسرائيلي اليوم كشفت لصحيفة دعوت أحرنوت أيضا بأن ثمة تخوف حقيقي لدى قيادة الجيش الإسرائيلي بأن يشمل الاتفاق الذي يمكن أن يوقع خلال الأيام المقبلة التصعيد في لبنان. الجيش الإسرائيلي قال اليوم أنه يدعم التصعيد في لبنان وكذلك مواصلة الانتشار والعمليات العسكرية، وهناك تخوف إسرائيلي من أن يدفع الرئيس ترامب بضغوطات بمزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب أو وقف هذه الهجمات التي تشن في لبنان، تماما كما تقول مصادر إسرائيلية بأن إسرائيل الآن مكبلة عن شن غارات بشكل أوسع في لبنان منذ بداية وقف إطلاق النار الذي أيضا كان برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل تنتظر الآن ما سينجم عن هذا الاتفاق الذي تقول إنها بعيدة كل البعد عن تفاصيله، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تطلعها على كافة بنوده. ولكن حاول نتنياهو اليوم القول عدة مرات للإسرائيليين بأن ثمة ثقة متبادلة بينه وبين الرئيس الأمريكي، ونشر عدة تغريدات وكذلك صور على منصات التواصل الاجتماعي بشأن العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية التي قال إنها مبنية على الثقة، وبأن الرئيس ترامب هو أحد أكبر الحلفاء لإسرائيل وللحكومة الإسرائيلية كما أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إلا أن التخوف الحقيقي بالنسبة لإسرائيل يبقى على الأقل حتى هذه اللحظة هو الجبهة اللبنانية. وتشير المصادر إلى أن نتنياهو كان يدفع خلال الأيام الماضية إلى استئناف أو استمرار استئناف الحرب على إيران وكذلك توسيع المعارك في الأراضي اللبنانية، ولكن يبدو أنه لم تكن هناك استجابة من الإدارة الأمريكية التي ذهبت باتجاه توقيع هذا الاتفاق والتوصل إلى مثل هذا الاتفاق بغير ما كانت تشتهي إسرائيل. اليوم أيضا قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بأن الجيش مستعد لكافة السيناريوهات سواء تصعيد في إيران أو كذلك تصعيد في الأراضي اللبنانية، وهو قال أيضا أن العمليات مستمرة في لبنان.
0: شكرا لك محمد خيري من رام الله. يقترب الطرفان إذن الطرفان الإيراني والأمريكي من التوصل إلى مذكرة تفاهم حسب مصادر مقربة من كليهما تؤكد أيضا أنهما ما زالا يبحثان بعض النقاط الخلافية. وحسب موقع أكسيوس فإن الطرفين قد يوقعا مذكرة ستستمر 60 يوما يتوقف خلالها القتال ويستمر التفاوض حول بعض القضايا. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: زخم سياسي عالي المستوى يحقق تقدما عمليا هذه المرة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أصرت طهران طيلة الفترة الماضية على وقف الحرب ومن ثم التفاهم على التفاصيل المعقدة مع مرحلة أولى لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار، في حين كانت الولايات المتحدة تصر من جانبها على أن أي اتفاق يجب أن يكون أساسه التزامات وقيوداً واضحة في البرنامج النووي. يدور الحديث عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار، هي الخطوة التي توقف عندها الطرفان في جولة المفاوضات المباشرة التي استضافتها باكستان إبريل الماضي، حيث كانا على وشك الإعلان عنها والتأسيس لأرضية مباحثات مستقبلية أكثر تفصيلاً، لكن تعثر الكثير حينها وبعدها. في هذه المذكرة سيمدد الطرفان وقف إطلاق النار لستين يوماً قابلة للتمديد خلال الثلاثين يوماً الأولى، وبخطوات متبادلة سيفتح مضيق هرمز، وستبدأ إيران بإزالة

0: وفقاً لهذه المذكرة، تتعهد كل من واشنطن وطهران بعدم شن أي هجوم عسكري ضد بعضهما أو ضد ما يعرف بالحلفاء. تترجم نيويورك تايمز ذلك نقلاً عن مصادرها بأنه توقف للقتال على كافة الجبهات، في إشارة إلى لبنان تحديداً. يبدو أن الطرفين بحسب التصريحات والتسريبات قد أدركا صعوبة حل جل القضايا دفعة واحدة، هو ما يجعل مذكرة التفاهم غير شاملة للقضايا النووية في الوقت الراهن. فيتحدث مسؤول إيراني للجزيرة عن الشروع ببحث هذه التفاصيل العالقة بعد 30 يوماً من الإعلان عن التفاهم. ولطالما كان مخزون اليورانيوم المخصب الذي تملكه إيران وتصر أمريكا على تسلمه العقدة الأصعب على هذا الصعيد. تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مصادر أن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وفقاً لترتيبات معينة ومتبادلة، لكن لم يحسم الطرفان عملياً كيفية حصول ذلك. لكن ما الذي ستحصل عليه إيران بالمقابل؟ بحسب مصادر صحفية أمريكية، ستفرج واشنطن عن ملايين الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج كمرحلة أولى، ولن تتمكن طهران من الحصول على الجزء الأكبر من هذه الأصول إلا بعد الاتفاق النهائي. كل ذلك يعني أن المذكرة تقوم على رفع القيود الأمريكية مقابل جملة من الالتزامات الإيرانية خلال فترة وقف إطلاق النار وخلال المفاوضات النووية. وسيحتفظ الرئيس الأمريكي بحق استئناف الحرب إن لم تلتزم إيران، بحسب وول ستريت جورنال. تأجل فك عقدة الحلول النووية، ما وضع مسألة مضيق هرمز على رأس العناوين في هذه المذكرة، وهو الملف الذي يعني الجميع. تقول نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين إيرانيين إن هذا التفاهم يقضي بحرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم للعبور. لكن لا يعرف إلى الآن ما إذا كان يعني ذلك حرفياً العودة لمرحلة ما قبل الحرب، نتيجة يريدها الكل فعملوا لأجلها. يقول وزير الخارجية الأمريكي من الهند إنه يجب فتح هرمز دون شروط. يجيب نظيره الهندي إنه يجب إنهاء التوتر في سوق الطاقة، وتكررت ذات التصريحات من معظم الدول والقادة. تعلم إيران أهمية هذه الورقة، كما يعلم الوسيط الباكستاني الذي حمل الرسائل بين طهران وواشنطن أهمية تكثيف الجهد الدبلوماسي في ملف يقف على حافة الانهيار كلما زاد الإصرار، وهو ما يتطلب تنسيقاً دفع قادة باكستان وقطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا للعمل نحو تخطي التحديات.
1: أرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، وكذلك ضيفي سيرجيو دي لابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بكم جميعا لقراءة المؤشرات حتى الآن. أبدأ بالدكتور حسن أحمديان، قبل قليل كنا مع مراسل الجزيرة تحدث عن بعض التفاصيل في هذه المرحلة، أشار إلى مسألة الأموال المجمدة، ما كان يطالب به الإيراني، الرفض الأمريكي. الإيراني تحدث عن جزء من هذه الأموال المجمدة وما زال الطرف الأمريكي يرفض. إلى أي مدى هذه المؤشرات قد تنسف أم هناك فرصة ليستمر خطوة هذا الاتفاق؟
2: أن تقديري أنه الزخم الإعلامي ليوم أمس وهذه الأيام الأخيرة لم يتناسب مع الفعل الدبلوماسي على الأرض، أي أننا كان هناك صخب إعلامي أكبر من اللازم، هناك قضايا خلافية. الوسطاء عندما قدموا لطهران بوساطتهم سنوا مخرجات وسط ذهبوا بها إلى واشنطن، كان هناك قبولا كما يبدو كما سمعنا من طهران وبعضا من الوسطاء والشخصيات في واشنطن، لكن الظاهر أن الرئيس الأمريكي غير رأيه في قضيتين رئيسيتين. القضية الأولى تخص إسرائيل بوضوح، وقف الحرب الذي كان سيشمل لبنان كان متفهما، ثم مرة واحدة بعد على ما يبدو اتصال مع نتنياهو تراجع عن. الثاني هو رفع التجميد عن بعضا من أموال إيران. إيران كانت تصر على كل أموالها، لكن للوساطات ولكي تصل إلى حل وسط قبلت بأن يشمل جزء من هذه الأموال، لكن يبدو أنه أيضا رفض. يقال بأنه في الدوائر الاستراتيجية في إيران يقال بأن الرجل أيضا تأثر بإسرائيل باعتبار أنه الإتيان بأموال إيران سيساعدها في إعادة ترتيب أوراقها اقتصاديا وعسكريا، وبالتالي هذا خطر على إسرائيل. نحن إذا إدارة تتأثر أكثر من اللازم بالمصلحة الإسرائيلية منها المصلحة الأمريكية كما يبدو في إيران، وبالتالي نحن ما زلنا

0: راوح المكان. يعني هذا الصخب الإعلامي تقريبا انتهى اليوم إلى حد كبير، ونبقى ننتظر إلى أين سيصل الوسطاء. لكن ما طرح بين الوسطاء وإيران كما يبدو لم يعجب الرئيس ترامب، ولذلك تراجع
1: طيب عنه. إذا بنينا على ما ينقل إعلاميا حتى الآن سيد سيرجيو دي لابينا فيما ذكر ضيفي قبل قليل ملفي مسألة الحرب منها لبنان، طبعا تابعنا تصريحات رئيس الوزراء يقول أنا متفق مع الرئيس الأمريكي بأن من حق إسرائيل أن ترد على أي تهديد في مختلف الجبهات ومنها لبنان، وأيضا موضوع الأموال المجمدة إذا كانت واشنطن تريد مباشرة أي خطوة إيجابية لبناء الثقة لما ترفض حتى تحرير جزئي لهذه الأموال المجمدة.
2: لقد سمعت هذا فعلا في السابق، لكنني لا أعرف ما المصادر التي يتبعها. أنا لم أسمع عن هذا في أي مصدر إعلام أمريكي، وأنا أتابع الأخبار عن قرب، وبالتالي أنا لا أعرف من أين تأتي.
1: ما يتعلق بإسرائيل أو الأموال المجمدة؟
2: لا، أنا أتحدث عن الأموال المجمدة.
1: طيب تفضل.
2: لكن لو كنت تتذكر بأن المسألة المهمة التي كان يتم التركيز عليها هو فتح مضيق هرمز، وقد تم الاتفاق على أننا يمكننا أن نبحث في الملف النووي في وقت لاحق بسبب مستوى وطبيعة تعقيد هذا الملف، لأننا قد قلنا أصلا بأنه من غير المقبول أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وذلك الجزء الذي سيتم إطلاق حكم عنه هو قرار، هو مستوى التخصيب الذي يمكن لإيران أن يمتلكه، وهذا أمر كله خاضع للتفاوض. لكن في موضوع فتح المضيق لطالما كان يتعلق بفتح المضيق من دون أي رسوم على الإطلاق، هذا كان الموقف التفاوضي منذ البداية، وبعد الانتهاء من هذا الأمر عندها يمكن البدء بالحديث عن كيف يمكن العمل على الأصول المجمدة أو أي منظومة عقوبات، ولكن حتى يتم فتح المضيق سوف نكون في جمود. هذا ما يعنيه أيضا بأن الأصول العسكرية الأمريكية التي تفرض الحصار على الموانئ الإيرانية سوف تبقى. أنا لم أسمع أي شيء عن أي رفع العقوبات حتى يتم هذا، لا أعرف من أين يحصل على معلوماته، ما هي مصادره، أود أن أطلع عليها، أود أن أعرف ما هي الصحف التي لجأ إليها، لأنه يمكن أن تكون هذه الصحف في إيران لكن إذا لم تكن.
1: وأنت ماذا ترجح سيد لابينا فيما يتعلق بالأموال المجمدة؟ سيتجاوب الطرف الأمريكي مع تحرير جزئي لهذه الأموال المجمدة؟
2: أنا لم أطلع على هذه المسألة، لكن لو قلنا ما هو مصدره أود أن أراه أولا، لكن في نهاية اليوم ينبغي أولا التعامل مع فتح المضيق من دون أي رسوم.
1: دكتور إبراهيم، في هذه الحالة هل نحن أمام وضع طبيعي ساد هذه العلاقة منذ البداية وهي الحذر والتصريحات المتناقضة، أم نحن أمام كلام يقال في الدوائر المغلقة ثم يأتي ما يناقضه فيما يقال في العلن؟ كيف توصف هذه المرحلة بين حالة من التفاؤل في الأيام أو في يوم أمس وبداية نوعا ما عودة حتى لا أقول تشاؤم عن هذه الحالة الإيجابية التي سادت الساعات الماضية؟
3: من أحد الميزات التي تميز أي عملية تفاوضية تحديدا في الجانب الدولي أنها عملية ديناميكية متطورة ومتغيرة بشكل مستمر، يعني لا يوجد ثبات في العملية التفاوضية، لأن عملية التفاوضية هناك دائما عروض وعروض مضادة وهناك أفكار جديدة وهكذا، هذا هي طبيعة العملية التفاوضية. فأن يرتفع منسوب التفاؤل اللي هو لدرجة كبيرة ثم يحدث هناك إحباط، هذا وارد، هذا ليس بغريب على العملية التفاوضية في الصراعات الدولية، وهذا يعني ما حدث في هذه العملية. الآن هذه المشكلة هنا أن بعض التطورات أو الديناميات التي ممكن أن تحدث ممكن أن تودي بالعملية التفاوضية ككل، كما حدث في هذه المرحلة بالوقت الحالي، حيث أن هناك مشكلتين رئيسيتين. لوحظ تغير الخطاب التفاوض الأمريكي فيها، وهي قضية الأرصدة المجمدة الإيرانية، واثنين موضوع لبنان. موضوع الأرصدة المجمدة هذا لا يقلقني، لأنه في عالم التفاوض هو يعتبر من الأمور القابلة للقسمة، يعني بالإمكان التفاوض على أجزاء.
1: ضيفي يقول لا يوجد تصريح أمريكي رسمي فيما يتعلق بهذه النقطة.
3: هذا ما وردت التقارير عليه، اللي هو اللي أشارت إلى موضوع الأرصدة المجمدة أنه يواجه مشكلة. لنفترض أن يعني لا نعلم حتى الآن حقيقة ما يجري، لأنه هي عبارة نعتمد على تقارير صادرة من هنا، ولا يوجد تأكيد لا على مستوى الإدارة الأمريكية ولا حتى على مستوى الإدارة الحكومة الأمريكية الإيرانية أيضا. فهذه هي التقارير التي نتحدث عنها. هذا مسألة، ولكن مرة أخرى هذا لا يقلقني كثيرا. ما يقلقني كثيرا هو الموضوع اللبناني، لأنه الموضوع اللبناني يواجه تحدي كبير، وهو يقيس مدى قدرة الولايات المتحدة على ضبط حليفها في المنطقة اللي هو إسرائيل في قضية الالتزام باتفاق توقع عليه الإدارة الأمريكية. وهناك شكوك وعلامات استفهام كبيرة على قدرة الولايات المتحدة بضبط إسرائيل في هذا الموضوع، خصوصا أن إسرائيل بارعة في تدمير عملية السلام وتخريبها ثم إعادتها إلى منطقة.
1: أبقى معك دكتور إبراهيم، عندما يقول الرئيس الأمريكي لا أحد يعلم ما الذي يجري في الكواليس أو ما يجري التفاوض عليه،
3: صحيح،
1: هل هذا معطى باعتقادك إيجابي لقراءة ما قد يطرأ يختلف عما كان؟
3: نعم.
1: أم نحن ليس بالضرورة؟
3: نعم، لا أنا أتفق. ولذا وهذا مرة أخرى حسب فهمي للعمليات التفاوضية الدولية، هناك مستويين من التفاوض. أولا المستوى الذي يتم تصديره للإعلام وللمستهلك، وهذا بالكثير من الأحيان لا يعكس حقيقة ولو جزء مهم مما يجري خلف الكواليس. يعني خلف الكواليس تبقى عملية العروض والعروض المضادة، الأوفر والكاونتر أوفر بشكل مستمر لا تتوقف. وهناك هذه الرسائل بالمناسبة عبد القادر، جزء منها الذي يتم تسريبه إلى الإعلام هي أكثر للداخل، الطرف الذي يسربها أكثر من أن تكون للطرف الآخر. بمعنى تصريحات ترامب قد تكون بجزء كبير منها هي للداخل الأمريكي أكثر منها لإيران، والعكس صحيح. فإذا ما يوجد في الإعلام يعني يعكس لمستوى معين اللي هو حجم التطور، ولكن وليس بالحقيقة بالكامل. ومسألة أخرى، ميزة أخرى بالعمليات التفاوضية، أن الاتفاقات هي أو التنازلات الحقيقية بكثير من الأحيان تحدث في آخر ساعة قبل الموعد المحدد لإنهاء المفاوضات، لأنه يبقى الطرفين يرفع السقف من أجل الحصول على امتيازات كبيرة، وعندما تأتي لحظة الحقيقة تكون هناك التنازلات، وبآخر ساعة تحدث التنازلات الكبيرة وتحدث الصفقة الكبرى. فإذا كل ما يحدث في الوقت الحالي هو يقيس لمدى معين، ولكن ليس الصورة بالكامل.
1: طيب لو بنينا دكتور حسن على ما يقال الآن، سواء ما تعلق منها بموضوع لبنان بناء على ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي، أو مسألة الأموال الإيرانية المجمدة ولم يقبل الجانب الأمريكي، رجحنا هذه المسألة بهذا العرض الإيراني، هل معنى ذلك بأن هذه الخطوة ستسقط في الماء، ستفشل؟
0: تقديري أنه دون تراجع أمريكي لا يمكن. يعني التفاوض هو أخذ وعطاء. الولايات المتحدة
1: حول هاتين النقطتين،
0: هاتين النقطتين تقول إيران أنه إزاء التفاهم حول هرمز، هذين النقطتين من حق إيران. النهاية إيران الآن اقتصادها مثقل وتحتاج لرفع الحجب عن أموالها، ليست أموال أمريكية، أموال إيرانية محجوزة من قبل الولايات المتحدة. وثانيا أن تتوقف الحرب، يعني أول الشروط هو وقف الحرب في المنطقة دون ضمان أنه لا تشن حرب. كيف يمكن لإيران أن تثق بهذه الإدارة التي نكثت كل عهودها سابقا مع إيران؟ لذلك هناك يعني استراتيجية مبنية على السابقة التاريخية والمنطق الذي يقول بأن الولايات المتحدة طرف ينكث العهد ولا يقف عند كلمته التي يوقعها، ولذلك تركز على إنهاء الحرب ثم إنهاء الحرب إقليميا، لأنه في النهاية لا يمكن أن تترك حليفها يضرب وتخرج هي من الحرب. الحرب يجب أن تتوقف إقليميا، ومن خلال هذا إيران تريد أن تربط مستقبل فعل إسرائيل قانونيا بحقها في الرد، حتى لو استهدفت لبنان أو استهدفت مكان آخر، لأن المادة التي ركز عليها مع الوسطاء كانت تقول بإنهاء الحرب في كافة الجبهات. عبارة أخرى، إذا فعلت إسرائيل أي أمر في أي جبهة فيحق لإيران الرد، هل ترد أو لا ترد هذا متروك للمستقبل، لكن يعطيها هذا الحق القانوني في الرد على إسرائيل، و الولايات المتحدة ستكون الضامن لفعل إسرائيل. إيرانيين دائما كانوا يقولون، والكثير من المفكرين العرب أيضا، أن إسرائيل قاعدة متقدمة للولايات المتحدة، الولايات المتحدة حتى الآن كانت تقول أن هذه دولة مستقلة لا دخل لنا بها. اليوم إيران تحاول إلزام الولايات المتحدة بفعل إسرائيل، وبالتالي ترد عليها عندما تنقض، وستكون الولايات المتحدة هي الناقضة. لذلك إذا لم نصل إلى وقف الحرب ولم

0: نصل إلى اتفاق اقتصادي يضمن لإيران التحسن الاقتصادي في الداخل؟ لا لا لا فائدة من الاتفاق لإيران. لماذا تتفق إيران؟ تبقي الوضع كما هو في المضيق لنرى إلى أي مدى سيتحمل الأمريكيون والإدارة الأمريكية والاقتصاد العالمي وسوق الطاقة هذا الوضع. يعني ليست إيران الوحيدة التي تئن تحت هذا الضغط، العالم كله يئن، لنرى من يصرخ أولا.
1: وهنا أسأل ضيفي سيد سيرجيو دي لابينا فيما يتعلق بهاتين النقطتين، ماذا لو أصرت إيران على هذين المطلبين فيما يتعلق بإيقاف الحرب في لبنان ومسألة أصول الأموال الإيرانية المجمدة ولو بشكل جزئي، ماذا لو أصرت على هاتين النقطتين؟
2: حسنا، وكما أثبتنا بأن المفاوضات أمر ديناميكي وأمور تتغير على مدى الطريق، فلو حصلنا على نوع ما من الاتفاق يتعلق بفتح المضيق فأظن بأننا يمكننا أن نجد مخرجا للقضايا الثانية، لأنه منذ البداية قال ترامب افتحوا المضيق وسنتعامل مع الجزئية النووية بما في ذلك التخصيب. وأظن أيضا بأنه لو ركزنا على هاتين القضيتين كل شيء يمكن التفاوض عليه، وفي مرحلة ما سوف يكون هنالك بيان صحفي سوف يعلن لكل العالم، لن نحتاج إلى تكهن عندها. أنا لا أعرف حقيقة في ماذا كانت ستعلن مذكرة التفاهم هذه، لكن في مرحلة ما عندما يتم وصول الاتفاق كلا الطرفين سيقولان ويخرجان بأننا اتفقنا على هذا على الملف النووي. أظن بأن هذا أمر يحتاج أن يتم التفاوض عليه، والولايات المتحدة الأمريكية بمبدأها كانت تركز من ناحية مبدئية تركز على المضيق وعلى الملف النووي مع إيران. كيف سوف نعمل على المسألة اللبنانية؟ هذا أمر سيتم تركه للتفاوض. ومجددا نحن دائما نحاول أن نفقد التركيز عن الأمور الحرجة الأكثر أهمية، وإذا ما قمنا بذلك نصل إلى اتفاق حول لبنان. نركز أولا على فتح المضيق، نركز على المسألة النووية، وبعدها الأمور الأخرى سوف تحل. هذا لا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بفك تجميد بعض الأصول أو ترفع بعض العقوبات، ولكن ينبغي أن يكون هنالك أخذ ورد، تنازلات يتم العمل عليها مع فرق التفاوض. فرق إن عمل فرق التفاوض هو أن تخرج بنوع من الحلول القابلة للتطبيق، ويمكننا أن نصل هناك مع مذكرة التفاهم هذه. يمكننا أن نتابع الحديث عن مدى عدم ثقتنا ببعضنا البعض والرأي العام وكل الأمور الداخلية، لكن في نهاية المطاف المفاوضين عليهم أن يبقوا أعينهم نصب هذه الأمور المهمة جدا والتي تم تحديدها على أنها الحرجة من أجل الوصول إلى حل.
1: دكتور إبراهيم، لو عدنا إلى بوادر هذا الاتفاق الإطار أو مذكرة التفاهم من حيث الشكل ومن حيث الأرضية، هل يمكن القول بأن الوسطاء استطاعوا في النهاية إيجاد أرضية ما؟ ما مدى صلابة هذه الأرضية؟ تترك للأيام والساعات القادمة حتى تحكم عليه، وأن هناك اختراق فيما يتعلق بالملفات الصعبة المطروحة، أم هذا ليس بالضرورة وإنما ما يجري هو عملية إدارة للوقت من الطرفين؟
3: لا أعتقد أنها فقط إدارة، أعتقد أنه حدث هناك انتقال من المواقف الأساسية لكلا الطرفين خطوة باتجاه الأمام لا عودة إلى الوراء فيها. أعطيك على سبيل المثال، الولايات المتحدة كانت قبل فترة بسيطة تتحدث عن اللي هو قضية استسلام إيران، وهذا كان واضحا بالتصريحات ويدكوف وترامب بشكل صريح أن المطلوب هو استسلام إيران. هذا الحديث اختفى بالكامل. أيضا كان هناك حديث من ترامب أنه الحديث عن أنه يريد جزء من نفط إيران، هذا التصريحات موجودة مؤكدة. هذه التصريحات وهذه المواقف تم الإقلاع عنها، لا عودة لها. أيضا إيران أبدت تنازلات في قضية، ولو أنها غير مؤكدة، ولكن هناك إشارات في قضية أن تكون مرنة أكثر في موضوع اليورانيوم المخصب، سواء كان نسبة التخصيب أو اللي بنقل اليورانيوم أو جزء منه إلى الخارج. يعني هناك مرونة إيرانية أيضا أبدت، فهناك تقدم. هل هذا التقدم كافي للحديث عن أن التحديات الصعبة قد تم تجاوزها؟ لا أعتقد ذلك، لأنه واحد من أخطر الاختبارات والتي تم ترحيله إلى المستقبل هي نسبة التخصيب. كم ستكون نسبة التخصيب بالنسبة إلى النشاطات النووية الإيرانية؟ هناك 3.6 اللي حصل عليها أوباما باتفاق 2015، تحت أي طائلة ترامب لا يريد أن ينزل عن هذا، لا يريد أن يكون أعلى من هذه النسبة ويريد أن يكون أفضل من ذلك. وأيضا إيران لن تنزل عن 3.6 اللي هو بمعنى صفر تخصيب. هذه مشكلة حقيقية، وهذه لأنه بالنسبة إلى ترامب القضية ليس متعلقة في إيران ولكن متعلقة بالداخل الأمريكي. كيف سيسوق اتفاق اللي هو إلى الداخل الأمريكي أن يكون مثل عقدته الرئيسية باراك أوباما اللي جاب اتفاق مع إيران ب3.6 تخصيب ويقدمه إلى الداخل الأمريكي. هذا بالنسبة لترامب هذا الضرب من الجنون. أيضا إيران يعني بكل المواقف اللي لو اتبعناها منذ بدأت لم تبدي أي إشارة باتجاه النزول عن نسبة تخصيب 3.6، ولذلك هذه هي التحديات الحقيقية التي أتحدث عنها والتي لم يتم مسها حتى الآن وتم ترحيلها إلى المستقبل. طيب. من أجل أن يكون اللي هو في الوقت الحالي ما يعرف بعمليات السلام اللي هو إجراءات بناء الثقة. طيب. حتى يتم
1: على إجراءات بناء الثقة بقي معي دقيقتان. نعم. دقيقة للدكتور حسن ودقيقة للسيد سيرجيو ديلا. دكتور حسن، ما الذي تراه إيران مؤشر يمكن أن يؤدي إلى شيء من الثقة وبالتالي تدخل في مرحلة مختلفة في تفاوضها مع الجانب الإيراني؟
0: أن تقبل الولايات المتحدة بما تستحقه إيران، أموالها المجمدة في الخارج أو جزء منها مثلا، هذا يكون بادرة بناء ثقة للمضي قدما. حتى في ظل الاتفاق لم تقبله الولايات المتحدة، أن تسحب جزء من قواتها مثلا من المياه القريبة من مياه إيران، هذا بادرة حسن نية لكنها تضيف القوات. بمعنى آخر هي تؤشر للتصعيد لا تؤشر لبناء ثقة أو حل وسط. تهدد وتقول بأنها إن لم تستسلم إيران أو لم تتراجع ستهاجمها، وهو ما فعلته سابقا، لذلك لا يوجد ثقة.
1: طيب دقيقة أيضا لسيد سيرجيو لابينا فيما يتعلق بالجانب الأمريكي وما يراه إجراءات تعزز الثقة مع الجانب الإيراني.
2: أظن بأن المفاوضات هي من ستفعل هذا إذا ما تمكننا من الوصول لنفس الأهداف والغايات. لو كان هنالك أهداف متفق عليها يتم العمل عليها، هذا بحد ذاته سوف يخلق هذه الثقة وتدبير بناء الثقة التي نسعى لها. لكن إذا ما تبعنا الحديث عن التفاح والبرتقال، هم يتحدثون عن لبنان وآخرون يتحدثون عن أمور أخرى، ولم نركز على الهدف المهم وكأولوية أولى وهي فتح المضيق، فعندها سوف يكون هنالك ذلك الفصل. علينا نركز فقط على الهدف الرئيسي أولا وبعد ذلك يتم العمل على المسائل الأخرى لاحقا.
1: السيد سيرجيو ديلا بينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، شكرا جزيلا لك. وكذلك الشكر لضيفي الدكتور حسن أحمد يام أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، ولضيفي الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا جزيلا لكم جميعا. تابع الآن هذه الصور من منطقة النبطية قبل قليل لغارة إسرائيلية، كما نشاهد أثار ارتفاع النيران وبقاء طبعا كما نشاهد في هذه الصور من منطقة النبطية قبل قليل. عن التطورات إجمالا من بينها ما نشاهد في هذه الصور من منطقة النبطية، معنا من بيروت مراسل الجزيرة حسان مسعود. حسان.
4: نعم، هذه الصور التي نتابعها تأتي في إطار تواصل الغارات التي لم تتوقف طيلة هذا اليوم وطيلة الأيام الماضية، بل وتكثفت بشكل واضح ليس فقط في جنوبي لبنان وفي قضائي النبطية وقضاء صور وأيضا وصولا إلى قضاء جزين كذلك، إنما أيضا في شرق لبنان التي شهدت عدة بلدات فيها هجمات وغارات، سواء كان عبر الطائرات الحربية أو حتى عبر الغارات عبر مسيرات، وهو ما أدى إلى تواصل ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى وفقا لوزارة الصحة اللبنانية التي أعلنت عن ارتفاع هذه الحصيلة خلال الساعات الماضية بعد تأكيد وقوع شهيدين أحدهما مسعف وإصابة 10 بينهم 6 مسعفين تحديدا في غارات إسرائيلية على بلدة عرب صليم جنوبي لبنان وتحديدا في قضاء النبطية. هذه الهجمات باتت مكثفة تأتي في أوقات متقاربة وبمساحات واسعة تشمل مختلف القطاعات، جنوبي لبنان، القطاع الشرقي الأوسط، وكذلك القطاع الغربي. وهذه الغارات أيضا تؤدي إلى دمار كبير كما نتابع في المناطق والبلدات والقرى التي تستهدفها بشكل متواصل. ولكن هذه أيضا الغارات التي تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية وكذلك أيضا المدفعية وأيضا الطائرات المسيرة تأتي في ظل تواصل الهجمات والعمليات التي يعلن عنها حزب الله، وكان قد أعلن عن 24 عملية حتى اللحظة خلال الساعات 24 الماضية، وشملت هجمات بمسيرات انقضاضية على تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان في مختلف القطاعات كذلك، وأيضا وصولا إلى هجمات طالت منصات لإطلاق صواريخ اعتراضية كذلك في عمق المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للحدود اللبنانية. وكان أيضا لافتا حدوث عملية اعتراض لطائرة مسيرة في سماء الجنوب اللبناني وتحديدا بين منطقتي ومدينتي صيدا والنبطية، وهو أيضا ما يوصف بالتطور اللافت ومواصلة عمليات محاولة صد هذه الهجمات أو الغارات التي تجري في الساعات الأخيرة بشكل بات بوتيرة مكثفة كما نتابع. وكنا قد تابعنا أيضا لقطات حصرية كانت قد بثتها الجزيرة وحصلت عليها لعمليات على امتداد شهر نفذتها المقاومة في لبنان. هذه العمليات كانت قد شملت تنفيذ سلسلة من الإغارات عبر مسيرات وصواريخ قصيرة المدى وكذلك مدفعية وأيضا مسيرات انقضاضية وأيضا إلقاء للقذائف من مسيرات على بلدة، تحديدا على مواقع عسكرية إسرائيلية مستحدثة في بلدة البياضة في القطاع الغربي جنوبي لبنان، والتي أيضا تابعنا فيها تدمير لعدد من الآليات العسكرية هناك. هذه البلدة الواقعة على الساحل الغربي للبنان والتي كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد حاولت الوصول إليها ونفذت خلالها عدة غارات لتقدم القوات باتجاهها، باتت تتعرض لسلسلة من الإغارات التي نفذها حزب الله، وأفرج عن صور حصرية حصلت عليها الجزيرة وبثتها، أشارت بشكل واضح إلى هذه الكثافة النارية التي تشهدها المواقع المستحدثة سواء كان في القطاع الغربي كما شاهدنا أو حتى أيضا في عدد من القطاعات جنوبية لبنان.
1: حسن مسعود من بيروت، شكرا جزيلا لك. المتابعة معنا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومعنا من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم، أبدأ معك دكتور عماد سلامة. هذه القوة النارية من قبل الجيش الإسرائيلي وتطور عملياته، هل مرتبطة فقط بحسابات الميدان في مواجهته مع حزب الله أم لها أبعاد أخرى ربما تكون أيضا مربوطة بما يجري التداول فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني واشتراط وقف إطلاق النار في لبنان؟
5: نعم أكيد، يعني كلما اقتربنا إلى نوع من الحل السياسي الإقليمي والتفاهم الأمريكي الإيراني كلما شعرت إسرائيل بأنها مضطرة إلى أن تقوم برفع من وتيرة الهجوم على لبنان وكسب المزيد من الوقت لكي تقوم بتغيير الواقع على الأرض. وأكيد يعني إسرائيل تخشى أن يكون هذا الاتفاق يأتي على حساب ما قامت به من إنجازات على الأرض، وبالتالي يفرض عليها وقف إطلاق النار ومن دون أن يعطيها حرية الحركة، وهذا ما يخشاه نتنياهو بالتحديد. لذلك يعني هناك تصاعد بهذه العمليات العسكرية، وبنفس الوقت يعني هناك من الجانب اللبناني أيضا خشية من أن لا يتضمن الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي ما يريده لبنان من هذه الحرب، وخاصة وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي. لذلك يعني أيضا لبنان اليوم يخشى أن يترك وحيدا في هذه الحرب، وبالتالي

0: وبالتالي يصبح هناك المزيد من الانقسامات الداخلية في كيفية التعامل مع هذه المعركة. وإذا ما كانت الدولة اللبنانية يجب أن تفاوض بشكل منفرد إسرائيل من دون أن تكون يعني هذا المفاوضات من ضمن الاتفاقات الإقليمية، فبالتالي يصبح الواقع اللبناني أضعف في هذه المفاوضات، خاصة في حال يعني كان هناك انقسام داخلي في كيفية التعامل مع سلاح حزب الله، وإذا ما كانت يعني على الدولة اللبنانية سحب هذا السلاح، وبالتالي تصبح هناك يعني المزيد من الانقسامات والتناقضات الداخلية في موضوع في هذا الموضوع.
1: دكتور،
0: هذا هي الخشية.
1: سأعود لك ضيفي من بيروت، تذهب إلى ضيفي من القدس الدكتور وليد حباس لأسأله عن الحسابات الإسرائيلية في هذه المرحلة. اجتماعات مكثفة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، وبالتالي ما حساباته في هذه المرحلة من خلال لبنان كعينة أو كهدف؟
2: نعم، يعني دعنا قبل أن نتحدث عن حسابات إسرائيل أو المستوى السياسي في إسرائيل، دعنا نقول أنه بالنسبة للمنظومة الأمنية والعسكرية بالنسبة للجيش الإسرائيلي بات واضحا أنه في حال تقدم هذا الاتفاق المتبلور ما بين إيران والولايات المتحدة، في حال نضج وتبلور بشكل واضح، فإن هذا قد يعني أنه حزب الله سوف يستمر في مشهد المنطقة على المستوى المنظور. حزب الله صار أضعف مما كان عليه قبل 7 أكتوبر، ولكنه ما يزال قويا، وهذا يعني بالنسبة للجيش هذا يعتبر تحضيرا للمعركة القادمة. الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر كان يقول إنه إسرائيل على مدى عقدين ماضيين كانت إما في حالة حرب مع حزب الله أو في حالة ما بين حربين أو معركة ما بين حربين تتخللها طبعا يعني عمليات استخباراتية وتجسس وإلى آخره. هذا الواقع كان عليها أن ينتهي، ولهذا ذهب الجيش على ما يعتقد كان الجيش أنه ذهب وفعل أقصى ما يمكن من طاقته العسكرية الاستخباراتية سلاح الجو تجاه الجبهة الشمالية حزب الله، وعلى مدى تقريبا أقل من 3 شهور هذا كان أقصى ما يمكن أن يفعله، وبالتالي حزب الله سوف يظل موجودا على المدى المنظور. الآن بالنسبة لنتنياهو هو يريد أن يخرج هذا التصور العسكري، لأنه في النهاية المستوى السياسي يترجم ما يستطيع الجيش أن يفعله في هذه المنطقة. على ما يبدو نتنياهو لن يستطيع أن يغير هذه المعادلة. طبعا هذا كله في حال كان لبنان مشمولا في أي اتفاق قادم ما بين الولايات المتحدة وإيران. وعلي أن أقول أيضا إنه دعونا ننظر إلى إسرائيل على أنها منقسمة إلى تيارين، هناك تيار ليبرالي ينظر إلى العلاقات الاقتصادية، التطبيع الإبراهيمي هو أفضل من التوسع الجغرافي والاستيطان في بلاد يعني، فبالتالي هذا التيار على ما يبدو له حظوظ في هذا الاتفاق الذي يتبلور بين الولايات المتحدة وإيران. في المقابل هناك تيار آخر في إسرائيل، دعني يعني أسميه تيار صقري، هو أكثر توراتي، هو يسعى إلى تفعيل أقصى قدر من القوة العسكرية، هو يسعى إلى الاستيطان والتوسع سواء في سوريا ولبنان. هذان الطيران يتنافسان داخل إسرائيل. في حال يعني لم تستطع إسرائيل اليمينية الفاشية أن تنجز ما يعني أرادت أن تنجزه بالقوة، فإن ربما التيار الثاني الذي يسعى إلى اتفاقيات إبراهيمية ويسعى إلى تطبيع وجوده في الشرق الأوسط
1: توزيع هو أدوار.
2: يعني الذي سوف يخرج منتصرا في هذه الجولة
1: توزيع أدوار. وهنا أسأل ضيفي من بيروت الدكتور عماد سلامة أيضا عن الحسابات الداخلية اللبنانية، حسابات الحكومة في هذه المرحلة، سعيها في نافذة التفاوض بالرعاية الأمريكية إلى وقف إطلاق النار، إلى إعادة الهدوء للبنان، وهذا التوسع الإسرائيلي في عملياته في لبنان يوما بعد آخر، وبالتالي ما حيلتها؟
0: يعني الدولة اللبنانية في موقف صعب، لأنها تريد أن توقف إطلاق النار وأن تسعى إلى يعني إخراج الإسرائيلي من جنوب لبنان وفك أسر المعتقلين ويعني تطمين الجبهة الإسرائيلية أيضا، لأن

0: المطالب الأمريكية تدفعها إلى أن تتعامل مع كل ما تريده إسرائيل من ناحية أيضا. لكن بنفس الوقت يعني هناك قسم كبير من اللبنانيين يريد أن تكون الدولة هي القوة الوحيدة العسكرية، فبالتالي هناك أيضا يعني جزء كبير من اللبنانيين يطالب بسحب سلاح حزب الله، وأن تكون الدولة اللبنانية هي الممثل الوحيد لكل اللبنانيين، تفاوض باسمهم بشكل كامل، وأن لا تكون الساحة اللبنانية ساحة للتدخل الإيراني بها. ولذلك يعني هناك واقع صعب للدولة اللبنانية، فهي تريد أن أيضا تقوم بتلبية هذه المطالب الشعبية الكبيرة. في نفس الوقت يرى حزب الله أن المفاوضات المباشرة بين الدولة اللبنانية وإسرائيل هي عملية إذعان للمطالب الإسرائيلية، وأن سلاحه وإبقائه هو أمر ضروري في هذه الظروف للمواجهة مع إسرائيل وإخراجها من لبنان. وبالتالي هو يرفض المقررات اللبنانية، وخاصة القرار الذي دعت إليه الدولة اللبنانية لحل هذا الجناح العسكري. فبالتالي أن الدولة اللبنانية يعني تحاول قدر المستطاع تلبية ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لا تدخل معها في صراع، وبالتالي يعني تفقد كل الدعم الأمريكي للجيش اللبناني. تريد أن تكون مستقلة وصاحبة قرار ذاتها السيادي في هذه المفاوضات، ولا تكون جزء من القرارات الإقليمية التي يعني ممكن أن تقوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وبنفس الوقت تريد أن لا تدخل الجبهة اللبنانية إلى صراعات داخلية، وخاصة أن حزب الله يزيد من مستوى انتقاداته وتهديداته للدولة اللبنانية اليوم فيما تقوم به بالتعامل مع إسرائيل. فهي فعلا في موقف صعب، تحاول قدر المستطاع التعامل مع كل هذه التناقضات الداخلية والضغوطات الخارجية، ومحاولة وقف إطلاق النار لتكون يعني قدر المستطاع تحمي لبنان من المزيد من الدمار والاحتلال. فهذا هو موقف الدولة اللبنانية، واليوم نحن يعني نشهد على هذه المعركة. في حال يعني استطاع الجانب اللبناني من تثبيت وقف إطلاق النار، فسيكون ذلك إلى رصيده في الدبلوماسية، وسيكون يعني أصعب على حزب الله من أن ينتقد الموقف اللبناني. أما إذا فشلت الدولة اللبنانية في تثبيت وقف إطلاق النار وفي يعني كسب بعض الأمور في هذه المفاوضات، ستكون يعني في موقف صعب، وسيكون حزب الله في موقع أقوى لانتقاد المسار الدبلوماسي ولتثبيت أن المقاومة المسلحة هي الطريق لمواجهة إسرائيل ودحر الاحتلال. هذا هو الموقف اليوم في لبنان.
1: طيب بالنسبة للحسابات الإسرائيلية، وهنا أسأل الدكتور وليد حباس، هذه الكلفة التي يدفعها الجيش الإسرائيلي نتيجة عملياته في لبنان، وربما عدم وضوح الرؤية في طبيعة هذه المهمة في لبنان ومداها وأهدافها الأساسية والمباشرة، إلى أي مدى هذه الأهداف واضحة في الداخل الإسرائيلي أم هي مثار نقاش وجدل؟
2: نعم، يعني دعني أوضح هنا نقطة. الأهداف الإسرائيلية فيما يخص لبنان واضحة وواضحة جدا لكل المشهد السياسي والعسكري داخل إسرائيل. الأهداف هي واضحة، هي نزع سلاح حزب الله، تمكين الدولة اللبنانية، إنهاء التهديد. الخلاف أو الضعف الإسرائيلي يكمن في كيف نفعل ذلك. ودعني أقول لك أنه في حال تبلور اتفاق واضح يعني ما بين الولايات المتحدة وإيران، وتم شمل الجبهة اللبنانية في هذا الاتفاق، فإن هذا يعتبر مقتل في مسار المفاوضات ما بين إسرائيل وما بين الحكومة اللبنانية. يعني ودعني هنا أن أقول أنه بالنسبة للجهات أو التقديرات العسكرية داخل إسرائيل، قد تكون المفاوضات مع الحكومة اللبنانية قابلة للنجاح وفق شرط واحد فقط، وهو أن يبقى الجيش الإسرائيلي داخل الجنوب اللبناني، يطهر تلك المنطقة من القرى الشيعية، يمكن الجيش اللبناني من إعادة الانتشار في تلك المناطق، ويستمر في تهديد البنى التحتية لحزب الله. فقط هذا الشرط الأساسي، هو تواجد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، هو ما قد يعني يزيد من حظوظ هذه المفاوضات أن تنجح. ولكن في حال انسحب الجيش الإسرائيلي، قد لا يكون هناك بتاتا أي حظوظ لبلورة أي اتفاق فيما يخص الجنوب اللبناني، إعادة انتشار الجيش اللبناني، إنهاء سلاح حزب الله. هذا شرط واضح جدا بالنسبة للمستوى السياسي داخل إسرائيل. ولكن نحن لسنا على يقين كيف سوف يعني تتدحرج الأمور فيما يخص الجبهة اللبنانية في حال تم إبرام اتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران.
1: طيب دكتور عماد، قدرة حزب الله على مواصلة عملياته والدخول في عملية استنزاف للقوات الإسرائيلية، إلى أي مدى تؤثر بشكل أو بآخر على طبيعة الجدل في داخل لبنان في التعامل مع ما يقوم به الجيش الإسرائيلي؟
0: نعم، يعني أكيد جبهة حزب الله هي جبهة تتآكل، بمعنى أن كل يوم إسرائيل تقوم بقصف وضرب المنشآت العسكرية لحزب الله، وتهجر البيئة الحاضنة لهذا الحزب من المناطق مختلفة من لبنان، وخاصة اليوم فيما يسمى المناطق العازلة، وتوسع من هذه المناطق العازلة لكي تتصل بين لبنان وبين سوريا، فتصبح مناطق عازلة مترابطة بين المناطق السورية واللبنانية، وكل ذلك يعني يدفع أكثر فأكثر في المعركة لصالح إسرائيل، بالمعنى أنها تقوم بتطهير كما ذكر ضيفك شبه طائفي لهذه المناطق، وبالتالي يعني دفع المزيد من الخسائر في الصفوف اللبنانية وخاصة وحتى في صفوف حزب الله، وقد ذكر أن الخسائر بين صفوف حزب الله تصل إلى أكثر من 600 شهيد في الفترة القصيرة الماضية، هذا ما ذكرته إسرائيل. لذلك يعني هناك غير تكافؤ في المعركة العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، وأيضا حزب الله يعني يواجه المزيد من الضغوطات الداخلية، لأن يعني معظم اللبنانيين وخاصة خارج الطائفة الشيعية يشعرون أن حزب الله يجرهم في معارك إقليمية هم بغنى عنها، وهم يريدون دولة جامعة وواحدة تمثل كل الطوائف من دون أن تكون يعني مرتبطة بمنطقة أو بدولة أخرى، وخاصة بإيران. لذلك هو يواجه ضغط سياسي شديد يعني شعبي، كما أن الدولة اللبنانية في الفترة السابقة أعلنت أن هذا الجناح جناح حزب الله العسكري هو جناح،
1: شكرا لك من
0: جناح
1: بيروت.
0: غير قانوني.
1: الدكتور عماد السلام، أستاذ العلاقات الدولية، وكذلك الشكر لضيفي السيد وليد، الدكتور وليد حباس الباحث في مركز مدار. يواصل معكم الزميل حسن بقية المتابعة.
3: شكرا لك عبد القادر. رأس الساعة مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التفاوض بشأن الاتفاق مع إيران لم يستكمل بعد، وإن المفاوضات معها تسير بصورة منظمة وبناءة. وأضاف ترامب أنه لا يوقع اتفاقات سيئة على خلاف من سبقوه، منتقدا من وصفهم بالفاشلين الذين ينتقدون اتفاقا لم يروا أيا من بنوده. من جهتها، نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن لن توقع اتفاقا اليوم أو غدا مع إيران، وأن الرئيس ترامب يميل لمنحها بضعة أيام للتوصل للاتفاق. أضاف المسؤولون الأمريكيون لفوكس نيوز أن طهران وافقت مبدئيا على إطار الاتفاق، وأنه تم إنجاز 95% منه، وأن التفاوض جار على الصياغات. كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز. في طهران، نقلت وكالة تسنيم عن مصادر قولها إنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي مع الولايات المتحدة حتى الآن، وأنه لا يزال هناك خلاف بشأن بعض بنود الاتفاق. وأضافت المصادر أن إيران

0: لم تقدم في هذه المرحلة أي التزامات بشأن تفاصيل الملف النووي. وبينما قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران بحثت مع هيئة عمانية مبادئ العبور في مضيق هرمز مع مراعاة أمن وسيادة الدول المطلة عليه، قالت الخارجية العمانية أن وفدي عمان وإيران اجتمعا لبحث المبادئ التي تحكم حرية الملاحة في المضيق وفقا للقانون الدولي. في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بمواجهة التهديدات في جميع الساحات بما فيها لبنان. على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، تتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان والبقاع شرقي البلاد، في حين أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي يوم الأحد. للإطلاع على آخر المواقف والتطورات الميدانية، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. نبدأ مع أحمد الرهيد من واشنطن والمواقف الأمريكية الأخيرة بشأن الاتفاق الذي كان مزمعاً أن يتم التوصل إلى خواتيمه في هذه الأوقات، غير أن الأمور يبدو أنها انقلبت رأساً على عقب. أحمد.
1: نعم بالفعل حسن، ولغة فيها عدم استعجال، رغبة في عدم الاستعجال من قبل الرئيس ترامب. ترامب كان قد أوعز لممثليه بعدم الاستعجال للتوصل إلى هذا الاتفاق وضرورة أن يتم صياغة اتفاق جيد. ترامب كان قد أكد في وقت سابق بأن هذا الاتفاق سيعلن عنه قريبا، ولكن بعد نحو 24 ساعة من ذلك الموقف يشير الآن إلى أن أو أقل من 24 ساعة في الحقيقة، يشير إلى أن الأطراف لا يجب عليها الاستعجال، سواء الولايات المتحدة أو إيران، وضرورة أن يتم صياغة اتفاق جيد. ربما هذا الأمر يتعلق بالصياغات كما يشير مسؤولون أمريكيون في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، ولكن في ذات الوقت نحن نتابع بأن هناك مخاوف ربما أمريكية تتعلق بإمكانية مقارنة صيغة هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم المنتظرة بما جرى الاتفاق عليه في عام 2015، لأنه بمجرد الإعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق تابعنا ما يمكن وصفه انقساما في القاعدة الجمهورية المؤيدة لترامب، وفي ذات الوقت تابعنا مواقف أخرى تتعلق بضرورة أن يتم تلبية كافة المطالب الأمريكية. ترامب يؤكد بأنه لن يبرم اتفاقا سيئا، وكتب منشورين يتعلقان بمسألة مقارنته باتفاق 2015، يقول إن الذين ينتقدون هذه الصيغة التي يتم التداول حولها الآن لا يعلمون شيئا عنها ولا يطلعون ولم يطلعوا على تفاصيلها، وبالتالي فحتى الآن التفاصيل المنشورة بشأنها ربما هي فقط من خلال التسريبات، ولكن ما يتم تأكيده على الأقل حتى الآن هو أن الولايات المتحدة تبدي انفتاحا على مسألة أن يتم نقاش القضايا على مراحل. في البداية يتم التركيز على فتح مضيق هرمز واستعادة حركة الملاحة فيه ورفع الحصار الأمريكي عن المواني الإيرانية، بالإضافة إلى وضع إطار عام للقضايا الأخرى.
0: ما هي يعني هل علمت النقاط الأساسية التي خلطت الأوراق؟ يعني كانت الأجواء كما هو معلوم أجواء إيجابية، وتوقع بأن يكون اليوم هو موعد توقيع مذكرة التفاهم. ما هي النقاط الأساسية التي خلطت أوراق هذه المذكرة؟
1: هناك الكثير من التكهنات، جانب منها ربما يتعلق بحجم الانتقادات وردود الأفعال التي برزت بمجرد الإعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق، لا سيما من قبل الأصوات الموالية لإسرائيل، ولكن في ذات الوقت هناك التحديات التي تتعلق بمناقشة وإيجاد آلية لكيفية حل القضايا العالقة المرتبطة بالمخزون من اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران، والقضايا المرتبطة عموما بالملف النووي، وكذلك المسائل المرتبطة بآليات تحرير الأصول الإيرانية المجمدة، وأيضا ما يجب أن يقدمه كل طرف في المرحلة الأولى من مسألة فتح المضيق مقابل رفع الحصار.
0: شكرا لك أحمد الرهيد من واشنطن. عمر هواش من طهران، ماذا يقول الإيرانيون عن تراجع لهجة التفاؤل بقرب التوصل إلى الاتفاق والتي صدرت بشكل رئيسي من الولايات المتحدة؟
2: نعم حسن، هناك رد أمريكي وصل الإيرانيين خلال يوم أمس الأحد، والإيرانيون لا يزالون يعكفون على دراسة هذا الرد الأمريكي والرد عليه مباشرة، وبالتالي هناك في الرد الأمريكي ما أدى إلى تراجع حدة التفاؤل التي كانت سائدة خلال ساعات الصباح من يوم الأحد أو مساء يوم السبت. وتقول وكالة أنباء تسنيم إنه حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل إلى اتفاق، وإنه يحتمل حتى أنه لن يتم التوصل إلى ذلك، نظرا لما تقول إنه تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن بعض الوعود والالتزامات التي قدمتها من خلال مذكرة التفاهم. يجري الحديث بشكل كبير على مسألة الأموال الإيرانية المجمدة. وفق ما ذكرت وكالة أنباء تسنيم فإنه في مذكرة التفاهم كان هناك بند يقول أنه سوف يتم الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة بمجرد الإعلان عن موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على مذكرة التفاهم والإعلان عنها بشأن إنهاء الحرب. لكن ما وصل الإيرانيين من قبل الأمريكيين مؤخرا خلال يوم الأحد يفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تربط الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة مقابل الالتزامات النووية التي لا تزال تصر طهران على تأجيلها إلى ما بعد 30 يوما أو ما بعد التأكد من انتهاء الحرب ورفع الحصار البحري. لذلك تعتبر الآن هذه العقدة الأكبر وفق وكالة أنباء فارس، وتؤكد أنه يمكن أن تنسف كل شيء، لأن الإيرانيين يقولون إن إما أن يتم التفاهم على كل النقاط أو لا يتم التفاهم على أي نقطة. وتفيد الوكالة بأن الإيرانيين الآن هم صحيح أنهم يدرسون الرد الأمريكي ويريدون الرد عليه، لكنهم يفعلون ذلك بناء على عدم ثقتهم وشعورهم بأن هناك لا توجد جدية أو حسن نية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ما تريده طهران من خلال إعلان مذكرة التفاهم أنه بمجرد الإعلان عنها رسميا وموافقة الأطراف عليها أن يتم الإعلان أيضا بشكل متزامن عن إنهاء الحرب، وليس فقط في إيران بل أيضا في لبنان. وهذه أيضا تعتبر وفق مصادرنا هنا في طهران عقبة جديدة على طاولة هذه المذكرة، لأن هناك ضغط إسرائيلي وفق ما تقول المصادر بأن تبقى يد إسرائيل طولة في لبنان، وأنها يمكن أن تنفذ أي عمل عسكري ضد حزب الله أو قصف في الجنوب بمجرد أن تشعر بخطر هناك. يضاف إلى ذلك أن مسألة مضيق هرمز لا تزال أيضا عقبة. يقول الإيرانيين أنه وفق مذكرة التفاهم تقوم طهران بفتح مضيق هرمز بشكل تدريجي خلال 30 يوما مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي أيضا في خلال 30 يوما. لكن هناك خلاف على اصطلاحات تقنية تقول طهران الإدارة في مضيق هرمز ينبغي أن تكون عسكرية، بينما يقول الأمريكيون أنها ينبغي أن تكون إدارية. وبالتالي نتحدث حسن عن تراجع حدة التفاؤل، لكن لا يزال الإيرانيون يعملون على ذلك. والرئيس مسعود بزكيان قال إن إيران جاهزة لأن تثبت للطرف الآخر عدم نيتها لحيازة السلاح النووي والقنبلة النووية، وأن الوفد الإيراني المفاوض لن يقدم تنازلات بشأن ما يصفه بحقوق الشعب الإيراني.
0: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. إذن يقترب الطرفان الإيراني والأمريكي من التوصل إلى مذكرة تفاهم حسب مصادر مقربة من كليهما، تؤكد أيضا أنهما ما زالان يبحثان بعض النقاط الخلافية. حسب موقع إكسيوس فإن الطرفين قد يوقعان مذكرة ستستمر 60 يوما يتوقف خلالها القتال ويستمر التفاوض حول بعض القضايا. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.

0: زخم سياسي عالي المستوى يحقق تقدماً عملياً هذه المرة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أصرت طهران طيلة الفترة الماضية على وقف الحرب ومن ثم التفاهم على التفاصيل المعقدة مع مرحلة أولى لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار، في حين كانت الولايات المتحدة تصر من جانبها على أن أي اتفاق يجب أن يكون أساسه التزامات وقيوداً واضحة في البرنامج النووي. يدور الحديث عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار، هي الخطوة التي توقف عندها الطرفان في جولة المفاوضات المباشرة التي استضافتها باكستان إبريل الماضي، حيث كانا على وشك الإعلان عنها والتأسيس لأرضية مباحثات مستقبلية أكثر تفصيلاً، لكن تعثر الكثير حينها وبعدها. في هذه المذكرة سيمدد الطرفان وقف إطلاق النار لـ60 يوماً قابلة للتمديد خلال الـ30 يوماً الأولى، وبخطوات متبادلة سيفتح مضيق هرمز، وستبدأ إيران بإزالة الألغام، سترفع أمريكا حصارها البحري وستسمح لطهران ببيع نفطها تمهيداً للمرور للـ30 يوماً الثانية لاستكمال باقي البنود. وفقاً لهذه المذكرة تتعهد كل من واشنطن وطهران بعدم شن أي هجوم عسكري ضد بعضهما أو ضد ما يعرف بالحلفاء. تترجم نيويورك تايمز ذلك نقلاً عن مصادرها بأنه توقف للقتال على كافة الجبهات في إشارة إلى لبنان تحديداً. يبدو أن الطرفين بحسب التصريحات والتسريبات قد أدركا صعوبة حل جل القضايا دفعة واحدة، هو ما يجعل مذكرة التفاهم غير شاملة للقضايا النووية في الوقت الراهن. فيتحدث مسؤول إيراني للجزيرة عن الشروع ببحث هذه التفاصيل العالقة بعد 30 يوماً من الإعلان عن التفاهم. ولطالما كان مخزون اليورانيوم المخصب الذي تملكه إيران وتصر أمريكا على تسلمه العقدة الأصعب على هذا الصعيد. تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مصادر أن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وفقاً لترتيبات معينة ومتبادلة، لكن لم يحسم الطرفان عملياً كيفية حصول ذلك. لكن ما الذي ستحصل عليه إيران بالمقابل؟ بحسب مصادر صحفية أمريكية، ستفرج واشنطن عن ملايين الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج كمرحلة أولى، ولن تتمكن طهران من الحصول على الجزء الأكبر من هذه الأصول إلا بعد الاتفاق النهائي. كل ذلك يعني أن المذكرة تقوم على رفع القيود الأمريكية مقابل جملة من الالتزامات الإيرانية خلال فترة وقف إطلاق النار وخلال المفاوضات النووية. وسيحتفظ الرئيس الأمريكي بحق استئناف الحرب إن لم تلتزم إيران بحسب وول ستريت جورنال. تأجل فك عقدة الحلول النووية، ما وضع مسألة مضيق هرمز على رأس العناوين في هذه المذكرة، وهو الملف الذي يعني الجميع. تقول نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين إيرانيين إن هذا التفاهم يقضي بحرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم للعبور، لكن لا يعرف إلى الآن ما إذا كان يعني ذلك حرفياً العودة لمرحلة ما قبل الحرب، نتيجة يريدها الكل فعملوا لأجلها. يقول وزير الخارجية الأمريكي من الهند إنه يجب فتح هرمز دون شروط. يجيب نظيره الهندي إنه يجب إنهاء التوتر في سوق الطاقة، وتكررت ذات التصريحات من معظم الدول والقادة. تعلم إيران أهمية هذه الورقة، كما يعلم الوسيط الباكستاني الذي حمل الرسائل بين طهران وواشنطن أهمية تكثيف الجهد الدبلوماسي في ملف يقف على حافة الانهيار كلما زاد الإصرار، وهو ما يتطلب تنسيقاً دفع قادة باكستان وقطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا للعمل نحو تخطي التحديات.
1: ينضم إلينا من طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، كما ينضم إلينا في الاستديو سيرجيو ديلابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وكذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد عباس خميار من جديد، هل ابتعدت فرص التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك ولكل المشاهدين. الحقيقة هو كان يعني التفاؤل كان حذر إلى أقصى الحدود، وخاصة في الدوائر الرسمية، لأنه كانت تجربة مرة من الأمريكيين على مدى العامين الأخيرين وعلى مدى العقود الأخيرة. لذلك كان يعني الواقعي

الدين الذين ينظرون إلى الأمور بحذافيرها، كانوا يتصورون بأن طالما المذكرة لن توقع فيجب أن لا نزيد في نسبة التفاؤل، وكان هذا يعني ربما

0: بإعلان الإيرانيين عن مذكرة تفاهم والحديث عن بنود هذه المذكرة وقرب توقيعها خلال ساعات؟ كيف انقلب الأمر بشكل كلي؟
1: نعم، الأمريكيون الحقيقة هم قبلوا يعني هذه الورقة من الوسيط الباكستاني، وأكدوا بأنهم ماضون للتوقيع، حتى يعني اختفت كثير من التهديدات الأمريكية السابقة من تغريدات الرئيس ترامب، وأبدى هو تفاؤل أكبر من الإيرانيين من خلال تغريداته. وحتى وزير قبل يومين، لا، كان التفاؤل من الأمريكيين أولا، لأن وزير الخارجية الأمريكي قبل يومين هو أكد بأن قد نصل إلى نتائج مرضية. وكما قلت، اختفت لغة التهديد بشكل كامل من كل المسؤولين الأمريكيين، وبعد ذلك الإيرانيون أبدوا عن تفاؤلهم أيضا. لكن التفاؤل الذي أبدوه الإيرانيين كان على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية والوفد المفاوض فقط، الآخرون لن يتحدثوا المسؤولين، لا رئيس الوفد المفاوض ولا باقي الرؤساء السلطات الثلاثة لن يتحدثوا عن هذا الأمر. ولكن كما قلت، التجربة الماضية كانت تجربة مرة، يعني عندما أنا قلت في مقابلة سابقة مع قناتكم، قلت بأن التفاؤل كان أكثر شدة في مسقط وفي جنيف، ولكن وكانت وعود أساسا، لأن الأمور تسير نحو الحلحلة. حتى في إسلام آباد قد نصبت منصة المؤتمر الصحفي للإعلان عن الاتفاقية في جولتها الأولى، ولكن مباشرة باتصال مع الرئيس ترامب هو نسف كل شيء. لذلك هذه التجربة هي التي أدت إلى التشاؤم النسبي الذي نحس به الآن في طهران.
0: طيب، ابقى معنا سيد سيرجيو، كيف تفسر هذا التراجع في نسبة التفاؤل؟ لماذا حصل ما حصل وبدت كأن العقد ما زالت على حالها؟
2: أظن بأنه عندما تبدأ أي عملية مثل هذه القبيل تبدأ ديناميكية، وقد يكون هنالك فيها تحسن أو تراجع. أنا أؤمن بأن التفاؤل ينبغي أن يأتي عندما يكون هنالك اتفاق وهنالك إعلان، وبعد ذلك أمر مكتوب يشير إلى أن كلا الطرفين قد وصلا إلى نوع من الاتفاق يتقبلنه. وحتى نصل إلى تلك المرحلة سوف يكون لدينا كل هذه التطورات الإيجابيات والسلبيات. هذا كله جزء من عملية، هنالك الكثير من الضوضاء المحيطة والتي تربك المسائل، وفي وقت يطلع فيها الناس على مصادر معلومات مختلفة، ولكن حتى يتم الإعلام
0: عن أي مصادر تتحدث الرئيس ترامب بذاته بالأمس؟ قال بأن الاتفاق في غضون ساعات، وتحدث عن أن الاتفاق أصبح منجزا. ما الذي تغير؟
2: أنا أتذكر قوله بأن المسألة قريبة، ولكن لم أسمع مسألة الساعات، لأنه حتى نصل إلى الصيغة النهائية للوثيقة، وحتى تسنح الفرصة للجميع للإطلاع عليها، وحتى يوضع التوقيع عليها، فالمسألة لا تعني أي شيء. يمكن أن نقترب، ولكن قد يكون هنالك مسائل شائكة في آخر لحظة ويتداعى كل شيء. لقد رأينا هذا في مفاوضات شهدها أو قام بها الرئيس السابق، رأينا هذا حتى مع الاتحاد السوفيتي عندما كانوا جاهزين للتوقيع، ولكن في آخر لحظة طرأ أمرا وسقط كل شيء وتداعى كل شيء. والأمر نفسه قد يحدث مع المفاوضات التي جرت ما بين الفلسطينيين والولايات المتحدة الأمريكية، كانت كل شيء على طريق سيء، ولكن في آخر لحظة قال ياسر عرفات لا، ولم تنجح الأمور بينه وبين كلينتون. فبالتالي حتى نكون جاهزين على التوقيع، حتى يتم كتابة ما تم الاتفاق عليه، فهذا لن يكون له نفس المصداقية. علينا أن نكون جاهزين للتوقيع عند خط النهاية.
0: دكتور شرقاوي، ما الذي طرأ بالفعل؟
3: بين الأمس واليوم هناك أمارات انتكاسة دبلوماسية واضحة المعالم، وهذا ليس إسقاط من عندية أو إسقاط

0: ما قد أتناوله من مؤشرات. المؤشر الرئيسي أن ترامب نفسه بالأمس كان يتحدث بنبرة ترحب بالاتفاق، وقال إنه تم التفاوض عليه بشكل جيد، وأن كل ما ينقصه بعض اللمسات النهائية، some final touches. هذا ما كان بالأمس، وأيضا تعزز هذا في تصريح ويتكوف الذي قال إن البيت الأبيض تواق أو يريد التوصل إلى اتفاق
1: بأي لم تكن هناك خلافات جوهرية.
0: اليوم نكتشف أن هناك ترامب آخر يتحدث عن أنه يريد من المفاوضين ألا يتسرعوا، ألا يهرولوا، وأن الوقت لصالح الولايات المتحدة. بل الأكثر من هذا، يقول إنه لا يريد إبرام اتفاق سيء. وأعتقد أن ما تغير بين الأمس واليوم هو أن هناك تيارا في البلت وداخل واشنطن الكبرى، ومن المعبرين عن هذا التيار وزير خارجيته السابق مايك بومبيو، الذي أعاد إلى الأذهان أن ربما ترامب يجازف بالتوصل إلى اتفاق أسوأ مما تحلل منه ترامب نفسه عام 2018 في إشارة إلى اتفاق جون كيري ومحمد جواد ظريف نيابة عن الرئيس أوباما. إذن أرى أن هذه الانتقادات بأنك تسامحت مع الإيرانيين وأنك تجاريهم في المقايضة بين قضية وأخرى وتأجيل أو ترحيل الملف النووي، هذا يضعفك. يصحو الآن ترامب على هذه الحقيقة ويريد، لا، يقول لن أقبل بالتفاوض المجزأ أو بالتقسيط، أريد تفاوضا كليا. والفرق بين الأمس واليوم، بالأمس كان من الممكن أن يقبل بالبدء بفتح مضيق هرمز، بتسليم 25 مليار من الأرصدة الإيرانية المجمدة، وقضية رفع الحصار وما إلى ذلك. اليوم لا يريد هذا، يريدها دفعة واحدة تبدأ بمناقشة.
1: طب لماذا كان قابلا بالأمس واليوم رفض؟
0: هذا أعتقد يتوقف على المحيط الذي كان بجواره بالأمس، وربما بعض الصقور اليوم الذين عززوا هذه الفكرة. وهناك من يذهب أبعد من هذا، يقول إنه وإن كان قد تحدث مع 4 من القادة الخليجيين وقادة مصر والأردن وتركيا، ثم اتصل هاتفيا مع نتنياهو ليبلغه بأن الأمر تمام، الآن يبدو أن تيار العلاقات الإسرائيلية الأمريكية استطاع أن يجد مدخلا، ويعزز نفس المقولة أن ترامب في طريقه إلى اتفاق أسوأ من اتفاق نووي لعام 2015.
1: طيب أعود إلى سيد عباس خميار، الآن أين تكمن المشكلة بالتحديد، في أي بنود سيد عباس؟
2: في بندين أساسيين. البند الأول، وهذا طبعا يبين ما هي الأطراف وراء هذا القرار الجديد. البند الأول هو ما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان. قبلت الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب هذا البند الإيراني، ومن ثم عزف عن قبل هذا يعني عصر هذا اليوم. والنقطة الثانية هي يعني إطلاق صح التعبير سراح بعض الأموال أو نسبة من الأموال المحتجزة عند والأرصدة المحتجزة عند الأمريكيين، وذريعة بأن وقت إطلاق النار في لبنان هذا سيمسك أو الإسرائيليين ويحدد من مناوراتهم واستعراضهم. والنقطة الثانية لما يتعلق بالأموال الإيرانية، هذا سيعزز الموقف الإيراني اقتصاديا على الصعيد الداخلي، وكما يقولون بأنها ستدعم هذه المقاومة وخاصة حزب الله. وهذا يدل بأن هناك وراء هذا القرار هو إسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.
1: ما رأيك في ذلك سيد سيرجيو، أن نتنياهو هو الذي ضغط إذا صح التعبير أو أقنع ترامب بعدم المضي قدما في هذا الاتفاق، وأن النقطتين الرئيسيتين هي موضوع لبنان وموضوع الأموال المجمدة هما اللتان عرقلتا الاتفاق؟
3: في هذه المفاوضات

0: الجميع يود أن يكون له تأثير على ما ستكون النتيجة النهائية، وكما تم الإشارة بأن هنالك منهم في الحزب الجمهوري الذين يذهبون بالرئيس في وجهة وآخرين في وجهة أخرى، والإسرائيليين يود أن تسمع أصواتهم، والإسرائيليين يودون أن يتأكدوا من أن لديهم حرية مناورة في لبنان، وهذا الأمر ينبغي أن يتم العمل عليه. أما فيما يتعلق بإطلاق الأصول المجمدة، بحسب فهمي أنا وبحسب قراءة للمصادر المختلفة من المعلومات، هي بأنه وقبل أن يكون هنالك فك لتجميد أي شيء ينبغي أن يتم فتح المضيق. إذا لم يتم فتح المضيق ومن دون فرض أي رسوم، فلا لا أمكن أن أرى كيف يمكن لرئيس ترامب أن يطلق أي أصول. فلا أعرف ما كان شكل المفاوضات وماذا كان هنالك اتفاق من أجل السماح بفتح المضيق. لا أعرف ماذا كان قد تم حل هذا المسألة، لأنه إذا لم يفتح المضيق ولا يتم العودة إلى ما كان قبل الحرب،
1: نعم،
0: فكيف يمكن عندها أن يتم إطلاق سراح هذه الأصول؟ ينبغي علينا أن نرى حسن نية من طرفهم أولا عبر فتح المضيق.
1: دكتور شرقاوي، هل تعتقد أن هاتين النقطتين هما سبب الخلاف الناشئ من جديد؟
2: لا أعتقد المسألة تكمن في معضلة البيضة أم الدجاجة، من أين تبدأ أو من أين تولد المفاوضات. هل تولد من تحرير مضيق هرمز، رفع الحصار وبقية الإجراءات،
1: أم من النووي؟
2: أعتقد هنا بشكل تبسيطي سهل أن الأمريكيين متمسكون بالملف النووي أولا وأخيرا، ثم ننتقل إلى القضية الأخرى بالتدريج. الإيرانيون على خلاف ذلك يتمسكون بأن يرحلوا قضية الاتفاق النووي.
1: هذا من جانب. ماذا عن لبنان والأموال المجمدة؟
2: الآن أعتقد هنا لحظة الحقيقة بالنسبة للاستراتيجية الإيرانية. هل فعلا ستصمد وتتمسك بأن إنهاء الحرب على جميع الجبهات ينبغي أيضا أن يشمل الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، أم ربما أن ترامب الآن كما يقول نتنياهو أنه ضمن تأكيده أن ترامب في البيت الأبيض لا يبالي بهذه المسألة؟ إذن نحن الآن أمام العودة إلى المربع الأول، وعلى الباكستانيين أن يعود مجددا إلى التأكيد على ما هي المشتركات وما هي المتفرقات أو الاختلافات في المواقف. لا أرى أننا وصلنا إلى على الأقل نصف التفاؤل الذي كنا عليه بالأمس.
1: شكرا لك دكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. أشكرك جزيلا سيد سيرجيو ديلابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وشكرا للدبلوماسي الإيراني السابق عباس خميار، كان معنا من طهران. على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان والبقاع شرقي البلاد، في حين أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي يوم الأحد. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بمواجهة التهديدات في جميع الساحات بما فيها لبنان. ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة حسن مسعود، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. نبدأ معك حسن مسعود بآخر التطورات الميدانية التي كانت تسجل حتى الدقائق الأخيرة مزيدا من الغارات الإسرائيلية والقصف على مناطق جنوبية، فضلا عن المواقف السياسية وأبرزها موقف أمين عام حزب الله اليوم.
3: تماما حسن، وهذه الغارات كانت مكثفة طيلة اليوم الماضي وحتى الدقائق الأخيرة، لا سيما على منطقتي النبطي بشكل أساسي ومكثف، وحتى الدقائق واللحظات الماضية كما ذكرت حسن، وكذلك أيضا على البقاع، على عدة بلدات في البقاع والتي شهدت عمليات قصف وإغارة بالطائرات الحربية وبالمسيرات كذلك الإسرائيلية بشكل متكرر على بلدات كمشغرة وعدد من البلدات في البقاع الغربي، وأيضا على كل من قضاء النبطية، قضاء صور، وكذلك قضاء جزين. العمليات والغارات التي نفذت هناك أدت إلى عدد من

0: الإصابات، لا سيما على بلدة عرب صليم التي شهدت اليوم أيضا استشهاد شخصين على الأقل، أحدهما مسعف وإصابة 9 آخرين في غارة كذلك خلال هذا اليوم على البلدة. وأدت كذلك الغارات إلى دمار كبير في مختلف البلدات التي طالتها، وذلك أتى بعد تحذير كذلك كان قد أطلقه الجيش الإسرائيلي بإخلاء 16 بلدة خلال اليوم الماضي. وهذه الغارات التي ما زالت متواصلة كانت قد شهدت كذلك محاولات لصد هذه الغارات، سواء كان عبر المسيرات أو الطائرات الحربية، عبر إطلاق صاروخ مضاد وهو للدفاع الجوي من قبل حزب الله بين في المنطقة الواقعة بين مدينتي صيدا وصور كما أعلن في بيان رسمي. ولكن ما زلنا ننتظر أيضا فيما إذا كانت هذه العملية أدت إلى نتيجة أو أنها أدت إلى إخلاء السماء في المنطقة التي تم محاولة إسقاط المسيرة التي تم استهدافها بالدفاع الجوي. هذا أتى في ظل كذلك تكثيف لعمليات حزب الله التي أعلن عنها كذلك عبر تنفيذه ل 24 عملية حتى الساعات الماضية خلال 24 ساعة، وهذا أيضا يعتبر ارتفاع في وتيرة العمليات التي ينفذها حزب الله. وكانت أيضا عمليات متنوعة في القطاعات الثلاث على امتداد الجنوب من الشرق وحتى الساحل الغربي. كنا قد كذلك قمنا ببث لقطات خاصة حصلت عليها الجزيرة لعمليات نفذها حزب الله على مواقع إسرائيلية في بلدة البيضة عند الساحل الغربي. هذا في الميداني. أما في السياسي فكما ذكرت أن كان هناك خطاب للأمين العام لحزب الله أكد فيه على أن مسألة حصر السلاح الآن هي غير مطروحة في هذه المرحلة حتى يتم تنفيذ عدة شروط من بينها الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وعودة الأسرى، وبعدها يمكن النقاش مسألة الاستراتيجية الدفاعية كما قال.
1: شكرا لك حسان مسعود مراسل الجزيرة من بيروت، وإلى رام الله مع محمد خيري مراسل الجزيرة. سلسلة عمليات قام بها حزب الله باتجاه الشمال الإسرائيلي وأيضا باتجاه مواقع قوات الاحتلال في جنوب لبنان عند الحدود بالطائرات المسيرة، عما أسفرت وما هي المواقف الإسرائيلية بشأن تطورات لبنان؟
2: أكثر من 30 مسيرة حسن هي التي أطلقها حزب الله خلال 24 ساعة باتجاه القوات الإسرائيلية المتمركزة والمتموضعة في الجنوب اللبناني، إضافة إلى البلدات الإسرائيلية في الشمال والتي دوت فيها صافرات الإنذار يوم أمس غير مرة. اعترف الجيش الإسرائيلي يوم أمس أيضا بإصابة جنديين اثنين نتيجة استهدافهما بمسيرة انفجارية انقضاضية من قبل حزب الله خلال وجودهما في الجنوب اللبناني، إضافة إلى دوي صافرات الإنذار في عدة بلدات إسرائيلية في الشمال. أطلق الحزب المسيرات باتجاه القوات الإسرائيلية وكذلك هذه البلدات. في مقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض بعضها فيما سقطت الأخرى تلك على مقربة من القوات أو سواء في المناطق الحدودية وفق الأنباء المتداولة على وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة. من ناحيته الجيش الإسرائيلي أنذر عدة بلدات في جنوب لبنان بضرورة الإخلاء وقال إنه سيعمل ضد حزب الله، فيما أشار إلى أنه نفذ سلسلة غارات خلال الأيام الماضية استهدفت مقارة عسكرية تابعة للحزب بالإضافة إلى بنى تحتية عسكرية ومستودعات للوسائل القتالية. اليوم قال الجيش الإسرائيلي أيضا بأن رئيس هيئة أركانه إيال زمير قد أجرى دولة تفقدية للقوات في منطقة الشمال على الجبهة الشمالية، وبأنه صدق على الخطط العملياتية من أجل استمرار العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني. وقال إيال زمير إنه يتوعد حزب الله بمزيد من الهجمات وكذلك بأن العمليات لا تزال مستمرة وبأن الجيش الإسرائيلي مستمر بجهود الاستعداد سواء لإيران أو كذلك فيما يتعلق بلبنان. على صعيد آخر قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أجرى اتصالا هاتفيا برئيس ترامب وإن الرئيس ترامب قد أكد له مجددا بأن لدى إسرائيل حرية العمل ضد أي تهديدات تراها على نفسها سواء في لبنان وكذلك في إيران. لا تزال الجبهة اللبنانية تشعل حالة من الجدل في إسرائيل وسط حالة من الترقب للاتفاق بين الإدارة الأمريكية وإيران، إذ تخشى إسرائيل فعليا بأن يشمل هذا الاتفاق لبنان. وكانت مصادر في الجيش الإسرائيلي قد أشارت لصحيفة يدعوت أحرنوت يوم أمس بأن الجيش يخشى فعلا من أن يشمل ذلك الاتفاق لبنان، لأن الجيش لم يستكمل أهدافه حتى الآن.
1: شكرا لك محمد خيري مراسل الجزيرة من رام الله. ينضم إلينا من نابلس الدكتور رائد عرات الأكاديمي والخبير بشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد طارق ترشيشي، المعروف أن هناك مسار تفاوضي يسلكه لبنان مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة، لكن في الواقع إلى أي مدى لبنان الرسمي فعلا يعول على مسار إسلام أباد، مع الحديث الذي كان سائدا عن قرب التوصل إلى اتفاق يشمل وقف النار في لبنان؟
3: يعني في الحقيقة لبنان يعني يتجه الرسمي أصلا في الأساس إلى الفصل، وإذا تذكر الفصل بين المسار اللبناني والمسار الإيراني، والأمر بدأ منذ إعلان الهدنة الأولى بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، عندما حصل ما حصل يومها أن لبنان اعتبر أنه لا أحد يفاوض عنه، ويعني لم يتوقف عند موضوع الفرض الإيراني لشرط وقف إطلاق النار في لبنان، ذهب إلى أبعد وتحدث عن أنه يعني كأن إيران تريد أن تفاوض عن لبنان، فأطلق ذلك الموقف الذي يقول أنه لا أحد يفاوض عن لبنان، وأدى ما أدى إلى خلافات. الآن الموقف الرسمي اللبناني في هذا المجال لم يتغير، هو قد يستفيد من أن تطرح إيران في ضمن الاتفاق وقف الحرب على لبنان، لكن لبنان خياره أنه يفاوض عن نفسه، واليوم يعني لم يكن هناك ارتياح لدى الوسط الرسمي للمواقف التي أعلنها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، إذا اعتبروها أنها تحرج الموقف الرسمي في المفاوضات المقبلة أو تضعفه، هكذا قيل لي، يعني على اعتبار أنه الوفد ذاهب إلى يعني الضغط في اتجاه تثبيت وقف إطلاق النار، ولكنه بعد كلام الأمين العام لحزب الله، الأوساط الرسمية تقول بعد كلام الأمين العام لحزب الله قد يواجه الوفد اللبناني بموقف إسرائيلي يسأله هل تستطيع أنت أن تقنع حزب الله بوقف إطلاق النار؟
1: نعم.
3: يعني في الواقع هناك مشكلة في هذا الموضوع، لكن أنا في الحقيقة أرى أن الأمور كأنها عود على بدء، عود إلى يوم أطلقت الهدنة الأولى.
1: نعم.
3: يومها نتنياهو تنصل من الموضوع وقال أن لبنان غير مشمول،
1: ولبنان رفضها أيضا،
3: وأدى ما أدى إلى أربعاء الأسود.
1: نعم.
3: تذكر يعني،
1: لكن لبنان بنفسه أيضا رفض تلك الهدنة يعني، وكان الأمر لافتا.
3: نعم نعم نعم، وهذا الأمر ربما يعني شجع نتنياهو يومها على ارتكاب مجازر الأربعاء الأسود، يعني البعض اعتبر هذا الأمر كذلك، لذلك اليوم الوضع كأنه يشبه ذلك اليوم. يعني هناك حديث عن أنه سيشمل الاتفاق الجديد الإيراني الأمريكي لبنان، وهناك قلق إسرائيلي يعبر عنه هذا القلق الإسرائيلي بهذا القصف الجنوني الذي مارسه اليوم في الجنوب.
1: لأسأل عن هذا القلق الإسرائيلي الدكتور رائد عرات من نابلس. دكتور رائد، هل فعلا هناك قلق إسرائيلي من ضغط ترامب على بنيامين نتنياهو لوقف الحرب في لبنان، مع العلم أن نتنياهو قال بأن حرية الحركة مضمونة وأكدها ترامب في اتصاله يوم أمس به؟
4: صباح الخير لك عزيزي حسن ولضيفك ولجميع المشاهدين. يعني بالتأكيد نتنياهو قلق جدا، وإسرائيل لديها قلق كبير من ضغط إيراني على ترامب ومن ثم يضغط ترامب على إسرائيل لأن يكون الاتفاق مشمول بلبنان. إسرائيل ترى بأنه إذا اشتمل الاتفاق على لبنان فهذا سيخرج قدرة إسرائيل عن تنفيذ مخططاتها في لبنان، وبالتالي هم يريدوا أن يبقوا الملف اللبناني معزول عن الملف الإيراني، وتبقى لبنان والجنوب اللبناني منطقة نفوذ عمليات لإسرائيل. طبعا هذا لا يقلل ويحدث جدل كبير داخل أوساط النخبة وداخل أوساط المجتمع الإسرائيلي فيما تواجه هذه الجبهة من صعوبات، خاصة في الجولة الأخيرة بعد استحداث المقاومة اللبنانية للمسيرات الجديدة التي لا تجد إسرائيل أي حل لها. وكما قال يعني أغلب الخبراء الإسرائيليين أن ما يمكن فعله الآن هو إمكانية تقليل الخسائر إلى أقل قدر بانتظار ما وضعوه من جدول زمني 6 شهور لغاية إيجاد حل. يعني هذا الصراع موجود داخل الوسط الإسرائيلي نخبة وشعبا. يعني
1: طيب سيد رائد، يقول الأستاذ طارق ترشيشي بأنه لبنان الرسمي قد يكون محرجا من كلام أمين عام حزب الله لأنه ذاهب من أجل تثبيت وقف إطلاق النار. هل يعني إسرائيل أصلا في وارد البحث عن وقف إطلاق نار؟ هل هذا الأمر حقيقي وواقعي؟
4: يعني خلينا نكون واقعيين سيد حسن ونفهم الواقع. ما الذي يجري بين إسرائيل ولبنان الرسمي؟ الذي يجري بين إسرائيل ولبنان الرسمي هي محادثات. إسرائيل تعلم أن لبنان الرسمي ليس لديه ما يقدمه للجانب الإسرائيلي. هو كان هناك تعويل على أن لبنان الرسمي يمكن أن يقوم بمحاولة تجريد حزب الله لسلاحه، يمكن أن تتشارك إسرائيل مع لبنان الرسمي في تجريد حزب الله لسلاحه، وفي الوقت نفسه الجانب الرسمي اللبناني يريد من إسرائيل أن تقدم وقف إطلاق نار وخروج من الأراضي اللبنانية والاعتراف بسيادة لبنان، وكلا الطرفين يعلم أنه لا يستطيع أن يقدم للآخر ما يريده. ولذلك على أرض الواقع إسرائيل تعلم أن هذا الملف مرتبط ارتباط عضوي بالملف اللبناني بالملف اللبناني، والمهيمن به هو المقاومة وليس الجانب الرسمي.
1: سيد طارق ترشيشي، يعني إسرائيل يعني ترى بأن هذا الملف مرتبط عضويا بالملف الإيراني، هل يستطيع لبنان فعلا أن يعني يبحث وقف إطلاق نار وإسرائيل أصلا لا تعير اهتماما لا للبنان ولا لوقف إطلاق النار معه من جانب؟ وأين مشكلة الدولة اللبنانية إذا جاء وقف إطلاق نار يوقف التدمير والقتل إذا جاء عبر المسار الإيراني؟ يعني هل تفضل السلطة في لبنان أن يستمر القصف وقتل المدنيين على أن يكون هناك اتفاق نتيجة المسار الإيراني الأمريكي؟
3: بالتأكيد لا، لكن السلطة في لبنان أعتقد أنها لم تتمكن بعد من بلورة موقف تتمكن من خلاله من الاستفادة من الموقف الإيراني. التعامل يتم تحت عنوان أنه لبنان يفاوض عن نفسه، مع أنه الإيراني لم يطرح يوما أنه يريد أن يفاوض عن لبنان. طرح أنه ضغط في اتجاه وقف إطلاق النار، وعند ذلك يتولى لبنان التفاوض عن نفسه. المشكلة أنه لم يبلور لبنان الرسمي حتى اليوم موقف واحد يدعم الموقف المفاوض اللبناني ويدفع في اتجاه يعني أن يطرح مسائل يستطيع أن يصل فيها إلى نتيجة، علما أنه التعويل الرسمي كان ولا يزال على الرعايه الامريكيه، ولكن الرعايه الامريكيه في مكان ما تنحاز لاسرائيل، ويعني بدليل انه 3 جولات من المفاوضات حاول لبنان الضغط للحصول على وقف اطلاق النار، وفي الجوله الاخيره وعد وعد قاطع من الرئيس الامريكي شخصيا بانه سيفرض وقف اطلاق النار، ولكنه لم يحصل على هذا الامر. اليوم يعني اعتقد ان خلفيه كلام الامين العام لحزب الله هو نابع من خشية لديه من أنه يعني يتم تستمر الضغط الأمريكي والإسرائيلي على الحكومة اللبنانية في اتجاه انتزاع مزيد من المكاسب من لبنان من دون أن يحصل في الواقع يعني، ومن ضمنها موضوع الضغط في اتجاه نزع سلاح حزب الله من دون أن يحصل على أي ضمانات بانسحاب وغيره من المطالب التي يطرحها لبنان. طيب سيد، لذلك نحن مقبلون على مشكلة في هذا المجال.
1: نعم دكتور رائد، قلت نقطة مهمة، إسرائيل تفاوض عليها أو تتباحث بشأنها شراكة بينها وبين الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله. بعد كلام أمين عام الحزب اليوم، هل هذا الأمر سيكون مطروحا بنفس السياق ونفس الإطار؟
4: يعني إسرائيل تضغط بهذا الاتجاه، وإسرائيل تعلنه، يعني يتم الحديث عنه، حتى أنه تم الحديث أوسع عن ذلك، تم الحديث أن الجيش اللبناني ليست لديه القدرة، الجيش الإسرائيلي مقتدر، وتم الحديث حتى عن مقارنة موازنات الجيش الإسرائيلي بالجيش اللبناني، وأنه إذا حدث هناك تعاون.
1: نعم.
4: حتى عندما كان يتم الحديث عن المحادثات في واشنطن، كان يتم الحديث على أن هناك إجماع لدى الأمريكان والإسرائيليين والجانب الرسمي اللبناني على قضية واحدة، هذه القضية وهي أنه يجب نزع سلاح حزب الله. هذا ما يطمح له.
1: شكرا لك دكتور رائد. عذرا انتهى وقتنا دكتور رائد انعرات، وشكرا لطارق ترشيشي من بيروت. مشاهدينا، نتابع في العرض التالي ارتفاع وتيرة القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان واتساع نطاقه من البقاع الغربي إلى الساحل، بالتزامن مع إصدار إنذارات جديدة بالإخلاء.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نتابع فيها تطورات الميدانية في لبنان، حيث شهد جنوب لبنان والبقاع الغربي تصعيدا عسكريا إسرائيليا متسارعا مع تكثيف الغارات والاستهدافات والقصف المدفعي وإنذارات جديدة إلى سكان قرى وبلدات جنوبية بالإخلاء تمهيدا لقصفها. كل هذه التطورات الحربية والتي تتزامن مع الذكرى 26 لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000، نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد إلياس. كذلك معنا الزميل عبد القادر عراضة على شاشة التفاعلية، في محاولة أيضا لنقف على تلك النقاط التي تتمركز فيها العمليات العسكرية، وأين أيضا شهدت الوتيرة المتسارعة للضربات الإسرائيلية.
6: بالفعل ميادة، هي وتيرة الضربات والاستهدافات لم تتوقف خلال طيلة هذه الأيام، ولكن دعونا نبدأ من ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي. تتحدث القناة 12 الإسرائيلية على أن الجيش الإسرائيلي وفق تصريحاتها تمكن من التوغل، ولا نقول السيطرة، ولكن التوغل على مسافة نحو بعمق نحو 15 كيلومترا من الحدود الدولية، وأقام كما تقول 5 قواعد عسكرية دائمة على مستوى الجنوب. هذا أمر لافت بالنظر إلى التطورات وبالنظر لسياق الغارات التي لم تستثني أي منطقة أو قضاء من أقضية لبنان، خصوصا في المناطق الجنوبية وإلى شمال الليطاني وإلى جنوب الليطاني. تابعنا خصوصا خلال الساعات الماضية عملية استهداف واضحة على مستوى مجموعة من الأقضية. نتحدث كمثال عن مناطق في البقاع الغربي على قرار لباية في صحمر، ولكن اللافت هو هذه الغارات والتي فعلا تحتاج إلى قراءة، لماذا النبطية بهذا الشكل؟ الأمس واليوم هناك استهداف واضح لهذه المناطق على غرار النبطية، تول، عرب صليم، حاروف، الدوير، زوتر الشرقية، صير الغربية التي استشهد فيها 9 شهداء أمس، ولكن ما زالت تتعرض إلى عمليات قصف مستمرة. إذن نحن نتحدث عن محور للقصف الإسرائيلي خصوصا على مستوى النبطية وإلى الشمال من نهر الليطاني. عمليات القصف أيضا استهدفت مناطق إلى الجنوب من نهر الليطاني على غرار هذه المناطق في الجنوب. نحن نتحدث عن الصريف التي استهدفت أكثر من مرة، وأيضا في مناطق البازورية. إلى الغرب، نتحدث أيضا عن قضاء صور. اللافت أن قضاء صور يتعرض أكثر من مرة إلى عمليات قصف إسرائيلية، خصوصا في منطقة المنصوري والبيضة، والبيضة هي إحدى المحاور التي لطالما تحدث عنها حزب الله وإعلانه عن استهدافات لقوات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى هذا المحور، إضافة على مستوى رشاف وكفر. لو ذهبنا إلى ما يعلنه حزب الله بالمقابل، اللافت هو ما أعلنه حزب الله عن استهدافات اليوم تم إحصاء

0: تقريبا 5 مرات استهداف لتجمعات أو تمركزات لقوات الجيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى دير سريان. وحينما نتحدث عن دير سريان نتحدث عن محور أحد محاور محاولة التقدم الإسرائيلي على مستوى هذا المحور، وكنا تابعنا تحديدا محاولة إنشاء جسر لعبور المشاة باتجاه زوتر الشرقية. لكن اللافت هو ما أعلنه الحزب أيضا عن استهدافه لتمركزات لقوى جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى البياضة وأيضا على مستوى رشاف، ونشر مقاطع فيديو لاستهدافات على مستوى الطيبة وحدثة. وهذا أسلوب يعبده حزب الله لإظهار استمرار استهدافه على مستوى هذه المحاور، دير سريان، الطيبة، أرشاف، البياضة. سمعنا بهذه الأماكن أكثر من مرة خصوصا خلال الأيام الماضية. سأختم بالإندارات، الإندارات الجديدة، التهجير القسري الجديد. وطبعا نتحدث اليوم عن إندارين، 10 قرى في مرة أولى و6 قرى في مرة ثانية. هذه خريطة لإندار جديد يشمل مناطق في البقاع الغربية ولكن أيضا في النبطية على غرار مشغرة، دير الزهراني، الشرقية، الدوير، زبدين، النبطية تحت عرب صليم. إذن هو استهداف مستمر وإندارات متواصلة ميادة، هي سياسة معروفة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي. ولكن اللافت واستمرار هذه الغارات على هذه الأقضية، واليوم كان التركيز كما لاحظنا في النبطية والبقاع الغربي والصور.
1: تصعيد لافت، شكرا لك عبد القادر، هو ما نريد أن نقف فيه بالتحليل معك عميد إلياس. وعندما نتحدث من حيث المبدأ الارتباط والتزامن بين ما يتم الآن من حديث عن احتمالية الوصول إلى مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة ووتيرة التصعيد الإسرائيلية في لبنان.
2: ميادة، القلق الإسرائيلي كونه لم يذكر لا الصواريخ الباليستية ولم يذكر الوكلاء، وبالتالي حتى الموضوع النووي مؤجل، هذا الأمر يعتبر قلق كبير جدا جدا. اليوم حتى تتوضح صورة الاتفاق أو النوايا، إعلان النوايا، يستغل جيش الاحتلال هذه الفترة الزمنية لتثبيت مواقع عملية مهمة تعد لمرحلة لاحقة، وبالتالي إذا بقيت على وضعها الحالي تكون فعلا مؤاتية له. وبالتالي عندما نتحدث عن هذه المنطقة، عبد القادر تحدث عن تعميق، ولكن الذهاب بالعمق أكثر يتطلب عسكر أكثر، يتطلب قصف أكثر، وهذا الأمر لم نشهده حتى الآن. وهذا الأمر أن يكون هناك جيش أكثر وجيش الاحتلال يعاني من العديد، يعني أنت لديك مزيد من الأهداف بالنسبة لحزب الله، خاصة أن المسيرة الجديدة ميادة هي ليست قذيفة لديها أحداثيات، هي تلحق العدو، تلاحق العدو، تلاحق الأهداف. فإذن أنت أمام شيء تكتيكي جديد. يعني عندما تحدثنا في المرة الماضية عن من أرشاف وبالتالي إلى حداتة، حداتة هي تعتبر منطقة أساسية، وبالتالي هي المنطقة المتقدمة، ارتفاعها تقريبا 700 متر، وبالتالي هي قادرة على الإطلال على كل القرى المحيطة بها، وبالتالي ما يسمى بأوبريشنال دومينانس، يعني السيطرة العملية. فإذا أنت أمام مرحلة جديدة يستعد لها جيش الاحتلال.
1: كما ذكرت عميد، هو محاولة لتثبيت الواقع الحالي، ولكن هناك تركيز على مناطق أكثر من أخرى. نبطية اليوم كانت من ضمن هذه الاستهدافات المتكررة، وكذلك أيضا كما ذكرت مناطق في شمال وجنوب نهر الليطاني بالإضافة إلى البقاع الغربي. هناك تركيز مع هذا التزامن على مناطق بعينها، لماذا؟
2: أولا إذا اعتبرنا أن هذه المنطقة الخط الأصفر أو المنطقة الصفراء، وبالتالي السيطرة عليها أو تأمين السيطرة عليها وبالتالي الإطلال على الداخل اللبناني، هذا الأمر يعتبر على أنه الجبهة الأساسية الثابتة، وبالتالي هذه المنطقة كلها ستكون محطة مراقبة أو ما يسمى بفر باي فاير، يعني منطقة عازلة ولكن بالنار مع الإخلاء السكاني. ولكن هذا الأمر ميادة، هذه المنطقة دائما، هذه المعركة كانت تدور بين دير ياسين وبالتالي دير سريان عفوا، الذهاب إلى نهر الليطاني، عبور مجرى الليطاني، عبور الضفة الشمالية إلى الضفة الجنوبية إلى الضفة الشمالية، وبالتالي الذهاب أو الاستعداد لزوتر الشرقية. هذا الأمر يعني أن هذه المنطقة هي مراقبة من كافة مناطق بالنبطية مهمة، تعتبر على أنها العمق الاستراتيجي لحزب الله، والذي بدأ يقاتل بالمثلث أو ما يسمى منظومة السلاح أو الويبن سيستم، المسيرة من كل الأنواع ضمن الـ FPV وأيضا المضاد للدروع وبالتالي أيضا الصواريخ الباليستية أو الصواريخ الكاتيوشا. فأذن تعتبر هذه المنطقة مياد على أنها العمق الأساسي، يعني هذه المنطقة تطل على كل العمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال في دير سيليان وفي الغندورية أو في حتى يحمر.
1: تثبيت أيضا عمليات وبوتيرة أقل قليلا في مناطق ككفرة وياطر وصور أيضا عرب صليم، هذا أيضا كيف يقرأ عسكريا؟
2: كما قلنا قبل قليل ميادة، اليوم إرشاف هي الأساس وبالتالي الذهاب إلى حداتا، يعني هو يريد جيش الاحتلال أن تكون هذه المنطقة الصفراء فعلا خالية نهائيا، وبالتالي تسيطر على مناطق مهمة إن كان في هذه المنطقة أو في حداتا أو في ياطر أو في البياضة، وبالتالي السيطرة على الداخل. يعني اليوم لا يمكن لجيش الاحتلال أن ينشر جيشا كاملا متكاملا على هذه المنطقة الصفراء 500 كيلومتر مربع يضاف إليها البحر، لا يمكن له أن ينشر فعلا على كل هذه المساحة عسكر وهو ليس لديه ذلك العسكر، وبالتالي هو يقوم بتنظيم ميداني، تنظيم عملاني للسيطرة عليها بأقل ثمن ممكن. أتت المسيرة لتضرب كل هذه.
1: هل من الممكن فرض السيطرة النارية كما يسمى عسكريا فقط باستخدام سلاح الجو والمدفعية بالنظر كما ذكرت للنقص في الجنود الإسرائيليين؟
2: هو يقوم بعدة أمور، يعني اليوم هو وزع 150 ألف متر مربع من الشباك لحماية الجيش الاحتلال والمعدات وما شابه من المسيرات الـ FPV، ولكن هو يقوم بعملية ما يسمى كومبايند، يعني هو فعلا يستعمل القصف على أغلب المناطق، يستعمل القصف على أغلب، وعند الحاجة يقوم بعملية خاصة كما قام من دير السريان وبالتالي الذهاب إلى نهر الليطاني عبور الضفة تحضير لعملية عسكرية معينة، وهذه تعتبر عملية خاصة، الذهاب إلى الزوطرة الشرقية. ولكن لماذا ميادة تحدثت عن منطقة النبطية؟ منطقة النبطية في هذه المنطقة، يعني إذا أراد فعلا جيش الاحتلال الذهاب من نهر الليطاني إلى كفر تبنيت والذهاب إلى هذه المنطقة للسيطرة عليها، هذا الأمر صعب جدا. من هنا يخلق طريق بديل عبر زوطر الشرقية.
1: سريعا جدا وبالنظر لهذه المعطيات بالإضافة إلى الحديث عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، أيضا كيف يمكن أن نفهم الحديث الإسرائيلي عن حرية الحركة؟
2: حرية الحركة هي تأمين واقع معين. اليوم الفصل بين الجبهة اللبنانية والجبهة الإيرانية اليوم فرض أمر واقع عملاني معين، والقول للرئيس ترامب أننا نحن في محيطنا المباشر نحن نسيطر على البندقية وعلى المدفع.
1: عميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم موصول مشاهدينا، نهاية هذه الفقرة، عودة بكم الآن إلى غرفة الأخبار.
3: من جديد نرحب بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التفاوض بشأن الاتفاق مع إيران لم يستكمل بعد، وأن المفاوضات معها تسير بصورة منظمة وبناءة. وأضاف ترامب أنه لا يوقع اتفاقات سيئة على خلاف ما سبقوه. من جهتها نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الرئيس ترامب يميل لمنح إيران بضعة أيام للتوصل إلى اتفاق. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن طهران وافقت مبدئيا على إطار الاتفاق، وأنه تم إنجاز 95% منه، وأن التفاوض جار على الصياغات. كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز. في طهران نقلت وكالة تسنيم عن مصادر قولها إنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي مع الولايات المتحدة حتى الآن، وأنه لا يزال هناك خلاف بشأن بعض بنود الاتفاق. وأضافت المصادر أن إيران لم تقدم في هذه المرحلة أي التزامات بشأن تفاصيل الملف النووي. وبينما قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران بحثت مع هيئة عمانية مبادئ العبور في مضيق هرمز مع مراعاة أمن وسيادة الدول المطلة عليه، قالت الخارجية العمانية أن وفدي عمان وإيران بحثا المبادئ التي تحكم حرية الملاحة في المضيق وفقا للقانون الدولي. في غضون ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بمواجهة التهديدات في جميع الساحات بما فيها لبنان. على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات

0: في جنوب لبنان والبقاع الشرقي البلاد، في حين أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي يوم الأحد. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. وأبدأ معك أحمد الرهيد باستعراض للمواقف الأمريكية، مواقف الرئيس ترامب ومسؤولين أمريكيين تنقل عنهم وسائل الإعلام الأمريكية لا سيما CNN في آخر التصريحات.
1: نعم، وترقب أيضا حسن. في الحقيقة كان هناك تفاؤل كبير في الساعات الماضية بأن الأطراف قد اقتربت إلى اللحظة الأخيرة والحاسمة التي يعلن فيها عن مذكرة التفاهم هذه، ولكن عادت الأمور إلى التباطؤ بعد الموقف الأخير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي بثه عبر منصة تروث سوشيال، والذي قال فيه أنه قد أوعز لمستشاريه أو ممثليه بعدم الاستعجال، بل ويقول أن على كل الأطراف لا تستعجل للتوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق. هو في هذا المنشور كان يتحدث أيضا عن جانب من الملامح التي سيحملها هذا الاتفاق، ويؤكد على نقطة أن إيران لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي، ويشير أيضا إلى أنه سيختلف كليا عن الاتفاق الذي تم إبرامه في عام 2015 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما. هو هناك ما يبدو الخشية لدى الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بمقارنة الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم هذه أو الاتفاق الذي سيعلن عنه بما جرى في 2015، لأن سيلا من الانتقادات كنا قد تابعناه على وسائل الإعلام الأمريكية وعلى المنصات الأمريكية المختلفة أيضا للصيغة المتداولة عبر وسائل الإعلام. ترامب يقول في منشور آخر إن الذين ينتقدونه هم أناس خاسرون لا يعلمون شيئا ولم يطلعوا على الصيغة التي يتم التفاوض حولها. يشدد أيضا على أن المفاوضات تمضي بشكل منتظم وبناء، بل ويضيف بأن العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران تمضي إلى نحو أكثر مهنية وإنتاجية على حد تعبيره. وبالتالي فهناك في الحقيقة تفاؤل، ولكن أصبح تفاؤلا حذرا حول مسار اللحظات الأخيرة للتوصل إلى هذا الاتفاق المنتظر. بكل الأحوال، التأكيدات التي تنقلها وسائل الإعلام الأمريكية في مجملها تؤكد على مسألة أن هناك على ما يبدو اتفاقا أمريكيا على أن يتم في المرحلة الأولى التركيز على فتح مضيق هرمز واستعادة حركة الملاحة فيه، مع عرض أمريكي برفع الحصار تدريجيا، مقابل أيضا تأكيدات تتعلق ب تمديد فترة اتفاق وقف اطلاق النار لستين يوما، وأيضا مواقف تتعلق أخرى بتعهدات من قبل إيران بشأن برنامجها للتخصيب والبرنامج النووي بشكل عام. هناك تصريحات لافتة في الحقيقة حسن في تنقلها صحيفة إنديا توداي عن وزير الخارجية ماركو روبيو، يؤكد فيها على هذه النقاط، ويشير إلى أن المرحلة الأولى تركز على فتح فوري لمضيق هرمز.
0: نعم.
1: يشير أيضا إلى أن الولايات المتحدة قد تقدم بعض الإعفاءات للجانب الإيراني أو المكاسب للجانب الإيراني كلما زادت التنازلات من قبله، وهي مواقف أيضا كان قد أكدها سابقا جيدي فانس، الذي كان قد قاد وفد التفاوض الأمريكي إلى إسلام أباد. بكل الأحوال، حالة من الانتظار والترقب لكيف ستتوصل الأطراف إلى صيغة نهائية لهذه المذكرة المنتظرة.
0: شكرا لك أحمد الرهيد من واشنطن. حالة الانتظار والترقب. أيضا تسود طهران عمر هواش من العاصمة الإيرانية. ماذا أيضا عن لغة التفاؤل التي كانت سائدة في إيران؟
2: نعم، بالفعل حسن، كانت لغة التفاؤل عالية لكنها انخفضت هنا. هنا يريد الإيرانيون الحفاظ على خط الرجعة، وهو أي ربما العودة إلى العمل العسكري، لأن الإيرانيين يحسبون في حساباتهم كل الاحتمالات، وهم إذ يتبادلون الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنهم يقولون إنهم حذرون وإنهم يعرفون أن هناك تجربة سابقة من التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك يشككون بمدى جدية واشنطن وحسن نيتها ويحافظون على ذلك حتى النهاية. وبالتالي الآن ما يثير هذا الأمر أو ما يجعل الإيرانيين الآن أقل تفاؤلا هو الرد الذي جاءهم من الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني بعد أن نقلوا إليه عبر الوسيط أيضا مذكرة التفاهم. يبدو أن الرد الإيراني لم يكن مريحا بالنسبة للإيرانيين في عدة نقاط، أبرزها ما تتحدث عنه وكالات الأنباء الرسمية خلال الساعات الماضية بشكل كبير، وهي مسألة الأموال الإيرانية المجمدة. خلال عملية تبادل الرسائل كان هناك إصرار إيراني على رفع التجميد عن كافة الأموال الإيرانية المجمدة، وهي مبلغ ضخم يزيد عن 100 مليار دولار، وهناك من يتحدث عن أنه يزيد أيضا عن 150 مليار دولار. لذلك كان هناك رفض أمريكي برفع التجميد عن كل هذا المبلغ، لذلك إيران قدمت ليونة في هذا المجال وقبلت بالإفراج عن جزء منه من دون الإعلان عن هذا المبلغ. لذلك جاء هذا الأمر في مذكرة التفاهم، لكن عندما وصل الأمريكيين ثم عاد من الأمريكيين مجددا إلى الإيرانيين يوم أمس الأحد، كان هناك رفض بما جاء في المذكرة، حيث قالت المذكرة إنه ينبغي الإفراج عن جزء من هذا الأموال بمجرد الإعلان عن الاتفاق من قبل إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أي الموافقة على مذكرة التفاهم. لذا هنا يرى الإيرانيون أن هناك تغيير في المواقف الأمريكية، وهذا دائما كانوا يؤكدون عليه خلال الفترة الماضية. لذلك هذه من أبرز النقاط التي لا تزال تعوق التوصل لاتفاق، حتى أن الوكالة وكالة أنباء تسنيم التي نشرت هذا التقرير قالت إنه يحتمل حتى ألا يتم التوصل إلى اتفاق، وأن الإيرانيين يأخذون في حسبانهم كافة الاحتمالات. إضافة إلى ذلك هناك مسائل تتعلق بالملف النووي، لا تزال طهران تؤكد على أن المذكرة لا تضم على أي بند يخص القضايا النووية، وأنها لم تقدم أي التزام لا بتخفض تخصيب اليورانيوم أو تعليقه أو نقل المواد الإيرانية المخصبة، أو حتى لم يضم التزام حتى بعدم امتلاك طهران أو سعيها لحيازة القنبلة النووية. وتقول إن هذا الأمر يمكن أن يتم البدء به بعد الإعلان عن إنهاء الحرب في حال كانت هناك خطوات حسن نية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال رفع العقوبات عن النفط أو ولو كان بشكل مؤقت، ومنح طهران جزءا من الأموال الإيرانية المجمدة في البداية.
0: عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران، شكرا لك. إذن يقترب الطرفان الإيراني والأمريكي من التوصل إلى مذكرة تفاهم حسب مصادر مقربة من كليهما، تؤكد أيضا أنهما ما يزالان يبحثان بعض النقاط الخلافية. حسب موقع إكسيوس فإن الطرفين قد يوقعان مذكرة ستستمر 60 يوما يتوقف خلالها القتال ويستمر التفاوض حول بعض القضايا. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: زخم سياسي عالي المستوى يحقق تقدما عمليا هذه المرة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أصرت طهران طيلة الفترة الماضية على وقف الحرب ومن ثم التفاهم على التفاصيل المعقدة مع مرحلة أولى لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار، في حين كانت الولايات المتحدة تصر من جانبها على أن أي اتفاق يجب أن يكون أساسه التزامات وقيودا واضحة في البرنامج النووي. يدور الحديث عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار، هي الخطوة التي توقف عندها الطرفان في جولة المفاوضات المباشرة التي استضافتها باكستان إبريل الماضي، حيث كانا على وشك الإعلان عنها والتأسيس لأرضية مباحثات مستقبلية أكثر تفصيلا، لكن تعثر الكثير حينها وبعدها. في هذه المذكرة سيمدد الطرفان وقف إطلاق النار ل60 يوما قابلة للتمديد خلال 30 يوما الأولى، وبخطوات متبادلة سيفتح مضيق هرمز، وستبدأ إيران بإزالة الألغام، سترفع أمريكا حصارها البحري وستسمح لطهران ببيع نفطها تمهيدا للمرور ل30 يوما الثانية لاستكمال باقي البنود. وفقا لهذه المذكرة تتعهد كل من واشنطن وطهران بعدم شن أي هجوم عسكري ضد بعضهما أو ضد ما يعرف بالحلفاء. تترجم نيويورك تايمز ذلك نقلا عن مصادرها بأنه توقف للقتال على كافة الجبهات، في إشارة إلى لبنان تحديدا.

0: وأن الطرفين بحسب التصريحات والتسريبات قد أدركا صعوبة حل جل القضايا دفعة واحدة، هو ما يجعل مذكرة التفاهم غير شاملة للقضايا النووية في الوقت الراهن. فيتحدث مسؤول إيراني للجزيرة عن الشروع ببحث هذه التفاصيل العالقة بعد 30 يوماً من الإعلان عن التفاهم. ولطالما كان مخزون اليورانيوم المخصب الذي تملكه إيران وتصر أمريكا على تسلمه العقدة الأصعب على هذا الصعيد. تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مصادر أن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وفقاً لترتيبات معينة ومتبادلة، لكن لم يحسم الطرفان عملياً كيفية حصول ذلك. لكن ما الذي ستحصل عليه إيران بالمقابل؟ بحسب مصادر صحفية أمريكية، ستفرج واشنطن عن ملايين الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج كمرحلة أولى، ولن تتمكن طهران من الحصول على الجزء الأكبر من هذه الأصول إلا بعد الاتفاق النهائي. كل ذلك يعني أن المذكرة تقوم على رفع القيود الأمريكية مقابل جملة من الالتزامات الإيرانية خلال فترة وقف إطلاق النار وخلال المفاوضات النووية. وسيحتفظ الرئيس الأمريكي بحق استئناف الحرب إن لم تلتزم إيران بحسب وول ستريت جورنال. تأجل فك عقدة الحلول النووية، ما وضع مسألة مضيق هرمز على رأس العناوين في هذه المذكرة، وهو الملف الذي يعني الجميع. تقول نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين إيرانيين إن هذا التفاهم يقضي بحرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم للعبور. لكن لا يعرف إلى الآن ما إذا كان يعني ذلك حرفياً العودة لمرحلة ما قبل الحرب، نتيجة يريدها الكل فعملوا لأجلها. يقول وزير الخارجية الأمريكي من الهند إنه يجب فتح هرمز دون شروط. يجيب نظيره الهندي إنه يجب إنهاء التوتر في سوق الطاقة، وتكررت ذات التصريحات من معظم الدول والقادة. تعلم إيران أهمية هذه الورقة، كما يعلم الوسيط الباكستاني الذي حمل الرسائل بين طهران وواشنطن أهمية تكثيف الجهد الدبلوماسي في ملف يقف على حافة الانهيار كلما زاد الإصرار، وهو ما يتطلب تنسيقاً دفع قادة باكستان وقطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا للعمل نحو تخطي التحديات.
1: انضم إلينا من واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. كما ينضم إلينا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. وكذلك من رام الله ينضم إلينا الدكتور إبراهيم ربيعة، الأكاديمي والبحث السياسي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد باتريك، هل فعلا الانتقادات التي وجهت للرئيس ترامب من معسكر الجمهوريين تحديدا هي التي دفعته إلى التريث في توقيع مذكرة التفاهم وإعادة النظر في بعض بنودها وصياغتها؟
2: نعم. أولا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وأرحب بضيوفكم الكرام. نعلم بأن هذه المذكرة ستكون جسرا دبلوماسيا بستين يوما، وهي ليست نسخة الاتفاق النهائي، وبأنه وبعد تسريب بعض المعلومات بخصوص هذه المسودة فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وكذلك السماح لإيران بتصدير النفط وكذلك بداية المسار الصعب للتفاوض بخصوص اليورانيوم المخصب، إضافة كذلك إلى البرنامج النووي. مع ذلك كان هنالك العديد من أعضاء الحزب الجمهوري خاصة من المتشددين المحافظين يعتبرون بهذا هذه المذكرة ستفضي إلى الإبقاء على القدرة النووية لإيران وتخصيب اليورانيوم. ومثلما تم إصدار تقرير يوم السبت، تحدث الرئيس ترامب مع رئيس الوزراء نتنياهو عبر الهاتف، ونتنياهو صرح بعد ذلك بأن البرنامج النووي واليورانيوم المخصب مشمول في هذه المذكرة، ولكن من الأكيد بأن الإشكال الأكبر بالنسبة لإسرائيل هي الضمانات فيما يتعلق بوقف البرنامج النووي، مثل ما يتعلق الأمر كذلك ببعض الجمهوريين لديهم مباعث قلق.

0: ذلك من وزير الخارجية الأسبق بومبيو.
1: طيب. يعني المسألة هي انقسام الجمهوريين وموقف بنيامين نتنياهو، أمران أثرا في موقف الرئيس ترامب ودفعه للتريث إن لم نقل للتراجع. سيد حداد، أمام هذا الواقع، إيران بالأمس بحسب مصادرها كانت تقول أنها لا تستطيع أن تتنازل أكثر من ذلك. أمام الواقع الذي وجد الرئيس ترامب نفسه أمامه، هل يمكن لإيران أن تقدم شيئا إضافيا ينقذ هذا الاتفاق؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. لا، إيران لا تقدم أي شيء أكثر من ذلك، لأن هذا الاتفاق وصفه الجانب الباكستاني بجيد. هناك أمس عدة رؤساء دول من المنطقة أكدوا أن هذا الاتفاق جيد، وإيران دخلت في هذه المفاوضات بحسن نية بالرغم من ما شهدته سابقا من مرتين أن الولايات المتحدة نسفت طاولة المفاوضات وطعنت إيران وطعنت المفاوضون في تلك الفترة. فلذلك عندما الكل يقولون أن هذا الاتفاق جيد ويأتي الرئيس الأمريكي يتراجع يطرح أمور هي أصلا لم تكن في هذا الاتفاق، يعني هناك لا يوجد شيء اسمه على سبيل المثال 60 يوما، هناك نهاية الحرب بشكل نهائي في جميع الجبهات، هناك رفع يعني التجميد عن الأرصدة الإيرانية الذي تم تحديدها، هناك لا يوجد شيء باسم استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية الذي يطرحه الرئيس الأمريكي. هذا يدل على أمر خطير جدا، بأن هناك لا يمكن الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية. يعني هناك العالم يقول اتفاق جيد، الوسيط الباكستاني يقول اتفاق جيد، أساسا الوسيط الباكستاني كان أراد أن يعلن عن الاتفاق داخل طهران، ولكن قال أنا سأذهب وأتحدث مع الجانب الأمريكي والليلة لدينا اتصال مع الجانب الأمريكي، ونرى يعني هذا السلوك من جانب الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة. فلذلك لا أعتقد يعني هناك بعد الدور يكون على إيران وتقدم شيء أكثر من ذلك. يعني العالم يقول اتفاق جيد، دول تقول اتفاق جيد، الوسيط يقول اتفاق جيد، وتأتي أمريكا وتضع شروط جديدة، تريد تغييرات، تريد إضافة أمور، تريد أن تجعل الموضوع لفترة 60 يوما أو لعشرين يوما أو لثلاثين يوما، وهذه أمور تكون غير مقبولة. هذا لا يمكن تسميته اتفاق دائم لوقف إطلاق نار بين إيران والولايات المتحدة. نعم. وكذلك التغييرات تريد الذي فضع. وأنا أقول لكم شيئا، هناك الموضوع ليس أنه داخل الولايات المتحدة حزب جمهوري أو نواب في حزب الجمهوري، المسألة هو في سلوك الرئيس الأمريكي، ونرى اليوم بدأ ينشر صور قنابل وما شابه ذلك. فلذلك باعتقادي مرة أخرى نحن أمام نفس المشهد، يعني هناك دول كانت تسعى، هناك دول كان لديها دور وسيط، ومن ثم نرى أن الولايات المتحدة تريد أن تغير موقفها.
1: طيب سيد إبراهيم ربايعة، هل نجحت نتنياهو مرة أخرى مع الرئيس ترامب؟
3: تحياتي لك أستاذ حسن الضيوف الكرام. يعني بداية من الواضح أن نتنياهو لا يعتمد على قدراته الذاتية فحسب، هنالك شبكة عميقة تتصل بإسرائيل ولديها تأثير على الرئيس ترامب وعلى صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أيضا هذا يتناغم مع الانقسام الموجود بالولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا بالحزب الجمهوري حول هذه القضية. ولكن باعتقادي أنه من المبكر الحكم على ما إذا كانت هذه المساعي والجهود قد نجحت بشكل مطلق، ربما تكون الحالة الموجودة حاليا هي جزء من الحالة التفاوضية على النسخة النهائية، لأنه حتى بالأمس عندما تحدثنا عن موضوع التفاؤل الحذر المتصل بهذا الاتفاق تحدثنا بوضوح أنه هنالك مجموعة من النقاط العالقة، وهذه النقاط ما زالت قيد البحث. وبالتالي ما اعتدنا عليه من الولايات المتحدة والرئيس ترامب أيضا استخدام هذا الخطاب العام أيضا كجزء من الحالة التفاوضية. بكل الأحوال من الواضح أن هنالك اقتراب من هذه الورقة، من هذه التفاهمات، ولكن بأي لحظة بناء على السلوك الأمريكي السابق وكل المؤشرات الحالية يمكن أن يسقط هذا المسار.

0: السؤال هنا، هل الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك بدائل أخرى يمكن أن تغير المعادلة؟ باعتقادي أن هذه يعني هذه المعضلة التي يقف أمامها الرئيس ترامب اللحظة الحالية، العودة إلى الخيار العسكري بالشكل الحاسم يبدو أنه معقد بالنسبة للولايات المتحدة نتيجة لعدة ظروف إقليمية، ميدانية، حتى سياسية، أيضا يضاف إلى ذلك المحدد الدولي وكل الحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية الذاهبين نحو الضغط من أجل إنهاء أزمة الطاقة التي بدأت تؤثر بشكل جدي في العالم. بالتالي كل هذه المحددات
1: نعم.
0: ربما تتغلب من ناحية الثقل السياسي على القدرة الإسرائيلية ولنتنياهو أيضا تحديدا في تغيير المشهد. نتنياهو يحاول بكل الأحوال أن يحقق مكاسب تتصل بنقطتين أساسيات، النقطة الأولى هي الملف النووي الإيراني، والنقطة الثانية هي الساحة اللبنانية.
1: طيب سيد باتريك، من جديد، طيب أمام ما وصل إليه الرئيس ترامب الآن، ما الذي يريده فعلا من إيران أكثر مما أعطته؟ وهل يعتقد أن بإمكانه أن يحصل مزيدا من المكاسب من إيران؟
2: شكرا على السؤال. الرئيس ترامب يحتاج ربما إلى اتفاق أفضل من الذي حصل في 2015 مع الرئيس أوباما. لذلك الرئيس ترامب يرى أن هنالك مسألتان عالقتان، مسألة ملف النووي هو ليس أمرا بسيطا، ولكن الرئيس ترامب يريد كذلك أن يتم تفصيل مسألة اليورانيوم المخصب، وبدون ذلك لا أعتقد بأنه سيمكن الوصول إلى اتفاق بدون ذلك. فيما يتعلق بمضيق هرمز، ربما ليس لديه ذلك التأثير في الوقت الحالي رغم اقتناعه بتداعيات هذا الغلق على الاقتصاد العالمي، ولكن هو يعتبر بأن ذلك لا يؤثر كثيرا على الولايات المتحدة. ولكن فيما يتعلق بالمسألة الانتخابية الجزئية في أكتوبر، أعتقد أنه ربما لا يزال لديه الوقت لحل بداية الأزمة الاقتصادية، وهو يحتاج إلى إعادة فتح المضيق خاصة لتخفيض سعر النفط، ورغم استقلال الطاقة بالنسبة للولايات المتحدة، ولكنه يريد التعافي للاقتصاد العالمي. إذن الإشكال أنه لحد ما عندما يقوم الرئيس ترامب بحساباته فيما يتعلق بالمسألة الانتخابية، فإنه يتريث ربما بعض الشيء في مسألة الوصول إلى اتفاق،
1: نعم،
2: ويريد إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بالنقاط الأولى المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز.
1: طيب سيد حداد، الآن هناك مقترحات أمريكية جديدة أو ربما تعديل بمذكرة التفاهم، لا ندري تماما، لكن هناك شيء ما على إيران أن تجيب عليه أو أن تدرسه وتحمل الوسيط ردها بشأنه. هل يمكنها أن تقدم شيئا فيما يتعلق باليورانيوم المخصب وموضوع مضيق هرمز لكي يسهل على الرئيس ترامب تسويق هذا الاتفاق داخليا وخارجيا؟
3: إيران وضحت كل ما كان عليها في هذه المذكرة، هذه الاتفاقية، اتفاقية الإطار. يعني في مضيق هرمز واضح، يعني هناك تنفتح مضيق هرمز والأمور تعود إلى السابق، ولكن تحت يعني هناك إشراف إيراني، وهذا الإشراف يكون بالتعاون مع دول المنطقة وكذلك الضفة الثانية يعني من مضيق هرمز، وهي سلطنة عمان. يعني هذا واضح، ولكن المضيق يعني وضع التجارة وعبور ومرور السفن، هذا واضح. أصلا المشكلة ليس

0: أن فقط ليس في موضوع مضيق هرمز، يعني الموضوع هو في أمور أخرى أدخلها الجانب الأمريكي في هذا الاتفاق. يعني هناك نرى الولايات المتحدة تقوم بنقض العهود مرة أخرى، يعني هناك الجانب الباكستاني بعد دراسة كل هذا الموضوع والمجيء بهذا المسعى، وهناك زيارة كذلك للوفد القطري إلى طهران لدفع يعني المفاوضات ومساعدة الوسيط الباكستاني، ولكن نرى هناك تغير في الموقف الأمريكي. هذا ليست يعني مشكلة إيران، وأنا قلت لكم يعني أمس الجميع يقول للرئيس الأمريكي اتفاقية جيدة، ولكن هو يأتي ويغير موقفه.
1: يعني إيران ليست في وارد أي تعديل؟
0: إيران ليست في وارد أي تعديل على هذا الاتفاق، هاي أول نقطة. ثاني نقطة، إيران هناك وضحت يعني أن بعد هذا الاتفاق ندخل في مفاوضات حول ملف إيران النووي، وفي موضوع تخصيب اليورانيوم واضح، يعني أولا إيران لن ترسل أبدا هذا اليورانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا تريد أن ترى مصير هذا اليورانيوم هناك تحت إشراف دولي يتم ترقيق اليورانيوم في إيران، وممكن يعني وليس هذا احتمال كبير، وأساسا هي أمريكا أصلا رفضت ذلك. إيران ممكن إذا قبلت بشيء مثلا ترسل اليورانيوم إلى روسيا ويتم تحويله إلى وقود نووية وكعكة صفراء ويتم عودته إلى إيران، ولكن أن هناك اليورانيوم يتم إرساله إلى الولايات المتحدة وهذا مطلب إسرائيلي، إيران لا تقبل بذلك، لأن إيران لا تلبي مطالب إسرائيل ولا تتفاوض على شروط إسرائيل.
1: طيب، بالحديث عن إسرائيل هنا أيضا أعود إليك دكتور إبراهيم ربيع. قلت أن نتنياهو يريد أمرين من هذا الاتفاق، يريد موضوع النووي، تخصيب والمنشآت النووية، ويريد أيضا ملف لبنان. هل يمكن أن تكون هناك أو يكون هناك نوع من المقايضة يقبل بها بنيامين نتنياهو، مثلا النووي للولايات المتحدة وفقا لرؤيتها، ولبنان وفقا لخطط بنيامين نتنياهو وجيشه؟
2: لاحظ معي أستاذ حسن أنه خلال السنوات الماضية كان كل الخطاب الإسرائيلي حول إيران يتصل بالملف النووي بدرجة لاحقة ملف الصواريخ الباليستية، كل ما يتصل بالرؤية التي قدمتها إسرائيل ونتنياهو تحديدا عن إيران كخطر إقليمي يقوم على هذه المقاربة وهذه المفارقة. إسرائيل تريد أن تتعامل مع الحالة في لبنان على أنها شأن إسرائيلي خالص، وبالتالي هي تريد فك الارتباط بين هذين الملفين. من هنا هي ممكن أن تذهب إلى مقاربات تكتيكية في التعامل مع الملف اللبناني، على سبيل المثال تسخين الطاولة التفاوضية مع الحكومة اللبنانية كمسار بديل عن الربط مع الملف الإيراني، وهذا مقبول بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أو الذهاب إلى وقف إطلاق نار بالقواعد التي ترسمها إسرائيل بطريقة غير معلنة مع الولايات المتحدة الأمريكية. أما الملف النووي باعتقادي أنه أكبر من ذلك بكثير بالنسبة لإسرائيل، لأنه محدد أساسي في العلاقة الإسرائيلية الأمريكية بما يتصل بالشرق الأوسط بشكل عام، وبالتالي هي تريد أن تكون شريك بعملية تحييد هذا الملف بشكل استراتيجي وبعيد المدى. أيضا هي تستخدم هذه الورقة للضغط على الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية من الداخل من خلال كل هذه التحالفات الإسرائيلية التي تقوم بها في الداخل الإسرائيلي في الداخل الأمريكي، والتي أيضا تتماهى معها في هذه الرؤية وبهذا الملف. ولذلك نلاحظ أن أيضا الإصرار الأمريكي على هذه النقطة مربوط بمبرر أساسي وهو أمن إسرائيل. إذا نحن لا نتحدث عن قضية منعزلة يمكن يعني التنازل بها بالنسبة لإسرائيل. بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لديها القرار النهائي، لكن أيضا إسرائيل لديها الأدوات كشريك بهذا القرار على كل المستويات بالداخل الأمريكي.
1: طيب سيد باتريك، إذا كانت العقد تتمحور حول اليورانيوم المخصب، يعني حول النووي، حول مضيق هرمز، وحول ملف لبنان، ألا يعني ذلك بأنه عمليا عدنا إلى المربع الأول،

0: ما هذه هي النقاط الأساسية، موضع الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران.
1: نعم.
2: أتفق معك في هذا الأمر، والإشكال في مذكرة التفاهم حاليا هو أنه لا توجد فيه تفاصيل فيما يتعلق بالتنازلات في مسألة التخصيب، وكذلك ليس هنالك أي شرح لآليات المراقبة. ثم إذا ما فتح مضيق هرمز وإذا رفعت الولايات المتحدة الحصار على الموانئ الإيرانية، فإن واشنطن ستخسر ورقة الضغط الاقتصادي على إيران. ثم هذا المسار الدبلوماسي، وإذا ما أرادت إيران أن تخوضه بحسن نية، يجب تقديم شرح أكثر فيما يتعلق بالتفاصيل النووية. ولا ندري من الذي يتحكم في إيران في هذه الأجوبة، وليس هنالك من الواضح من يتحدث باسم الجمهورية الإيرانية. هنالك من يتحدث في وسائل الأعلام، وهنالك من يتحدث إلى الباكستانيين، وفي كل مرة هنالك شعور بأنه ليس هنالك.
0: سيدي باتريك، طيب أمام هذا الواقع، هل العودة إلى الحرب أصبحت ممكنة من جديد؟
2: نعم، أعتقد بأن الخيار العسكري يبقى قائما، ولا يزال هنالك التحشيد العسكري الأمريكي بإمكانه ربما التحرك في حالة ما طلب منه ذلك.
0: نعم،
2: بإعداد ربما أهداف جديدة أو ذلك يبقى خيارا على طاولة الرئيس ترامب، لكن من الواضح أنه يريد وضع حد لهذه الحرب ويريد المواصلة في المسار الدبلوماسي. إذا لم يتوصل إلى اتفاق، فإنه ربما سيضطر إلى العودة إلى الخيار العسكري.
0: طب اسمح لي أعود بهذا السؤال إلى سيد مختار حداد من إيران. سيد مختار، يعني الموقف الإيراني واضح، اليد على الزناد، مستعدون لأي سيناريو، مستعدون لعودة الحرب، هذا مسموع ومفهوم. لكن من وجهة نظرك، هل تعتقد بأن خيار الحرب عاد ليتقدم على الخيار الدبلوماسي؟
3: هذا السلوك الأمريكي، هذا النكت للعهود من جانب الولايات المتحدة، نعم يجعل أن الأمور تعود إلى المربع الأول. وأنا باعتقادي إذا هذه المرة عادت الحرب، إيران هذه المرة بعد لن تقبل بأنه مثلا يأتي وسيط أو دولة وتقول أنه أمريكا تطالب مرة أخرى بوقف الحرب. باعتقادي إيران ستستمر في حرب طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، حرب استنزاف، وهذه المرة بعد لن تعود إلى طاولة المفاوضات. يعني أنا نسمي هذه المفاوضات وهذا الاتفاق هي الفرصة الأخيرة أمام يعني الولايات المتحدة الأمريكية. وقلت لكم هناك عندما كل هذه الدول تقول أن هذا الاتفاق جيد ويأتي الرئيس الأمريكي بعد اتصاله بنتنياهو يغير مواقفه، يعني هذا أمر.
0: عندما تقول إيران ستخوض حرب استنزاف طويلة، لكن عمليا هي استنزاف للطرفين، إيران أيضا تحتاج إلى اتفاق، هل بإمكانها المواجهة بمنطق الاستنزاف؟
3: إيران ليس بحاجة إلى أي اتفاق، اتفاق مؤقت، اتفاق يكون 30 يوم، اتفاق 60 يوم، اتفاق لن يصل إلى نتيجة، لأن إيران تعامل إدارة أمريكية غريبة في مواقفها، رئيس أمريكي متقلب يعني يتغير في مواقفه. يعني إيران لن تتفاوض مع أوباما الذي جاء تفاوض مع إيران توصل إلى اتفاق، إيران تتفاوض مع رئيس كل

0: لحظة يغير موقفه. يعني أمس كان واضح، يعني يأتي يقول اتفاق جيد، فجأة بعد اتصاله بنتنياهو يغير كل مواقفه. وباعتقادي نعم، يعني إيران ستواجه مثل هذا الرئيس الذي هو الآن بحاجة أكثر باعتقادي إلى نهاية الحرب، يعني بعيدا عن هذه التصريحات، ومقبل على انتخابات نصفية. إذا فشل في الانتخابات النصفية يعني يدمر مستقبله السياسي ومستقبل الحزب الجمهوري.
1: نعم،
0: فلذلك باعتقادي هو أكثر بحاجة إلى هذا الاتفاق في هذه
1: لكن
0: المرحلة. يعني إذا
1: ماذا لو
0: حقا
1: كانت العودة
0: الولايات
1: إلى الحرب هذه المرة بأهداف مختلفة كتلك التي هدد بها سابقا الرئيس ترامب، وليس بحرب استنزاف كما تتوقع؟
0: إيران وضحت يعني كيف ستستهدف الكيان الصهيوني، كيف ستوسع الحرب. يعني كان واضح أولا تصريح السيد عراقشي، تصريح بيان حرس الثورة الإسلامية، بيان مقر أو تصريح قائد مقر خاتم الأنبياء. هذه المرة الحرب لن تكون إقليمية، ستكون أوسع من الإقليم. وباعتقاد إيران لديها مثل هذه القوة، وإيران صادقة عندما تقول وتتحدث في مثل هذه الأمور.
1: دكتور إبراهيم ربيعة، أي سيناريو ترجح الآن بعد تعقد الأمور بهذا الشكل؟
2: يعني أنا ما زلت أعتقد أن سيناريو عودة الحرب سيناريو معقد نتيجة لجملة من الأسباب الموضوعية، ولكن بكل الأحوال لن يكون المسار للذهاب إلى اتفاق أيضا سهل. لكن أعتقد أنه يعني واحد من الخيارات المطروحة على الطاولة، والتي يعني ربما ترجح بشكل كبير، أن يتم الاتفاق على ورقة التفاهمات. وعلينا أن ننتبه أن ورقة التفاهمات لا يعني إنهاء هذا الصراع وإنهاء هذه المواجهة، هو بجزء منه شراء للوقت. نتحدث عن 60 يوم، وهذه فترة مفتوحة للتفاهم أولا على الملفات العالقة والشائكة، في حال تم الالتزام بالخطوط العريضة أو الالتزام بهذه الورقة. لكن أيضا هي مساحة من الممكن أن يفجرها ترامب أي لحظة من اللحظات. هذا أيضا يعني يعطي ترامب مساحة للمناورة وهامش من المناورة، يقوم من خلاله بتهدئة الأسواق سواء على المستوى الأمريكي أو المستوى الدولي. ولكن أيضا تبقي الولايات المتحدة بيدها هذه الأداة الرادعة، وهي العودة إلى الحرب أي لحظة من اللحظات. ويعني من الواضح جدا، أن الحديث عن اتفاق نهائي بعيد ومعقد. وكما تفضل أيضا الزملاء، ما زال ترامب يخضع لعقدة أوباما، وهذه باعتقادي أنها أهم العقد التي تقف أمامه على المستوى السياسي أمام اتفاق ناجز، ولكنها لا تمنع بأي حال من الأحوال الذهاب إلى الورقة في المرحلة الحالية.
1: طب سؤالي الأخير لك دكتور، ماذا عن إسرائيل وسلوكها في مرحلة شراء الوقت هذه؟
2: إسرائيل تحاول بالمرحلة الحالية تكثيف عملياتها على المستوى اللبناني من أجل خلق واقع جديد تستثمره على عدة مستويات، سواء مع الحكومة اللبنانية في حال اضطرت للذهاب إلى هناك لمفاوضات، أو على مستوى التسوية الكبرى الإقليمية. بكل الأحوال تريد إسرائيل أن تصر على المكسب المتصل بلبنان، وتريد في المرحلة الحالية خلخلة قواعد أي اتفاق يمكن أن يعقد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وهي تسعى لهذا. باعتقادي أنه في حال ذهبت إيران والولايات المتحدة لتسوية واتفاق، هذا سيكون له ارتدادات كبيرة على المستوى الإسرائيلي الداخلي، خاصة أن هذه المادة مادة ساخنة للانتخابات وكل أما الانتخابات التي تجري بإسرائيل المرحلة الحالية. ونتنياهو باعتقادي أنه يتحسس مستقبله السياسي في حال ذهبت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران.
1: شكرا لك دكتور إبراهيم ربيعة الأكاديمي والباحث السياسي من رام الله، وشكرا لمختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، حدثتنا من طهران. كما أشكر باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، حدثنا من العاصمة الأمريكية. حذرت تقارير اقتصادية من تصاعد أزمة نقص الأسمدة العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي في بريطانيا بنسبة بلغت 70%، وحذرت الحكومة البريطانية من أن العالم يمضي نحو أزمة غذاء عالمية.
3: ريف إنجلترا، ولد تشارلز في هذه المزرعة التي ورثها عن أبيه. تحديات كثيرة واجهها خلال عقود عمله هنا، لكن أزمة الأسمدة التي تلوح في الأفق بسبب إغلاق مضيق هرمز قد تكون غير مسبوقة، فأسعارها شهدت قفزات حادة وصلت أحيانا إلى 70% منذ بدء الحرب أواخر فبراير الماضي.
4: كنا محظوظين لأننا اشترينا سابقا كل ما نحتاجه من أسمدة للموسم الحالي، وكنا نتعامل بأسعار تقارب 300 جنيه استرليني للطن. أما الآن فإن الأسعار ارتفعت إلى حوالي 450 جنيها استرلينيا للطن، ما يشكل تكلفة هائلة وضغطا مباشرا على المزارعين.
3: ما يبدأ في المزرعة ينتهي في البقالة. جمعية الأغذية البريطانية تتوقع أن يصل تضخم أسعار الغذاء إلى أكثر من 9% بنهاية العام إذا استمر إغلاق هرمز.
5: يكتسب مضيق هرمز أهمية بالغة لقطاع الأسمدة العالمي، إذ يمر عبره نحو ثلث إمدادات العالم، ولقد فقدنا الآن قرابة 10% من الإنتاج السنوي العالمي، وقد يظهر التأثير بشكل أشد في الدول النامية القريبة من الشرق الأوسط، وتحديدا في محصول الأرز، وإذا خفض العالم استهلاك الأسمدة، فستتأثر حياة نحو 4 مليارات نسمة.
3: مضيق هرمز على بعد آلاف الأميال من حقول الشعير هذه في قلب إنجلترا، حقيقة لا تلغي واقع التأثير المباشر الذي يلمسه المزارعون بسبب إغلاقه.
6: الأمر هنا بات مسألة أسابيع لا أشهر، فهذه المحاصيل قد تكون الأخيرة بأسعارها الحالية قبل أن تضرب موجة الغلاء رفوف المتاجر. أزمة الشحن التي تبدأ في مضيق هرمز وتلمس هنا نقصاً في الأسمدة ستتحول إلى تضخم يلتهم جيوب المستهلكين.
3: محمد المدهون، الجزيرة، من الريف الإنجليزي.
1: التطورات السياسية المتسارعة بشأن مضيق هرمز والآليات العسكرية المتبعة لتنظيف المضيق من الألغام ومخلفات الحرب، خاصة مع تحريك بريطانيا لقطاعها البحرية الخاصة بمكافحة الألغام، نتابعها في العرض التالي.
7: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها التطورات المتعلقة بشأن مضيق هرمز لاستكشاف أشكال الخيارات البحرية المطروحة للمساعدة في استئناف حركة الملاحة التجارية بشكل طبيعي، على ضوء التصريحات المتبادلة بين الأمريكيين والإيرانيين بشأن أزمة المضيق. هذه التطورات نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، وأيضا مع الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية، لواقع المضيق اليوم ربما على ضوء هذا الاتفاق الذي يجري الحديث عنه وفي جوهره فتح المضيق.
8: سنتابع بالتأكيد، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إذن مباشرة إلى مضيق هرمز، حيث انفراجة دبلوماسية، حيث مذكرة تفاهم شبه مكتملة برزت بعض شروطها عبر وسائل الإعلام. هذه المذكرة، ومباشرة نتجه إلى الصور المباشرة لمضيق هرمز، هذه المذكرة من شأنها أن تعيد حركة هذا المضيق، هذه الحركة المتوقفة منذ أشهر إلى طبيعتها خلال نحو 30 يوما. طبعا نحن ننظر هنا إلى مجموعتان، أهمها هذه السفن العالقة هنا منذ أشهر داخل الخليج ولم تستطع المغادرة إلى المياه الأخرى الدولية، وطبعا هناك سفن أخرى تنتظر العبور إلى الداخل. إذن ما هي الخطة، ما هو المسار الذي يفترض أنه سيتم اتباعه؟ وفقا لما تم اقتراحه، سيكون هناك مسار سريع بداية يتيح لهذه السفن، هذه المجموعة من السفن، الخروج هذا المسار بعرض نحو 1000 ياردة، يعني نتحدث عن حوالي 913 مترا. هذا مسار أولي سريع سيتم إخلاؤه لبدء حركة السفن. هناك مسار آخر سيتم بالتوازي معه أيضا ليسمح بحركة الدخول بنفس العرض تقريبا 1000 ياردة 913 متر. طبعا عندما نتحدث نحن هنا عن مضيق هرمز نتحدث عن نحو 39 كيلومتر أو 33 إلى 40 في أضيق مناطقه في هذه المنطقة، طبعا ما بين في منطقة المضيق. إذن في هذه المنطقة ستكون حركة العبور، كيف سيتم التجهيز لهذه الحركة خلال أسرع مدة ممكنة؟ طبعا كما تشاهدون نحن نتحدث هنا عن ما يشبه الطريق السريع هايوي بشكل سريع يخلى من الألغام في هذه المنطقة. وطبعا تعهدت إيران وفقا لمذكرة التفاهم بإخلاء الألغام، لكن يبدو أن هذه المهمة لن تكون حكرا على إيران. نحن نتحدث عن حركة دولية غير مسبوقة، لا سيما من خلال السفن البريطانية. السفينة لايم باي ستكون واحدة من أهم السفن التي ستشارك في عمليات إخلاء الألغام. هذه السفينة تتسع ل 500 جندي مقيم فيها، وأهم فيها أن لديها أنظمة متطورة تستطيع إدارتها من خلال السفينة من الغواصات ومن الزوارق البحرية التي تقوم بمهام متابعة الألغام لا سيما في أعماق تحت البحر. نتحدث هنا عن عمليات مسح بالسونار لقاع الخليج إلى عمق يصل بنحو 300 متر هذه الغواصات، وطبعا كلها غير مأهولة. نتحدث عن غواصات مسيرة، عن زوارق مسيرة لضمان الأمن والسلامة. فهذه الغواصات ربما تسير إلى باتجاه هذه الألغام وتلقي ما يشبه عبوات ناسفة في مكان قريب منها قبل أن تنسحب ليتم تدمير وتفجير هذه الألغام في مياه الخليج إلى عمق كما ذكرنا يصل إلى 300 متر. أيضا تستعد كاسحة الألغام الألمانية فولدا إلى التوجه، وهي موجودة في مياه المتوسط حاليا، وهي مزودة بأنظمة سونار متطورة، مزودة بمركبات مسيرة أيضا مائية، وعليها غواصين متخصصين لإزالة الألغام ضمن فريق يتكون عادة من نحو 40 عسكري على هذه السفينة العسكرية المتطورة. أيضا هناك السفينة شارل دي غول حاملة الطائرات الفرنسية موجودة في المنطقة. السفينة دراغون أيضا قد عبرت قناة السويس وهي حاليا في البحر الأحمر، بمعنى أننا نتحدث عن عملية ملامح لعملية متعددة الجنسيات لإخلاء هذه المنطقة بشكل سريع وعودة المضيق إلى حالته الطبيعية خلال 30 يوما. طبعا تقول إيران عنها أنها وإن عادت خلال 30 يوما الحركة الطبيعية إلى ما كان تقريبا نحو 80 إلى 130 سفينة يوميا عبور هذا المضيق، إلا أن حالة المضيق القانونية لن تعود إلى حالتها السابقة وفقا لتصريحات نقلتها وكالات إيرانية شبه رسمية. في المقابل في إسرائيل تقول أن مسؤول إسرائيلي كان قد أشار للقناة الإسرائيلية 12 أن الاتفاق سيء وأن إيران وجدت بديلا عن السلاح النووي هو مضيق هرمز. سنعود إلى مريم لمناقشة بقية.
7: طبعا كل ما ذكرته محمود تحديدا المشاركة الدولية في إعادة فتح المضيق، نضيف إليه معلومات بخصوص استعداد بريطانيا لتجهيز سفينة الإنزال البرمائية لايم باي التابعة للبحرية الملكية والمزودة بأنظمة متطورة من الطائرات المسيرة المخصصة لكشف وإزالة الألغام في خطوة تهدف إلى المساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي أمام الملاحة الدولية. السفينة البريطانية زودت بأنظمة قابلة للتركيب السريع تشمل مسيرات تحت الماء وقوارب متخصصة لرصد الألغام وتفكيكها، وذلك أثناء رسوها في ميناء جبل طارق. كانت بريطانيا قد أرسلت أحدث مدمراتها دراغون إلى المنطقة. أتابع معك عميد حسن جوني، إعادة فتح المضيق تحدي كبير في أجل زمنية ربما تشكل تحديا أكبر أمام الجهات التي ستشرف على إعادة فتح المضيق. ما هي الخطوات الأولى المفترضة وفق هذا الاتفاق أو مسودة الاتفاق الذي يجري الحديث عنه لإعادة فتح المضيق؟
9: يعني طبعا عندما يتم توقيع هذا الاتفاق ستكون كل الخطوات التالية تنطلق من إيجابية. عنوان هذه الإيجابية هو الوصول إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعطي دفعا لكل العمليات اللوجستية المطلوبة من أجل العمل على فتح هذا المضيق بالسرعة أو على يعني بأسرع وقت ممكن وتدريجيا وفقا للقدرات والحاجة ووفقا للتحديات والصعوبات، لأنه نحن نعلم أن هناك عدة معوقات في هذا المضيق نتيجة الحرب. فإذا كنا تحدثنا سابقا منذ فترة وجيزة عن تشكيل مهمة أو تشكيل لعمليات متعددة الجنسيات، قوة متعددة الجنسيات تقودها بريطانيا وفرنسا عنوان

0: أنها العمل على فتح مضيق هرمز ودفع القدرات البحرية المطلوبة من أجل فتح هذا المضيق، ولا سيما أن بريطانيا وفرنسا وأكثر من 30 إلى 40 دولة ستشارك بهذه القوة متعددة الجنسيات، حيث تم الإعداد لها وتنسيقها منذ أيام، يعني وأكثر من أسبوعين، ولكن كانت دائما عندما شكلت هذه القوة كانت دائما تقول القيادة، قيادة هذه القوة المشتركة بين بريطانيا وفرنسا، أن هذه المهمة تحتاج إلى توافق سياسي لكي تبدأ وتشرع بعملها، وهذا ما بانتظار أن يحصل في الساعات القليلة.
1: انطلاقا من هذا الكلام، ما هو جانب المسؤولية لدى إيران في إعادة فتح المضيق؟ ما شكل التدخل الإيراني في إعادة فتح المضيق في المرحلة الأولى من الاتفاق؟
0: انطلاقا من الإيجابية ذاتها سيدة مريم التي تحدثت عنها في البداية، التي المفترض أن تكون عنوان لكل هذه الجهود، بداية على الإيرانيين أن يقدموا طبعا خريطة الألغام المتوافرة لديهم في منطقة مضيق هرمز، هذه الألغام التي من المفترض أنهم زرعوها كما ادعوا وأعلنوا ذلك في بداية هذه الحرب لكي يمنعوا العبور ويعني يرفعوا نسبة المخاطر، وبالتالي عليهم تقديم خريطة الألغام. طبعا قبل ذلك أعتقد من الضروري أن يكون هناك غرفة عمليات مشتركة تنسق كل هذه الجهود، سواء بين يعني القوى المتعددة الجنسيات البريطانية الفرنسية وهذه الدول مجتمعة، زائد طبعا السنتكوم والقيادة المركزية الأمريكية وهي الحاضرة الآن بقطاعها البحرية في المكان والمعنية طبعا، زائد البحرية الإيرانية أو الحرس الثوري أو الجهة المعنية في هذه المنطقة، من أجل إدارة عملية فتح المضيق بطريقة منسقة بين كل هذه القوى والجهود، لأن هذا عمل يعني يرقى إلى مستوى عقدة دولية تحتاج إلى حل سريع من أجل إخراج بالدرجة الأولى تأمين المسار الآمن للخروج، وهنا الأفضلية لخروج القطع البحرية الحاملات يعني ناقلات النفط بالدرجة الأولى، وهنا تتحدث أيضا التقارير عن أفضليات، يعني هناك الأفضلية الأولى لمسار الخروج، ولكن ضمن مسار الخروج هناك أفضلية أولى لناقلات النفط ثم ناقلات الغاز ثم لاحقا المواد الغذائية والمواد
1: الأخرى. فقط تحدي الألغام عميد حسن جوني في فتح إعادة فتح المضيق؟
0: لا، هناك تحديات أخرى طبعا، ولكن علينا أن ننتظر بنود هذا الاتفاق، وخاصة ماذا يعطي للقوى الإيرانية من صلاحية في هذه المنطقة. هناك أحاديث الآن بدأت ترشح وأنباء عن أن سيكون لإيران دور تنسيقي في مسألة العبور، يعني ستبقى أن إدارتها لمسألة العبور إنما دون التطرق إلى مسألة الرسوم أو عدم يعني جواز أخذ رسوم، إنما هناك دور لوجستي، وهذا الدور اللوجستي يسمح به القانون الدولي للدول المشاطئة للممرات الدولية. فإذا هناك طبعا مهمة ملقاة على عاتق الإيرانيين في التنسيق لهذا العبور، ولكن لا ندري هذا الدور هل هو يرقى إلى مستوى التحكم والموافقة المسبقة على العبور، وإن كان العبور يعني مرور عابر أو عبور بريء أو مرور عابر وفقا للقانون الدولي وغير خاضع للرسوم، ولكن هل هناك يعني ضرورة للتنسيق مع المستوى الإيراني أو مع الحرس الثوري الإيراني، أم أنه سيعود إلى وضعه السابق تماما قبل الحرب؟ هذه أمور.
1: الإيرانيون يتحدثون عن استمرار إيران في الإشراف على المضيق دون الحديث عن رسوم على الأقل في هذه المرحلة، مما تبلور بخصوص هذا الاتفاق عميد حسن جوني. لكن في مرحلة ما من إعادة فتح المضيق، الانتشار العسكري بحرية الحرس الثوري الإيراني ومواقعها في المضيق، كذلك القوات الأمريكية التي ساهمت في الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، كيف سيكون وضع كل يعني هذه القوات؟
0: نعم، العنوان الأساسي للتحرك الآن بعد توقيع الاتفاق هو إلغاء عسكرة المضيق. نحن كنا تحدثنا في الفترات السابقة عن عسكرة المضيق، وطبعا إيران هي التي بدأت بعسكرة المضيق وأدخلته في كورقة ضغط، فإذا الآن عليها أن تتراجع عن مسألة عسكرة المضيق، وأهم بند في التراجع عن عسكرة المضيق هو إزالة كل هذه المظاهر، يعني هذه القوات من القوات المسلحة إذا كانت فعلا موجودة في هذه المناطق، يعني في محيط هذه الجزر، أو بما يؤثر على المسارات الآمنة المزمع أن يتم فتحها من قبل هذه القوات. وبالتالي أعتقد أن هذه المسألة بسيطة وسهلة، العتاد البحري الإيراني هو

0: الوسائل البحريه هي وسائل خفيفه، وسائل غير متماثله من زوارق ومسيرات صغيره او غواصات صغيره، ستعود الى ربما قواعدها حيث كانت موجودة قبل هذه.
1: من ضمن ربما الصور التي نستعرضها الآن عميد حسن جوني وكنا نشاهدها أيضا قبل قليل، تلك السفينة البريطانية لايم باي التي تستعد بريطانيا لتجهيزها من أجل هذه، هي لايم باي إذن ضمن المهام الملقاة عليها إزالة هذه الألغام في مضيق هرمز ضمن جهود دولية أخرى. الوقت الذي تستغرقه هذه العملية بالنظر إلى عدد السفن والدول المشاركة في العملية؟
0: هناك محددان في هذه العملية لناحية الوقت، هناك محدد القدرات التي ستستخدم طبعا، ولكن أيضا هناك محدد المساحة والمكان. يعني نحن كل هذه القدرات وإن كانت كثيرة ستتحرك في مكان ضيق، في مكان محدود، وبالتالي المسألة تحتاج إلى تنسيق دقيق، ويبدأ كما ذكرت دائما بمعرفة خرائط الألغام، هذا بعد مهم جدا. ولكن هذه السفينة لايم باي هي فعلا عماد هذه القوة من ناحية تقنية تخصصية، لأن المهمة الأساسية عنوانها هو إزالة الألغام، وهذه السفينة مخصصة بعد تعديلات أدخلت عليها، وخاصة مؤخرا في مضيق جبل طارق تم إدخال بعض الأنظمة التي تتعلق بالمركبات غير المأهولة والمسيرات والقوارب غير المأهولة. هذه السفينة مخصصة في إدارة هذه المركبات غير المأهولة التي يتم تحريكها باتجاه المسارات باتجاه البحث عن الألغام من أجل التعامل معها وتفجيرها.
1: عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة التحليلية العسكرية، وشكرا لمحمود الزيبق كان معنا على الشاشة التفاعلية. تنتهي هذه الفقرة العسكرية، نعود إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا. نصل إلى رأس الساعة وهذه التغطية مستمرة من قناة الجزيرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التفاوض بشأن الاتفاق مع إيران لم يستكمل بعد، وإن المفاوضات معها تسير بصورة منظمة وبناءة. وأضاف ترامب أنه لا يوقع اتفاقات سيئة على خلاف من سبقوه. من جهتها نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب يميل لمنح إيران بضعة أيام للتوصل للاتفاق. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن طهران وافقت مبدئيا على إطار الاتفاق، وإنه تم إنجاز 95% منها، وأن التفاوض جار على الصياغات. كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز. في طهران نقلت وكالة تسنيم عن مصادر قولها إنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي مع الولايات المتحدة حتى الآن، وأنه لا يزال هناك خلاف بشأن بعض بنود الاتفاق. وأضافت المصادر أن إيران لم تقدم في هذه المرحلة أي التزامات بشأن تفاصيل الملف النووي. وبينما قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران بحثت مع هيئة عمانية مبادئ العبور في مضيق هرمز مع مراعاة أمن وسيادة الدول المطلة عليها، قالت الخارجية العمانية إن وفدي عمان وإيران بحثا المبادئ التي تحكم حرية الملاحة في المضيق وفقا للقانون الدولي. في غضون ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وبمواجهة التهديدات في جميع الساحات بما فيها لبنان. وعلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان والبقاع شرقي البلاد، في حين أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي يوم الأحد. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، مرحبا بكما. أبدأ معك أحمد، هل وضعتنا في الصورة الأخيرة لأبرز ما تبلور من مواقف أمريكية خاصة بشأن هذا الاتفاق أو أرضية هذا الاتفاق في ظل التباين الذي حصل في واشنطن؟
3: نعم، هناك ترقب في الحقيقة مراد، حالة من الترقب، ولكن أيضا يصحبها تباطؤ بعد التفاؤل الكبير الذي أشاعته التصريحات الصادرة يوم أمس عن الإدارة الأمريكية بشأن وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم المتوقع